كان قايين عاملا في الأرض. كان كل من قايين وهابيل يعمل بجد ويعرف عن خالقه، وكان كل منهما يرغب في أن يقبله الله وعبادته. كان لديهما نفس المشكلة، الخطية. لم يقتصر الأمر على ولادتهما في الخطية، بل على عيشهما كالخطاة. ففي كل يوم كانا يفكران ويتحدثان ويتصرفان بطرق لا تعكس طبيعة الله الطاهرة المحبة. وفي الكتاب المقدس يقول ملك الكون إن أشياء كهذه هي خطية، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. هل كانت هناك طريقة لدى الله لكي يغفر لقايين وهابيل ويعلنهما برين أمامه؟ أجل، ولكن الثمن سيكون باهظا جدا، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وهكذا كان ينبغي تطبيق ذلك القانون الذي لا يجوز التعدي عليه، ناموس الخطية والموت. فينبغي أن تعاقب الخطية بالموت. لذلك فطريقة الملك في الغفران تتطلب موتا، ومع أن الخطاة يستحقون الموت، فإن الله مستعد لقبول دم بعض الحيوانات مثل الخروف. ولكن لا يجوز أن يكون الخروف مريضاً أو مصاباً أو وسخاً، بل يجب أن يكون بصحة جيدة ونظيفاً. بمعنى آخر، يجب أن يكون خروفاً كاملاً، ويجب أن يذبح الخروف ويحرق ويموت بدلاً من الخاطئ المذنب، أي أن الخروف هو بديل عن الخاطئ. وذات يوم أحضر الأخوان تقدمات لله، ولكن واحدا أحضر التقدمة الصحيحة. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. ما التقدمة التي قبلها الله؟ انظر إلى الأخوين، انظر إلى ما سيقدمانه إلى الله، انظر إلى المذبحين. كان المذبح منصة مرتفعة مصنوعة من الحجارة أو التراب، وكان المذبح مكانا للموت، فقد كان يحمل الذبيحة في مكان بين السماء والأرض أو بين الله والإنسان، وكل ما قدم على المذبح يحرق بالنار. إن الله عادل ولكنه رحيم أيضا، ولكن كيف يفعل كلا الأمرين في آن واحد؟ أو كيف يمكنه أن يدين الخطية دون أن يعاقب الخاطئ؟ بعد وقت طويل من زمن قايين وهابيل، قال الله للنبي موسى: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. وقد قال له أيضا: ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. ولكن ما معنى الكفارة؟ إنها دفع الفدية اللازمة لتغطية الخطايا المرتكبة وتطهيرها وغفرانها. وفي أزمنة العهد القديم قال الله للناس إنه يقبل سفك دم بعض الحيوانات السليمة والمعافاة كالحملان والكباش والتيوس والثيران والحمام للتكفير عن خطاياهم، وهذه الدماء تكفر عن الخطايا فقط إلى الوقت الذي سيدبر الله فيه الذبيحة الكاملة لدفع الثمن الحقيقي الذي يطالب به ناموس الخطية والموت. والآن انظر إلى قايين وإلى ما سيقدمه إلى الله، فيا لها من مجموعة رائعة من الفاكهة والخضروات. ولا شك أنه تعب كثيرا من أجل إحضار هذه التقدمة، ولكنها لم تكفر عن خطاياه، لأن لا دم فيها ولا تتطلب موت أي حيوان. بالمقابل انظر إلى هابيل وتقدمته، يا له من مشهد حزين. فالحمل الصغير مربوط على وشك الموت، أترى هابيل يضع يده على رأس الحمل؟ ولأن هابيل آمن بخطة الله، رفع الله جميع خطاياه ووضعها على الحمل. وقد شكر هابيل الله، لأنه بالرغم من أنه يستحق عقوبة الموت، فإن الله سيقبل دم الحمل للتكفير عن خطاياه. وكان ناموس الله يقضي بمعاقبة جميع

الخطاة بالموت، ولكن الله بعدله ورحمته رضي بموت حمل بدلا عنهم. وقد دعا الله هذا القانون شريعة ذبيحة الخطية. لقد حررت شريعة ذبيحة الخطية هابيل من ناموس الخطية والموت. ولكن ماذا عن قايين؟

هل ترى مذبح قايين؟ ماذا يوجد عليه؟ بعض المحاصيل الزراعية. والآن انظر إلى مذبح هابيل، ماذا يوجد عليه؟ دماء ورماد. وما رأي الله في هذين الأخوين وفي عبادتهما؟ فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. ومع أن الكتاب المقدس لا يخبرنا كيف أظهر الله قبوله لتقدمة هابيل ورفضه لتقدمة قايين، فإنه يقول في كلمته: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه. ولأن هابيل آمن بالرب وبخطته، غفرت خطاياه وأعلن أنه بار أمام الله. كانت هذه هي عطية الله لهابيل، فقد وضع الله خطايا هابيل على الحمل، فقد مات الحمل بدلا من هابيل، وقد سفك دم الحمل وأحرق حتى صار رمادا. وبذلك وقع غضب الله البار على الخطية على الحمل بدلا من أن يقع على هابيل. إذن لماذا سر الله بتقدمة هابيل؟ لأنها أشارت إلى المخلص الآتي يوما ليدفع أجرة خطية البشر جميعا. وبسبب إيمان هابيل بخطة الله صار الآن يتمتع بعلاقة سليمة معه. وعندما مات هابيل لم يصر منفصلا عن الله إلى الأبد، بل إنه ذهب ليكون في حضرته لأنهما صديقان. وبذلك انتصرت شريعة ذبيحة الخطية على ناموس الخطية والموت. أما قايين فحاول أن يتقرب إلى الله بصلواته، لكنه تجاهل شريعة الله التي تعاقب الخطية بالموت. كان قايين متديناً، ولكنه لم يكن يتمتع بعلاقة سليمة مع الله، لذلك كان ناموس الخطية والموت يحوم حوله كسحابة سوداء. وإن لم يكن يتكل على الله وخطته، فإنه لن يعرفه بوصفه صديقاً، بل سيواجهه بوصفه دياناً له. يحاول البعض أن يدافع عن قايين قائلين إنه كان مزارعاً وإنه قدم ما لديه، ولكن الله لم يكن يريد ما لديه. فقد كان بإمكان قايين أن يقايض بعضاً من محصوله بحمل من هابيل، أو يضع يده على حمل هابيل وأن يتعبدا على المذبح نفسه. ماذا سيفعل قايين؟ هل سيتوب ويتقرب إلى الله بالذبيحة الملائمة؟ مع أن الله رفض تقدمة قايين، فإنه استمر في إظهار الحب له وفي دعوته إلى التوبة. ولكن ما معنى التوبة؟ افترض أنك ترغب في السفر إلى مدينة ما، وبعد أن صعدت إلى القطار أدركت أنه ذاهب إلى مدينة أخرى. ماذا ستفعل؟ ستقر بخطائك وتغادر القطار قبل انطلاقه، وستستقل القطار الصحيح. هذا هو المعنى الحقيقي للتوبة. فالتوبة تعني تغيير الفكر، أو أن تترك ما هو خطأ وتفعل ما هو صواب. والتوبة أمام الله لا تعني أنه ينبغي لي أن أعاقب نفسي على خطاياي، بل أن أرى خطاياي كما يراها الله. لقد أراد الله من قايين أن يتوب وأن يتوقف عن الاتكال على طريقه، وأن يبتدئ في الاتكال على طريق الله. فاغتاظ قايين جدا وتجهم وجهه كمدا، فسأل الرب قايين: لماذا اغتظت؟ لماذا تجهم وجهك؟ لو أحسنت في تصرفك ألا يشرق وجهك فرحا؟ وإن لم تحسن التصرف فعند الباب خطيئة تنتظرك تتشوق أن تتسلط عليك، لكن يجب أن تتحكم فيها. كان غرور قايين سببا في عدم توبته، فقد كان يشعر بالخجل أمام أخيه، وكان يريد التخلص من هذا الشعور بالعار واسترجاع كرامته.

طريقته. وعاد قايين يتظاهر بالود لأخيه هابيل، وحدث إذ كانا معا في الحقل أن قايين هجم على أخيه هابيل وقتله. وسأل الرب قايين: أين أخوك هابيل؟ فأجاب: لا أعرف، هل أنا حارس لأخي؟ فقال الرب له: ماذا فعلت؟ إن صوت دم أخيك يصرخ إلي من الأرض. انطلقت نفس هابيل وروحه ليكونا مع الرب، ولكن جسده سيعود إلى التراب إلى أن يغير الله ذلك التراب إلى جسد ممجد يليق بالحياة الأبدية. أما قايين فأعطاه الله فرصة أخرى للتوبة ولكنه رفضها، وهكذا خرج قايين من حضرة الرب. وبهذه الروح المتمردة انتقل قايين شرقا وبنى مدينة، وأنجب قايين وزوجته عددا من الأبناء، وكان أبناؤه الأوائل هم الذين صنعوا أول الأدوات المعدنية والآلات الموسيقية. وهكذا فقد كان نسل قايين ذكيا جدا، ولكنه لم يكن يعرف الرب.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، رائع وجيد أن نلتقي عبر هذه الشاشة مع حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. سوف أتحدث معكم في هذه الحلقة عن امتحانات القيادة. امتحانات القيادة، كل يوم من أيام حياتنا نجتاز بظروف معينة، بامتحانات معينة وأمور علينا أن نتخذ فيها قرارات. والامتحانات أو الاختبارات هو شيء مشترك لجميع الناس. في المدارس تعطى الامتحانات للطلاب، وعادة الامتحان يحدد مدى استيعابك للمادة وفهمك للمادة، وإذا نجحت في الامتحان فهذا ينقلك إلى مستوى أعلى وإلى صف أعلى. أغلبنا لا نحب الامتحانات، وإذا بنرجع بنتذكر أيام الامتحانات ربما كانت أيام صعبة بالنسبة لنا، وخاصة الامتحانات اللي كان فيها تقرير مصير سواء دخول كلية أو تخصص معين. وبالرغم أنه إحنا ما بنحب الامتحانات لكن ولا الاختبارات، لكن إحنا بنحب الأشياء الممتحنة والمختبرة. فعلى سبيل المثال لما تشتري سيارة بتمتحنها قبل ما تشتريها، تتأكد أنه البريكات أو الفرامل بتشتغل بطريقة جيدة قبل ما تشتري السيارة. وأيضا بتحب تتأكد أنه السواقين الآخرين اللي على الطريق كل واحد منهم امتحنوه ومعه رخصة سواقة. فإحنا بنحب الأشياء الممتحنة. لما جيت على هذا المكان ركبت بالطيارة وكنت بحب أتأكد أنه الطيار أخذ كل الامتحانات اللازمة قبل ما يسوق الطيارة، وأيضا فحصوا الطيارة قبل ما نطلع فيها. فالفحص والامتحان مهم جدا. عادة لما تروح على دكتور، لو أنت رحت على دكتور وقال لك أنا مش دارس، يعني أنا طبيب ومش دارس لكن بحب أساعد الناس، عادة ما بتحب تروح على طبيب من هذا النوع. بتحب تتأكد أنه هذا الطبيب هو دارس ومعه شهادة وفاهم في الأمور اللي هو بيتكلم فيها. فإحنا عادة بنحب الأمور الممتحنة والأمور المجربة. وهكذا الله يمتحن الخادم، يمتحن ويختبر حياة الإنسان وحياة الخادم. أريد أن أقول لك شيء اليوم، إنه الامتحان في حياة الخادم هو ليس مشكلة وليس عقبة لكنه فرصة للتشكيل والتغيير. رح أقولها مرة تانية، الامتحان في حياة الخادم مش عقبة مش مشكلة لكن هو فرصة حتى الله يغيرنا ويشكلنا. والامتحان أيضا هو تحدي للقائد حتى يبين قدراته ونضوجه، وبالتالي الله ينقله لمستوى أعلى. والامتحان عادة بيكشف

كيف قد ايه احنا ضعفاء من جوا وهشين من جوا اكثر من ما احنا بنتخيل، لانه الامتحانات اللي بنجتاز فيها احيانا بتحطنا امام حقيقه انفسنا، الامتحانات اللي بنجتاز فيها احيانا بنسال فيها يا رب وينك في هذا الامتحان، وينك في هذا الظرف اللي احنا بنجتاز فيه، واحيانا الامتحان يشير وبيفرجينا انه احنا لم ننضج، لسه مش ناضجين روحيا، انه لسه مش نامين روحيا بالطريقه اللازمه. كم من الخدام شكلهم حلو من برا، لكن تعال قرب منهم بتحس ما فيش اتساع، ما فيش احتمال، وأي أمر معين ضغطهم زيادة عن اللازم بتلاقيهم بينفجروا بطريقة غير مناسبة، بيطلعوا كل اللي في داخلهم. والامتحان اللي بنجتازه بنجاح، إذا أنت كخادم اجتزت بامتحان بنجاح فالامتحان بينقلك لمستوى أعلى ولمستوى جديد في حياتك وفي حياتك الروحية. أقرأ من سفر التكوين إصحاح 22 وابتداء من العدد الأول، يقول: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه ومعه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. لاحظ إبراهيم نجح في امتحان الطاعة. لو إحنا في مكان إبراهيم لكنا سألنا: يا رب هل إحنا سمعنا صوتك صح؟ هل إحنا يا رب متأكدين منك؟ والله طلب من إبراهيم يقدم أغلى شيء عنده. مش عارف الله شو بيطلب منك اليوم تقدم، ربما يقول لك قدم خدمتك، ربما يقول لك قدم شيء غالي عندك وضعه على المذبح، قدمه لإلي. هل إحنا مستعدين فعلا نقدم لله أغلى شيء عنا؟ صحيح ابن إسحاق هو ابن إبراهيم لكن هو ابن الموعد، فإبراهيم بوضعه إسحاق على المذبح وكأنه وضع كل المواعيد، وضع كل وعود الله وأماله، لكن عرف أنه الله أمين جدا وأراد أن يطيع الله ونجح في امتحان الطاعة. خبرنا الكتاب المقدس في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 11 هذه الكلمات: بالإيمان إبراهيم أيضا لما امتحنه الله قدم إسحاق ابنه، فإنه إذ قبل وعود الله قدم ابنه الوحيد ذبيحة، مع أن الله قال له: بإسحاق سوف يكون لك نسل يحمل اسمك. فقد آمن إبراهيم بأن الله قادر على إقامة إسحاق من الموت. الله ما كان ناوي يخلي إبراهيم يضحي بابنه، لكن إبراهيم كان في امتحان ولم يعلم أنه في امتحان. بتعرف صعب جدا لما تكون موجود في امتحان وأنت مش عارف أنك أنت في امتحان. هذا الوضع كان مع إبراهيم، لكن بنشوفه نجح في امتحان الطاعة وقدر يكون عنده الطاعة والخضوع الكاملين للرب. شو في أكتر من أنك تقدم ابنك الوحيد؟ شو في أكتر من أنك تقدم ابن المواعيد؟ لما تقدم الغالي عندك كل شيء آخر سوف يكون سهل بالنسبة لك. مش عارف اليوم شو الرب يريدك أن تقدم على المذبح، هل يريدك أن تقدم خدمة أو علاقة أو عمل أو أي أمر معين؟ إذا بتسمع صوت الرب وبتطيعه في حياتك سوف تختبر نقلة روحية عظيمة. اقرأ البركة اللي الرب تكلم فيها لإبراهيم بعد الطاعة في إصحاح 22 وعدد 15، الله أعطاله بركة عظيمة جدا بسبب الطاعة وبسبب الخضوع. اليوم إذا الرب بقول لك تقدم شيء، هل أنت مستعد تقدمه؟ هل مستعد تطيع الرب؟ كل واحد فينا سيتعرض لامتحان من الامتحانات في حياته وفي الخدمة في مراحل النمو اللي بيجتاز فيها، كل واحد سيجتاز في امتحانات. وتذكر أنه هدف الامتحان، هدف الله أنه يمتحنك أنك تنجح حتى ينقلك إلى مستوى أعلى وينقلك إلى صف أعلى، زي اللي بيكون في صف أول وبيخلص فبيطلع وبينجح فيترقى أو بيترفع لصف تاني. مطلوب منك أنك تطيع الرب، والرب هو قادر أن يقيمك وأن يمتحنك، هو القادر أنه يرقيك. مشكلتنا كتير مرات كخدام إحنا مستعجلين ونريد أنه كل الأمور تكون في حياتنا بسرعة، لكن كلمة الله تخبرنا في سفر الجامعة أنه لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. الرب هو اللي بيقيم الناس، الله هو اللي بيقيم، هو اللي بيضع، هو اللي بيحط، هو اللي بيشيل، هو إله كل السلطان. لكن خليني أحكي لك شيء

آخر أن امتحان الله لك ليس بسبب الخطية. طبعا الخطية عائق ومعطل في حياتك، لكن امتحان الله لك لأنه يريد أنه يغيرك، يريد أنه يشكل في حياتك، ويريد يشوفك إذا أنت جاهز للمرحلة التالية أو لا. هل أنت جاهز للنقلة اللي جاي في حياتك؟ صلي أنه الله يمتحنك ويمتحن قلبك. داود في مزمور 26 وعدد 2 بقول هاي الكلمات، بقول جربني يا رب امتحني، صفي كليتي وقلبي. صفي كليتي وقلبي تأتي بمعنى امتحن فكري وقلبي، يا رب امتحني. أيضا في مزمور 16 عدد 7 يقول أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. عم بقول له يا رب امتحني، امتحني حتى في وسط الليل، صحيني وابحث في داخلي وامتحني ونقيني. إخوتي الأحباء، بحاجة أنه نعرف ما في دواخلنا، بحاجة أنه الله يمتحننا، وهي الامتحانات بتنقينا، وهي الامتحانات بتخلينا مستعدين لأمور أكثر الله يصنعها من خلالنا. كلنا بنعرف الآية الشهيرة في مزمور 139، أيضا داود يصلي فيقول اختبرني يا الله وعرف قلبي، امتحني وعرف أفكاري. قل له يا رب امتحني، امتحني، امتحني، نقيني. داود يطلب من الله أن يمتحنه، لأن القلب غير الممتحن هو قلب لا تستطيع أن تثق فيه. لكن عندما الله يمتحنك ويمحصك، هو يجهزك لأمور أكبر وأمور أعظم. وهناك امتحانات كثيرة في القيادة إخوتي الأحباء، لكن أولها وأهمها هو الامتحان الأمور الصغيرة، امتحان الطاعة في الأمور الصغيرة. في إنجيل لوقا أصحاح 16 وعدد 10 تقول كلمة الله أن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم أي الخائن في القليل ظالم أيضا في الكثير. هذا اختبار مهم جدا ببرهن إيماننا وقدرتنا على مواجهة الأمور الكبيرة. الله بيمتحننا بأمور صغيرة. لغاية الآن لم أرى مؤمن مستخدم بقوة من الله إلا وبدأ أمور صغيرة وكان أمينا عليها. ما في مؤمن شفته مستخدم من الله بقوة إلا بدأ بأمور صغيرة، بأمور قليلة جدا، وكان أمين عليها. والله شاف أمانته في القليل وأقامه على أمور أكبر وأمور أعظم. الأمانة في الأمور الصغيرة هي مفتاح مهم جدا، وتقود إلى الأمانة في كل شيء وفي كل ما أفعل. تذكروا داود في سفر صموئيل الأول إصحاح 17 لما أجى الأسد والدب وأخذ الشاة من القطيع. داود كان أمين جدا، كان أمين جدا، وقدر يخلص الشاة من الأسد ومن الدب، قدر ينقذها. نجح في الأمور الصغيرة، كان في البرية لوحده، نجح في الامتحانات اللي كان فيها لوحده، كان أمين ومطيع والده بأنه يحضر الطعام لإخوته، كان أمين، عمل الأمور الصغيرة بأمانة. وأجل الوقت وأجل اليوم اللي يوقف فيه قدام جوليات، لأنه كان أمين في القليل الله أعطاله أمانة في الكثير. لأنه نجح في أمور صغيرة الله أعطاه نجاح في أمور كبيرة وأمور عظيمة جدا. أنقذ شاف البداية ثم أنقذ شعب بعد ذلك. وهذا الامتحان، امتحان الأمانة في الأمور الصغيرة، بيكشف قلب الخادم، بيكشف ما في داخل قلبك وما في داخل حياتك. هل الخدمة بالنسبة لك كخادم هي مجرد حب الظهور وتحقيق الشهرة؟ ومن أجل هذا بنشوف الناس تتهافت على الخدمات المنبرية، بينما يوجد أنواع كثيرة من الخدمات في جسد المسيح. بصلي أن الرب يحط كل واحد فينا، كل خادم فينا، في المكان المناسب والمعين له من قبل الرب، فيكون شخص مناسب في مكان مناسب. مهم جدا أمتحن نفسي كخادم وأمتحن دوافعي. هل ما هو هدف خدمتي؟ ما هو دافع خدمتي؟ هل محبة الآخرين وخدمة الآخرين أو هو مجد شخصي؟ إخوتي الأحباء، لازم يكون الهدف النهائي الأول والأخير من خدمتنا هو خدمة الآخرين ومحبة الآخرين، لأنه هذا هو هدف الخدمة في النهاية. لا يوجد خدمة أهم من خدمة أخرى، كل الخدمات مهمة في جسد المسيح،
اللي بنظف الأرض في الكنيسة، زيه زي اللي بفريق الترنيم، زيه زي اللي كارز. كل شخص له دور، كل شخص له مهمة في جسد المسيح. والله يريدك أن تكون أمين حيث وضعك. الله يريدك أن تكون أمين في الأمور الصغيرة اللي بطلبها منك. هو

يقودك ويقيمك على أمور أكبر وأمور أعظم، لكن يريدك أن تكون أمين في الأمور اللي وضعها بين إيديك. كلمة الله تقول في رسالة كولوسي إصحاح 3 عدد 17: وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. إخوتي الأحباء، اختبار الأمور الصغيرة يحدث يوميا في حياتك، موضوع يومي في حياة كل خادم. كل موقف بمر عليك، كل أمر بتجتاز فيه في الحياة هو امتحان، هو امتحان. هل أنت أمين مع الله؟ هل أنت بتطيع الله في الأمور الصغيرة؟ الله إن وجدك بتطيع في الأمور الصغيرة سوف يقيمك على أمور أعظم. بذكرك في نهاية هاي الحلقة أنه امتحان الله لك ليس عقبة وليس عائق، لكن هو فرصة. هو مش عقبة لكن هو فرصة، حتى الله يشكلك، حتى الله يغيرك، حتى الله يجعلك الإناء الذي يريده أن يكون، حتى الله يجعلك الإناء ليستخدمه لامتداد ملكوته ولنشر اسمه وكلمته في كل مكان. الرب معك.

0: أحبائنا في كل مكان، برحب بكم في هذه الحلقة من برنامج أمل جديد. وفي كل مرة نتقابل فيها معا في هذا البرنامج، الله بيعطي لنا أمل جديد، وبيعطي لنا إعلان جديد، وبيعطي لنا أيضا الرب قوة جديدة لننطلق بيها إلى الأمام، ليغير الرب بيوتنا، ويغير الرب حياتنا وطريقة أفكارنا، لكي ما يصنع الله خلاصا ومجدا وعزا وقوة في بيوتنا مع زوجتك ومع زوجك ومع الأولاد أيضا. عنوان الحلقة بتاعتنا النهاردة عن الغفران، كيف نستقبل ونقبل فكر الله أن نغفر لبعضنا البعض. معي في هذه الحلقة ضيوف أعزاء، معايا الأخ خلف، برحب بيك في هذه الحلقة، وزوجته الفاضلة الأخت هناء، برحب بيك أخت هناء. الحقيقة قبل ما أتكلم مع أخواتي عن موضوع هذه الحلقة، أنا أعرفهم شخصيا وهم مروا باختبار حقيقي، وصنع الله معهم وبهم أمور غير عادية. بعد ما كانت حياتهم بالكامل ملكا للعدو، للشر، لإبليس، للعادات، وبعدما وصلوا إلى حافة الانهيار، لكن نعمة الله وافتقاد الله العجيب لهم ولبيتهم غير المشهد بالكامل، وصنع الله سلاما، وصنع الله أمورا عظيمة كاد العدو أن يهدمها في حياتهم. وهم أمامنا في هذه الليلة ليحكوا بأنفسهم عن هذا الاختبار الحقيقي اللي انتم مريتوا بيه. برحب بيك مرة تاني.
1: مرحبا حضرتك.
0: وحضرتك عايزك تقول لنا حياتك كان شكلها ايه انت ومراتك السنة اللي فاتت، وقبل ما اقول ايه اللي حصل والتغيير اللي حصل، عايز حضرتك تقول الاول انتم متجوزين.

0: متجوزين لكم كام سنة؟
1: دلوقتي من 2006، يعني
0: 2006 يعني بتتكلم في 15 سنة.
1: 15 سنة تقريبا.
0: ابنكم الكبير عنده كام سنة؟
1: حوالي 14 سنة تقريبا.
0: 14. انتوا عندكم ثلاث أولاد؟
1: وبنت.
0: وبنت.
1: نعم.
0: أولادكم جمال.
1: شكرا.
0: لكن أربع أولاد وزوجة، كان حياتكم شكلها إيه السنة اللي فاتت؟ وإيه التغيير اللي حصل من السنة اللي فاتت للنهاردة؟ اتفضل.
1: كانت حياتنا السنة اللي فاتت بصراحة متدمرة خالص. كان خراب ما يعني ما اقدرش اوصفه لك. مشاكل، خصام، نزاع، تقدر تقول حضرتك كده كان كل واحد فينا في ناحية. المشاكل ما سادتش علينا احنا بس، بل سادت حتى على الأولاد ودمرت نفسيتهم، ومش كمان الأولاد بل باقي الأسرة والعيلة اللي هو أبويا وأخواتي وكل، طبعا يعني المشاكل أثارت الناس كلها حوالي. ولكن نشكر المسيح، ده يعني الواحد ربنا يتمجد في حياته ونلت خلاص من ربنا ومجد الله.
0: لكن كانت حياتكم وكان البيت
1: متدمر.
0: متدمر لمدة كم سنة؟
2: طبعاً 14 سنة.
0: 14 سنة. ادينا فكرة برضو حضرتك كزوجة، ازاي كنت قادرة تعيشي 14 سنة في مشاكل وانقسامات وتعب طول الوقت اللي فات؟
2: وانا في ال 14 سنة دي كنت بعيدة عن ربنا خالص، فطبعا كنت مشاكل برضو بتعب منها وبروح وازعل كتير
0: تغضبي تقصدي
2: واغضب
0: وتسيب البيت.
2: واسيب البيت وكانت مشاكل كتير واشتكي للناس، ويعني افتكر الناس كمان هتحل لي مشكلتي، لكن المشكله ما كانتش بتتحل. لحد ما قعدت مع الله كده واتكلمت.
0: معلش قبل ما نوصل، قعدت مع ايه المشاكل كانت حاصله؟
2: مشاكل بسبب خيانه او فلوس يعني وكده.
0: يعني عايزه تقولي ان شريك حياتك في يوم من الايام انت عرفتي وتاكدتي ان هو كان ليه علاقه مع حد تاني غيرك كزوجه؟
2: ايوه.
0: وحضرتك الكلام بتقوله المدام ده صح؟
1: نعم، ما اقدرش انكر هذا.
0: ايه اللي وصلك للمستوى ده؟
1: يعني اقدر ان انا كنت بعيد عن الاله الحقيقي شخص يسوع المسيح.
0: نعم.
1: وبدات المشاكل لما كنت بعيد عن ربنا. طبعا حصلت مشاكل، كنت بروح شغلي عادي وارجع من شغلي، ابتدت مشكله صغيره، المشكله ابتدت تكبر تكبر تكبر.
0: انت طبيعه شغل حضرتك انك انت عندك عربيه،
1: عندي عربيه بوصل،
0: وانت اللي بتسوقها وانت اللي شغال في السوق بتتعامل مع ناس.
1: ايوه. روحت البيت حصلت مشكله ابتدت تكبر. طبعا انا راجل بعد عن ربنا.
0: مشكله بينك وبين المدام؟
1: طبعا. فابتدى الشيطان يطرح افكار فيا، وانا بجهلي ابتديت امشي وراه وانفذ الافكار ديت.
0: قبلتها؟
1: قبلتها. وابتديت امشي وراه، ابتديت اعرف علاقات مش كويسه. بكل ايه علاقات؟ طبعا الانسان فينا عندما يرى علاقات اخرى بيترك يعني مراته ويبتدي يتجه للطريق دوت. وانا كنت فاكر ان دي هي السعاده، لان هو كان بيطرح عليا من بعض الحاجات، ايه اللي يخليك تعيش مع ست نكديه؟ هي كانت
0: الشيطان كان بيقول لك ايه؟
1: طبعا.
0: ايوه،
1: ده بيت جحيم. ازاي انت راضي بعيشه زي دي؟ يا عم عيش شبابك، شوف حياتك ازاي، عيش حياتك انت لسه شباب. وابتديت امشي ورا الافكار ديت، وابتديت اسعى وادور، وكان لي علاقات.
0: يعني انت عايز تقول اني لما حصل مشاكل في البيت وانت ما كنتش مبسوط من المشاكل دي ومراتك كانت متضايقه، انت قلت لا انا مش هعيش في المشاكل دي، انا اشوف بديل.
1: حبيت ادور على سعاده نفسي واشوف السعاده دي فين وانا اصنع سعاده لنفسي.
0: لكن انت كنت عارف ان ده تصرف ما ينفعش؟
1: كنت عارف طبعا ان كان ضميري بيبكتني، بس معلش طبعا انا كنت يعتبر ابن للشيطان او ملك للشيطان.
0: تقصد تقول انك انت كنت تحت سلطان ابليس؟
1: تحت سلطان
0: ابليس. فكان متسلط عليك؟
1: بالظبط.
0: يديك الفكره؟
1: بالظبط.
0: ويخليك تمشي فيها؟
1: بالظبط. كان هو متحكم فيا من الاخر.
0: يعني تقدر تقول انت عايز، يعني جوزك عايز يقول ان ممكن الحاله اللي هو بمر بيها دي في بيوت تانية بتمر بيها؟
2: اكيد.
0: ان لما يحصل مشاكل ما بين

0: الزوجين، تبدأ الزوجة مثلا تفكر أنا أشوف شاب تاني أو راجل تاني؟
1: لا طبعا.
0: أه؟
1: لا
0: أنت فكرت في كده في يوم من
1: لا
0: الأيام؟
1: طبعا، لا مش هو ده الحل.
0: أه، أمال إيه
1: أنا ما
0: كان
1: أعملش
0: الحل؟
1: الشر بالشر.
0: برافو عليكي.
1: لا هو ضعف يعني، أو إبليس مثلا أغراه، مش معنى إن هو خاني أروح أعمل زيه.
0: برافو عليكي.
1: اشوف ايه سبب المشكله. انا ممكن برضو ان انا مش بديله مبرر ان هو خاني، بس
0: نعم.
1: ممكن اكون انا قصرت في حاجات
0: يعني
1: ما خدتش بالي ليها يعني ناحيته.
0: بصراحة دي جرأة كبيرة منك انك انت
1: ممكن اكون
0: تعترفي.
1: انا مقصرت في حقه، وده اللي خليني راح بص على واحده غيري.
0: وفي نفس الوقت انت ام للاربع اولاد.
1: لكن انا ما افكرش ان انا اعمل زيه.
0: لما عرفت في يوم من الايام ان هو سلك المسلك ده، وان في امور مش مظبوطه، وانه كسر العهد المقدس، عهد الزواج اللي الرب اقامه معاكم في هذا البيت، كان في ذهنك تعمل ايه؟
1: هو
0: يعني
1: في الاول انا اتضايقت
0: شعورك
1: شويه،
0: بالخيانه، شعورك ان جوزك كسر العهد.
1: هو كان شعور صعب
0: طبعا
1: شويه، بس
0: انا عايزك تكلميني على المشاعر دي،
1: كان شعور
0: وازاي
1: صعب.
0: ممكن الله يشفيها.
1: كان شعور صعب طبعا ان انا جوزي يروح يبص لواحده غيري. طب ازاي عمل كده؟ كان احيانا الشيطان يضحك عليا يعني، يقول لي هو بص بص لغيرك، اصل هو شايفك مش حلوه، اصل هو مش عارف ايه. بس ارجع تاني قلت ما انا لو انا عملت زيه هخسر نفسي وهخسر بيتي وهخسر سمعتي واهلي كمان. يعني
0: يعني انت
1: ده
0: كنت
1: مش حل
0: فاهمه
1: ان انا
0: ابليس بيعمل ايه،
1: طبعا
0: رغم ان انت قلته في البدايه علاقتكم بالرب كانت علاقه ضعيفه
1: كانت
0: جدا،
1: ضعيفه،
0: بس انت عندك بعض المعرفه.
1: بس انا عندي بعض المعرفه وفاهمه ان انا لو انا هجازي الشر بالشر، فده هضر نفسي وهضر اولادي وهضر
0: برافو عليك.
1: اسرتي يعني اهلي. فده مش هينفع ان انا ايه ان انا اعمل زي ما هو عمل.
0: اخ خلف، ما كنت شايف الاولاد؟ يعني النكد والمشاكل والانقسامات اللي كانت بينكم في البيت، كنت شايف الاولاد بيتقابلوا معاها ازاي، او بيقابلوها ازاي، او بيعيشوا في وسطها ازاي؟
2: كانوا متعذبين طبعا، وما كانوش بيفرحوا لكده، وكانت نفسيتهم متدمره. بس
0: كانوا يكلموك مثلا يقولوا لك حاجه
2: طبعا
0: زي ايه؟
2: يا بابا احنا ما ينفعش كده، مش كل شويه مشاكل، مش كل شويه خناقات ونزاع، الناس بتسمع صوتنا، احنا مكسوفين قدام اصحابنا، حاجات توجع. بس ارجع للايه لما بيقول في كتاب اله هذا الدهر اعمى اذهان الغير المؤمنين.
0: ما كنت شايف.
2: لا طبعا كنت شايف،
0: كنت شايف بس اللي انت تحل امورك بنفسك
2: بنفسي
0: وتشوف بدايل.
2: بالظبط.
0: طب انت لما مشيت في البدايل دي تقريبيا قعدت فيها كم سنه؟
2: يعني
0: تقريبا
2: بقرب سنة سنتين تقريبا.
0: سنه سنتين وانت شايف ان ده الحل ومفيش غير كده. طب انت لما لجأت في الاتجاه ده حسيت الوضع اتغير في البيت؟ المدام اتغيرت؟
2: لا ده كان بيز يعني كان بيز يزيد يعني
0: أسوأ.
2: أسوأ أكتر.
0: يعني الخطية والاندماج في الخطية ليه تأثير سلبي
2: طبعا.
0: طيب خليني أسألك سؤال تاني.
2: اتفضل.
0: أنت كنت عارف وكنت بتواجه نفسك أنك أنت ماشي سكة غلط، ولا كنت شاعر أن هو ده الحل؟
2: لا ما كنتش، كنت حاسس أن هو ده الحل بصراحة.
0: هو ده الحل. ولما مراتك كانت تكلمك ولا أهلك ولا أصحابك؟
2: كنتش أسمع لحد، كنت شايف دايما نفسي انا اللي صح.
0: يعني ابليس بيقنع الانسان اللي ماشي في الخطيه ان هو اللي صح،
2: طبعا،
0: وان هو المستفيد من الوضع ده، وان اي حد تاني يشير عليك او يكلمك هو الغلطان
2: طبعا.
0: طب ايه المبرر اللي ابليس كان بيبرر بيه مشاعرك، يقول لك خليك كمل في اللي انت فيه؟
2: كان يقول لي مثلا انت لو مراتك بشايفك فهماك، قادره تفهمك، قادره تعرف، قادره تحس بمشاعرك، ما كنتش تبص بره، ما كنتش تنظر نظرة مش كويسة.
0: طيب كانت قبلاك وعايشة معاك وكانت باقي عليك.
2: نعم.
0: بصراحة يعني شخصية يعني زي ما بيقولوا يرفع عليها القبعة. حافظت عليك وحافظت على البيت وحافظت على العهد اللي هي خدته قدام الرب. لكن خلينا نصل لمرحلة أخرى. كيف تقابلت مع الله ونقطة التحول اللي حصلت في حياتك؟
2: أنا رأيت الموت بعينيا طبعا بعد المرار اللي فات، الأيام المريرة

0: ولكن في يوم من الأيام شفت الموت أو رأيت الموت بعيني، وسمعت صوت بيناديلي بيقول لي أنت دلوقتي لو مت هتروح فين؟
1: ايوه، ده مواجهه حقيقيه حصلت معاك
0: آه طبعا
1: وانت
0: ده
1: في
0: حقيقي.
1: العربيه، كنت سايق وحصل معاك حادثه.
0: حادث كان خلاص، أنا فعلا أنا غمضت عينيا وقلت أنا خلاص يا ميت يا العربية هتتقلب، لكن مجدا للرب مفيش أي حاجة حصلت من
1: مجدا
0: ده.
1: يسوع.
0: وأول ما فتحت عينيا سمعت الصوت دوت بيقول لي أنت لو كنت مت هتروح فين؟ رديت الجحيم. قال لي طب أنا اديتك عمر تاني
1: نعم،
0: لأجل ترجع وتتوب.
1: مجدا
0: ومن
1: يسوع.
0: نفس اللحظة
1: ايوه،
0: سلمت حياتي للمسيح
1: مجدا للرب.
0: وأشكر ربنا وغير حياتي تماما. وأنا كنت بعترف وبعترف إن الأول كنت أعمى والآن أبصر.
1: مجد ليسوع من أجل النعمة الغنية. لما قبلت الرب وخدت قرار أنك أنت تعيش للرب، إيه الحاجات العملية اللي أنت وضعتها في برنامج حياتك أنك تعملها وتبعد عنها وقيود وتقطعها؟ إيه اللي حصل؟
0: أول خطوة خدتها الصلاة والصوم وقريت.
1: لا، أنا عايزك تقولي عملت إيه مع الماضي؟
0: الماضي ده قفلت زي ما بيقول للمرنم اقفل الشبابيك استنار البيت.
1: ايوه،
0: قطعت كل ما هو ماضي وقفلت كل شبابيك
1: يعني قطعت العلاقات
0: تماما
1: وبعدت عن انت كنت بتقولي قبل كده ان كان ليك قعدات اصحاب، يعني كانت اصحاب سوء وكانوا بيشيروا عليك مشورات يعني مش احسن حاجه.
0: تمام.
1: العلاقات دي عملت فيها ايه؟
0: انا مش هقول قطعت اصحابي، بس كل قعدة أقعد فيها لازم أن يكون شخص يسوع المسيح حاضر فينا بالحوار. لو هم أحس أن هيتكلموا في حاجة، طب يا جماعة تعال نتكلم في آية وابتدي أتكلم عن آية في الكتاب المقدس إزاي مثلا أو عن شخص يسوع المسيح، أي حاجة زي ما بيرشدني ويقودني الروح القدس كنت أتكلم، وهم كانوا يندمجوا معايا ونبتدي وأحول القعدة بدل ما كنا نتكلم على حاجات نشيل خطية ودينونة، لا ناخد بركة ونستفاد من القعدة اللي احنا قاعدينها. وده كان هدفي عشان أخليهم ينولوا النعمة اللي أنا خدتها
1: مجدا يسوع،
0: ويشوفوا ويشبعوا بشخص يسوع المسيح.
1: يعني أنت خدت قرار شخصي نابع من إرادتك وبفهم وبمعرفة
0: طبعا.
1: إن أنا كنت ماشي غلط، وإن أنا كلمت الناس دي إن من النهاردة أنت كلمتهم من النهاردة ملكوش علاقة بيا وان انا اعيش للرب، صح كده؟ طيب ايه مشاعرك تجاه مراتك وتجاه بيتك بعد اللي انت عملته في مراتك وفي بيتك لما عرفت الرب؟
0: ابتديت احبهم
1: نعم
0: من كل قلبي، وكنت بتاسف وما زال لحد النهارده بتاسف اللي انا عملتهم فيهم، واجعتها بكل خطيه وبكل حاجه وجعتها، وبتاسف لربنا.
1: نعم،
0: بقول له انا عارف ان هو غفر خطياتي، ولكن خطيتي زي ما قال النبي داود خطيتي امامي في كل حين، وفعلا هي امامي في كل حين،
1: بس غطاها رب الدم،
0: غطاها
1: خلاص
0: الدم
1: بدا معاك بدايه جديده.
0: ولكن انا ما تبكتش على خطيتي الا بعد ما غفرت، اما قبل ما تغفر فلم اتبكت عليها اطلاقا، يعني ما كانش في تبكيت في حياتي.
1: انا عايز اسالك بقى بطله بصراحه، انت بطله،
2: ربنا يخليك.
1: سؤال مهم جدا، وعايزك النهارده تكوني بتكلمي كل ست أو كل زوجة مرت بالاختبار الصعب اللي انت مرت بيه، ان بيوت كتيرة أو في حالات كتيرة الزوج ممكن يكون مراته مع حد من العيلة، مع واحدة من الشغل، مع حد من الشارع، تحت أي مسمى، وممكن الرب يتعامل مع الزوج ده وبعد كده يرجع، لكن الزوجة مش قابلة. والكتاب علمنا ان عدم القبول ده معناه عدم الغفران، ما عندهاش امكانيه تغفر. انا عايز اسالك ازاي قدرت انك تغفري رغم ان المشاعر صعبه؟
2: هي طبعا عشان لما انا التجأت الناس ولقيت المشكله بتكبر وبيتها هيتدمر، لقيت ان ده مش حل.
1: نعم،
2: فقعدت واتكلمت مع الله. لما اتكلمت مع الله والله سكن جوايا، حسيت بحاجه غريبه بتحصل لي.
1: نعم،
2: حاجه بتهديني كده وبتقول لي ان انا لازم اسامح.
1: يعني انت عايزه تقولي لي انك مريتي باختبار روحي؟
2: طبعا قعدت في الاول اتكلم
1: مع الرب شخصيا بينك وبينه زي ما الرب عمل معاه، الرب كمان اتعامل معاكي
2: ايوه
1: وشدك ليه وقدرت انك تتكلمي معاه وبدأ الرب يحط جواك طبيعة جديدة وفكر جديد.
2: بالظبط.

0: بالظبط كده.
1: النتيجه كانت ايه؟
0: النتيجه كانت حلوه طبعا، خاصه انا كنت بدخل الاوضه وابكي واقول يا رب انت شايف اللي بيحصل لي، انا تعبت ومفيش حد هيحل لي مشكلتي الا انت، انا
1: نعم.
0: حطيت مشكلتي قدامك وانا واثقه ان انت هتسرع وتحلها لي.
1: نعم.

0: كانت تقيلة شوية، بس لما الله يعني اتحرك جوايا وملاني بالمحبة قدرت أسامحه، بس سامحته واحدة واحدة يعني، ما كانش مرة واحدة. لدرجة أنا كان أحيانا الشيطان يجي يضحك عليا تاني يقول هو معقولة من مرة بيصلي ده مش عارف إيه، كنت بروح أصنط على الباب الأوضة وهو كان يجي من الشغل يدخل على الأوضة يقفلها، فكنت بدخل أتصنط على الباب كده، كنت ألاقيه بيصلي بدموع وبيركع ويصلي. مرة في مرة قعدت بتحسبه على ده لحد ما تأكدت إن فعلا مجد الله ظهر في حياتنا، وإن فعلا عمل معجزة معانا وإن هو ما سابنيش.
1: هتوجهي رسالة لكل زوجة مرت الاختبار اللي انت مرت بيه والمشكلة الصعبة اللي انت مرت بيها، تعمل ايه بدل اليأس والانفصال والطلاق وانها تسيب البيت والعيال؟ تتصرف ازاي؟ وجهي رسالة بالكلام اللي رب يديهولك لكل زوجة بتمر بالمشكلة اللي انت مرت بيها.
0: طبعا بقول لكل اخت او كل اخ مر بنفس المشكله بتاعتي ايا كانت المشكله، تعالي واتكلمي مع الله واثقي ان الله تماما هيحل لك مشكلتك، بس اتكلمي من قلبك يعني، صلي من قلبك، اقبلي الله في حياتك، واكيد الله هيغير حياتك كلها ويخلي حياتك كلها سلام ومحبه.
1: يعني انت عايزه تقول ان الحل ومصدر السلام
0: هو
1: الوحيد
0: الله
1: في البيت هو
0: الله في حياتي،
1: هذا الله للبيت.
0: ايوه طبعا البيت
1: سكن اللي الله في قلوبنا. مجد للرب. عايزك تقولي بقى مشاعرك بعد ما الرب نقلك النقله دي، وافتقدك وافتقد مراتك وافتقد بيتك وخلاك في مكانه النهارده مميزه جدا، مشاعرك شكلها ايه وناوي تعمل مع الرب ايه؟
2: انا طبعا اشكر المسيح لان السلام دخل بيتي، ان رئيس نفسه رئيس السلام هو اللي دخل البيت وعطى البيت سلام واستقرار.
1: نعم.
2: ملانا بالفرح والسعادة. نشكر ربنا يعني على النعمة.
1: امين. ناوي تعمل ايه مع الرب الوقت اللي جاي؟
2: اخدمه
1: وهتكمل؟
2: واشهد له في كل مكان.
1: امين.
2: وكل خطوة بمشيها بشهد لشخص يسوع المسيح.
1: انا عارف انه ما كانش سهل عليكم، ولا سيما ان جوزك ليه علاقات، ولا عليكي كمان كزوجه، ان انتوا تيجوا قدام الكاميرات وفي البرنامج تحكوا الاختبار ده، لان المفروض ان دي حاجه خاصه بخصوصيات حياتكم. لكن ان الرب عمل حاجه حقيقيه، اديتكم الجراه ان كنتوا تخبروا بكام صنع الرب بيكم ورحمكم، واعطاكم الرب هذه الطاقه الروحيه ان احنا نبارك بعض، نقبل بعض، نغفر لبعض، ونبدأ بداية جديدة علشان عمر الله فينا وعشان الأولاد. تقول إيه لكل زوج بيخون مراته ولسه واقف في الخطية؟ توجه له إيه رسالة النهاردة علشان يستفيد من الاختبار الحلو اللي أنت مريت بيه؟
2: إنه يرجع ويسلم حياته لربنا.
1: وجه رسالة النهاردة ومن قلبك، وجه رسالة حسب ما يديك رب من كلام،
2: إنه هو يرجع ويسلم حياته لربنا ويتوب توبة حقيقية، لأن معلش الشهوة دي كانت وقتية، لذة وقتية، ولكن ليس فيها السعادة الأبدية. السعادة والهنا والفرح كله في شخص يسوع المسيح. عندما الإنسان يقدم توبة ويقبل المسيح كمخلص على حياته، هو ده مصدر السعادة والفرح الحقيقي.
1: أمين. بصراحة درس الغفران درس في مجمله سهل، لكن في مضمونه قد يكون صعب الناس
2: جدا.
1: كتير ساعات كتير ما نقدرش نسامح اللي بيسيء إلينا، اللي بيغلط فينا، اللي بياخد حقنا، لكن إن أنا أغفر لشريك حياتي اللي خاني أمر مش سهل. أخي في كل مكان وأختي أمامنا اختبار حي، بصدقه بأمانة أمام الرب ما حدث وما تكلموا عنه حدث بالفعل، ونحن شهود على المشاكل اللي كانوا بمر بيها، لكن نعمة الله الحية المغيرة الغير عادية لأنها لا يقف أمامها أي صعاب. تفتقد بيتك النهاردة، لو جوزك بيخونك الرب يرده، الرب يفتقده، وإذا كان مراتك أنت عرفت أو عندك علم أنها بتخونك، باسم الرب يسوع نعمة الله تفتقدها في هذه الليلة، ويغيركم الرب تغيير غير عادي، ويعطي ليك الرب قوة النهاردة أنك تقبل مراتك وهي بترجع للرب وتكون بتغفر ليها. وانا بشجع كمان كل زوج

0: زوجة إنك تقبلي زوجك لو رجع للرب وقطع كل علاقات في الماضي. لكن في جملة جميلة قالتها الأخت هناء، أنها كانت مقصرة أيضا في الماضي في حياتها وعلاقتها مع زوجها. كوني أمينة للرب وقومي بالدور اللي الرب عايزك تقومي فيه، والرب سيحسن إليكي وسيصنع معك الرب أمور غير عادية. إيه رأيك خلينا نصلي إحنا الثلاثة مع بعض، ونصلي من أجل كل بيت إن الرب يجي ويزور البيوت دي. خلينا نصلي. يا رب أنا بشكرك من كل القلب من أجل أخويا وأختي، ومن أجل روح الله اللي أعطاهم الإمكانيات وأعطاهم القوة والسلطان إن هم يغفروا لبعضهم البعض. بشكرك من أجل الشفاء الإلهي اللي زار هذا البيت ويزور ملايين البيوت في هذه الأيام ليصنع خلاص، ليفتقد الجالسين في الظلمة، ليفتقد رب الجيل الجديد من الأولاد والبنات المعذبين في دائرة الانقسامات العائلية. بصلي باسم الرب يسوع شفاء غير عادي يصل إلى كل بيت، إلى كل زوجة، إلى كل زوج، إلى كل ولد، إلى كل بنت، إلى كل مكان استطاع العدو أنه يتسلط عليه بشر أو بخطية. في اسم الرب يسوع حرية في هذه الليلة، حرية ورجوع وتقطيع للقيود والربط في اسم الرب يسوع، بداية جديدة وغفران لبعضنا البعض ليصنع الله أمور غير عادية الوقت اللي جاي. بشكركم جدا من أجل وجودكم معانا في هذا البرنامج، ومن أجل هذه الشهادة الحية وهذا الاختبار الممتع. هختم، ولادك عاملين إيه دلوقتي وإحنا بنختم؟
1: الحمد لله كويسين،
0: فرحانين. السلام يملأ قلوب الأولاد أيضا، دي بركة غير عادية. حبايبي بشكركم في هذه الليلة من أجل نعمة الله العاملة فينا وستعمل معاكم وفيكم وتدوم إلى الأبد. أصلي أن يكون هذا الاختبار سبب بركة لحياتكم. أترككم في رعاية الله وليحفظكم القدير، والرب معكم.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

هللويا. عبرانيين 6 وعدد 1 بيقول كده: لنتقدم إلى الكمال. لنتقدم، بيقول وإحنا بنسيب البدايات كده نتقدم للكمال. مشيئة الرب ليك أنه تتقدم في حياتك الروحية للكمال، لنضج روحي، للرب يكملك، ما تبقاش ناقص في حاجة، تبقى شخص ناضج. فعايز أشجعك في هذا الصباح أنه الرب بيشجعنا في أوقات التسبيح والعبادة، لكن الرب عايز يشتغل في حياتنا ويشتغل بالكلمة ويعمل عمق في حياتنا، علشان ما أكون شخص من برة أو شخص سطحي، لكن بتقدم للكمال. ليه بقول الكلمات دي؟ لأني عايز أعطشك أنك تحب الكلمة، وعايز أعطشك أنك تبقى عميق في الكلمة، وما تبقاش حياتك الروحية فقط بتدور حوالين دايرة التشجيع وأنه تبقى بس متشجع روحية، لكن عايز عمق في الكلمة. أمين؟ مشغول أتكلم عن الموعظة على الجبل، وجزء هو اللي أنا مشغول به. سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك. ده العهد القديم. العهد الجديد بقى الرب بيقول إيه؟ وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟

تكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. وبفكرك بالآية اللي قريناها من عبرانيين، لنتقدم إلى الكمال فكونوا أنتم كاملين. هدف الدراسة أو التأمل وإحنا بنقرأ في الموعظة على الجبل هو الأمر ده، أنه دعوة لينا أنه تعالوا مع بعض وإحنا بندرس الجزء ده وإحنا بندرس في الآيات دي أنه نتقدم للكمال فكونوا كاملين، أنه في دعوة أنه الرب عايز ياخدك لليفل تاني في عمق. فجيت ريدي، خليك مفتوح، خليك بتستقبل، ما تقفلش نفسك لكن خليك عطشان، خلي ببساطة زي في مثل الزارع ما بيقول كده أنه الكلمات تقع على أرض جيدة فتجيب ثمر. الأرض جيدة ده القلب، وكلمة ممكن تقع على نوعات كتيرة من الأرض بس الأرض اللي في النهاية بتجيب ثمر هي القلب الجيد. الكتاب بيقول أنه يحفظونها في قلب جيد وبالصبر يثمرون. اللي أشجعك أنه يكون كل واحد فينا النهاردة هو اللي بيعمل كده. في إصحاح 5:1 يقول كده: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه. يبقى بنفهم الجزء ده أنه الرب جات له جموع والرب صعد إلى الجبل. لما جلس على الجبل اللي جم لي هم التلاميذ، وكلنا عارفين أنه كلمة تلاميذ زي ما درسنا قبل كده مش بتعني أنه بالضرورة أنه كلهم تلاميذ حقيقيين أو تلاميذ بمعنى مؤمنين من القلب، لأنه في وقت في يوحنا 6 رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء، فكان ناس بتسمع، ناس مبسوطة بس ما وصلتش لنقطة أنه يحصل تغيير في حياتها. فالجموع دول اسمهم تلاميذ بس مش تلاميذ الـ 12 بس، لكن كل تلاميذ كتيرة. وابتدى الرب يتكلم، كلنا عارفين إصحاحات 5 و6 و7، وأشجعك الأيام دي ترجع تقرأ الإصحاحات دي وتتأمل فيها. ناس وهي بتتأمل بتدرس أنه ده في العهد القديم موسى صعد إلى الجبل عشان يجيب الشريعة، وهنا الرب يسوع لما صعد على الجبل اتكلم ب جاز التعبير دستور العهد الجديد، شريعة العهد الجديد، وصايا العهد الجديد. لأنه ببساطة الجزء ده مهم. عايز أشجعك على حاجة تانية، أنه ادرس الموعظة على الجبل متى 5 و6 و7، ادرس متى 13، لأنه متى 13 بتكلم عن أمثال الملكوت. فمتى 5 و6 و7 بيتكلموا على الدستور، الشريعة، الوصايا في الملكوت، و متى 13 من خلال الأمثال كلنا عارفين أمثلة كتيرة تدرسها تشرح لك الملكوت. ليه الكلام ده مهم؟ لأن ببساطة جدا بعد أما أنا وإنت أمنا إحنا بقينا مواطنين في الملكوت ده، بقينا citizens بننتمي للملكوت ده. فمهم أني أعرف أمثال الملكوت، ومهم أني أعرف إزاي أعيش في الملكوت ده. دخلت الملكوت، الرب قال إنه بالإيمان بالرب يسوع بيحصل ولادة تانية، وبالولادة التانية بدون الولادة التانية ما تقدرش تدخل الملكوت. بس أنا وأنا في الملكوت دلوقتي أنا محتاج أتعلم إزاي أعيش في الملكوت ده، ودي الدعوة اللي الرب عايز يكلمنا فيها، أو دي الرسالة اللي أنا مشغول أكلمك بيها. عايز أقولك إنه الموعظة على الجبل بتكلم عن البر العملي، يعني أنت بقيت بار في المسيح، إيمانك بررك. دي الآيات الرائعة في رومية 3، إن اتبررنا بالإيمان، اتبررنا بدم يسوع المسيح. مكانتي دلوقتي أنا بقيت شخص بار في الرب. في ناس بتقف عند الحتة دي، بس الرب عايز ينور في حياة المؤمن حاجة تانية، إنه البر اللي انت خدته ده محتاج يظهر في حياتك، محتاج يظهر في سلوكك، محتاج يظهر. فالموعظة على الجبل بتكلم عن إزاي أعيش عمليا، إزاي البر اللي أنا اختبرته، إزاي المكانة اللي اختبرتها إنها بار ما تبقاش مجرد مكانة لكن تبقى الواقع بتاعي، وأنا عايش ده وعايش بر عملي في حياتي. الرب عايزنا نعيش بر عملي. أمين؟ حد موافق معايا؟ كي نتقدم لإيه؟ للكمال. رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3:7 يقول كده: أيها الأولاد لا يضلكم أحد. ما تخليش حد إيه؟ يضحك عليك، ما تخليش حد يضلك، ما تخليش حد يقولك عكس الكلام اللي هتسمعه ده، لأن هو ده الحق.

هو ده كلمة الرب. بيقول إيه بقى؟ من يفعل البر فهو بار كما أن ذلك كما أن ذاك بار. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء إيه؟ يخطئ. من يفعل البر فهو بار. في فرق ضخم جدا بين العهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم يقول لك لو عملت الحاجة دي هيكون ليك بر. في العهد الجديد يقول إيمانك بالرب يسوع فقط هو اللي بيبررك. بر بدون أعمال، أنت مش بتتبرر قصاد الرب بأعمالك، بس عشان أنت بقيت بار طبيعتك اتغيرت، مكانتك اتغيرت، حياتك محتاجة تظهر من الخارج أن أنت شخص بار، بأنه في بر عملي، أنك بتعمل البر. فحياتك اللي من بره زي اللي من جوه، سلوكك الخارجي يتطابق مع التغيير اللي حصل جواك. من يعمل البر هو بار. يعني الكتاب مش بيقول اعمل البر عشان تبقى بار، لكن الكتاب بيقول لأنك بار اعمل البر. لأنك بار، لو أنت العلامة أنك بار حقيقي أنك شخص بيعمل البر. كأنه وجهين لعملة واحدة ما تقدرش تفصلهم، أنه أنا بار فبعمل البر، ففي بر عملي ظاهر في حياتي، حياتي ظاهرة. للأسف للأسف للأسف أوقات كتيرة المؤمنين بيفصلوا ما بين الاتنين ويقولوا أنا مش محتاج بر عملي، أنتوا هترجعونا للناموس، هترجعونا للعهد القديم. بس تعليم العهد الجديد بيقول أنه أنت تبررت مجانا بالنعمة، عطية من الرب، بس محتاج في حياتك أنه كأنه تورك أوت البر ده يظهر في حياتك من بره. لو أنت بتدرس في الموعظة على الجبل فأنت بتقول أنه أنا شخص بار، بس أنا محتاج ده يظهر في حياتي، أنا محتاج أعيش بمبادئ ودستور ووصايا وشريعة العهد الجديد. فعشان كده يقول كده الرب قال حاجة رائعة، أنا مش هدرس بالطريقة التقليدية، يعني مش هتكلم مثلا عن الصوم، مش هتكلم عن الصلاة، لكن همسك خطوط واتجاهات تفهمها وانت بتقرا الموعظة على الجبل، مهمة جدا، هي كأنها البطانة او اللي مبني عليها او الخطوط الأساسية اللي بيركب عليها بقى كل تعليم في كل دايرة الرب بيقوله في الموعظة على الجبل. فمثلا ما زلت بتكلم معاك في البر العملي، ده جزء بيتكلم عن البر العملي، وزي ما شاركتك قبل كده انه بتحب الرب، الكتاب بيقول انه محبه الله يحفظ وصاياه، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. ان احبني احد يحفظ كلامي، فانا مش بحفظ كلام الرب علشان اكون مقبول قصاده او علشان الرب يحبني، لكن لاني اختبرت حب الرب وبحب الرب. العلامه ان انا بحب الرب ان انا بقدر كلمه الرب، بقدر وصايا الرب وبحفظها، فدي العلامه. في فرق ضخم ما بين الاثنين. تعالوا نقرا ايه بتكلم عن ده مثلا. فالرب بيقول في متى 5 مثلا، لما قال انا ما جيتش عشان انقض لكن جيت علشان اكمل، وبعد كده يقول اكتر انه من نقض احدى هذه الوصايا، حبه الله يحفظ وصاياه، ده البر العملي في حياتي، وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات. يعني حد بينقض كلمة الرب وبيعلم، ده مكانته قليلة صغيرة في ملكوت السماء. وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما، إني عايش اللي أنا بقوله. فإني أقول لكم، دي الآية اللي أنا عايز أقولها، إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. يبقى أول بطانة كده أو أول لير عايزين نبنيها، إنه في موعظة على جبل بتعلمني انه بري العملي، الجزء ده بيتكلم اما من عمل وعلم فبيتكلم عن البر العملي، ان لم يزد بركم على الكتبه والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. انا بري اعلى من بر الفريسيين. ليه؟ اول حاجه علشان ليا بر المسيح، تاني حاجه عشان حياتي واضح فيها انه في حاجه بر أكتر، لأن في العهد الجديد وهنتكلم بعدين من شوية البر العملي. الفريسيين اللي هم مدققين اللي بيعملوا تدقيق جدا، الرب بيقول إنه برك محتاج يبقى أعلى. فال
موعظة على الجبل بتكلم عن المؤمن يعيش البر العملي، المؤمن يعيش التغيير اللي جواه يظهر من بره.

بقيت مؤمن بنتمي لملكوت الله، ازاي اعيش بمبادئ الملكوت وبشريعه الملكوت اللي انا بنتمي ليه. وعايز افكرك انه في الاخر خالص بعد الرب، في البدايه الرب قال ان لم ينزد بركم على الكتبه والفريسيين، الايه قريناها، في الاخر يبتدي يتكلم يقول كده: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل اراده ابي. ده عملي، يفعل بر عملي. عدد 24: كل من يسمع اقوال هذه وايه ويعمل بها. يبقى انا ده البر العملي في حياة المؤمن. أمين. يسمع أقوالي ويعمل بها. أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، وقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. ده مين؟ ده اللي بيسمع ويعمل. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل يشبه رجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذاك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. أمين. فإحنا محتاجين في حياتنا أنه يبقى فيه إيه؟ البر العملي. الرب عدد 20 ابتدى قال: لم ينزد بركم على الكتبة والفريسين لن تدخلوا ملكوت السماوات. ومن عدد 21 ابتدى بقى يعمل شيفت من العهد القديم للجديد. والحاجة اللي هتلاحظها أنه الستاندردز عليت قوي قوي قوي عن العهد القديم. وتحس انها حاجة غريبة. ده الرب جاله جموع من التلاميذ. طب الرب مش عايز يحافظ على التلاميذ؟ طب الرب ليه يكلمهم كلمات صعبة؟ يقول انه عشان تبقى تلميذ اللي بينظر لامرأة ويشتهيها فقد زنى. ده الرب كأنه بيصعب الدنيا. هقول لك أمثلة. يعني مثلا الرب قال كده في عدد 21: سمعت منه قيل للقدماء لا تقتل. ده العهد القديم. الستاندر في العهد الجديد: لا، ده انت لو غضبت على أخوك باطلا تكون مستوجب الحكم. وا وا وا. فعدد 27: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم من ينظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. ده الرب بيعقد، ده كأنه الرب بيصعب الدنيا، ده كأنه بيقول الستاندردز عليت قوي قوي قوي لو أنت ماشي معايا في العهد الجديد. الرب بيصعبها جدا. ويقول كده في العهد القديم، يقول: وقيل من طلق امرأته فليعطاه كتاب طلاق، أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. الرب بيعلي وا وا وا. وسمعتم أنه قيل: تحب قريبك تبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل. ده ستاندرد عالي جدا. بس إيه اللي عايز أقوله في القصة دي، في المعنى ده؟ ليه الرب على الستاندرد قوي؟ عايز أحكي في كذا معنى معاك، برضو خطوط بالعرض في الموعظة على الجبل. أول حاجة تفهمها أنه في العهد الجديد الرب رفع المستوى جدا، لأنه الرب إداك طبيعة جديدة تقدر تعيش بها المستوى ده. في العهد القديم ما كانش عندهم ده. يعني هدي لك مثل. يعني في العهد الجديد، في العهد القديم اللي بيقول أنه لا تزني، العهد الجديد يقول لو بصيت بس لامرأة والبصة دي كان معاها شهوة، انت بمقاييس العهد الجديد كأنك زنيت. طب ده ستاندرد صعب جدا. طب ده مستحيل. تقول لي مستحيل، اقول لك اه، بس في العهد الجديد في حاجة بتخلي الستاندرد ده مش مستحيل. حاجة اسمها ان انا ليا طبيعة جديدة في العهد الجديد بعيش بيها تديني الامكانية اني اعيش في المستوى ده. فكل حاجة وانت بتقراها في الموعظة على الجبل وتبان ستاندر صعب جدا، لازم تبقى فاهم انه ليه الرب عمل كده. لان الرب قال اني هشيل قلب الحجر وحط جواك قلب لحم. يعني في الايات هنا لما بيتكلم مثلا عن الطلاق: من طلق امرأته ليعطاه كتاب طلاق. يعني تعبت، زهقت، طلق. ده العهد القديم. العهد الجديد يقول لا. والرب شرحها بعد كده في متى 16 تقريبا، لما بيتكلم انه من اجل قساوة قلوبكم. لما بيقولوا له طب ما موسى قال ينفع نعمل كده، الرب شرح لهم انه التصميم الاساسي للرب ده الستاندرز بتاعته.
بس لأنه في العهد القديم القلب قاسي، القلب حجر، ما عندهمش طبيعة يقدروا يعيشوا بالستاندرز دي، فالستاندرز كانت أقل. بس في العهد الجديد أنا باخدك للستاندرد الأساسي، للمستوى الروحي اللي عايزك تعيش بيه، لأني اديتك

الإمكانية إنك تعمل كده. فكل مرة وإنت بتقرأ في الموعظة على الجبل أو وصايا الرب تقدر تقول إنه ينفع أعيش ده، لأني أنا مش في العهد القديم، لأني أنا مش قلبي حجر، مش قلبي قاسي، لكن أنا أقدر أصدق في طبيعة الله اللي جوايا. كتاب بيقول إنه في رسالة كورنثوس الثانية 5:17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. أنا بقيت في المسيح، مش الباكج إنه خطايا اتغفرت بس واتكتب اسمي في سفر الحياة، لكن بقى في تغيير جوايا، أنا اتغيرت من جوايا. طب والخليقة الجديدة دي تعمل إيه؟ يقول الكتاب عنه في رسالة أفسس 4، يقول لي إنه كده خلعتم العتيق لبستم الجديد، ويقول عنه كده المخلوق بحسب الله في البر وقداسة إيه؟ الحق. يعني الخليقة الجديدة دي مخلوقة فيها بر، فيها قداسة الحق. ليه؟ لأنه الرب غيرك من جوه، بقيت فيك مخلوق بحسب البر، والبر اللي جواك ده محتاج يظهر من بره في حياتك في سلوك وبر عملي. أكتر حاجة وجعاني أو تعباني أو حاسس أني عايز أخبط فيها أو عايز أشارك بيها، إنه الجاب الضخمة جدا بين مكانتنا وحالتنا، بين انه عارف ان انا اتبررت، ما بين ان حياتي ما فيهاش اي حاجه بتشهد. شخص بحبه اندرو وومك بيقول كده، انه جمله دايما يكررها، يقول انه لو مؤمنين كتير جدا لو اتقبض عليهم مش هتبقى في ادله كافيه ضدهم لادانتهم. يعني كانه بيقول بمصطلح تاني انه حياه المؤمنين ما فيهاش حاجه بتشهد عن انه في تغيير حقيقي. بالمشاركات دي، بالدراسه في المعزه دي، اللي على قلبي انه الجاب الضخم اللي ما بين ايماننا بمكانتنا وما بين الواقع العملي في حياتنا، الجاب ده يقل. عشان كده بدرس معاك في الخطوط العريضه. فاول حاجه تفهمها انه الموعظه على الجبل دي مش مدعو يعيش ليها مؤمن في العهد القديم، ما يقدرش يعيش بيها غير مؤمن عهد جديد، ما يقدرش يعيش بيها غير شخص اتخلق بقى بر، في مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الشخص اللي هو يتقال عنه في رسالة بطرس الثانية إنه قدرته الإلهية، قدرة الرب، قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو إيه؟ للحياة والتقوى. أول لير لازم تبنيها في الموعظة على الجبل إني مؤمن عهد جديد، وإن ليه طبيعة جديدة. وبعدها يقول كده قدرته تنالوا بها المواعيد العظمى والسمينة لكي تصيروا بها إيه؟ شركاء الطبيعة الإلهية. ليه؟ علشان تهربوا من الفساد اللي في العالم بالشهوة. العالم مليان فساد، العالم مليان شهوة، الشهوة بتفسد وبتحارب بيها على طول، بس جوايا طبيعة إلهية تقول لي إنه أنت تقدر تغلب. عشان كده اللي عايز ابتدي اقوله لك، لو انت كل لسانك وكل كلماتك احنا بشر، طب ما انا طبيعي، وتستسلم، مش هتقدر تعيش ده، لانه الليفل اللي الرب بيدعوك ليه، حتى احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا، ده ستاندردز ما فيش حد يقدر يعيشه غير بطبيعه الهيه جواه. فاول حاجه لازم تدركها وانت بتقرا في الجزء ده، انه الرب اداك طبيعه ايه؟ طبيعه الهيه. امين. يبقى اول حاجه الطبيعه الجديده. تاني حاجه عايز اقولها المكانه والحاله، وده درس في حياة المؤمن. مكانتي إني بار، عملياً حالتي محتاجة تكون إني في البر ظاهر في حياتي، في سلوكي، في تصرفاتي. عشان كده الرب قال لهم ليضئ نوركم قدام إيه؟ الناس، فيروا أعمالكم الصالحة. في متى 5:13، أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على منارة فيضئ لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. تاني حاجة بتأهلك أنك تعيش الموعظة على جبل والستاندر ده، إنه تعرف إنه مكانتك اتغيرت. أول حاجة بنقولها إنه طبيعتي اتغيرت، ده أول لير بنحطها. فقط بالطبيعة الجديدة هقدر أعيش الستاندر ده، ودي حاجة بتطلق بالإيمان وكلام الإيمان.

0: الإيمان واعتراف الإيمان، لو لغتي كلها انهزامية وفشل وهزيمة قصاد الخطية والشر هلاقي نفسي مغلوب، بس الطبيعة الجديدة بطلقها بالإيمان وكلمات الإيمان. تاني حاجة عايز أقولها إنه الرب بيتعامل معك في العهد الجديد، مش بس إن طبيعتك اتغيرت لكن مكانتك اتغيرت. خليني أبتدي، الرب بيقول أنتم نور العالم فليضئ نوركم، مش كده؟ الأول الرب غيرك، الأول الرب خلاك نور، وعشان أنت نور الرب عايزك تعمل إيه؟ تنور. فلما أنت نور أنت عارف مكانتك اتغيرت، عارف بقى جواك الإمكانيات ده لأن طبيعتك نور. أنت مش بتنور علشان تبقى نور، لكن لأنك نور أنت بتعمل إيه؟ بتنور. وكتير في حياة المؤمنين لازم الحق ده، إيه رقم واحد وإيه رقم اتنين؟ أولاً أنا اتغيرت، وعشان اتغيرت حياتي من بره هتظهر ده. هقرأ معاك في رسالة أفسس، هشرح لك أكتر في عدد 5 صحيح 5 وعدد 8. لأنكم كنتم قبلاً ظلمة، أما الآن فإيه؟ نور في الرب. يبقى أنا تغيرت، حصل تغيير، نقلني من سلطان الظلمة لملكوت ابن محبته، حصل نقلة، أنا تغيرت. هل بتدرك النقلة دي؟ هل بتدرك الإمكانيات اللي جواك، التغيير الضخم اللي حصل جواك اللي بديلك الإمكانية بدل لغة العجز والفشل والاستسلام، إنه أنا حصل حاجة ضخمة جوايا. كنتم قبلا ظلمة أما الآن فإيه؟ نور في الرب. ولأنك بقيت نور تعمل إيه؟ أما الآن في نور من الرب فاسلكوا كأولاد إيه؟ نور. لأن الأيدنتيتي بتاعتك اتغيرت، لأن الهوية بتاعتك اتغيرت، أنت بقيت نور، إيمانك بالرب غيرك بقيت نور. بس أنت محتاج تظهر ده وتعيش ده. أنت بقى جواك الإمكانيات أنك تنور في العالم ده، بقى جواك تقدر تعيش ده. عشان كده يقول إنه لا تشتركوا، إزاي بقى أظهر ده؟ يقول في عدد 11 لا تشتركوا في أعمال الظلمة الغير مثمرة. أنا مش بسلك في النور، مش ما بشتركش في أعمال الظلمة علشان أبقى نور، لا، لأني نور، النور اللي في حياتي بينور.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا 5 ترانيم. ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح. الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود. هذا الحمل المذبوح ما أرغمش على حاجة. الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

الترنيمة الثانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه. كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة تكلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد. مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله. ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله، بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

0: الكلمة أنت الله، أنت الرب المجيد، أنت الحق والنور.
1: ترنيمة 5 بتقول ليس اسم آخر، الاسم الذي به ينبغي أن نخلص. الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

يا رب احنا بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك. وإحنا يا رب بنقدم ليك كل الخضوع، نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن إنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء ونردم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة قرار. يسعدني دائما أن يكون في ضيافتي سعادة المطران أندودو آدم النيل، مطران أبروشية كادوغلي جبال النوبة. سعادة المطران أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك.
0: ما زلنا نواصل في مسيرة حياتك الإيمانية والروحية. في الحلقة الماضية وقفنا أنه ربنا قدر يستجيب أو ربنا ما قدر يستجيب، ولكن ربنا على الأقل يتعامل معك وأداك الإمكانية لأنه يوريك بالضبط شنو أنت المفروض تعمله ومين هي اللي بتكون شريكة حياتك. بعد أن تيقنت وتأكدت أنه دي هو ده الاختيار الصحيح، هل ترددت لحظة ولا أنت مشيت طوال على أنه ده اختيار بتاعت ربنا ونحن ماشيين لقدام؟
1: يا الاختيار بتاعت ربنا هي كويس، لكن برضو في عدة بنات يعني ما نكلموني أنه ربنا قال لهم نتزوجهم، فأنا احترمت رأيهم لكن صمت وصليت وربنا أدني أكيدة على زوجة. نعم. أنا اخترته ونحن وصلنا المشوار.
0: نعم، أنت دائما كنت بتأكد لنا أنه ربنا لما يديك الأكيدة بيديك إما بصوت أو بآية معينة، وأنت هل كان في علامة معينة، إشارة معينة من ربنا أنه لا ده يهودة أنت تمسك ده يهودة الطريقة اللي أنا اخترته لك؟
1: نعم، في في في الصوم والصلاة النهار كله لحد المساء جاني فكرة يعني غريب إني نكتب الأسماء دي كلها، وضبقت الأوراق وكلمت ربنا إن الحاجة اللي أنا بطلبها من هنا ده يهو أنت. وذكر طبعا حاجة كتابي من لما اختاروا التلميذ بدل ما كان يهوذا عمل قرعة. سو أنا لخبطت الأوراق فعلا يعني بطريقة يعني ما بقدر نعرف. أنا قلت يا رب أنت يهو بتشيل. أما اخترته لقيت الزوجة الجليلة ده يهو.
0: نعم.
1: مازال.
0: نعم. أمين.
1: من وقت ده أنا قمت بدون شك وبدون أي حاجة وصلت المشوار
0: وتيقنت ووثقت في ثقة بتاعت ربنا أنه اختيار بتاعت ربنا ما في أفضل منه.
1: نعم،
0: ما في أفضل منه.
1: نعم، بالفعل كان بتأكيد.
0: بالضبط. أنت كنت منتظر في الفترة ده قبولك أو على الأقل منتظر دعم لدراسة اللاهوت، وده القرار اللي أنت اتخذته.
1: نعم.
0: ربنا أنه خلاص أنا لأنه أنت لقيت سمعت صوت واضح، أنا ناديتك وأنا دايرك.

0: في الفترة ده كملته وربنا في الفترة اللي أنت منتظر، هل أنت كنت بتحس أنه ربنا قاعد يعدك لشيء معين، ربنا قاعد يرتبك لعمل معين؟
1: بالتأكيد في أشياء كثير حصل في المرحلة دي، إنه ربنا فعلا أنا منتظر، لكن ربنا بيعدني للخدمة، إني نقعد مع الخدام ونرافقهم الخدمة، ونفس الوقت كنت بعمل عمل فردي، وكنت زول أساسي جدا في الكنيسة لبرنامج الشباب، ومن خلاله يعني ربنا حول ناس كثيرين. أنا متأكد في ناس كانوا عايشين حياة صعبة، بنصوم أكثر من يوم من أجل زول واحد لحد ما هو يجي في الإيمان، وفي ناس كتار في قدام كتار الآن هم نجوا الإيمان عشان الفترة دي.
0: أنت كنت لما أنت بتصوموا، هل أنت بتكلم الشخص إنه نحن بنصوم من أجلك، إنه نحن بنصوم وبنصلي من أجل افتقاد الرب للشخص معين، والشخص ده نحن هنخط قدام ربنا؟
1: الصيام دي ما بنكلم الشخص، لكن نحن بنتعامل معه كشخص ضايع محتاج لخلاصة الله، وعشان نحن نغير الوضع محتاجين مساعدة من الله، والصيام دي فيه قوة غير عادية.
0: نعم.
1: فكثير من الأحيان ربنا بيستجيب، والزول بياخد قرار يقبل المسيح ويبدأ معنا.
0: أمين.
1: فدي الحاجة اللي كانت كويس. وفي حاجات كثيرة حصلت في الوقت ده. في مرة برضو في عرس، الخادمة الجاية عمل عرس ده هو عمل حادث وتوفى. اليوم الثاني برضو حصل حاجة، يعني العريس والعروس في النهار كله يعني استمروا لابسين، وأنا انزعج روحي في المساء. مشيت صليت أكثر من ساعتين، لما أثناء ما أنا بصلي أنا بسأل ربنا ليه هذا بيحصل،
0: ليه الأمور دي حصل،
1: بارك العروسين ديل
0: في شنو بالضبط.
1: يا ربنا اديني كلام واضح، قال امشي كلم الناس ما يعملوا عرس.
0: نفرين ديل
1: هاي ما يعملوا عرس. انا خفت، اول حاجه انا صغر سنا، انا ما قسيس ولا مبشر ولا اي حاجه، كيف انا امشي اتجرأ واقول ما تعملوا عرس؟ كلمت اختي سيما، قال لي يا اخي انت لو ده كلامت ربنا امشي، لسه ما اقتنعت. مشيت لامي، امي سالني سؤال واحد، قال لي انت متاكد ده كلام من الله؟ انا قلت له نعم، قال خلاص امشي. انا مشيت صباح بدري قبل ما ننزل يشربوا الشاي، فانا قلت لهم عندي كلام انا عايز اقول لكم، انتوا كلكم والوزراء، الوزراء كان قاعدين في بيت واحد لسه يعني، هم جو. انا قلت لهم ربنا قال ما تعملوا العرس ده، لو عملتوا العرس ده هيحصل حاجه صعب. يلا بقيت منتظر نسمع من مرد، ما في زول رد لي. أنا مشيت وجا واصلوا العرس، أنا ما حضرت العرس، جا واصلوا العرس، لكن بعد أسبوع يعني حصل حاجة. العمود بتاعت الغرفة اتكسر، يعني السقف.
0: في ناس ما بيعرفوا العمود بتاعت الغرفة، لكن يعني الميرك هو العمود الأساسي اللي يكون. نعم.
1: يلا ولع نار
0: في الغرفة.
1: يلا كان في خوف، واحد من الوزراء جاء كلمني انه حصل كده ونحن صلينا. في النهايه العرس ده فشل، وفي حاجات كثير يعني حصل.
0: انا ممكن اكد الكلام ده، انا شاهد على الكلام اللي انت قاعد تقوله.
1: نعم اوكي.
0: وكنا حضور، وانا اعتقد واحد من الشباب اللي انت بتتكلم عنهم ده من شباب كنيستنا.
1: نعم
0: ونحن
1: نعم
0: ونحن كنا شهود على الشيء اللي حصل ده فعلا. فربنا بيكلم الناس،
1: ربنا كلمني كان بصوت واضح،
0: وده اول مره اسمع هذا الشيء. ربنا استخدمك، ربنا عدك، جاء الدعم وانت ماشي للدراسه بتاع اللاهوت. هل انت كنت راضي وانت ماشي على الكليه بتاع اللاهوت؟ شنو الافكار اللي كان بيدور في ذهنك عن مستقبل الكنيسة، وضع الكنيسة، أنا ماشي ندرس وأنا ماشي جاي، أنت شنو اللي كان بيدور في رأسك؟
1: أنا أتذكر
0: أنه أنتوا خلاص بقيتوا ثلاثة، تم الزواج وعملتوا كل الإجراءات، كوكو جاء الولد البكر وأنتوا ماشيين أنتوا ثلاثة. هل

0: شنو كان؟ هل كان في الصعوبات في البداية ولا أنتم مشيتوا بشكل جيد؟ شنو هي الأمور اللي كان أو الأفكار اللي بدور؟
1: الصعوبات ما موجودة، لكن إحنا بدأنا الخدمة. أنا متأكد لما كنا عرسانا بعد العرس مباشرة سافرنا لخط النار في العتمور، دي محل بتاعت التماس بتاعت الحرب. لسه نحن عندنا الحنة وهنا ده، لكن لقيت المدام يعني هي مناسب جدا للخدمة، مشينا معها. يلا جينا مشينا يوغندا، وأنا في رأسي إنه نفهم ربنا أكتر عشان هي نكلم للناس ونفهم بالضبط ربنا ديش نزعته
0: بالضبط.
1: لكن عرفت ربنا ده المخطط، الإنسان ما بيستوعب،
0: ما بيستوعب
1: ربنا أكبر من
0: كده، ربنا أكبر من كده بالتأكيد.
1: فلكن اتعلمت الخدمة، اتعلمت حاجات كتير عن الخدمة، وكنت مستعد إنه أخدم حتى لو ما قسيس، لكن أكون خادم لربنا.
0: يعني
1: دي الأفكار اللي كان موجود.
0: كرست حياتك بشكل كامل. نعم. لأنه تاني ما في رجوع،
1: لا
0: ما في إنه أبدا ما في رجوع وأنا بمشي. بديت الدراسة. أنا عايز أعرف أول تحدي ممكن ربنا وضعك فيه وإنت بتدرس. طبعا ما أي حاجة ما بيكون سهل مفروش بورود، لأنه إبليس كمان بيشتغل من جانب آخر. يعني أنت ما براك أي خدمة أنت بتعمله مواجهة مع إبليس وحرب شرس ضروس مع إبليس.
1: الإبليس بدأ أول حاجة في اللغة. يعني لما جيني من السودان كلموني إنه نحن بنقرأ إنجليزي بعد ذاك نخش الفصل، لأن الدراسة باللغة الإنجليزية. نحن مشينا قالوا لنا ما في دراسة بتاع إنجليزي أول. نحن خشينا زي ده تعبنا في الفصل الأول، أنا ما سمعت أي حاجة مع الأكسنت بتاع اليوغنديين وكده. يعني كانت صعبة. المدام يعني قاعد في البيت قال أنا ما مشي تاني، لأنه ريلي دم الوعد اللي كلمونا به. شجعتها. المهم نحن مشينا بالديكشنري بالحاجات، مشينا. الحاجة الثانية، المبلغ اللي كان مفروض يدرسل لنا كل سنة ما يدرسل، والعلاقة بين يوغندا والسودان كانت ما كويسة. يلا بقينا عندنا أيام كثير ما عندنا أكل، ما عندنا قروش.
0: يعني أنا متذكر ده أول تحدي، أنه ما في يعني الدعم ذات حتى ما فيه، خاصة أنت لما تكون طالب وموجود في بلد غريب. موضوع بتاع قروش ده مهم لاستمرارية بتاع الدراسة، لاستمرارية بتاع الحياة، وخاصة عندكم طفل صغير.
1: الكويس إن الطفل ما بقت عيان، ما في زول بقت عيان، لكن بنطلع الجبل عشان نجيب الحطب، ما عندنا إمكانية نشتري فحم. أنا في البيت كله أنا عندي زيت وملح. أنا بمشي الغابة نجيب اليامس عشان هنا نجي ناكله.
0: اليامس ده زي
1: البفرة، زي البفرة وزي البمبي وزي البطاطا. يلا أحيانا بيكون في مطرة نازلة جاري، أنا بس بيحفر في الموية. المهم نجيب أي حاجة، لأنه أنا مشغول.
0: شنو كان بيدور في راسك وإنت تحت المطر؟ ما عندك فلس في جيبك، ابنك منتظر جعان، زوجتك منتظر، انت طالب وراك واجبات ان انت تعمله. شنو كان بيدور في راسك وانت بتشتغل وبتحاول ان توفر شيء للبيت؟
1: لانه انا مسؤول. انا راس البيت، لازم اوفر الاكل حتى لو ما في نوفر حاجه. وفعلا انا بجيبه ونحن بنقل الحاجه دي وناكله بالزيت والملح. بعد 10 سنة عرفت الزيت ده ما انتهى، بالرغم إنه الزيت ده نحن بنستعمله كل يوم ولمدة أكثر من شهرين، ما اكتشفت إن الزيت ده ما انتهى.
0: يعني أنتوا شهرين ما معاكم ولا فلس،
1: ما في،
0: لكن ربنا كان بيسدد. مذكرني قارورة بتاع الزيت بتاعت المرأة.
1: نعم.
0: اللي خدمت إيليا وإلى ما، يعني كان تحدي فعلا. وهل أنت غيرت رأيك أنه ربنا ده هل ده مشية بتاعك فعلا؟ هل يعني ساورك بعد الشكوك؟
1: نحن صلينا وصمنا، قلنا ممكن نحن عملنا شيء ما بكويس، لكن صلينا، لكن ربنا كان صامت،
0: ما في أي استجابة من الرب.
1: ما في أي استجابة. كتبت لي منظمات كثيرة، ما في استجابة. لكن بعد فترة جانا واحد بمبلغ، قال لنا ده آخر وده
0: أول وآخر،
1: أول وآخر ما في تاني. يلا ده أول مرة أنا أقعد مع الزوجة نخطط

0: احنا نشتغل كيف. بقيت نفتش انا النواحي القوه الامكانيات اللي انا عندي شنو. انا كنت مصور شويه كده فاقترحت انه نحن ناخذ الكاميرا.
1: من وين هذا الشخص اللي عنده؟
0: هو جاي من امريكا وكان عنده علاقه مع الابروشيه بتاعت كادوغلي او ابروشيه بتاعت ابروشيات في شمال السودان.
1: نعم.
0: فهو جاء وادانا القروش اشتريت الكانون الكاميرا يلا بديت اصور. اخذت طريقه مختلف هناك في الوقت ذاك. اليوغنديين لو عندك قروش بتدق الصوره, لو ما عندك ما بتدق. لكن انا عندك عندك قروش نديك الصوره.
1: يعني انت
0: ما عندك قروش نديك الصوره.
1: بتصور الطلبه في في في
0: في المدرسه
1: وبعد ذاك يعني انت ما عندك مشكله اذا زول عنده قروش ممكن يديك له. وده كان يعني زي بيزنس تساعد به نفسك عشان انت ما ترجع ثاني للايام الصعب.
0: يلا من الوقت ذاك المدام قسمنا الزراعه. مدام بتزرع الطماطم والخضره والباميه, انا بزرع البمبي والشريف وجنجارو. وبعد شويه من القروشه الكاميرا جرت زراعه اول, جيت جرت زراعه ثاني الثالث الرابع, بقيت عندي قروش. عملت ربيت الجداد. فموضوع الاكل تي انتهيت نهائي.
1: يعني
0: انا بقيت اشتغل بيزنس
1: بدل ما كان انت كنت بتعتمد على انه يجيك دعم من برا. ربنا غير الخطه بشكل كامل. انه انت بدات انك انت تعتمد على نفسك بشكل كامل في الدراسه
0: بشكل كامل.
1: هل السنين كله كان في دعم جاء في النهايه ورا, ولا انت وصلت دعمت نفسك بنفسك لحد ما تخلص؟
0: دعمت نفسي. ويلا في سي ام اس من بريطانيا جالي حقني. لكن القروش المفروض يجي من السودان خالص ما جاء. تعبني شديد. لكن لما جيت عرفتها بقيت عندي قروش قدرت ان اشتغل البيزنس. يلا بقيت برضو قريت الكمبيوتر بقيت
1: صعب في الكمبيوتر. شنو ده شنو ربنا كان داير يعلمك ليه؟
0: ربنا عايز يعلمني ان انا اعتمد عليه. وانا لازم نكون عندي قروش بطريقه بتاعي الخاص. لو الكنيسه اداني ولا ما اداني انا نستمر في الخدمه.
1: نعم.
0: وفعلا يعني بقيت عندي قروش كثير وبقيت اخدم من القروش ذات ادي العشور. يلا بقيت نفتش البنوك الكويسه اللي ممكن يعني يعملوا استثمار من القروش بتاعي. فانا جيت بقروش كثير جدا جدا وجيت خجلت من ربنا.
1: نعم.
0: وانا شكرته لانه هو يعني
1: دخلك في الصعوبات ده
0: عشان يعلم. الصعوبات عشان يعلمني انا كيف نعتمد على نفسي وكيف انا اشتغل زي ما بولس كان بيعمل الخيام وبيع وبيشتغل. وده الطريقه الممكن نجحني للشغل لحد الان. انا بشتغل شغل جانبي من شغل بتاعت الكنيسه عشان نتوفر القروش لنفسي وللكنيسه نفس الوقت.
1: واصلت الدراسه وخلصت. احنا حنرجع لشيء مهم جدا انه انت خلصت الدراسه.
0: نعم.
1: وكان لابد انه انت ترجع السودان.
0: نعم.
1: رجعت السودان ولكن انت رجعت ممكن في اصعب مرحله هيمر فوقه الكنيسه.
0: نعم.
1: انت لما خلصت وانت راجع هل كان انه الكنيسه قال لك خلاص انت خلصت وتعال, ولا ده كان مبادرة منك إنه أنا يا رب أنا خلصت وخلاص أنا راجع؟
0: نعم. بعد ما أنا انتهيت السنوات الأولى إنجليزي كان صعب, لكن بعد سنتين إنجليزي تحسن. أنا جيت أول الفصل لما اتخرجت أنا كان نمرة واحد. يلا الجامعة أدني سكولارشيب عشان نقرأ ماجستير أو دبلوم عالي. يلا الكنيسة قال محتاج لي برضو. كان في تجربة تانية في واحد من أستراليا ماكس ماير وكان عايز نمشي أستراليا. أنا قلت له لا, الكنيسة رسلني أنا برجع. قال البلد فيه حرب. قلت له أنا برجع. قال خلاص اشتغل معنا خمسة سنة نحن نعلم ولدك نديك البيت نديك المهية بعدك تجي راجع. أنا قلت له برضو لما درست الكمبيوتر بقيت كويس كنت أستاذ ممتاز. واحد من المعلمين فتح لي المخزن فيه أكثر من 30 كمبيوتر. قال أنا عايزك أنت تكون مدير بتاعت المعهد. فأنا قلت له أنا برجع أنا رجعت

0: التحدي أنه كل ما أنه أنت تجي إبليس من جانب آخر
1: بيفتح
0: لك بيبان وبيفتح لك أمور مغرية.
1: نعم.
0: كون أنه أنت تمشي أستراليا التعليم أو
1: تكون
0: كان أي شاب في عمرك بيحلم أنه يكون في محل أفضل. أنت راجع للسودان في حرب. نعم. ما بتعرف شنو اللي بينتظرك.
1: نعم.
0: في الوقت ده أنت كمان عرضوا لك وضوء بتاعت أنه ولكن أمانتك شنو كان؟ ليه أنت متمسك بالعودة؟
1: واحد من الأشياء لما كنا جعانين أنا قلت للمدام نحن نمشي نفتش شغل تاني بعدين نجي راجعين المدرسة. قال الكنيسة رسلنا نحن نموت هنا. هي كانت تشجيع لي إن نحن نرجع. فأنا أمنت طالما إن الكنيسة رسلني أنا لازم أكون أمين.
0: نعم.
1: نرجع للناس اللي أنا أدوني قروش للناس اللي أنا وسخ فيني نرجع لنخدم. دي الحاجة اللي أنا كان شايفه إنه لازم.
0: هل أنت شعرت بخجل لما كنت تزمرت لربنا وما في أي حاجة وإنت راس البيت وإنت زمرت أنه خلاص نوقف الدراسة لكن ربنا لمن جاء بالتشجيع من زوجتك بعد ما ربنا فتح لي كل هذه الأبواب هل خجلت من ربنا وإنت قلت له شنو؟
1: أنا اعتذرت لرب لأنه في مرة خلاص أنا يعني بقيت مفلس قلت يعني أنا قلت لزوجتي لو كنت بعرف السلم اللي بمشي السماء أنا كان همشي السماء الليلة ده أعمل اجتماع ربنا نسأل السؤال مباشر ماذا فعلت؟ لكن الصمت بتاع ربنا ليس صمت. نحن لما نصلي ربنا إنه هو صامت ما صامت لكن هو بيعمل في حاجة وكان بيعدني كيف نقدر نستثمر كيف نقدر نلقى القروش كيف نقدر نعتمد عليه حتى لو ناس ما أدوني قروش.
0: كيف استقبلك الكنيسة في عودتك؟
1: الكنيسة استقبلني كويس جدا فعملنا احتفال ونفس الوقت اختاروني لمناصب عليا طوالي يعني اختاروني أستاذ في معهد شوكاي بدرس اللاهوت وأنا كنت سعيد جدا واختاروني برضو سكرتير الأبرشية بالإنابة فأنا كنت بدرس كمبيوتر في معهد في مدرمان شارع التكاترة فالمعهد ده لما مشيت فوقه ده كان بركة الطلبة اتملى لأننا بدرس عربي وإنجليزي وكنت منفتح جدا الخبر شاع في مدرمان في أستاذ جديد جاي من بيدرس عربي وإنجليزي كمبيوتر وزول ممتاز وكنت شاطر في الكلام
0: شنو اللي حصل؟ الرسمة بتاعك اترسمت ديكون اترسمت طوالي قسيس اترسمت طوالي مطران احكي لنا شوية قدم لنا الخلفية بشكل مختصر لأنه الزمن ما حيسعفنا حنواصل في الحلقة الجاي قدم لنا الخلفية بشكل مختصر لأنه
1: بشكل مختصر لما جيت بعد 3 شهور عملني ديكون اللي هو الشماس بعد سنة أنا رسمني القسيس القسيس اترسمت يوم الأحد يوم الاثنين مباشرة عايزين يختاروا مطران فأنا كان بين الناس المختارين بالرغم من أن قلت للناس أنا بتنازل لكن قالوا أنت تمشي مع الجماعة فالفترة قصيرة جدا من طالب عادي عشان لمنصب تاتا أسقف أخذ مني 18 شهر
0: 18 شهر فقط من التخرج
1: أيوة من التخرج كطالب حتى بدون رتبة شماس ولا قسيس ولا مبشر جس طالب فماكس ماير لما سمع انه انا بقيت مطران قال انا عرفت ربنا كان بيعدك لحاجه ورسل لي هديه بالمناسبه فكان فتره قصيره جدا جدا وانا ما كنت متوقع ان يوم من الايام ممكن ابقى مطران ولا كده
0: ادينا الخلفيه في دقيقتين ليه حصل ما انه كان في مطران موجود حصل ايه
1: عارف لما جيت كان في مشكله حاصل بين المطران سابق والكنيسه ما فهمت الحاصل شنو
0: لكن كنت برا يعني
1: انا كنت برا لكن عرفت انه هو لما جاء من

0: اجتماع كبير اجتماع السنودس كلمنا قال هو عنده إيقاف. لما بقى عنده إيقاف حصل مشاكل كثيرة لحد ما تم فصله. لما تم فصله الجسوس في الأبرشيد قسم الاثنين. نحن قلنا نمشي مع الإدارة. نحن أنا مشيت مع إدارة بتاعت المجمع لأن دي السلطة العليا وباقي الجسوس. يلا بعد ذاك عايزين يختاروا زول جديد وبيختاروا من المجموعة اللي كان ماشيين مع شنو مع المجمع. لكن في ناس مشوا مع المطران المعزول فدي الكنيسة اعتبرتهم ديل خارج القانون وما حيشتغل بهم. هم نختاروا من الناس اللي كان ماشيين مع المجمع. فالاختيار لما حصل الأصوات بتاعي بقى أعلى. ده كان في انتخابات الصوت بتاعي أنا فزت بأعلى الأصوات بالرغم أنه أنا كنت أقل يعني خبرة في العمل. فرئيس الأساقفة قال الزول الجديد هو مطران أندودو مطران المنتخب. فدي حاجة كانت كبيرة بالنسبة لي فما كنت متوقع لدرجة دي. فكان في مشاكل
1: من المشاكل ده اللي أدى لأنه أنت تجي كمطران البديل للمطران السابق. نحن هنقف هنا في اختيارك كمطران. هنواصل في الحلقة الجاي وهنبدأ معاك الرحلة اللي جديد وبالتأكيد هنعرف الكثير عن بداية الرحلة والاختيار بتاعك كمطران.
0: نعم.
1: أعزائي المشاهدين حلقتنا انتهت ولكن نحن بنعيدكم أنه نحن هنواصل الحلقة القادمة في نفس المكان اللي نحن وقفنا فوقه. وزي ما أنتوا تابعتوا أنه الله عنده هدف ونحن بنكرر أنه ربنا ده أي زول عنده له هدف خاص. ربنا لما يناديك ما بيناديك ساكت. ربنا بيناديك وعنده شغل معين والشغل ده ربنا بيعدك لفترات تتفاوت من شخص لآخر لحد ما الوقت بتاعه يجي ويسلمك المسؤولية اللي من أجله هو اختارك. أعزائي المشاهدين أنا هتقابل معكم في حلقة قادمة في ساعة قرار. أنا أستودعكم نعمة القدير وربنا يكون معكم.

في الكام حلقة اللي فاتت من برنامج بنت الملك اتكلمنا كتير عن ازاي ننال حرية في حياتنا من ضغط او من نفوذ ابليس علينا، وقلنا ان اي مرة بننتهر فيها روح شرير من ابليس لازم نصلي في اسم يسوع المسيح ونمارس سلطان يسوع المسيح على الشر ده. ليه بنعمل كده؟ لان اسم يسوع المسيح هو الاسم الوحيد اللي بيرتعب لإبليس. سلطان المسيح هو السلطان الوحيد اللي بيخضع لإبليس.

إصحاح 3 من أعمال الرسل بيقول: وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. بطرس مارس السلطان اللي ليه في اسم أو في شخص يسوع المسيح لما أقام الشخص الأعرج دون. ده نفس السلطان اللي مارسه الرسل لما أخرجوا الشياطين. يعني أي سلطان محتاجينه على روح شرير أو روح من إبليس بيكون هو السلطان اللي في اسم يسوع المسيح. المسيح قال لنا إن إحنا هناخد منه سلطان علشان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ده قال أكتر من كده، قال الحاجات اللي أنا عملتها في خدمتي على الأرض هتقدروا تعملوا أعظم منها، لأن روح الله هيكون فيكم. تخيلوا معايا تقاطع طرق مزدحم بالعربيات، واقف وسط التقاطع دون شرطي المرور لابس الزي بتاعه وماسك صفارة في إيده. يجي لوري ماشي في الطريق ويشوف الشرطي، أمسك اللوري أول ما لقي الشرطي بيعمله كده وبيصفر بالصفارة يروح واقف على طول. هو بيقف ليه؟ مش عشان هو أكبر منه وممكن يوقفه بالعافية، لا، بيقف ليه لأنه عارف أن الشرطي دون بيمثل سلطة الدولة أو سلطة إدارة المرور، فاحتراماً لسلطة الدولة بيقف. لو سائق اللوري ده شاف شرطي المرور في يوم أجازة مثلاً مش لابس الزي بتاعه وشاور له عشان يقف، في الأغلب مش هيقف. بنفس الطريقة بنفس المنطق إحنا عندنا سلطان من المسيح على إبليس، نقدر نوقفه، نقدر ننتهره، نقدر نطرده زي ما شفنا في المثل دون. نقدر إن إحنا نمارس السلطان اللي معطى لينا من المسيح يسوع على كل قوى الشرير في حياتنا. في حاجة مهمة لازم نفتكرها، إن أنا ما أقدرش يكون عندي السلطان ده إلا لو عندي علاقة حية وحقيقية وشخصية مع المسيح يسوع. الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل بيحكي لنا الحكاية دي هياً، بيقول: فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين

0: الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين: نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بنين لسكاوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. السبع بنين لسكاوا دول عملوا إيه؟ راحوا للروح الشرير وقالوا: نقسم عليك باسم يسوع المسيح الذي يكرز به بولس. أما الروح الشرير رد عليهم قال: عايزين تطلعوني باسم يسوع؟ طب أنا عارف مين يسوع وعارف مين بولس، أنتوا بقى طب أنتوا مين؟ ليه ما كانش عندهم سلطان؟ لأن ما كانش عندهم علاقة بالمسيح يسوع. السلطان بيجي من العلاقة، لما أنا يكون في اتحاد بيني وبين يسوع المسيح، الرب بيديني السلطان بتاعه على كل روح شرير. ربنا عايز يحرر كل واحدة مننا وكل واحد من كل ضغط من إبليس، من كل روح شرير بيضغط علينا وبيتعبنا في حياتنا. النهاردة في فرصة لكل واحدة وكل واحد أن يكون عندنا سلطان في المسيح يسوع، بس لازم نبتدي من يكون في علاقة ما بيننا وبين المسيح يسوع. تعالي لي النهاردة، تعال لي النهاردة وسلم له قلبك بالكامل. قول يا رب أنا بدي لك نفسي، بسلم لك حياتي كلها، وبطلب يا رب أن سلطانك يكون جوايا. لو النهاردة أنت عارفة أن في روح من إبليس، روح شرير بيهاجمك وضاغط عليكي، أنا أشجعك جدا أنك تمارسي السلطان اللي ليكي في المسيح يسوع. انتهري الروح الشرير ده بسلطان يسوع المسيح، أمريه يخرج بسلطان يسوع المسيح. الرب رحيم جدا، رؤوف جدا، وبيحبنا جدا، وعايزنا نعيش أحرار. خلينا نمارس مع بعض النهاردة القوة والسلطان اللي لينا في المسيح يسوع ربنا.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: هو فعلا المرأة بتميل للتفكير بضحالة عن الرجل؟ يعني هل هي سطحية أكتر من الرجل؟ تعالوا نشوف الإحصائيات قالت إيه. النساء أغلبية عدم الموافقة، 15% بس هما اللي موافقين، وأنا أشكر صراحتهم. أما الرجالة فطبعا الموافقين أكتر، 28% مش موافقين، 14 بين البنين. هقول لكم بعض الآراء اللي اتقالت. النساء وافقت لأنه بتقول النساء عاطفيات أكتر من الرجالة، هم أكثر موضوعية. حسب إيه هو الموضوع وخبرتها فيه، لو عندها خبرة فيه عالية يبقى مش هتكون ضحلة الفكر، أما لو خبرتها قليلة فهتكون سطحية جدا. الرجل برضو وافق وقال نفس الرأي في الموضوع ده، قال المرأة قليلة الخبرة فقط هي اللي سطحية في التفكير، وقال برضو إن المرأة تتعامل مع المشاعر أكتر من الفكر. في واحد راجل تاني قال مش بضحالة لكن من وجهة نظر أخرى. عموما في شخصية تاريخية اسمها دبورة، دبورة وصلت إلى منصب قاضية تقود شعب بحاله، ما يتهيأليش كانت ضحلة الفكر. انتوا ايه رأيكم؟

اضربها احتمال تكسب طاعتها، لكن اكيد هتخسر اللي كسبوا رجالة كتير تانيين. هما غضبوا لكن ما سابوش نفسهم للغضب، وما بقاش في أذية وغلط، بالعكس في هدوء ومحبة وسلام.

كيف تتعاملين مع الإحساس بالوحدة أو الإحساس بالحياة الفردية بدون زواج، وخاصة مع تقدم السن، مع ما يسميه بعض الناس العنوسة أو تقدم سن النساء بدون زواج؟ هناك فيما أظن 3 أو 4 مشاعر يصارع معها النساء يتجاوزن سن 40 أو ما شابه بدون زواج. أول شعور هو الشعور بالرفض، شعور بأنني ربما لم أكن مقبولة، ربما لم أكن حسنة المنظر أو حسنة الشخصية لدرجة أن يقبلني الناس. شعور تاني ممكن تصارع معاه هو شعور بالندم، ربما تقدم إلي ناس أو التردد، ربما تقدم إلي أناس وربما كانوا مناسبين لكني لم أثق كفاية أو لم أكن شجاعة كفاية أو لم أكن مغامرة كفاية أو ربما انتظرت الأفضل ولم يحدث إلى آخره. الشعور الثالث هو الشعور المباشر بالوحدة، أحتاج إلى رفقة، أحتاج إلى أمان، عندي احتياجات عاطفية، عندي احتياجات جسدية، عندي احتياجات جنسية، عندي احتياجات إلى الغرام الرومانسية إلى آخره، ولم تسدد هذه الاحتياجات. وهذه المشاعر الثلاثة يجب احترامها جدا لكي نستطيع أن نتعامل معها. هناك رجال وهناك نساء مدعوين لما يسميه الكتاب المقدس أو يسمى في الأدبيات المسيحية التبتل أو الحياة بدون زواج، وهناك رجال أو نساء في تاريخ الإنسانية عامة والمسيحية خاصة اللي اختاروا هذا الطريق ونشأت الإحساس أو التوجه للرهبنة أو التوجه للخدمة مع البتولية، و بعض من أعظم من أضافوا إلى حياتنا وأثروا حياتي أنا شخصيا وحياة كثيرين هم من قبلوا هذه الدعوة. وهناك أيضا من يفرض عليهم هذا الأمر، وهناك من هم بين يعني الذي الستات اللي اختاروا أو البنات اللي اختاروا إن أنا مش هتجوز غير بين قوسين الأفضل لخدمتي ولدعوتي ولما يريد الرب أن يصنع في حياتي أو لما أريد أن أحقق، وبالتالي سأرفض أي بديل ربما يكون متوسط أو ربما يكون بالكاد مقبول لصالح انتظار إما الأفضل أو أن أكون منفردة في حياتي. في كل الأحوال تظل هذه المشاعر الثلاثة فيما أظن أو فيما أتوهم قابلة لأن تحاصر الإنسان أو تحاصرك وتطاردك. هناك عدة رسائل أريد أن أقولها لك. الرسالة الأولى أن الإحساس بالرفقة والإحساس بالألفة والإحساس بالحب ليس قاصرا على نطاق الزواج، فهناك كثيرات وهناك ربما قليلين ليسوا كثيرين، هناك كثيرات من الأخوات ومن النساء ومن الصديقات التي تستطيع أن تقتربي منهن ويكون هناك علاقة حميمة إنسانيا وروحيا ونفسيا مع واحد أو أكثر منهن. وهناك ربما عدد من الرجال الذي يملك النضج الكافي لتحمل الحميمية وتحمل الصداقة معك بدون ضرورة استدعاء الجوانب الغرامية أو الجوانب الجنسية الآخرة، فهذا مما يدعو للشكر. النقطة الثانية، هناك

فقدان حقيقي، وليس منا من يستطيع أن يأخذ كل شيء في الحياة. فهناك فقدان حقيقي لجوانب، ولكن هناك أيضا حرية، هناك أيضا مساحة للحركة، هناك أيضا استقلالية، حتى أنه كثيرات بعد سن معين بيجدوا صعوبة في التخلي عن الحرية والاستقلالية اللي بقت ليهم، والقدرة على الاختلاء بالنفس اللي بقت ليهم بعد السنين بدون زواج. يعني واحدة لما تبتدي تتجوز في سن 35 أو 40 أو حتى 45،

0: مفيش حد قادر يتدخل في حدودها او قادر يعتدي على مساحة حريتها الشخصية. فلما يكون في حد عايش مع حد، طبعا هناك شعور اقل بالوحدة، لكن هناك، وربما احيانا يكون في تواجد الموفق شعور، لكن هناك حرية ايضا. الرسالة الثانية والاهم في رأيي، او الثالثة والاهم في رأيي اللي عايز اقولها لك، انه الدعوة الإلهية، الدعوة الخاصة لحياتك لم تتوقف عند كونك لم تتزوجي. الدعوة الخاصة لحياتك للإثمار، للعطاء، لإعطاء كثير لمن هم حولك ولمن هن حولك وللأجيال لا تزال حية، سواء كان في خدمة أو سواء كان في عمل أو سواء كان في علاقة أو سواء كان في صداقة أو في عمل تطوعي، هناك الكثير. وعندما تندمجي في هذا وتعطي نفسك له، ستكتشفي دعوة الرب الحية المتجددة المفرحة لحياتك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

بنشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة من برنامج بنت الملك، ونتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منها فعلا. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، بالذات لو عندكم اي اسئلة او اي استفسارات او اي تعليقات على البرنامج. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. بنشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا من خلال شبكه قنوات الكارما. برحب بيكم وحلقه جديده من برنامج فجر جديد. يسعدني ويشرفني يكون موجود معانا دايما بنعمه الرب حضره القسيس نبيل ابراهيم، هو معد ومقدم محاضر ومعلم في هذه الاكاديميه وفي برنامج فجر جديد. بشكر ربي جدا لاجله، وبشكرك جدا لاجل المشاركات الطيبه اللي دايما وباستمرار كل اسبوع بتوصل منكم. برحب بيك حضرة القسيس.
1: شكرا جزيلا اخ اندرو، الرب يباركك ويجعلك دايما بركه.
0: يعني في خبر كويس، كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات عن ازاي الاكاديميه ما تكونش بس باللغه العربيه، لا تكون باللغه الانجليزيه بنعمه الرب في خطوات.
1: اوكي.
0: وهيكون في شكل موازي تماما.
1: حلو قوي.
0: وبموقع مستقل لكل المتحدثين باللغه العربيه، نفس المحاضرات والوحدات اللي اتكلمنا فيها هتكون هي بنفس الطريقه اللي حضرتك قدمت بيها بس باللغه الانجليزيه.
1: مجدا لاسم الرب، مجدا لاسم
0: هو الرب. الرب عايز يوصل لاكبر قاعده من اللي عندهم شغف واشواق انه يتعلموا في كلمه الله.
1: الحقيقه دي يعني نعمه وبركه كبيره ربنا وهبه الرب ارسلها لنا، لان فعلا جالنا كثير من الاحباء اللي قالوا يا ريت الحاجات دي تبقى باللغه الانجليزيه عشان ولادنا يتعلموها ويعرفوها، لان مرات كثيره بيسمعوا وبيتهاجموا وبيتسالوا وما عندهمش الاجابات، لان عاده احنا ما بنخشش في اللاهوتيات كتير قوي حتى في كنائسنا، نعتمد على التحريض والتشجيع وحفظ الكلمة. فالحقيقة أنا ممتن جدا للرب والشخصية أو الهيئة أو أيا كان اللي أخذ هذه المسؤولية، وأصلي من كل قلبي أن أمين. يبارك الرب كل من يقوم بهذا العمل ويكافئه مكافأة من كرم الملك كما يحسن في عينيه.
0: أمين. الحقيقة مش بس أولادنا، كنت بتكلم مع دكتور يعني له مشاركات مع كنائس أمريكية، قال لي المادة اللي انتوا بتقدموها الكنيسة الأمريكية وكثير من الكنائس الأمريكية محتاجين يسمعوها.
1: واو.
0: فلازم يبقى فيه كم من الإعلانات أو طريقة نشوفها إزاي نقدر نوصل أن الكنائس الأمريكية في ولايات مختلفة يعرفوا أن في دراسة أكاديمية معمولة بطريقة منظمة وبطريقة كتابية، ويشجعوا شبابهم جوه الكنيسة أن ينضموا للدراسة دي.
1: أمين. شكرا للرب وشكرا من أجل استخدام رب ليك والمجهود الرائع والإعداد اللي أنت بتعمله كل مرة والباوربوينتس اللي بتحطها. الحقيقة يعني أنا ممتن جدا، وأنت دايما عامل زي جندي المجهول واقف دايما ورا الستار، لكن بشكر الرب من أجلك والرب يباركك ويكافئك ويعطي لك ثمر ويفرح قلبك لمن أجل امتداد ملكوت الله.
0: أول رب. اتكلمنا في الأسبوع اللي فات عن معاني الغفران.
1: نعم.
0: والغفران هو الحل والعلاج الأكيد
1: لمشكلة الخطية.
0: لمشكلة الخطية.
1: تمام.
0: حد كان بيسمعنا وطرح السؤال ده، طالما الغفران علاج لمشكلة الخطية والغفران متاح، ليه ما يكونش مفتوح للجميع؟ ولا هناك أساس معين بيتم عليه وبناء عليه الغفران؟ ولا الغفران كلمة يطلقها الله في المشاع بشكل مطلق متاحة لكل الناس؟ فهل الغفران أساس قائم عليه؟ أو يعني خلينا الجزئية الأخيرة اللي كنا بنتكلم عنها الأسبوع اللي فات، أن في أربع حاجات حضرتك لخصت فيها الغفران.
1: نعم.
0: أن الغفران ينزع الله الخطايا، يستر الله الخطايا، يمحو الخطايا، يصفح عن الخطايا.
1: نعم. فضل. مرة تانية ده هيقودنا إلى حقيقة هامة جدا وأنا كنت عمال أقلب فيها، لأني يعني أنا لا أعتبر نفسي ولا عندي يعني النوازع والميول إن أنا أدخل في الإسلاميات أو أدرس فيها كثيرا، لكن
0: للتوضيح
1: بخصوص هذا الموضوع قرأت للوقت الأكثر عن الفكر الإسلامي في موضوع الغفران، والحقيقة لست أدري

0: سائل هذا السؤال مسيحي أو مسلم، لكن واضح أن لا يوجد على الإطلاق تأكيد ولا يوجد على الإطلاق أي نوع من اليقين
1: والضمان
0: أن الله سمع لمن يسأله أن يغفر له.
1: يعني هو بيفضي وبس،
0: والدور على الإنسان، وكأن الله هو المستقبل والعاطي في ذات الوقت بالزبط. دون أن يكون على الإنسان إلا أنه يقول أنا تبت، ويقول له أنا هعمل أعمال،
1: استغفر الله العظيم وخلص،
0: واستغفر الله العظيم وأنا هعمل الحسنات وكده يبقى أنا حسب لي الغفران. هذا النوع من الغفران، مع احترامي لكل المقدسات الإسلامية والأفكار التي يعتنقها آخرون ونختلف فيها معهم، في واقع الأمر يعني أنت كده عملت، رخصت جدا هذا العمل، وكأن الخطية ليست موجهة ضد الله لكنها موجهة ضد الإنسان، والله ده جزء ثانوي، عشان كده اللي هيقوم بالتصليح هو الإنسان، والله كل دوره أنه يبقى يقبل التوابون ويغفر للخطايا، ومن يستغفره ينتظر منه أن يفعل شيئا، وكأن العدالة اختفت من الصورة تماما. أخ أندرو، رغم أن هذا إهانة مباشرة لله.
1: يعني هل حضرتك ترى المعضلة دي أو المشكلة دي متواجدة بسبب عدم فهم لقداسة الله؟
0: بكل تأكيد، وهذا ينفي ولا يضع في الاعتبار أو في صورة تعدي الإنسان على الله وعلى وصاياه، أنه يحتاج أن يقتص منه الله، وأن الإنسان المخطئ هذا هناك عدالة إلهية يجب أن يدفع ثمنها المخطئ.
1: يعني ما فيش مراعاة لحقوق الله؟
0: نعم،
1: ما فيش مراعاة لحقوق الله
0: نهائي.
1: يعني مش بيفكر،
0: يعني الله مش في الصورة،
1: مش في الصورة.
0: يعني انت قتلت واحد، تروح تستغفر الله العظيم، طب وبعدين يقول لك اعمل حسنات عشان وتوعد انك انت مش تعمل كده تاني، عشان تعوض لو سرقت ترجع الفلوس، لو عملت، طب واللي قتلته تعمل فيه تجيبه ازاي؟ ما دي مشكلة كبيرة. يعني عايز اقول هنا تبسيط، وبعدين لما انت بتتكلم انك هتعوض وانت هتعمل، اين عدالة الله؟
1: دي نقطة مهمة.
0: إذن هنا في إيماننا المسيحي مهم جدا أن ندرك أن الخطية هي التعدي ضد الله، وقلنا وشرحناها في حلقة كاملة أنها بالزبط. عدم إصابة الهدف
1: بالزبط.
0: يعني مش الموضوع مش أي نوع الخطية، هي سرقة ولا قتل ولا زنا،
1: زي ما حضرتك اتكلمت في المحاضرة الثانية في الخطية.
0: نعم،
1: الناس بتبص لثمر الخطية
0: بالظبط كده،
1: ما بتبصش لمفهوم الخطية،
0: لمفهوم الخطية وأصل الخطية، الطبيعة الخاطئة بالزبط. التي ورثناها من آدم، لأننا كنا في صلب آدم. لكن
1: قبل ما تبدأ استوقفني حديث بشوفه صعب، مع أنه حديث بيسموه حديث قدسي، حديث في أعلى درجات الصحة.
0: نعم،
1: بيقول الحديث، بيقول كده: على لسان الله لو لم تستذنبوا، يعني تقع في الذنوب، فتستغفروا فيغفر لكم، فيذهب الله بكم ويأتي بأناس يستذنبوا فيستغفروا فيغفر الله لكم.
0: يا خبر أبيض،
1: يعني الله عايز
0: الناس تغلط
1: عشان
0: تستغفر،
1: وهو يمارس دوره في الغفران كنوع من الإله السادي. يعني حش حش حش
0: الحقيقة، هذا أخ أندرو، يعني أقولها بمنتهى الصراحة في وجهة نظري أنا، ولا أقصد بها إهانة أي أحد، أنت بتصغر من حجم ربنا جدا، وربنا اللي أنت بتوصفه بهذه الكيفية هذا نتاج الفكر الإنساني، وليس الله هو اللي يتكلم.
1: فكر وثني،
0: وفكر في أصل وثني، صح بالضبط كده. لكن الغفران نمرة واحد، أعيد الجملة اللي ذكرتها، وهي جملة الحقيقة فكرت فيها أكثر لأتأكد من أنها تصيب الهدف وتقودنا إلى فهم أعمق. الغفران هو الألم الاختياري. بمعنى أنا لما واحد أهني وطعني وخني، وأنا اتجرحت منه، وكل اللي اتعمل فيا تارك فيا بصمات.

0: صدمات سيئة للغاية. أنا عشان أغفر وأرفض إن أنا أقف بالمرصاد وأخد حقي وأتشفى من اللي عمل فيا كده، وزي ما عمل فيا أعمل فيه، وزي ما عندنا في الصعيد الطار بقى الطار
1: أو المبدأ العام القصاص
0: أو القصاص، أنت عملت كده
1: عين بعين سن بسن
0: بالظبط كده. فهذا الفكر هذا ليس فكر الله، لكن فكر الله هو أنك تغفر لمن أساء إليك، يعني بعد اللي اتعمل ده كله أنت
1: قرار.
0: تقبل بإرادتك الشخصية ودوافعك الروحية لإرضاء الله الذي غفر لك أولا، فأنت تحتاج أن تغفر لغيرك. هذا قرار يعني صعب جدا. سمعنا عن الفقر الاختياري،
1: صح.
0: في ناس بتختار انها
1: تعيش بطريقه معينه،
0: تعيش بطريقه معينه عشان تقدر تساعد غيرها
1: او تسعد الاخر
0: وتبارك الاخرين. وان كان هناك اخ او عضو في الجسد يحتاج انت تقدم له،
1: وفي تضحيه، وفي التضحيه الاختياريه،
0: وفي تضحيات اختياريه
1: اللي بينضم للجيش وهكذا.
0: نعم. اذا هنا لما بنتكلم عن الالم الاختياري، انت اخترت بارادتك ان تغفر رغم أن هذا الذي فعل ووجه لك ترك في نفسك جروحا وآثار عميقة، ومع ذلك أنت تغفر وأنت لا تطلب الانتقام وأنت تصلي وأنت تبارك بغض النظر. وحط تحت دي ثلاث خطوط: إذا اعترف الآخر أو لم يعترف. لأنه ممكن تقول لي طب ما هو بيقول لك انت اعتذر علي، انا ما عملتش حاجه غلط، انا مش مقتنع ان انا غلطت. هل في هذا الدب اذا كان بيقول لي احبوا اعدائكم؟ يا سيدي اعتبروا انه في دائره العدو الصغيره الداخليه، واغفر له كما علمك المسيح ان تغفر لكي يغفر لكم ابوكم السماوي اخطائكم.
1: الاسبوع اللي فات حضرتك ذكرت جمل متشابهه، قفلنا البرنامج هنا وانا على باب الكرمه، أخت من الأخوات الخادمات في الكنيسة تتصل بيا تقول لي الكلام وجع قلبي، أصاب الهدف جوايا، بقالي فترة متوجعة وحسيت أن أنا قاعدة قدام الحلقة، معناها فكرة أكاديمية لكن الأسيس في الأخير خدها في ناحية لمسة تطبيقية، وكأن الرب بيقول لي حاجة شخصية، خدي قرار الغفران.
0: مجدا لاسم الرب. أنا لما فكرت في الألم الاختياري، ماذا فعل المسيح يا خاندم؟ اختار الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ده بتسميه إيه؟ ما كانش مجبر،
1: صحيح.
0: ما عشان كده بيقول لك طب وهو ربنا كان يعني هل الله كان غير عادل وغير وغير وغير وغير رحوم انه يعمل كده في نبي ومن افضل الانبياء؟ نبي ايه وافضل الانبياء؟
1: لانهم بيبصوا لها من ناحيه الكرامه،
0: من ناحيه الكرامه ومن ناحيه الانسانيه الطبيعيه البشريه
1: بالظبط،
0: لكننا نتحدث من ناحيه الالهيه الروحيه الموحى بها من الله. فكر الله مش فكر الانسان،
1: صحيح.
0: ففكر الله، صحيح. ان المسيح قدم للموت نفسه من اجلنا، هذا هو
1: بكامل اختياره.
0: بالزبط.
1: ليس احد ياخذها منه.
0: اذا التعبير اكتشفت بانني تاملت فيما فعله المسيح،
1: نعم.
0: هو تعبير في منتهى القوه وفي منتهى الواقعيه.
1: هللويا. الأساس اللي قائم عليه الغفران، يعني عشان إخواتنا اللي هم فاكرين إن الغفران كلمة بتتقال،
0: تمام،
1: هل كان في أساس قام عليه الغفران وبناء عليه قدمه الله لنا؟
0: بكل تأكيد.
1: فضل.
0: وده يخلينا إن كنا بنتكلم عن إن الغفران هو نزع، هو ستر، هو محو، هو صفح، الحقيقة في الأربع حاجات دول على السايت هيلاقي القارئ والدارس
1: الآيات اللي بتعدها
0: كمية كبيرة من الآيات لا حصر لها،
1: نعم.
0: لكن عايز ألخصهم في ثلاث أفكار وانتقل لأساس الغفران.
1: اتفضل.
0: لو سمحت لي.
1: طبعا.
0: النقطة الأولى أنه أن الله يستخدم الكتاب المقدس تعبير لنفهمه، تعبير بشري لنفهمه كبني أدمين كبشر، لنعرف فكر الله بطريقة تصل وتدخل إلى قلوبنا وأرواحنا. وهو أنه خطاياكم لا أعود أذكرها فيما بعد. يعني لا

0: عوض أذكره، كأنه بيقول أن اتمحت. الله دخل في دائرة النسيان وحاشا لله طبعا. فهذا ما أقصده بالتعبير البشري. إذا نمرة واحد أنه ينسى الخطية، نمرة اثنين يقول كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا. وده موجود في مزمور 103. يعني إيه بعد المغرب عن المشرق؟ هل أو المشرق عن المغرب، هل دي مجرد تعبيرات جغرافية يعني زي ما ده بعيد عن الآخر؟ نهائي. لكن المشرق والمغرب خط متوازيان
1: لا يلتقيان أبدا.
0: فده معناه إيه؟ معناه اللي غفروا الرب لن يذكروا لك فيما بعد. شوف إحنا بقى المقارنة بين هذا الكلام وإحنا كبشر.
1: مش الغفران مش سلعة أنا بعملها من خلال أوكازيون معروض ليا؟
0: صحيح،
1: لانه عند الاخرين اوكازيون.
0: نعم.
1: صوم يوم كذا يتغفل لك
0: بالظبط كده،
1: صوم شهر كذا يتغفل لك، صلي لا ده في حاجه حقيقيه الرب بيأكد من خلالها عمل عظيم الرب قام به، كبعد المشرق من المغرب وكمحوتك غيم الذنوب.
0: تمام. النقطة الثالثة اللي أنا بس عايز أحط خط تحتيها عشان يبقى كأن الله ينساها، كأنها لا تلتقي ولا تظهر في الصورة. وفي الآخر عايز أقول برضو فكرة عملية تطبيقية على هذا الكلام، وننتقل بعد ذلك إلى الفكر الأكاديمي الآخر وهو أساس الغفران. الشيء الثالث يقول في ميخا 7 أنه يطرح خطايانا في أعماق البحار أو في أعماق البحر. أنا عايز أكد أن مفيش آية في الكتاب المقدس بتقول يطرح خطايانا في بحر النسيان.
1: لا
0: مش عارف جايبين بحر النسيان دي، حد غالبا قالها من على المنبر في يوم من الأيام
1: واتحفظت
0: وبقت أكلاشيه اتحفظ. مفيش حاجة اسمها بحر النسيان. لكن تري بوم السيدة العجوز التي كانت في المعسكرات النازية اليهودية قالت أنه طرح خطايانا في أعماق البحر وجاء لكي الفكرة الأساسية أن لا تذكر.
1: بالضبط.
0: أنها لا تعود تأتي إلى السطح،
1: لا تزعج الشخص
0: ولا تزعج الشخص. قالت تعبير جميل، قالت وبعدين جاء الرب ووضع لافتة مكتوب عليها
1: ممنوع الاقتراب،
0: ممنوع الصيد.
1: يا يسوع،
0: أنا عايز أقول لكل الأحباء اللي بيشاهدونا
1: إيه الروعة والنعمة والعظمة،
0: وأسأل هذا السؤال، يا ترى أنا كراعي بسمع مشاكل عائلية بين الزوج والزوجة، كل ما يحصل مشكلة يا إما الزوج ومرات كتيرة الزوجة، العكس صحيح يعني تحدث من الطرفين، فاكر لما عملت كذا وكذا وكذا، هي دي انت اول مره تعمليها،
1: ما بننساش لبعض،
0: بنرجع نفتكر كل اللي
1: يعني بيتخزن جوه.
0: يا ترى انت عايز ربنا يفتكر لك اللي انت عملته ده؟ لو ربنا بلاش اتكلم على حد، عمل عليا انا، لو افتكر لي اللي انا عملته لا وجود لي
1: لو اليوم. ربنا رفع الستر اللي هو سترنا بيه،
0: نعم
1: هتبقى بلوى سودا.
0: فعشان كده خليني أقول لحضراتكم زي ما المسيح عمل معاك،
1: نعم،
0: وسطر وغفر وطرح في أعماق البحر وقال كبعد المشرق عن المغرب، وزي ما عمل معانا كل هذا وعفى وصفح وقلب الصفحة ولا يعود يذكرها فيما بعد، من فضلك في المسيح أيها الأخ أيها الأخت أيها العضو الحي في جسد المسيح، إذا غفرت أرجوك اسأل ربنا يساعدك إنك تنسى ولا تعود تأتي بصنارة الشر لتصطاد ما طرح في بحر البحر وفي أعماقه إلى السطح مرة أخرى. لأن أخ أندرو اللي بيربط نفسه بالماضي
1: بالزبط.
0: لن يستطيع أن يرى المستقبل.
1: بالضبط، ده حقيقة.
0: نرجع لفكرة
1: أساس الغفران.
0: أساس الغفران في المسيحية أساس،
1: دي نقطة مهمة لكثيرين ما يعرفوش عن المسيحية حاجة، يسمعوا النقطة دي دلوقتي.
0: تمام. إذا قبل ما نتكلم على أساس الغفران عايزين نحط الأعمدة اللي شايلة هذه الفكرة.
1: نعم.
0: أن الله إله عادل، وحتى قتال المؤمنين اللي يقول لك الله محبة جوهره محبة.

0: محبه كله محبه ما فيهوش غير محبه مش صح.
1: امال فين العدل؟
0: الله كامل والقداسة. الصفات
1: نعم
0: الله له عشان كده بنستخدم تعبير اتريبيوتس يعني كمالات
1: كمالات
0: يعني كل حاجه 100%. البعض يقول لك
1: رحمته تسبق غضبه
0: رحمته تسبق غضبه مش عارف طب انا خليني الكلام اللي بقوله ده من الكتاب نعم خليني استشهد بمزمور 89 نعم. 12 ومزمور 97 2 97 بيقول ان ان قاعده كرسيه هو الحق أو الـ الـ الـ الـ العدل
1: العدل والحق
0: العدل والحق قاعدة كرسي
1: صحيح
0: يعني إيه؟ يعني أساس العمل والوجود الإلهي مبني على العدالة
1: العدالة والحق
0: والحق
1: معا
0: الاثنين عشان كده عشان كده يقول عن العدل نعرفه نعم. إنك إذا لم تصيب الهدف
1: نعم في عقاب مباشر
0: عوقت المستقيم تجازى عليه في في في قصص الله واضع كل حاجه
1: نعم
0: والحق هو كلمه الله
1: نعم
0: اللي بيقول عنها في سفر العبرانيين انها كسيف ذي حدين
1: نعم.
0: يعني ايه يعني تخترق
1: قاطعه
0: من ناحيتين
1: بالضبط
0: يعني اذا لو بنتكلم على الحق والعدل والحق قاعدة كرسي يعني يبقى في عدل وفي حق
1: صحيح.
0: الحق يحكم على كل ما هو زائف والعدل يأتي بالعقاب أو بالمكافأة أيا كان
1: صحيح.
0: لكن في ذات الوقت يتحدث الرسول بولس إلى ابنية تيموثاوس وبيقول له أنا عايزك في الرسالة الثانية بتاعة تيموثاوس قال له تخلي بالك من كنيسة الله التي هي قاعدة الحق وكرسيه يبقى بنربط الكلام الكنيسة الكلمة الله إذن ما ينفعش تتكلم عن حب الله وتخفي عدالته يبقى صحيح. الله ناقص
1: وكأننا بناخد صورة واحدة من الله
0: بالظبط كده
1: أو برسم بخيالي الإله اللي أنا عايزه
0: تمام وباخد اللي يحلو لي وأرفض الآخر
1: بالظبط
0: وكما أنه محب هو عادل وهو رحيم
1: وهو
0: قدوس
1: قدوس
0: إذن ما ينفعش أقول أن الغفران هو نتاج محبة الله فقط خطأ أمال الغفران نتاج إيه؟ عدالة الله ومحبة الله وقداسة الله
1: شخصية أو أو أو الله بشكل بصورة بكمالاته.
0: طيب الإنسان الساقط الإنسان الخاطئ الإنسان الأثيم لا يستطيع أن يرضي الله بطبيعته الخاطئة الفاسدة التي تفعل كل ما هو ضد الله.
1: لأنه عاجز.
0: لأنه ولد بالخطية وقال الساحب كاتب المزامير داود النبي لأنه بالإثم صورت
1: بالخطية
0: والخطية حبلت بي أمي وبغض النظر بقى هندخل احنا اتكلمنا واشرنا
1: لا
0: دي وانا مالي ودي خطيه ادم وادم خد عقابه
1: عالجناها في
0: اتكلمنا عنها كتير فمش هنضيع فيها وقت اذا انت وانا طبيعتنا طبيعه فاسده
1: نعم
0: فالجسد نحن من اعدائنا الجسد الذي نسكن فيه الخيمه اللي احنا فيها دي خيمه فاسده لم تتمجد بعد ولم ناخذ الصوره المباركه المجيده بعد نحن لازلنا في جسد الخطيه
1: صحيح.
0: عشان كده بنغلط وعشان كده بنخطئ وعشان كده بنشتهي وعشان كده بنكره وعشان كده بنغير وعشان وعشان وعشان لكننا نسير في الطريق نحو القداسه ونحو الكمال الالهي
1: صحيح وهذه رغبه الله لأن إرادة الله قداستكم
0: طيب يبقى في فجوة بين الله
1: والإنسان
0: والإنسان
1: جدار صنعته الخطية
0: الخطية عملت سور عالي لا يستطيع أحد أن يعبره
1: الله
0: أو يتسلقه
1: الله قدوس من هنا
0: نعم
1: الإنسان خاطئ من هنا
0: نعم
1: والخطية في النص خطاياكم صارت فاصلة
0: بيني وبينكم
1: نعم
0: ولازم ندرك حقيقة من هو الله
1: نعم
0: الله الساكن في نور لا يدنى منه ينسب للملائكة حماقة والسماء ليست بطاهرة أمام عينيه وبعدين أنت جاي تقول لي أنك أنت واقف بقداستك قدام ربنا جيبها منين دي ما ينفعش
1: صحيح
0: إذن أمامنا

0: في هذه الصورة حتى نفهم ونتذوق ونمتلئ بالعرفان بالجميل لله من أجل الغفران الإلهي الذي نتحدث عنه، هو أن الله لما رأى أن الإنسان عاجز عن أن يصل للمستوى الإلهي
1: فاد هو المبادرة،
0: جاء هو في صورة إنسانيتنا، نعم، في عباءة بشريتنا، أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن جاء المسيح وصنع بدلية.
1: نعم،
0: يعني ايه بدلية؟
1: والبعض بيرفض البدلية
0: بالظبط كده، جايين للحتة دي. يعني انت بدل ما انت تموت هو مات،
1: هم مش عايزين الفكرة دي، ما اعرفش ليه.
0: بدل ما انت تدفع العقاب والقصاص هو دفع العقاب والقصاص. إذن نحن نتحدث عن ما صنعه المسيح بدافع محبته ومن اجل عدالته
1: بالزبط.
0: وقداسته. لان تقول لي
1: وده في اي الراعي الصالح يضع نفسه،
0: يبذل نفسه عن الخراب،
1: يعني ما هي دي البدليه
0: بالظبط،
1: اعمل فيها ايه؟
0: نعم. وبعدين لو ما فيش هذه البدليه يبقى لا عجب انك لا تجد مكانا للعداله، لان ما لهاش علاج عند الانسان.
1: نعم.
0: وتجد ان كل المتطلبات التي تحتاجها لكي يغفر لك هي من ناحيتك انت.
1: نعم.
0: والله قاعد هو المستقبل لا يقول ولا يفعل شيئا،
1: متشابها مع الاخرين
0: بالظبط كده.
1: بس فكره بقى ايه؟ المحبه الالهيه.
0: فالحقيقه يعني لو اهملنا عداله الله، تخيل احنا بنرفض منطقيا، نقول أنا خبطت بسيارتي واحد قتلته وأنا ما أقصدش، فوضع علي الحكم وأنت بقيت قاتل، وحتى لو قاتل درجة تانية مش بسبق إصرار ولا حاجة، غصب عنك أيا كان الوضع،
1: بس في حكم،
0: وقفت في حكم، وقفت قدام القاضي.
1: نعم.
0: القاضي ده طلع أنه عمك مثلا أو يعرفك معرفة طيبة، هل ينفع ان القاضي يقول لك ده جماعه ده ابن اخويا وانت توعدني انك مش هتعمل كده تاني؟ يقول لك اوعدك مش هعمل كده تاني.
1: لا ده بالسلامه هيروحوه،
0: ده يحكم عليهم هم الاثنين.
1: صحيح.
0: اذا احنا بنرفض
1: القانون
0: منطقيا فكره ان واحد يقول لك
1: مع السلامه،
0: مع الف سلامه روح مش هتدفع حاجه مغفوره لك. مين قال كده؟
1: قريت حاجة يا حجة الأسيس.
0: فضل.
1: بعض الفكر اليساري التقدمي في الحزب الديمقراطي اللي هو متزعمه اسمه ايه الكبير ده،
0: شومر
1: ساندرز او يريد ان يلغي جميع ساندرز انواع السجون والعقوبات الجنائية.
0: ده اللي عبد السيد بتاع اللي طالع ده كمان معاه.
1: هو الدايرة الصغيرة هو فوقيها. ليه؟ يقول لك نحولها الى جلسات نصح وارشاد ومعالجه نفسيه،
0: وكأن القاتل ليست اخطاءه وليس الشر في داخله لكن الشر من الخارج.
1: فهل ده يبقى شكل مجتمع؟
0: ده
1: وفين غابة. وفين حق اللي اتظلم؟
0: تبقى غابه.
1: العدل اساس الملك والحكم.
0: تمام.
1: حضرتك بتقول العدل والحق قاعدة كرسي.
0: بالظبط كده. فدي أمور لا
1: عقاب
0: يمكن فصلها عن حقيقة الغفران. وإلا تبقى أنت حطيت ربنا ده، عملت ربنا
1: إله على مزاجك.
0: على مزاجك.
1: بالظبط.
0: فصلته. فهو
1: أستغفره
0: فيقول لك خلاص اوعى تعمل كده تاني، تقول له أستغفر الله العظيم، هصوم مش عارف كام يوم، هعمل حسنات.
1: ما اختلفناش عن أي حاجة. الفائدة بقى من عمل المسيح إيه؟ إن كانت القضية تحل بالطبطبة،
0: إن كان هناك بر بالناموس. يعني إيه بر بالناموس؟ يعني إن كان هناك تبرير بالشريعة الموسوية.
1: بالضبط.
0: فالمسيح مات بلا سبب. لكن في واقع الأمر لأن الإنسان اكتشف عجزه، والله ترك الإنسان على مر آلاف السنين أنه يرجو الله ويحاول بكل مجهوده علشان يرضي الناموس، وهي كلها وصايا الله، وفشل فشلا ذريعا.
1: وكل الحضارات حطت قوانين صارمة ونواميس صارمة ما عالجتش الإنسان. الميزة في المسيح يا حضرة الأسيس بعد إذنك أن الموضوع مش بس الله بيعالج مشكلة الخطية، ده الله بيعالج الإنسان.
0: بالظبط كده.
1: وبيعالج العقوبة ال

0: والتشويه اللي صنعته الخطيه جوه الانسان.
1: نعم.
0: وهذا لا يفعله اي قانون موضوع على الارض.
1: نعم. وهذا ما يجعل المسيحيه، احنا مش بنتكلم يعني
0: مش بنمارسه
1: يعني بنبالغ وبنقول احنا الدين بتاعنا احسن، احنا ما بنتكلمش على الدين، احنا بنتكلم على المسيح.
0: نعم.
1: الذي جاء له كل المجد، صوره الله غير المنظور. بنقول ان في الـ في الـ في الايمان المسيحي الصوره مختلفه، لان الله كل إيمان، كل دين، كل فلسفة، كل هرطقة، كل بدعة بتقول لك حاول يمكن في يوم من الأيام توصل لربنا.
0: رمت الكرة في ملعب الإنسان،
1: وضعت المسؤولية على الإنسان،
0: وأصبح الإنسان عاجز مش عارف يعمل حاجة،
1: وهو هو في أصله عاجز، فصار أكثر عجزا ووقع تحت ثقل خطيته وضعفاته وعدم قدرتي على إرضاء الله.
0: أريد قصة بعتقد يعني اللي حكى القصة نحائية. زمان الملك فاروق كان رايح منطقة اسمها أنشاص في الشرقية، كان له قاعدة عسكرية هناك داخلها استراحة. هو ماشي على طريق ريفي بسيط بالعربية بتاعته، لمح سيدة كبيرة في السن شايلة أفة كبيرة، فقال للسواق الست منحنية قوي من الأفة، فواضح إن الأفة
1: تقيلة
0: تقيلة، معرفش اخواتنا في الدول العربيه يعرفوا اوف ولا ايه، يعني شيله تقيله
1: سله فوق راسها.
0: فطلب من السواق يوقف، قال لها يا ست، هي ما تعرفش مين اللي ركب، يا ستي اركبي معايا. قالت له يعني حضرتك مين؟ السواق قال لها ده الملك فاروق. اما صدقتش، قال لها انا بقول لك اركبي معايا، على اساس ان هي تركب وتحط السله جنبيها. فركبت
1: والسله فوق راسها
0: فوق راسها. احنا بنعمل، الناس عايزه تعمل كده، حاجه تمشينا بس الحمل ما زال موجود على راسها.
1: صحيح صحيح.
0: لكن المسيح ده ما يميز المسيحي، انه شال تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال.
1: وهذا ما يقودنا للكلمه التاليه، ان المسيح الله لما راى عجز الانسان.
0: نعم.
1: وعدم قدرته وعجزه المطلق وفشل عبر السنين أن يتمم ويحقق مشيئة الله، أخذ عباءة بشريتنا.
0: هللويا.
1: وجاء في صورتنا. عظيم هو سر التقوى.
0: الله ظهر
1: في الجسد. تقول لي الله ظهر في الجسد، هو الله يعجز عن أن يفعل أي شيء يريده.
0: نعم.
1: أن يظهر في الجسد، أن يظهر من العليقة.
0: نعم.
1: أن يظهر في أي، أن يظهر في السماء، أن يظهر في رؤية. الله قادر على كل شيء، جاء وأخذ صورتنا، فكانت عباءته الخارجية الخيمة التي كان فيها خيمة إنسانية.
0: نعم.
1: لكن في الداخل الله، إذا كان إلها كاملا وكان إنسانا
0: كان
1: كاملا.
0: كان الله في المسيح مصالحا العالم
1: لله. وهذا كان السبب لكي يأخذ بيد الإنسان الساقط
0: العاجز،
1: وكأنه يمثل الإنسان.
0: نعم.
1: الذي أخطأ
0: يمسك
1: ويأخذ بيد الله القدوس البار، ويصير هو الجسر الذي يعبر عليه الإنسان ليصل إلى الله، فيزيل العداوة ويكون للإنسان شركة مع الله، ويعرف كيف يصبح خليقة جديدة في المسيح يسوع. اللي كنت بقول في الكنيسة امبارح، انك ما ينفعش تقعد تشيل شجرة شوك، تشيل الشوك اللي فيها كله، لانك تتوقع انك بهذه الكيفية ستغير نوع الثمر.
0: اطلاقا
1: شيل زي ما انت عايز، هتطلع لك شوك اقوى. لكن الحل الوحيد ان تخلع الشجرة
0: كلها
1: من جدرها وتضع شجرة جديدة،
0: وما حدش يقدر يعمل الا الله.
1: وهذا ما قاله الوحي المقدس في كورنثوس الثانية 5:17.
0: نعم.
1: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا كله قد صار جديد.
0: يعني الله ما عملش ترميم للإنسان،
1: لا ما بيرقعش
0: ولا الثوب القديم يقعد يرقع،
1: ولا بيعمل ريمودلينج لكن يشيل المبنى من أساسه ويأتي بكل ما هو
0: يقول كده وعاد وصنعه وعاء
1: جديدا حسب ما
0: يحسن في عينه. أساس الغفران،
1: إذن أساس الغفران بعد كل ده هو صليب المسيح.
0: نعم. شخص المسيح،
1: شخص المسيح،
0: دم المسيح،
1: شخص المسيح. لما بنقول صليب المسيح أو دم المسيح، نحن لا نقصد بالصليب بالخشبة،
0: لا لا لا،
1: لكن نقصد ما صنعه المسيح فوق عود الصليب.
0: نعم.
1: فوق خشبة الصليب، وكان هو الذي وضع أساس

0: الكفارة منذ جنة عدن.
1: بالضبط.
0: فالعمل كان ساريا بدون سفك دم لا تحصل.
1: يبقى رقم واحد مغفرة. دم المسيح عبرانيين 9:22. نعم. وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون دم. قاعدة
0: بدون
1: بنسميها قاعدة
0: دم.
1: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة.
0: وليه بقى السؤال؟ عشان نبقى فاهمين. يعني في ناس يقولك تحت الدم بقت وصفة كلام بنقوله. يعني إيه تحت الدم؟ يعني أنت حمايتك في حياة المسيح.
1: نعم.
0: لأن إذا أهرق الدم أهرقت الحياة.
1: لأن الدم مرتبط بالحياة.
0: وقلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت إن لاويين 17:11 بيقول أن نفس الجسد في الدم والدم يكفر عن النفس.
1: نعم.
0: فمعناها انك لو سفكت الدم قدمت اهرقت الحياة.
1: يعني مش بنتكلم عن السائل.
0: اذا مش بنتكلم عن الدم اللي هو النقط الحمراء اللي البعض مرات كثيره يعني بيحاول انه يتهكم. ومن بسبب عدم فهمه يبتدي يفتري بكلام.
1: وللاسف بعض الخدام المسيحيين اللي بينتموا للمدرسه الليبراليه لك هل الاله بتاعنا اله دموي عايز دم؟ ففهموا او اتربط ذهنهم عند مد السائل
0: بالظبط كده
1: وليس المعنى والجوهر من وراء هذا
0: الامر او بيقارنوا بالديانات الاخرى
1: بالزبط.
0: دون ان يفهم لب والمعنى الحقيقي لسفك الدم اي تقديم الحياه. هذا ما نقصد
1: بدون سفك دم لا تحصل
0: مغفرة.
1: وفي كولوسي 1:14 يجاوب
0: الغريبه بقى في كولوسي 1:14 وفي أفسس 1:7
1: نعم
0: 7:14 و1:1 الاثنين بيقولوا الآية نفسها بطريقة معكوسة.
1: بالزبط.
0: يعني في أفسس 1 الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا
1: حسب غنى نعمته
0: لما تيجي ال1:14 الذي لنا فيه الفداء بدمه
1: غفران الخطايا
0: واحدة لنا فيه الفداء والثانية فيه لنا الفداء.
1: نعم.
0: يعني الكلام معكوس لكن المعنى واحد وهو أكيد لهذا الحق الإلهي الذي يجب أننا نؤسس أنفسنا عليه.
1: وده اللي صنعه المسيح
0: تمام.
1: وأشار إليه في متى 26:27 و28 واللي بيمارس داخل الكنيسة.
0: نعم.
1: أسبوعيا.
0: نعم.
1: أخذ الكأس وشكر وأعطاهم اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد
0: تمام.
1: الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا.
0: إذن أول يعني أول شيء قلنا الشيء الثاني لما بيتكلم في رسالة يوحنا أصحاح 1 وعدد 2
1: يوحنا
0: الأولى أصحاح 2 عدد 12 لما بيقول أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. يبقى هنا نمرة واحد
1: دم المسيح.
0: عمل المسيح حياة المسيح عشان نبقى واضحين ما بنقولش بنكررش كلام مش فاهمينه. نمرة اثنين اسم المسيح. يعني ايه اسم المسيح؟
1: أعطاه اسما فوق كل اسم.
0: ازاي يبقى اسم فوق كل اسم؟ لأن فيه قوة خاصة ترعب أعداؤه. عارف لما تقول إن الملك فلان الفلان جاي والملك فلان الفلان ده معروف
1: بالجبروت
0: وانتصاره الدنيا تتقلب
1: طبعا.
0: أعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة
1: ويعترف
0: ممن في السماء
1: نعم
0: الكائنات الروحية الملائكية
1: نعم.
0: ومن على الأرض
1: نعم.
0: البشر
1: نعم.
0: ومن تحت الأرض الأرواح الساقطة الشريرة
1: نعم.
0: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب
1: لمجد
0: الله الآب. هذا
1: نعم.
0: لم يتم بعد
1: نعم.
0: لكن سيأتي هذا اليوم الذي سيعترف به الجميع شاء أم أبى
1: صحيح.
0: أنه هو
1: يتقبل برضاك
0: بالضبط. يعني هيجي الوقت اللي
1: غصبا عنك
0: بالضبط
1: والنهارده زمن نعمة متروك لحرية إرادة الإنسان.
0: الباب مفتوح.
1: الباب مفتوح
0: لأن سيغلق الباب بعد ذلك
1: نعم. كما أغلق في فلك نوح
0: بالظبط كده وخبط زي ما أنت عايز ستقع تحت طائلة الدينونة الإلهية
1: والرفض التام للأبد.
0: ليه؟ مش لأنك زنيت
1: لا
0: وإن كان هذا خطأ جسيم. مش لأنك سرقت
1: لا.
0: لأن هذا خطأ جسيم. مش لأنك أخذت طار وسرقت مال غيرك
1: خطأ وله عقاب
0: لكن
1: لأنك رفضت
0: السبب لأنك جاء الله قعدت تقول

0: طب ما كنا مالناش دعوه بادم. طيب يا سيدي مالكش دعوه في ادم، اهو ربنا قدم لك خلاص مجاني. نعم. ومد يده اليك وانت رفضت خلاص الله وقبلت ان تستمر فيما تعيش فيه في حياه الفجر والبعد عن الله واهانه الله اهانه مباشره.
1: كانت في نبذه زمان تبع جمعيه خلاص النفوس.
0: نعم.
1: ما اعرفش حضرتك وقعت قدامك، اسمها العفو المقدم. بتحكي عن انه شخص شاب بعد يعني كان مسلكه كويس، لكن في وقت انحرف والانحراف ادى به الى القتل، اتحكم عليه بالاعدام. اصدقائه يعني حاولوا يلتمس له العذر، بداوا يدوروا على وسيله ازاي يقدروا ينقذوه من خلال من حبل المشنقه. هو كان رافض اي زياره واستسلم تماما لحكم الاعدام. قدروا يوصلوا لحاكم المدينه. حاكم المدينة قال لهم أنا عندي شرط واحد، أنا أروح أقابله وأسمع منه وأشوفه، وبناء عليه أنا هقدم لي بنفسي العفو المقدم اللي ينقذه من حبل المشنقة. راح فعلا وحددوا البتاع، راح السجان قال له في أصحابك ومعه كذا، قال له مش عايز أقابل حد يا عم، مش عايز أقابل حد، مش عايز أقابل حد. وصل الخبر لأصحابه والحاكم المدينة مشي. في ليلة الإعدام قال له عارف حكم المدينه كان بيقول لك جايب لك ايه؟ جايب لك عفو مقدم ينقذك من حبل المشنقه. الراجل قال له اديني ورقه اكتب حاجه. ده الورقه قال كده: الان لست اعدم بسبب خطاياي، لكن ومع اني كنت استحق هذا، لكني اعدم الان بسبب ان رفضت العفو المجاني المقدم لي.
0: واو، فيري نايس.
1: هذا هو عمل المسيح
0: بالظبط كده. انت هذا يعني هذا خبطت المسمار على راسه. كده صح.
1: صحيح.
0: يعني تشبيه حقيقي.
1: الله مادد ايده للانسان، تعالوا الي جميع المتعبين.
0: اذا الموضوع اذا مش انت غيرت دين ولا هتبقى مسيحي وتبقى مسلم ولا تبقى
1: بالاسم
0: ولا خالص، لكن ماذا فعلت بخلاص الله الذي قدمه لك من خلال المسيح؟
1: مجانا، واقف على الباب واقرا فقط انك تقبل دعوه المسيح لك.
0: ودعوته ايه؟ مش بيقول لك اعمل
1: سين وعين،
0: صلي خمس مرات ولا سبع مرات ولا صوم مش عارف كام يوم نهائي، ولا بيقول لك اعمل حاجه، لكن هو هيغيرك انت الخير والبركه والاعمال التي تمجد الله هتبقى جزء طبيعي من شجره حياتك، لان الشجره قد تغيرت. لكن الجريمه الكبرى هو ان الخلاص ياتي لحد باب بيتك
1: وأنت
0: وأمامك وأنت ترفضه كما لو كان سم سوف تأكله
1: ويزدري به للأسف
0: وتزدري به.
1: في أعمال 10:43 بيتكلم عن اسم المسيح
0: الشهيرة.
1: له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا.
0: يبقى قلنا الدم،
1: اتنين
0: قلنا اسم المسيح، وقلنا أيضا صلاة الرب فوق الصليب لما كان بيصلب، ودي الحقيقة بتتكلم على أساس الحصول على الغفران، أن الله مد يده وقدم الحب. وعايز أقول أحبائي في كل مكان، نحن لا نتحدث عن دائرة واحد مسيحي واحد غير مسيحي، لكن يقول الكتاب أن الله في الآية الشهيرة المعروفة لكل مسيحي قرأ أو سمع عن الكتاب المقدس يوحنا 3:16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذا نمرة واحد دم المسيح، الإيمان بعمل المسيح.
1: نعم.
0: تصدقه. واحد بيقول لك معقولة، واحد تاني يقول لك طب أنا خسران إيه، أؤمن أجرب.
1: نعم.
0: ولو لقيت أن لا يوجد غفران ولا يوجد تغيير، وكل من دخل وقدم بقليل من الإيمان قابلته السماء بأنها جاءت إلى قلبه.
1: هللويا. طيب واحد يسألني سؤال، كلام جميل، إزاي أنا بقى كمتلقي أتمتع بالغفران؟ كيفية أعمل إيه لكي أحصل على قلنا الأساس دم المسيح، اسم المسيح.
0: تمام.
1: أنا بقى كشخص النهاردة ماذا أفعل لي كي أتمتع بالغفران؟
0: ودي نقطة مهمة جدا، لأنها بتعالج مشكلة مرات كتيرة بنقولها إحنا كوعاظ أو كخدام، أنت بس تعال للمسيح وهو يغفر كل خطاياك ويخليك خليقة جديدة ماشي، بس

0: بس ومش محتاج تعمل حاجة
1: لم
0: للأسف الشديد
1: بالرخص
0: النعمة. فالمسيح قد قدم كل شيء صح وغلط. إزاي؟ أنت محتاج تبين وتعرف السامع أن المسيح دفع الثمن كاملا.
1: نعم.
0: وليس عليك إلا القبول وليس عليك إلا الإيمان والثقة والتصديق، لكن عليك دور. إذن هو خلاص مقدم مشروط وغير مشروط.
1: صحيح.
0: غير مشروط لأنه وفى كل العدالة الإلهية ودفع ثمنها وأعطى لك الصك بأنك تحررت وسمره على الصليب. صحيح. فصرت أنت حرا.
1: نعم.
0: لكن عليك دور إنساني نمرة واحد،
1: حياة القدس،
0: إنك نمرة واحد تفتح قلبك.
1: نعم.
0: لكي يدخل الحضور الإلهي، حضور المسيح إلى داخلك. نمرة واحد أيضا أن تتوب. نعم. ودي عبارة في غاية الأهمية مش بنركز عليها. مرات بقول لك خلاص قل له أنا خاطي وتيجي واغفر لي خطيتي اغفر خطيتك. لا، في حاجة اسمها توبة.
1: صحيح.
0: يبقى الأساس كان بطرس الرسول في يوم 50 يقول لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع فتقبلوا. إذن التوبة هي معناها تغير اتجاهك. لو أنت ماشي في اتجاهك زي ما أنت ماشي وصليت الصلاة دي وعملت كل ده لا يعني
1: لا لا لا ملوش قيمة.
0: ده كل ده شكليات
1: بالضبط.
0: لكن الاتجاه العملي الدور الإنساني، يوجد دور إنساني؟ يوجد. نعم. دور إنساني هو نمرة واحد إنك تعود تقول له أنا أتوب عن كل ما فعلته وأعود في طريق آخر غير الذي أتيت منه.
1: صحيح.
0: مضاد لكل ما كنت أفعله.
1: نعم.
0: إذا جاز التعبير. نعم. والبعض بيسميها اليوتيرن.
1: يوتيرن.
0: يعني تغير الاتجاه، تبقى ماشي في الاتجاه العكسي.
1: ما هي اسمها متنوية اللي هو تغيير الفكر والاتجاه.
0: نعم. فهذا في غاية الأهمية. إذا نمرة واحد لكي أقبل
1: الأساس الأول.
0: الأساس الأول التوبة.
1: آه.
0: نمرة واحد لو ما عنديش توبة كل عمل المسيح
1: لا يعني. عمل شيء. النعمة.
0: نمرة اثنين قبول ما صنع المسيح والإيمان به وتصديقه.
1: نعم.
0: نمرة ثلاثة أقبل ما يقدم إلي مجانا ولا أظن في يوم من الأيام أني أستحقه أو اشتريته أو كان ممكن أعمل أعمال حسنة واخده أو كان ممكن أتعب ويبقى على سبيل أجرة، لأن النعمة لا يمكن أن تباع أو تشترى، لا يمكن أن تقتنى بأعمالك الصالحة
1: أو تستكمل كأن شيء ناقص،
0: ولا تعطى لك يعني بناء على حسناتك اللي بيسموها الميرتس بتاعتك الخاصة، لكنها عطية هبة مجانية من العاطي إلى الذي لا يستطيع أن يشتري ولا يستطيع أنه يحصل عليها بطريقة أخرى غير أنها تكون هبة إلهية. وهذا ما نسميه النعمة، أن تأخذ ما لا تستحق ولا تستطيع أن تشتريه. هذا هو
1: التوبة، الإيمان، قبول عمل النعمة.
0: قبول عمل النعمة.
1: نروح لنقطة يعني في الدقائق البسيطة، هل الغفران يستطيع شخص أن يقدم له شخص؟
0: الغفران هنا، أنت هنا هنخش في دائرة تانية.
1: لا، أنا بنتكلم عن الغفران الإلهي. هل الغفران الإلهي اللي هو خاص بالخطايا يستطيع شخص أن يقدم له شخص؟
0: للأسف الشديد هناك أفكار خاطئة. يجي لي حد ويقول لي ما أنت القسيس بتاع الكنيسة، أنا محتاج أعترف لك،
1: اغفر لي
0: واغفر لي كذا وكذا وكذا. أنا عبد نظيرك وأنا ساقط تحت الخطأ والضعف مثلك وأعيش في جسد الخطية نظيرك، فأنا لست أفضل منك، لكن النعمة هي التي افتقدتك، هي التي افتقدتني. لذلك أنا كل اللي أقدر أعمله أني أعضدك،
1: أرشدك،
0: أصلي من أجلك،
1: أنصحك،
0: أقودك إلى الطريق الذي وهو
1: من خلال
0: الذي
1: كلمة
0: يستطيع
1: الله.
0: أن يفعل هذا من خلال كلمة الله. هو الله وحده من خلال شخص الرب يسوع المسيح. الإنسان لا يوجد في يده سلطان أنه يحل ولا يربط خطية واحد. ولما بنقول أنه كل ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء وما ربطتموه، هنا لا يقصد بخطايا الإنسان
1: خالص.

0: خالص. فعشان ما نلخبطش
1: يبقى الغفران من سلطة الله فقط
0: وحده له كل المجد
1: لأنه هو اللي خد المبادرة وهو اللي عمل.
0: نعم.
1: طيب هل الغفران أنواع؟ يعني لو نتكلم، أنا عارف أن الحلقة خلاص.
0: نعم.
1: كلمتين ثلاثة، هل للغفران أنواع؟
0: هناك لو قدرنا نركز على في الدقائق الأخيرة الغفران الأبدي القضائي.

0: تحدثنا عنه من عمل المسيح وعلاقة الإنسان مع الله وغفران الله لخطايا الإنسان والإنسان التائب المؤمن الذي آمن بكفارة المسيح والبدلية التي صنعها تتغير حياته وبالتالي لا تبدأ الأبدية. لما نقول بقى أبدية يعني مش ما نقصدش الأبدية يعني
1: الحالة الأبدية
0: ما لا نهاية لا بنتكلم عن الحالة المستمرة الأبدية
1: بالزبط.
0: مش بنتكلم على عدد أيام ما بقتش فيه عدد أيام لأن مرة كتير بنلخبط في المفهوم بتاعها. على أي حال هنا بنتكلم على ماذا بعد الموت وهذا هو الشيء الوحيد الذي تتميز فيه
1: المسيحية مش قيداني لشيء مظلم
0: خالص
1: ولا البختي
0: خالص ولا
1: الميزان
0: عارف. والله أعلم
1: ولا ميزان
0: ولا ده الميزان ده وده يعني كفر الطب لا خالص لكن المسيح له كل المجد دفع الثمن وأعطى الضمان الأبدي للإنسان إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. وبعدين يقول إذن في رومية 8 لا شيء من الدينونة
1: الآن
0: على الذين هم في المسيح مش لسه بعد ما تموت وده جمال الإيمان المسيحي إنك تبقى عارف أنت ماشي في الحياة
1: ده اللي قاله بولس عالم بمن أمنت
0: لأني عالم مش بس عالم كمل شوف بقى الجمال
1: قادر أن يحفظ وديعتي
0: يعني أنا عارف وعندي يقين يعني لا وجود للشك والالتباس
1: لأن في ضمانات قدمت ليا احنا مش بنتكلم كلام يعني فرض المجالس
0: لا
1: ولا ندغدغ بالمشاعر في ضمانات في عمل تم هذا العمل يؤكد لي انه من خلال قبولي له صفحتي بقت بيضة
0: وده اللي بيأكده الوحي المقدس فهذه ليست أفكارنا أو اختراعاتنا أو محاولة لكي نقول أن الإيمان المسيحي أعظم إيمان لكننا نقدم لكم الكلمة المكتوبة الحق الذي يحرر بعد أن تعرفوا الحق عشان يحررك لازم تعرفوا الأول تعرفون الحق والحق يحرركم عايز تعرف الحق اقرأ كلمة الله
1: ده في تسلسل رائع
0: وإن
1: حرركم الابن
0: بالظبط
1: بالحقيقة تكون أحرر
0: نعم.
1: تعرفون الحق فالحق
0: والحق يحرركم
1: شوفوا التسلسل
0: فعايز تاخد حرية عايز تطمن عايزة تطمني على مستقبلك وأبديتك
1: مصيرة.
0: بدل ما نقعد نقول الثعبان الأقرع وعذاب القبر وناكر ونكير وهم دول شغالين مع واحد ميت ولا جثة ولا واحد حي أنا مش عارف بالظبط لكن عايز أقول لك بعد الموت انتهى كل شيء لن تستطيع أن تعيد شيئا من الحياة عشان كده فرصتك الآن وأنت تتنفس وفي داخلك نسمة الله يمكنك أن تعرف المسيح فتعرف الأبدية وتعرف الحياة وتعرف المعنى وهذه الأبدية لا تبدأ لما تموت لكن تبدأ وأنت تحيا الآن في المسيح يسوع
1: يعمل إيه اللي بيستمع دلوقتي
0: كل ما يفعله
1: في 30 سنة
0: أن يعترف بكل قلبه ويتوب ويقول له أنا أخطأت إليك تائب أمامك يا رب أأتي إليك بكل ثقلي وحمل خطاياي اغفر لي خلصني اجعلني خليقة جديدة وغير مساري لأني أريد أن أتبعك وأنا أعدك أن أجعلك سيدا وملكا وربا لحياتي وأحتمي في كفارتك التي أشكرك من أجلها تتغير حياتك وترى فجرا جديد بعد ظلمة طويلة إلى اللقاء وحلقة جديدة أحبائي في برنامج الأسبوع القادم برنامج فجر جديد

0: تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: هي الحرب فيها جمال. أحب التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

هقرا من انجيل يوحنا الاصحاح الخامس من العدد الاول. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع الى اورشليم، وفي اورشليم عند باب الضأن بركه يقال لها بالعبرانيه بيت حزده، لها خمسه اروقه. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود للذي شفي: إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: أن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. خلينا كده نغمض عينينا لحظات، نطلب بركة الرب لينا وإحنا بنسأل نفسنا السؤال ده. الرب بيسألك وبيقول لك: أتريد أن تبرأ؟ وأنا بسأل نفسي: هل أنا أريد الشفاء؟ هل أنا عايز الشفاء؟ تعالى يا روح الله المسنا، باركنا، اشفينا، فيض فينا في اسم المسيح، آمين. لما بننظر للمجتمع اللي احنا موجودين فيه، وانتوا أحباء السودانيين جايين من حرب ومشاكل، بنشوف ان في ناس كتير مجروحين ومتألمين، وبالكاد الفلوس اللي معانا ومواردنا بتكفي احتياجاتنا. عندنا مشاكل وعندنا أمراض، بعض المشاكل بتبدو انها مشاكل صغيرة ان قارناها بمشاكل أخرى كبيرة بنمر بيها، لكن في كل الألام وكل المشاكل وكل المصاعب اللي بنمر بيها، الرب بيدينا وعد وبيقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال.

وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. وعد الرب لينا أنه هو مش بالضرورة هيشفي كل مرض، لكن الرب قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن هو هيكون جانبنا في كل ظروف حياتنا. أحياناً الله بيتدخل بطريقة معجزية، وفي حالات أخرى بيدينا القوة عشان نتغلب على كل المصاعب والأمور الصعبة اللي بنمر بيها في حياتنا. الرب بيزور أورشليم عشان يحقق مطالب الناموس، وكانت من متطلبات الناموس في دايرة 40 كيلومتر من أورشليم إن كل شخص بيزور أورشليم 3 مرات في عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال. والرب بيدخل أورشليم وبيروح لبركة بيت حزدة. بيت حزدة معناها بيت الرحمة. المكان ده كانت بتصبح بيه الذبائح الخراف اللي كانت بتقدم في الهيكل، واحنا الايام دي شايفين ان احبائنا المسلمين بيحتفلوا بعيد الاضحى. ولو انت رحت اورشليم هتشوف مشهد في غايه الروعه، اروقه يعني عمدان 5، وكانت المرضى كلهم بيظلوا حوالين هذه البركه. الرب كان على استعداد يوصل لبيت حزدة بيت الرحمه بالرغم من كل الناس المتالمين اللي كان عندهم امل انهم ينالوا الشفاء. المسيح بنفسه راح لمكان مليان بالمرضى والمتألمين والتعبانين، نموذج لقدرة الله على الشفاء، حتى شفاء أقصى الأمراض، وهو بيشفي مريض بركة بيت حزدة، رجل لا يستطيع المشي لمدة 38 سنة، كان عبء على كل الآخرين، عنده إحساس بالدونية، كانش عنده أي إحساس بقيمته الذاتية. الرب بيشفق عليه وبيشفيه. الرب بيشفيه دون أن يطلب لنفسه الشفاء. إزاي الرب استطاع أن هو يحرك عقل وقلب هذا الإنسان عشان يطلب الشفاء؟ أول نقطة بنتأمل فيها مع بعض والرب بيكلمنا فيها، بيقول لك حدد ما تريد. الرب اقترب من الشخص المريض ده وهو بيجلس بيعتمد على الآخرين عشان يقدر يواصل حياته. رجل وحيد بيستحق الشفقة، ولابد أن عيلته وأحبائه وأصدقائه سابوه من زمان، ولسان حاله بيقول مفيش حد بيهتم بيا ولا حتى ربنا بيهتم بيا. السيد المسيح ساعد هذا الرجل المشلول أن هو يحدد ما يريد. هذا رآه يسوع مضطجعا، علم أن له زمانا كثيرا، فقال له أتريد أن تبرأ؟ سؤال غريب لشخص مريض بقاله 38 سنة، وكأنك بتسأل واحد جعان هل تريد الطعام؟ ما كانش حقيقة سؤال غريب أتريد أن تبرأ، لكنه سؤال في غاية الأهمية. بعض الناس المريضة بتفضل أنها تظل في المرض لأن ده بيعفيهم المسؤولية وبينالوا شفقة وتعاطف من الآخرين، وممكن أنهم يتحكموا في الآخرين من خلال المرض، أو ربما بيكونوا بيعاقبوا أنفسهم من أجل مشاعرهم بالذنب لأنهم أخطأوا في حق الله وفي حق الآخرين. في فرق كبير جدا بين أنك أنت ترغب في نوال الشفاء وتتمنى أنك أنت تنال الشفاء، أو أنك أنت تكون عندك الإرادة أنك أنت تنال الشفاء. الكل عايز يكون غني وقوي وسعيد، لكن في فرق كبير جدا بين الرغبة والإرادة. الرغبة هي حلم اليقظة، الخاتم السحري، مصباح علاء الدين. عارفين مصباح علاء الدين؟ قصة شهيرة في مصر، الجني اللي بيطلع من المصباح عشان يحقق كل أحلامنا، ينقلنا لعالم من الخيال ننال فيه كل ما نرغب. لكن الإرادة شيء مختلف، لأن الإرادة هي الخيال، الرؤية، مضاف ليها الجهد والتحدي عشان تحول الخيال لواقع. يسوع بيسأل المريض وبيقول له أتريد أن تبرأ؟ وده السؤال اللي الرب بيسأله لكل واحد وواحدة فينا النهاردة. أتريد أن تبرأ؟ هل أنت مستعد للتغيير؟ ربما حد من أصدقائك جابك النهاردة عشان تحضر الليلة دي الخدمة دي، وربما الشخص ده أصدقائه جابوه ورموه على البركة عند البركة، كانوا بيشفقوا عليه وبيعطوه طعام وبيهتموا.

قوي، والرب بيقول له أتريد أن تبرأ؟ هل أنت عندك استعداد ترجع للحياة الطبيعية؟ هل أنت عندك استعداد للتغيير في حياتك؟ هل حقا تريد أن تبرأ؟ يمكن أنت حابب اللي أنت فيه، أمور كتير بتعملها وتفكر فيها ومش عايز أنك أنت تنال شفاء. هل تريد أن تبرأ؟ وبتتمسك أحيانا بكتير بأمور بتصيبنا بالعجز الروحي. الرب النهاردة بيقول لك أتريد أن تبرأ؟ المرض ترك أثر على نفسية وشخصية الرجل المفلوج. كان عايش في حالة من التعاسة، عايش على الفضلات اللي بيعطيها ليه الآخرين. كان بيشعر بألم شديد في كل مرة كان في حد بيسبقه وينزل في الماء. وده السؤال اللي احنا محتاجين نسأله لأنفسنا اليوم، أتريد أن تبرأ؟ هل هذا هو ما تريد؟ الخطوة الأولى عشان تحصل على أي شيء أنك أنت تريده من كل قلبك. لو أنت على سبيل المثال حابب تحقق أي شيء، لازم تكون صورة ذهنية عن ما تريد. إيه اللي أنت بتصلي من أجله؟ إيه اللي أنت عايزه من كل قلبك؟ مش هي دي الخطوة الأولى عشان تحقق ما تريد؟ أحد الأطباء النفسيين كتب كتاب عن الاكتئاب وقال السعادة اختيار. بيقول كده الدكتور ده: أشعر بالاستياء عندما أسمع أحد المرضى يقول لا أستطيع، أو حاولت وبذلت أقصى جهدي، لكن في الواقع هو بيقول إنني لا أريد ولن أفعل. كتير قوي بنقول لأنفسنا لا أريد، أنا مش عايز أخذ المبادرة عشان أحل المشكلة، أنا مش عايز أصلي وأقرأ في الكتاب المقدس، مش عايز أتوقف عن النميمة والكلام عن الآخرين. حدد ماذا تريد عشان تقدر تقول مع الرسول بولس في فيليبي 4:13: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أول نقطة حدد ما تريد. تاني نقطة توقف عن لوم الآخرين. أحيانا كتير بنشوف أن السبب الرئيسي في مشكلتي كل الناس الآخرين. كانوا بيؤمنوا أن المياه في بركة بيت حزدة لها قدرة على الشفاء، ولما كان الملاك بيحرك المية اللي بينزل في المية أولا كان بينال الشفاء. ولما سأل السيد المسيح المفلوج وقال له أتريد أن تبرأ، رد عليه وقال له: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. يعني كان بيشتكي للمسيح: كل مرة بحاول أن أنا أنال الشفاء في حد بيسبقني. والغريبة أن اللي كان بينال الشفاء هو القوي وليس الضعيف. الرجل ده قعد 38 سنة منتظر فرصة عشان ينزل في المية، وكل مرة المية كانت بتتحرك كان بينزل فيها أقوى واحد فيهم مش الضعيف. لكن الحقيقة أن الرجل ده ما جاوبش على سؤال المسيح. الرب بيروح له وبيقول له أتريد أن تبرأ، وهو بيحول انتباهه لأمر آخر: مليش حد يساعدني. تزاحم والتسابق صورة تعيسة لحياة هذا الرجل. ودي كلمة دايما مؤسفة بنقولها لأنفسنا: سبقني آخر. أنت قدمت للشغل ده وحاولت أن أنا ألاقي الشغلة الجميلة دي بمرتب كويس وفي مكان كويس، لكن للأسف سبقني آخر. سهل جدا أن أنا ألوم كل الآخرين وكأنهم هم السبب في مشاكلي. مش هو ده كان أسلوب البشر من البداية لما سأل الله آدم في الجنة: لماذا عصيت؟ قال له: المرأة التي أعطيتني أقنعتني أن آكل. ولما سأل موسى أخوه هارون: لماذا سمحت للشعب أن يعبدوا العجل؟ قال له كده. قال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. قالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. يعني هارون ألقى اللوم على الشعب وعلى الكنعانيين وعلى النار اللي أخرجت العجل الذهبي، لكن لم يلقي اللوم على نفسه. لسان حالنا بيقول: سأغير من نفسي لما أنت تتغير. بدل ما لوم نفسي بلوم الآخرين. هتوقف عن الغضب لو توقفت زوجتي عن مضايقتي، أو هتوقف عن التبذير لو توقف زوجي عن محاسبتي، وهشتغل أكتر لو قدرني رؤسائي في العمل، وهذاكر باجتهاد لو شجعني المدرسين،
الحقيقة من الصعب جدا

جدا لأي حد فينا ان هو يعترف بخطأه او ان هو يقول ان هو مذنب. بنلوم كل الظروف الا انفسنا، لكن نتذكر روميا 14:12، كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. هل ده جه الوقت ان احنا نتوقف عن لوم الاخرين، وخصوصا اقرب الناس لينا ازواجنا وزوجاتنا واولادنا ووالدينا، كل الناس اللي أساءوا إلينا، ونقول له يا رب أنا أحتاج إليك. لو رب جالك النهاردة وقال لك أتريد أن تبرأ، تقول له أيوة يا رب نعم أريد أن أبرأ، محتاج إليك. حدد ما تريد، توقف عن لوم الآخرين. النقطة الثالثة، نعلو فوق الظروف. الرب شاف الرجل المشلول عند البركة، رغم أن كل تركيزه كان على الملاك اللي بيحرك المية، حاول جدا ان هو يقنع الرب ان هو يلقيه في الماء، لانه كان عايز المسيح يفعل له ما يريد عشان يحقق هدفه. ايه هي البركة اللي انت متوقع انها تكون السبب في انك انت تنال ما تريد؟ هل البركة دي بتمنعك انك انت تشوف البركة اللي ربنا عايز يديها لك؟ الرب جعل الرجل ده يعلو فوق ظروفه الصعبة لانه اعطاه شفاء مختلف عن توقعه. وممكن ربنا يجي يعمل في حياتك حاجة النهاردة مختلفة عن الأمور اللي انت بتفكر فيها. المسيح ما قبلش كلام الرجل المفلوج وقال له كده في عدد 8، قم احمل سريرك وامشي. هو عايز حد يلقيه في المية، لكن المسيح اللي بيعطي الحياة والشفاء كان واقف قدامه، اللي يقدر يقول لكل واحد فينا النهاردة قم واحمل سريرك وامشي. لم يذهب للمسيح، لكن المسيح هو اللي أتى إليه. رب قال له احمل سريرك وامشي، وده كان اختبار إيمان عشان يعلو هذا الرجل فوق ظروفه الصعبة وينال الشفاء. المسيح طلب منه أنه يفعل شيء لم يستطيع أن يفعله طوال 38 سنة في حياته، لأن الله بيطلب مننا إيمان عشان ننال منه البركة. غالبا الله بيطلب منك رد فعل إيماني قبل ما يديك البركة أو الشفاء. رب قال للعشرة البرص اذهبوا أروا أنفسكم للكاهن، وهم ماشيين نالوا شفاء. وقال الرجل اللي يده يابسها مد يدك، فمد إيديه فصارت صحيحة كالأخرى. حط طين على عين الأعمى وقال له اذهب اغتسل، ولما ذهب عشان يغتسل نال شفاء. الشفاء ونوال البركة بتتطلب طاعة وإيمان، والإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الرجل ده صدق وآمن. لابد أن الروح القدس فتح عينيه، وكلمة المسيح أحدثت داخل قلبه إيمان. لص التائب قال كده اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. كل اللي كان شايفه المسيح على الصليب، لكن كان شايف في المسيح رب وملك، صاحب السلطان في السماء وعلى الأرض. لم يكن سهل على الرجل أنه هو يحمل سريره، لكن عنده الشجاعة والإيمان أنه هو يطيع كلمات السيد المسيح. نلاحظ قدرة المسيح على الشفاء، شفاء فوري، شفاء كامل لشخص لم يسير لمدة 38 سنة في حياته، شفاء معجزي لا يستطيع أحد أن ينكره. حدد ما تريد، توقف عن لوم الآخرين، تعلو فوق الظروف. آخر نقطة خالص، نعطي المجد للرب. بعد ما نال الرجل ده الشفاء شهد عن يسوع اللي شفاه، قال كده في عدد 9، فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود للذي شفي إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم أن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوه من هو هذا الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل. لاحظ أن رب يسوع لما شفاه لم يلاحظ أحد. أحيانا الرب كان بيختفي وسط الجموع، لكن في الحادثة دي، حادثة الشفاء، الرب رجع مرة تانية عشان يكشف نفسه للرجل المفلوج، لأنه ما كانش عايز ليه مجرد أنه هو ينال شفاء جسدي، لكن كان عايز الرجل ده ينال شفاء جسدي وشفاء روحي. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. ربما الراجل ده كان عايش في حياة الخطية في شبابه،
وده كان السبب في مرضه. وحذره الرب قال له لو أخطأت مرة أخرى

هيكون لك أسوأ. والأسوأ طبعا أنه هو يقضي أبديته في الجحيم. فمر الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. كان بيشهد عن عمل المسيح، المسيح اللي شفاه. مبارك الرب إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، ومبارك اسم مجده إلى الدهر، ولتمتلئ الأرض كلها من مجده. آمين ثم

المكان ده، ده معناه ان ربنا حماكوا ومسك بايديكوا وساعدكوا في كل الظروف الصعبه اللي انتم مريتوا بيها خلال سنه كامله واكثر من سنه في الحرب. لكن كتير قوي بننسى مين اللي اعطانا البركه، ونبتدي ان احنا نمدح انفسنا ونقول حاجات فيها بنمجد انفسنا بدل ما ندي ونعطي كل المجد لله. زي مثلا نقول انا اشتغلت وكافحت وعملت وفكرت وادخرت وكرست وقتي، قائمه لا تنتهي. ونبتدي ندي المجد لانفسنا وننسى ما يفعله الله في حياتنا. خلينا النهارده نعطيه كل المجد لحمايته لينا، خلينا النهارده نديله كل المجد من اجل بركاته التي لا تعد ولا تحصى. سيد المسيح نظر للمفلوج، انسان كامل ليه احتياجات نفسيه، ليه احتياجات جسديه، وليه احتياجات روحيه. راى فيه امكانيات غير محدوده، ما كانش شايف الراجل ده مجرد رجل مشلول مقعد، لكن اهتم بيه نفسيا وجسديا وروحيا عشان يرجعه مره اخرى للحياه. وكلنا معوقين مثل هذا الرجل بسبب الخطيه اللي احنا ما نقدرش نشفي انفسنا منها. الطريقه الوحيده ان احنا ننال شفاء بننالها من يد يسوع الملطخه بالدماء. يد يسوع الملطخه بالدماء هي فقط التي تعطي الشفاء. هو مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا، تاديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. في قوة شافية في لمسة يسوع. خلينا نصلي ونقول يا رب فعلا احنا عايزين نبرأ النهاردة. اشكرك يا رب لانك صالح، اشكرك لانك ذهبت للرجل المفلوج المريض المقعد وسألته أتريد ان تبرأ، واديته ايمان وصدق في قوتك عشان يقوم ويحمل سريره ويمشي. بعد ما نال الشفاء شهد عن عملك في حياته. ساعدنا يا رب ان احنا نكون مثل هذا الرجل، ننال منك يا رب كل بركة وشفاء. بصلي يا رب من أجل إخواتي هنا، أولادك يا رب وبناتك. تعال يا رب النهاردة بلمسة شافية لكل مرض، لكل ضعف. كلنا يا رب نريد أن نبرأ. تعال يا رب ولمسنا وشفينا وبرئنا في اسم المسيح.

نعلن حضورك يا ربنا في هذا المكان، نعلن مجدك في هذا المكان يا رب. In the name of mighty God Jesus. نعلن حضورك في هذا المكان، نعلن مجدك في هذا المكان يا ربنا باسم الرب يسوع المسيح. نعلن أملك في هذا المكان يا روح الرب. نعلن أملك في هذا المكان يا روح الرب. أخذ مكان. مجد فتاك القدوس يسوع المسيح. مجد فتاك القدوس الرب يسوع المسيح. In the name of mighty God Jesus. In the name of mighty God Jesus. حضورك في هذا المكان باسم الرب يسوع المسيح. حضورك في هذا المكان باسم الرب يسوع المسيح.

Rika Santa.

0: بعد وسندا.
1: اهلا وسهلا عزيزي المشاهد بيك في برنامجك اليومي وعد وسندا. وعد لان الوعد ماخوذ من كلمه الله الحيه الباقيه الى الابد. وسندا السنده اللي بنتسند عليها كل يوم واحنا بنتحرك في بدايه يومنا، واحنا بنقول يا رب احنا مسنودين عليك من خلال الكلمه الالهيه. وعد وسندا. وعد النهارده موجود في مزمور 55 وعدد 22. حلوه 55 و22، خمستين واتنينتين. بيقول الكلام دوت: القى على الرب همك، القى على الرب همك فهو يعولك. الآية ديت متقسمة قسمين، من جانبي أنا لازم أفعل شيء، ومن جانب الله هيعمل شيء. من جانبي أنا، القي أنت، الكلمة الأولى ثلاث ثلاثيات، ثلاثية هنا وثلاثية هنا. القي أنت على الرب

وهمك، ده اللي المفروض أنا أعمله. طب وهو يعمل إيه؟ فهو يعولك لا يدع الصديق يتزعزع، وبعد كده بينهي رقم ثلاثة إلى الأبد. خلينا نشوفه مع بعض. إلقي أنت، جميلة العبارة دي، إلقي أنت يعني إرمي. عارفين إلقي جاية في الترجمة بتاع إرمي، إرمي النهاردة. إلقي أنت على مين؟ على الرب. إلقي أنت دي فعل أمر، يعني إرمي النهاردة. الهم اللي أنت شايله، الهم اللي أنت شايله النهاردة ارميه على اللي يعرف يشيله، لأن هو يعرف يشيلك ويشيلني ويشيل شيلتنا، صدقوني. إلقي همك على الرب، لأن هو الوحيد اللي يعرف يريحك. أول حاجة إلقي همك. إلقي على مين؟ على الرب. مين هو الرب ده؟ ده الكبير اللي هو يذكر عنه الكتاب الذي كال بكفيه المياه. يتكلم عنه الكتاب الذي قاس السماوات بالشبر. هو ده الكبير، هو ده الكبير، هو دوت اللي وزن الجبال بالميزان والأكام بالقبان. هو اللي بيعرف يعمل دي. هو الكبير بتاعنا اللي السماء كرسي والأرض دي كلها موطئ لقدمين. إلقي على الرب، هو ده الرب اللي يعرف النهاردة يحلها ويوضبها ويزبطها. هو الوحيد اللي بيعرف يعمل الكلام دوت. إلقي على الرب. لكن رقم ثلاثة أهمك، ده من جانبي أنا لازم أعمل الثلاثية دي. إلقي أنت على مين؟ على الرب. ألقي إيه؟ ألقي الهم اللي أنا شايله. صدقوني تلاقي الناس ماشية كده شايلة الهم، تلاقي الناس وإنت في الشارع كده الناس تلاقيها يعني عايزة تخلص من حياتها، تقولك على الأقل أرتاح، على الأقل أرتاح من الهموم. والهم ده بدأ يجي حتى في المؤمنين، لكن كل مؤمن بيسمعني النهاردة الرب بيتكلم لقلبك وبيقول لك إلقي علي همك. وخلي بالكم لللفظة دي في كلمة الله، إلقي على الرب همك بصيغة الفرد، يعني المفروض كده كان يجمعهم كلهم ونخلص منهم مرة واحدة. إلقي على الرب همومك. لا، هو مش عايز دي، هو عايز أصلي يتمشى معايا واحدة واحدة. ما تستناش لما يكتروا، ما تستناش لما تبقى فيه هموم، حتى لو في هموم يعرف يخلصها. لكن الرب النهاردة بيكلمك ويقولك إلقى علي همك. كل ما يجي هم خده ورميه، رميه عليه وسيبه هو يعرف يتصرف. هو الكبير أصلا زي ما تكلمنا، هو يعرف يعمل كل حاجة. إلقى على الرب همك، يعرف يعمل دي، هو يعرف يكفي دي، هو يعرف يظبط. إلقى على الرب أول بأول، ارمي همومك عليه أول بأول، ما تشلش. عارفين الكتاب بيقولك إيه؟ الهم في قلب الرجل يحنيه، يحنيه. خليك ماشي كده مش قادر تبص قدامك تعبان، ليه؟ لان الهموم جت وزادت وغطت عليك. الرب النهارده بيتكلم بيقولك إلقى علي همك. طب من جانبي إلقي انت على مين؟ على الرب. ايه همي بالمفرد عشان اخلص منهم اول باول. طب ومن جانب الرب عمل ثلاثة، فهو يعولك. يعني فهو يعولك يعني هو اللي يعرف يهتم بيك ويتدخل في مشكلتك. عارفين إيليا الكتاب بيتكلم عنه بيقولك ان اول حاجه ربنا أعاله، مرة أعاله بالغربان ومرة أعاله بالإنسان، ومرة أمر الملاك أنه يجيله، بس الأمر ده كان من إله حنان من فوق. أول مرة بالغربان يذكر كانت تجيب له الأكل لحم وخبز صباحا ومساء، خلص. راح عند امرأة صرفة صيدا، راحت قالت له أنا عندي كعكة هاكلها، قال لها عملي لنا كعكة أولا، قال لها طب بناء اللي سمعتي يبقى كوار الدقيق لا يفرغ كوز الزيت إلى أن يأتي الفرج من عند الرب. مرة بالغربان ومرة من الإنسان، مرة أمر ملاك بس الأمر جاي من إله حنان. هو رايح جبل الله حريب، جاب له كعكة رطف يعني فريش طازة، وجاب له كوز مية شرب وكل، وبعد كده تاني جاب له تاني وقال له المسافة، يعني الله يعرف يهتم بيك. يعرف يعولك. فهو يعولك، جميلة دي. في الاحتياج هو يعرف يعولك، لما الدنيا توصل لمرحلة ما بيكونش في جيبك فلوس يعرف يعولك ويعرف يبعتلك. عندي اختبارات رائعة عن الموضوع دوت بالإله اللي بيعرف يعولك. فهو يعولك، عارف ليه؟ لأنه لا يدع الصديق تزعزع. جعلت الرب أمامي في كل حين، ما تخافش بما أنك أنت بجيت ابنه، هو يعرف يتكفل بيك. ما تجلجيش يا أختي، لأن هو يعرف يتكفل بيك. الفلوس اللي مش بتكفي لغاية آخر الشهر وتبقى عايزين، لا المرة دي هتكفي، لأنه هو يعرف يعول. لا يدع الصديق يتزعزع. لكن رقم ثلاثة، فهو يعولك واحد، ده من جانب الرب. اثنين، لا يدع الصديق يتزعزع. لكن رقم ثلاثة إلى الأبد. عارفين إلى الأبد يعني؟ يعني مش يوم ولا اثنين، مش شهر ولا اثنين، مش سنة ولا اثنين، لكن إلى الأبد. طول ما أنت عايش هو متكفل بك. عارفين لما يكون أب بيهتم بولاده، هو يعرف

يعمل ديت. انا مصدق النهارده انه يقدر يعمل ديت. النهارده الرب بيقول لك القى علي همك، انا اعرف قولك، مش هيخليك كصديق كمؤمن تتزعزع والى الابد، المده طول عمرك وطول حياتك. وعد جميل النهارده، الرب بيقول لك ارمي كل همومك عليا وانا اعرف اهتم بيك. والى اللقاء مع وعد جديد وسنده جديده من كلمه الله وبرنامجك وعد وسنده.

اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. زوجه بتقول جوزي بيقول علي عقلي صغير، بعمل من الحبه قبه. طب انا هشهدكم، ينفع مثلا نروح فرح وطول ما احنا في الفرح تعليقات؟ بصي دي متالقه النهارده، دي بقى فستانها ملوش حل. بصي على فكره قربتنا دي شكلها عملت رجيم، بصي خاسه ازاي. اما بقى دي فالنهارده كانت واكله الفرح كله، وانا قاعده تفتكروا بعمل ايه؟ قاعده بغلي طبعا. وبعدين لما اكلمه اقول له يعني ايه اللي انت كنت بتقوله ده؟ يقول لي عادي، ده انا بجامل، ده تعليقات عاديه جدا. هو اصلا يبص عليهم من الاصل ليه؟ ليه يبص عليهم اصلا؟ هو مش في واحده قاعده جنبه

0: بس يكون بيهتم بيها. غير كده حاجة تانية، يوم من الأيام بعد ما رجع من الشغل لقيت الموبايل بيرن عادي، قلت المكالمة من الشغل عادي، وبعدين لقيته عمال معلش معلش اهدي، طب عشان خاطري، طب فوتي بس المرة دي، أنا مش فاهمة في إيه، وعمالة بسأله يقول طب استني استني، قفل الموبايل، إيه يا فلان في إيه؟ قال لا بس أصل دي زميلتي في الشغل وعندها مشكلة كبيرة حصلت النهاردة فبتتكلم تشتكيلي. يا سلام، ومفيش حد غيرك تشتكيله؟ مفيش زميلات تانيين؟ انت اصلا تديها ازاي الفرصة انها تاخد عليك للدرجات دي وتبقى انت مش فاهمة، يعني ما بترتاحش في الكلام غير معاك؟ وبعد كل ده لما اجي اكلمه وابقى زعلانة يقولي انت عقلك صغير بتعملي من الحبة قبة. يرضيكم؟
1: اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من تصالح مع الله. زي ما سمعنا اختنا ايناسيو بتتكلم عن المشكلة، احنا النهاردة وبنتابع معاكم سلسلة الأسرة متزوجين هنناقش معاكم واحدة من أكبر المشاكل اللي بيعاني منها كل زوج وزوجة، واللي بتسبب ليهم خلافات كتيرة، الغيرة. بيقول علماء الاجتماع أنه 30% من أسباب الخلافات الزوجية بسبب الغيرة. وأنا النهاردة معاكم علشان أتكلم بالنيابة عن الزوج اللي صاحب المشكلة، اللي الزوجة بتغير منه، واللي بيعاني أشد المعاناة بسبب غيرة مراته اللي بتغير عليه بجنون، بتتابع كل تصرفاته، بتراقبه، لو اتكلم مع واحدة بتسأله، لو جات له مكالمة منين المكالمة دي، لو زار أهله أنت زرتهم ليه، رجل على رجلك. الحقيقة الزوج حاسس إن هو في سجن، أو بمعنى صح حاسس إن هو متجوز وكيل نيابة سين وجيم، حاسس إن حياته متدمرة، تعبان ومش قادر يكمل، والدنيا مسودة في وشه، وعلى طول في حالة توتر وخناقات. الحقيقة الزوج محتار ومش عارف يعمل إيه. ده موضوع حلقتنا النهاردة، وده اللي هنناقشه مع حضراتكم، نشوف أساس المشكلة، يا ترى أسبابها إيه، وإيه الحلول اللي ممكن نوصل لها. وده في حلقتنا النهاردة اللي بنرحب بيه مهندس ألفريد سدراك.
2: اهلا وسهلا.
1: اهلا بحضرتك.
2: اهلا وسهلا.
1: يا ترى حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ ايه رؤيتك ليه؟
2: وبس عايز اسال الزوجه، هل يعني فعلا انت شاعره بانه الزوج يعني لا قدر الله فيما ما يدعو لهذه الغيره؟
0: حضرتك انا حكيت مواقف واضحه، هي دي مش حاجات تخليني اغير؟ يعني لما يبقى التعليقات كده على طول تعليقات، طب انا حتى نصيبي من التعليقات دي فين؟ ممكن ما يبقاش موجود، لكن انا شايفاه واخد باله قوي من دي، واخد باله من دي، واخد باله من دي. وبعدين حكايه المكالمات والصدر المفتوح للناس كلها دي، انا مش عارف يعني انا غلطانه يعني؟
2: لا لا لا،
1: طب انا بس عايز اعلق يعني، وانا هبقى قافل على نفسي لو انا في مجتمع او انا في زياره او انا في مكان، ما لازم يعني طبيعي ان انا اتكلم مع دي او دي، بس ليه بتفسرها بالشكل ده؟ ليه انت واخدها بالشكل اللي فيه شك وفيه غيره؟
0: لانه انا عيني شايفه كام يعني الطبيعي. يعني احنا هقول لحضرتك حاجه، الناس بتروح الكنيسه تحضر الاجتماع وتمشي، ايه لازمه ان انا بعد الاجتماع اقف واتكلم مع دي ودردش مع دي ودي مشوره روحيه ودي نتكلم شويه في السياسه، في ايه
1: يعني لو حد سالني؟
0: وفي واحده واقفه جنبه حضرتك مفيش ولا كانها موجوده.
1: طيب لو هي حد سالني سؤال، حد طلب مساعده، ما ساعدوش، ما جاوبوش، ولا يعني ما يصحش حتى ان انا ابقى جوزك حد يطلب مني مساعده وامتنع ان انا اساعده؟ ده طبيعي جدا.
0: على فكره انا ببقى محتاجه كتير قوي يقعد يتكلم معايا كتير، فين مش بشوف الاتساع ده يعني كتير في البيت، ولا بشوف المجاملات دي كتير في البيت، ليه تطلع بره بس؟
1: لا انا يعني انا شايف ان ده تجني، لان انا مراتي وبحبها وهي عارفه كده كويس ان انا بحبها، لكن انا
0: ما هو الحب مش بس كلام، الحب فعل كمان.
2: وبس واضح من المناقشة كلها أنه يعني الموضوع كل واحد شايفه من وجهة نظر، يعني ببساطة شديدة لا قدر الله لو في حاجة وحشة في الفرح وهو مش مظبوط كان هيقول، يعني الشيء الطبيعي لو كان في حاجة خطأ إنسان بتغطيها.
0: ما أنا مش هستنى الخطأ يا باشمهندس، أنا يعني مش هستنى الخطأ، لكن أنا شايفة أنه دي
1: في ترجمة خطأ.
0: الترجمة الخطأ أنا الكلام ده بيضايقني، بيوصل لي إحساس مش حلو.
2: أيوة.
0: وبعدين ده يعني ما هو مش هستنى بقى الدنيا تغوط ولا تبعد عن كده.
2: تمام، يعني بس عشان ابقى متفهم الحاله بالظبط، يعني ببساطه الزوج لا قدر الله.

0: فيش أي حاجة تمس إخلاصه، لكن في تصرفات مثيرة بتضايق بتنرفز بتغيظ.
1: مش كده. أنا ليا نفسية والزوجة دي ليها شخصية وليها طبعًا. والطبيعي إن الحاجات دي تكون بتضايقني.
0: طبعا أنا معاكي في المضايقة، بس أنا بميز، لأن لو لا قدر الله الزوج مخطئ في حاجة هنتكلم في سكة، لو قدر يعني لو احنا واصلين دلوقتي ان الزوج مش مخطئ في حاجة بس يعني تصرفات تحتاج لشيء من المراجعة والتظبيط، نتكلم في سكة تانية.
1: لا محتاج يراجع تصرفاته.
0: طيب حاضر، بس خلينا الأول نتكلم على نقطة مهمة. يا ترى لو كانت الزوجة شايفة ان كل اللي بيتكلم عليهم الزوج ناس عاديين ما بيمثلوش بالنسبه شيء من المقارنه او التهديد او عندهم حاجه مش عندي، هل الكلام برضو كان هيوجعني؟ يعني مثلا لو جبت قصه رحيل، رحيل كانت جميله جدا وكانت محبوبه جدا لزوجها، ومن حبه ليها قعد 14 سنه يشتغل، وكانت في عينيه يقول الكتاب المقدس كانها
1: ايام قليله
0: بسبب محبته لها. يمكن ما قالهاش كتير بحبك او ما انذكرش، لكن قعد 14 سنه يشتغل ليل نهار زي ما قال على نفسه كتقدمه حب لرحيل. لكن لما رحيل لقيت ان هي عندها نقطه معينه مش موجوده، اختها عندها النقطه دي موجوده انها مش بتنجب، يقول الكتاب المقدس كده، فلما رات رحيل انها لم تلد ليعقوب غارت رحيل وقالت له كده هب لي بنين والا انا اموت. يعني انا مش بدافع عن يعقوب، بس قصدي اقول انه احيانا النقطه بتبقى ان ابليس بيحاربني بان في حد عنده حاجه انا مش عندي، دي اكثر رشاقه، دي اكثر مثلا جمال، دي اكثر مش عارف كذا،
1: اكثر لباقه. يعني هو عشان خاطر واحده بتعرف تتكلم شويه يبقى ناخد راحتنا في الكلام.
2: طب وليه ما تتعلميش زيها الكلام لو انت مثلا تعبانه من النقطه دي عشان لو شد انتباهي كلميني باكثر لباقه او كلميني
1: يعني طلع العيب عندي
0: لا
1: في
0: لا
1: الاخر
0: لا لا لا
1: يعني برضه في الاخر طلع يعني هو في حاجه في حاجه عندي انا فيها مشكله بيحاول يعوضها بره.
0: لا لا لا انا بختلف معك، الزوجه بتعيش بكيانها الطبيعي، بتعيش بشخصيتها، انسانه بشخصيتها اللباقه، انسانه بشخصيتها البساطه، كل واحد ليه تركيبه. انت اخترت زوجتك كده، عجبتك كده، فرحت بيها كده، بتقول انها بتحبها كده، ساعتها تتمنى ما هو افضل، لكن ما تقدرش تحط لها مقارنه وتحط لها تحدي وتحط لها حد قصادها كانها هتحارب معاه. ما اعتقدش ان ده احسن حاجه عشان الزوجه حتى تقدر تستمر في علاقتها بشكل مريح، ولا هتتعب وكمان
2: تعب. ده مش واقع، ده ترجمه يعني لتصرفات بعيده عن الواقع، دي كلها انا شايف انها اوهام وظنون وخيالات. أنا مش كده،
0: بس بعتذر معك يعني، وإن كانت أوهام بس هي متألمة، وإن كانت ظنون بس هي متألمة، جزء مني الكيان بتاعي نصي الجميل الحلو تعبان، شيء ما أقدرش إن أنا أختصره في عبارة إيه دي أوهام. اتصرفي أنت.
2: حضرتك أنا بحبها.
0: مؤكد.
2: كون إن أنا جايز ما قدرتش أعبر عن كده مش معنى كده إن أنا ببص بره.
0: لا هي ما قالتش كده، بس يعني هي بتشوف.
2: يعني بتقول انت لبق مع حد بره ومع الناس ومش معايا انا. طب جايز انا مش بعرف اتكلم.
0: طب وبتتكلم بره ازاي؟
2: عادي يعني مش بقول كلام حلو وكلام حب الناس بره.
1: حضرتك اهو
2: بتتكلم يعني انا مش بقول لحد في الكنيسه ولا معايا في الشغل.
0: هي مش منتظره منك كلام الحب، هي شايفه ان كلامك اللطيف الجميل مع الناس مش بيبقى معاها، هي شايفه ان ده شيء انت بتخص بيه اخرين رغم انه المفروض تخص بيه زوجتك. ده اللي هي شايفاه واعتقد معها حق في كده، لكن هي الفكره مش بتتهمك باي حاجه لا قدر الله مش ايجابيه او مش كويسه، بس شيء مؤلم بالنسبه لها، وبعدين شايفه انك انت بتنتقي.
2: اذا كان هي
1: يعني يوم يعني الفرح ده انا يعني كنت يعني جايبه اللي هو ايه اخر ما عندي.
0: ايوه
1: مفيش اي حاجه،
0: مفيش اي كومنت، مفيش
1: اي نو كومنت زي ما بيقولوا، مفيش اي تعليق.
0: أيوه.
1: لكن التعليقات طلعت لما رحنا هناك.
2: طبيعي. أيوه. يعني اذا كنت انا بجد
1: طبيعي
2: ان انا جاب للاخر. دي مجاملات للناس، دي يعني ده جو ومجتمع لازم انا ابقى كده في وسط الناس.
0: طب وزوجتك لا تحتاج الى هذه المجاملات اللطيفه يعني؟
2: انا ما اظنش ان انا يعني ما فيش مره ولا اكتر من مره ما جاملتش وما لولتش يعني ست يعني خالص
1: كون لا مش خالص، بس التعليقات اللي هي برايا انا الايجابيه قوي دي، الحته الانبهار اللي ساعات بشوفها دي بالنسبه لي انا بتوجعني.
0: هو يعني مثلا لما نتكلم عشان نبسط الموضوع، يعني لو فرضت مثلا انك انت كنت معجب جدا بواحده يكون مثلا معها دكتوراه، ومراتك مثلا معها مؤهل عالي بس مثلا، وأبديت إعجابك بكده واستحسانك لكده، مش هقول شكل وجمال ومنظر ورشاقة، هتكلم في ناحية علمية. طب أنا كزوجة لما أحس أنك أنت ممتد جدا لواحدة وسعيد جدا أنك تتكلم معاها، ودي واحدة معاها دكتوراه وعاملة أبحاث، أنا أحس بإيه كزوجة؟
2: ممكن تحس بالغيرة بس
0: مش كده؟ إذا إحنا بس الأول بنؤكد أن أولا لازم نعرف أن إحساس الغيرة يشعر به كل إنسان، كل إنسان على وجه الأرض يشعر بنسبة من الغيرة، بس الغيرة دي لو زادت شوية تبقى مؤلمة، لو زادت شويتين تبقى مدمرة، لدرجة بيقولوا لو الزوجة سابت موضوع الغيرة ده يأكل فيها ممكن توصل لأمراض جسدية. لدرجة قريت بحث بيقول ألام الظهر ممكن تكون سببها الاشتعال بالغيرة والخنقة والحرقة والتعب، شوفي قد إيه بتوصل، وده أبحاث علمية عملوها لكده. فأنا يهمني قوي أنك ما تتعبيش، يهمني قوي أنك أنت ترتاح، وحاول كل حلقة أنك تكوني مستريحة وتستمري مستريحة، ونتلافى سوء الفهم ونشوف الموضوع إزاي نقدر من الداخل نحن نحصل على إجابات وحلول ليه.
1: أنا يعني أنا فعلا بحب جوزي وعارفة أنه هو يعني بيحبني، بس طبعا زي ما قلت حضرتك التصرفات بتضايقني بتتعبني بتقلمني زي ما حضرتك قلت، مش متمنية أن ده يكمل، أنا نفسي نحاول فعلا نوصل لحل. فأستاذن حضرتك نخرج بفاصل ونرجع نبتدي نشوف إزاي بقى ممكن نعالج الموضوع
0: تمام.
1: ونكون بنلاقي راحة أنا وهو
0: تمام.
1: أعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفريد، احنا محتاجين حلول للزوجة وللزوج، الاثنين تعبانين، هنبتدي من فين؟
1: انا بس كنت ملاحظ ان الهجوم كان شديد في الجزء الاولاني،
2: عشان كده انا عايز ارد بقى على الحاجات اللي كان اشتكت منها في البدايه. في كذا حاجه اتكلمت عنهم في التفصيل، انا عايز ارد على واحده واحده نفندها عشان حضرتك يا ريت تدينا حلول. يعني مثلا كان بيتكلم على موضوع ان انا كنت بجامل احد اثنين من الستات في الفرح. اولا المجامله دي محدش قالها لها، الكلام اللي انا قلته محدش قالها لها، ده هي سمعته.
0: كان قدامها
2: يعني ما حصلش الكلام ده في ظهرها. حاجه تاني كمان، موضوع المكالمه في التليفون بتاع الموظفه اللي معايا في الشغل. انا راجل رئيس قسم يعني عندي خبره، ممكن تكون الموظفه دي محتاجه لمعونه، محتاجه لمساعده، يعني ممكن عندها مشكله ممكن اساعدها في الحل. دي حاجه، يعني دي حاجه مش غريبه، بالاضافه انها مش موظفه بس اللي بتتصل بيا، يعني ممكن موظف ممكن موظفه. دي نقطه. نقطه كمان اللي اتكلمت عنها موضوع الكنيسه بعد الاجتماع. طب اذا حد جاني مثلا محتاج ارشاد روحي، زي ما بتجيني بنت بيجي لي ولد، زي ما تجيني ست بيجي لي راجل، يعني مش بس بنت ولا ستات هم اللي بيسالوني. فانا عشان كده بقول لحضرتك مكبره الموضوع، في اوهام، في حاجات انا مستغرب لها.
1: على فكره الصوره دي اختلفت كتير عن الصوره اللي فاتت، يعني بتهيألي.
0: ايوه بس هو انا يعني ملاحظه، انا واخده بالي الكلام ممكن مع البنات يزيد شويه. وبعدين الموظفات، يعني هي الموظفه صحيح وفعلا في موظفين بيكلموه، بس الموظفه دي كنت اول مره اسمع اسمها.
2: هو الكلام
0: يعني مش فاهمه، يعني
2: الكلام مش بيزيد مع البنات، هو الاحساس بالكلام مع البنات هو اللي بيزيد. لكن انا بتكلم مع الناس بصفه يعني بنيه صافيه، مش اي حاجه.
1: هي ما شككتش في النية برضو، بس يمكن المواقف اللي حكيتيها قبل الفاصل كانت بتدي صورة معينة جايز مش مبالغ فيها. بس خلينا نقول طبعا كونك انت تحزني أو تتأثري أو تتضايقي أو تتوتري، ده شيء احنا ما نرضاهوش، لا الزوج ولا احنا ولا أي حد بيحب بيته وبيحب أسرته. بس تعال نشوف الموضوع زي ما كنا فتحنا قبل الفاصل وقلنا أكبر مشكلة بتضغط على الواحد وتخليه يحس بغيرة سواء راجل أو ست، أنه بيحس أنه أحيانا بيبقى في ناس تانية عندهم حاجة مش عنده أو متميزين بحاجة مش عندي. يعني زي ما قلنا مثلا موضوع رحيل، رغم أنها كانت محبوبة ورغم لكن شافت أن ليه عندها قدرة على الإنجاب وهي ما عندهاش، ودي اللي بتوجع شوية الواحد من أعماقه وبتخلي المواقف تاخد وزن وتأثير زيادة جواها.
0: طيب ما هو لازم يراعي كده، يعني لازم يراعي انه ما هو اي شخص زي ما حضرتك بتقول فيها، انا مش كاملة في كل حاجة وعندي حاجات كتير ناقصة.
1: أيوة.
0: فلو هو اتك على حاجة منهم انا هتوجع.
1: صح، هو لازم يراعي وانت لازم تبي اكثر قوة. هو ياخد باله ويقول كلمات ويراعي ويبعد عن الحاجة اللي تتعب، وانت كمان مدعوة تكوني اكثر قوة واكثر صلابة واكثر اكتفاء.

0: شعور بحاجة جايز تكون قليلة جوايا لازم أخد موقف تجاهها، ما استسلمش ليها. أنا عايز أتكلم شوية عن الشعور بإني حاجة قليلة عندي. الناس بتوع علم النفس بيقولوا إن شعور الإنسان عن نفسه وليد لرأي الناس اللي حواليه والمحيطين به. أحيانا يتغير الحقيقة وتفضل الرأي. أحكي قصة حكيتها واحدة من الخادمات، بتقول اتولدت في أسرة كلنا بنلعب بنجري، ما كنتش شعر أني أقل من حد. وفي يوم من الأيام ماما ما كانتش موجودة، خالتي قضت معنا اليوم وجابت ولادها. العيلة عندنا كتيرة، وفكرت خالتي تسرح لي شعري، خدتني على حجرها وبتسرح شعري، شعري خشن شوي. فقعدت وهي بتسرح شعري التريقة، ليفة سلك، الشعر ده جبتيه منين؟ ما طلعتيش لبابا، ما طلعتيش لماما، وكله بيضحك. ابتديت لا تتخيلي الجرح اللي أصابني من هذا. أنا كبرت في كوافير، في كرياتين، في بيبيليس، في كل حاجة في الدنيا.
1: ماشي؟ فين الحاجات دي بقى؟ أنا مش شايف ولا حاجة من كل ده.
0: لا يعني قصدي أقول إن هي حلت المشكلة بتاعت شعرها، لكن ما تخلصتش من الوجع اللي جالها من الكلام اللي اتقالها. كونت صورة ذهنية عن نفسها قليلة. يعني اللي بقوله انه احنا صغيرين كتير من الكلام اللي بيتقال لنا سواء من القريبين او البعاد بيخلينا نشوف نفسنا صغيرين في حاجات. بقولك المشكلة اتحلت، المشكلة اتحلت خلاص، لكن الكلام لسه مأثر فيها. اول ما تنزل بتقول اول ما انزل او اول ما بقى في اي حتة ابص على مراية ابص الشعر، رغم ان المشكلة اتحلت نهائي. أحكي قصة تانية. بنت وهي صغيرة كانت يعني سمينة شوية، تخينة بطوطة أمورة كده، ولسه في ثانوي مثلا تالتة إعدادي ولا ثانوي، وبطوطة جميلة يعني. خالها جه عنده، أنت عاملة زي البالونة كده ليه؟ أنت متختخة كده ليه وأنت صغيرة؟ كلام قاتل. بتقول كان خالي يجي أستخبى منه. آخر مرة آخر مرة جه عندي صممت ما أكلش، نزلت 20 كيلو وعدت الايام عمري ما تخنت تاني. بس تعدي الايام وتلف قبل ما ابص على المرايه اخلي بالي تخنت كيلو ولا ما تخنتش. وكان الكلام ده بيعمل عاهه والم وتعب بتخلص منه. شوفي هي الشعر خلصناه والرفع خلصناه، لكن الكلام مخلص. كم بالحري بقى لو الكلام بتاع ماما على شكلي على ملامحي على مش عارف ايه وما اتغيرش.
1: حضرتك اتحمل مسؤوليه الكلام اللي أثر فيها أنا أشيله؟
0: لا مش بتحمل، بس أنت بتحبها ومهتم
1: بيها
0: وبترعيها. أيوة. ودي جزء من كيانك، ما تقدرش تقول بتتحمل. أنت اللي حصل لها حصل لك، هي جزء منك، هي مش بتحملك حاجة، لكن أنت وهي بقيتوا حاجة واحدة. أنت بتساعد وهي بتساعد، والله زي ما قلنا ضامن العهد بيدخل هو اللي يعمل الفعل الرئيسي. بس أنا مقدر وحاسس ومدرك إن الأمر قاسي ومتعب. يعني العين رايحة على فين؟ واحدة بنت تانية ماما كانت تقولي أنت عينك ترترة، ترترة يعني صغيرة. دي بقى ما عرفتش أحلها. ألبس نظارة أحيانا، عايز أعمل ميك اب، اسمع عن اي حاجه عشان موضوع عيني. انا جميله وحلوه بس فعلا عيني صغيره شويه، ما بشوفش ملامحي الجميله، دايما ببص في المرايه على حته العيب. طيب. اللي اتقالي. تخيلي بقى عيب ده بقى ما اتغيرش، يعني شوف العيوب اللي اتغيرت ما زالت مقلبه، وبيقولوا فيه ندوب، يعني زي ما يكون جه واحد ضرب مسمار جاي شاله، بس لسه الثقب بتاع المسمار او ما اثر في سنين. سنين.
2: طيب يا باشمهندس، مين فينا ما تعرضش لحاجه زي كده؟
0: انا عارف يعني. ما انا عشان كده بقول ان الامر محتاج حاجتين، الزوج يراعي، نعم، لكن الزوجه لازم تاخد موقف تجاه هذه الامور، لان الامور دي انا كبنت ربنا ليا النهارده امكانيه الحل. ليه؟ لان الدمار اللي ما تتخيلهوش، يعني يمكن الشخصيه بتتكلم عليها واضح انها متماسكه شويه. ده في قعدت مع سيدات الحياه بقت سودة، الحياه بقت جحيم، الحياه لا تطاق. زوجه بتقولي انا بحط الاكل قصادي ابص له واقوم مش طايق اكل، لدرجه ان جوزي بيقول لي انت هتموتي نفسك، خلاص حسيت جوايا زي ما صوت بيقول لي انت مش من حقك تعيشي. شوف الامور بتتصاعد قد ايه وبتخلي الانسان في مرار وحزن. بتقول انا احيانا بضحك ضحك هستيري من غير سبب عشان اقول انا موجوده بضحك، والا هموت هنتحر. تخيلي حد ابن ربنا يوصل بتفكيره للانتحار من كتر ما ضغط ضغط ضغط، والشعور اللي جوه مؤلم ومتعب، وبستدعي امور وبستدعي قصص وبستدعي احداث.

0: بس وحاجات جوه بتفرمني ومحدش حاسس بيه. محدش حاسس ان الكلمه اللي اتقالت في وانا صغير كانت دعابه او هزار او تريقه. ده غير بقى لو حكيت لك التريقه بتاعت اصحابي في المدرسه.
1: طبعا
0: دي قصه. يعني اهو في البيت بيبقوا ايه؟ رأفه وحنيه. كلمات اللاذعه والكرابيج اللي في المدرسه على كل تفصيلاتي كبنت اكتر مني كولد. انا من جوه يعني القطر عدى عليها 5-6 مرات.

0: نفسي شوفة جديدة. يعني خلي بالك اللي بقولك، الخطر الضخم والكبير مش أنا إيه، لكن شوفوني أنا إيه.
1: يعني الزوج المفروض كمان، آسف،
2: لا لا أتفضل،
1: يعني كمان المفروض الزوج بما أنه بيحب زوجته بالشكل ده المفروض يكتشف أو يحس بالأمور العميقة النفسية بشكل يعني يساعد
0: يشكح ويدي لمسة جديدة، وساعتها تشوف نفس الموضوع رؤية جديدة. الرؤية دي شيء يعني شيء رائع. يعني أول خبر مفرح في كيفية العلاج، الدكتور في علم النفس بيقول إيه؟ بيقول أروع وأجمل ما في حل المشكلة دي إن صورتك الذهنية عن نفسك ناس قالوها لك. يعني مش حقيقة، ده اتقالت لك. خلي بالك إحنا قلنا الحقيقة حاجة وشوفوني الحقيقة حاجة تاني. فبيقول أجمل حاجة إن مش دي الحقيقة، لكن ناس شوفوا لك الحقيقة، إني أقل جمال، إني تخين شوية، إني شعري مش عارف، اتقال لي كده. لكن أنا حليت المشاكل دي وكانت متبالغ، وهم بيقولوا لي كانوا مبالغين في الحدث جدا، وصوره لي كأني أنا ما فيش غير العينين، أو أنا ما فيش غير مثلا الشعر، أنا أجمل بكتير من كده.
2: بس أنا ممكن يكون في جزء كان راجع لي، يعني قصدي أنا ممكن أسمع الكلمة، جايز وأنا طفل شوية مش بعي كده قوي، بس يعني ممكن أسمع الكلمة وتعدي، ممكن أسمع الكلمة وأقبلها وبص
0: تختلف،
2: ألاقي نفسي ده أنا فعلا كده.
0: تختلف من واحد للتاني،
2: تبقى في حتة طالعة مني أنا.
0: صح
2: كمان
0: صح، تختلف. أنا حساس زيادة، جايز أخويا اتقالت له الكلمة دي عديها، أنا جايز حساس زيادة اتأثر، جايز أنا تصادف إن مش واحد بس اللي قال لي الكلمة ده، اتنين وتلاتة وتكات يعني تجمعت الكلمات عليا، جايز الكلام
2: بس
0: اللي
2: النتيجة في الآخر واحدة، إن أنا شايفة نفسي في الحتة دي قليلة.
0: وجايز الكلام جه في حتت تمسني كبنت أو تمسني كولد وأنا صغير، حتت يعني إيه قاتلة شوية. بس الخبر المفرح جدا ان الصوره الذهنيه دي بيقول برمجه يمكن اعادتها،
2: ممكن نفرمتها تاني
1: يعني في امل.
0: يعني البرنامج ده يمكن اعادته مره اخرى، يمكن ان ارى عيوبي مره اخرى بصوره جيده وبصوره جديده، واستطيع ان اراها بصوره مفرحه ومش بالصوره المحزنه.
1: اذا كانت عيوب
0: هنفترض ان في عيوب تخلصت منها، محتاج أتخلص من تأثير الكلام اللي اتقال لي عليه، زي ما قلنا موضوع الشعر أو التخن. في عيوب ما تخلصتش منها، عينيا، بشرتي، ملامحي، أسلوبي، مش عارف إيه، ده ما تغيرش، ومش في حاجات مش هتتغير. بس الشيء الغريب إن كان كل التركيز على كده، ما شفتش غير كده، مفيش حاجة تانية، ملامحي جميلة، وشي صافي، كل الناس كانت بتقول لي وشك صافي، ما بصدقهمش. أجري أبص على المراية، بص على عيني اللي قالوا لي عليها كذا.
1: يعني كل الأمور العميقة النفسية دي هي اللي بتدفع الزوجة للغيرة بالشكل ده.
0: مش بس كده، هي توتر وقلق، قلق، عارف القلق والتوتر الداخلي، وشعور عميق بالتهديد وشعور بقلة القيمة العميق اللي بيحاربني من حين لآخر، مشاعر طاحنة بتطحن. يعني عارف لما يكون حاجتين بيعملوا كده، بياخدوا الواحد يفركوه كده، يدمروا الإنسان من جوه. فالأمر محتاج وقفة من الزوج تدعيمية، وجهة من الزوجة لازم تقف تعمل كده، ستوب، أنا مش هتقبل صورة ذهنية عن نفسي الناس عملتها لي، سواء بقصد أو مرة بس، لازم أخد موقف مضاد.
2: طب حضرتك قلت أنا هاخد موقف، بس حضرتك قلت في حاجة ثانية، إن أنا بعمل هعمل فرمطة، هفرمط البرنامج ده، هجيب برنامج جديد. أنا بس أستنى حضرتك، محتاجة في دقيقة أو في دقيقة ونص تقول لنا إزاي هنعمل ده.
0: بالظبط، أنا اتفقت أولاً إن البرنامج ده موضوع مش جزء من طبيعتي، حد حطه لي. اتنين، اللي حطوه دول ناس ربنا يسامحهم بقصد أو مغرص. تلاتة، إن في شخص عظيم مسؤول إن يشوفني نفسي من عينيه اللي بتشوف الآتي. أقول لك آية مفاجأة، بيقول يعني الآية دي أنا فرقت معايا، بيقول إيه؟ كلك جميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبة.
2: بيتكلم عن النفس البشرية،
0: بيقول لك كده، بيقول لك أنت وصاحبة السؤال وأنا وكل واحد منا سواء راجل أو ست بيعاني من هزة جوه ووجع جوه وكلام موجع جواه وكلمات قتلة جواه، كلك جميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبة. طب ازاي اصدق كده والكلام اللي بيقولوه؟ بس ردد الكلمه مره، اتنين، تلاته، جايز النهارده انا مش كده، بس لو صدقت كده راح اشوف كده. وده سر المسيحيه، سر المسيحيه كده، ان امنتي ترين. أول ما ابتدي أصدق، وده علماء النفس بيعملوه بطريقة سيستماتيك ويحفظوا الواحد وتغيير الصورة الذهنية وإلى آخره، لكن المسيح بيعمل حاجة أعظم، إنه بيكشف

0: عن رؤيته ليا، وبعد كده بصدقها، وبعد كده يوم بعد يوم تبتدي حاجات تتغير، حتى صدقيني الملامح بتتغير.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا. احنا ما زلنا عندنا اسئله تاني، لان حاسه ان الموضوع لسه ما كملش، واعتقد انه في حلول عمليه تاني نستاذن حضرتك ناخدها في الحلقه الجايه. عزيزتي الزوجه اللي تعبتي كتير من مشاعر غيره مش عارفه تعملي فيها ايه، ليكي النهارده خبر رائع من السماء، انه تشوفي نفسك بعينين الله، تشوفي ربنا شايفك ازاي. بيقولك كده دلوقتي: كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيب. هنردد الكلام ده مع بعض، وهنشوف ازاي انه يسوع بيغيرنا وبيعمل مننا اروع صورة.
2: عزيزي المشاهد، في نهاية حلقتنا بوجه رسالة لكل زوج، انه يكون بيساعد زوجته. اذا كنت تعبت من غيرة مراتك فهي محتاجة مساعدتك. في امور يمكن متخزنة من زمان وجروح عميقة هي مش مدركها، لكن هي محتاجة النهاردة انك انت تحط ايدك في ايديها عشان تعدي وعشان تتغير حياتكم. والتعب اللي موجود ده بقى له سنين ليه ألف حل. وعايز اقول لكل زوجة النهاردة، خد رؤية جديدة من عينين حد بيحبك، مقدرك، عارف قيمتك ومقدر جروحك. خد نظرة جديدة من عينين يسوع اللي بيقول لك: كل الجميلة يا حبيبتي لا عيب فيك. أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج تصالحوا مع الله.

أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم مرة ثانية معنا في برنامج إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت كنا تكلمنا على الصليب، وقلنا البراهين بتاعتنا على الصليب، وخدنا أول برهان علم الآثار. وقلنا في علم الآثار إن عندنا علماء الفرنسويين والعلماء الألمان، واحد منهم اكتشف لوحة نحاسية مكتوب فيها حيثيات الحكم على السيد المسيح، والألمان اكتشفوا جواب من بيلاطس البنطي طالع إلى تيباريوس قيصر بيحكي له على أحداث اليوم اللي حدثت في يوم الصليب. وقلنا علم الآثار تاني، وخدنا الكنائس المسيحية في القرن الأولاني اللي كان فيها جرن معمودية، اللي كان فيها صور متعلقة من ضمنها صورة صليب ومصلوب، وبعدين خدنا الترابيزة اللي محطوط عليها أدوات المائدة اللي بنعمل فيهم الإفخارستية أو التناول أو فريضة الشكر. النهاردة عايز أخذ حضراتكم مع البرهان الثاني على أن المسيح قد صلب في قلب الزمان والتاريخ. هاخد شوية مؤرخين زي ما قلت لحضراتكم. مؤرخ وثني اسمه كارنيليوس تاسيتوس، هذا الرجل كان حاكم في أسيا الصغرى بتقريبا سنة 112 ميلادية. بعت جواب لصديق لي حاكم برضو في أسيا الصغرى روماني بيحكي له على أحداث روما لما

نيرون ولع في روما وادعى ان اللي حرقوها ناس اسمهم المسيحيين، وهو بيكتب له الديباجه ديت خاف لا يكون صديقه ده مش عارف يعني ايه مسيحيين، فراح شارح له وكاتب له الكلام اللي جاي ده. بيقول ان المسيح مصدر هذا الاسم، قد قتل في عهد بيلاطس البنطي حاكم اليهودية أثناء سلطنة تيبريوس قيصر، وقد أمكن السيطرة على خرافة المسيح، لكنها عادت وانتشرت لا في اليهودية فقط حيث نشأ هذا الشر، لكن في روما أيضا. بيقول إن المسيح قتل، وبيجيب أسماء الحكام اللي كانوا موجودين أيام السيد المسيح، ويقول إنه الخرافة، خرافة المسيح انتشرت مش في اليهودية بس، ده في روما كلها سنة 112 ميلادية، يعني بعد 50 سنة من حادثة الصليب. هذا المؤرخ بيكتب لا دفاعا ولا إثباتا إن المسيح صلب، لكن جاية في السكة بيحكي على أحداث روما، جت سيرة ناس اسمهم المسيحيين، حب يشرح للرجل ده منين جت كلمة المسيحيين. فقال القصة بتاعت السيد المسيح إنه صلب في عهد بيلاطس البنطي حاكم اليهودية أثناء سلطنة تيبريوس قيصر. شكرا لكارنيليوس تاسيتوس، الرجل الوثني اللي ملوش برضو في الطور ولا في الطحين، لكن الرجل بيحكي عن حاجات حدثت وصلت لأقاصي الأرض، وانتشرت الفكرة مش في اليهودية بس، ده في كل روما اللي كانت أياميها روما مسيطرة على العالم المعروف في ذلك الوقت. يعني كل العالم سنة 112 ميلادية عرف إن المسيح صلب. يجي لي واحد بعد كام قرن يقول لي لا ده ما حصلش، ده بيتهيأ لكم، أنا عايز أقول له أين برهانك إن كنت من الصادقين. أخذ المؤرخ الثاني اللي هو مؤرخ يوناني اسمه لوسيان. الرجل ده شاعر هجائي، يعني من نوع اللي لما أخذ لسانه طويل وبيشتم، بيكتب وبيقول إيه في القرن الثاني الميلادي، بيقول الرجل الذي صلب في فلسطين لأنه جاء بديانة جديدة إلى العالم، فوق ذلك قال لأتباعه أنهم إخوة لبعضهم البعض بعد أن أخطأوا برفض آلهة اليونان وعبادة السوفسطائي المصلوب. بيشتم ويقول على السيد المسيح السوفسطائي، يعني اللي بيتكلم كلام كتير لا معنى له، كلام سطحي ملوش معنى ولوش دليل ولا له إثبات، لكن بينعته بصفته، بيقول عليه إيه؟ المصلوب. القرن الثاني بيقول، ومش بيدافع، ده بيحكي وبيقول بكلام هجائي وحش، لكن في نفس الوقت بينعت السيد المسيح بصفته المصلوب. شكرا للوسيان، مع أنه بيتكلم كلام مش حلو، لكن بيثبت لي حادثة حدثت في قلب الزمان والتاريخ. يجي لي واحد بعد كام قرن يقول لي لا ده ما حصلش، أين برهانك إن كنت من الصادقين؟ هاجي للمؤرخ نمرة ثلاثة، وهذا المؤرخ مؤرخ عظيم عند اليهود، زي كده الطبري والزمخشري وابن كثير عند إخواتنا المسلمين، كلامهم يبقى كأنه منزل. ففلافيوس يوسيفوس اليهودي ده بيكتب في كتاب ليه وبيحكي على أحداث المسيح بالظبط زي ما رواها البشيرين الأربعة. بيكتب بيقول إيه؟ بيقول في هذا الوقت كان يسوع الرجل الحكيم، إن كان يحق لي أن أدعوه رجلا، لأنه عمل أعمالا عجيبة وعلم تعاليم قبلها أتباعه بسرور، فجذب لنفسه كثيرين من اليهود والوثنيين. إنه المسيح. عندما حكم عليه بيلاطس بالصلب
بناء على نصيحة قادة شعبنا

لم يتركوا أتباعه، لأنه ظهر لهم حيا في اليوم الثالث كما سبق للأنبياء والقديسين أن تنبأوا عن هذا. أما الطائفة التي تبعته فهي طائفة المسيحيين الموجودة إلى يومنا هذا. يا خبر، ده بيكتب عكس اليهود ما هم فاهمين، مع أنه يهودي، واليهود بيقولوا إحنا ما صلبناهوش، المسيح ما ماتش، ومش هو ده أصلا المسيح، نحن منتظرين آخر. وراحوا في ثلاثينيات القرن الماضي لبابا الفاتيكان وخدوا منه تصريح براءة من دم السيد المسيح، واداهم تصريح. الرجل ده مؤرخ يهودي معتبر بيتكلم وبيحكي الحادثة بالظبط، إن المسيح حكم عليه أيام بيلاطس، وعلى حسب نصيحة قادة شعبنا بالظبط، زي ما البشرين كتبوا إن اليهود راحوا لبيلاطس وقالوا له اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. شكرا لفلافيوس يوسيفوس اليهودي اللي بيقول إن المسيح فعلا صلب في قلب الزمان والتاريخ. في عندهم برضو حاخام اسمه يوحنا ابن زكا، تلميذ لهليل المعلم اليهودي وأشهر، كتب في كتابه اللي مسميه سيرة المسيح، بيقول حكم الملك وحاخامات حكم الملك وحاخامات اليهود على يسوع بالموت لأنه جدف بقوله أنه ابن الله. وبعدين لما كان المسيح في سكته إلى الموت كان اليهود بيصرخون فلتهلك كل أعدائك يا رب، تهلك كل أعدائك يا رب، يعني المسيح عدو لله وإنه رايح يتصلب، وكاتب الكلام ده في كتاب إنه المسيح فعلا صلبوه. حاجة غريبة قوي. التلمود بتاعهم، وده أهم كتاب عند الجماعة اليهود بعد التوراة على طول، بيكتب القانون بتاع الراجل اللي راح يتصلب إيه اللي مفروض يحصل له الأول. فكاتب بيقول إنه يسوع الناصري نودي أمامه 40 يوم بأن الرجل ده سيقتل لأنه ساحر وحب يخدع بني إسرائيل ويضللهم عن عبادة الله الحي. وإذا كان في أي حد عنده حجة للدفاع عن الرجل ده يتفضل يتكلم خلال 40 يوم. وبعدين يكتب في التلمود أنه لم يتقدم أحد، لذلك صلب المسيح في مساء عيد الفصح. ايه ده؟ التلمود الكتاب الثاني بعد التوراة بيكتب ان المسيح صلب بعد ما ادوله فرصة 40 يوم، اي حد يطلع بس يعلن براءته ويقول يا جماعة لا ده هو بريء من التهمة بتاعته، حدش طلع، فصلبنا المسيح في مساء عيد الفصح. كتب اليهود، شهود العيان اللي كانوا عايشين في وقت حادثة الصليب، يجي لي حد بعد هذه السنين العديدة يقول لا المسيح لم يصلب، المسيح لم يقتل، ده بيتهيأ لكم، أين برهانك إن كنت من الصادقين؟ آخر واحد في المؤرخين الأستاذ عباس محمود العقاد، كتب في كتابه بتاع حياة المسيح اللي صدر سنة 1958 بيتكلم وبيقول ليس من الصواب أن يقال أن الأناجيل جميعا عمدة يعول عليها في تاريخ السيد المسيح، لأنها كتبت عن سماع قريب ولم تكتب عن سماع بعيد في الزمن والمكان، ولأنها في أصلها مرجع واحد متعدد النقل والنساخ، ولأنها روت من أخبار الحوادث ما لم يذكره أحد من المؤرخين. وبعدين يقول إنما الصواب أنها العمدة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ، وليس في أيدينا مرجع أوفى منها لدرس حياة السيد المسيح والإحاطة بأطوار الرسالة وملابساتها. أقول لكم بالبلدي بقى، أشرح لكم اللي حصل بالعربي ده. ناس كتير قالوا الأناجيل دي ما نعتمدش عليها، لأن اللي كتبوها ناس ما عاشوش مع المسيح لا في الزمان ولا في المكان. عباس العقاد بيرصد عليهم بيقول لهم لا

0: حرام عليكم، ده هي مظبوطة والعمدة الوحيدة اللي عندنا، وما عنديش أي مراجع تانية بتكتب قصة وتاريخ حياة السيد المسيح إلا هي الأناجيل، فيبقى الأناجيل العمدة الوحيدة المعول عليه. هي ده الورقة اللي معايا اللي ما عنديش غيرها، اللي بتحكي كل ملابسات وأطوار وحياة وتاريخ السيد المسيح. طيب ده بيدافع عن الأناجيل. الأناجيل كتبت أن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. يبقى ده اعتراف ضمني من الأستاذ محمود العقاد أنه الكلام ده حصل، وإلا كان يقول يا جماعة الأناجيل كلها صح والعمدة الوحيدة المعول عليها، لكن ما عدا قصة الصليب، فالصليب ما حصلش والصليب مش موجود والمسيح أصلا ما اتصلبش. لكن الراجل ما قالش كده، ده قال كل الإنجيل كده، هو العمدة الوحيدة المعول عليها في سرد قصة حياة السيد المسيح والإحاطة بأطوار حياته وملابساته، وما عنديش أوفى منها إنها تحكي لي عن الوقت ده. شكرا للأستاذ عباس العقاد اللي مع إن إيمانه وعقيدته بتقول إنه ما اتصلبش، لكن لأنه مؤرخ، لأنه عالم في اللغة، بيكتب وبيشهد شهادة حق أن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. عزيزي المشاهد، نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل براهننا على أن يسوع صلب في قلب الزمان والتاريخ. فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: في الوقت اللي جاي لينا عزيزي المشاهد هنتكلم عن البرهان الثالث اللي بيثبت تاريخية صلب المسيح في قلب الزمان والتاريخ. البرهان الثالث عبارة عن الكنيسة والرسل. أول قانون إيمان يتكتب في الكتاب كتبه الرسول بولس وبعته لأهل كورنثوس في كورنثوس الأولى والأصحاح 15 الأعداد من 3 إلى 5. بيقول فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وإنه دفن، وإنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وإنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باقي إلى الآن لكن بعضهم قد رقدوا. يعني جاي بولس الرسول بيشهد بيقول يا جماعة أنا زي ما استلمت من اللي قبل مني هسلمكم، إن المسيح مات، إن المسيح دفن، إن المسيح قام، وفي قيامته ظهر لكثيرين، ظهر لصفا، ظهر للإثنى عشر، ظهر لأكثر من 500 أخ كلهم باقيين. اللي مش مصدقني يروح يسأل الناس اللي شافت والناس اللي صحية لحد النهاردة ما ماتتش. شهود وكنيسة الرسل بتحط قانون إيمان وبتقول الكلام ده، وعنده ناس أحياء. لو الناس الأحياء شايفين إن القانون اللي بيكتبه بولس الرسول مش مظبوط كان اعترضوا، لا يا بولس أنت بتقول كلام مش مظبوط، ده ما حصلش إنه اتصلب، ده ما حصلش إنه مات، أنت إزاي بتقول كده؟ وكان يكتبوا رد تاني معاكس. ونبص نلاقي في السوق في كتابتين، كتاب واحد بيقول إنه قبر، إنه قام، واحد بالتاني بيقول لم يصلب، لم يقبر، لكنه صعد إلى السماء. فنقدر نشوف إن في حاجة غلط بين الاتنين. لكن الراجل بيكتب وبيقول أنا مش بقول كلامي أنا، ومش اللي استلمته بس من القدام، ده أنا عندي ناس كتير أحياء عاشوا هذه الفترة وشافوه، شافوه وهو في حياته، شافوه وهو بيرفع على الصليب، لأنه كان على الملأ الناس كلها بتشوف

شافوه وهو بيدفن، ناس كتير منهم شافوه وهو قايم من بين الأموات كاسرا شوكة الموت. يبقى البرهان الثالث قانون الإيمان والكنيسة والرسل الأولانيين اللي قالوا لنا عليه. نيجي للبرهان الرابع. البرهان الرابع شهادة الشهود. وشهادة الشهود في أي محكمة أقوى شهادة، اللي ممكن لو متهم الناس شهدت أنه بريء القاضي بيحكم ليه بالبراءة. أقوى شهادة في التاريخ، ناس شافوا بعينيهم، ناس لمسته أياديهم، ناس سمعوه بأذانهم بيحكوا وبيقولوا إيه اللي حصل. فاكرين حضراتكم في يوم 50 لما جه بولس بطرس وقف قصاد الملأ والجماهير الكتيرة وقعد يحكي لهم على اللي حصل، وقدامه يقول لهم أنتم بأيدي أسمة صلبتموه وقتلتموه. ورد الفعل بتاع الناس والجماهير اللي بتسمع الراجل الصياد اللي ما بيعرفش الألف من كوز الذرة، اللي راجل طالع لسه طالع من البحر وهدومه مبلولة من المية ومزفرة من السمك اللي بيصطاده، يعني راجل على قد حاله ما هوش مثقف، وعمال يطيح في اليهود اللي فيهم كهنة وفيهم كتبة وفيهم فريسيين وفيهم يهود عاديين، أكتر من 3000 نفس واقفة قدامه، والستات ما بتتعدش والأطفال ما بتعدوش والشيوخ ما بتعدوش، يعني اللي قدامه أكتر من 10,000 15,000. ويجي بطرس ويقول لهم أنتم بأيدي أسمة قتلتموه. لو الناس دي شايفة أن بطرس مفتري وبيحكي حاجات ما حصلتش كان هيسيبوه؟ ده كان طلعوا ومسكوه من زمارة رقبته كده وعلقوه في خشبة وقطعوه حتت. انت راجل مفتري بتتهمنا باتهامات ما حصلتش، انت عايز تعمل فتنة طائفية، احنا هنقطعك كده عشان تبقى عبرة لأي حد يجي مفتري يقول كلام ما حصلش. لكن بنلاقي رد فعل الناس، كل الجماهير اللي قاعدة دي، السكوت المطبق، محدش بيفتح بقه، لأن ناس شافت المسيح وهو بيصلب، شافته والجنود الرومان بينزلوه من على الصليب، وشافته وسمعان القيرواني بياخده ويدفنه في القبر ويدحرجه حجر كبير ويتقفل عليه ويختم هذا الحجر بخاتم قيصر عشان ما يتفتحش، وجنود رومان يقفوا ويحرسوه. شافوا كل المشاهد دي. فلما يقول أنتم بأيدي أسمة صلبتموه وقتلتموه، الأحداث لسه ما كملتش شهرين، 50 يوم، والمكان قريب، أي واحد مش مصدق يقدر يخطف رجله ماشي على رجليه، مش محتاج باسبور وفيزا، مش محتاج طيران وتيكت غالي يسافر عشان يروح يشوف جبل الجلجسة ويشوف الصليب، ده يمشي على رجليه لأن المكان قريب والزمن بقاله 50 يوم بس. فممكن يطلع هيلاقي الصليب لسه محطوط، يلاقي الدم لسه ما نشفش، يبص يلاقي القبر فارغ مش موجود فيه الجثمان اللي اتدفن فيه السيد المسيح. الناس دي شهود عيان، كان رد فعلهم حصل، كل الكلام اللي بتقوله يا بطرس مظبوط، واحنا شهود عيان على كل اللي حصل. يجي لي واحد بعد قرون عديدة يقول لي ما حصلش وهو ما كانش موجود، وكذب شهود 3000 منهم أمنوا في نفس اليوم لما بطرس أنهى وعظته، قالوا له بس طب نعمل إيه عشان نخلص؟ لهم تأمنوا وتوبوا، اعترفوا وتوبوا وأمنوا بالمصلوب تغفر ليكم خطاياكم. 3000 واحد جه آمن لأنه شاف بعينيه، ورؤية العيان بتخلي الواحد خلاص، ده أنا شفت بعينيا، مش سمعت من ناس نقلوا لي، قد يكونوا كاذبين، قد يكونوا مفتريين، قد يكونوا صادقين، ده أنا شفت بعيني، محدش حكالي، أنا شفت المنظر كله والشاهد قدامي. شهادة الشهود أقوى شهادة في التاريخ، بتشهد أن السيد المسيح

قد صلب في قلب الزمان والتاريخ. عندي برهان تاني، البرهان نمرة خمسة، بنسميه برهان شهادة الافتخار اللي دايما يقول عليها بولس لأهل غلاطية في 6:14، بولو أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. بنسأله بنقول له يا بولس ما عندكش حاجة في سيدك تفتخر بيها إلا أداة إعدام بشعة؟ هي دي حاجة تشرف؟ وبعدين هل سيدك ما عملش حاجة تانية تفتخر بيها أحسن من موت ودم وقبر ودفن؟ لو أنت يا بولس مش فاكر، إحنا ممكن نفكرك. سيدك قوم ميت بقاله 4 أيام لما أنتن بكلمة واحدة، لعازر هلم خارجا، راح لعازر لوحده قايم. والمفسرين بيقولوا لو السيد المسيح قال هلم خارجا بس وما قالش الاسم كان كل اللي في القبور قاموا، لكن قال لعازر بس اللي قام. مش دي حاجة تفتخر بيها انك تتبع اللي عنده سلطان على الموت، انه قادر بكلمة واحدة يقيم موتى بعد ما انتنوا؟ بتهالي لو بولس واقف معانا النهاردة هيعمل لي كده، اقول له ايه دي مش عاجباك يا بولس؟ اقول له طب اقول لك حاجة غيرها، يعني سيدك خلق للمولود اعمى اللي ملوش عين خالص، خلق له عين بذات الطريقة اللي خلق بيها الاول خالص ادم من طين ونفخ فيه نسمة حياة. ده جاب طين وحطها على عينه وقال له روح اغتسل، اللي راح غسل عينه فتحت وشاف. يبقى انت بتتبع الخالق، مش تقول حاشا لي ان افتخر الا بالخالق. طب حاجة شيك جاي تفتخر بصليب وأداة اعدام بشعة؟ الله الله الله، هي برضو مش عاجباك دي يا بولس؟ يقولك اه بلاش، نازفة الدم اللي بقالها 12 سنة عندها حمام دم ما بيقفش، لا نافعين فيها دكاترة ولا نافع فيها أدوية ولا نافع فيها أي حاجة، وخلصت كل فلوسها ومعيشتها وما زالت مريضة. حصل إيه؟ جت لمست هدب توب السيد، طرف جلابيته، وقف حمام الدم. مش تقول أنا بتبع الشافي اللي مش بكلمة ده بلمسة من هدومه الست خفت يعمل لي كده. طب ايه الحكاية يا بولس؟ يعني كل حاجة مش عاجباك؟ طب هقولك حاجة أخرانية بقى، الرجل المقعد اللي بقاله 38 سنة قاعد على البركة منتظر حد يشيله ويرميه في البركة لما يجي ملاك يحركها، عشان عقيدتهم ان لما المية بتتحرك يبقى في ملاك بيحركها، اول واحد ينزل هو ده اللي يخف. فالراجل مقعد مش قادر وملوش حد يا عيني، سايبينه بقاله 38 سنة قاعد على البركة دي محدش بيزقه لما يجي الملاك يحرك المية. السيد بكلمة واحدة قال له قوم وقف. الراجل راح قايم واقف، وقف يتنطط زي العيال الصغيرة، مقعد 38 سنة شفي وقام. انت تتبع ده اللي بكلمة واحدة بيغير الأزمنة والأوقات؟ والراجل اللي قاعد بقاله عمر طويل يقوم ويتنطط وكأنه شاب لسه صغير في ريعان شبابه؟ قوله لا، قول لي بقى انت عمال تعمل كده ايه الحكاية؟ يقولك اصلا انا اقول لك على حاجة، لعازر قريبه اللي فرحوا بيه لانه كان ميت وقام، انا حي ما استفدتش من المعجزة دي. الراجل الأعمى وخلق له عين من أول وجديد أنا الحمد لله علي مفتحة ونظري 6/6، فأنا ما استفدتش من المعجزة دي. الراجل المقعد اللي بقاله 38 سنة أنا رجلي سليمة، ولا معجزة من اللي أنت بتقول عليهم دي أفادتني. لكن اللي فادني وأنا رايح في الطريق إلى دمشق عشان أخد الجماعة المسيحيين دولي أذبحهم أسجنهم أموتهم، يقوم يظهر لي المسيح المصلوب المدفون المقام الحي إلى أبد الآبدين، ويرجعني تاني لعقلي بدل ما كنت ماشي وراكب طيارة رايح إلى الجحيم، يعدلني على طول واركب طيارة رايح إلى

ملكوت ابن محبته. فهو ده الصليب اللي غير حياتي من طريق رايح إلى الهلاك إلى طريق رايح إلى المجد وأعيش في ملكوته. عشان كده بقول حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. عزيزي المشاهد وقتي خلص، لكن إن شاء الرب وعشنا في حلقة قادمة هنكمل معاك براهنا إن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. فليك مني أطيب المنى، وننتظرك بالخير والبركة.

0: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحي. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن هرطقات حول الوهيه المسيح وعقيده الثالوث، وده كان الجزء الاول، لكن بنستكمل حلقتنا النهارده في الجزء الثاني، ومعانا ومع حضراتكم ضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريس صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن ما هي البدع والهرطقات اللي واجهت الكنيسة الأولى، وقلنا أنه في خطر كان في فعلا واجهته الكنيسة قدام العالم اليهودي اللي هو التهود، وطبعا كمان واجهت الكنيسة أيضا أنواع من الثالوث زي الثالوث المريمي والثالوث القرآني، وهو لا يشبه تماما وهو منافي تماما للثالوث المسيحي. أيضا كلمنا أيضا في الحلقة الماضية على الخطر اللي واجهته الكنيسة أمام العالم الروماني واليوناني والوثني، وكلمنا باستفاضة عن الغنوثية، لكن خلينا النهاردة نستكمل حديثنا عن الغنوثية، وبنقول هل كتبت الأسفار في الكتاب المقدس هل ردوا على الفكر الغنوثي أم لم يردوا عليه؟
1: الغنوثية هي ديانة تلفيقية،
0: بمعنى
1: فهي مزجت بين الفكر الزرادشتي اللي هو الديانة التي تنتشر في جنوب شرق آسيا اللي هي ثنائية الإله، وأيضا أخذت جزء من اليهودية والمسيحية.

0: وجزء من الديانة المصرية القديمة، فعثر من ضمن مخطوطات ناجح حمادي كتابات تتعلق بهرمس المصري. الغنوصية تبلورت كعقيدة في القرن الأول الميلادي والثاني، واستمرت حتى نهاية القرن الخامس. في زمن أو في عصر الرسل لم تكن عقيدة واضحة، لكن كان هناك بعض الكتاب زي باسيليدس الذين نادوا بفكر غنوصي. لذلك كما يرى كثير من المفسرين أن بعض كتبة الأسفار وخاصة الرسول يوحنا في الرسالة الأولى والرسول بولس قاوموا هذا الفكر الغنوصي. فمثلا الرسول يوحنا عندما يتحدث عن أننا يجب أن نمتحن كل تعليم كل روح، ينكر أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد. كل روح ينكر فهو ليس من الله، وكل روح يعترف أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد فهو من الله. وبيتكلم عن أن هؤلاء الذين ينكرون التجسد هم ضد المسيح. يرى بعض الشراح أن الرسول يوحنا كان في هذه الجزئية يرد على الفكر الغنوصي الذي ينكر تجسد المسيح. قلنا أن الغنوصية ترى أن جسد المسيح جسد إثيري غير مادي. بالنسبة لما كتبه الرسول بولس، يقول البعض أن الرسول بولس عندما تكلم في رسالة كولوسي الأصحاح الأول عندما قال سر أن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، هنا بيقول هؤلاء المفسرون أن الرسول بولس كان بيرد على الفكر الغنوصي الذي كان يرى أن المسيح واحد من الانبثاقات أو الأيونات. الفكر الغنوصي كان يقول أن الإله الأسمى مع كل ما خرج منه من انبثاقات يطلق عليه ملء الله، أو في اللغة اليونانية كلمة بليروما. يعني الإله الأسمى وكل الانبثاقات التي خرجت منه هي ملء الله. الرسول بولس بيقول لهم أو بيرد على هذا الفكر في رسالة كولوسي، يقول إن كل ملء الله بالروما حل فيه جسديا أو حل فيه فعليا، وكأنه ينفي أن يكون المسيح واحد من الانبثاقات أو واحد من الأيونات التي خرجت من الإله الأسمى. الأمر الثاني لما نقرأ في نفس الرسالة الأصحاح الأول وعدد 15 و16 بيتكلم عن المسيح ولهم فيه وبه وله قد خلق الكل، بمعنى أنهم بيقولهم المسيح ليس هو كل ملء الله فقط ولكن هو الخالق.
1: صحيح، هو الله،
0: هو الخالق، فيه وبه وله قد خلق الكل. وكانوا بيقولهم إذا كنتم تؤمنون أن الإله الخالق هو إله اليهود وهو انبثاق يبعد عن الإله الأسمى فهذا الكلام غير صحيح، فالمسيح في الجسد حل فيه كل ملء الله وهو الخالق. وبالتالي يرى الكثير من المفسرين أن هناك ردود، وربما يقول البعض أن ما جاء في رسالة يهوذا عندما يقول يحولون نعمة الله إلى دعارة، هنا يرد على بعض الفكر الغنوصي الذي يرى أن الجسد شر، ولذلك بما أنه ليس له خلاص فاستباحوا وعاشوا حياة جنسية غير شريفة.
1: لكن أنا وقت يمكن يعني نطرح سؤال، السؤال هو أنه هل أباء الكنيسة اللي بيطلب منهم الإيمان المسيحي القوي، هل هم نفسهم، هل في كان جزء منهم كان بيعلم تعاليم خاطئة؟
0: بلا شك نحن نقدر دور أباء الكنيسة في الحفاظ على الإيمان المسيحي. وهناك مثلا عندما نتكلم عن صحة الكتاب نتحدث عن اقتباسات أباء الكنيسة. يعني واحد من الدارسين هذه القصة ذكرها يوش مكدويل في كتابه برهان جديد يتطلب قرار. واحد قال أني لو افترضنا أن الكتاب المقدس العهد الجديد في زمن الاضطهاد ضاع أو اتحرق فقد، فابتدى يدرس كتابات أباء الكنيسة قبل مجمع نيقيا ووصل إلى هذه النتيجة، أمكن جمع كل أسفار العهد الجديد ما عدا 11 آية اللي هي الآيات اللي بتقول سلموا على فلان أو يسلم عليكم فلان، وهذا ليس لها موضع من الاقتباس. فدور أباء الكنيسة دور رائع، لكن بعض أباء الكنيسة ربما في مقاومة بدعة أو هرطقة تطرفوا ونتج عن هذا التطرف بدعة أخرى. والمشكلة أن الخطر الذي واجهته الكنيسة من داخل الكنيسة هو الأصعب.
1: أكيد،
0: لأن العدو الخارجي عندما يواجهني بشيء فأنا متوقعه ومنتظره ومستعد له. لكن عندما يأتي

0: خطر أو المشكلة من داخل الكنيسة، وبلا شك أن يكون لهؤلاء الأشخاص أتباع وناس بيؤمنوا بفكرهم، فده بيكون صعب. عشان كده المخاطر التي واجهتها الكنيسة الأولى من الداخل كانت أصعب، وهذكر ثلاث أمثلة من أباء الكنيسة.
1: اتفضل.
0: أولا أبولوناريوس. أبولوناريوس أحد أساقفة الكنيسة، لكنه أنكر وجود الروح الإنسانية في المسيح. للحقيقة لم يكن أبولوناريوس هو أول من أنكر وجود الروح الإنسانية، لكن الأريوسيون هم من أنكروا، وهناك قوانين إيمان قد وضعوها وجاء في كتاباتهم أنهم أنكروا وجود الروح الإنسانية. لكن مجمع نيقيا، لأنه كان يركز أساسا على لاهوت المسيح، فلم يناقش هذه القضية.
1: طيب خلينا نشرح شرح صغير قوي، هو يعني إيه روح الإنسانية للمسيح من فضلك؟
0: أوكي. دارسون بيقولوا أن الإنسان كائن ثلاثي يتكون من روح ونفس وجسد. لما نرجع للكتاب المقدس نجد أن المسيح أيضا كإنسان يتكون من روح ونفس وجسد.
1: لكن
0: في إنجيل متى أصحاح 26 قال المسيح: نفسي حزينة جدا حتى الموت. في إنجيل لوقا وهو على الصليب قال المسيح: أيها الآب في يديك أستودع روحي. والمسيح الظاهر في الجسد، أو الله الظاهر في الجسد، فهو جسد. يعني هنا نرى المسيح كإنسان، كائن ثلاثي، نفس وروح وجسد. لكن بعض الدارسين بيرى أنه الكتاب المقدس لم يفرق كثيرا ما بين الروح والنفس، فأحياناً بيستخدم كلمة نفس تعبيراً عن الروح أو الروح. فعشان كده هؤلاء الأشخاص بيقولوا أن الإنسان كائن ثنائي، جزء اللي هو المادي هو الجسد، وجزء غير مادي في علاقته مع الله يطلق عليه روح، وفي علاقته مع العالم المادي يطلق عليه نفس. فسواء كان هذا أو ذاك فليست هذه هي القضية.
1: لكن عايزين نفهم إيه الفرق بين الرب يسوع كإله ظاهر في الجسد وأي إنسان آخر. حضرتك بتقول الإنسان هو نفس وروح وجسد، أو لو نقدر نقول إنه هو جسد وروح. الرب يسوع هو بجسده على الأرض، ماذا كان له؟ هل جسد هل روح؟ اشرح لنا أكتر الاختلاف بين أي شخص وشخص الرب يسوع المتجسد.
0: سأعطي إجابة مختصرة لأننا سوف نناقش هذا الموضوع بالتفصيل في لقاء تالي. نحن نؤمن أن إقنوم الإبن أو إقنوم الكلمة اتخذ جسدا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. فالمسيح هو إله كامل وإنسان كامل. أي إنسان في الأرض هو إنسان كامل، لكن المسيح لاهوت وناسوت اتحد معا. نرجع نكمل حديثنا عن أبولوناريوس. أبولوناريوس أنكر وجود الروح الإنسانية، وكان عنده مبرراته. قال إن وجود الروح الإنسانية معناها وجود إنسان كامل، ووجود إنسان كامل معناه إنه خاطئ. فعشان يقول أن المسيح معصوم من الخطية، قال أن اللاهوت حل محل الروح الإنسانية، وبنى كلامه على ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، بيقول والكلمة صار جسدا. وبيقول أن يوحنا لم يقل أن الكلمة صار روحا. الأمر الثاني اللي دفعه لإنكار وجود الروح الإنسانية، قال أن وجود الروح الإنسانية ووجود اللاهوت الاثنان يتصارعان معا. وعشان هو يحل مشكلة الصراع الداخلي في المسيح، وعشان ينفي أن المسيح قد اعتراه خطية أو أنه معصوم من الخطية، قال أو أنكر وجود الروح الإنسانية. لكن المشكلة هنا إنكار وجود الروح الإنسانية معناها أن المسيح إنسان غير كامل، وكون أن المسيح إنسان غير كامل فهذا يمس قضية الفداء، لأن من شروط الفادي أن يكون الله ويكون إنسان.
1: صحيح.
0: هذا هو المعلم الأول.
1: ماذا أيضا من معلمين أخطأ؟
0: المعلم الثاني أو الشخص الثاني سابيليوس، وهذا أيضا كان أسقفا في الكنيسة الأولى. كانت لدي سابيليوس مشكلة في عقيدة الثالوث، فنادى بتعليم يطلق عليه الانتحالية أو الموديليزم. يعني إيه؟ قال إنه هناك شخص واحد هو

0: الذي تعامل مع اليهود في العهد القديم وأعطى التوراة. هذا الشخص هو نفسه الذي أصبح في العهد الجديد، هو الابن الذي مات على الصليب، هو نفسه الروح القدس. فهو شخص واحد مر بثلاث مراحل، يعني أخذ ثلاث شخصيات مختلفة في مراحل متعاقبة، وبذلك أنكر عقيدة الثالوث.
1: بالفعل في هناك آباء أخطأوا، لكن أيضا هناك المزيد، ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وبنرحب بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك، وبنستكمل حديثنا حول هرطقات حدثت حول الهيه المسيح، وايضا حدثت حول عقيده الثالوث. وكنا في الجزء الاول بنتكلم على انه في تعليم خاطئه علم بها بعض اباء الكنيسه، وكلمنا على انه كان في مثلا ابو ليناريوس وايضا سابيليوس، لكن هل هناك ايضا معلمين اخرين اباء من الكنيسه الاولى، هل عملوا اخطاء وعلموا تعليم خاطئه؟
0: طبعا في هذا اللقاء أنا أتحدث فقط عن بعض آباء الكنيسة الذين قدموا تعاليم خاصة فيما يتعلق بإلوهية المسيح والثالوث. ذكرنا أبو ليناريوس وإنكار وجود الروح الإنسانية، وسابيليوس الذي أنكر الثالوث وادعى أنه شخص واحد انتحل ثلاث شخصيات في ثلاث مراحل متعاقبة. ثم أريوس، وقد تحدثنا عن أريوس بالتفصيل في لقاء سابق، لكن عايز ألفت أنظار المشاهدين الكرام أن هؤلاء الآباء عندما أخطأوا ربما كان ذلك بحسن نية، أو ربما كان شططا أو تطرفا في الرد على البدع والهرطقات، لكن الكنيسة قد اجتمعت أو حدثت عدة مجامع كنسية في كل بدعة وهرطقة، وردوا على هؤلاء الأشخاص وقدموا التعليم الصحيح فيما يتعلق بإلوهية المسيح والثالوث. أي أن الكنيسة أخذت موقف إيجابي وأخذت وأصدرت قرارات ناقشت فيها هؤلاء الأشخاص وقدمت لنا التعليم الصحيح الذي ما زال حتى اليوم.
1: لكن يا ترى هل إلى الآن هل هناك هرطقات وبدع حديثة بتتعلق بالثالوث، أم انتهت بانتهاء هذه العصور وهؤلاء الآباء منذ العصور الأولى؟
0: إذا كان الناس يقولون أن التاريخ يعيد نفسه هكذا ما يحدث اليوم، فهناك بدع وهرطقات هي امتداد للبدع والهرطقات التي كانت في القرون الأولى. كل ما حدث إنها حدث نوع من العصرنة أو التجديد أو الإضافة، لكن المضمون والمحتوى هو نفس العقيدة التي نادى بها هؤلاء الآباء أو أخطأوا وعلموا هذا التعليم الخاطئ.
1: ادينا فكرة من فضلك، ادينا فكرة عنه.
0: يعني أنا مش هدخل في تفاصيل هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى وقت طويل، لكن مثلا عندنا الأدفنتست 7 day أدفنتست أو السبتيون من الطوائف التي تنكر وجود الروح الإنسانية، وهناك خلط ما بين الروح الإنسانية وروح المسيح أو الروح القدس. شهود يهوى، وهي أكثر الطوائف أو أكثر البدع والهرطقات المؤثرة والمنتشرة في كل العالم في هذا اليوم. شهود يهوى بدأوا بشخص اسمه تشارلز راسل. تشارلز راسل كان عنده مشكلة في الحياة بعد الموت. حضر اجتماع لطائفة السبتيين، السبتيون كان له وجود قبل الشهود يهوى، وهناك سمع عن عقيدة الفناء الأبدي، حيث أن شهود يهوى والسبتيون يؤمنون أنه ليس هناك خلود للأشرار، لكن في النهاية تنزل نار وتحرق هؤلاء.

0: وبالتالي ليس هناك عذاب أبدي. أراحته هذه العقيدة واستمر معهم فترة، وبعدين انشق وأسس جماعة خاصة به سميت الرشليين نسبة إلى تشارلز راسل، ثم دارسي الكتاب المقدس، ثم وصلوا في النهاية إلى أنهم أطلقوا على أنفسهم شهود يهوى. بعد موت تشارلز راسل تولى الرجل الثاني فرانكلين راذرفورد، وده كان هو من وضع أسس كثيرة لفكر شهود يهوى، ومن ضمنها عدم الاحتفال بعياد الميلاد وعدم تحية العلم وعدم نقل الدم وهكذا. واستمر القادة في سلسلة متتالية. شهود يهوى بيبدأوا عملهم كمجموعات يتدربون فيما يسمى مدرسة جلعاد على الكرازة، ثم نصل في التكوين الهرمي لهم إلى القائمة الرئيسية أو الهيئة الحاكمة، وهي موجودة في نيويورك، ودي تتكون من 13 شخص يكون قد مر عليهم على الأقل 40 عاما في خدمة شهود يهوى. وهذه الهيئة الحاكمة هي من لها سلطة التفسير واتخاذ القرار. شهود يهوى أنكروا الثالوث، شهود يهوى أنكروا قيامة المسيح الجسدية، شهود يهوى عملوا ترجمة خاصة بهم للكتاب المقدس تسمى ترجمة العالم الجديد أو New World Translation. في هذه الترجمة حرفوا الكتاب المقدس بما يناسب العقيدة التي ينادون بها.
1: صحيح.
0: هم ينكرون الروح القدس أو أقنومية الروح القدس، لذلك نجد في سفر التكوين الأصحاح الأول بيقولولنا كده: وكان بدل روح الله قوة الله الفعالة. هم ينكرون العذاب الأبدي، فلما الكلم ما جاء في إنجيل متى أصحاح 24 أو أصحاح 25: ويمضي هؤلاء إلى العذاب الأبدي، يقول ويمضي هؤلاء إلى القطع الأبدي. هم ينكرون إلهية المسيح، فبالتالي عندما يكتبون ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول يقول لك: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة إله. يقول لك إن المسيح ما هوش الله لكنه إله. طب إزاي بيفسروها؟ يقول لك إن الكلمة في النص العبري في النص اليوناني سايوس، والكلمة جاءت بدون أداة التعريف، وبالتالي فهي تعني الله وليس الإله. وهذا الكلام غير صحيح، لأن في نفس الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا جاءت كلمة سايوس بدون أداة التعريف 5 مرات، من ضمنها ما جاء في العدد 12: أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. هم يترجموها الله رغم أنها بدون أداة التعريف. وكان إنسانا مرسل من الله اسمه يوحنا المعمدان، برضو يكتبونها بدون أداة التعريف. لما يتكلموا عن ما جاء في سفر أعمال الرسل أصحاح 20 اللي هي ارعوا رعية الله التي اشتراها بدمه أو اقتناها بدمه، هم يترجموها اشتراها بدم ابني. لما يجي يقول في الرسالة إلى العبرانيين: ومتى أدخل الإبن البكر اللي تسجد له كل ملائكة الله، يقولوا لكي تطيعه كل ملائكة الله. ففي الترجمة بتاعتهم حرفوا الكتاب المقدس بحيث يناسب العقيدة التي ينادون بها، وهي إنكار الثالوث وإنكار إلهية المسيح وإنكار موت قيامة المسيح بالجسد. يقولوا المسيح قام قيامة روحية، ولست أدري ماذا يعنون. فكلمة قيامة تشمل قيامة الروح والجسد معا. كيف ننكر قيامة المسيح والجسد والقبر كان فارغا؟ عندما ذهبت المريمات قال لهم الملاك: ليس هو ها هنا، ولكنه قام كما قال. عندما ذهبت مريم المجدلية وأخبرت بطرس يوحنا وجاء ونظر إلى القبر لم يرى جسد المسيح. نفس اليهود الحراس ذهبوا إلى اليهود وقالوا لهم: لقد أتوا تلاميذه ونحن نيام وسرقوا الجسد ولسنا نعلم أين وضعوه. فطائفة شهود يهوى المعاصرة. وبالمناسبة كل ما يكتبه أصدقائنا عن إنكار الثالوث هو مبني على ما قال به شهود يهوه، وشهود يهوه أقوالهم مبنية على فكرة أريوس.
1: فكرة أريوس بالضبط كده. وهم طبعا اسمهم برج المراقبة، عشان برضو لو أي حد جال ورقة أو جالوا أي نبذات، لأنه فعلا هم مشاط جدا، اسمه برج المراقبة. فهم مش بيقولوا إن هم شهود يهوه غير لما حد بيكون بيتعمق منهم، لكن هم اسمه برج المراقبة. وطبعا بتلاقي

0: بيلاقوا طبعاً على الإنترنت كمان، عندهم صفحات، عندهم ويب سايت كبير جداً جداً، يعني أرجو إن إحنا
1: ما نتخدعش
0: بيه. بالضبط، جهوفاس ويتنس. فإذا مهم إن إحنا نفهم فكرهم كويس قوي قوي. هو فكرهم مش مسيحي ولا يطابق كتاب

0: فكر سابيليوس. سابيليوس أنكر الثالوث وقال إنه شخص واحد انتحل ثلاث شخصيات في ثلاث مراحل متعاقبة. بدأت يسوع وحده يحصرون اللاهوت في يسوع، وأما الآب والروح القدس فهم أسماء. وأنا ما مش يعني لدي عشرات النصوص الكتابية، لكن لو هذكر نص واحد عندما قال المسيح عن إرسال الروح القدس، اللي هو أنه هيصعد إلى الآب ويرسل الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق. يعني الثلاثة موجودين، الابن يرسل الروح القدس والروح القدس ينبثق من عند الآب، فكيف يكون الآب وكيف يكون الروح القدس؟ هم أسماء ليسوع. طبعا واحدة من يعني هم بينكروا عقيدة الثالوث إنكارا تاما، ويدعون كما يدعي شهود يهوه وغيرهم أن هذه عقيدة وثنية أدخلت أو اقتبست من ديانات ونادى بها مجمع نيقيا. يعني والحاجة تانية يعني بخلاف هذا، يقولون أن الإنسان ينال الخلاص أولا يؤمن يعتمد والمعمودية بالتغطيس باسم يسوع، ثم يتعمد بالروح القدس ويتكلم بألسنة. إذ لم تتوفر هذه الأمور فالإنسان لا ينال الخلاص. يعني طب ماذا عن الغالبية العظمى التي لم تتكلم بألسنة؟ وماذا عن من قد عمدوا بالرش؟ بدأت يسوع وحده منتشرة، وخاصة هنا في كاليفورنيا. أعتقد ده مقال الرئاسة، وأحد القادة كتب ثلاثة كتب ترجمت إلى اللغة العربية، وواحد من قادة هذه الجماعة في مصر هو من ينشر هذه. لو هتحدث عن مصر، فكرة أو بدأت يسوع وحده بدأت في سنة 1960، وكان ليهم ثلاث كنايس بعدين في الأقصر وقوس وأسوان، اتقفل اجتماعين وأصبح ليهم اجتماع واحد في مدينة الأقصر منذ 4 سنوات منذ بدأت الكورونا، الاجتماع مقفل، فليس هناك اجتماع رسمي في مصر لبدأت يسوع وحده. لكن طبعا في بعض الدول العربية التي تتيح أو مباحة لانتشار المذاهب، وهنا في العالم الغربي هناك كثير من البدع، فعندنا بدعتين أساسيتين منتشرين في العالم الغربي وفي العالم الشرقي تنكر الثالوث وألوهية المسيح، وهم شهود يهوه وبدعت يسوع وحده.
1: ربنا يحمينا. وعشان كده يمكن الكتاب المقدس بيقول لنا امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحزن، لأنه الكتاب بيقول لنا كده في تيموثاوس الإصحاح الرابع، تيموثاوس الأولى إصحاح الرابع، بيقول لكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن إيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين فرياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم إلخ. إذن مهم أوي نحن ناخد بالنا من كل حاجة، نمتحن كل روح ونتمسك بالحزن. مشكورك جدا جدا يا دكتور لأجل وجودك معنا، ولأجل فعلا أمط لسام عن أمور فعلا صعبة، وأحيانا إحنا مش بقى عارفين بنتعامل مع شوديها أو بنتعامل مع ناس كتير حوالينا لكن مش عارفين إيه هو إيمان، هو حقيقة إيمان. مشكورك جدا، ربي يبارك خدمتك.
0: شكرا.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، الرب معكم.

Hi and welcome to a new episode of White Coat. The family is the constructive cell of the society. And today we will discuss the family dynamics. And what I mean by family dynamics, it's the pattern of relating or interaction between family members. Each family system has its own dynamics and it's unique. Although there is common patterns that we'll also discuss, and we'll discuss the parenting and the link between childhood experience and the behavior, and how we set up our children for success in their life. It's my pleasure today to host one of the top experts in that field, Dr. Shoshana Bennett. For interaction with us, you can message us on our official Facebook page, White Coat, which will be shown on the screen now. Or if you have any kind of question during the episode, anytime during the episode, you can call the numbers that will be shown on the screen. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم وأعزائي مشاهدي وايت كوت النهاردة بما أنه المقولة الشهيرة اللي بتقول الأسرة هي خلية بناء المجتمع فإحنا هنركز على الصحة النفسية للأسرة النهاردة هنتكلم على إزاي العلاقة المفروض تكون متزنة في اتزان نفسي في العلاقة ما بين الأب والأم ما بين الأب والأم والأبناء في نفس الوقت عشان نقدر الأسرة دي تبقى قدر الإمكان في جزء من الاتزان النفسي اللي بيساعدها أنها تقدر تمر بكل المشاكل الموجودة حوالينا دلوقتي في الحياة حاجة تانية مهمة جدا أن احنا هنتكلم على فكرة بناء الأسرة من البداية من العلاقة المفروض إزاي تكون بين الكابلز دول قبل الجواز وإزاي نوصل لفكرة الاتزان برضو في العلاقة دي عشان نقدر نكون أسرة على أسس صحيحة والعلاقات فيها تبقى متزنة نفسيا بشكل كبير جدا النهاردة بيشرفني ان احنا معانا واحدة من اكبر الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده يعني فعلا يعني هي رائعة جدا في الكلام عن الموضوع ده دكتور شوشانا بنت وزي ما حضراتكم خلاص بقى عرفتوا دلوقتي عشان تبعتوا اي استفساراتكم للبرنامج ابعتوا كل اسئلتكم على الصفحة الرئيسية للبرنامج على الفيسبوك وايت كوت او ابعتوا كل

اسئلتكم اثناء اي وقت اثناء الحلقه، هتبقى الارقام موجوده على الشاشه. لو عندكم اي اسئله للضيفه بتاعتنا النهارده عن العلاقه بين الزوج والزوجه، العلاقه بين الاباء والابناء وازاي نبنيها بشكل صح، اتصلوا بينا في اي وقت من اوقات البرنامج. ويلا بينا نبتدي اول فقره النهارده من فقراتنا.

The top threats for men's health are not secrets. They're known, common, and often preventable. And today we'll discuss the six top health secret threats for men, and they are. Number one is cardiovascular disease, which is the leading men's health threat. Men's average age dying from cardiovascular disease is under 65, so please get your cholesterol checked starting at the age of 35 years annually. And control your blood pressure, and if you are smoking, please stop. Exercise 20 minutes daily, eat fruits and vegetables, and eat less fatty food. Number two threat is lung cancer, which is still a threat for men. Tobacco smoke causes about 90% of lung cancers, and quitting smoking will decrease the risk of lung cancer. And there are new tools that are available to work to help you, to help the men quit. And you can ask your doctor about them. Number three is prostate cancer, which is a leading cancer for men. While one in six men will be diagnosed with prostate cancer in his lifetime, prostate cancer are slow growing and unlikely to spread. Screening for prostate cancer requires a digital rectal exam annually after the age of 75 and blood test called PSA, or prostate specific antigen. Number four, which is depression and suicide. Experts previously thought depression affected far more women than men, but men, they have tendency to hide their depressed feeling or express them in ways different than women. And that's why they have higher tendency for committing suicide. Number five is diabetes, which is the silent health threat for men. Diabetes usually begins silently without symptoms, and over years blood sugar levels creep higher and eventually spilling in the urine, and it results for frequent urination, thirst, and that's what finally bring men to their doctors. Number six is erectile dysfunction, which is a very common problem in men. Two-thirds of men older than 70 and about 39% of men over 40 years, they have problems with erectile dysfunction. And doctors consider erectile dysfunction as a sign for cardiovascular disease. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الرجال، النهاردة اخترنا ان احنا نناقش معاكم اكتر ست تهديدات بتواجه الرجل النهاردة في العالم كله، اكتر ست تهديدات صحية طبعا. رقم واحد الحقيقة هي امراض القلب. وتقريبا المفروض انه الرجالة طبقا للاحصائيات الجديدة في العالم كله امراض القلب بتسبب انه الرجالة ابتدوا ينزل معدل اعمارهم ويموتوا قبل سن ال 65 او ال 67 زي ما بنقول. ففي خطوات مهمة جدا ان احنا نعملها دايما بعد سن ال 35. الكوليسترول بتاعك لازم يتعمل مرة كل سنة ونشوف النسبة بتاعته. كمان لازم ضغطك يتقاس باستمرار ونبقى مطمنين عليك. كمان طريقة اكلك مهمة جدا ان احنا نعتمد على الخضار والفاكهة اكتر من اي نوع تاني من الاكلات. كمان لو حضرتك بتدخن، وتقريبا بنقولها كل حلقة، من فضل حضرتك توقف عن التدخين تماما. كمان نقطة مهمة جدا، 20 دقيقة كل يوم اكسرسايز هتفرق معاك كتير جدا، وهتقلل نسبة الإصابة بمشاكل القلب بنسبة تقريبا 50%. ف 20 دقيقة كل يوم هتحميك على اللونج ران. الخطر التاني اللي بيواجه رجالة كتير جدا هو سرطان الرئة. وسرطان الرئة منتشر بشكل كتير جدا في الرجالة. ليه؟ لأنه التدخين. فالتاني مرة النهاردة وللمرة المليون يمكن من ساعة ما ابتدينا البرنامج نقول يا جماعة لو سمحت اللي بيدخن فيكو ياريت يتوقف تماما عن التدخين. النهاردة في حاجات كتيرة جدا بتساعد ما كانتش موجودة قبل كده. اللاصق الطبي النهاردة، النيكوتين

الباتش اللي بيتحط ممكن يساعد جدا في ادويه كتير عامله نسبه نجاح كبيره جدا زي الشانتكس فور اكزامبل. ففي النهارده حاجات كتير تقدر تساعد الراجل انه يبطل تدخين. سرطان البروستاتا ده واحد من التهديدات الكبيره جدا ومن اكتر انواع السرطانات اللي بيجي للرجاله، بس الحسن الحظ انه النمو بتاعه بيبقى بطيء جدا وعاده ما بيسببش مشاكل كتيره جدا، ولكن نقدر يعني هو ما بينتشرش في الجسم بشكل سريع جدا، ولكن نقدر نشتغل عليه في ان احنا نروح للدكتور كل سنه، وفي تحليل دم مشهور جدا اسمه البي اس اي لازم نعمله عشان نشوف احنا فين. الحاجه الرابعه اللي بتهدد الرجاله النهارده في العالم كله نتيجه ضغوط الحياه الكبيره جدا هو الاكتئاب وزياده معدلات الانتحار بين الرجاله. زمان كانوا بيتخيلوا كل علماء النفس انه الستات بتكتئب اكتر من الرجاله، ولكن طريقه تعامل الرجاله مع الاكتئاب وان هم ما بيبينوش مشاعرهم كتير ده بيخلي انه نسب الانتحار اعلى بين الرجاله اكتر من الستات. مرض السكر وده مهم جدا ويمكن من خامس الامراض النهارده اللي بتهدد الرجاله. المشكله في مرض السكر انه بيجي من غير اعراض كتير، كل اللي احيانا بنشوفه ان الناس ريقها ناشف عطشانه بشكل كبير بتدخل التواليت كتير وما بتبقاش فاهمه السيمتومز دي ليه، وعاده بنكتشفه شويه متاخر عن الطبيعي. فمهم انه دايما بعد سن ال 35 خصوصا لو كان في تاريخ مرضي ان احنا نعمل تحليل كل سنه ونشوف احنا فين في القصه دي. المشكله السادسه ودي الحقيقه مشكله كبيره جدا هي مشكله ضعف الانتصاب، و40% من الرجاله تقريبا فوق سن او 66% من الرجاله فوق سن ال 70 سنه، يعني 2 من كل 3 بيعانوا من المشكله دي. والحقيقه في سن ال 40 39% يعني 1 من كل 3 رجاله بيعانوا من المشكله دي، ودي يعني مشكله كبيره النهارده بتواجه الرجاله. والدكاتره في العالم كله بيعتبروا ان مشكله ضعف الانتصاب بتبقى مقدمه لامراض القلب على اللونج ران. مهم جدا انه تناقش الاعراض دي مع الدكتور بتاعك، تبقى اوبن معاه ونعمل الزياره السنويه للدكتور بتاعنا عشان نقدر نتاكد انه ما فيش مشاكل. لو قدرنا ان احنا نفهم الست مشاكل اللي بتواجه الرجاله دول وقدرنا ان احنا نناقش المشاكل دي مع الدكتور بتاعنا مش هيبقى في مشاكل ان شاء الله، او نقدر نكتشفهم بدري ونتعامل معاهم بطريقه افضل. Around 10 to 15% of adult population has gallstones, and 75% of those are women. And today we'll discuss the 5 natural tips to help prevention of forming gallstones. Number 1 is to maintain healthy body weight. Being overweight or obese might increase the chances of having gallstones. Research has showed that women who don't maintain healthy body weight experience more inflammation and swelling within the gallbladder, especially if they have large amount of fat around their waist. Number 2 is to avoid rapid weight loss. Rapid weight loss can trigger deficiencies and electrolyte imbalances, and they can cause other issues and increase the odds of gallstones formations. Number 3, follow a diet that supports your liver and gallbladder health. Try to eat more high fiber, and you can eat all kinds of vegetables, fruits, and nuts. When it comes to fats, focus on easily digestible fat, like fish oil, coconut oil, or olive oil, which support your liver and help your gallbladder. Number 4, be more active and do some daily exercise. Regular exercise, about 20% every day, will help your general health, but also will be beneficial for maintaining healthy weight without needing to dramatically cut your calories every day. Plus, it can boost your digestive function, of course. Number 5 is reconsider taking birth control pills and unnecessary medication. Especially birth control and some hormonal medication increase the body estrogen stores, which has influential on your cholesterol production and storage, and can increase your chances of gallbladder stone. So review your medication with your doctors. أعزائي مشاهدي وايت كوت من السيدات، النهاردة بنناقش مشكلة هي حصوات المرارة. تقريبا في من 10-15% من سكان العالم بيعانوا من حصوات المرارة، 3/4 من السيدات، عشان كده اخترنا نناقش المشكلة دي معاكم. الحقيقة في 5 خطوات نقدر نعملها بشكل طبيعي جدا تقدر تقلل تكوين حصوات المرارة عند السيدات. أهمهم على الإطلاق طبعا إن احنا نحافظ على الوزن المثالي لينا قدر الإمكان. ليه؟ لأنه ده بيقلل نسب

الدهون المتراكمه في الانسجه واللي بتساعد في تكوين حصوات المراره، فمهم جدا ان احنا نحافظ على الوزن المثالي لحضرتك قدر الامكان. تاني نقطه مهمه انه الناس لما بتزيد في الوزن وبتحس ان هي عرضه اكتر لحصوات المراره بتحاول تنقص وزنها بشكل كبير جدا، والنزول العنيف ده في الوزن بيعمل مشاكل في الالكترولايتس الموجوده في الجسم وبيخلي الجسم يميل اكتر انه يكون حصوات. فمهم جدا ان انت تنزل وزنك او تنزلي وزنك، ولكن تنزليه بشكل تدريجي ما يبقاش بشكل عنيف او دراماتيك مره واحده زي ما بنقول. الحاجة الثالثة انه في نوع من الاكل او الاغذية بيساعد على صحة الكبد بتاعك وصحة الحويصلة المرارية بتاعت حضرتك. النوع ده الانواع دي من الاكل ان احنا ناكل فواكه وخضار معظم الوقت، واذا حبينا نستخدم زيوت او سمنة قدر الامكان نستخدم زيت جوز الهند او زيت الزيتون، لان هم اكتر الزيوت اللي بتحافظ على صحة الكبد وصحة الحويصلة المرارية. الحاجة الرابعة والمهمة جدا ان احنا نبقى أكتف ونقدر نعمل الحاجات بتاعتنا، طالما نقدر نتحرك ونحرق الكالوريز دي عن طريق الحركة مش لازم نبقى كسلانين طول اليوم، ممكن اخد السلم بدل الاسانسير، الحاجات دي بتساعد جدا ان انا اقدر احافظ على وزني. الحاجة الخامسة والاخيرة ودي نقطة مهمة جدا، الأدوية أحيانا اللي بنبقى عليها هي اللي بتبقى سبب المشاكل، فمهم جدا إن أنا امتنع عن تناول الأدوية اللي بتساعد في زيادة معدلات حدوث الستونز دي، لأنه في أدوية بعينها زي الأستروجين أو الحبوب منع الحمل تحديدا بتساعد على زيادة تكوين الحويصلات المرارية، فلو جسم حضرتك قابل لتكوين الستونز دي مهم جدا ان احنا نوقف النوع ده من حبوب منع الحمل. كمان العلاج الهرموني بشكل عام بيساعد على تكوين الحصوات، فمن فضل حضرتك من الحاجات المهمة جدا ان انت تراجعي كل الادوية اللي انت بتاخديها او اي نوع من الادوية تراجعيه مع الدكتور بتاعك عشان يمكن يوقفه، لانه هو ده بيكون سبب حدوث الحصوات. لو اتبعنا الخمس خطوات دي قدر الامكان هنقلل نسبة حدوث الحصوات في الحويصلة المرارية، واللي بيبقى شيء مشهور جدا في السيدات. Today in Healthy Kids, we will discuss the most common mistakes that new parents make. Number one is panicking over anything and everything. Parents can waste their whole entire first year of their baby's life by worrying about small stuff. Is he having too many bowel movement or just too few? Is he or she spitting up too much? Is she getting enough food to eat or too little? Does he cry too much or he doesn't cry enough? That worries kids in the way, gets in the way between you being spontaneous and enjoy your infant's first year of life. Number two is waking your baby for breastfed. Breastfed babies can and should sleep through the night. And sleep is the most important, is as important as the nutrition, because growth hormone is only secreted during deep sleep. Number three is neglecting oral care for the baby. Don't give your infant milk or sweet drinks in bed once their tooth have erupted. That will increase the risk of developing cavities. And use a wet gauze to wipe down your baby's gums, and use a toothbrush when your baby turns one. Number four is ignoring your marriage. Any weakness in any relationship will get magnified by having a child. And while you have to focus a lot on your new baby, you must somehow maintain a sense of being a couple. Number five, which is fighting in front of your baby. Maybe you don't get this point even that 3 months old kid will pick up vibes. So please don't increase their anxiety. Number six, which is very important, do not trust any kind of sources. It has to be very reliable for advice for your kids. Be careful where you get your advice and your information from when it gets regarding to your kids. أعزائي مشاهدي وايت كوت، النهاردة في الصحة العامة للأطفال هنتكلم على أكتر 6 أخطاء شائعة بيعملها الأباء والأمهات في أول سنة من سنين البيبي. رقم واحد إن إحنا بنخاف من كل حاجة وعلى كل حاجة، طبيعي لأنه بيبقى فيه
كائن جديد في البيت احنا مش عارفين طبيعته لسه بيعمل ايه، فبلاش ناخد كل حاجة بشكل في خوف كبير او هلع كبير جدا. البيبي بياكل كفاية ما بياكلش كفاية او بياكل قليل، عنده باول موفمنت التواليت بتاعه شكله ايه النهاردة اكتر من امبارح بمرة، فكل الحاجات البسيطة دي نقدر نعديها ونعدي فكرة الخوف والهلع الزيادة اللي بيحصل بالذات في اول سنة.

0: تاني نقطة مهمة جدا ان احنا احيانا بنصحي البيبي في اول سنة عشان يرضع، وده بيبقى شيء سيء جدا، لانه مهم كل اب وكل ام يفهموا فكرة ان النوم مهم جدا زي التغذية. ليه النوم مهم زي التغذية؟ لانه هرمون النمو في الاطفال لا يفرز الا اثناء فترة النوم والنوم العميق كمان، فمهم جدا ان احنا نحافظ انه اطفالنا يناموا بشكل عميق جدا عشان هرمون النمو ده يفرز، لانه مهم جدا زي فكرة التغذية. رقم ثلاثة ودي المهم جدا، ان احنا احيانا بنهمل الصحة بتاع الاسنان بتاع اطفالنا، ومهم جدا نفهم انه بلاش ندي الباطل او الرضع دي للطفل قبل ما ينام على طول، عشان اول ما اسنانه بتطلع تقريبا عن سن من 6 شهور لسنة، دي عادة بتبقى بداية طلوع الأسنان، بنعمل لهم تسوس بأن احنا بنراكم البكتيريا دي في بقهم. حضرتك كل ممكن تعمله أن انت بتجيب شاشة خفيفة بمية عادية وتقدر تمسح الليسة بتاعته وأسنانه أول ما تطلع. مهم جدا أنه لو أسنانه طلعت بالكامل، وعادة عند سن سنة بيبقى ابتدى يبقى فيه أسنان، أن احنا نستخدم عادي خالص فرشة أسنان زي أي كائن طبيعي بيحافظ على الصحة بتاعة أسنانه. الرابعة كمان النقطة المهمة جدا ودي بوجهها للسيدات تحديدا، انه في اول سنة عادة بنهمل جوازنا تماما وبنهمل شريك حياتنا عشان تحت اسم ان احنا مدين كل وقتنا وكل مجهودنا للطفل، وده بيبقى شيء غلط جدا. مهم ان حضرتك تفهمي ان انت لازم اهتم بالطرفين، شريك حياتك والبيبي الجديد. خامس نقطة ودي كتير جدا من الاباء والامهات ما بيدركوهاش، الخناقات او النزاعات الكبيره جدا اثناء البيبي. عايز اقول لحضراتكم على نقطه مهمه جدا تبقوا فاهمينها، انه البيبي بيقدر يدرك ده او بيقدر يفهم انه في تنشن حواليه من سن 3 شهور، وبيقدر يحس ده كويس جدا. فمن فضلكم بعد السن ده فكره الخناقه دي بتزود الاحساس بالتوتر عند البيبي، فنحاول ان احنا ما نعملش ده، وصدقوني فعلا البيبي بيحس من سن 3 شهور بكل اللي بيجري حواليه. سادس نقطة ودي الأخيرة ومهمة جدا جدا جدا، إن احنا مصادر معلوماتنا عن صحة ونمو البيبي مهم جدا يبقى من مصادر موثوق بيها. بلاش ناخد فكرة الأم هنا بتقول إيه والأم هنا بتقول إيه، مهم جدا إن احنا نرجع للدكتور أو إن نعمل سيرش على الإنترنت من ويب سايتس بتبقى مصادر موثوقة للمعلومات. لازم قدر الإمكان نتجنب الست أخطاء اللي بنعملهم واللي بيبقوا شائعين جدا عشان ندي صحة أفضل لأطفالنا ونمو أفضل لأطفالنا.
1: Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
2: To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsinder.com.

0: نفسك شوية it's okay. بس فكرة انه لا كتير اثناء او لحاجة لطلبات كتير دي بتزود او بتخلق نوع من التنشن تاني في العلاقة. الحاجة التانية اللي مهمة جدا ودي انا بعتبرها نقطة من الاساسيات في العلاقة بشكل عام سواء قبل الجواز او بعد الجواز هو فكرة النقد. انت ممكن تبقى مش موافق على حاجة او ممكن تنتقد حاجة في شريك حياتك او في الطرف اللي قدامك, وحتى انا بس مش بقول ده في العلاقة الزوجية, عموما في الحياة ممكن يكون عندك نوع من النقد لاي حاجة, بس دايما ازاي بتوصل الرسالة بتاعتك. قالت دايما ان انت تتأكد انه لازم تبقى open تماما, لازم تبقى منفتح تماما للشخص اللي قدامك, ولو في حاجات مضايقاك او مش عاجباك بتقولها, ولكن طريقة توصيل الرسالة مهمة جدا. ويمكن احنا هنعمل مرة حلقة عن ازاي اوصل النقد ده اللي قدامي بطرق كويسة, وازاي مع اختلاف الشخصيات, لانه توصيل النقد للشخصية اللي قدامي بتعتمد على حاجتين, علي انا كشخص وطريقة توصيل النقد, وكمان بتعتمد على الشخصية اللي قدامي ازاي اقدر اوجه لها نقد على حسب طبيعة شخصيته وخليه يقدر يسمعني. كمان الحاجة المهمة جدا قالت العلاقة الجسدية في الجواز ده شيء مهم جدا, ولازم الطرفين يبقوا منفتحين تماما ويتكلموا مع بعض عن الموضوع ده, ايه اللي بيخليهم سعداء في العلاقة دي, ايه اللي احيانا بيضايقهم, لانه العلاقة دي جزء مهم جدا من مكونات الزواج بشكل عام, فلازم يبقوا منفتحين تماما ويناقشوا كل حاجة عن علاقتهم حتى الجسدية مع بعض, وتبقى كل الأمور واضحة بالنسبة لهم, وده مهم جدا ان احنا نعمله. What else? What other foundations we can build on?
1: Listen well. As okay. we started to talk about a few minutes ago, listening carefully. So important. I know we call them listening deficit disorders.
0: Right.
1: It's not the same as an auditory processing problem. We are talking here about
0: the art of listening, basically.
1: Right. And it really is. There's a wonderful technique called mirroring that I teach couples. You know, one person says their opinion about something or their feelings about something, and the other one will reflect back exactly what he or she heard.
0: Okay.
1: What I heard you say is you don't like the way I snore at night or whatever it is. And so the person really feels like, yes, you heard me. You got it. Now let's discuss.
0: Okay.
1: Yeah. And certainly the commitment, it sounds so obvious, right? Before you get married, you should be committed to that person. But often people really don't think about what that means.
0: Right. Again, it's very easy to be said, very hard to be acknowledged and done. So
1: exactly.
0: how we recognize that?
1: Are you fully ready to give your focus, your attention, your love, your communication, everything to this person? Are you willing to meet them
0: okay.
1: where they are? Are you willing to work things out with them, or are you going to run in another direction as soon as a conflict arises?
0: Okay.
1: I mean, there are many ways to think about commitment, but it needs to be in all areas, not only sexual commitment, that's very important too, of course, but are you committed?
0: You're fully committed
1: to
0: that person.
1: You are fully committed, or else it is better and actually much more respectful,
0: right?
1: You know, to your fiance if you call it off.
0: Right.
1: And everything we're talking about here has to do with open and healthy communication.
0: Of course.
1: So it depends on how that message is delivered, how you are able to listen, but don't avoid any difficult topic. Make sure that you're able to keep those lines of communication open so you can bring up anything.
0: الحقيقة من الحاجات كمان اللي قالتها المهمة جدا انه لازم تبقى مستمع جيد جدا, او لازم تبقى مستمعة جيدة جدا. وهنا انا بأكد ان انا بوجه رسالتي للطرفين, لانه جوازات لو حضراتكم تعرفوا معدلات الطلاق في دولة زي الولايات المتحدة هنا 48% معدلات طلاق, يعني تقريبا واحد من كل جوازتين بيفشلوا, وده معدل كبير جدا, يعني تقريبا النص بيفشل. فمهم جدا ان احنا النهاردة نناقش ده بشكل مفتوح جدا, وياريت الناس فعلا بتستفيد, لانه هي واحدة من التوب اللي بيكلموا هنا في المجال ده. مهم جدا ان انت تبقى مستمع جيد, تسمع جيدا للطرف اللي قدامك. كمان حاجة مهمة جدا ان انت تتأكد ان انت خلاص, طالما انت قررت ان الشخص ده هيكون المناسب, ان انت تكمت تماما بالنسبة له, وفعلا تتأكد ان الشخص ده اللي هتقضي معاك عمرك كله, تشترك كل حاجة في كل حاجة معاه. كمان قالت الطريقة بتاع

0: التواصل مهم جدا انها تبقى صحية ومنفتحة قدر الامكان. بس زي ما انا قلت لحضراتكم فكرة ازاي اتواصل وازاي اوصل المسج بتاعتي. Okay. What else?
1: I want to say to our audience, be willing to change. In other words,

0: فكرة انه الطرف اللي قدامي محتاج سبيس او مساحة، وده بيبقى شيء مهم جدا. انه قالت دايما ان احنا في حاجات نقدر نعملها مع بعض، ولكن احيانا الزوج او الزوجة بيبقوا محتاجين وقت لوحدهم شوية. لو هي مثلا هتخرج مع اصحابها وانت تقعد بالولاد في البيت، اتس اوكي، دي مش حاجة عيب او حاجة غلط، لانه احيانا زي ما انا قلت بتبقى محتاج تشحن البطاريات بتاعتك تاني، تشحن الطاقة بتاعتك تاني. لو الزوج بيحتاج ساعة مثلا لوحده او ساعتين لوحده، اتس اوكي ان هو بيقدر يقعد لوحده ويجمع طريقة تفكيره تاني. والزوجة لازم تسيب له المساحة دي وتحترم المساحة دي. زي ما انا قلت لحضراتكم، مهم جدا ان احنا نحترم المساحة اللي الطرف التاني بيحتاجها لوحده ونشتغل عليها. النقطة الأخيرة، ودي نقطة مهمة جدا جدا وكتير مننا ما بيعرفش يشتغل عليها، فكرة الاعتراف بالخطأ. مهم جدا ان انا لو اخطأت في الطرف اللي قدامي، سواء الزوجة اخطأت او الزوج اخطأ، مهم جدا ان انا اعترف بالخطأ ده واشتغل عليه، لانه قالت انه هيبقى محترم، يعني الشخص اللي هيعمل ده هيعلى في نظر اللي قدامه، مش هيقل. لما انا اعمل حاجه غلط واقول انا اسف ان عملت ده بشكل غلط، ده ما بيقللش منك ابدا، او ده ما بيقللش من حضرتك خالص، لانه ده مهم جدا ان احنا زي ما انا قلت، الاعتراف بالخطا بيكبرك في نظر الشخص اللي قدامك. ومهم جدا كمان ان انت لو انت رب الاسره وبتقود الاسره دي، مهم جدا ان انت تبقى مثال قوي لكل افراد اسرتك، او حضرتك كأم تبقي مثال قوي لكل افراد اسرتك والاولادك، عشان تعلمهم يعترفوا بالخطا. لازم انت تتعلم تقول ان انا غلطت وانا اسف اذا غلطت. وقالت انه دي علامه كويسه جدا وعلامه صحيه جدا، انه لما واحد يغلط يعتذر بسرعه جدا. قبل ما نطلع فاصل، زي ما قلت، تاكدوا ان انتوا تقدروا تبقوا مع بعض في كل نقطه من نواحي الحياه. مهم جدا ان انا اعرف ادرك لو في مشاكل قبل الارتباط، ان انا اشتغل عليها واحلها. وزي ما احنا قلنا، مهم جدا انه مفهوم انه الحب لوحده مش كفايه انه يحل كل المشاكل، يعني بيبقى مفهوم افلاطوني قوي. حاجه مهمه كمان انه الاحترام مهم جدا في العلاقه. لو مفيش احترام بين الطرفين، قالت احسن انه ما يبقاش فيه نوع ده من العلاقه. مهم جدا انه يبقى عندهم نفس الاخلاقيات ونفس المبادئ. مهم ان انت تسال اللي قدامك وما تفترضش. مش مهم تبقى صح طول الوقت، زي ما قالت انه مش مهم ان انت لازم تبقى صح طول الوقت ونعد على بعض. الطاقة الإيجابية والمناخ الإيجابي في البيت مهم جدا يتخلق. مهم ان انت تبقى عندك مشاعر الطيبة والحنان للطرف اللي قدامك، تقدر تقول قدر الإمكان. فكر ان انت تقول قبل ما تقول لا. طريقة النقد وازاي توصلها مهمة جدا. العلاقة بين الزوجين وبالذات العلاقة الجسدية، مهم جدا الطرفين يبقوا منفتحين جدا ويتكلموا عنها. مهم جدا ان انت تبقى او حضرتك تبقي مستمع جيد جدا. مهم جدا ان انت يبقى عندك قدرة على التغيير او ارادة للتغيير في الحاجات اللي بتضايق الطرف اللي قدامك. وقالت زي ما انا قلت، بأكد على المفهوم ده، انه التغيير علامة من علامات القوة مش علامة من علامات الضعف. مهم جدا ان انا احترم انه اللي قدامي يبقى عنده سبيس او مساحة بيقدر يقعد فيها لوحده، او تقدر تخرج لوحدها، او هو يقدر يخرج لوحده، عشان نجدد زي ما انا قلت البطاريات بتاعتنا والطاقة بتاعتنا. والنقطة الأخيرة والمهمة جدا، إن أنا دايما دايما دايما أعترف بأخطائي، وإن دي علامة بتخلي اللي قدامك يحترمك بشكل كبير جدا، وإن أنت بتقود الأسرة دي من خلال نموذج حي ومحترم، بتحترم كل أفراد الأسرة بتاعتك، وإن هم يعملوا زيك. إذا في غلط حصل، من فضل حضرتك مش مشكلة أبدا إن أنت تقول أنا غلط وأنا آسف. هنطلع فاصل دلوقتي وبعدين نرجع مع حضراتكم نكمل الفقرة الأخيرة من برنامجنا النهاردة.
1: Chief Medical Officer of Breezes Recovery and Wellness in beautiful Riverside, California. I designed Breezes with the philosophy of treating the whole person with cutting-edge transcranial magnetic stimulation, neurofeedback, and customized addiction-specific mindfulness meditation. Relapse prevention is at the heart of our state-of-the-art program, and brain optimization with our proprietary method is the key to building resilience and experiencing joy and success. Please visit us at www.breezesrecovery.com.

0: but firmly and say, stop it. That is not tolerated here.
1: Right.
0: So certainly they can, you know, sometimes husbands do get abused too.
1: Of course,
0: it's usually the other way around. But husbands should not feel ashamed just because they might be bigger or stronger. They should absolutely stand up to her and let her know it will not be tolerated.
1: How the violence and physical abuse can be like a trauma, how it affects that, how it affects marriage, even if they continued later on. Let's say she decided to continue.
0: Stay in the marriage?
1: To stay in marriage after, because some of them do. Actually, in like Middle Eastern culture, a lot of them, they do continue marriage. So I just want to educate husbands here, like how it really affects, how it's like a psychological trauma for the wife, okay, even if she continued, and how it can affect their relationship on the long run.
0: If she is choosing to stay, they should at least get help. If he is not willing to work on his problem, if it were up to me, I'd say divorce. You are putting yourself in too much danger and it is not worth it.
1: Okay.
0: It does not make you a good wife to stay with an abusive man.
1: Because sometimes
0: smart.
1: She has to deal with the pressure of her family and the social blame that she's going to be divorced. And
0: her very first responsibility is to herself. If she's dead, who is that good for?
1: Right. الحقيقة احنا اتكلمنا على اول حاجة من العلامات الغير جيدة للعلاقة الغير صحية وغير السوية في الزواج. وانا هنا الحقيقة بنشوف علاقات كتير كده اللي هو فكرة العنف من 90% بيبقى تقريبا العنف من الراجل ضد المرأة. قليل انه بيحصل من المرأة ضد الرجل, ولكنه بيحصل في بعض الحالات, او الإيذاء البدني. الحقيقة دكتور بنت قالت نقطة مهمة جدا, ده ممنوع بأي شكل من الأشكال. وأنا عايز أوصل المسج هنا بتاعتي فيرم إنه ده ممنوع بأي شكل من الأشكال, لأنه كتير حتى بنتعامل مع مرضى بالشكل ده. تاني, ممنوع بأي شكل من الأشكال فكرة الإيذاء البدني أو الفيزيكال أبيوز, ده ممنوع تماما. ممنوع إن أنت حتى ترفع إيدك على اللي قدامك, لأنه دي تقريبا قالت بتبقى علامة من علامات للمرأة. وجهت رسالتها للزوجة في الحالة دي إنه في الحالة دي ممكن تحمي نفسك, ممكن تلجئي للشكل القانوني بأنت تبلغي البوليس, وده عشان تحمي نفسك. وبالذات الناس اللي عايشين هنا عارفين ده كويس, انه الزوجة من حقها تحمي نفسها وتكلم البوليس في اي وقت. يمكن ده ما بيحصلش شوية في مجتمعاتنا الشرقية, وانا ناقشت معها ده نتيجة الضغوط بتاع المجتمع اللي حواليها, وفكرة ان الزوجة لازم تستحمل زوجها طول الوقت والكلام ده كله. من فضل حضراتكم لازم نتوقف تماما, والثقافة دي لازم تنتهي من عندنا خالص. مش دايما الزوجة هي اللي لازم تشتغل على نفسها وتستحمل العنف البدني والإيذاء البدني من الزوج, أبدا, ده مش صح. زي ما دكتور بنت قالت انه ده شكل سيء جدا من أشكال العلاقة. ولو كملت بفرض زي ما دكتور بنت قالت انه هي لازم الزوج يبقى يشتغل على نفسه في الحالة دي, ولازم يروح يتعالج, بمعنى كلمة يتعالج, علاج نفسي, عشان بيتعلم ان هو العنف ضد مراته بشكل عام مش هو دايما الاجابه, ومش هو دايما الحل. ففي الحاله دي بدل ما بنطالب الزوجه دايما طول الوقت ان هي اللي تستحمل وان هي اللي تحاول تظبط نفسها على المود بتاع جوزها, ده كلام غلط تماما وغير مسموح به اطلاقا في الزواج. الحقيقه ان الزوج لو قررت ان هي تستمر, الزوج هو اللي لازم يتعالج, ولازم يشوفه كونسلر او ثيرابيست يشتغلوا معاه على فكره العنف المبالغ فيه من الزوج. Any other thing that you want to say about violence and physical abuse? Or
0: children will be, if there are children in the family, sometimes I hear from the women, I want to keep my marriage together for the sake of the children. That is a big mistake when there is physical abuse and violence that is not being worked on in therapy. Children, that is a toxic environment. Children do much better when they are removed from that tense atmosphere.
1: How is violence and physical abuse? I was just saying in the introduction that babies at the age of 3 months,
0: yes,
1: they can grasp the vibes.
0: Yes.
1: So they can get affected by their mom and dad fights.
0: Yes.
1: How violence and physical abuse affect the children?
0: It affects them behavior.
1: How it affects their personalities.
0: It can affect them neurologically, behaviorally, psychologically. In the meantime, that kind of behavior.

0: للأسف إنه يرحمنا ربنا الخيانات الزوجية بدأنا نشوفها بشكل كبير جدا، بدأت تنتشر. فمهم جدا، أنا كنت بسألها إزاي إن إحنا الزوج أو الزوجة يقدروا يتعاملوا مع الموقف اللي زي ده. رقم واحد قالت لي فكرة الاعتراف بالخطأ بشكل عام بيبقى مفيد جدا من أيا كان الطرف اللي عمل الموضوع ده. الحاجة التانية المهمة جدا إنه لازم لابد من العلاج النفسي في الحالة دي، ومش لطرف واحد زي ما انا بقول. الفكره دي دايما الطرفين لازم يلجأوا لفكره العلاج النفسي عند ثيرابيست شاطر. مهم جدا انه الطرفين يتعالجوا في الحاله دي، مش بس الطرف اللي غلط او عمل الفعل ده او ارتكب فكره الخيانه الزوجيه بشكل عام، ولكن لازم الطرف الثاني كمان يتعالج من الصدمه اللي بتحصل وازاي ان هي تقدر تعديها. لانه بنفاجئ انه كتير جدا بعد ما الخيانه الزوجيه بتحصل بشكل عام، خلينا نفترض انه الزوج هو اللي ارتكبها، فلازم يعترف بخطئه ولازم يتعالج ويشتغل على نفسه ازاي في الحاله دي. الحاجه الثانيه المهمه جدا انه الزوجه كمان لازم تتعالج من فكره الصدمه اللي بتحصل لها، عشان مش مع اول مشكله تانية تبتدي ترجع، او اللي بنسميها البي تي اس دي، البوست تروماتيك ستريس ديسوردرز. لازم الزوجه ترجع تتعالج هي كمان، مش بس الزوج. I was talking about the PTSD that the wife might suffer from in the case of the husband committed any kind of cheating. So it creates sometimes PTSD for the wife. So how can she deal with her PTSD? Because with the next first conflict, everything will be brought up again.
1: Again, without really good outside help, either wonderful supportive friends or hopefully some really good therapy, that trauma button, so to speak, can be pushed very easily. And she might be following him. She's going to want to look at his phone. She's going to want to find out every...
0: She will be suspicious, of course.
1: She will be suspicious. For understandably, she'll be suspicious. But that can create more and more problems unless she's able to step back and only take responsibility for herself. She cannot control it. Her husband cannot control, you know, and that's where the trust really needs to be rebuilt. But yes, without professional help, it's very hard to calm that trauma down so she can react in a rational...
0: A common excuse, especially in the Middle Eastern culture, that the wife can be the pushing factor for cheating. How do you see that?
1: I see that as an excuse.
0: Okay.
1: That doesn't...
0: So there is no... I just want to answer this point specifically. There is no excuse for cheating.
1: No. Now, if you're committed, you're committed. So if there is a problem, get some help before you go outside the marriage.
0: Right.
1: Right? Don't just say, she's got the problem, I'm going over here. No, with real commitment, you say to your wife, I'm having thoughts about going outside the marriage. I don't want to do that. Let's get some really good help to work these things through, because I love you, I know you love me, and let's see how good our marriage can be.
0: Yeah, بالحقيقة الجزء ده من الحوار كان بيرد على شيء موجود في ثقافتنا بشكل عام. لما بنتكلم مع بعض الرجالة بيقول انه مراتي هي اللي دفعتني ان انا اخونها، هي ما بتهتمش بنفسها، ما بتهتمش بيا، ما بتهتمش بالبيت. بأكد تاني في النقطة دي، مفيش سبب مبرر للخيانة الزوجية. ودكتور بنت قالت نفس الكلام، مفيش سبب مبرر للخيانة الزوجية. طالما انت ارتضيت ان انت تكون مع الطرف ده، مهم جدا اذا في اي مشكلة حتى بينكم ان انتوا تتكلموا في ده بشكل مفتوح جدا. وده الجزء اللي اتكلمنا فيه في الاول. اذا عندك مشكلة ما مع مراتك او عندك مشكلة ما مع زوجك في النقطة دي، اتكلموا بشكل مفتوح جدا، واتكلموا بشكل صحي جدا عن علاقتكم الزوجية والمفروض هي تتظبط ازاي. بس مفيش اي سبب يبرر فكرة الخيانة الزوجية. وده معتقد احيانا بيبقى موجود عندنا في ثقافتنا، بالذات في الشرق الاوسط، ان الزوجة احيانا بتدفع الزوج للخيانة. تاني، مفيش مبرر للخيانة. We had a question, how the husband can deal with the hormonal changes and the mood swings for the wife sometimes, and he finds it really hard to deal with it. So what's your advice?
1: Well, hormones and mood swings can mean many different things. It can be very mild, it can be severe. So hopefully she is getting some good help with a good doctor or some kind of health practitioner for herself. He needs to be understanding.

0: understanding. That doesn't mean he should allow her to abuse him
1: right under.
0: No, she is responsible for what comes out of her mouth.
1: Okay.
0: So he is allowed to say, honey, that wasn't very kind. Do you need some time to yourself? Would you like to take a walk? I can watch the children if you need some time, but you know, talk to me please with respect.
1: So husband can be abused under the umbrella of hormonal changes too, right?
0: And that's not okay.
1: Right.
0: And actually, you know, I work with many, many women, pregnant women and postpartum, you know, right. new mothers. They're very hormonal, but I always tell them they are responsible for what they say. So they need to zip it.
1: Right.
0: And sometimes just walk out of the room and, honey, don't take it personally. I've got to go.
1: Okay.
0: So to prevent some, so if it's a verbal thing, yes, I would suggest she works on some what to do in the moment so she doesn't say things she regrets, and he needs to not be mean back to her, but firm, and say, sweetie, I didn't deserve that. Can you say that in another way?
1: Okay. بالحقيقة في سؤال عن فكرة ازاي اتعامل مع زوجتي. وخصوصا اثناء احنا عارفين انه المراه بشكل عام بتمر ببعض التغيرات الهرمونيه وده بيأثر على المود العام بتاعها. احيانا بتبقى اجريسيف, فانا حتى يعني كنت بهزر معاها بقول لها كمان الزوج مش يعني مش ممكن يجي الابيوز تحت فكره ان الهرمونال تشينجز. فهي قالت انه الست مهم جدا وتبقى مدركه للفكره دي انه وانا بمر بفكره التغير الهرموني دي او التغيرات النفسيه اللي بمر بيها اثناء فتره التغيرات الهرمونيه كسيده, ان انا اقدر دايما زي ما قالت انه افهم اللي قدامي ان انا بمر بالشكل ده من التغيرات النفسيه, و بيزيكلي اسحب نفسي لو انا حسيت ان انا بدات مشكله. بقدر افهم زوجي ان انا دلوقتي يعني عندي نوع ده من التغيرات النفسيه نتيجه التغيرات الهرمونيه, واسحب نفسي, مش لازم اكمل في فكره الديبيت اللي حاصل او الحوار اللي اخذ ليفل مختلف. ممكن اسحب نفسي واقول له مثلا لو سمحت يعني خلي بالك من الاولاد, والزوجه تسحب نفسها تماما من الشكل ده, وبعدين تو اكنولج ان هي تقول ان انا كنت غلطانه في الفكره دي, وانه لو عملت اي حاجه بره الشكل الطبيعي في العلاقه ان هي تعتذر لزوجها وتفهمه ده. بس مهم جدا ان هم يبقوا مدركين لفكره التغيرات النفسيه نتيجه التغيرات الهرمونيه اللي بيمروا بيها. At the end, thank you so much, Dr. Bennett. It was very informative, and we'll work on the parenting on another episode. Right?
0: Wonderful. It was my pleasure. Thank you.
1: Thank you so much for being in White Coat. أعزائي المشاهدين, بشكركم جدا على حلقتنا النهاردة. الحقيقة احنا كنا مخططين ان احنا نتكلم كمان على ازاي العلاقات النفسية السوية بين الاباء والابناء, وايه هي الانواع المختلفة من فكرة قيادة الابناء, وازاي اتحاور مع ابنائي ويبقى عندي معهم علاقات نفسية سليمة في مراحلهم السنية المختلفة. والحقيقة كنا محضرين ازاي نتعامل معهم فكرة قبل المدرسة واثناء المدرسة واثناء المراهقة. هنناقشه في حلقة مختلفة الشهر الجاي, لانه دي موضوعات مهمة جدا. الصحة النفسية للأسرة شيء مهم جدا جدا, وهو اللي بيتبني عليه كل حاجة تانية. لو في اي اسئلة لدكتور بنت ابعتوها لنا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك, هي بترد على الاسئلة لانه انا ببعتها لها الحقيقة في كل حلقاتنا اللي فاتت وهي ردت عليهم. ابعتوا لنا اي استفسارات على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك, ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله وحلقة جديدة من وايت كوت.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس.

حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيماً، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها.

تعضيدكم لقناة الكارما يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكارما واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714

404-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

من سفر التكوين أصحاح 14 من عدد 13 لآخر الأصحاح بيكلمنا الكتاب المقدس عن أول إشارة للعطاء عامة في كلمة الله، أو أول إشارة للعشور في العهد القديم. قصة شهيرة أن إبراهيم جاته الأخبار أن لوط تم سبيه، أخذ الغلمان بتوعه وراح وانتصر في الحرب اللي قام بيها هو وغلمانه، واسترجع لوط، استرجع كل الأملاك وكل النساء وكل الشعب زي ما نفهم من تكوين 14. حاجة جميلة أنه هو وراجع استقبلوا ملك سدوم وعمورة، واستقبلوا واحد يقول عنه الكتاب اسمه ملك صادق، ملك سليم أو شليم. وبالمناسبة هذه القصة الجميلة مشروحة بالتفصيل في عبرانيين أصحاح 7، ونفهم أن ملك صادق مشبه بابن الله في عبرانيين 7 عدد 3. الحاجة الجميلة أنه يقول الكتاب المقدس أن ملك صادق مجرد ما قابل إبراهيم إداله خبز وإداله خمر، وفي نفس الوقت يقول الكتاب أن ملك صادق بارك إبراهيم وباركه. وزي ما قلت مشروحة في تكوين 14 وعبرانيين 7 ليؤكد الفكرة. إيه بقى الفكرة الجميلة عن العطاء هنا اللي بيحاول الكتاب المقدس يعلمها لنا؟ أنه مجرد ما ملك صادق الممثل لله في هذه القصة، لأنه مشبه بابن الله زي ما فهمنا من عبرانيين 7:3، مجرد ما بارك إبراهيم، إبراهيم على طول وبطريقة تلقائية وببساطة شديدة جدا من غير ما يطلب منه أو حد يحرضه على كده أو حد يهمس في أذنه إطلاقا، ما حصلش كده، لكن لوحده وبقيادة إلهية حكيمة قدم إبراهيم العشر لملك صادق. ويمكن مش واضح في تكوين 14 أن إبراهيم هو اللي قدم لملك صادق، لكن في عبرانيين 7 واضح جدا عدد 2 ان ابراهيم قسم له عشرا من كل شيء. وعشان كده ابراهيم لما فهم ان ملك صادق باركه، فهم ان ملك صادق ده اعظم منه بكتير جدا، بدليل انه باركه، لان العظيم هو بيبارك الاقل عظمه. وعشان كده احنا لما نيجي نطبق الكلام ده علينا، ملك صادق اشاره الى الرب له كل المجد. لما نتيقن وأنا نعلم جيدا ونفوسنا تعرف ذلك يقينا أن الرب عظيم بما لا يقاس وأعظم منا بما لا يقاس، وإحنا كلا شيء قدامه كتراب ومزدرى وغير موجود، وكمان مش بس كده، لكن باركنا بكل بركة روحية في السماويات، وبيباركنا بكل بركة زمنية أيضا في حياتنا. فيقنيتنا لهذه الحقائق تخلينا نعطي بسخاء حق الله في ممتلكاته، لأنه هو اللي العظيم، ولأنه هو اللي باركنا. عشان كده بشجع نفسي وبشجعك عزيز المشاهد أن احنا لما نتيقن من هذه الأمور على طول، الرب ينشئ سخاء في قلوبنا وينشئ عطاء بفرح في قلوبنا لما نتيقن من عظمة الرب وبركة الرب لينا. وفي عبرانيين 7 يقول الأصغر يبارك من الأكبر، عبرانيين 7:7، وده اللي أكد الفكرة اللي بقولها لحضراتكم. فخلونا نتيقن من كل هذه الأمور ونبدأ أن نعطي للرب ولعمله المتنوع في كل المجالات. خلينا نصلي مع بعض، نتشجع أن الرب يقودنا أن احنا نتيقن من هذه الأمور ونعطي للرب ولعمله. يا رب نكرمك من أجل أنك عظيم بما لا يقاس، ونكرمك أنك باركتنا بكل بركة روحية، ونكرمك لأنك بتدينا كل خير زمني. ساعدنا نشعر بمحدوديتنا ونشعر بعظمتك الكبيرة، وساعدنا أن نقدم لك ونقدم لعملك المتنوع في كل المجالات مما باركتنا به أيها السيد العظيم، لك كل المجد. الرب معكم.

0: مساء الخير والبركة، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة جميلة من برنامج ليك تسبحنا. مبسوطين نكون معاكم كالمعتاد كل يوم جمعة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، على الكارما تسبيح والكارما عيلة. احنا كمان بيكون لنا مواعيد أعادة، أنا النهاردة بنعمة الرب تابعونا في الحلقة، هقول لكم كمان مواعيد الأعادة لأن حصل شوية تغييرات في المواعيد، فتابعونا ولغاية الآخر. كمان أنا يمكن كمان قبل آخر الحلقة هقول مرة تاني وهعيد كذا مرة إمتى بنعيد المواعيد بتاعتنا، علشان لو قادر تتابعنا مباشرة يكون كويس، لو كمان وقتك مش سامح وتحب إنك تتابعنا في الإعادة يكون كويس، لو حابب تشوف الاتنين ده يكون أحلى وأحلى، ودي حاجة هتكون بتبسطنا جدا. مبسوطين جدا نكون معاكم النهاردة، برحب بكل حضراتكم معانا في الحلقة الجميلة دي، وبرحب بكل إخواتي الغاليين المشاركين العازفين والمرنمين والمرنمات، وبرحب النهاردة بصورة خاصة بأخ غالي جدا على قلبي، وهقول لكم ليه بعد ما هقدمه، بس انا مبسوط جدا انه يكون النهارده بيشاركني في الحلقه الجميله دي اخويا كرولوس عياد. اهلا بك يا اخويا كرولوس.
1: اهلا بك يا دكتور.
0: ربنا يباركك.
1: يبارك حضرتك. شكرا.
0: انا بحب اخويا كرولوس لكذا سبب، انا مش قايل له السر ده، سيبته كده يسمعه على الهوا. بحبه من زمان، من اول ما شفته بيرنم، وكمان كان بيشارك اخونا الغالي ماهر فايز في تقديم برنامج ولا اكتر،
1: كان برنامج
0: انا فاكر في برنامج جميل كان بيلفت نظري قوي، مش بس كحد كان بيقدم مع الاخ ماهر فايز، لكن كان بيلفت نظري حبه لكلمة الله، اهتمامه بكل تفصيلة في الكلام اللي بيتقال، ودي كانت حاجة شداني قوي ليه. انا بقول لكم فعلا هو اول مرة يسمع مني الكلام دوت. وكمل أخويا كرولوس بهذا الشكل، وحاليا أخويا كرولوس ربنا مستخدمه في خدمة رائعة جدا، سواء كان في تلمذة مجموعات كبيرة في أماكن كتير هنا في مصر أو في برا مصر، ومستخدمه كمان في التسبيح وفي خدمة التعليم والكلمة. أنا ببارك الرب في الآنية الحلوة اللي كل اللي بقوله مش عشان يعني أعظم في أخويا كرولوس، وإن كان يستاهل أنه يبارك أمام الله، لكن اللي بقوله ده لأني ببارك إله عظيم بيصنع آنية جميلة عشان يستخدمها بهذا الشكل، وأنا واثق إن النهاردة ربنا هيكون بيستخدمك ويباركك في وسطينا بقوة شديدة.
1: أمين يا دكتور. أمين. شكرا لمحبتك وكلامك الكبير عليا ده بجد.
0: العفو. ربنا يباركك، أنت فعلا مبارك.
1: شكرا.
0: وأنا أثق إن ربنا النهاردة من خلال كل فكرة هيشاركنا بيها من خلالك هتكون سبب بركة.
1: أمين. أمين.
0: عنوان حلقتنا النهاردة إله العهد والمواعيد. الكلام دوت كلام حلو قوي قوي قوي. النهاردة الحلقة مليانة بكلام دسم وترانيم حلوة، لكن علشان تعرف ايه الفكرة اساسا من ان نكون النهاردة بنتكلم في حلقة عنوانها إله العهد والمواعيد،

0: ده اللي انا عايز اسال فيه اخويا كرولوس لما حط الفكره دي. انا دايما بخلي الضيف بيختار الفكره اللي بيشاركنا بيها. لما حطيت الفكره دي عن اله العهد والمواعيد عايز تقول لنا ايه؟
1: عايز اقول ان احنا في وسط عالم بيتكلم عن علاقات كتير قوي، في الاغاني، في الافلام، في المسلسلات، في المسرحيات، والناس كلها بتتكلم على الحب، بتتكلم على العلاقات والعشره. الناس كلها بشكل واضح وصريح بتبني علاقاتها ببعض على اساس المشاعر والعواطف والاحاسيس. فيقول لك انا بحب فلان، انا بميل لفلانه اكتر، انا فلانه دي قلبي ارتاح لها، انا فلان دوت عايز اكمل حياتي معاه. فكل علاقات او اغلبها عشان اكون موضوعي يعني ما اكونش ببالغ بتتبني على المشاعر. لكن في وسط كل الزحمه دي وفي وسط خيانات وفي وسط غدر وفي وسط جراح يجي اله عظيم جدا جدا لما بيتكلم عن نفسه في الكتاب المقدس، مش بيبني علاقته معانا على المشاعر اطلاقا. عشان في ناس تفتكر اصل ربنا ممكن يغضب مني، اصل ممكن يزعل مني، اصل ممكن ما يقبلنيش. فعايز اوجه رساله النهارده بنعمه الرب من خلال الحلقه دي، واقدم ليهم النهارده اله العهد.
0: ايوه،
1: الاله اللي بيخش في علاقه معانا على اساس عهد. وكلمه عهد كلمه جميله جدا، انك تضمن التزام الطرفين بهذا العهد مهما حصل خلل في النص او مهما حصل اخلال ببنود هذا العهد. يبقى الله هو واضع العهد وهو حافظ العهد وهو امين لهذا العهد.
0: امين. كلامك اثرني طبعا من اول لحظه، بس انا مش عايز نحكي وما نرنمش يعني، اثرني في حاجه طبعا وانت بتقول العهد من طرفين. طب ده انا دايما بخون العهد وبلخبط في العهد، ازاي ربنا بيحفظ العهد؟ ده اللي لازم هنتكلم فيه.
1: أكيد.
0: ده اللي النهارده عايزك تتشجع وانت بتسمع الافكار الكتابيه الجميله. حتى لو انا مش بحافظ على العهد، ربنا ممكن يعمل معايا ايه وهو اله العهد واله المواعيد. بس تعالوا النهارده نشاور عليه واحنا بنبارك اسمه في بدايه الحلقه، واحنا بنشاور على شخصه الرائع وبنقول الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمه، الرب صالح للكل.

0: نوع الترانيم دي يا اخويا كرولوس اللي حافظ العهد والامانه، الاله الحلو الصالح الجميل، عارف النوع دوت اللي فيه بشاور عليه وبقول له انت يا رب حلو ومواعيدك ثابته.
1: ايوه
0: يطمني
1: طبعا.
0: بس اساسا من الاصل ازاي اتمتع بالعهد؟ ازاي اكون في الحته دي اللي من خلالها اشوف الله حافظ العهد، اللي من خلالها اتمتع بالعلاقه دي اللي فيها الله يضمن لي مواعيده؟
1: ده سؤال مهم ومحترم وأساسي في إيماننا المسيحي في علاقتنا مع الله، لأنه الله هو الإله الواضع العهد وحافظ العهد والأمين العهد. فهو بيحط شروط لهذا العهد، وزي ما حضرتك أشرت الدكتور قبل ما نرنم ونسبح الرب، أنه أنا كإنسان أوقات بخون العهد، مش أوقات، دايما، يعني طبع البني آدم الخيانة، طبع البني آدم عدم الأمانة في أوقات كده جدا، وده اللي بيسبب على فكرة جراح بين الناس وبعضيها، وأنهم مش بيلتزموا ببنود العهد. ولأن الله في البداية خالص في

0: العهد القديم لما قطع عهد مع البشر على مدار كل الاجيال وكل الانبياء اللي كانوا موجودين في العهد القديم، لكن للاسف ما قدروش ان هم يحفظوا هذا العهد. فجاء في العهد الجديد في بدايه الانجيل، في بدايه ارساليه يسوع المسيح وقت تجسده، والله قال بما ان البشر كلهم مش قادرين يحفظوا العهد، مش قادرين يلتزموا بيه، فالله ارسل ابنه الوحيد يسوع المسيح، مولود في جسد في صورة إنسان في صورة بشر زينا، ويقول الكتاب كده مولود تحت الناموس تحت الخطية ليفتدي الذين هم تحت الناموس. جاء يسوع المسيح واتحد بينا كبشر، إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما، خد نفس صورة إنسانيتنا له كل المجد، اتحد بينا. مش بس كده، وصار المسيح بديل لكل البشر عود الصليب عشان يحمل خطايانا وأثمنا، وزي ما النبوة بتقول عنه كده ان الرب وضع عليه
1: اثم
0: جميعنا. ليه؟ عشان يفتح لينا الباب ويدخلنا في علاقه عهد مع الله الاب. وده اللي حصل وقت المسيح ما اتصلب، لما حجاب الهيكل انشق من فوق لاسفل، وكانه الله اعلن مصالحته لينا كلنا. ارسل الله الاب ابنه يسوع المسيح عشان يفتدي البشريه ويستردها ليه مره تانيه ويعلن مصالحته بينا. ويقول كده كاتب عبرانيين، الآية الجميلة دي في عبرانيين 7، على قدر ذلك، على قد ما فعل يسوع المسيح في حياته، ده اللي أهله وخلاه أن يكون مناسب لهذا المنصب. يقول كده صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. ودي رسالة لكل حد يسمعنا النهاردة. لو عايز تخش في عهد مع الله أنت لوحدك مش شرط تلتزم بالعهد. أنت إنسان مليان خيانة، مليان خطية، مليان شر، ولكن اللي يضمن انك تكون مقبول ومحبوب، واللي يضمن انك تخش في دائره العهد، دائره ابديه وعهد ابدي، هو ايمانك بشخص الرب يسوع المسيح اللي اتحد بينا في جسد بشريتنا، واللي صار بديل لينا على عود الصليب، واللي قدم نفسه ذبيحه عن خطايانا.
1: كلام جميل وواضح جدا. يعني انا هعيد بس السطر الاخير اللي انت كنت بتقوله دوت، انه عن طريق الايمان بشخص الرب يسوع المسيح
0: طبعاً.
1: اللي دفع الثمن على الصليب، ينفع ان انا ادخل في هذا العهد واتمتع ببركات هذا العهد. علشان كده الترنيمه اللي جايه المرنم بص على الرب وقال له يا رب يا على قلبك الحلو، لما لقيتني انا عجبني قوي في الكلام اللي انت قلته، لما لقيتني مش قادر انا اوفي العهد. على فكره الناموس في العهد القديم وضح حاجه رهيبه، وضح ان الانسان فاشل بكل المقاييس
0: طبعا،
1: وضح انه لو الناموس جاي وموجود كشريعه وقانون يتحط للانسان فهو مش هيخلص الانسان، بالعكس ده هيعمل كاونتنج، هيعد للانسان خطاياه. يعني بعد ما كان العمليه كده يعمل خطيه ويقول انا اخطات ولا ما اخطاتش، لا ده الناموس جه عمل له كده شريعه وحط له كانه القانون اللي يقول له كده هعدل لك بقى خطاياك، فوضح ان الانسان فاشل
0: طبعا.
1: لكن زي ما حضرتك قلت المسيح جاء ليدفع الثمن ويضمن لنا هذا العهد الرائع. عشان كده المرنم قال من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. وانت في مكانك رنم معنا الكلمات دي، قول أشكرك يا رب، كيف أنسى قلبك العافي الكبير من عفى عني وعن جرمي الخطير. تعالوا نرنم الكلام الجميل ده.

0: عايز أقول لك النهاردة إنه هذا الإله العظيم اللي بنرنم عنه، إله العهد والمواعيد، بيحبك حب عظيم جدا، خلاه يجي من أجلك ويدفع الثمن الغالي عشانك. علشان كده النهاردة وإحنا بنسمع الحلقة دي، لو عندك أي تساؤل إزاي أكون قريب من هذا الإله أكتر، أو عندك طلبة صلاة حتى عايز تصلي من أجلها ونشاركك الصلاة من أجل حد عندك في البيت، من أجل حد بتصلي من أجله، أو من أجل نفسك بصورة خاصة إنك تتمتع بهذا الإله وهذه المواعيد في هذا الإله ضامن العهد، شاركنا بالتليفونات، أرقام التليفونات موجودة على الشاشة، تقدر تتصل بينا وتقدر إنك في أي وقت تتواصل معنا، سواء كنت عندك مشاركة، عندك طلبة صلاة، أو عندك أي استفسار عايز تسألنا فيه. هكمل حواري مع أخويا كرولوس، بس في الأول هاخد تليفون وبعد كده هرجع لنقطة مهمة جدا عايزك تركز فيها، لأنها في وجهة نظري الشخصية من أهم النقاط المحورية في الحلقة دي، وانت بتعرف إزاي وليه والحاجات العملية اللي من خلالها أدخل في هذا العهد. أنا عايزك في الوقت الجاي أخويا كرولوس بعد ما هاخد التليفون ده تكلم المشاهد بصورة مباشرة، على يعني خد الكاميرا بتاعتك كده، والرب يحط على قلبك رسائل واضحة لكل واحد النهاردة بعيد عن الرب لم يدخل في هذا العهد، وإزاي النهاردة يحتمي في دم يسوع ويتمتع بهذا العهد. لكن تعالوا هاخد كام تليفون في الأول وبعد كده هرجع لحواري مع أخويا كرولوس. ألو، مساء الخير والبركة، مين معانا؟
1: سلام المسيح أخي.
0: اهلا اخت سيلا،
1: اهلا حبيبي،
0: اهلا بيكي.
1: ايوه، مع ضيفك الكريم الاخ كارولوس واخوتي العازفين والعازفات والمرنمين والمرنمات. العنوان رائع كالعاده، الهنا تبارك اسمه، هو صالح في عهده وايضا في مواعيده، وده شفناه من اول عهده مع ابينا ابراهيم ونسله، حتى انه خط شعب بني اسرائيل وصار معهم رحله طويلة جدا، وضرب عشانهم ضربات مصر، ضربات عظيمة لإخراجهم. وهذا الشعب ركنوا شوية لأجل عصيانه واتجه للأمم، إحنا الأمم طبعا. طيب هل
0: التليفون وقع؟ طيب أخت سيلا ارجع لنا مرة تاني، واضح أن عندك سؤال جميل. أعقب على كلام الأخت سيلا أنه هذا الإله ضامن العهد رغم أنه شعبه زمان ما كانوش يستاهلوا أساساً. يعني حتى لو هكمل على كلام أخت سيلا أنه هذا الإله إدى العهد لإبراهيم، لكن إبراهيم كان حالته وحشة، لكنه رجع لابنه إسحاق قال له العهد الذي قطعته لأبيك إبراهيم لك أعطيه. برضو إسحاق كان وحش برضو وعك نفس العك ولخبط نفس اللخبطة اللي عملها أبوه إبراهيم، لكن جه ليعقوب وقال له العهد الذي قطعته لأبيك إبراهيم وأبيك إسحاق لك أعطيه. إله حلو، ده اللي عايزين النهاردة نوصله ليكم. هل معايا تليفون تاني قبل ما أكمل حواري؟ طيب التليفونات فصلت، واضح إن احنا طولنا عليكم، ارجعوا لنا مرة تاني وهنستقبل تليفوناتكم مرة تاني. إزاي بقى بشكل عملي النهاردة عايز الرب يعني من خلال كلماتك يوصل لكل مشاهد بشكل واضح لكي ما يتمتع بهذا العهد؟ اتفضل.
2: عايز اقول لكل حد بيتفرج علينا النهارده، من كل قلبي بقول لك الله منتظرك، الله مستنيك. مش بس كده، الله كمان في الكتاب المقدس هو اله المبادر، هو بيمد ايده بيقول بسطت يدي طول النهار لشعب معاند مرتد سائر في طريق غير صالح وراء افكاره. كل اللي انت محتاجه زي ما كلمه الله بتقول، ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. كل اللي انت محتاجه انك تيجي لهذا الاله، اله العهد والمواعيد،
0: نعم.
2: اللي وعدنا وقال من يقبل الي فلا اخرجه خارجا، اللي وعدنا وقال تعالوا الي جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم. النهارده اللي بتئن من ثقل الخطيه، النهارده اللي بتشتكي من كتر ما انت محبوس جوه دايره الذنب، يسوع المسيح النهارده فتح حضنه ليك، مالت ايده ليك، بيقول لك تعالى الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. يسوع المسيح بدمه صنع علينا عهد أبدي. يا بختك النهاردة ويا بختك النهاردة اللي بتسمعوني، لو أنت قررت تسلم حياتك لهذا الإله تدخل معاه في دائرة العهد، هيضمن ليك حياة أبدية، هيضمن ليك

0: راحة، هيضمن ليك غفران الخطايا، وهيضمن ليك مصير كمان أبدي تكون معاه في السماء الجديدة والأرض الجديدة بعد ما المسيح يجي في مجيئه التاني.
1: أمين أمين أمين. أنا بأكد على الكلام دوت قبل ما هاخد التليفون اللي جاي. عايز أقول لك إنه ربنا مستنيك. كون إنك أنت بتشوفنا النهاردة في الحلقة دي، ما أنت سهل كنت، أنا بقول دايما أنت وأنت قاعد في البيت وماسك الريموت كنترول، أنت تقدر في أي لحظة تدوس وتقلب القناة، لكن كون إن ربنا يخليك تتابعنا دلوقت، فده معناه إن ربنا بيقول لك أنا عايز أغير حياتك وعايز أغير قلبك، تتمتع بحياة أبدية، تتمتع بعلاقة خاصة، تتمتع بهذا العهد المبارك اللي من خلاله ربنا ينقلك من الظلمة إلى النور، من أبناء إبليس وأبناء هذا العالم وإله هذا الدهر اللي مسيطر علينا، لأن نكون أبناء الله. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. إيه العز ده؟ نتنقل لمكان تاني. أشجعك إنك النهاردة تفتح قلبك للرب وتقبل إليه، وزي ما كنا بنسمع من يقبل إليه لا يخرجه خارجا. أخذ تليفون. مساء الخير، مين معانا؟
2: ألو،
1: مساء الخير والبركه. ايوه اهلا بحضرتك، مين معانا؟
2: نعم، بنت الرب.
1: اهلا يا بنت الرب، اتفضلي.
2: بنت الرب من منيا.
1: اهلا يا بنت الرب.
2: معلش محتاجه كلمه صلاه لاجل.
1: اتفضلي.
2: محتاجه كلمه صلاه لاجل اخويا.
1: امين يا بنت الرب. احنا النهارده هنحط اتفضلي. نصلي من اجله ايه؟
2: هو حاليا شاب كبير عنده 25 سنه، تعب قلبي جدا، بيطلع ولا بيشتغل ولا عمتله ياخد بالليل سهر بره، ويجي اليوم كله بينام، وحاليا منظر وشه ما بقاش كويس، وماشي مع شله مش كويسه، محتاجين كلمه صلاه لاجله.
1: امين يا بنت الرب، امين. خليكي معانا على التليفون. امين في اسم الرب يسوع. انا عايز الاخ كرولوس يصلي من اجله، ويصلي كمان من اجل كل واحد بيشوفنا وعنده طلبة صلاة زي دي، وكمان احنا واحنا بنختم الحلقة هنصلي مرة تاني، لان انا عارف ان الحلقة دي بصورة خاصة هيكون في تغيير لناس كتير بيشوفونا، او كمان ناس احنا بنصلي من اجلهم يتمتعوا بإله هذا العهد. اتفضل اخويا كورلوس.
0: يا رب يا ابونا السماوي، جايين قدامك النهارده، بنحط اخونا يا رب،
1: يا رب
0: بنت الرب فعلا يا رب اللي جات ان النهارده وتصرخ يا رب، وبنشترك النهارده معاها في هذا الانين والصراخ يا رب. تعال افتقد ابنك يا رب، تعال يا رب استرد ابنك يا رب، زي ما الكتاب بيقول يا رب انه ابليس اقتنسهم لارادته يا رب. عايزين النهارده نفرح يا رب بنفوس يا رب فعلا بتخرج من دايره ابليس، من عبوديه ابليس
1: يا رب،
0: من العهد مع ابليس يا رب، وترتبط معاك بعهد دم ابدي
1: يا رب،
0: على حساب دم ابنك يسوع المسيح. تعالى وفوق يا رب الشباب، تعالى واسترد الشباب يا رب، تعالى يا رب وقول للشباب قد ايه هم غاليين قوي يا رب على قلبك، وقد ايه انت دفعت فيهم ثمن غالي جدا، وقد ايه يا رب انت عايز تنقذهم يا رب من النار والمرار يا رب اللي هم عايشين فيه. يا رب بنصلي لاجل يا رب حلقه نفرح فيها يا رب برجوع النفوس، ونفرح يا رب بافتقاد يا رب ناس يا رب كتيره بعيده يا رب عنك ترجع ليك في هذه الايام يا رب. بباركك وبشكرك لانك حاضر وسطينا، انك بتسمع وتستجيب، وليك كل مجد واكرام الان والى الابد.
1: امين امين في اسم يسوع. اخد تليفون تاني. مساء الخير والبركه، مين معانا؟
3: سلام المسيح
1: يا اخي. سلام المسيح، اتفضلي. مين معانا؟
3: انا عايزه اكمل السؤال.
1: اخت سيلة. اتفضلي اتفضلي.
3: انا وقفت لغايه لما هو استمرت عهده لغايه ابينا ابراهيم، وخدت هو شعب بني اسرائيل، واحنا طبعا تركهم هو شويه لانهم عاصوه ودخل للامم، احنا الامم.
1: ايوه.
3: طب من تجسد الرب يسوع الى هذه اللحظه، هل ربنا في اواخر يعني اكثر من 2000 سنه، هل ربنا هيخص شعبه تاني يسترد ابنه البك؟ ارجو التوجيه، وسهره روحيه جميله، وربنا يبارك حياتك.
1: اخت سيلة، انت سامعاني؟ ولا قفلتي التليفون؟ طيب انا بالنسبه لي السؤال مش واضح قوي. يعني
0: هي بتتكلم هل الله هيسترد ابنه البكر اللي هو اسرائيل؟
1: لا، ده موضوع يطول شرحه، ويعني لو احنا فتحنا له مليون حلقه علشان شرح ده، طبعا ده موضوع لاهوتي مهم. سؤال جميل طبعا السؤال اللي حضرتك سالتيه، لكن انا عارف تماما انه علشان نجاوب الاجابه دي لو احنا بس ابتدينا هيتبادر اسئله تاني، فانا اشجعك انك تدرسيه، ده موضوع طبعا مهم جدا، ما ينفعش يتجاوب ابدا حتى في ساعه، في حلقه مدتها ساعه ونص لو فردنا لها ساعة

0: نص ما نقدرش نجاوبه، لان الموضوع محتاج شرح لاهوتي كده حته حته علشان كل المدارس اللاهوتيه نكون بنفهمها. بس سؤال جميل، اشكرك. معانا تليفون تاني. الو،
1: الو،
0: مساء الخير والبركه، مين معانا؟
1: انا بنت الرب.
0: اهلا يا بنت الرب، اتفضلي
1: انا ليا كلمه صلاه من فضلك.
0: اتفضلي، احنا معاكي، اتفضلي قولي طلبه الصلاه.
1: انا ابني كان حلو بيرنم وكويس قوي، ودلوقتي بيشتغل وشغله واخده من الرب، فانا عايزه اطلب الصلاه ان هو يرجع للرب تاني.
0: امين يا بنت الرب، امين امين. طلبتك
1: وكمان
0: غاليه.
1: عندي طلبه صلاه
0: ايوه
1: لزوج وزوجه عايزين ينفصلوا، فاحنا عايزين الرب يجمعهم من جديد عشان خاطر ولادهم. عندهم ولدين، اكبر ولد عنده 12 سنه وولد تاني عنده 10 سنين، فعايزين ربنا يجمعهم.
0: امين، هنشاركك الصلاه يا بنت الرب. بلاش بلاش الاسم، بلاش الاسم، يعني هنصلي من اجلهم والرب هيوصل ليهم. وانا عارف الايام اللي احنا فيها دي ايام صعبه جدا، ابليس بكل ما عنده من قوه بيحاول انه يكسر في البيوت، وبيحاول انه يبعد ولادنا عنه وياخدهم بعيد عن الرب، لكن في اسم الرب يسوع. انا واثق النهارده على فكره الحلقه فيها حاجه حقيقيه هتوصل لنفوس كتير. عشان كده قبل ما هكمل معاكم تليفوناتكم، خليكم معانا، احنا هنستقبل تليفونات تاني وهكمل حواري كمان مع اخويا كرولوس. بس تعالوا نرنم ونقول للرب: دمك غطاني، برك كساني، حبك نجاني وملأ قلبي اغاني. اصلي من كل قلبي يكون ده لسان حالك النهارده وانت بتقول للرب: اشكرك لانك النهارده تغيرني وتكسيني برداء برك.

0: ده الإله الرائع اللي بنرنم عنه. الناس لما تكشفني تفضحني، بس هو لما يكشفني يسترني
1: نعم،
0: وبدمه يغطيني.
1: ايوه
0: انت اثرت حاجة يا اخويا كرولوس في اول الحلقة، وانا قلت لازم هتكلم فيها، انه رغم انه انا ممكن نكون مش بحافظ على عهد، لكن يعمل ايه معايا بقى إله العهد؟
1: أيوة.
0: ما لو العهد يعني عارفين الناس عارف بيفكروا كده، عهد او عقد في طرفين، طب لو طرف منه خل بالعهد، العهد بيتكسر، الطرف الثاني يكون غير ملزم بتنفيذ هذا العهد، هل ده اللي بيعمله ربنا معايا؟
1: اول شخص الرب قطع معاه عهد بشكل واضح وصريح في الكتاب المقدس هو ابونا ابراهيم. نرى قصه جميله دي في تكوين 15. الرب قال له هات عجله ثلاثيه وعنزه ثلاثيه وكبش ثلاثي، يعني عندهم 3 سنين يعني لسه مولودين جداد يعني، وقال له شقهم من النص. ودي كانت طريقه قطع العهد في ثقافه الشرق الادنى القديم، انه بنقطع الحيوانات نصين ونحط نص يمين ونص شمال ونمشي بينهم، كانه اللي هيقطع العهد بيننا احنا الاثنين
0: يتذبح كده، زي
1: هيتذبح زي الحيوانات دي بالظبط. الغريبه انه رب لانه عارف ان ابراهيم هيقطع العهد عمل ايه؟ اوقع على ابراهيم سبات عميق. ابراهيم نام
0: فما عداش. ابراهيم
1: ما عداش. ابراهيم لما فاق من النوم لقى زي كده شعله نار او عمود نار بتعبر ما بين الجثث الميته دي، وكانه الرب بيقول له يا ابراهيم لان انا عارف اللي جواك وعارف ضعفك وعارف طبيعتك الانسانيه، انا اللي هقطع العهد وانا اللي هجتاز وانا اللي هضمن سلامه العهد. غريبه انه الاصحاح الثاني يا دكتور مايكل بعديه على طول بنلاقي ابراهيم بينسى كل وعود ربنا ليه بالنسل وبالبركه وباسحاق وانه بساره يدعى لك نسل، وبيروح يتجوز هاجر الجاريه طمعا انه ينشئ منها نسل. وده يورينا ان ربنا شايف اللي جوه الانسان كويس، وده يشجعنا على فكره ويشجعني انا وحضرتك كل حد بيسمعنا النهارده، ان ربنا شايف اللي جواك كويس. نفس المشهد ده بيتكرر بس على صوره اوسع مع شعب الله، شعب بني اسرائيل اللي هم نسل ابراهيم بعد كده، انه بعد ما رب اخرجهم من ارض مصر وقطع معاهم عهد جميل جدا بنقرا برضو في تفاصيله في سفر خروج اصحاح 19 لما موسى صعد للجبل والرب قطع معاه العهد، نزل موسى من على الجبل وكان لسه العهد مقطوع ولو حي العهد لو حي الشريعه في ايديه، ولقى الشعب بيزني والشعب بيكسر العهد لدرجه ان موسى
0: لما عملوا العجل
1: وقعدوا يعبدوا العجل ونسيوا الرب اللي خرجوا من ارض مصر، لدرجه ان موسى من غضب وراح رمى اللوحين كسرهم. الراجل ما استحملش المنظر شكله عامل ازاي. لكن بص الرب جميل جدا، قبل ما يدخلوا ارض الموعد بعد 40 سنه تمرد في البريه يقول لهم ايه؟ فاعلم ان الرب الهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى 1000 جيل.
0: مبارك
1: الرب يأدبني، الرب يشكلني، الرب يقرص وداني وممكن أرصد تبقى ناشفة شوية، لكن الخبر المشجع لينا النهاردة أنه لن يتخلى عني أبدا.
0: مبارك
1: هو الحافظ العهد، ما تخلاش عن إبراهيم، ما تخلاش عن نسل إبراهيم، ولا يتخلى عن أي مؤمن بالرب يسوع المسيح. يقرص ودانك، يؤدبك، زي ما بيقول كتاب عبرانيين من يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. لكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، لكنه يعطي الذين يعني بيمروا به ثمر بر للسلام.
0: أمين.
1: فالرب يسوع المسيح والآب السماوي أبو ربنا يسوع المسيح لا تخلوا عننا أبدا، مش بيتركوا ذريتهم، مش بيتركوا أولادهم، مش بيتركوا المؤمنين بيهم، يؤدبوهم، يعاقبوهم، يورثوا دينهم وأرصة ممكن تكون كبيرة قوي، لكن يفضل يقولك أنا متمسك بيك زي الأب اللي يعاقب ابنه لكن يقول له عمره ما هتخلى عنك أبدا،
0: عمري ما هرميه
1: أبدا.
0: أمين.
1: أبدا.
0: مش هيسيبك مهما كانت حالتك، ياللي قاعد يمكن على قهوة، قاعد في قاعدة مش مظبوطة، ياللي في بعدك الخطية خلتك عملت بلاوي، مش هيسيبك. انت غالي جدا على قلبه، انت غاليه جدا على قلبه. اوعى الشيطان يقنعك بغير كده، اوعى الشيطان يحسسك انك هتترمي. ربنا مش هيرميك، ربنا حافظ العهد باقي عليك ومش هيسيبك ابدا، لانك انت غالي جدا جدا.

0: جدا جدا على قلبه، والدليل انه دفع الثمن الغالي فيك لما مات من اجلك على الصليب. علشان كده مش هيسيبك ومش هيرميك، اتشجع وما تخافش. اخد تليفون تاني وبعد كده نرنم الترنيمه الجميله اللي جايه. الو، مساء الخير والبركه.
1: ايوه مساء الخير يا دكتور مايكل.
0: اهلا يا اخ وديع،
1: ازيك حبيبي؟
0: نشكر ربنا.
1: اقول يا من مني هذا؟
0: اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك، تفضل احنا سامعينك. طيب التليفون فصل، اخد التليفون اللي بعده. مساء الخير والبركه، مين معانا؟
2: الو،
0: مساء الخير.
2: ايوه حبيبي،
0: اهلا اهلا، مين معانا؟ الاخت نوال.
2: الو،
0: احنا سامعينك يا اخت نوال.
2: ايوه حبيبي،
0: اسمعينا من التليفون مش من التلفزيون، وانت معانا على الهواء، اتفضلي. اهلا بيكي.
2: سلام ونعم. ازيك يا اخ مايكل؟
0: اهلا بحضرتك.
2: عامل ايه؟ انا يا ولدي بحترمه خالص، والرب يسوع صدقني يسوع فيك يا غالي.
0: يباركك الرب، يباركك الرب،
2: اتفضل. انا كلمتك حبيبي قبل كده وطلت لي. كان عندي ورم لي 3 سنين، تعبانه وخدت كيماوي، بس كل عمليه بعملها الرب يسوع بيظهر معايا في وقت العمليات. وانا عملت المسح الذره حبيبي دلوقتي من شهرين، قال لي ما فيش ورم تاني.
0: هللويا هللويا.
2: هو معايا تحويل مسره حبيبي، راح اعمل الاسبوع ده ان شاء الله ولدي.
0: امين، الرب يكمل معاكي بقوه.
2: صلي لي يا عمري. صدقني صدقني حبيبي، انا اول ما اروق انا عايزه احكي اختبارات وانتصارات على اللي بيعمل معايا.
0: امين، واحنا هنكون منتظرينك تشاركينا باحلى اختبارات، وهنحطها لك كمان مش بس في ليك تسبحنا، على القناة كلها، علشان شعب الرب يتشجع بعمل الله الرائع في حياتك. الرب يباركك يا أخت نوال. أنا عايز أصلي معاكي، خليكي ثواني معايا. يا رب بشكرك، بعظمك من كل القلب، لأنك أنت الإله القدير العظيم وحدك. بنقول دايما وإحنا مصدقين في شخصك أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. عشان كده يا رب بحط الأخت نوال بين إيديك، أشكرك لأنك بدأت معها عملا صالحا، وأنت قادر أن تكمل معها هذا العمل. كمل معها في جسدها يا رب. يا رب بنصلي أنك تتمم شفائها بالكامل، وتضمن شفائها من هذا الكانسر يا رب، وتقدر أنك تكمل مع بنتك إلى التمام. وزي ما بصلي من أجلها، بصلي من أجل كل إخواتنا وأخواتنا اللي حاطين طلبات صلاتهم معانا، وإحنا بنتضرع من أجلهم، إنك تلمس حياتهم وقلوبهم وبيوتهم وأجسادهم بلمسات شفاء حقيقية من عندك يا سيد. بصلي إنك تكمل مع أولادك وبناتك المصدقين فيك. أنت الوحيد اللي بتقدر تعمل ده، أنت فوق الطب، أنت فوق كل التقارير، أنت فوق كل الأمور اللي شكلها فيها عجز. أنت تستطيع كل شيء يا سيد، في اسم المسيح. آمين امين. يكمل الرب معاكي يا اخت نوال. اخد تليفون تاني. مساء الخير والبركه.
1: ايوه مساء الخير يا دكتور.
0: اهلا يا اخ وديع، اتفضل.
1: معلش انا رجعت لك تاني.
0: اتفضل
1: حبيبي الغالي، انت بتتكلموا في موضوع لاقوتي رائع، وعشان كده ان هذا الموضوع الهام المسمى بالعهد يكمن في عملية الإقرار والتثبيت والفرس، فتجد في خروج 19 ثم خروج 24 يقبل الشعب توعية هذا العهد، ويأتي علينا سفر التثنية وهو يؤكد تلك الصورة الرائعة. ثم ورد في ملوك الثاني 22 يقطع الشعب عهدا على نفسه، ثم يأتي الذبائح ويتتقدم لكي يكون هناك عهد، ويأتي الفصح ويتم مزاولة الفصح، وكان الفصح مقدمة لقطع العهد في سيناء.
0: شكرا شكرا يا اخ وديع. الاخ وديع دايما بياخدنا كده في جوله، يحب ياخد لنا جوله يعني
3: مسح شامل
0: في العهد القديم والجديد كمان. يعني هو احنا لو كنا كملنا كان هيوصل للعهد وليله العهد والصليب وكده. بس انا فعلا ببارك الرب من اجلك يا اخ وديع، انت اخ مبارك جدا واب مبارك جدا.

0: جدا. الاخ وديع يعني عمره مش صغير، ربنا يحفظك ويباركك ويديلك العمر الجميل، وتكرم الرب وتخدم الرب، ودايما تكون بتعلم الناس من كلمة الله. ربنا يحفظك ويباركك. نرنم؟
1: نرنم.
0: احنا قاعدين نحكي كتير. يلا في الترنيمة اللي جاية دي المرنم يقول للرب كلام حلو قوي، يقول له خيانتي وضلالي وبعدي وعدم احترامي للعهد معاك ما خلكش ترميني، لكن بقدر يا غالي وقوفك معايا في وادي الدموع. كام مرة شفتك إله الأمانة وأنا كان في قلبي معشش خيانة، لكنك كملت معايا لأنك إله الأمانة إله العهد.

0: كم مرة كان جوايا خيانة، كم مرة كان جوايا عدم أمانة، كم مرة كان جوايا بعد وضلال أو أفكار ما تتوافقش معاه، لكنه ما خدنيش كده ورماني، لكن كان مكمل معايا. وده يخليني أسأل أخويا كرولوس سؤال مهم قوي، إحنا إيه اللي مخلينا واثقين قوي كده؟ إيه اللي مخلينا واثقين إنه هذا الإله حافظ العهد، هذا الإله ضامن وعوده؟ إيه اللي يخليني واثق قوي قوي يعني؟
1: أول وأهم حاجة تاريخه، تاريخه بيشهد عنه، في تقول تاريخه معايا في عمري يشهد إنه عجيب. لما أقرأ عن هذا الإله حقائق، مش مجرد قصص، مش مجرد أساطير زي ما ناس كتير بتدعي، مش مجرد كلمات كده جميلة، لكن أنا بقرأ قصص تاريخية حقيقية بتقول إنه هذا الإله كان بيسند شعبه، كان بيسند ولاده، كان بيسند بناته في مدار تاريخهم كله، فده يقول لي إن هذا الإله مش كذاب، مش مدعي، ده اللي هو عمله أو اللي هو قاله بمعنى أصح هو عمله. تاني حاجة اختبارته الشخصية معايا ومع حضرتك ومع كتير مشاهدين، احنا عمالين نسمع هم مكالمات إنه الناس بتطلب صلاة ليه؟ لأنها داقت واختبرت
0: دي حقيقة
1: إيدين الإله ده في حياتها شكل عامل إزاي؟ داقت مواعيده، داقت عهوده، داقت إنه الرب قد كلمته. وعايز أقول حاجة بلغتنا الدارجة، الرب جدع جدا، لما بيقول كلمة بيبقى قدها وقدود. أنا الرب قلت وأفعل، أنا الرب في وقته أسرع به. يعني عندي تاريخ كامل من الحقائق وعندي خبرات شخصية بتقول حاجة زي كده، فالحاجتين دول بالنسبة لي يا دكتور مايكل هم أهم حاجة بستند عليهم. فهو تاريخ مع شعبه وتاريخ معنا شخصيا، أنا عايز أكتر من كده.
0: وحضرتك بتقول جدع في وعوده، أو يعني ما فيش حاجة ترجعوا عن اللي قالوا. افتكرت حاجة مهمة قوي، احنا ليه مش بنكون جدعان بجد؟ يعني قعدت افكر فيها وقلت ما هو ده الفرق فعلا، احنا ليه مش بنكون جدعان؟ احنا مش بنكون جدعان ممكن لان احنا بنتغير،
1: صح،
0: او ظروفنا بتتغير، او نموت. يعني ممكن واحد يموت اساسا، يوعدني ويموت. فاحيانا احنا ما نكونش جدعان لان امورنا اتغيرت، مشاعرنا اتغيرت. يعني ممكن مشاعري اتغيرت من نحوك، او ظروفي اتغيرت، كنت بقول لك مثلا هكون وراك وواقف في ظهرك لو احتجت حاجه، وانا بكره اتزنقت زنقه رهيبه، اتغيرت،
1: او عشان محدود
0: او بالظبط. لكن الاله اللي احنا بنتكلم عنه النهارده ما بيتغيرش
1: خالص،
0: ومفيش حاجه تاثر فيه. يعني وانت بتقول ايه ده، ده اله عظيم جدا.
1: طبعا
0: مفيش حاجه لا تغير فيه هو ولا ظروف تغيره، ده هو صانع الظروف. علشان كده لما يقول هو عارف بيقول ايه،
1: واله جدير بالثقه جدا.
0: يا بختنا
1: فعلا.
0: هو اعظم اله
1: واعجب
0: اله. تعال نرنم بالكلام الجميل دوت.
1: يلا
0: رنم معانا وانت بتشهد عن هذا الاله الرائع العظيم، اعظم اله واعجب اله.

0: هاليلويا هاليلويا، اعظم اله واعجب اله. مواعيد الرب كتير يا اخويا كرولوس.
1: ايوه
0: يعني انا مش عارف، احنا معانا تليفونات اخويا ساهر، انا نسيت التليفونات وشغال في الحلقه
1: وتعزينا بقى.
0: طيب الاله الحلو ده وعدني بوعود كتيره قوي
1: جداً
0: قوي قوي
1: جدا جدا.
0: بس ايه في وجهه نظرك، لو هتاخد كده حاجه شايفها من احلى واعظم واهم الوعود اللي وعدني بيها في الكتاب؟
1: ده سؤال حلو قوي. الحقيقه الكتاب مليان وعود بالحمايه وبالبركه وبالسلطان وبالانقاذ، وعود جميله جدا ومتاحه لكل المؤمنين. بس في وعد بعتبره هو تاج الوعود. ليه؟ لانه الرب يسوع المسيح قاله في نهايه حياته هنا على الارض، يعني بعد ما خلص الخدمه والمعجزات والتعليم والصليب والفدا والقيامه، قعد مع تلاميذه كده ويقول لهم في الاول دفع علي كل سلطان في السماء وعلى الارض، وبعد كده يختم كلام يقول لهم وها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. لو جيت سالت اي حد بيمر بوقت صعب او وقت ضيقه تقول له تفتكر مين؟ يقول لك افتكر اللي وقف معايا، افتكر اللي سندني. بولس الرسول نفسه قال لك الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي
0: وقوانا.
1: ميزه الهنا انه حاضر، انه موجود، حاضر وسطينا هنا في الاستوديو، وحاضر في مخادعنا، وحاضر في كنايسنا، وحاضر في اشغالنا، وحاضر في بيوتنا، وحاضر في المواصلات، حاضر في كل مكان. هو يملا الكل. ووعده الجميل ها انا معكم يعني بسندكم، انا واقف في ظهركم، مش بس واقف بيتفرج، مش بس واقف بيشوف كده يعني الجمال اللي انتوا فيه ده، الحلاوه دي وخلاص. لا، هو واقف بيتداخل بيتفاعل. هو اله موجود عشان خاطر يقول كلمته وعشان خاطر يشتغل في حياتنا. فانا بعتبر انه وعد المعيه في الكتاب المقدس او وعود المعيه عموما، يعني مثلا اقول في مكان تاني عيني عليك من اول السنه الى اخرها. فبعتبر انه تاج الوعود كلها هو حضور الرب ومعيته معانا كل ايام حياتنا.
0: تعرف لو المشاهد وهو بيشوفنا النهارده ومصدق الكلام ده، مهما كان قدامه من صعوبات هو مكمل.
1: حقيقي.
0: هو مش خايف.
1: صحيح.
0: او زي ما الترنيمه اللي جايه هتقول، وتعال نقول الكلام ده ونعلنه بقلب مصدق في الرب، هعدي في الجبال اللي واقفه ضدي. انا عايزك النهارده وانت بتسمع الكلام دوت صدق ان الرب حاضر معك في كل موقف، في كل امر، في كل حاجه بتجتاز فيها، في كل مكان بتروح فيه، مع اي حد مهما كان شكله الشخص دوت، انه صاحب سلطان ولا مسيطر على بعض الامور في اي مجال من المجالات. ما تخافش، لان اللي معاك اللي قال انا معك كل الايام الى انقضاء الدهر، ده العظيم القدير اللي كنا بنرنم عنه اعجب واعظم اله. رنم بثقه وقول هعدي في الجبال اللي واقفه ضدي.

0: هاليلويا. يعني لو انتوا معانا هنا في الاستوديو هتحسوا ان احنا مش عايزين نوقف ترنيم، بس بنبقى اوقات كده حاسين انه لازم علشان وقت الحلقه، لكن وقت جري عامه يعني. بس نفسي تصلي من اجل ناس بتشوفنا النهارده، سواء كان من التليفونات اللي جات لنا اللي بيصلوا من اجل اولادهم، او الناس اللي فقدوا، او الناس اللي محتاجه لمسه شفاء من الرب، او انا عايزك كمان تصلي من اجل الناس اللي ثقتها مهزوزه في اله العهد.
1: دول كتار اليومين دول.
0: وده المهم النهارده، انه الرب يملا قلوبهم بالثقه ويملا قلوبهم باليقين في هذا الاله.
1: امين. يا اله العهد والمواعيد، جايين بنلجا لك يا رب، وجايين بنعلن ثقتنا في شخصك الكريم المبارك. يا رب جايين بنعلن كمان يا رب ضعفنا وحيرتنا وشكوكنا يا رب والمنا. يا رب انت تعلم يا رب طبيعتنا، لان احنا جبلتك يا رب، انت اللي خلقتنا، وانت عارف يا رب التذبذب يا رب اللي احنا فيه يا رب. وشويه يا رب نكون متشددين، وشويه نكون ضعفاء وضيعين يا رب، لكن ثقتنا فيك انت وحدك، يا من تعطي المعي قدره

0: والعديم القوة تكثر شدة. يا رب بصلي لكل حد منتظرك، لكل حد يا رب محتاج لك في هذه الأوقات وهذه الأيام الصعبة يا رب. ضغوط من كل حتة يا رب حوالينا، وناس يا رب فعلا تعبت، وناس يا رب فعلا كلت، وناس يا رب فعلا إيمانها مش بس ضعف، ده يمكن إيمانها فقد. لكن جايين يا رب فعلا نقف مع أبو الولد المسروع ونقول لك أؤمن يا سيد فأعن
1: يا
0: عدم إيمان
1: يا رب.
0: نؤمن يا سيد فيك، نعلن إيماننا وثقتنا زي ما كنا بنرنم. لكن من فضلك يا رب سامحنا لو مرة خرنا، لو مرة ضعفنا، لو مرة إيماننا ضعف وسط زحمة الظروف والحياة اللي احنا عايشين فيها. يا رب شدد يا رب الضعيف يا رب، قوم يا رب الساقط يا رب، يا رب هات يا رب واجذب البعيدين يا رب ليك يا رب. ودي يا رب رجاء يا رب لكل شخص يا رب محطم، ولكل شخص يا رب محبط ويائس بيسمعنا النهاردة. حاطين ثقتنا ورجائنا في شخصك انت وحدك، وما خاب منتظروك أبدا يا سيد الرب. بنثق رب انك حاضر، بنثق انك بتسمع وتستجيب، ولي كل مجد وإكرام الآن وإلى الأبد.
1: آمين. في اسم الرب يسوع. يستاهل الرب ان احنا نباركه. تعالوا نرنم مع بعض ونقول له شكرا. شكرا يا إله العهد، شكرا يا اللي حافظ العهد والأمانة، شكرا لأنه لما نشوفك في حياتنا ما يبقاش في لساننا غير كلمة جميلة بمزمور جميل احنا حافظينه. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. تعالوا نرنم مع بعض ونقول له بركتك شفاهنا يا إلهنا.

0: هاليلويا. أخويا كرولوس بشكرك جدا على الحلقة الجميلة دي.
1: شكر رب.
0: رب يباركك. أشكركم حبايبنا المشاهدين على متابعتكم. أنا وعدتكم أني هقول المواعيد بتاعة الإعادة، لكن أنا لغاية دلوقتي ما وصلتنيش المواعيد بالظبط، لكن إحنا بنكون الإعادة يوم الأحد يوم الاثنين، وبنعمة الرب في الحلقات الجاية أنا هحاول كمان يكون ده موجود على الشريط قدامكم، علشان اللي عايز يتابع الإعادات بنعمة الرب هتكون حاطين بالظبط اليوم والساعة والقناة اللي تقدر تتابعنا عليها، وهتكون موجودة على صفحة ليك تسبحنا اللي موجودة على الفيسبوك كمان. أشكركم جدا على الحلقة الجميلة. شكرا إخواتي المرنمين والمرنمات وإخواتي العازفين. تعالوا نختم مع بعض وإحنا رافعين راية بالأناشيد ونمجد ونعظم اسم الرب إلهنا في وسطنا. مستنيينكم كل يوم جمعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، على الكارما تسبيح والكارما عائلة.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.
1: بنعمة الرب رح نقرأ بحسب ما جاء ببشارة متى الإصحاح 27، ورح نقرأ لتوفير الوقت.

فقط من عدد 45. بحسب هذا العدد، عدد 45 الآية يعني، بيقول: ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا: إنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه، وأما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة ومكان خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. علما أنه كان في رؤساء كهنة وكان في ناس آخرون، بس ما قالش الكتاب عنهم أنه اعترفوا أنه هذا شيء رهيب. الإنسان لما بيأسي قلبه، القائد مئة غريب، هو واللي معه العسكر اعترفوا أنه هذا هو ابن الله. بيقولك: وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. وطبعا جاء يوسف الذي من الرامة ونيقوديموس، جابوا حنوط ولفوه بكتان وحطوه في قبر يوسف الذي من الرامة، وتمت النبوءة اللي بتقول أنه ومع غني عند موته بحسب نبوءة إشعياء 53. وبيقول لك أنه كمان صلب بين اللصين، كمان تمت النبوءة أنه أحصي مع أثمة. فبتشوف أنه في نبوءات كتير بهذا اليوم، يوم الصلب. لكن أنا مش هتكلم عن هالموضوع، عندي عنوان العنوان الخدمي: من شق الحجاب، يد الله يد ملاك أم ماذا؟ مين اللي شق الحجاب؟ موضوع أثار جدلا عبر الأجيال. ناس بيقولوا أنه الآب اللي شق الحجاب، ناس آخرون بيقولوا المسيح ونفسه كالأقنوم الثاني هو اللي شق الحجاب. أنا شخصيا أؤمن أنه اللي شق الحجاب هو الرب يسوع المسيح. بتقلي بس ما كان على الصليب، يعني مسمر، كيف جسده مسمر؟ بس لاهوته حر، هو الله مالئ الزمان والمكان. فخلينا ناخذ الامور شوي حبه حبه. لكن طبعا بنشوف انه صار في ظلمه، صرخ المسيح خلال الظلمه، بس الظلمه اللي صارت اكيد كانوا قادرين يعينوا شخص المسيح وكانوا واقفين حده، يعني لو في ظلام بس بالشكل العام كانوا يستطيعوا يقدروا يميزوا الامور، يعني اللي واقفين حده، بس طبعا في ظلمه. فانشق الحجاب لما صرخ المسيح صرخه عظيمه. والسؤال اللي بيعجبك واللي بيحيرك، ما الكتاب المقدس بيقول أنا عطشان، يعني ملزق لسانه، لصق لساني بحنكي بيقول. فيعني بتحس أنه كيف بده يصرخ الصرخة؟ بس هذه الصرخة كان صرخة عظيمة، يعني فيها معجزة، لأنه الإنسان المصلوب ما بقى فيه يحكي، بما مخنوق وطابق القفص الصدري على القلب وعلى الرئتين. ليش؟ لأنه بيبقى معلق ومش قادر يرفع نفسه، بإجهاد بيصير يشد برجله حتى يوقف ويعلي نفسه، بس بعدين خلاص بيستسلم. الموضوع أنه صار في ظلام، صرخ المسيح الصرخة العظيمة. كل هيدي علامات مهمة جدا، ممكن إذا بقي شوية وقت متأمل فيها. الصخور نفسها اتشققت، تفتحت القبور، قام كثير من أجساد القديسين الراقدين ودخلوا بعد قيامته قاموا، يعني تفتحت القبور بس بقيت الأجساد موجودة. أوكي؟
وقد يكون يمكن احترت العظام فلبسوا أجساد إذا جاز التعبير.

بهالمعنى بلقام كثير من اجساد مقام وعظام، يعني مش معقول يكونوا اي من عظام. يتصوروا حد يظهر له باورشليم يظهروا هيكل عظميه، ما بتزبط. فالرب اكيد كساهم بهذا الجسد، واكيد امر معجزي لانه بعدين ما عاد صار طبعا في قيامه اموات، بس هيدي معجزه خاصه فريده. وناس كثير بيقول لك شفت القديسين بيظهروا لنا لا لا لا، هيدي حاله خاصه لتاكيد ان الفادي دفع الثمن والحجاب انشاء. وبعدين طبعا بيقول لك بعمل الرسل 6 بيقول لك انه في بسبب هيدي المناسبه وشق الحجاب كثير من الكهنه، جمهور من الكهنه امنوا، جمهور كبير، يعني مش سهله انه الحجاب ينشا. وبعدين طبعا بيخبرنا الكتاب المقدس انه صار في مراسيم دفن وغيره وغيره. من الذي شق الحجاب؟ ليش بدنا نركز على هالموضوع؟ لانه مهم جدا. شق الحجاب يعني فتح الطريق، فتح الطريق. اي طريق؟ على هيكل بني اسرائيل؟ لا، لانه رب قال لهم بمتى 23 هو ذا بيتكم، مش بيوتكم كمدينه، بيتكم يعني الهيكل، هو اللي انتم مفتخرين فيه، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وبعدين باخر الزمان رح يامنوا فيه مجموعه كبيره، ولن ترونني حتى تقولوا مبارك الاتي باسم الرب. فاذا رح يعترفوا، مجموعه كبيره تعترف فيه ويقولوا مبارك الاتي باسم الرب. مهم، هل احد الكهنه افتراضيا شق الهيكل، حجاب الهيكل؟ لا، حجاب الهيكل هل قد سمكه. بيقول لك جوزيفوس، يوسيفوس المؤرخ، هو مؤرخ يهودي بس بتشوفه كان معتدل بكتاباته، بيقول لك انه الحجاب اذا بده ينربط، اذا بيربطوه بين حصانين ما بينشأ، يعني حصانين كل واحد يمشي باتجاه معاكس ما بينشأ. الكاهن على اي اساس بده يشقه؟ اذا الكاهن واقف هناك معناته لسه ملتزم بطقوس ومراسيم شريعه موسى اذا موجود هناك، واذا موجود عند الصليب كان لازم يامن، مزبوط. بس ما قالش الكتاب، ما قال. بعدين امنوا بعد الاحداث اللي صارت يعني. فبالنتيجه لا يمكن انه يكون في كاهن هناك شقه بشي سكين قوي قوي، مع انه بده ساعه يشقه. بعدين اذا الكاهن بده يشق بشق من تحت لفوق، الكتاب المقدس بيقول لنا نشق حجاب الهيكل من فوق الى اسفل، والحجاب عالي عالي عالي مرتفع، مش سهل. وبعدين اذا بده يشقه كاهن، الباقيين مش رح يرضوا انه يشق الكاهن هذا الحجاب، لانه حجاب بالنسبه لهم عم يفصل بين القدس وقدس الاقداس، وممنوع حدا يدخل الى قدس الاقداس، وممنوع حدا يشوف ما هو موجود في قدس الاقداس. بيعرفوا انه في تابوت العهد هناك بس ممنوع يشوفوا التابوت، اذا التابوت مش مغطى بموته، لازم يكون مغطى. ومين بده يغطيه؟ رئيس الكهنه. بيجيبوا القهاتيين، بيجيبوا الأغطية، بس رئيس الكهنة بيغطي التابوت اللي هو مرتبط رمزيا بشخص المسيح، بشخص المسيح. فإذا مش ممكن يكون كاهن لأنه بعده تحت نظام طقوس شريعة موسى. طيب هل أحد اللاويين فتح قلبه الرب وآمن بالمسيح وقرر يشق؟ لا، مش ممكن يقدر يدخل، ممنوع يدخل. ليه؟ لأنه أي واحد يدخل غير الكهنة بيقوموا عليه. ولما دخل الملك، ملك عزية، دخل على الهيكل بده يبخر، مش بده يفوت على قدس الأقداس، بده يفوت على القدس. قاموا عليه الكهنة وقالوا له ليس لك من كرامة يا عزية، لأنك قد خنت، أنت عم تخون العهد والشريعة. الشريعة بتقول أنه الكهنة بنو هارون فقط هم الذين يكهنون في ذلك المكان، بس بنو هارون. في العهد الجديد الكنيسة بيقول المسيح جعلنا، غسلنا بدمه، غسلنا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة، كلنا ملوك وكهنة وإلنا حق نكهن، أي بمعنى نقف أمام الحضرة، لأنه كان الكاهن وسيط قديما، حاليا وسيطنا الأعظم ربنا يسوع المسيح، ونحن كهنة، كلنا بنقدر نوقف ونصرخ ونقول يا أبا الآب ونخدم الرب. ومثل ما قال بولس الرسول ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. اوكي، فالمهم انه نحن كهنه. البعض بيحتاج على الفكره، بعدين بعض الطوائف قالت مزبوط كلنا كهنه بس لنا رتب بالخدمه،
يعني زي ما تقول نشكر ربنا عم نقرب نصير ماشي حالنا. بس بالشكل العام في مواهب، هذه المواهب

كل واحد منا بيخدم بحسب الهبة المعطاة له بحسب قياس هبة المسيح. لكن بالمنطق العام والكتابي نحن كلنا صرنا كهنة وملوك. إنما الراعي يعني بيقول لك الواعظ فبالواعظ، المعطي بسرور بسخاء وبسرور طبعا، المدبر فباجتهاد، يعني كل واحد بخدمته. أوكي. طيب هل ممكن واحد من المتعبدين اللي جايب معه خروف تيذبحه، وقبل ما يذبحه بحط إيده على راسه بحسب شريعة موسى ويقر بخطاياه إنه أنا يا رب عملت هيك هيك هيك، ويذبح الخروف أو الثور أو البقرة ويكفر عنه وبعدين يصفح عنه، هل ممكن واحد من العابدين يدخل؟ لا، لأنه ما حدا رح يتجاسر، لأنه إذا ربنا ضرب عزية الملك بالبرس بجبهته، مش ضربه ببطنه ولابس ثيابه وما حدا شاف، لا كلهم شافوا أنه الرب ضربه بجبهته، يعني واضحة. وهو لما وجد نفسه أنه ضرب بالبرس أسرع فخرج من الهيكل. ليش الرب عمل هيك؟ ربنا تيحمي القدسية، قدسية الشريعة التي كلها رموز لشخص المسيح والكنيسة. فربنا ما بيقبل أنه ينكسر الرمز وكل واحد يفتح على حسابه، فكان الرب يحمي. مثل ما لما حمى الرب مفهوم الكهنوت عندما ثار عمل ثورة قورح بن يسهار ودثان وأبرام، من بس قورح كان لاوي من اللويين، بس ما له حق يدخل على القدس، له حق يخدم برا. فزعل، قال لموسى وهارون انتم عم ترتفعوا على جماعة الرب، كلنا نحن تمام التمام. لا مش كلنا، كان الرب مقرر يعمل الكل كهنة بحسب خروج 19، قال لهم انتم رايتم ما صنعت ما فعلت بالمصريين، واتيت بكم وحملتكم على اجنحه النسور واتيت بكم الي، اذا بتكونوا كويسين تكونون لي مملكه كهنه. فما كانوش كويسين وعملوا العجل الذهبي، فقام الرب اختار من سبط لاوي بني هارون للكهنوت وباقي اللاويين للخدمه، خدمه الاقداس، بس ما بيفوتوا على القدس ولا قدس الاقداس. فالرب قسمها، وكل هيدي رموز ولها أبعاد للمسيح وللكنيسة. فقورح عمل ثورة، الرب لم يتردد أن ينزل نار من السماء فأهلكته، وكان في 250 رئيس معه كمان حرقتهم النار، ودثان وأبرام انشقت الأرض وبلعتهم وهم وكل من هم له. فالرب مش ممكن كان يتساهل بأنه يغير أي توجه بالشريعة. ليه؟ لأنه قصده يشير في كل أمر لمجيء المسيح الفادي المخلص ورئيس كهنتنا الأعظم، وبعدين إلى انتهاء العهد القديم وبداية عهد جديد. فما كانش يسمح الرب، فمش ممكن واحد يدخل من برا من اللويين ولا من العابدين، يعني مش ممكن، صعبة. كان في رهبة كثيرة، حتى لما قيل لنحمية في مكان يبني أسوار أورشليم المنهدمة بعد ما رجع من السبي، قالوا له بدون يقتلوك، عم يعملوا عليك مؤامرات، وبعض اليهود تآمروا مع الأعداء لأنه ما بدهم المدينة تبنى أسوارها. أوكي. كانوا مأجورين، وكان في أنبياء كذبة يتنبأوا بالكذب ويقولوا له لإرميا لحمية قصدي أنه تبه وكذا، بس كلها نبوءات كاذبة. قالوا تعالوا ندخل ونختبئ في بيت الرب، قال لهم أنا رجل مثلي يهرب. بعدين مين بيدخل على بيت الرب وبيحيا؟ أنا ما بدخل على بيت الرب. فكان في فكر كبير جدا عند الشعب أنه ما حدا بيقدر يدخل، لأنه هناك إذا دخل مات. وحتى رئيس الكهنة لو دخل إلى قدس الأقداس كم مرة مات، بيدخل مرة بالسنة، ورمز للمسيح، لأنه المسيح دخل الأقداس، دخل إلى الأقداس السماوية فوجد فداء أبديا، يعني بيدخل مرة. وبيقول القديس بولس بقربان واحد أكمل إلى الأبد المقدسين، يعني بقربان واحد، يعني ما فينا كل يوم نعمل ذبيحة. ليه؟ لأن ذبيحة المسيح واحدة. وحتى موسى لما قال له الرب، أنا عم بدخل على تفاصيل أخرى بس إن شاء الله ما أخسر وقت، بحسب خروج 17 في حوريب قال له أنا أقف أمامك على الصخرة، جيب معك العصا اللي ضربت بها النهر وشقت فيها البحر، أنا أقف أمامك على الصخرة تضرب الصخرة فتعطيهم ماء. بولس الرسول بيقول انه كانوا يشربون من صخرة تابعتهم، صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح بكورنثوس الأولى 10. فتابع على مين اجت الضربة لما وقف ربنا قدمه على الصخرة؟ قال له انا اقف على الصخرة امامك وبتضرب الصخرة، يعني اوضح من هيك بعد فيه اشارة لضرب المسيح بالصليب. فلما موسى مرة تاني الرب ما قال له ضربها للصخرة، قال له كلمها، كان منرفز من الشعب.

أحيانا الشعب يعني بشكر رب من أجلكم، بس في شعوب في كنائس بتهلك الرعاة والقادة، تهلكهم تهلكهم، ما بعرفوا ما بعرفوا شنو يخدموا. حتى بولس الرسول قالوا انتبهوا انتبهوا على على خدامكم لألا يخدموا ويكونوا آنين عن بأنه، لأنه بدل ما يلتهي بالمشاكل خليه يلتهي بالخدمة وربح النفوس وبنيان النفوس. مهم هذه على جنب، ودون تلطيش، مش تلطيش هي تلطيش هيدا مش مش تلطيش مش تلطيش هيدا. المهم قام حضرته موسى نرفز وقال لهم أيها المردة أمن الصخرة نخرج لكم ماء، وضرب الصخرة، هو ضرب الصخرة يا مسكين عمل فيها بطل، طلعت ماء. بس قال له الرب أنت وأخوك هارون مش رح تدخلوا الأرض أرض الموعد لأنكما لم تقدسانه قدام الشعب. يا رب صرخ له كذا مرة موسى، قال له لا تعد تكلمني بهذا الأمر. ليه؟ لأنه أفسد الرمز، ما كان ممكن الرب يعديها، لا، لأنه كل ما كتب، يقول بولس الرسول، كل ما كتب كتب لتعزيتنا وتعليمنا وإنذارنا، نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. فكل شيء كان مكتوب. وبيجي لك واحد مسيحي مسكين الله يساعده، رب يفتح قلبه بيقول لك كبوا كبوا كبوا للكتاب المقدس العهد القديم، نحن خلصنا. أي خلصنا؟ أنت عندك عندك درر تشهد لمسيحك، بتقول لي خلص ما نحن عندنا كل شيء. لا لا لا، انت مفكر هيك، بس عندك الناس المنتقدين والملحدين والمقاومين وتعرف والمشككين. فبتقول الرب كان مؤسس هذا الامر، كان الرب يؤسس، بسموها بروجريسيف ريفيليشن. بروجريسيف ريفيليشن يعني تدرج بالنبوءات والاعلانات، كان الرب عم بيأسسها من بدء من بدء بالجنه والذبيحه اللي ذبحها واقمصه الجلد اللي لبس فيها لألبسهما لادم وحواء، وبعدين كل هالامور كانت كل تجهيزات الى مجيء ملك الملوك ورب الارباب ربنا يسوع المسيح بطل الابطال مخلص المخلصين. فبتشوف انه افسد موسى الرمز، الرب زعل. وبهالعمليه عرفنا نحن انه اذا في هناك رساله بين ضرب الصخره اول مره وعدم ضرب الصخره ثاني مره. هي طبعا اللي بيسمعها بيقول لك شو هالكلام، بس هيدا كله كانت ترتيبات واشارات نبويه، اعلانات نبويه. فمن اجل ذلك ما حدش كان ممكن يدخل الهيكل، لا من اللاويين ولا من الشعب، اذا قرروا يشقوا الحجاب. طب مين ممكن يشق الحجاب؟ الآب. الكتاب المقدس بيقول الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، بحسب بشارة يوحنا 1:18. إذن الآب ساكن كما يقول الكتاب، الآب ساكن في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه لأن له وحده عدم الموت. ف هذا إشارة للآب. بعض علماء اللاهوت في العهد الجديد وخاصة من بعض الإنجيليين بيقول لك لا، الآب يمكن اللي شقه لأنه لازم يفتح الطريق. أنا ما بقبلش هالتعليم هيدا، يعني كل واحد منا حر يفسر، بس أنا مقتنع أنه الذي شق الطريق هو المسيح. ليه؟ لأن المسيح ما لحق صرخ ومات، يعتبر جسده الحجاب، جسده يعتبر الحجاب. لحظة، إذا بتحطها بعبرانيين 10:20، خلينا نقرأها بالـ19 لنفهم الـ20. بيقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس. أي أقداس؟ أقداس السماء، مش أقداس بني إسرائيل. ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. وبعدين بيقول لك طريقا كرسه لنا حديثا حيا، يعني حديثا يعني جديد، وحيا يعني live living، أوكي، حيا بالحجاب أي جسده. إذن جسده لما انشأ انفتح الطريق، وكأنه المسيح باللاهوت كالأقنوم الثاني حسب ما بتصوروا هو اللي شق الحجاب من فوق لتحت. ليش مش ممكن يكون ملاك؟ ما هو ممكن يكون الملاك اللي شقه. لا، ليه؟ لأن عادة لما الرب بيرسل ملاك بيشرحها، إنه أرسل ملاك مثلا فعاقب جيش ملك أشور، أرسل ملاك مثلا أوكي بيقول لك عش أيها الملك إلى الأبد، دانيال بجب الأسود سألوا الملك أكلتك الأسود ولا بعدك طيب، قال له أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه ليلا وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت أمامه لأنني وجدت أمامه بريئا وقدامك لم أفعل شيئا. فكان أعلانات أنه يجي مثلا بحسب دانيال، دانيال 6، بحسب دانيال 5 بيقول كتاب مقدس انه
بيلا شاسر عم يشرب

وبيذكر بآنية بيت الرب اللي سبوها وجابوها من الهيكل إلى بابل، وعم يشرب مع نسائه وسراريه والقادة وفرحة وسكرانين. خاف ارتعب الملك لأنه شاف إيد هيك طرف يد. هلأ شو بتفكر أنت أنه طرف اليد يمكن هي طرف ربنا، طرف إيد ربنا، مع أنه طبعا ربنا روح، بس إذا أراد أن يجسد بعض الأمور لكي ما يقدم رسالة، الله قادر على كل شيء. فلما إجا دانيال قال له أنت شفت هيك هيك وأنت بتفكر أنه خلص هي إيد ربنا، لكن لما شرح له تحت بدانيال 5 قال له من قبله، من قبل الرب، أرسل الرب، من الرب من قبله يد وكتبت. فبتشوف أنه في إعلانات لما كانت تظهر ملائكة. عدا عن ذلك في ملائكة ما مشوفها بس بيقول يوصي ملائكته بك فيحملونك على الأيدي لكي لا تصدم بحجر رجلك. فالملائكة عم تخدم، بس بالشكل العام لما بيرسل ملائك مباشرة أرسل جبرائيل بيقول لك، وبعد 6 شهور طبعا أرسل جبرائيل للعذراء مريم في الناصرة. شغلات بتشوفها أنه موضحة أنه الملائكة لما بيرسل ملائك معين بيخبر. نزل ملائك ضرب هيرودس، ضربه فأكله الدود وهو حي ومات. بتشوف أنه يعني نزل ملائك أضاء السجن وطلع بطرس من الحبس. فبتشوف أنه دايما في إعلانات إعلانات. لكن بهذه الحالة بموضوع الحجاب، الحجاب انشق من فوق إلى أسفل، وما قالش الكتاب أنه الله أرسل ملاك. ليه؟ لأنه مش مهمة ملاك، مهمة الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. هي مهمة الرب نفسه اللي هو الطريق، اللي قرأنا عنه بحسب عبرين 10:20 أنه طريقا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. يعني الحجاب لما انشاء ولما صرخ المسيح الصرخة العظيمة تزامن الموضوع. طب ليش الكتاب المقدس ما خلى شق الحجاب إلى وقت القيامة؟ مش أفضل تطلع أقوى عظيمة؟ لا، لأنه تزامن الأحداث كان قوي جدا، قوي جدا، بأنه صار في ظلمة، زلزلة، تزلزلت الصخور طبعا، تزلزلت الأرض، تشققت الصخور أوكي، وتفتحت القبور، وفي طبعا ظلمة. وبعدين شق الحجاب مع الصرخة. ليه؟ لأنه معناها المسيح قدم ذبيحته ودفع الثمن. القيامة كانت برهان عظيم أنه المسيح تمجد وبار. بيقول لك تعين، رومية واحد أربعة بتصور، بيقول لك وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. فإذا المسيح كان قيامته برهان أنه تعين ابن الله وتبرر ولا ما هنالك. لكن لما صرخ المسيح ومات سدد الثمن. المسيح دفع ثمن خطايانا، في ثمن بدنا ندفعه. كل خاطئ، اسمعني أيها الخاطئ، كل خطيئة عملتها بدك تدفع ثمنها إذا ما بتطرحها بالإيمان على المسيح اللي مات لأجلك. لأن الكتاب المقدس بيقول كل إثم ومعصية نال مجازات عادلة. ما قالش إنه الرب حيحاسبنا على خطايانا، قال كل إثم وكل معصية، يعني كل خطية عملتها، لأنه الكتاب حددها بموقع آخر، لأن أجرة الخطية الوحدة هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع. فإذا بتشوف أنه لابد أنه الابن المبارك هو الذي بنفسه بقدرة لاهوته، طبعا هو حاضر في كل مكان. يعني في ناس بيقول لك طيب مين المات هلأ لما مات المسيح؟ هل توقف الكون؟ مين كان عم بدير شؤون الكون؟ واحد عم يسأل أسئلة، طبعا قلوا حق يسأل، بس في ناس بتجاوبهم بس ما بتعدي، ما بتفوت، فكر مظلم. اللاهوت ما بيموت، اللاهوت مال الزمان والمكان، لكن اللي هو الشيء الوحيد هو اللي ما او الشخص الوحيد مات المسيح بإنسانيته. لكن لانه هو الله واللاهوت مال شخصه، فيه سر ان يحل كل ملء اللاهوت جسديا كما يقول كتاب رسالة كولوسي، لانه مات عشان هيك نعتبر انه ذبيحه الهيه، لانه هو الله الظاهر في الجسد. وهذا الجسد اتخذه لنفسه من مريم العذراء المطوبة ومن الروح القدس.
لكن اللي مات مات الجسد واللاهوت

ما بيموتش اللاهوت. طب وين راح اللاهوت؟ يا اخي اللاهوت مال زمان والمكان، مال زمان والمكان، هذه قدرة الله. بس ليش عمل الله هالتدبير؟ لانه كان الرب اعطى رموز انه بنو اسرائيل يقدموا ذبائح حيوانيه، يحطوا ايدهم على راس الذبيحه قبل ما يذبحوها، يعطوا

99.9999% يعني بتقول 100%. مظبوط؟ اوكي. طيب مين اللي نصب السجف، حجاب السجف؟ السجف يعني بسموها السجف اللي هو يعني باب الخيمة، مين أقامها؟ موسى كان مشرف عليها، صح ولا لا؟ وبيقول لك نصب كذا ونصب كذا. نصب هو الستائر، والحجاب هو ستار، بس ستار ضخم ضخم جدا. موسى اللي عمله. أوكي؟ موسى حطه لأنه ما بيقدر موسى يتمم العمل، المسيح اللي بيتمم العمل. لهذا المسيح لما صرخ على الصليب الصرخة العظيمة وقال قد أكمل، صرخة هزت الوجود، وكأنه أعطى أوامر للطبيعة، ها؟ زي ما تقول تتزلزل، تحتج على موت الخالق مع أنه مات بالجسد. برجع بيت دائما، لأنه في ناس ما بيسمعوا من أولها بيسمعوا بآخرها. مات المسيح بالجسد، لكن هو الله الظاهر في الجسد. فموسى اللي نصب الستائر بقلب خيمة بيت الرب، وبالتالي اللي نصب الستائر أولا هو موسى. ولو أنه رجعوا بعد ما مات موسى وعمروا الهيكل، بنوا الهيكل في في في أرض في أورشليم، أوكي، وحطوا طبعا أناس جدد من الكهنة، أكيد لابد رئيس كهنة، لكن رئيس الكهنة بيمثل مين؟ المسيح الرب يسوع. فبالتالي الذي وضعه العهد القديم وضع حجاب فاصل، ما حدا بيقدر يدخل إلى الحضرة الإلهية. ليش الحجاب كان بمعنى بيدخلوا من الدار الخارجية إلى القدس. مين بيقف بالقدس ويكهن؟ يكهن الكهنة. مين بيدخل لجوا على قدس الأقداس؟ رئيس الكهنة. كم مرة؟ مرة بالسنة، من عيدة مرة بالسنة. وبولس الرسول أكد هذا الأمر بحسب عبرانيين 9، إنه المسيح رؤساء الكهنة بيدخل رئيس الكهنة مرة في السنة، بيقول لك لكن لا يدخل بدون دم، بده يدخلوا معه دم. أي دم؟ دم التيوس والعجول والذبائح، ها؟ بيجيبه بإيده وبرش الدم، برش الدم، بيدخل وبرش على غطى التابوت اللي هو بسموه seat of mercy، كرسي الرحمة، وبيكون معه بخور كتير مولع، بخور حتى كأنه يختفي. ليه؟ لأنه بيموت، بمعنى ما حدا بيقدر يقف في حضرة الله، لكن هو عم يعمل رمز هو إشارة للمسيح. هلأ الستار أو السجف بسموه الستار علقوا موسى، لأنه كان هو طبعا بأمر موسى، بمعنى بحضور موسى، هذا أمر مهم. لكن مين اللي بده يشيل الستار؟ المسيح له كل المجد. ليه؟ لأنه المخلص الفادي. موسى شق الطريق قدامهم بالبحر بقوة ربنا، مش هيك؟ لما رفع عصا انشق البحر، عبر الشعب. بس المسيح شق الحجاب اللي كان فاصل بين الإنسان وبين الله، وصار فينا ندخل إلى الحضرة الإلهية بكل بساطة، بكل راحتنا. إذن المسيح دوره كالمخلص، كالفادي الذي سدد الثمن، كالمخلص الذي ينقذ، كالشفيع أيضا عم يشفع لأجلنا، هو الحقيقة. كانت كل الأمور رموز، فمن أجل ذلك نستطيع أن ندخل به. ها، بيقول لك دخل كسابق لأجلنا إلى ما وراء الحجاب، إلى مداخل الحجاب. فنحن هو دخل كسابق ونحن تابعينه. هو الذي شق الحجاب ورفع الفاصل، خلينا نسميه الفاصل. بأفسس الإصحاح الثاني بخبرنا عن أنه بيقول اذكروا انكم بحسب 2:11 على ما اظن، بيقول اذكروا انتم الامم ايضا انه كنتم مثلا يعني بدون اله بدون مسيح في هذا العالم، يا ريت حط 11. لذلك اذكروا انكم انتم الامم قبلا في الجسد المدعوين غرله من المدعو ختانا. الغرله يعني الاممي، المدعو ختانا يعني اليهودي اللي يختتن، بيقول لك ختانا مصنوعا باليد في الجسد، انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا. مين جعل الاثنين واحدا؟ يعني بنو إسرائيل اللي كانوا تحت الشريعة وآمنوا بالمسيح طبعا، والأمم اللي آمنوا بالمسيح صاروا شعب واحد. بشو؟ بدم المسيح. عشان هيك نحن كلنا إخوة. اللي بتعصب لي للقوميات وللعشائر وأنا ابن فلان انسى، كله رايح. It's temporary. ها؟ بس مش permanent، هذا مؤقت، مش دائم.
انت دائم انت

شعب الرب، أنت الأمة المقدسة، أنت الكهنوت الملوكي، أنت شعب اقتناء كما قال بطرس الرسول بالرسالة الأولى أصحاح الثاني، أنتوا شعب اقتناء. فنحن الأمة مقدسة، مين جمعنا؟ جمعنا المسيح وصرنا واحد. هل إلنا حق؟ لا، ما لناش حق، كنا غرباء عن عهود الموعد، لكن في المسيح صار لنا الحق. طيب بيقول نقض، بيقول لك لأنه هو سلامنا أي المسيح الذي جعل الاثنين واحدا، ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين يعني المجموعتين في جسد واحد مع الله بالصليب، قاتلا العداوة به، فجاء وبشركم بسلام، أنتم البعيدين أي الأمم والقريبين أي اليهود لآمنوا، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، فلستم إذن بعد غرباء يا أمم ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل، رسل المسيح وأساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية إلى ما هنالك. شال المسيح، نقض حائط السياج المتوسط أي العداوة. بس هو حائط السياج المتوسط وهالعداوة ليه؟ لا، ما كانش عندهم شريعة، الأمم ما عندهم شريعة، الأمم منجسين كانوا، يعبدوا أوثان وعايشين بالنجسات، الأمم بلا إله وبلا مسيح ما بيعرفوا شيء، فكان في عداوة بيناتهم. فبنشوف أنه هذا الحجاب الفاصل إن كان بين الأمم واليهود أو إن كان بين الإنسان والله بهيئة الحجاب، المسيح هو اللي شاله. فأنا متأكد 100% أنه المسيح هو اللي شاله، اللي نقض حائط السياج المتوسط بين الأمم وبين اليهود، هو نفسه نقض الحجاب مثل ما قلنا، لأنه بس مات انمزق جسده بمعناها، أي بمعنى انتهى، قدم جسده وقدم نفسه ذبيحة، انشق الحجاب. فلا بد انه بلاهوته كالابن الله يعني، هو اللي شق من فوق لتحت. هذه قدرة إلهية. ليه؟ لأنه في أعمال ما بتعملها الملائكة، ما بتقدر وما إلها حق، فهذا العمل مرتبط بالمسيح الفادي الرب المخلص والشفيع طبعا لاحقا. فمن أجل ذلك انشق السؤال، انشأ لمجموعة، والله كل واحد بيحب يدخل في يفوت، صار فينا كلنا نفوت، صار فينا كلنا نروح ندخل ونشوف وكل شيء. بخبرنا الكتاب المقدس انه تيتوس لما هجم على اورشليم وطوقها طبعا فترة، وبعدين دخل عليها قتل كل شيء، يعني قتل الاف مؤلف، بيقولوا يمكن صلب شيء 40,000 واحد على خشب البيوت في ذلك الوقت، وما بقى في خشب يصلب عليه الناس تيتوس القائد الروماني، لأنه عصوا عليه اليهود قبل سنة 70 ميلادية، يعني ضلهم طوقة فترة زمنية. طيب أخذوا الأقداس، وحتى على قوس النصر بروما، في قوس نصر لتيتوس رسمين فيه المنارة ورسمين أشياء كثيرة، فدخلوا الهيكل، ما حدا ضرب حدا، ما حدا مات، وين تابوت العهد؟ ما حدا بيعرف، ربما هربوه قبل ما يجي تيتوس، البعض بيقول هربوه إلى أثيوبيا، البعض الآخر بيقول لك هربوه حطوه تحت تلة الجلجثة، أخبار. بس بالنتيجة ما حدا مات، ما حدا صار له شيء. ليه؟ لأنه الرب يسوع قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. إذن شو صار؟ إذن بانشقاق الحجاب نقض العهد الأول، خلاص ما عادش في عهد، أوكي؟ ابتدينا بالعهد الجديد. بانشقاق الحجاب صار في شو عندنا هلا؟ أن مصالحة مع الله بحسب رومية 5:1، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. صار في مصالحة. فإذن انتهى العهد الأول، انتهى عهد الكهنوت اللاوي، انتهت العداوة، دخلنا بعهد جديد، دخلنا بمصالحة، أخذنا التبرير، إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، رومي 8:1 ونزول. فإذن المسيح هو الكل في الكل، وهو الذي فتح شق الحجاب وقالنا تفضلوا. مين كان يتجاسر يفوت؟
موسى لما ظهر له الرب العلاقة ويعرف أنه هذا الرب خبى وجهه، خاف أن ينظر إلى الله، لأنه بموت.

لكن بولس بيقول لنا بالعهد الجديد لا، نحن الآن ناظرين مجد الرب وجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، حالي مختلفة. فشكرا لك يا رب. السؤال، الباب انفتح، المسيح هو الباب، المسيح هو الطريق والحق والحياة، هو قال عن نفسه المسيح هو نور العالم، هو خبز الحياة، هو القيامة والحياة، بدك إياه، هو الكرمة الحقيقية. أوكي، شال الحجاب وقال ندخله. الذكي والحكيم شو لازم يعمل؟ فرصة. أنا بعرف من زوجتي إذا شافت شيء سعر رخيص بالسوق بتبلغ كذا واحد حواليها، هيك في رخيصة، روحوا بروح لكم. نحن مش عم نحكي عن سعر رخيص، عم نحكي عن فرصة الفرص اللي قال عنها بولس الرسول برسالة العبرانيين، قال كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. قد ابتدأ الرب بالتكلم به وتبرهن لنا من الذين سمعوا شاهد الله معهم بآيات وعجائب. يعني كيف بدك توقف قدام ربنا وتحمي نفسك وتخلص نفسك إذا أهملت هيدي الفرصة ورفضت كل هالنعمة المعطاة لك في صليب المسيح، بفداء المسيح؟ يعني أنت شو معقولة الإنسان؟ لا ما أنا تعودت، أنا خي بوزي ما فيك تشوف الله، ما بتقدر تكون في حضرة الله إلا في المسيح، ما بنقدر. فرصة مفتوحة. لا يا خي أنا يهودي، يهودي ما يهودي، ما اليهود تاب منهم كتير ناس وصاروا مسيحيين، وأسست الكنيسة الأولى، تأسست الكنيسة الأولى من اليهود، وبعدين انتشرت الدعوة بين الأمم. أنا مسلم، مسلم ما مسلم مش مهم، أنت محتاج للمسيح بالإيمان، تحط إيدك عليه إذا جاز تعبير وتقول له يا رب أنا بحط بالإيمان إيدي عليك وأقر بخطاياي، أنا خاطي وأشكرك لأنك دفعت ثمن خطاياي بذبيحتك المقدسة فوق عود الصليب. إذا ما بتقبل راحت عليك فرصة. يا عم الناس بتركض إذا سمعت في خبر أوكازيون. يا عم أوكازيون السماء هو أوكازيون الأوكازيونات، هو موت المسيح وقيامته وفتح الباب للبشرية. ما حدش قادر يطلع على السماء يا عم، مش تعصب، لكن الكتاب المقدس قالنا الجميع زاغوا فسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. يا ما ناس بيفكروا حالهم أحلى ناس، بيفكروا حالهم أنا شو عم بعمل، لا قاتل ولا سارق ولا زاني، وهي هي الأمور. يا عم الإنجيل بيقلنا أنه نحن كلنا خطاط. داود العظيم بيقول ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي، مزمور 51 بيقول ارحمني يا الله، ارحمني. ما حدا بيتبرر أمام الله لا بأعمالك ولا ولا ولا بعطاياك وأموال، ما في شيء إلا التوبة والرجوع إلى الله والإيمان بالمسيح الفادي والمخلص. ليه؟ كل شيء تسهل لك. نقض حائط السياج المتوسط، فتح انشق الحجاب، انتهى العهد الأول اللي بدك تعمل تعمل تعمل تعمل. لا، قال له السجان لبولس وسيلة يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ شو قالوا له؟ بدك تعمل هيك. الله يسامح بعض رجال الدين بيقولوا لا لا لا، بدك تعمل وتعمل وتعمل. يا عمي الله يرحم الناس اللي بموقع المسؤولية، لأنه حرام. يعني رب بالماضي وبخ الفريسيين والكتبة لأنه بيوضعوا أحمال عسرة ثقيلة الحمل على أكتاف الناس، ومش عم بيهم بيقلك ولا تريدون أن تحركوها بأصبعكم. فبالعهد الجديد إذا واحد من رجال الدين بيقوله للشخص بدك تعمل وتعمل وتعمل وتعمل، هذا مجرم بيكون. ليه؟ لأن المسيح عمل العمل. بعض الأشخاص بيأخذ علينا مأخذ بيقول لك يعني خلص نحن خلصنا بالنعمة ومن مدرج لنا ومنعيش على كيفنا. مين قال لك بدك تعيش على كيفك؟ ما بتعيش على كيفك. أنت لما بتقبل المسيح ما بقى فيك تعيش على كيفك، لأنك أنت صرت إنسان جديد. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. يعني الإنسان الجديد شو بيعمل؟ بيقول لك الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. أنت إنسان جديد، روح عيش بالشر والخطية. لك بتعمل خطية واحدة بصير تبكي عليها دم. ليه؟ لأنه الزمان الأول انتهى، أنت إنسان جديد. والمخلص حقيقة ما بيقدر يعيش في الخطية. نحن الذين متنا عن الخطية كيف بعد نعيش فيها؟ يقول بولس الرسول برومي 6، ما بنقدر نعيش بالخطية بقى. حتى لو سقطنا بخطية نبقى متوجع متألم حزين إلى أن نقر بهذه الخطية ونتركها ونقول له يا رب سامح.

0: يعني أنا سقط بهذا، بس مش معناته إذا سقط بخطية أنت راح خلاصك، لا أنت مخلص بس أنت حزين، كما يقول الرب بأفسس 4:30 بيقول ولا تحزنوا روح الله القدوس الساكن فيكم. في روح الله بيكون حزين ليه؟ لأنك سقط بضعف ومش عم تتوب عنه، بس أنت إنسان مخلص، والمخلص مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لذلك ما تصدق اللي بيقول لك لا تتخلص وتطلع على السماء، بدك تعمل وتعمل وتعمل. لا يا حبيبي، ربنا مبارك اسمه يسوع عمل العمل كله عنا، دفع الثمن، سدد الدين، وبالتالي أوفى مطالب ناموس الله وعدل الله، وبالتالي الباب انفتح. واو، باب انفتح، الباب انفتح لما البرص الأربعة نزلوا على محلة الأراميين ووجدوا المحل فاضي، ولقوا أكل وشرب وملابس وبتعرفوا فضة وذهب، والمدينة عم تأكل رأس حمير وعم تأكل زبل حمام بالمدينة لهم محاصرة بالسامرة، ركضوا قالوا لهم يا عمي هيك هيك القصة، بس انفتح فتح باب البوابة الكل ركض. بترجاك اركض، ارحم نفسك يا أخي، اركض، في أكل. شو الأكل؟ أكل سما. يسوع المسيح اللي قال من يأكلني جسدي ما أكل حق، دمي مشرب حق، مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه. السما عم تقلك تعال، الباب انفتح، فوت. إذا ما دخلت رح تتندم ليل نهار في الأبدية، مع صراخ، مع بكاء، مع ألام، مع أوجاع في الجحيم. دعونا نصلي. يا سيدنا حبيب قلبي، كلامك شو حلو، بتفرحنا، بتعزينا. كل مرة بناكل من مرة بنقلب الأكل من ميلة لميلة وبنمضغه، مثل ما قال لك الإرميا قديم، أن وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك للفرح ولبهجة قلبي. نشكرك لأنك عم تعلمنا وبتهذبنا وبتفهمنا، ونشكرك لأنه بتكلم البعيدين عنك، وبعدك لا تزال تقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. حبيب قلبي أشكرك لأجل طول أناتك، بترجاك أحصر النفوس اللي عم تسمع، أحصرهم، حاصرهم بروحك، بكتهم، انخسهم، انخس ضمائرهم وقلوبهم حتى يرجعوا إليك ويتوبوا قبل فوات الأوان. يلي عم تسمعني بسرعة قل له ارحمني يا رب، أنا نادم وأنا تائب، وأنت بتعرف قلبي أنه أنا تبت يا رب، أنا لبست لي قلبي وأنا تائب، غسل لي قلبي الخاطي بدمك، دم ذبيحتك، اسكن فيه بروحك الطاهر القدوس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين. رب معكم.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

بالصلاة ننال الغفران. في صلاتنا نطلب احتياجاتنا وليست رغباتنا. من رحمة الله بنا أنه لا يستجيب لكل صلواتنا. الصلاة لا تغير إرادة الله، ولكن تغيرنا نحن لكي نقبل ونخضع لإرادة الله. الصلاة معركة خفية، والعالم والضغوط معركة ظاهرة. لو انتصرنا في المعركة الخفية انتصرنا أيضا في المعركة الظاهرة. في الصلاة بيأخذ الله طبيعتنا الصعبة ويعطينا من طبيعته الإلهية. الصلاة الحقيقية تنشئ تغييرا وتبديلا فينا. الصلاة هي الطاقة الروحية للمؤمن، بدونها تصبح الحياة بلا قوة. في الصلاة نسمع صوت الله وننال بركاته التي لنا عنده، ونعلم الاتجاهات التي نسلكها. الصلاة هي سلاحنا القوي ضد إبليس والعالم. الصلاة هي الجو الصحي المعقم الذي يقتل فيروسات الخطية. الصلاة هي طريق الإرشاد الصحيح لحياتنا.

الصلاة هي قوة للضعفاء وثروة للفقراء. الصلاة هي شركة وعلاقة صداقة وحوار بيننا وبين الله. صلي كما لو أن كل شيء يتوقف على الله، واعمل كما لو أن كل شيء يعتمد عليك أنت. القلب المرفوع في الصلاة بدون كلمات أفضل من الكلمات المرفوعة بدون قلب. الصلاة ليست تدريباً ولكنها أسلوب حياة.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر وصلاة الأرض رفع رأسي ورأس ولادي.
2: قلت لها الحمد لله أشكرك يا رب، بس صحي. قلت لها لا، الواد اتوفى.
3: قلت لربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

للإنجيل كانوا قاعدين بقعدة، وكل واحد عم بحكي عن

الترجمة تاعت الكتاب المقدس اللي هو بحبها. واحد عم بحكي عن ترجمة قريبة للأصل العبراني أو اليوناني، واحد تاني بحكي عن ترجمة تانية بحسها سهلة وبسيطة كتير، وكلهم كانوا عم بتناقشوا بهذا الموضوع. بعد شوي الشخص الرابع اللي فيهم ضل ساكت، وكانوا عم بسألوه ليش انت ساكت، يعني احكي لنا رأيك، اي ترجمة انت بتفضل؟ صار يحكي لهم صراحة انا بفضل ترجمة امي. فتفاجأوا الأربعة وطلعوا عليه، صار يحكوا له أمك، ترجمة أمك، هي أمك عاملة ترجمة للكتاب المقدس؟ صار يحكي لهم لا، بس كانت كل يوم بحياتها عم بتترجم الكتاب المقدس بأفعالها، عم بتترجم آيات الكتاب المقدس بحياتها. هل إحنا عم نترجم كتاب تطبيقي منعمل بآياته بحياتنا، أو منترجمه بس نتطلع على الترجمات ونقرأه ونسمع الآيات ونكون سامعين خادعين نفوسنا؟ هل إحنا عم نسمع ونعمل بالكلمة، أو نسمع ونخدع نفوسنا؟

قرارات مهمة كتيرة الإنسان بيتعود إنه ياخدها، سواء قرارات يومية أو قرارات مصيرية. لكن الشيء المهم إن الناس دايما بتحاول تعرف هل

انا باخده ده قرار صائب؟ هل ده جوه مشيئة ربنا لحياتي؟ سؤال بيتسأل من اصغر شخص لاكبر شخص. النهارده انا بحب اقدم لك كتاب اسمه كيف تسمع صوت الرب، لان الناس متحيرة، يا ترى ربنا لما يكون هيكلمني هيكلمني ازاي، باي طريقة هقدر اسمع صوته، ازاي اميز صوته. لكن الاروع من كده ان الكتاب كمان بيساعدك بطرق عملية لما تسمع صوت الله ازاي تطيعه، وازاي تاخد قرارات يومية، ايه الحاجات اللي بتعيق وصول صوت ربنا لحياتك. الكتاب ده عملي جدا، وبتكاتب جويس ماير، هي اللي مقدماه بلغات مختلفة. احنا نحب النهاردة نقدمه لك كمساعدة عملية في قراراتك واختياراتك اليومية العادية في حياتك. مش محتاج ان انت تكون شخص عميق او شخص دارس، لكن تكون شخص عادي عشان تدور على صوت ربنا لحياتك وتطيعه. الكتاب ده كان من افضل الكتب مبيعا في الولايات المتحدة، واحنا بنحب نقدمه للقارئ العربي.

0: اهلا بالاصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
2: مع

هايلة حلوة صحيحة. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

العبادة هي إعطاء الله الأولوية الأولى في مشاعرنا. عبادة الله بطريقة صحيحة تعني إن إحنا بنعطي الله أول محبتنا وكمان أفضلها. المحبة دي تليق بالله مش بحد تاني، الله وحده. إذا أحببت أي شخص أو أي شيء آخر أكتر من الله فدي تعتبر عبادة أوثان، لأن العبادة هي أسمى أشكال المحبة، المحبة اللي بنديها لله بالكامل. في العبادة الحقيقية احنا بنعلن أولوية الله في مشاعرنا، وبنعبر عن كده في زي ما بيقول الكتاب المقدس في مرقس 12:30: وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. في العبادة الحقيقية يكون الحب هو الشعور الأسمى، ويكون الله هو موضوع محبتنا العظمى المطلقة، فهو مركز

هذه المقابلة البشرية الإلهية اللي احنا بنسميها العبادة. توجد علاقة حب من أسمى وأقدس ما يمكن. نحن نقدر محبة الله الذي أنقذنا وفدانا ولا زال يبحث عنا يوما بعد يوم. نحن نتلذذ بهذه المحبة، نحتفل بها ونقبلها، كما أننا نتجاوب مع هذه المحبة عن طريق إعلان وإظهار أعمق وأسمى وأقوى وأول وأفضل ما لدينا من حب لمن أحب نفوسنا. هذا هو الفعل الحقيقي في العبادة، وهذا هو معنى العبادة، أولوية الله في مشاعرنا.

لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. دي ترنيمة رائعة جت في وقت أنا كنت ما كنتش أعرف الرب، وكان ليا فرصة أن أنا أكون بتعرف على الرب بطريقة غير معتادة. كان ليا هدف أن أنا أدخل الجمعية مش عشان أقابل الرب، لكن كان لي أهداف تاني. لكن معظم الرب اللي يتعامل معايا بالترنيمة دي، وكان الترنيمة دي هي مدخل أنه يكون الرب بيتعامل في حياتي، ويكون الرب بيغير كل حاجة قديمة حتى لو كان ليها فترة طويلة. أنا وقت ما كان ليه اختبار ان انا اتغير كان ليه فترة طويلة كانت الخطية بتأسرني وبتكسرني، لكن الرب يعمل بالترنيمة دي مدخل رائع لحياة جديدة الرب بيدهاني. ولولا الترنيمة دي يمكن ما كانش الرب بيرتب حاجة معينة، الترنيمة دي كانت بتفرق كتير في حياتي وكان ليها ذكريات رائعة فيما بعد. لأن المؤمن يستحيل انه يكون بيقضي حياته كلها منتصرة، في اوقات بيبقى فيه انكسار. الترنيمة دي كانت بتفكرني باللي عمله معايا الرب، بالنعمة العظيمة اللي الرب عطاهاني.

من الآكل خرج أكلا، ومن الجافي خرجت حلاوة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم شهادات حية. في حياتنا بنعدي بأوقات بتوجع، وأوقات بنقف فيها قدام ربنا ونسأل ليه يا رب وليه سمحت. يوسف كان في البير ومش عارف نهايته إيه، وأيوب خسر كتير لكن ما سابش إيد ربنا، ودانيال دخل

0: بوب الأسود وربنا كان معي. يمكن أنت كمان بتمر بحاجة مش فاهمها ومش عارف بكرة هيكون إيه، وده اللي بنشوفه على مدار حياتنا، لكن شهادتنا إن الرب معانا في وسط الوجع. والنهاردة هنشوف إزاي ربنا يقدر يطلع من وجعك ده تعزية لغيرك ومن ألامك رجاء. تعالوا نشوف ونسمع إزاي خرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. معنا الأخ عزة راجي والأخت هدى سامي، أهلا بيكم.
1: أهلا بيكي.
0: أهلا بيكم، شرفتونا ومبسوطين أنتوا معانا. ربنا يستخدمكم في الحلقة دي، يعزي بيكم قلوب ناس كتير قوي قوي.
1: أمين، لمجده أمين. شكرا ليكي.
0: قبل ما نبدأ حلقتنا ونعرف شهادتكم، ممكن أخي عزة تصلي لنا؟
1: تفضل. أمين. لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب الجنود. يا رب أنت ولي وصخرتي، عليك التجأنا يا رب، وليك يا رب من مجدك يا رب من فضلك كل كلمة تخرج منا يا رب تكون لمجدك أنت يا رب مش لمجد ذواتنا. بنشكرك من أجل كل شيء أنت سمحت بيه في حياتنا. بارك يا رب الحلقة، بارك يا رب كل القائمين يا رب في هذه الحلقة يا رب من قناة الكرمة وكل المسؤولين والعاملين بها، لمجد اسمك وحدك بكل إكرام ومجد. آمين
0: آمين آمين. أهلا بك يا أخت هدى، تشرفونا النهاردة.
2: شكرا ليكي، شكرا ليكم كلكم.
0: ممكن حضرتك تعرفين عن نفسك؟ تفضلي.
2: أنا هدى سامي، مدرسة في مدرسة مصر اللغات. أنا اتولدت في الكويت وعشت حياة مسيحية طبيعية خالص هناك، بنحضر القداسات، بنحضر مدرسة الأحد مع ماما وبابا مؤمنين حلوين، لكن ما كانش لي علاقة شخصية بيسوع. فبعد ما خلصت ثانوية عامة كنت هنزل مصر، كان لي أخويا في أمريكا لكن أنا كنت هنزل مصر، وكانت دي صعبة علي قوي، يعني كانت حاجة نقلة كبيرة ونقلة صعبة علي قوي، وكنت بعيط كتير وكنت يا رب إيه ده، إيه اللي أنت هتعمله فيا. لكن ترتيب يسوع وترتيب الله في حياتنا اللي بتمسك بيه بيعلن فعلا، بيشوف إزاي هو ليه خطة لكل واحد متمسك بيه. ولما جيت مصر في الكنيسة بتاعتنا يسوع نور العالم الأسقفية، كان في مؤتمر، الكلام ده كان سنة 82، كان اسمه الحاجة إلى واحد، وابتدى يسوع يتكلم معايا ويقول لي هدى أنت كنت عايشة حياة مسيحية لكن ما كنتيش بتتكلمي معايا، ما كنتيش بتعرفيني شخصيا. فابتديت فعلا في المؤتمر ده من الترانيم اللي أثرت فيها قوي اللي هي وأنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي، يسوع سفك دمه على الصليب علشاني وعلشان كل واحد فينا. وابتديت فعلا أقول له يسوع أعمل إيه وأسوي إيه، وكان في ناس فعلا في الكنيسة بترفعني، يعني مش قادر أذكر كل الناس لكن هقول دكتورة سونيا، هقول دكتور بهيج، كانوا مشجعين جدا ليا ومشجعين ليا أن أنا أرى الكلمة وأعرف يسوع أكتر وأكتر.
0: كان سن حضرتك قد إيه في الوقت ده؟
2: 18 كنت نازلة الجامعة،
0: وكنت
2: نازلة لوحدي، كنت نازلة لوحدي من غير ماما وبابا، كنت قاعدة في بيت طالبات من غير ماما وبابا، فكانت نقلة كبيرة جدا ان انا اعيش لوحدي ونقلة كبيرة في مصر. لكن الناس كلهم فعلا كانوا بيشجعوني وبيرفعوني، حطوني في مجال خدمة. فيسوع لما بيعمل نقلة في حياتك علشان يكبرك، علشان تعرفه، علشان تختبره.
0: أمين يا أخت هدى، ربنا يباركك.
2: خلاص يسوع فعلا لازم يصلي ويقعد معاه ويقول له من فضلك عرفني نفسك.
0: أمين. كنت عايزة أسألك حاجة، هل حياتك اتغيرت بعد معرفة الرب يسوع ومن قبل ما تعرفيه؟
2: كتير، ما لسه بقول لحياتك فعلا إنه فعلا الله بيغير، بيفرح، بيخليك عندك رضا، بيخليك عندك سلام. لما تقرأ كلمة الكتاب المقدس وتختبر يسوع قوي بتشوف إزاي إن هو ماسك إيدك حتة حتة، يعني بتفهم يعني إيه الرب رعية. إحنا بنردد المزمور ده كتير قوي، لكن لما يبقى لينا علاقة شخصية بيه هو بنفهم المفهوم ده جامد لما بنقول له حاجات كتيرة احنا حافظينها بدون ما يبقى لينا علاقة بيه، مش بنستوعب.

0: عيبها.
1: هو كان هو كان الونس والصديق في الغربة اللي انت بقيتي فيها في مصر لوحدك.
0: اي نعم اي نعم.
1: امين، ربنا يخليك ويباركك.
0: شكرا.
1: نروح لاخ عزت. ازيك اخ عزت؟
2: اهلا بيك، اهلا بيك.
1: ممكن تعرفنا المشاهدين وتعرفنا على نفسك اكتر؟
2: تمام، انا عزت راجي من كنيسه الجيزه الانجيليه. من صغري كان الفضل بيرجع لماما وبابا، كانوا بياخدونا من صغرنا للكنيسه. يعني كنت اطلع من المدرسه كانت ماما تاخدني من ايدي كده واقعد جنبيها في الكنيسه واستمع جيد، وكنت اقعد هادي. يعني كانوا بيستغربوا ازاي انت بتجيبيهم صغيرين كده وبيقعدوا جنبك. فانا بشكر ربنا انه فعلا الفضل مش بيرجع لينا، لكن بيرجع لبابا وماما في تربيتنا من صغرنا. فانا اتولدت فعلا في مصر وكنت موجود معاهم دايما في الكنيسه في ايام الاحد، وكنا بنروح مدارس الاحد وبنتعلم عن التربيه المسيحيه من صغرنا. لكن كان الاختبار العظيم انه بعد كده لما كملنا اننا قررنا نكمل في العيشه المسيحيه. هو المسيح بتعرفيه لما بتعيشيه، لان العيشه بتبقى غير ان انت بتسمعي وتتعلمي، لكن ازاي تعيشي كمسيحي صالح في مجتمع انت شايف فيه حاجات كتير، مغريات كتير، شايف خطايا كتير بتحصل، لكن ازاي انت كفرد مسيحي بترجع وبتسمع وبتشوف الناس بتشوف فيك صورة سيدك، صورة المسيح اللي اتصلب عشانك ومات عشانك.
1: يعني حضرتك كنت ملتزم طول الوقت في أثناء شبابك، ملتزم بالحياة المسيحية الكاملة.
2: ما أنا بقولك البركة في ماما وبابا اللي خدونا من صغرنا. بصراحة كان بيت مسيحي، كنا 9 أخوات وأنا أصغر واحد. فكان يعني الواحد بيشوف بيت، يعني ماما كنا قبل ما ننزل المدرسة تعالوا يا أولاد عشان نصلي قبل ما ننزل. فاتعلمنا إزاي فعلا نكون عايشين المسيحية، مش مجرد ان احنا نصلي نقرأ كده، لا عايشينها في بيت مسيحي بيعرفونا ازاي الرب.
1: وتعرفت على محبة ربنا ازاي؟
2: كنا بنطلع طبعا مؤتمرات. كان عندي 16 سنة، كان بابا كان راح السماء وانا عندي 16 سنة، كنت في اولى ثانوي. رحنا دار الرعاية في حلوان، كان ملجأ حلوان، كان عندنا مؤتمر وكان بيتكلم عن ازاي تكون شبه المسيح، شبه سيدك. انا طبعا كنت من اسرة مسيحية وعارف المسيح، لكن كان نفسي فعلا اسمع انه ازاي اكون اكمل اللي بابا وماما كانوا بيعملوه معانا، ان انا اكون في المستقبل زي بابا، زي ما ماما كانت بتعلمنا من صغرنا، ازاي اقدر اكون انا كده لما ارتبط واجيب بيبي واخلف اكون أربيه في مخافة الرب. فأنا بشكر، يعني فعلا هفضل أقول الفضل للبيت اللي طلعنا منه. إحنا 9 أخوات لكن كلنا واحد، يعني كلنا يعني كنا نلبس مع بعض، نقلع مع بعض، نخرج مع بعض. المحبة اللي حطوها فينا كانت فعلا محبة مستمرة حتى الآن. يعني أنا مش صغير، أنا عمري 66 سنة وأصغر واحد، لكن بشكر ربنا في منهم راح السماء وفي موجودين. لكن الحب اللي بينا اللي يسوع حطه فينا من صغرنا، لان هو احبنا اولا، فعشان كده احنا قدرنا نحب ونستمر في المحبه. ازاي تبقى ثابت في محبه الرب؟
1: نعمه وبركه ان حضرتك تكون موجود في عيله مسيحيه عايشه حياه المسيح بالحقيقة. يعني
2: أمين
1: أمين في اسم يسوع.
2: شكرك.
1: ربنا يباركك.
2: شكرك.
1: وده أكيد ربنا بيعدك ليه من وانت صغير، أنت وأخت هدى. ربنا يباركوا ويستخدمكوا أكتر وأكتر. اتجوزت إزاي بقى يا أخ عزت؟
2: أنا كنت خلصت تربية رياضية ودخلت الجيش كضابط احتياط. أنا نسيت أقول لك إن أنا برضو من سنة 78 وأنا عندي 18 سنة كنت بخدم في بيت السلام في العجمي. كنا دايما بنطلع طول الصيف، يعني كنت برضو بستأذن، كان بابا سابنا فكنت بستأذن من ماما انه 3 شهور الصيف اروح اخدم في بيت السلام. كنا على طول كل صيف كنت اروح 3 شهور اخدم. سنة 84 كنت خلصت الكلية وكنت ضابط، وكان جيشي برضو في نفس المنطقة اللي فيها

0: السلام. فكنت بروح وانا ظابط، اتعرفت على هدى هناك في بيت السلام، كانت بتخدم معانا برضو، فاتعرفت عليها. كان معايا اخويا برضو، بيقول لي عزت انت خلاص كبرت وعندك 26 سنه، قلت له انا لسه في الجيش والامكانيات لسه ضعيفه وكده. قال لي بص انت ابن ربنا، ربنا مش هيسيبك، طول ما انت ماسك فيه هو مش هيسيبك، هيساعدك في كل حاجة، زي ما ساعدك في اللي فات هيساعدك في اللي جاي. فقال لي بص أنا شايف الأمورة هدى دي تنفع ليك. فأنا ما يعني ما كنتش حاطط في دماغي، لأنه كانت الإمكانيات ضعيفة، لكن يا دوبك كان في المرتب اللي باخده من الجيش وكده. وبشكر ربنا تعرفت على هدى في العجمي، وبعد كده بعد ما خلصت جيش خطبتها في 87، واتجوزنا بعد 10 شهور لما خلصت جيش، عشان كان أخوها هنا في مصر عندنا، وكان لازم نتجوز لأنه كان مسافر تاني.
1: هدى
0: فاتجوزنا امرأة فاضلة،
1: ربنا يباركها، ربنا
0: امرأة
1: يباركوا.
0: فاضلة.
1: هرجع لأخت هدى. وأخت هدى، يعني إزاي توافقي على حد وأنت أصلا جاية من الكويت وعندك إمكانيات كتيرة قوي، وكنت إزاي توافقي بما إنك كنت يعني بإمكانيات قليلة؟ الأخ عزت كان ساعتها بإمكانيات قليلة قوي، وأنت ما فكرتيش في كل الحاجات دي وقلتي لا أنا هتجوز الراجل ده. يعني إيه اللي كان بيزقك كده إنك توافقي على الإمكانيات القليلة دي؟
2: أنا زي ما قلت لحضرتك إنه يسوع لما بيبقى في الوسط فعلا بيوجه الشخص. يعني من الآيات اللي جات لي بأخطبك لنفسي، يمكن دي آية عن الله لكن هي كانت جاية لنا في الخطوبة. فوجود إنسان مؤمن حقيقي عارف يسوع ومختبر يسوع، بيخدم بيشهد عن يسوع في حياته، بيفرق قوي أو بيكون مهم جدا عن الإمكانيات المادية. الإمكانيات مهمة والماديات مهمة، لكن وجود يسوع هو اللي مخلينا قاعدين أنا وعزت اللحظة دي. حياة يسوع فينا، الروح القدس اللي ساكن فينا، هو اللي مدينا قوة، هو اللي مدينا نصرة على إبليس وعلى حاجات كتيرة عدينا بيها في حياتنا.
1: ما حلمتيش إن مثلا يكون عنده غني، عنده إمكانيات كتيرة قوي زي كل البنات اللي بتفكر في الأيام دي؟ أنا عارفة يمكن يعني المرحلة دي مختلفة عن المرحلة اللي حضرتك اتجوزتي فيها أنت وأخ عزت، بس يعني كل اللي كان همك بس هو أن يكون بيعرف ربنا وبيحب الرب، وما كنتش بتفكر في أي ماديات تاني خالص؟
2: لا، الحب حلو. يسوع حط فيا حب فعلا تجاهه، فنحن نشكر الله فعلا لأنه هو بيختار. وطول ما احنا متمسكين بيسوع، بيسوع فعلا فعلا بيعمل لنا احسن حاجه وبيختار لينا احسن حاجه.
1: طب انا عايزه رساله حضرتك توجهيها لكل شاب وكل شابه يعني هم مقبلين على الجواز ومحتاجين نصيحه من حضرتك يعني في الاختيار.
2: يعني هقول للبنات المحبه والاحترام والثقه المتبادله بين الاثنين دي اهم حاجه في الحياه الزوجيه. الاحترام في طريقة الكلام، في السلوك، في التعامل، الثقة المتبادلة دي مهمة جدا جدا جدا بين الزوج والزوجة، وبين ان انت تختاري شخص انت بتكوني فعلا واثقة فيه وشايفاه كويس في الخطوبة. الخطوبة مش كلها ضحك، بيبان فيها حاجات. فبنشوف ازاي فعلا انه هيطلع بخيل، لا انا مش عايزه كده، هيطلع كذاب، يبقى لا ما ينفعنيش. لكن الايمان والانسان المؤمن، الانسان اللي فعلا متمسك بيسوع ويكون في فعلا علاقه قويه مع الله، تكون العلاقه دي منبثقه ليهم هما الاثنين.
1: امين، ربنا يباركك. طيب اتجوزتوا، واول ما اتجوزتوا كنتوا محتاجين ولا كان الدنيا ماشيه معاكوا ازاي؟
0: لا، نشكر ربنا، الرب كان مسدد كل حاجة، كل حاجة حقيقي. يعني
2: أهلينا ساعدونا كتير،
0: أهلينا ساعدونا،
2: يعني أهلينا ساعدونا
0: وبابا هدى ومامة هدى يعني طالما فيه وجدت المحبة، هم قالوا لنا خليكم حرين مع بعض، خلاص ما تقلقوش من حاجة. احنا ما كناش قلقانين، يعني أنا ما كنتش قلقان، لأن أنا بقول لكل شاب أنت لو متمسك بالرب عمره ما هيسيبك. أنا فعلا كانت قدامي الآية قد علمت

0: أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. إحنا فعلا ما شفناش، يمكن ابتديت بالقليل قوي كنت بشتغل في التدريس، بعد كده ربنا ابتدى يفتح معايا وابتدى يديني وابتدى يديني. ليه؟ لاني رامي خبزي على وجه الماء، زي ما بيقولوا انه الرب هو اللي شايل كل حاجه في حياتنا من ساعه ما ابتدينا.
1: لما اتجوزنا
2: اتفضلي.
1: لما اتجوزنا بيتنا ما كانش فيه كل حاجه، يعني ما كانش عندنا مثلا غساله بالكهرباء في الاول، حاجات كانت، احنا بنتكلم طبعا على سنين سنه 86 و87، فما كانش عندنا كل حاجه، لكن شويه شويه ابتدينا نجيب.
2: خلفتوا على طول يا اخت هدى؟
1: 9 شهور كان عندنا روجي. سنه 88
0: 14/6/88 جبنا روجي، و15/8 91 جبنا راندا. نشكر ربنا، ربنا باركنا، وكان احساس بقى انه المسؤوليه وازاي نربيهم زي ما بابا وماما ربوني وزي ما عمه وطنط ربه هدى، فكنا فعلا حاطينهم في مخافه الرب من صغرهم.
2: يعني ازاي كنت حاطتهم في مخافه ربنا؟ كنت بتعمل ايه؟
0: اللي كانت بتعمل المراه الفاضله اللي معايا. أنا راجل كنت بشتغل وبنزل أشتغل وبتاع عشان زي ما بيقولوا بتأمن مستقبل الأولاد وكده، لكن صراحة هدى ما كانتش سايباهم من هما في نعومة أظافرهم، هدى معاهم، بتاخدهم معاها الكنيسة، بتاخدهم معاها المدرسة، بتاخدهم معاها وهم رايحين الجامعة. يعني هدى كانوا معاها من سنة من كيجي لحد ثانوية عامة في نفس المدرسة في مصر للغات. هما يعني مزروعين جوه الكنيسة، مزروعين جوه الخدمة. أنا بشكر ربنا أنه فعلا كنت برضو بأروح وباجي في شغلي، يمكن هدى كان وقت كتير معاهم، يمكن أنا ما كنت بلاقي وقت قليل، لأن زي ما أنت عارفة الراجل دايما بيعتمد عليه أنه هو رأس البيت، فكنت بنزل أشتغل بنزل أعمل. لكن بشكر ربنا من أجل هدى، امرأة فاضلة من يجدها فمنها يفوق اللآلئ، حقيقي.
2: أمين، ربنا يخليها لك.
0: مرسي.
2: أرجع تاني أقول لك يا أخت هدى، وقولي لي أنا عارفة أن أنت كنت بتعملي مجهود كبير، وخصوصا لو أخ عزت كان مسافر في تربية روجي وراندا، فكنت بتعملي إيه علشان يثبتوا في الرب ويكونوا عندهم مخافة للرب؟
1: لا، أنا كنت زي أي أم عادية، ممكن أزعق وأشخط وتأخرتوا ليه برا وإزاي يحصل كده، ولكن في نفس الوقت هم كانوا يطبطبوا عليا قوي لما أزعق، ماما خلاص إحنا عملنا كذا فما تزعليش. كنت فعلا وإحنا رايحين الصبح المدرسة نصلي مع بعض ونرنم، كنت باخدهم على طول الكنيسة من مدارس الأحد وهم معايا، كنت باخدهم مؤتمرات وهم صغيرين، يعني احنا كنت من خدام اعدادي وكنت بروح كتير بيت السلام مؤتمرات اعدادي العامة، وكنت باخدهم من صغرهم وكبروا في مؤتمرات، لدرجة انه روجيه كان بيعزف، كان خدمته انه بيعزف درامز، كان بيسيب الدرامز بتاعه هناك في بيت السلام، وكان دايما يقعد يعزف هناك لغاية اخر وقت هو راح في السماء. راندا كانت مرنمة.
2: اتفضلي.
1: فكان عندنا كواير، القائد دعوني كان معاهم دايما على طول، راندا بترنم وروجي بيعزف، وازاي ان هم فعلا كانوا على طول مع يسوع فعلا.
2: احكي لي الخطوة،
1: بس كانوا عايشين.
2: فضل. الخطوة اللي حضرتك عرفتي في انتقالهم للسماء.
0: احكي لي كانت.
2: اتفضل يا اخي عزة.
0: احنا كنا بنحضر لخدمه اعدادي زي ما هدى قالت، يعني هدى كنا قاعدين في بنحضر لمؤتمر في شبرا مع اخونا الفريد عزيز، وقاعدين في البيت وبنصلي، وجالي تليفون قالوا لي الاولاد عاملين حادثه في الشيخ زايد. احنا كنا في شبرا وطلعنا من الشيخ زايد من شبرا.
2: كان عمرهم قد ايه يا اخي عزة؟
0: كان روجي 21 سنة وراندا كانت 18 سنة.
2: في كلية ايه؟
0: روجي كان تالتة تجارة انجليش وراندا كانت أولى أداب انجليش.
2: يا حبايبي.
0: آه. عايز أقول لك أنا مش

0: مش عارف انا سقت ازاي من شبرا لحد الشيخ زايد، والشيخ زايد دي ما كنتش اعرفها كويس قوي، وطول الطريق بقول له لا تدخلنا في تجربة، لا تدخلنا في تجربة، لحد ما وصلت الشيخ زايد وانا مش عارف فيها اي حاجة. فسألت حد قلت له من فضلك مستشفى الشيخ زايد اللي هنا فين؟ خدني مستشفى، رحت قالوا لي لا محدش جه هنا. يعني انا قلت له يا رب يعني ارشدني هعمل ايه. لقيت عربيه قدامي تاكس، قلت له من فضلك عايز اروح مستشفى الشيخ زايد. قال لي انا رايح، اتفضل امشي ورايا. رحت لغايه مستشفى الشيخ زايد، وانا داخل سالت في البوابه في حادثه جات لكم دلوقتي من على الطريق؟ قال لي اه 3 اولاد والحمد لله كويسين. اشكرك، رفعت عيني كده قلت له اشكرك يا رب، 3 كويسين. فوانا داخل لقيت كان ابن خالهم معاهم، فبقول له يا توني فين روجيه وراندا؟ قال لي يا عمو مش عارف هم خدوهم، بس مش عارف خدوهم فين. ابتديت طبعا اسال ورفعت راسي فوق، قلت اكيد حادثه، يبقى مثلا اتعوروا، حصل لهم اي كسر اي حاجه. دخلت الدكاتره قالوا لي حضرتك والدهم؟ قلت له اه. دخلت فتحت الاوضه، انا عرفتهم من الشوز بتاعهم. فطلع الدكتور قال لي انت والدهم؟ قلت له قال لي البقاء لله. في اللحظه دي انا رفعت عيني لفوق وطلعت، هدى كانت قاعده بره، خدتها في حضني وقلت لها هدى الرب سمح بالاتنين، الرب سمح بالاتنين. بدانا نبص لفوق ونقول له يا رب، انا قلت له الاتنين يا رب مره واحده. ف بشكر ربنا انه الاثنين، لان لو واحد كان عاش كان التاني هيتجنن، لان كان روحهم في بعض. من اول لحظة احنا بدأنا نصلي ليهم وقلنا اشكرك يا رب، طلعنا من المستشفى ورجعنا على البيت. تاني يوم بقى في ساعة العزاء كان الطريق واقف، كان المترو عطلان، كنيسة كانت مليانة بره وجوه، كنيسة يسوع نور العالم في مصر القديمة كانت مليانة بره وجوه ناس، لدرجة ان لما اتأخروا طلع القسيس قال يا جماعة اللي يحب يتفضل، هدى وعزت متقبلين اي حد في العزاء.
1: لا قبل يعني ما حضرتك تكمل يا اخ عزت، انا عايزة اشوف اخت هدى، حضرتك اخدت الخبر ده ازاي يا اخت هدى؟
2: أنا أول حاجة كده قلت له يمكن ما تصدقنيش، قلت له أشكرك يا رب. الشكر كان عندي والرضا كان عندي جامد، لأنه أنا كنت بخدم مع الشباب، كنت معاهم مع الشباب على طول. فكان دايما إبليس يقول لي أنا هحاربك في الشباب، لكن ما توقعتش أنه يحاربني في ولادي. لكن فعلا قلت له رب انا بشكرك، وانا عارفه هما فين. هما قبل الحادثه باسبوع كانوا رايحين مؤتمر اسمه استخدمني، وكانوا نفسين من ماشيين من نفس الطريق، يعني روجيه كان سايق في نفس الطريق، فكانوا هما حلوين قوي، وكانت الحادثه حصلت قبل الكريسماس بشهر، فكانوا بيتمرنوا تدريب بتاعهم. الكواير كانوا بينزلوا يمكن 3 مرات في الأسبوع، فيسوع أخذهم في أحسن وقت ليهم هم لراندا وروجي. كانوا راجعين من مؤتمر استخدمني يوزمي بيتمرنوا للكواير، فكان وقت ليهم هم أحسن وقت لحياتهم، هم أحسن وقت ليهم هم. كان بالنسبة لنا صعب جدا جدا، لكن علاقتنا بيسوع المستمرة من حبة، من ساعة ما اختبرناه، من ساعة ما عرفناه، من ساعة ما بقى المخلص لينا، هي اللي ادتنا حياة الشكر والرضا والسلام اللي عندنا. يعني طيب البيت سكت،
1: وجع القلب والتذمر واللوم على ربنا ما حصلش.
2: أنا إلى الآن بلوم يسوع بس لما أكون رايحة خدمات وأقول له هما فين، لكن عمري ما لومته إن هما ما تجوزوش، ما تخطبوش، ما عملوش، ما اشتغلوش. لا، ما بقى رايحة خدمات

0: اقول له هما فين؟ احنا دلوقتي انا وعزت في كواير الكاتدرائية بنرنم زي ما هما كانوا بيرنموا، فلما بيجي الدرامز وكده يعني فين روجي؟ فين راندا اللي المفروض هي تكون بترنم مش انا؟ فانا دايما الوم يسوع بس في الحتة دي في الخدمة.
1: هو بيسبح في السماء.
2: امين
0: بالزبط.
2: امين
1: امين. وساعتها يا اخت هدى الموقف كان صعب عليكي قوي، حتى دلوقتي كل يعني وانت عايشه معاهم لحظات في البيت، ما كنتيش روحت البيت وما كنتيش حاسه البيت ساكت، البيت فيه هدوء.
0: البيت ساكت،
2: البيت ساكت.
0: احنا انا بشكر يسوع قوي انه الناس اللي حوالينا من قرايبنا واصحابنا واصحابهم ما سابوناش الى الان، الى الان يعني للان. اصحابهم اللي هم راندا ما كملتش شهرين في الجامعه وروجيه 3 سنين بيكلمونا ونعيد عليهم ونعزمهم وكده، الى الان العلاقات معاهم دول شجعونا جدا جدا جدا. الكنيسه كانت بتصلي 24 ساعه، يعني احنا في مصر قريبنا هنا في امريكا اصحابنا سامي وسلوى وكل الناس اللي احنا عارفينهم اخوات عزة اللي عايشين في امريكا، في ناس في استراليا، فكانت الصلاه مرفوعه فعلا 24 ساعه. فيسوع بيسمع وبيستجيب.
1: امين.
0: يسوع بيسمع وبيستجيب.
1: اخي عزة، لما حضرتك كنت بره وسايب الولاد واخت سلوى واخت هدى هي اللي بتربيهم طول الوقت، حضرتك ايه اللي خلاك رجعت فجاه انك تقعد في مصر؟
2: أنا سنة 2004 كنت فعلا شغال في شركة من الشركات في ليبيا، وكنت بدرس في سفر أيوب، وفي أيوب قال الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. اليوم ده راندا كلمتني قالت لي بابا إحنا مش محتاجين فلوس، إحنا محتاجين وجودك معانا في مصر. نزلت على طول بعدها بأسبوع وقلت له يا رب أنا لو فعلا جات لي شغلانة بألفين جنيه في مصر أنا هنزل، مش هبص للفلوس الكتير اللي أنا بكسبها هنا، لكن أنا عايز أكسب ولادي، عايز أضم ولادي في حضني زي ما كنت بضمهم وهم صغيرين، عايز أكون جنبيهم وهم كبار. نزلت سنة 2004 والحادث حصل 2008.
1: يعني هو حصل إن أنت سمعت الكلمة راندا وهي بتقول لك بابا أنا محتاجة لك في السن ده تعالى جنبي.
2: طبعا
1: سبت كل حاجه ونزلت.
2: طبعا هم اهم حاجه كانوا عندي، يعني انا كنت متغرب ليه؟ يعني زي اي حد بيتغرب عشان خاطر ولاده، عشان يعيشهم في احسن حاجه، عشان لما يجوزهم يبقوا احسن حد. ليه؟ يعني احنا مرينا برضو في ظروفنا انه اهالينا اللي ساعدونا، فكان لازم اعمل كده عشان اساعد ولادي، عشان اطلعهم في احسن حاجه هم عايزينها.
1: فرق معاك الوقت اللي انت قضيته مع راندا وروجي قبل انتقالهم للسماء؟
2: كتير كتير كتير. احنا يعني قبل ما يروحوا السماء كنا في رحله مع بعض في دبي عند اخويا، كانت الناس هناك ما بنروح الكنيسه بيقولوا انتوا اسره سعيده، انتوا اسره مبتسمه. فعلا يعني كان قبل ما يمشوا يعني كنا في كل حته مع بعض، لان فعلا انت عارفه ولادك فأنتي بتحبيهم بتحضنيهم. وأنا يعني بوصي كل أب وكل أم، خد ولادك في حضنك، ولادك دول أهم حاجة عندك في حياتك فعلا، ما تسيبهمش يبعدوا عنك، أنت ما تعرفش هم بعيد بيعملوا إيه، خليك قريب منهم، يعني خليك قريب من ولادك. ما تتكسفش أن أنت تحضن ابنك لما يجي من برة، تحضن بنتك لما تيجي من برة، ده شيء بيحط جواهم حب غير عادي.
1: حضرتك بتقول ان كانوا بيقولوا ان عليكم يا ما اي حد يشوفكم ان انتوا عيله سعيده وفرحانه، هل الفرح والسعاده
2: من الرب
1: اختفوا من بعد روجي وراندا؟
2: خالص. انا عايز اقول لك ان الرب بيفرحنا وبيطبطب علينا كتير، يعني روجي وراندا معانا، احنا روجي وراندا ما فقدناهمش، روجي وراندا معانا. احنا لولا روجي وراندا والتجربه الصعبه اللي احنا مرينا فيها دي كنت دايما اقول لهم هو جبل بس انا مش شايل حاجه، الجبل ده هو شايلني وشايل الجبل اللي على ظهري. يعني كتير قوي بقول لهم يعني امسك في ربنا هتلاقي ربنا شالك في كل حاجه، شالك من الالم، هو اتالم فبيقدر

0: علمي، يعني انا لما ببص لحياه الرب يسوع، الالم اللي اتالمه مش قد الالم اللي احنا فيه.
1: دموعك ووجعك وانتوا داخلين البيت كده والبيت فاضي وما فيش الولاد. يعني انا بعرف هنا ناس عايشين مع اولادهم وكانهم مش عايشين معاهم، وبيبقوا تعبانين قوي لو هم سابوهم وراحوا ورحلوا في حته. فانت متخيل ان انت مش هتشوف روجي وراندا تاني؟ ازاي انت قادرين انت واخت هدى انكم قادرين تستمروا والرب معزيكوا كده؟ ايه السبب؟
0: عشان شغلنا نفسنا في خدمات للرب. يعني زي ما هدى قالت، احنا بنكمل خدمه روجيه وراندا. هو العكس، المفروض ان الرساله احنا لما اولادنا بيتجوزوا بنقول الرساله كملت، لكن احنا بنكمل الرساله بتاعت روجيه وراندا. يعني انا عمري ما رنمت، لكن دخلنا في فريق الترميم وبنرنم بقالنا اكتر من 12 سنه في فريق الترميم، انا وهدى، وبنكمل الرساله بتاعت راندا وروجيه. لان انا راندا وروجيه انا فعلا عارف هما فين. يعني انا بقول لكل واحد، انت اعرف ولادك فين، شوف ولادك فين، هل هما مختبرين، هل هما لامسين فعلا في الحياه المسيحيه عايشينها، انتوا عايشينها. فاحنا انا شفت راندا وروجيه يوم العزاء. يعني يوم العزاء انا ظهر لي نور عجيب وايدين مفتوحه وبتقول لي راندا هنا وروجيه هنا، قوم رنم. انا ساعه ما قمت رنمت كنت بسمع كلام من الناس، معلش يا جماعه اعذروا عزه، اكيد حصل له حاجه، لكن الرب شددني وقمت مسكت المايك ورنمت. اقدر اقول له يا ابويا، اقدر اقول له حبيبي. الترنيمه دي فعلا رفعتني من ساعتها. لو ما كنت قال لي لو ما قمتش دلوقتي مش هتخدمني باقي عمرك.
1: امين.
0: نشكر الرب.
1: ربنا يعزيك. أخت هدى، دموعك ما بتنزلش مرة كده في موقف معين بتفتكريهم فيه؟
0: هي دموعها نازلة.
2: لا كتير. ويسوع دايما يقول لي أشيل دموعك في ذبك حسب الآية، ودايما يبعت لي لا تكون إلا فرحا. ومن ساعة الحادثة هو دايما يقول لي ما تعيطيش، الآيات اللي بتجيلي امنعي دموعك عن البكاء وشفتيك عن الدموع. فدايما كان يقول لي ما تعيطيش، وقد رأيت دموعك وقد سمعت صلاتك. فهو دايما دايما أقول لهم أنا يسوع خلقني عشان يدلعني، على الركبتين تدللون وعلى الأكتاف تحملوني. أصحابهم دايما بيشجعوني قوي، يعني كل أصحابهم وقريبهم، يعني تامر، باسم، هيلدا، مونيكا، كل أصحابهم بيشجعوني أبدا. لا إحنا مش هنعيط، يلا نقوم ونخرج، إحنا مش هنعمل كذا، يلا تعالي معايا. مع إني فرق كبير بيني وبينهم، لكن هم فعلا بيشجعوني كلهم، ودايما حواليا، دايما دايما حواليا. فأنا بشكر الله من أجلهم، وبصلي من أجل كل الشباب، بصلي أن ربنا يحميهم، يحفظهم من الشرير. إبليس كان متخيل أنه لما تحصل التجربة دي أن احنا هنتهد، لكن يسوع إدى قوة أنه إبليس تحت الأقدام. إبليس فعلا مش بيحارب وكله، لكن اللي متمسك يسوع، يسوع هو اللي بيصد عننا، مش احنا، مش بقوتنا، لكن بقوة يسوع. يسوع فعلا بيدينا نصرة على إبليس. يعني يسوع منتصر على الصليب، ويدل مدينا قوة احنا ان احنا نقدر نواجه اي حاجة إبليس بيعملها. في شباب كتير قوي اختبر يسوع وعرفوا يسوع من التجربة دي. فده اللي بيدينا اطمئنان، ده اللي بيدينا سلام. اللي بيدينا سلام ان احنا يسوع بيشجعنا، فيسوع بيقول لنا انا اهو، فما تقلقوش ما تخافوش.
1: ازاي ربنا استخدمكم، ازاي ربنا استخدمكم في تعزية الناس في نفس الموقف ده مع انه صعب؟ يعني انا بصراحه، يعني انا مش عارفه، انا حقيقي الموقف صعب قوي، بس ازاي ربنا مستخدمكم كمان لتعزية ناس يا اخت هدى؟
2: هقول لك موقف. يعني اتصلوا بيا ناس انا ما اعرفهمش، يعني كلمتني اخت انا ما اعرفهاش وقالت لي احنا نروح نزور ناس انا ما اعرفهمش، ابنهم اتوفى، كان عندهم توأم وواحد منهم راح السما.

0: ففعلا واحد اتكلمت عايزه اقول له عايزه في واحده انا ما اعرفهاش عايزه تودينا عند ناس ما نعرفهاش، واتفقنا ان احنا هنتقابل في الكنيسه، ورحنا وكلمناهم وقلنا لهم اللي حصل عندنا، ان احنا يعني ربنا يخلي لكم ابنكم التاني، احنا اتحرمنا من احنا نسمع ماما وبابا، لكن يسوع ادانا كلام فعلا ان احنا نشجعهم. فابتديت اقول يسوع يسوع، هو احنا خدمتنا هتبقى كده؟ احنا عندنا عزة حبيبي دايما يهرج وكده، قلت له احنا يعني خدمتنا هتبقى كلها ان احنا نروح احزان ونروح نعزي وكده؟ قال لي اه، بس انت لما هتخرجي هم هيفرحوا. وفعلا ده اللي نشكر يسوع، كان يعني كذا حد رحنا نتكلم معاه، وبعد كده بقى الرب بيدي سلام مش مننا، سلام من عنده هو اللي هو وعدنا بيه، انه في العالم سيكون في سلام، انه في ضيق لكن لا في سلام، سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم. وده اللي فعلا كان بيحصل بعد كل زيارة نروحها او بعد كل عزاء نروح.
1: امين. قولي اخ عزت، وانتوا في الاختبار الصعب ده وانتوا بتروحوا تعزوا الناس، وفي حد من الناس اللي انتوا زرتوهم وكلمتوا معاهم لقيتوا فيه كده رد فعل مختلف؟
2: أنا بشكر الرب، يعني فعلا مش من بعيد، احنا أنا كنت في زيارة لإخواتي، وكان في حالة برضو أخويا قبل ما أجي، فبيقول لي عزت أنا في حد عايزك تتكلم معاه. فأبشكر ربنا من أجل، هقول أساميهم عشان أشجعهم، الدكتور أيمن ونانسي، بقول لكم يعني الرب سمح إنه ياخد حد، لكن بيسمح إنه يديكم قوة، يفتح لكم باب خدمة، يفتح لكم إن أنتوا فعلا تتقووا، وعندكم حد برضو زي ما هدى بتقول لسه هيقول لكم بابا وماما. أنا بشكر ربنا من أجل أصحاب روجيه ورندا، مونيكا وهيلدا وتامر وباسم وكل الأصحاب اللي في الكنيسة، فعلا دول بنعتبرهم أولادنا، إحنا بنفرح قوي لما بنشوفهم، دايما بنحس إنه الولاد موجودين، وهم فعلا موجودين، هم ما راحوش في حتة، هم غيروا عنوانهم من عند عزة وهدى لعنوان سماوي، ده تغيير عنوان مش أكتر من كده، وإحنا عارفين وواثقين إن الرب قريب. عشان كده دايما بقول لكل أب ولكل أم، ولادك دول مش بتوعك، أملاكك مش بتاعتك، العربية مش بتاعتك، الفلوس اللي عندك مش بتاعتك، دي كلها حاجة الرب، خليك واثق في كده، ما تقعدش لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، لكن اكنزوا لكم كنوزا في السماء. دي أهم من أي خدمة ممكن تقدمها، إنه فعلا ده مش حاجتك مش ملكك، كل ده ملك الرب، هو اللي ادهولنا وهو اللي ياخده في وقت اللي هو عايزه.
1: أمين. في ذكريات يا أخت هدى كتير قوي مع أولادك، وخصوصا في الخدمة بتاعتهم، وهما راجعين وهما خارجين، كل ده وانت دلوقتي بقيتي لوحدك انت والاخ عزت في البيت، يعني احكي لي موقف كده حسيتي بيه انت وروجي وراندا، عملتي ايه فيه؟ ايه اللي تصرفتي فيه؟
0: لا هو كان بيعجبني فيهم قوي، كان فريق الترنيم في الكنيسة عندنا ريمون القائد بتاعهم كانوا يحترموا ميعاده جدا، مع ان ريمون ده اصغر من روجي، لكن يلا يا ماما لازم ننزل علشان ريمون معاده الساعة 10 ما نقدرش نتأخر عليه. فدي كانت حاجة بتعجبني فيهم قوي، ان هم ملتزمين بالخدمة هم كان ليهم أصحابهم بقى ويخرجوا مع بعض ويعملوا ويسووا، لكن أنا كان أكتر حاجة كانت فظيعة انه لما نخرج ونرجع متأخر، يعني ترجعوش متأخر، وكنت لازم أسهر لغاية ما يرجعوا. كانوا مرة بيسجلوا في برنامج اسمه شبابتاشر،
1: مظبوط،
0: كانوا يرجعوا الساعة 3 الصبح و4 الصبح، اقعد قاعدة على الشباك لغاية ما اسمع صوت العربية وبعدين ادخل انام. فدي الحاجة الوحيدة اللي كانت، لكن دايما كنا انا وهم ناقر ونقير في الحتة ديت. يعني الماديات اللي كنا معلمينهم لازم يدفعوا عشور، عندكم الأظرف بتاعتكم لازم تدفع عشور، انت بتاخد زمان بقى وهم صغيرين 5 جنيه تطلع 50 قرش عشور وتحطها، زاد المصروف تحط

0: لازم تتعلم تعطي بسخاء. فدي حاجات تكون كده، لازم ما يتأخروش أبدا عن يوم الحد ويوم الخميس. يوم الحد الكنيسة العامة ويوم الخميس اجتماعهم. عندك باقي الأسبوع روح أي كنيسة تانية واعمل أي حاجة تانية، لكن الحد والخميس دول كنيستك، بيتك التاني اللي انت متربي فيه، ما تتأخرش عنه أبدا.
1: طب روجي كان عنده 21 سنة وراندا كان عندها 18 سنة، عشتوا ذكريات كبيرة قوي معاهم في الأكل وفي الشرب وفي النوم وفي الكلام في كل الحاجات دي. إيه السر اللي خليكوا قاعدين متمسكين قوي كده وجامدين ورغم وجع قلبكوا؟ وأنا حاسة بيه قوي قوي، بس أنت ممكن تقولوا أنتوا الاتنين إيه السر اللي جواكوا اللي مديكوا الفرحة والتعزية دي؟
2: الرب، هو الرب، دي مشيئته لتكن مشيئتك. فعلا احنا سلمنا فصرنا نحمل، يعني احنا لو ما سلمناش كنتوا هتشوفونا قاعدين معاكم ولا كنتوا هتستضيفونا، كان زماننا حابسين نفسنا في اوضه وخلاص بقى والحياه انتهت. لكن الرب طبطب من اول يوم، زي ما بقول لك، قال لي قوم دلوقتي، قوم دلوقتي رنم، فلو ما قمتش مش هتقوم. وفعلا من ساعتها احنا قعدنا يمكن 3 ايام، دي كانت نهضة، ما كانش عزا، يعني كانوا الابهات من كل الكنائس، ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت واخوة، وخلاص نفوق كله جاي يقول كلمة. قالك احنا تعزينا من الاهل، احنا ما عندناش كلام نقدر نقوله، لكن لولا الرب، لولا الرب في حياتنا ما كناش هنكون موجود معاكم دلوقتي، ما كناش هنقدر نتكلم، ما كناش هنبقى مبسوطين وفرحانين. لكن الرب شددنا ببعض وادانا قوة انه نكمل، لان هو ادانا خدمة مع شباب وادانا خدمة ان احنا نكمل خدمتهم، واحنا سلمنا ليه كل حاجة، لانه كل حاجة دي هو.
1: ربنا يباركك. انا عندي تليفون وهرجع لكم تاني. اهلا بيك يا اختي نهال من لندن، اهلا بيك. حضرتك سمعينا اختي نهال؟
3: سلام ونعمة حبيبي.
1: اهلا حبيبتي.
3: انا حبيبتي من قبل برنامجك، لان
1: هو الصوت بيقطع، من فضلك عيد الاتصال بينا تاني وهناخدك على طول. وسوري مره تانية علشان اتاخرتي على الخط. شكرا، شكرا ليك يا اختي نهال، مستنيين مكالمتك مره تانية. هرجع تاني لاخت هدى.
0: اتفضل. انا اللي بيفرحني الخدمه، يعني خدمة إعدادي هي المستمرة معايا في الكنيسة، وخدمة الشباب. الشباب فعلا هم روحي حياتي، مش عارفة يعني رامز، مريم، حتى الناس اللي ما يعرفوش راندا وروجي، يعني الصغيرين اللي كبروا معايا، هم دول اللي بيفرحوني فعلا لما أشوفهم بيكبروا في الرب.
1: طيب أخت هدى، أنا على قلبي قوي قوي، أنا بعرف أمهات فقدوا أولادهم، جم يصحوهم من النوم لقوهم مش موجودين، وفي أمهات تانية كمان يعني فجأة كده الولاد فقدوهم وسابوهم وما رجعوش تاني وما عرفوش هما فين. وأنا عايزة بقلب الأم المتشجع ده واللي متعزي قوي قوي تقدري توصلي رسالة وتكلميهم وتقولي يعملوا إيه في الوقت ده. اتفضلي.
0: إيه الصلاة؟ يعني أنا مش عايزة أحط حمل على ماما. ماما ربت وكبرت وفي مخافة الله وكده، الصلاة هي اللي هتجيب الأولاد تاني. يعني فعلا الأم بتعمل أقصى ما عندها، حتى وهي بتشتغل بتوضب لهم كل حاجاتهم، بتعمل لهم كل حاجاتهم، بتوديهم وتجيبهم وبتعتني بيهم وكل حاجة، وبتذاكر و و و فمش عايزه احط حمل عليها اكتر لو حست انه ابنها بعد شويه عن الله، عن مخافه الله. لكن تصلي من اجلهم، الصلاه فعلا هي صانعه المعجزات.
1: هرجع لك تاني يا اخت هدى، ومعانا تليفون اخت نهال. اهلا بيكي.
3: سلام ونعمه يا اخت عزه، برحب بحضرتك وبشكر الرب جدا من اجلك ومن اجل برنامجك الرائع، لان كل شهاده حيه بتباركينا بيها بتخلينا نمجد ونعظم الاله الحي، ومن مجد المجد باسم يسوع. بقى يعني بجد انا ما فيش كلمات تعبر عن شكري وحمدي وامتناني لحضراتكم يا اخت هدى ويا اخ عزت لشهادتكم الرائعه بالنسبه لانتقال اولادكم روجيه ورندا.

0: كده انها تكون سبب بركه وتشجيع لناس كتير فقدوا اولادهم. فما اعظم ايمانكم بل ما اروع الهكم. وعايزه ارجع بس لشهادتك يا اخت هدى، وازاي كلمات ترنيمه جابتك وانت في سن الشباب، وقد ايه قدرتي تقدري يعني ايه اهميه الشركه والعلاقه الحميميه بينك وبين الرب. ودي بصراحه شهاده للشباب اللي لسان حالهم اننا نعيش حياتنا ونتمتع بالحياه وبعدين نعرف الرب ونعيش له لما بقى نكبر. ويعني احنا من خلال البرنامج ده بصراحه عايزين نقول ان العمر مش مضمون. فنفسي كلمتك يا اخ عزت لما بتقول انه يعني الفضل بيرجع لبابا وماما وتربيتهم لينا كأخوة تسعة تربية مسيحية، وإنه زي العشرة مع الله مهمة جدا في عالم مليان بالشهوات والمغريات. الحقيقة حضرتك بكلامك ده ضربت بحق وحقيقي على الوتر المهم، لأن أنا عايشة في إنجلترا وبشوف بعناية بإيه في مشكلة في الشباب حاليا، إنهم بيشوفوا إن الكتاب المقدس ده أولد فاشن موضة قديمة أو كتاب عفى عليه الزمن وليس صالحا لكل العصور. فبشوف كمان آباء وأمهات مؤمنين وربوا أولادهم تربية طليق بهذا الإيمان، لكن للأسف الناتج مش دايما رائع. يعني ممكن نلاقي والدين رائعين ومستخدمين بكل قوة في خدمة الرب لكن أولادهم ليسوا في الإيمان. فيا ترى إيه النصيحة اللي حضرتك تقدر تقدمها للآباء والأمهات وللشباب كمان؟ والرب يبارككم.
1: ربنا يبارك. شكرا ليك يا اختي نهال، سؤال كويس قوي. تقدر يا اخ عزت تجاوب عليه؟ اتفضل.
2: اللي اقدر اقوله انه فعلا امسكوا في الرب، امسكوا في الرب. هي زي ما الاخت نهال قالت انه ممكن الاب والام يكونوا فعلا بيربوا في مخافه الله، لكن الاولاد المشتهيات واغراءات العالم كثيره فممكن بيضعفوا. لكن انا بقول لكل شاب وكل شابة صغيرة من صغركم ازرعوا الرب جواكم. لو الزرعة وهي صغيرة ابتدينا نرويها واحدة واحدة هتنمو وهتأتي بثمر. لكن لو سيبنا الزرعة من غير ما تتسقي، والسقية هنا مش مية، دي السقية بإنجيل الرب يسوع. الإنجيل كلمة الله الحية الفعالة الأمضى من كل سيف ذو حدين. ياريت كل أب وكل أم يزرع في أولاده أنه فعلا لازم تتمسك بالحق. افتح كتابك، اقرأ كتابك. لو استمريت على قراءة الكتاب لمدة أسبوعين ورا بعض هتقدر أن أنت تدرس وهتقدر أن أنت تدوق الحلاوة بتاعة كلمة الرب.
1: بس عارف يا أخ عزت، أنا في أمهات نقول لها يعني فقدوا أولادهم ودلوقتي صدقني ممكن يكون عدى مثلا 10 سنين 20 سنة وتلاقيهم لابسين اسود طول الوقت ومش بيخرجوا من البيت وقافلين على نفسهم ومش عايزين حتى يقبلوا ده، ويقولوا هو كان فين ربنا ده لما اخذ ابننا والزرع الزرع بتاعنا اللي الزرع في الارض واخده فجأة. تفتكر الكلمة ان انا بقول له صلي هيسمع الكلام ده؟
2: هو لو شاف الصلاة قدامه من الاب الارضي هيحب الاب السماوي اللي مش شايفه. أصل الإيمان مش مجرد كلمة أو وعظة، لا، الإيمان بما لا يرى. أنت مش شايف لكن أنت شايف بابا وماما فيهم حاجة مختلفة عن العالم، فلازم ابنك هيطلع كده. لو ما طلعش كده أنت بقى تبتدي تصلي، أنت كأب بتبتدي تصلي ليه، لأن زي ما قلت لك أنه ما فيش حاجة هتدوم لابنك غير صلاتك ليه.
1: أيوة. طب هي لو فقدت ابنها، هي لو فقدته وهي مش قادرة تخرج من الحزن ده ومن الألم ده والوجع ده، تعمل إيه؟
2: لازم تشغل نفسها في خدمة، لازم تشغل نفسها في خدمة. لو ما شغلتش نفسها في خدمة هيفضل إبليس يلعب في ودانها، أنا خدته، أدي الرب اللي بتعبديه، أدي الرب اللي هيستمر. ليه؟ لأن الوقت الفاضي بتدي فرصة لإبليس إنه يخش. لكن لو شغلتي نفسك مش هيقدر يخش. أنا 67 سنة لكن الرب شغلني بخدمة، بشتغل كل ما سيب شغل يجي لي شغل تاني، ده مش أنا، مش كفاءة مني، لكن هو بيمجد شخصه فينا. إحنا جايين بنقول يا رب بنشكرك لأن أنت فعلا رعينا وأبونا الصالح وليك كل الشكر وكل الحمد.
1: طيب أنا

0: أخت هدى، أنا عندي سؤال، إن يعني أوكي أخ عزت بيقول إن الخدمة والصلاة هما اللي هيشغلوا ويطلعوكي من الحزن اللي أنت فيه، طب هل أنت مثلا ما بتفضيش، ما بيجيش على بالك أبدا 24 ساعة قاعدة تصلي وتاخدي خلوتك مع الرب وتقولي إن ده هيعزيني وهيطلعني من الألم والوجع اللي أنت يعني كأنه فعلا يعني جاز في نفسك سيف، يعني فعلا الأمر صعب، هل تفتكري ان مش هيجي على بالك ولا لحظه وان خلاص الصلاه وانك تشغلي نفسك بالخدمه هيشيل الحزن ده؟
1: هو يسوع فعلا احول نوحكم الى فرح زي ما الايه ما بتقول، لكن اللي انا عايزه اقوله لاي ماما فقدت ابنها انه الله بيقدر كل التعب وكل الدموع وكل الحزن وكل اللبس الاسود، يسوع بيقدره، يسوع مش مهمل خالص، بالعكس ده عينه بتبقى على ماما دي قوي، او على ماما اللي هي ابنها سابها ومشي راح في اي حته، لكن فعلا يسوع بيقدر الحته دي قوي ومقدر كل الدموع اللي هي بتقولها ومقدر الحزن واللبس الاسود وكل حاجه، لكن فعلا الانسان محتاج ان هو يعينه على يسوع مش على ابليس واللي بيحطه في ودنا، فاحنا نقرب من يسوع اكتر هنلاقي ابليس بيبعد اكتر، لانه ابليس خواف، ابليس فعلا خواف بيخاف من يسوع قوي.
0: أخ عزت حابب إنك تقول أي حاجة؟
2: أنا نفسي فعلا أصلي لكل بيت أقول له من أحب ابن أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ما تحبش حاجة غير الرب يسوع، كل ما هو ليك
0: فهو لي.
2: لازم تكرسه للرب يسوع.
0: اتفضل صلي، المشاهدين سامعينا كلهم وأنا كمان، وهصلي معاك واتحد، نصلي لكل أم قلبها حزين وكل أب قلبه مكسور، ونصلي لكل حد محتاج للخلاص، ممكن تكون ميت بالجسد والرب يخلصك النهاردة ويحررك. اتفضل أخي عايزة تصلي في دقيقة
2: يا رب
0: واحدة.
2: نشكرك، يا رب نشكرك فعلا لأن اسمك لازم يمجد، يا رب نشكرك من أجل إن إحنا يا رب بنمجد اسمك، يا رب إحنا مش جايين نعرض قصة، لكن إحنا جايين يا رب بنقول المجد ليك وحدك مش لينا إحنا يا رب. أشكرك يا رب من أجل كل مستمع، بشكرك يا رب من أجل قناة الكرمة، من أجل يا رب إنك فعلا هتلمس كل أب وكل أم يا رب حزينة النهاردة، إنك ترفعهم وتشددهم يا رب، وليك كل إكرام وحمد. آمين.
0: أمين. أنا بشكرك جدا جدا يا أخ عزت، بشكرك جدا يا أخت هدى، ربنا يكمل معاكم ويستخدمكم لمجد اسمه، وبشكر كل مشاهدينا. وفي نهاية حلقتنا قول للرب أنا مش فاهم لكني واثق فيك، أنا مش شايف الطريق لأني عارف مين اللي ماسك إيدي، الرب بيحبك قوي وعينه عليك وهيكون مهتم بكل كبيرة وصغيرة في حياتك، مالكش غيره، هو اللي يعزيك ويسندك ويقومك من اللي انت فيه ويبدل أحوالك. صلي، أشكر، سلم بالكامل ليه. لو الحلقة النهاردة لمستك وغيرت حاجة جواك، ساعدنا نستمر لتوصيل رسالة الخلاص للعالم كله عن طريق صلاتك وتعديدك لقناة الكرمة، وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

هي الحرب فيها جمال. أحب التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

0: الحبايب الغاليين في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في مصر وفي كل العالم من خلال شبكة قنوات الكارما. بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج يعود فيحيينا، البرنامج الجميل اللي الرب كلمنا فيه خلال سنوات كتيرة فاتت من جمعية خلاص النفوس في بني سويف. بنرحب بحضراتكم، أهلا وسهلا بيكم في الحلقة معانا. كمان حابب أرحب بالضيوف اللي موجودين معانا النهاردة، خادم الرب الأخ جوزيف عايد، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك أخ بيتر.
0: وحابب أرحب كمان بأخونا رضا جليل، عادلنا وقت طويل ما استمتعناش بيك على الهوا، فرحين انك تكون موجود معنا في الحلقه دي كمان.
2: رب يباركك اخ بيتر.
0: الحمد لله على سلامتك. كمان بنرحب بكل اخواتنا اللي بيعزفوا معنا، اخونا بشوي على البيانو، واخونا مينا على الجيتار البيز، واخونا فادي على الدرامز، اهلا وسهلا بيكم، رب يبارككم. في بدايه الحلقه حابين ان احنا نقرا جزء كتابي مع بعضينا، هنتكلم فيه عن ليله صنعها الله. العالم يمكن بره بيتغنى بالليالي، والمطربين وكل الناس بيتكلموا عن الليل وقساوة الليل وطول الليل والجروح اللي بتتم في الليل،

0: وعايز اقول انه يمكن احنا كمان كمؤمنين بنكتاس في هذا الليل، مش مختلفين عن العالم، بنتجرح وبننتظر وبنتعب في الليل، بس يمكن الفرق اللي رب هيكلمنا فيه النهارده ان العالم بيجي عند الليل وبيقف، دي بتبقى دي النهايه، لكن الكتاب المقدس بيشجعنا انه الليل اللي بيبقى فيه الرب يسوع بيبقى صابح ليه فجر. الليل ده مش هو النهايه، الليل اللي فيه الموت، الليل اللي فيه الهزيمه، الليل اللي فيه الالم ممكن يكون موجود، لكن في فجر قيامه جديد الرب يشرق بيه على حياتنا. فيبخت كل واحد ماشي مع الرب يسوع حاطط ايده في ايده، حتى لو حصل في حياته ليل، زي ما نسمع النهارده عن ليالي كتيره في الكتاب المقدس واشخاص كتار اجتازوا في ليالي صعبه، لكن هنشوف ازاي ايد الرب اجتازت بيهم هذه الليالي الصعبه، وكانت ليله صنعها الله اشرق الرب ليهم بفجر جديد مختلف. الجزء الكتابي اللي هنقراه مع بعضينا موجود في سفر المزامير اصحاح 30 من عدد 2 لعدد 5، مزمور 30 من عدد 2 لعدد 5. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني، يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. رنموا للرب يا أتقياءه واحمدوا ذكر قدسه، لأن لحظة غضبه حياة في رضاه عند المساء يبيت البكاء. مش هي دي النهاية، لكن في الصباح ترنم. الجزء الثاني اللي هنقراه مع بعضينا موجود في سفر أشعياء صح 40 وعدد 25، سفر أشعياء من عدد 40 صح 40 وعدد 25. رب بيتكلم بسؤال استنكاري، فبمن تشبهونني فأساوي، مين زي؟ يقول القدوس: ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا، من خلق هذه؟ من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء؟ لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. لكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. أخونا جوزيف، الموضوع بتاع الحلقة بتاعنا النهاردة ليلة صنعها الرب. حابب تقول لنا ايه في الليلة اللي صنعها الرب؟
1: يعني الأمانة أنا مبسوط في بداية الحلقة إن أنا معاك يا بيتر، وعايز أبسط الموضوع يعني وأقرب المسافات.
0: أنت غالي عليا حكاوينا دايما مستمرة يعني.
1: فأعتقد إحنا الاتنين ومعانا رضا أخويا الغالي وأول من خدمت معاه يعني، عندنا معاناة كتيرة جدا وبنشوف قدام عينينا معاناة كتيرة جدا، ومرات بنقف عاجزين قدام ناس بتمر بمعاناة، والمعاناة زادت، وللأمانة الأيام بقت صعبة. الكلمة دي سمعتها كتير الأيام اللي فاتت، الأيام تقيلة، الأيام مش بتعدي، الأيام بتزداد قساوة. يعني فعلا قلبي موجوع وأنا بقول الكلام ده، إن إحنا بنقف عاجزين، ومرات بتكون عظتنا وتعزياتنا مش مريحة للناس، لكن عندنا يسوع المسيح، عندنا يسوع المسيح اللي يقيم أجسادنا من تاني ويقيم حالتنا من تاني بشكل مختلف. الفكرة جاتني من كل موت وكل ضعف وكل إعياء وكل لحظات أدركنا فيها إنه خلاص جابت آخرها، بس أتاري آخرها كان أول الرب، وأتاري آخرها كان بداية شغل الرب. في الفترة اللي فيها إحنا بنستسلم بنقول للرب خلاص، يعني ده اللي هنشوفه على مدار الحلقة كمان شوية، بنكتشف إن الرب عمل حاجة أبعد بكتير جدا من توقعاتنا. عايز بس قبل ما نبدأ أقول ربط ليه الشاهد ده بالكلام دوت اللي إحنا قرناه، لأنه الرب فعلا عند المساء يبيت البكاء، لكن الليل مش نهايته، لكن وفي الصباح ترنم. يعرف الرب يخلق من قلب الليل وقلب السواد ترنم، وده اللي هنشوفه في القصة بتاعتنا. كمان أنه لكثرة القوة وكونه شديد القدرة، حتى لو الكلام ده عن النجوم وعن جند السماء، عن حاجات ثابتة، لكن إذا كان هو بيهتم بده مش هيعرف يهتم بأولاده اللي بيعدوا في ليالي صعبة. أنا متأكد أن زمن الليلة، الليل زمان محدود مهما حزنه، أنا مستني فجر جديد. بس هي التركاية أو الفرق في العنوان ده يتوقف على الإيمان، وده اللي احنا هنتكلم فيه على مدار الحلقة.
0: قبل ما هنسمع الترنيمة طبعا مع أخونا رضا، ويعني نستمتع بصوته اللي وحشنا من فترة، بس أنت في بداية الكلام بتقول أنه يعني انت ورضا وبيتر والمؤمنين وناس كتار من اللي ممكن يكونوا بيخدموا الرب او بيتحركوا في حقل الرب في معاناه، دي مش

0: مش غريبه شويه؟ المفروض اللي ماشي مع ربنا ده تبقى الامور بتاعته كويسه، يعني ما يحصلوش حاجه، ما يكتسش في المعاناه. احنا عارفين ان الناس مثلا يعني فكرنا وثقافتنا هذا اخطا ام ابواه، يعني اكيد في حد عمل حاجه غلط فعشان كده بيتعاقب، فيعني وكان المعاناه دي عقاب او جزاء لخطا حصل او ناس في العالم، فازاي ولاد ربنا يجتازوا في المعاناه؟
1: يعني انا بحب جدا الاسئله اللي بتخلي الناس تقرب لينا وتعرف انه احنا كمان عندنا معاناه. احنا مش طالعين قدام الكاميرات وشاشات نتكلم من حته مثاليه او حته مرتاحه، لكن اللي يدخل في تفاصيل حياتنا يعرف ان احنا عندنا معاناه، ومعاناه كبيره جدا يمكن الناس مش عارفاها. لكن احنا الفرق ما بيننا وما بين اللي ممكن يكون بيشك في صلاح الله، زي ما الرب قال كده بمن تشبهون في اسويه، ان احنا عندنا ايمان ورجاء ماسكين فيه. نحن التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هو مرساه للنفس، مالها؟
0: مؤتمنة
1: وثابتة إلى مداخل الحجاب. بنمشي في العالم مليانين بدموع بس عارفين إن في إله في يوم من الأيام هيمسح كل دمعة
0: آمين.
1: من العيون.
0: آمين. أخونا رضا، يعني القصة دي إحنا عارفين إن في ليالي مرت معاك، ليلة ولا ليالي؟
2: لا ده ليالي كتير قوي قوي.
0: ليالي كتير، هنسمع عنها بعد شوية، عايزين
2: آمين.
0: نعرف قصة الليالي بتاعتك كان شكلها إيه الوقت اللي فات، لكن
2: آمين.
0: تحب ترنم معانا إيه في البداية؟
2: نبدأ نقول انتظر انتظرته ليلة
0: آمين.
2: فما إلى وسمع الصراخ
0: آمين.

0: هللويا، لأن للحظة غضبه حياة في رضاه. عند المساء يبيت البكاء، حول الليل بتاع الأغاني، وفي الصباح ترنم. ليلة صنعها الله، في آية في الكتاب كان بيتكلم بتقول عن ليلة محددة، يعني حتى الطريقة اللي مكتوبة بيها، يعني في الليلة دي وفي تلك الليلة. ايه القصة بتاعتنا يوسف النهاردة؟
1: يعني هي مش ليلة واحدة، بالعكس ده ليالي كتيرة، واللي يفتش في كلمة الله يكتشف ان كل الليالي اللي كانت من وجهة نظرنا القصة فيها اتختمت وكانت دي النهاية، اتاري الرب عنده سيناريو مختلف تماما، يعرف يرسم سيناريو جديد جدا لكل الناس اللي اتكلت عليه، زي ما كنا بنرنم مع اخونا رضا. عايز ابدأ بليلة ممكن تكون جات على بالي دلوقتي، يعني
0: ماشي.
1: هي جات كده على الهوا في خروج 14 عدد 14، لما الرب يقول لموسى كده خلاص مالكوش دعوه باي حاجه، سيبوا الموضوع ده عليا، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. بص في عدد 21 يقول: مد موسى يده على البحر فاجرى الرب البحر بريح شرقيه شديده كل
0: كل
1: الليل. مين اللي عمل كده؟
0: الرب.
1: طب هو ايه اللي قدام الشعب؟ البحر. وايه اللي ورا الشعب؟ مش فرعون، العبوديه. يعني قدامهم موت وراهم عبودية. تخيل حياة، يعني وانا جاي كده كنت بصلي لحد ما وصلت الاستوديو، فلقيت كلمة فرقت معايا خالص. يافطة كبيرة موجودة على كوبري بتاع مدخل بني سويف اسمها نرسم حياة. ازاي نعرف نرسم حياة واحنا البحر قدامنا وقدام ورانا فرعون بكل الخبرات السلبية اللي احنا شفناها في العبودية في مصر؟ بس الغريبة ان الرب اولا لهم: الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون، في عدد 14. في عدد 21 الرب هو اللي أجرى. طب أقول لك بقى حاجة أحلى من كده، بص كده في عدد 24: وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين. يعني إيه؟ يعني الرب هو اللي بيقاتل. يعني إيه؟ يعني الرب هو اللي بيجري. يعني إيه؟ يعني الرب هو اللي بيشرف. مجد للرب، يعرف يعمل التلاتة. ايه بقى اللي عملوه الشعب وموسى معاهم؟ خلي بالك ما كانش عددهم قليل، كانوا حوالي 2 مليون واحد طالعين من مصر، عدد كبير جدا. بس زي ما حضرتك قلت في اشعياء 40: لا يفقد
0: احد،
1: مفيش احد يفقد. الرب عارف يحط حمايه ويعمل اشراف كامل على شعبه وعلى الاعداء في الوقت دوت قدام شعب الرب. انا فارق معايا خالص ان مرات في قصص احنا بنقف زي ما الرب قال لهم: قفوا وانظروا، او خلينا اقولها بلغه اسمن: قفوا وانظروا وانتظروا خلاص الرب. طب يا رب انت هتعمل ايه؟ انا اقاتل عنكم. يا رب انت هتعمل ايه؟ انا اجري ريح شرقيه تخلي البحر اللي عمره ما يتشق يتشق. ودي كانت اول مره الرب يعلم

0: سلطانه على البحر، لكن كمان طب يا رب، طب ما انت ممكن تعمل كل حاجه، وفرعون ده جبار واحنا عارفين يعني ايه فرعون، ممكن يلحقنا، لا ده انا اشرف على كمان على الاعداء. ودي بصراحه بتطمني ان مهما كان الليل مليان بالحيره بالتشويش بالاسئله بالشكوك بالقفلت من ورا ومن قدام، يعني عارف لما يقول لك كده انه يطلع لها منفذ، يعني يطلع منفذ من كل الضيقات اللي حوالينا. للامانه كنت بفكر في الفكره دي، واخويا رضا بيرنم، لان الاصح اللي بعديه على طول بيقول لك ايه، حينئذ رنم موسى وبنو اسرائيل هذه التسبحه لمين؟
1: للرب.
0: مين هو الرب اللي عمل الثلاث حاجات في اصحاح 14؟ وقالوا رنم للرب فانه قد تعظم الفرس
1: وركبه. في البحر.
0: عايز اقول لك بقى ملخص القصه دي، هي ليله. هي ليله.
1: ليله
0: تحولت من الم وخوف وشك وحيره، وعلى فكره وفيها تذمر. انت جايبنا هنا عشان تموتنا، ما كنت سبتنا نموت في مصر، يعني ما فيش مقابر في مصر. وتحولت الليله من ليله موت لليله فيها تسبحه، زي ما حضرتك قلت، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح.
1: أو أول ليلة يشوفوا فيها الحرية.
0: أيوة.
1: الليلة كانت ظلمة، كان أول صبح بعد ما عدوا البحر يشوف الحرية. فرعون ما بقيش موجود مرة تاني، رغم كم السنين الكتيرة، الليالي طويلة بيبقوا فيها انتظار وطول، مرات بتطول وتزهق واحد مش قادر يبقى يستحمل تاني الطول ده كله بتاع الليلة.
0: وشوف حكمة الرب إن يخليهم يشوفوا فرعون بيموت قدام عينيهم. ليه يعني؟ أنا خلينا أخد أنا الهوست كده، ليه يا رب سمحت إن هم يشوفوا جثث الجنود وفرعون قدام عينيهم؟ لحكمة منك، إن الصورة الذهنية السلبية اللي كانت عندهم بالاستعباد اللي كان بيعمله فرعون، وفرعون في آخر الوقت ده كان بيستعبدهم استعباد مؤلم، كأنه عايز يقول لهم خلاص لن تعودوا طاروا هذه الليالي، في ليالي جديدة يصنعها الله. ومن هذه اللحظة اللي الرب عمله معاهم خلال 40 سنة، حد شافه 40 سنة الرب بيعمل كل حاجة. بس الغريبة انه فضلوا في 40 سنة ماشيين بليالي مليانة تذمر ومليانة أنين ومليانة شكوى، الدرجة اللي فيها يتقال عنهم كده بعد شوية ان الله مقتهم. يعني ايه مقتهم؟ انتوا عدم ايمانكم خلاني مش راضي عنكم ومش راضي عن اللي انا عملته. ارجعوا شوفوا بحر صوف، ارجعوا شوفوا الرحلة في البرية، ارجعوا شوفوا الليالي اللي فيها زي ما قال كده مرة واحد، وجده في قفر وفي خلاء مستوحش خارب، عمل ايه؟ احاط به. ده اللي الرب عمله، لاحظه، وده اللي الرب بيعمله، وصانه فحدقت عينيه. فليلة كانت جميلة، بس للأسف احنا مرات كتيرة بتسود علينا ليالي تانية بعد اغلى. انا متهيألي الليلة دي المفروض تكون فارقة. الرب عمله ده عربون امان وطمأنينة، ازاي انا اخلي من السواد بتاع الليل تسبحه في الصبح.
1: يعني افتكرت شاهد امبارح كنت بتأمل فيه في سفر العدد. الرب بيتكلم لما بتقول مقتهم والمشوار اللي مشي معاهم. يعني بس عايز اقول انه يعني حتى رغم ده، بس الرب مش متفاجئ. يعني كل مرة الشعب، حتى في سفر القضاء لما كان الشعب يغلط ويعمل الشر قدام الرب، يفعل ما يحسن في عينيه، والرب يقيم عليهم حد، يعني يدي عليهم شوية عشان الشعب يرجع، بعد كده يقيم عليهم قاضي يحكم ليهم بالعدل ويريحهم ويخلصهم
0: ويرجعوا تاني.
1: يرجعوا تاني. فرغم انه يعني في ضعف بيحصل انساني مع طول الليل مع الالم، لكن الرب في كل المرات موجود مع شعبه عشان يريحهم ويخلصهم. بس الشاهد في الحته اللي انت كنت بتتكلم عنه ده في سفر العدد اصحاح 14 وعدد 24 او من قبل عدد 24، كان بيتكلم عن كالب لما كانت معه روح اخرى. لما كالب كان مختلف عن كل الناس اللي راحوا تجسسوا الارض، كانت معه روح اخرى. لكن بيتكلم قبله في عدد 22،
0: بيقول عدد 14 22
1: سفر العدد صح 14 عدد 22، ان جميع الرجال الذين راوا مجدي واياتي التي عملتها في مصر وفي البريه وجربوني الان 10 مرات ولم يسمعوا لقولي. عايز يقول يعني كل الماضي بيشهد، ده انتوا جربتوني 10 مرات،
0: ليالي
1: كتير في البرية، آيات التي عملتها في مصر، في كل حتة في مصر وفي البرية جربتوني في كل الطرق، شفتوا مجدي وشفتوا آياتي، فإزاي لغاية النهاردة بتشكوا؟ مع هذا برضو الرب خلصهم وتعامل معاهم. الرب ما يعني متوقع او عارف حالتنا وعارف جبلتنا في كل مرة الليل يطلع.

0: علينا أو نتعب، لكن بيفضل هو دايما سند، بيفضل يعني يطبطب علينا ويجي الصبح اللي فيه ترنم.
1: أفتكر أشعياء 14، أشعياء 14 عدد 3، أعتقد عدد 3، أنه في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها. في يوم، في يوم، في يوم الرب هيعمل انفراجة. يمكن اليوم ده من وجهة نظرنا ومن المنطق اللي احنا شايفينه غير متوقع، يا رب هتعملها ازاي؟ وكأن امكانياتنا المحدودة بنحطها عاجز وحائل قدام الرب ان انت مش هتعرف تعملها، بس الرب يجي يطمننا كده. في أشعياء 14 اعتقد على 3، في يوم يريحك الرب. هي عند الرب حسبة يوم وليلة، عند الرب حسبة ساعات، وفي الساعات دي الرب يعمل امور ما تخطرش على بال اي حد. انا عايز اقول لكل مشاهد بيسمعنا شايف ان الليالي الالم كترت والانزعاج كترت والجروح كترت، يجي الرب في ليلة يبدل كل الم ويبدل كل انزعاج وكل فقدان السلام بطمأنينة، فالسلام يملى القلب ويملى الذهن في يسوع المسيح. انزعاج، عارف كلمة انزعاج دي؟ يعني تشويش داخلي، يعني تفكير زيادة، يعني احساس انه الاسئلة كترت، بس يجي الرب يعمل ايه؟ يريحك من انزعاجك ومن تعبك.
0: أشعياء 14:3، ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها. يعني نفسي نسمع كمان ترنيمة تاني من اخونا رضا عن ايد الرب اللي بتمتد لينا في وسط الظلمة وفي وسط الليالي الحالكة. في ترنيم كتيرة بتعبر وبتقول اللي احنا مش عارفين نقوله كلام، فبتقدر تطلع اللي جوانا نصرخ بيها كأنها صلوات واحنا بنقولها. نفسي في ترنيمة نصلي بيها كمان معاك تبقى صرخة كل واحد لسه واقف عند ليلة ما شافش الفجر بتاعها.
1: آمين.
0: آمين.

0: هللويا هللويا. نفسي قبل ما نكمل كلام نصلي دقيقة من أجل ناس بتكتاس في الليل. ما كانش رب يوصل كل الكلام اللي بنقوله ده، يعني هيكون كلام ممكن يكون متعب لناس متألمة أو بتمر بليالي صعبة، لكن نفسي نصلي إنه إحنا يعني في بداية الحلقة لسه أو بنبتدي كلامنا إنه الرب يفتح القلوب وهو اللي يوصل للأشخاص ويطبطب عليهم.
1: أمين.
0: الموضوع مش شطارة كلام لكن إقناع إلهي بالروح القدس يخاطب القلب ويخاطب الفكر ويخاطب الكيان ويفتح طاقة نور. أمين. جوه حتة ضلمة. فياريت تشاركنا في الصلاة في الحتة دي.
1: يا رب احنا بنشكرك وبنعظمك يا رب لأن انت إله صالح وأمين. بنشكرك يا رب لأن انت حاضر. الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا. الله في وسطها فلن تتزعزع أبدا، يعينها عند إقبال الصبح. شكرا ليك لأن انت حاضر، وشكرا لأن في كل ضيقنا تتضايق انت موجود وملاك حضرتك يخلصنا. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. يا رب احنا بنصدق يا رب ان قدام صرخة مكتومة لكل

0: الواحد بيسمعنا يا رب، انت تسمع الانات وانت تسمع الاهات وانت توصل يا رب للقلوب اللي محتاجه لك يا رب. تفتح الاذهان قدام كل تشويش وقدام كل حيره وقدام كل انصاف ايات بيرميها العدو على مؤمنين يا رب ومؤمنات موجودين يا رب قدام الشاشات. يا رب نصدق يا رب ان انت صالح وإلى الأبد رحمتك، أنت مقوم كل المنحنين وأنت عاضد كل الساقطين. يا رب احنا في مسيس الحاجة نقول لك أعين الكل إياك تترجى يا رب، في اسم الرب يسوع المسيح.
1: أمين أمين أمين. ليلى صنعها الله، إيه القصة بتاعتنا؟
0: يعني المحور بتاع العنوان أعتقد ينفع ناخده من سفر إستير إصحاح 6 من عدد 1، وأنا هغير في الشاهد ده كلمة ويمكن تتفق فيها معايا، لما بيقول كده: في تلك الليلة طار نوم الملك فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام فقرأت أمام الملك. قبل ما أتكلم على مردخاي وهمان والملك وإزاي مين صاحي ومين نايم، عايز أقول هو ما أمرش، هو أمر. يعني تبان القصة أنه هو الأمر لأنه الملك، بس أنا عندي إيمان أكبر من كده،
1: أمر
0: أن قلب الملك في يد الرب كجداول مياه يحركه كيف ما شاء. هو ما أمرش لكونه ملك على هذه المملكة ويعرف يحرك زي ما هو عايز، بس اللي بيحرك كل حاجة زي ما هو عايز أمر من الرب. ما تنامش الليلة دي.
1: مع الأخذ في الاعتبار أن احنا بنتكلم عن سفر إستير لم يذكر فيه اسم الله، يبان في الصورة دي مش موجود
0: ولا في صلاه، ما فيش حد يعني صلى صلاه،
1: وكأن الرب يعني في كل القصه
0: غايب عن المشهد،
1: بتتم كده ناس بتتحرك والرب مش موجود خالص في المشهد ده. بس اللي انت بتقوله او الحته اللي بتقولها واللي ده واضح من الجزء والقرايه: في تلك الليله طار نوم الملك فامر. احنا مش بنغير في النص الكتابي ولا بنحرفه، لكن بنشوف انه لا، الملك هو ما مش بمزاجه، في يد عليا وشخص متسلط على مجريات الامور، فهو اللي امر الملك ان يامر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام.
0: فوق العالي عليا والأعلى فوقهما يلاحظ. يعني هو شايف كل حاجة. أنا عايز أقول لك يعني كم مفارقة في فكرة في تلك الليلة. مين نايم ومين نايم ومين صاحي؟ وخلينا أقول مين نايم ومين نايم ومين نايم ومين صاحي. الملك صاحي، ما جالوش نوم، مع أنه الملك ينام زي ما هو عايز ويصحى زي ما هو عايز. همان صاحي، بص كده في عدد أعتقد 4: وكان همان قد دخل دار الملك الخارجية. في نفس الليلة همان مش جاي له نوم. عايز أقول الملك والمملكة ما جالهمش نوم، وطالما الملك صاحي يبقى المملكة كلها صاحية، وهمان ما جالوش نوم. وعايز أقول جنب همان زائد كل قوى الشر، مراته وكل الناس اللي تشاوروا معاه أن هم يصلبوا مردخاي على صليب طويل. مين كمان صاحي؟ الرب صاحي في الوقت اللي فيه مردخاي نايم. عايز اقول لك مردخاي مش عارف مين هيصلبه ومين هيكرمه. يعني هو في امور بتحاك ضده في الظلام، وفي اكرامات الرب عايز يكرمه بيها، او زي ما الملك قال كده: ماذا يصنع للرجل يصر الملك بان يكرمه؟ مش عارف ده ومش عارف ده.
1: في حرب روحيه دايره، ابليس شغال،
0: هو الشر
1: بكل
0: ده.
1: قوته،
0: ايوه بالظبط،
1: والرب في مملكته وفي عظمته شغال برضه، ما مش ساكت. ابليس بس اللي شغال.
0: بحب دايما انه فوق الكل يسود الرب، ليه السياده، ليه السلطان، الرب ضابط الكل، الرب هو اللي حاكمها، الرب شواف شايف كل حاجه. الملك صاحي والمملكه صاحيه، همان صاحي وكل قوى الشر صاحيه، والرب صاحي لهم هما الاثنين. عارف لما اقول لك ايه؟ انا مركز معاك، انا صاحي لك لأن ابني نايم، مردخاي نايم ولا يعلم أي شيء. هو مش عارف، هو قاف أصح 4 صرخ صرخة عظيمة مرة في وسط المدينة، بس مش لأجل نفسه، كان بيصلي لأجل الشعب. طب إيه اللي يأكد أن مردخاي نايم وهو مطمن أن مفيش حاجة فلتت من إيد الرب؟ عارف أصح 4 يروح كده يبعت مرسال لإستير. يعني ده تأكيد للسؤال اللي كنت بسأله. يبعت لإستير ولها إيه؟ صح 4 من سفر إستير عدد 14 14: لأنك إن سكتت سكوتا تمام، وده اللي هو سكوت عدم الإيمان
1: في هذا،
0: الوقت يكون الفرج والنجاة
1: لليهود
0: مكان آخر. يعني إيه؟ يعني كده كده الفرج جاي، كده كده أنا مصدق في الرب، الرب هيعملها. أنا بدأت الإصحاح بصرخة عظيمة مرة، أنا بقول له اليوم ده اللي هو اليوم الفوريم، اليوم اللي فيه قتل وإبادة وهلاك، اليوم اللي فيه إبادة جماعية لكل الناس الموجودين في

0: في الكرة المجاورة في قتل وإبادة وهلاك. بيقول لها لو انت سكتتي المشكلة هتبقى عندك انت مش عند الرب. اوعى تفتكري لو انت سكتتي يبقى الموضوع خلاص هيبوظ، الرب ما فيش حاجة بتبوظ عنده. يأتي الفرج والنجاة من مكان آخر. بس عايز أقولك على حاجة، ما تيجي يا ستير تشتركي في ليلة يصنع الله، تعالي اشتركي معانا فيها. عشان كده بيقول لها ايه كمالة الكلام، ومن يعلم ان كنت لوقت مثل هذا وصلت الى الملك. مين عارف مش ممكن يكون ده في خطة الله العظيمة ان انت تيجي في التوقيت ده تكوني استير الفتاة المزبية اليتيمة اللي ملهاش حد وملهاش ظهر، تكون هي الملكة لوقت مثل هذا. تعالي اشتركي في الاختبار، تعالي شوفي صنعة ايد الله، تعالي شوفي ليلة زي ما الكتاب قال كده كلما شاء صنع. ان الهنا في السماء كلما شاء صنع. هيعملها امتى مش عارفين، هيعملها ازاي برضو مش عارفين، هيعملها بوسائل تخطر على بالنا مش عارفين. عايز اقول لك هنا كان التوقيت ده الختم طلع، والختم كان في ايد همان، يعني همان هو اللي بيسن
1: خلاص الموضوع صدر، قرار صدر،
0: قرار صدر. لكن الرب هو بيقول لها كده يأتي الفرج والنجاة في مكان اخر. وخلي بالك كان في يوم واحد، يعني همان قرر يوم معين 27/12 هيكون في قتل وإبادة وهلاك. طبعا انت عارف فصاح 8 وصاح 9 هذا اليوم اللي مليان بالظلمة، نفس القميص اللي لابسه الأقرضة كده يعني. اليوم اللي مليان بالظلمة اتحول ليوم بهجة وفرح وغنى وكرامة. ليه يا مردخاي بتقول كده؟ بقول كده لأن أنا عمري ما إلهي خزلني، حتى لو الملك نسيني، حتى لو الملك مش في اعتباره اللي أنا عملته مع طرش وبغسان اللي هم كان عايزين يمدوا أيديهم على الملك. لكن الرب عنده ليلة، الرب في ليلة، خلينا أقولها كده في البلدي، ليلة ولا ألف ليلة وليلة. الرب يعمل الليلة المظبوطة، يصنعها الله. هو قال فكان، هو أمر فصار. يخلي الملك صاحي ويخلي همان صاحي ويخلي القصة كلها عاملة زي الخيوط اللي بتاعت العروسة يحركها. ليه؟ علشان الملك بنفسه بعظمة لسان يقول ماذا يصنع لرجل
1: يسر الملك،
0: يسر الملك بأن يكرمه. يا رب، وانت في بالك البواب اليتيم او الغلبان اللي ملوش ظهر يتسند عليك؟ وكان الرب سندي في ليلة هو نايم فيها، هي نفس الليلة اللي الملك يجيب ويأمر ويؤمر بسفر التذكار عشان خاطر يكرم مردخاي، ويجي همان بالحيلة بتاعته علشان الحيلة بتاعته هي اللي تصلب، فاللي كان هيتصلب هو اللي تكرم، واللي كان هيتكرم من وجهة نظر همان القطة اللي هو عملها هو اللي اتصلب. ليه؟ لأن في ليلة بيصنعها الله. عايز أقول لك على حاجة، إن الله يعرف يختار الشخص المناسب للوقت المناسب عشان يكرم ولاده. كمان مرة، الله يختار الشخص المناسب اللي مخطرش على بالنا. ينفع مردخاي يقول الملك هتكرمني امتى؟
1: لا.
0: ينفع همان يقول الملك ما تكرم مردخاي؟ ده عدو.
1: مستحيل.
0: مستحيل. لكن ينفع الرب يسخر همان وقبل منه الملك عشان يكرمه واحد صغير. يعني عارف اللي هو ايه اللي تقال عنه كده اتنسى يعني. وما ذكر احد هذا الرجل يعني.
1: انا مستغرب من همان انه ازاي ينام في الليله دي.
0: مردخاي
1: في ناس كتار مؤمنين وخطاه، والمؤمنين حتى يعني لو بنقول انه هو كان عارف انه النجاه كده كده جايه ومطمن، بس ازاي قدر ينام؟ قدر ينام وهو عارف انه في مشكله هتحصل للشعب كله، وقدر ينام على حاجه تاني احنا
0: بما فيه هو كمان،
1: بما فيه طبعا. وقدر ينام في حاجه تاني كمان، انه هو ازاي في يوم من الايام عمل جميل كبير في الملك أنقذ حياته. أقدر أقول رغم أنه راجل جاي مستعبد مش مكانه، مش خالص العلاقة بينه وبين الملك يتمنى له يعني أنه ما تبقاش الأمور أفضل حاجة بعد ما كان راجل ليه وضعه ببلده، لكن جاي هنا واقف عند الباب شغلانته بسيطة وحالته بسيطة، لكن ينقذ الملك، يفعل الصواب، يعمل حاجة المظبوطة زي ما أمر إلهه ويتنسي. فهو يعني طب ما افتكرنيش، طب ما كرمنيش، طب ما دام اتقدرتش. وده حال ناس كتيرة بتمر بليالي صعبة من الأمانة، من الانضباط. بخاطب ناس يمكن عشان أنا بشتغل وفي مجال العمل، بشوف ناس كتيرة وهي في شغلها إنها ممكن تكون أمينة للرب أو مخلصة للرب، لكن هذا

0: لا يقدر، بالعكس ده يتنسي ويضيع الموضوع، ممكن ناس تاني واحد زي همان يكرم وهو ما عملش زي ما عمل مردخاي وانقذ الملك. فدي حته صعبه تقيله عليه، كان مستني ليها مكافاه او تعويض وما حصلش. الحته التانيه انه الشعب كمان معرض للاباده ومفيش اي حاجه،
1: قليل الحيله،
0: قليل الحيله، هتتحل ازاي وهو هو بيخاطب في استير حاسس او شاعر انه استير ممكن تكون اللي ينفع يكون في ايديها الحل، لكنها متراجعه يعني او واخده خطوه او مش متشجعه بالامر، يمكن يكون ده اعتقاده او ظنه، بس نام. نام ازاي؟ وفي ناس مش بتقدر تنام. في واحد كمان في العهد الجديد في وسط ليله كانت ليله سوداء بالنسبه له برضه نام.
1: كلهم ناموا،
0: كلهم ناموا، بس في ناس مش بتقدر تنام يا جوزيف.
1: طب اقول لك على حاجه، ان القصه مش ليله، ودي الحاجه اللي الرب لما في عناية بالروح القدس، ما كانتش ليله، ده الموضوع بادئ مع الرب من زمان، بس احنا شفناها دلوقتي لان احنا شفنا الصوره كامله.
0: يعني ايه؟ وضح لي معلش.
1: هقول لك، يعني عارف لما القصه بدات منين؟ بدات ب 187 يوم. الملك عمل وليمه 6 شهور 180 يوم، تمام؟ وبعد كده راح عمل وليمه 7 ايام. في السبع ايام في اليوم السابع الوزراء يعني قالوا الملك كده، ايه ما تجيب مراتك كده وشتي علشان نشوفها. تخيل القصه تبدا من مود وشتي. وشتي قالت لا مش هطلع، فالملك راح حط سنه انه لازم الزوجات تخضع للازواج، تمام؟ وراح عزلها. بدايه اكرام مردخاي كانت من وشتي، وبدايه انقاذ الرب للشعب كانت من وشتي. لو وشتي ما اتشالتش من الحكم،
0: ما كانش حاجه تستير.
1: حط بقى لو لو لو لو خمسه سته لو وشتي تعزل، تيجي استير بطريقه عجيبه جدا. من وسط بنات كتيره يختاروا ثمانيه، من وسط الثمانيه بعد سنه الملك عينيه تروح لمين؟
0: استير،
1: مع ان استير يهوديه يعني اولى بيك بنات بلدك. الحاجه الثالثه ان الملك يشغل مردخاي عند باب الملك، طب ما كان ممكن يشتغل في اي حته، ما عايزين بوابين كتير بس هو هنا. الحاجه الرابعه اني طبعا
0: مش صدف كله ده،
1: مش صدف، تمام. الحاجه الرابعه ان مردخاي هو اللي ينقذ الملك، بس عادي نعتبرها جدعنه من واحد اصيل. الحاجه الخامسه ان الملك ينسى، نسي الملك. عارف الحاجه السادسه ايه؟ ان الملك بدل ما يكرم مردخاي راح حط الخاتم في ايد همان ابن همداسه الاجاجي. يعني بدل ما يدي ده حاجه ادى ده حاجه. دي في خطه الله. مرات بنشوف ظلم الاشرار زي ما اتكلم عنهم اساف في مزمور 73، مستريحين الى الظهر، ده هم دولت اللي معاهم كل حاجه، ده هم دولت اللي الليالي بتاعتهم ليالي الملاح. لكن استنى استنى كمل القصه. القصه تكمل بين نسيان الملك، والقصه تكمل بان هماني يطلع الحكم ان في يوم واحد يباد كل ما هو يهودي في 127 كوره. القصه تبان انها خلاص اتنست، زي يوسف اللي اتنسى في السجن. لا لا لا لا، مين قال ان الرب بينسى؟ مين قال ان الرب مش واخد باله؟ مين قال ان الرب بيتغاضى عن التفاصيل الصغيره؟ ده انا عايز اقول لك الرب صاحب التفاصيل الصغيره، يعرف يتدخل في التفاصيل الصغيره لحد ما يجي اصحاح 6. هو ده الاصحاح الفيصل اللي كانه بيقول لمردخاي يلا المنبه رن. المنبه رن،
0: التوقيت الالهي،
1: التوقيت الالهي اللي فيها مردخاي كانه بيقول ياه وشتي وهمان والنسيان واستير تكون ملكة وأنا أنقذ الملك، وكل ده كان في خطة الله. نعم، عشان اليوم ده يتحول من يوم قتل وإبادة وهلاك ليوم إكرام وغنى وترنيم وفرح، كان لازم الملك ما ينامش الليلة دي، وكان لازم نفس. أقول لك على حاجة، أسألك سؤال، إيه رأيك لو همان جه قبلها بيوم؟ باظت القصة.
0: باظت القصة.
1: طب إيه رأيك لو جه بعديها بيوم؟ باظت القصة. هي القصة متظبطة كده. هو ده اليوم اللي الرب صنعه، هو ده اليوم اللي الرب مرتبه، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح
0: ونبتهج.
1: مع انه كان نايم، صحي لقى نفسه واحد مرسال جاي له يقول له ايه؟ تعال عشان هتلبس هدمة حلوة. ايه يعني الهدمة اللي هلبسها؟ هدمة الملك. اكيد اكيد اتفاجئ، وهتركب حصان الملك اتفاجئ، وهتمشي في المدينة اتفاجئ. عارف اكبر مفاجأة ايه؟ ان اللي هيسوق ده اللي كان هيموتك. انا متهيألي ولا في الخيال السسبنس عالي في القصه دي للدرجه اللي فيها انه لبس هدمه الملك، ركب حصان الملك، اتنادى بيه قدام المدينه، وهمان همان هو اللي يسوق مردخاي ويقول هكذا يصنع الرجل.
0: أيه.
1: يصر الملك بان يكرمه، ليه لا يصنعها الله؟
0: يعني

0: عايز اقول انه مردخاي في وسط الزحمه دي كلها لو كان ادرك او شاف اللي بيجهزه ليه همان، الصوره قاتمه، الصوره صعبه. يعني لو هو شاف اللي بيحصل ده واللي بيدبر ليه في الخفاء، اعتقد الموضوع كان انزعج جدا يعني، وخاصه انك بتشوف او بنشوف دايما قوى الشر وهي
1: كتيرة
0: بتتراقص امامنا
1: كتيرة
0: كتيره وواضحه. وزي ما جحز زمان شاف اللي موجودين الاعداء دول عددهم كبير جدا، فدايما ابليس لما بيشتغل هو شغال، ما بيبطلش شغل، بيجهز ويخطط ويشتغل، وهو شاطر كمان في الشو. يعني في واحد كده يقول لك الراجل ده بيشتغل من سكات، بيشتغل يعمل الحاجه مظبوطه 100%، بس هو هادي، هو ساكت. يمكن يبان الموضوع ده يعني يعني بفارق التشبيه على الرب اللي هو يعمل في هدوء وفي صمت وفي كفاء ويعمل باتقان، لكن الشيطان شغال بيدبر بيكيد بيعمل، لكن الشو يقلق يرعب يوتر يعمل الانزعاج يخوف. فالصوره اللي بيعرض بيها الحاجه يعني مرعبه، يخلي اللي بيتفرج عليها او اللي بيتابعها او اللي بيشوفها ينزعج للدرجه انه ينسى انه في حد تاني وراه او في اله عظيم موجود بيعمل لاجلي، يعمل لصالحي، بيدبر وبيخطط.
1: تفكر في رحله الشعب الرب عمل ايه؟ اشرف الكلمه دي فرقه معايا جدا. اشرف يعني ايه؟ يعني الرب بنفسه
0: مراقب
1: هو
0: الخطوه بخطوه،
1: يراقب الامور عن كسب ويراقب الامور بقوه، ولا يفرق معاه فرعون ولا جنود فرعون. اقول لك ايه قبل ما لو تحب نرنم، يعني ايه بتاعت حبقوق 2 عدد 1: على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب. تعمل ايه؟ اراقب. انا واقف، انا ثابت، انا مش بتحرك، انا عندي ايمان. وبعد كده يقول ايه بعديها؟ ماذا يقول لي وماذا يجيب عن شكواي؟ انا مش هسيب الرب غير لما يرد عليا. الليالي صعبه، الليالي مرعبه، الليالي مؤلمه، لكن ماذا يقول لي وماذا يجيب عن شكواي؟ فاجابني الرب وقال: اكتب الرؤيا وانقشها على الالواح لكي يرقد قارئها، يشوفها. طب وبعد كده؟ لان الرؤيا بعد
0: الى الميعاد
1: ليها ميعاد،
0: ليها ميعاد،
1: انت وانت
0: فانتظرها
1: لانها تاتي اتيان ولا تتأخر، جايه، بس هتيجي بتوقيت الرب وبقوه الرب وبحكمه الرب.
0: امين. اخونا رضا، نرنم معاك ترنيمه تاني.
2: احنا عايزين نقول لكل المشاهدين النهارده، يعني حتى لو في تفاصيل صغيره، الرب السيد فوق كل الاحداث دي. يعني عايزين نتشجع واحنا بنرنم الترنيمه اللي جايه، احنا بنقوله كده: انت الاكبر وانت الاعظم مهما تكون الاحداث. كلمتك انت
1: الثابته
2: الباقيه قدام قول الناس.
0: حقيقي
2: نرنم بعض.
0: آمين.

0: امين. اخونا رضا، يعني كلنا عارفين انك انت مريت بليلة ولا بليالي، كانوا كام ليلة؟
1: يعني هم شوية حاجات كده لبعضيهم أنا اتفاجئت بيهم. يعني في شهر فبراير اللي فات ده كنت ماشي في أمان الله كده، ومرة واحدة العداد وقف خالص.
0: ايه اللي حصل؟
1: يعني كان الضغط بتاع ارتفع لدرجة يعني وصل ل 240 على 160. فلما دخلت المستشفى الدكتور كده ارتبك، وأول ما شافني لما شاف الضغط يعني فقال لي الضغط ده بتاع واحد ميت، مش مستحيل ده تكون داخل على رجلك. انا كنت داخل كمان انا وصاحبي انا وعديل يعني جوزيف، كنا بنهزر ونضحك وداخلين عادي يعني رايحين نكشف. بس
0: بس انت قبليها تعبت، متهيألي كنت راكب العربية أو حاجة.
1: سايق العربية وكنت مستني حد بيجيب لي حاجة كده، بس مرة واحدة لقيت يعني فقدت الوعي، وإيدي اليمين تقلت ورجلي الشمال ولساني تقل خالص. يعني بعد ما رحت المستشفى تاني يوم عملت أشعة رنين. بعد أشعة الرنين دي أنا ارتبكت خالص، يعني حسيت إن الأمور فلتت والرب خلاص يعني السيطرة، يعني مفيش سيطرة تانية، لأن عرفت إن عندي جلطة في المخ، وكان قبليها في جلطتين تانيين
0: ما تعرفهمش.
1: معرفهمش. لا، فبعد ما عرفت إن في جلطة يعني ارتبكت خالص وفقدت توازني وابتديت ابكي وتحسس ان انا يعني اتنسيت يعني بمعنى صح. بس الحاله دي يعني ما عدتش فيها كتير، يعني خدت يعني ممكن نص ساعه كنت ببكي بكا متواصل يعني. بعديها حسيت ان رب جالي ويعني جيب زياره الهيه يعني،
2: يا سلام.
1: وحسيت بحضن جامد قوي لدرجه امتليت بسلام غير عادي يعني. يعني حسيت ان ولا في حاجه يعني.
0: بعديها بنص ساعة انت الامور هي مفيش حاجة اتغيرت.
1: بسبب اللي حصل يعني ده انا امتنعت عن الكلام خالص، يعني كنت بتكلم كويس بس بعد ما عرفت ان عندي جلطه يعني زي ما يكون نفسيتي تعبت وكده، وايدي تقلت ورجلي تقلت والكلام اتمنع لمده يعني اسبوع او حاجه كده. بس الرب زارني زياره سماويه واشكر الرب يعني لمسني.
0: كانت ايه اصعب ليله في الليالي دي؟
1: هي دي اعتقد الوقت الصعب جدا اللي عديت فيه يعني. حتى كل الناس حواليا كانت مرتبكه جدا، ومريم كان مراتي كانت مرتبكه يعني وخايفه وطول الوقت بتعيط، بس بتبين قدام ان هي مش خايفه يعني. بس انا كنت ملان بسلام رهيب يعني من رب. انا عرفت ان بعديها يعني في مشكله في القلب كمان، مشكله عندي صمامين بايظين. نشكر رب.
0: انا عارف ان انت من زمان ما بتحبش ولا الادويه ولا تدخل المستشفيات.
1: انا عمري ولا عمري رحت للدكتور يعني. انا ده كله يعني باكج على بعضيه.
2: يعني.
1: باكج على بعضيه.
0: انت من ما فيش دكاتره خالص ولا ادويه خالص
1: ولا عمري رحت للدواء ولا
0: كل حاجه
1: ولا اي حاجه خالص يعني. كل ده جه مع بعضيه يعني. يعني كان في مشكله كبيره في القلب بسبب الصمامات دي. وقبل العمليه بيومين اكتشفنا في اكتشاف تاني، يعني في شرايين مسدوده وحاجات عايزه تتسلك كده. دي كانت ليله صعبه برضو عديت بيها. بس صدقني انا مش بقول كلام يعني، انا حقيقي فعلا كنت حاسس بسلام رهيب رهيب يعني.
0: انا معلش انا عايز اقف قبل السلام، لكن بتكلم على اللحظه اللي فيها الهجوم اللي يعني معرفه الخبر، مش بس الجزء المرضي، لكن ايه اللي كان بيجي في ذهني؟ ايه اللي بيوصل لي؟ ايه الشعور اللي في دماغي؟ الفكره اللي انت بتقولها كانه الامور خرجت عن السيطره. عايز اقف عند الحته دي، ايه الحته اللي ابليس بيهاجم فيها عشان نبقى واعيين لافكاره؟ كان بيكلمك ازاي؟
1: يعني
0: كان بيخبرك ازاي؟
1: يعني بيحاول يقنعني ان

0: خلاص يعني انت انتهيت، وانت يعني لا انت خلصت
1: دي
0: خدمة
1: النهاية.
0: ودي نهايتك يعني دي. بس زي ما اقول لك صدقني يا بيتر، الرب جه زارني زيارة إلهية، وحتى وانا داخل اعمل عملية كانت عملية صعبة جدا يعني وخطرة جدا. يعني انا قعدت 12 ساعة في العملية، كانت حاجة صعبة
1: يا
0: يعني.
1: رب يسوع.
0: وانا كنت داخل العمليات وانا بضحك وببتسم يعني، يعني كان الرب فعلا

0: زي ما يكون يعني مسك ابليس كده في لحظه وحطه في قفص ما جاش
1: ودي
0: ناحيتي.
1: اشرف بتاعت جوزيف اللي بيقول عليها انه اشرف على ابليس كتفه.
0: حقيقي فعلا انا حسيت كده، انا حسيت انه واحد يعني واحد بيضايقك وراح واخده كده وراح حبسه في قفص كده، ما يعني في وقت التعب بتاعي ما حسيتش باي يعني باي افكار ولا اي حاجه، لان كنت مطمن جدا جدا. انا كنت عارف ان الرب يعني مشرف على الامر خالص، وكل التفاصيل اللي حتى جوزيف بيتكلم الحاجات الصغيره اللي الناس مش واخده بالها منها، الرب يعني انا ادركت ده خالص في العمليه، الرب واخد باله من التفاصيل الصغيره جدا جدا في حياتنا. يعني
1: هل فاكر ايه معينه رب شجعك بها غير اللي انا قلتها لك بقى؟
2: انا فاكر اللي انت قلتها. لا لانك تنسى المشقه.
0: ايوه هي دي انا كنت اقولها.
1: يعني طيب كويس.
0: انا هي لا دي اللي كانت دايما مرافقاني، يعني هينسين كنت كان عندي ايمان كبير قوي قوي بالرب ان يعني هينسين المشقه خميها عبرت، وكان ده فيلم كده ويعني ولحظات وذكريات هتعدي والرب يعني هينسهاني كلها يعني.
1: امين.
0: فانا عايز اشجع الاخوات اللي بيسمعونا، احنا مش بنقول كلام زي ما انت كنت بتقول كده من شويه، احنا الخدام مش من فولاذ. يعني اخويا جوزيف كان بيشاركنا من شويه سايب باباه يعني في تعب كبير قوي يعني وجه لحلقه، فاحنا كلنا بنعدي بوقت صعب وبنعدي بالامات، لكن في الوقت الالامات دي الرب يعني امين وصالح في كل الظروف يعني.
1: امين امين.
0: انا عندي كلام كتير بس عشان مش عايز اخد وقت الحلقه.
1: احنا لازم يعني لازم نسمع تاني، يعني ممكن اسمع من جوزيف جزء تاني كتابي، لكن كمان هرجع لك على حته التفاصيل الصغيره اللي بتبقى زي لمسات كده، او يعني عارف حد بيطرطش ميه بارده في يوم حر، واحد ماشي في صحراء.
0: أيوه.
1: فانت ممكن ما يكونش حصل حل كامل للمشكله او ظهرت، بس في اشارات الهيه الرب بيخاطبنا بيها ويشعرنا ويورينا ان هو موجود في المشهد، هو مش غايب عن المشهد. فانا يعني لا لازم اسمع منك مره تاني.
0: أمين.
1: باقي التفاصيل الحاجات الصغيره دي لانها بتفرق معنا وبتشجعنا في القصه.
0: طبعا طبعا.
1: ايه التفاصيل الصغيره جوزيف في القصه بتاعت استير؟ ايه الحتت التانيه اللي انت
2: يعني عايز اقول مفارقه بره الكتاب، يعني انه انت مراتك اسمها مريم وانا مراتي اسمها مريم وهو مراته اسمها مريم
1: برضو،
2: مش دي المفارقه؟ المفارقه ان كل واحده منهم ينفع تكتب يعني صلاح الرب في تفاصيل كتيرة في خطة، هم خلف الأسوار أو خلف الستار هم شايفين الصورة كاملة. يعني اسأل مريم على رضا وإزاي الرب عبر بيه وهي تحكي وتتحاكي عن صلاح الله. تعالى اسأل مراتي أو أنا أسأل مراتك إزاي الرب عبر بينا أزمات وعدانا وعبر بينا ومشي معانا الرحلة ولسه ماشي معانا الرحلة ما تركناش. فعايز أقول المفارقة في التواريخ او التاريخ اللي بيتكتب فيه احسانات الرب، تلاقي تفاصيل صغيره وانا عارف وداري بتفاصيلك الصغيره، بس الرب يعرف يطلع من سواد ليل مليان بتفاصيل صغيره اكرامات كتيره. عايز اقول لك الرب هو اللي زق هامان في الليله دي يروح للملك لتفاصيله صغيره، والرب هو اللي خلى الملك ما يجيلوش نوم. ده الملك ده على فكره مزجنجي يعني بتاع ولايم، بيحب الولايم يعني ايه؟ يعني يعرف يتسطل ويعرف يعيش حياته. بس لا الا الليله دي.
1: الليله دي وهو مش بس الليله دي، يعني هو في الليله دي الملك قلق وامر بانه يجيبوا الكتاب بتاع اخبار الملك عشان يقروا منه. طب الكتاب ده فيه كم قصه وكم موقف وكم حكايه
2: تفاصيل
1: وتفاصيل كتيره جدا، اشمعنى يفتح على الحته دي بتاعه مردخاي ويقرا القصه دي ويقول يفتكر هو طب وده احنا اكرمناه ولا لم نكرمه؟
2: صح.
1: وهي دي تفصيله مش كمان مش صغيره.
2: ويوم ما يكرمه هيكرمه بايه؟ يخليه رئيس البوابين ولا يديله وسام ولا يديله درع زي ما كنا بنتامل في الموضوع ده قبل كده؟ بس لا ده اكرام من الرب. عشان كده
1: متهيألي تاخير الاكرام ده هو اللي ممكن يكون اشعر الملك ان احنا قصرنا في حق الراجل ده.
2: ايوه.
1: فلازم يكرم بقى. ايه ده احنا نسينا كل ده؟ لو كان اكرم في وقتها متهيألي ما كانش هيحصل معاه الكلام ده.
2: ممكن وممكن كمان انه علشان الموضوع يبقى غالي عند مردخاي مش عند الملك. ممكن الملك يحس بالخجل ان ازاي الراجل ده لم يكرم. لكن عند مردخاي عايز يقول لو الموضوع جه بعديه على طول هيبقى عادي. ماسخ ملوش طعم، او واحد عمل جميله في حد وتردت له بكرامه معينه. لكن الملك يفتح الاخبار الايام ويطلع اسم مردخاي مع ان مردخاي ده بواب، ويخلي مردخاي يكرم

0: واللي يكرمه الملك واللي يسوق الإكرام هامان. في تفصيلة تانية حلوة جدا، إنه القصة مش بس خلصت إن الملك يركب مردخاي خلاص ده يعني حاجة وخلصت، إن اللي ياخد بيت هامان مردخاي، واللي ياخد الخاتم، عارف آخر عدد في آخر إصحاح في سفر إستير؟ هتلاقي إن مردخاي ده بقى رقم 2 في المملكة.
1: أيوه
0: يعني تحول رهيب. عشان كده حطيت عنوان للفكرة الأولى إنه تبدأ بالموت وتنتهي بالكرامة. فاكر العنوان اللي أنا قريته في الرسمة؟
1: أيوه.
0: نرسم حياة.
1: نرسم حياة.
0: الرب رسم حياة لمردخاي، رسم له قصة جديدة. وبمناسبة أخويا رضا، يعني أنا شاهد عيان على تفاصيل كتيرة شفتها أو سمعتها من أخويا ملاد عن أمور وأيام وليالي صعبة، ليالي مليانة بالدموع وليالي مليانة بالبكا. بس الحاجة اللي عجبتني إن العالم كله كان بيصلي الرضا. بتصلوا لإيه؟ الراجل يعني في الهزيع الرابع، يعني لا أصوات في الهزيع الرابع، الرب يجي ويحول الهزيع الرابع. أنت عارف الهزيع الرابع اللي هو آخر
1: ربع في
0: ساعات الليل. عشان
1: الفجر.
0: الرب يجي في الهزيع الرابع، عشان رضا النهاردة يرجع للخدمة معافى، وهو الوحيد الأحسن قلب فينا احنا الخمسة، يعني قلب حديد يعني.
1: أمين. تعالى رنم ترنيمة تانية يا أخونا رضا.
2: أمين.
1: وبعد كده نكمل في التفاصيل.

سفر أشعياء أصحاح 49 وعدد 23. آية جميلة مشجعة بيتكلم بها الرب: ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك، بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك. الجزء الجميل جدا في الآية: فتعلمين أني أنا الرب الذي لا يغزى منتظره. فتعلمين أني أنا الرب الذي لا يغزى منتظره. يمكن قبل ما نيجي الحلقة بشارك أخويا رضا وبشارك أخويا جوزيف عن موقف لأخ غالي علينا، أخونا سامي سمير خادم الرب، بيخدم معانا في وسط جمعية خلاص النفوس، بيخدم معانا في لجنة الشباب، بيخدم الرب في بلاد كتيرة، هو وزوجته مريان وابنه آدم بيخدموا الرب كمان في مكان برا مصر في إحدى الدول. لكن من أيام قليلة حصل وعكة صحية لمريان، هجوم مفاجئ من حاجة في المناعة مع الجسم سببت في عدم حركة لكل الأطراف وصعوبة في التنفس، جرعات ودخول مستشفى وارتباك وحيرة. أصدقاء لينا ربنا يباركهم، رامي ومريان، رامي صديق ومريان، سافروا لهم وتحركوا ليهم بعد عناء وبعد صعوبة وكثير من الأحباء. لكن الصورة ممكن تكون دايما مش أجمل حاجة، في قلق، في توتر، في خوف، في ذكريات صعبة، في باك جراوند وهيستوري ممكن يكون موجود قبل كده في أذهاننا. إبليس بيبقى شاطر زي ما كنا بنحكي من شوية مع أخونا رضا، إنه يعرف يعمل الشو بتاعه، يعرف يقلب المواجع، يعرف يحط صور ذهنية صعبة مشوهة عن الله وكأن الأمور خرجت برا الزمام. لكن اللي حصل في خلال الأيام اللي فاتت دي إنه في جيش من المؤمنين من جسد المسيح، مش عايز أقول في مصر بس لكن يمكن في كل حتة في العالم، تفاعل رهيب ناحية سامي وناحية مريان وآدم، وإحنا بنرفع صلوات ليهم، مش بس ليهم لكن لكل حد زي ما كان بيقول أخويا رضا شعر أو حس إن الأمور خرجت خارج الزمام، إنه إيد الرب انفلتت وما بقيش الرب مسيطر على الأمر. ده الشو ودي الصورة اللي إبليس بينجح دايما إن يوصلها لنا، وخاصة لما الليالي الطول، لما ليلة ورا ليلة ورا ليلة، الليالي الطول والانتظار يطول، وما أصعب طول الليالي على الشخص المتألم أيا كان الألم، سواء ألم المرض، سواء ألم الظلم، سواء ألم الحيرة، سواء ألم الارتباك، في أشكال كتيرة من الألم، ألم الخلافات، ألم الانتظار، حتى إنه حد يكون عنده توقع وانتظار يفضل مستني مستني مستني والليالي تطول وما يبقاش باين هو إمتى هيجي الفجر، هو إمتى هيطلع فجر، هو إمتى هيبقى فيه نور، هو إمتى يحصل تحسن، هو إمتى يحصل نوع من الإشارات، وكأنه الصورة بتظلم وكأنه الصورة بتسود، وكل ما ننتظر رجاء وكأن الرجاء ما بقيش موجود والصورة بتزداد قتامة. لكن الخبر المشجع أنه لا يغزى منتظروه، لا يغزى منتظروا، الرب لم يغزي أبدا أي حد انتظره. الليل يعدي علينا على كل الناس، الضلمة تعدي علينا وعلى كل الناس، السواد يجي علينا وعلى كل الناس، لكن يا بخت كل إنسان الرب سائر برفقته، الرب ماشي معاه المشوار والرحلة، لأنه لازم يكون ليه فجر، لازم يكون ليه فجر، في فجر جديد جاي. عشان كده احنا دلوقتي وكل الناس اللي بتشوفنا في كل مكان، اللي يمكن بتحب وبتصلي وحابة تشارك مع صلاة لأجل سامي ولأجل مريان ولأجل كثيرين، يمكن مشكلة سامي ومريان زي مشكلتهم شبيهة بيها، فيها انتظار، فيها طول، فيها وقت، فيها قلق، فيها حيرة، فيها ارتباك. ده وقت دلوقتي اتحدوا معانا بالصلاة، صلي من أجل سامي ومريان، صلي من أجل نفسك، صلي من أجل أشخاص الرب حطوهم قدامك. ونحن لا نضارب الهواء، احنا مش بنمثل تمثيلية ولا بنضحك على نفسنا بحاجة كده عشان نكون قدام كاميرات ولا موجودين في برنامج ولا اننا بنطلع على المنبر فبنلبس اللبس بتاع المنبر ووش المنبر عشان نتكلم بيه قدام الناس، لكننا نخاطب إله حقيقي فعل ويفعل وسيفعل، نجى وينجي وسينجي أيضا. هذا الإله الذي لنا كل الثقة فيه إنه موجود، إنه يعمل، إنه يعمل لصالحنا، إنه يعمل لأجلنا. عشان كده أرجوك غمض عينك واتحد معايا من أجل سامي ومن أجل مريان إن الرب يوصل ليهم. صلي معايا من أجل لو في حد متألم في أسرتك، من أجل مشكلتك الشخصية، من أجل كل ليل طال، من أجل كل ليل زاد وقته، من أجل ليل اتكرر ليلة ورا ليلة والليالي زادت والألم زاد والانتظار زاد والتوقع كان
موجود لكن خاب الأمل وخاب الرجاء. الرب بيقول لك النهارده لا يخزى منتظروه، لا يخزى منتظروه. الرب موجود، الرب مشرف على حتى الأعداء، إن كان العدو ده مرض، إن كان العدو ده حد في العمل، إن كان العدو ده ظروف، إن كان العدو ده ضغوط تهديد، لكن الرب مشرف من الأعلى. هو الأعلى فوق كل الناس. شكرا. هو صاحب الكلمة وصاحب السلطان. عشان كده يا رب احنا جايين ليك، جايين ليك وكلنا ثقة. ان كنا بنصلي يا رب من اجل اختنا مريان انك توصل ليها بلمسات الهية سماوية، انك توصل ليها يا رب. يمكن يكون بعد المسافات عامل حاجز وعامل اعاقة لينا، ان مش قادرين نكون موجودين معاهم بالجسد، لكننا يا رب بنأتمنك، بنأتمنك على اولادك. انت رعينا الصالح، انت ابونا الامين، انت الهنا المحب. نحن لا نضارب الهواء يا رب. إن كان إبليس بيورينا وبيظهر أمامنا صور مشوهة، صور مقلقة، صور مرعبة، صور يا رب مليانة شك، لكن نشكرك لأنك خلف الغيمة، نشكرك لأنك تعمل لصالحنا، نشكرك لأنك موجود، لأنك مازلت مسيطر على كل مجريات الأمور. أنت تأمر يا رب، أنت تأمر فيكون، تقول فيصير يا رب. أنت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. عشان كده بنطلب منك أختنا مريان، حط إيدك عليها بلمسة شفاء في اسم الرب يسوع. تنتهر المرض، تنتهر المرض. أنت أعظم من الأطباء، أعظم من الأدوية، أعظم من البروتوكولات، أعظم من كل حكمة يا رب الناس الأرضيين إن كنت تستخدمهم فهذا لنعمتك، لكن أنت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. كل شخص مريض، كل شخص بيعاني، كل شخص ليله طال يا رب، كل شخص ألامه زادت، كل شخص فقد الرجاء، كل شخص فقد الرجاء يا رب تأمر لي أنه يكون في حياته في تلك الليلة، في تلك الليلة، ليلة يا رب صنعها الله، ليلة سماوية، ليلة إلهية تأمر بها بالبركة. يا رب ادينا قلوب مصدقة، قلوب مؤمنة بشخصك، قلوب منفتحة، قلوب مسلمة ليك. نسلم ليك بالكامل، نسلم ليك بالتمام، ونحن نثق أنك تصنع وتعمل لأجلنا، تعمل لصالحنا. أفكارك التي أنت مفتكر بها عنا أفكار سلام، أفكار خير، لتعطي آخرة ورجاء، ليست أفكار شر. أنت لا تعاقبنا يا رب، أنت لا تعمل ضدنا بل تعمل معنا لصالحنا. بنحط إيدك مريان، بنحط إيدك يا رب سامي وآدم، بنحط إيدك كل الأحباء، بنحط من إيدك كل يا رب مريض وكل شخص بيعاني أي معاناة بأي شكل. تأمر في هذه الليلة بأوامر إلهية سماوية نختبر فيها شخصك وعظمتك يا رب. بصلي أيضا إنك تمنح سلام، إنك تمنح طمأنينة، إنك تمنح هدوء وسط يا رب الانزعاج، زي ما خليت مردخاي نعس ونام، زي ما خليت بطرس في ليلة صعبة مريرة لي في السجن نعس ونام. أيضا يا رب تعطي سلام لعبيدك المتألمين المنزعجين، طبطب عليهم، خدهم في حضنك يا رب، خدهم في حضنك في كل مكان، كل متألم، كل عاسر، كل تعبان، كل فاقد للرجاء، اديله نوم وسلام في حضنك، يسكن، يستريح، يطمئن، تخبيه في يوم الشر، تديله سلام، سلاما أترك لكم، سلام.

0: كلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم. مش منتظرين كلمة من حد تطمننا وتشجعنا وتهدينا، لكن أنت يا رب بشخصك الكريم طبطب على قلوبنا، طبطب على أولادك، طبطب على شعبك في وسط أيام شريرة. إحنا منتظرينك يا إلهنا، منتظرينك. في اسم الرب يسوع أصلي وليك كل المجد. آمين.
1: آمين.
0: ممكن شاركنا بحاجة من اللمسات الإلهية وترنيمة؟
1: آمين. يعني أنا كان جوايا رعب رهيب إن أنا أعمل عملية شقولي فتحت صدري كلها، ده كان كل الرعب اللي عندي.
0: ولا زي ما قلت لك.
1: لا لا لا، ده كان بالنسبة لنا أنا ومريم يعني كان موضوع مزعج جدا، لأنها تاخد وقت طويل قوي في التعافي يعني. فالدكتور اتفق معنا انه يعمل لنا يعني فتحه صغيره 5 سم من هنا، بس اتفاجئنا قبل العمليه بيومين زي ما قلت لك كده ان في مشكله في الشرايين، ودي كانت مفاجاه رهيبه يعني. فالدكتور قال مش هينفع نعمل الفتحه الصغيره دي، وهنعمل شق الصدر كله، عظمه الصدر دي كلها. لكن هو خد الموضوع تحدي، الدكتور خد موضوع تحدي، الدكتور رفيق سليمان، وطمنا ويعني قال لنا ما تلاقوش، انا بنعمه ربنا هدخل اعمل عمليه ومش هفتح الفتحه الصدر دي كامله. فاحنا داخلين جوه يعني العمليه، انا داخل عمليات وانا مش يعني مش عارف اللي هيحصل يعني، بس كنت مطمن جدا جدا يعني ان الرب مش هيسيبني في الوقت ده يعني.
0: شكرا.
1: في تفاصيل كتير قوي يعني في الست شهور اللي فاتت دي، يعني صعب احكيهم في وقت قليل جدا يعني، من عنايه الرب ورعايته ليا يعني طول الوقت. ما فيش لحظه يعني الرب عوزني حاجه يعني. انا حسيت ان الفتره دي كان واحد يعني اب واخد ابنه كده بيطبطب عليه وبيطمنه. ده الاحساس اللي كان مليني جدا جدا الفتره يعني. فالرب صالح يعني، في اصوات كتيره حوالينا بس يعني يعني صوت الرب هو الاعلى. فانا عايز اطمن كل الناس ان اطمنوا، احنا لينا اله حي يعني، ما تخافوش يعني. كل حد قلقان تعبان ما تقلقش ولا ما تخافش يعني.
0: امين. هو الشيطان زي ما بقول شاطر انه يعرف يصدر الانزعاج، لكن صوت الرب هادئ ورقيق، محتاج
1: جدا
0: ادور اسمعه.
1: ايوه
0: يعني اقعد عشان اسمعه عشان يطمني ويهديني. هو الشيطان شاطر نعرف يعمل.
1: هو في وقت الألم والتعب يعني انت محتاج انك تهدى قدام الرب عشان يعني تعرف تسمع صوته كويس، لان انت لو وديت ودانك للأصوات اللي حواليك دي هتغرق في وسط المعمعة دي يعني. والشيطان شاطر جدا في الوقت ده فعلا يعني، بيعرف يكسب المعركة كويس. عشان كده بشجع الناس اللي داخلة في أزمات أو في معاناة يعني، ادي ودانك للرب واسمع الرب كويس يعني.
0: والرب بيعرف يوصل يا رضا يعني. وانا بتواصل مع سامي الايام اللي فاتت دي وبيقول لي انا منزعج متوتر الان، وبعد كده راح بعت لي رساله قال لي الرب وصل لي. قلت له يعني ايه اللي حصل؟ قال لي وصل لي. أيوة. وصل لي وخلاص.
1: هي هي ملهاش تفصيل
0: يعني، ملهاش شرح. هو وصل لي
1: ليله.
0: الرب يوصل لكل شخص منزعج ومضطرب. الرب يكمل معاه.

هللويا هللويا. بتذكر قصة حصلت معايا من كذا سنة مع جشوى ابن الكبير. في وقت من الأوقات مر بظروف صحية صعبة، وكان أحد التشخيصات الموجودة إن هو كانسر يعني في الأمعاء أو في البطن أو كده. وساعتها دايما بحكي القصة دي لأنها كانت من القصص الصعبة في بيتنا وفي حياتنا، وخاصة يعني ده أول طفل ليا أو أول ابن ليا، كان عنده يمكن 4 5 سنين وقتها. وقعدت أبكي وأنا منهار قدام الرب وأنا في المستشفى ومش عارف أقول لحد التشخيص، والدكتور يعني بيقول لي يا دينا هنمشي في الخطوات والعلاج، أنا ولا عارف أصرف منين ولا أدفع إيه ولا أروح فين ولا أبتدي إزاي ولا أعمل إيه. وفضلت في التوقيت ده وأنا واقف في بير السلم في المستشفى ببكي. يعني كلمة بكا دي يمكن تكون كلمة عادية، لكن في نار جوايا، يعني كل دمعة نازلة حاسس إنه في حاجة جوايا كده يعني مولعة مولعة وأنا ببكي في التوقيت ده وأنا مش عارف أعمل إيه. ساعتها بابا نزل بيقول لي إيه الموضوع، قلت له جشوى تعبان، مش عارف أقول له، مش عارف أحكي. فبقول له يا بابا يعني الموضوع خطير وشكله هيبقى موضوع متطور وفي حاجات، وتقريبا بابا لاحظ او يعني حس بالموضوع. مش قادرين ننطق او نقول ان القصه كده، لكن وسط ما انا ببكي وبقول له يا رب يا رب يا رب، وحسيت الرب وكان الرب بيكلمني وبيبكي معايا، بيقول لي انت موجوع؟ قلت له ايوه موجوع. انت متالم؟ قلت له ايوه متالم. انت موجوع على ابنك ده يعني متضايق؟ قلت له ايوه طبعا متضايق على ابني وزعلان عليه. قال لي انت وانت زعلان على ابنك لوحدك؟ انا زعلان عشان عندي ابنين بيبكوا، ابنك اللي متالم وانت بتبكي مش انت بس. وفي التوقيت ده معرفش الرب وصل لي ازاي وانا واقف في مكاني وكانه في حاجه ميه بارده زي ما بيقول الكتاب اتكبت جوايا، انا معرفش ايه الحل، هعمل ايه، هتصرف ازاي، المشكله قائمه زي ما هي، لكن في ميه بارده اتكبت جوايا والرب اداني سلام واداني هدوء. طبعا الموضوع بعد كده ما طلعش الموضوع كده والرب يعني نجانا من الامر ده، وما كانش كان التشخيص فيه خطا، كان فيه حاجه غريبه يعني نادرا ما بتحصل برضو مع جشوى ابني، لكن الرحله كانت ماشيه مده طويله. برضو في الوقت ده قبل ما يبان حل المشكله، تاني يوم او تالت يوم محجوزين في المستشفى واحنا قاعدين، والاطباء والممرضين جم ركبوا لجشوى الكانيولا، هو كان 4 5 سنين، فطبعا كل ايديه زرقت هنا وهنا وهنا، وكل شويه يحطوها ويشيلوها لانه اتسدت، لغايه لما اخر مره في ليله من

0: ليالي برضو اللي كانت ليلة صعبة يعني. جم الساعة 6 أو الساعة 7 ركبوا الكانيولا فما كانتش راضية تركب، فجم اتنين جامدين كده ممرضين يعني المفروض إن هم ملائكة الرحمة، وراحوا مكتفين الولد وبصراخ وبعنف، وفي الآخر بالعافية ركبوا له الكانيولا وهو منهار عشان نكمل باقي الجرعات بتاعتها. طلعنا كده خدته واتمشينا بره المستشفى ورجعنا بالليل، فكانت الساعة 1 وليلة صعبة يعني. وجم بقى نديله الجرعة في الكانيولا اللي هي كل ايده مزرقة، ودي الكانيولا الوحيدة اللي شغالة واللي ينفع تتركب له، ولقينا الكانيولا اتسدت. احنا طبعا المشكلة لسه ما عرفنالهاش حل، الرب اداني السلام لكن المشكلة لسه ما طلع لهاش حل، والكانيولا اتسدت. مريم تتذكر الكلام ده، وبيشو نظمي خادم الرب يتذكر الموقف والكلام ده. وبعدين رحت اتصلت بالممرضين عشان يجوا يدولوا المحلول والجرعة بتاعت بالليل، فقالوا لي الكانيولا مسدودة. فضلوا يحاولوا بالمحلول يسحبوا بسرنجة ويضغطوا في الكانيولا مسدودة، يعملوا في ايده عشان يسلكوا اي حاجة مسدودة. فراحوا قالوا احنا لازم نغير الكانيولا. وجاشوا بقى هو طفل، لا لا، حالة انهيار عصبي رهيب للدرجة انه انا حسيت انه هو طفل هيحصل له حاجة، فطلبت منهم اطلعوا بره الأوضة، ورحت مطفي النور وفضلت اهديه وطبطب عليه ويعني نحاول ارنم انا ومريم واحنا كلنا قاعدين على السرير وفي حالة انزعاج رهيب مش هنقدر تاني نقول له خد كانيولا. فوسط ما احنا بنعمل كده بيشو كان بيرن عليا بشوي نظمي، الان كل ما يرن انا كنسل وناس رافعه صلوات في كل مكان، فيقول لي يا بيتر انا برن عليك والان. ففتحت السبيكر بتاع المايك وبصوت واطي قلت له يا بيشو الموضوع كذا كذا وجاشوا تعبان، فقال لي في اسم رب يسوع هنصلي له. قلت له بص وانت بتصلي صلي من اجل الكانيولا، احنا المشكله لسه مش عارفين لها حل الكبيره، قلت له صلي من اجل الكانيولا. قال لي يا رب احنا بنحط الكانيولا بين ايدك، افتح الكانيولا، هي دي حاجه بسيطه، افتح الكانيولا. بعد ما خلصنا صلاه وهدينا وجشوا كان هدي شويه، رحت ولعت النور بهدوء، رحت جبت سرنجه وسحبت من المحلول وجربت احط السرنجه في الكانيولا، مشت اشتغلت. وهي بتشتغل وانا ومريم بنقول مجد للرب واحنا بنبكي، يمكن المشكله ما اتحلتش لكن الرب بيطبطب علينا في وسط المشكله، تفاصيل صغيره في ليله مظلمه، بس الرب بيقول لي انا موجود، يمكن تبان المشكله ما اتحلتش بس انا موجود حتى لو في تفصيله بتاعت الكانيولا. بسرعه اتصلنا بالشباب الصغيرين الممرضين وقلنا لهم تعالوا غرفه 301، تعالوا الكانيولا اشتغلت، تعالوا ادوا له الجرعه والمحلول اللي هتديه له. فجم بسرعه جري فقالوا مين عدى عليكم مين فتح الكانيولا؟ فمراتي ردت قالت احنا صلينا ورب يسوع فتح الكانيولا، ورغم ان هي مستشفى مسيحيه اللي هو نعمه بالله، مين من الدكاتره عدى عليكم فتح الكانيولا؟ فقلنا لهم احنا صلينا ورب يسوع فتح الكانيولا. ايوه احنا يا ستي كلنا بنعبد ربنا ومع المسيح، دكتور فلان اللي عدى عليكم؟ قلنا لهم لا، الرب يسوع هو اللي فتح الكانيولا. فانا عايز اقول النهارده لكل حد بيشوفنا، يمكن تكون المشكله شكلها كبير لكن الرب موجود حتى في التفاصيل الصغيره، بيطبطب بيشجع بيبعت رسائل طمانينه وسلام انه موجود وانه مسيطر وانه مازال في المشهد وانه مش هيسيبنا، والنهايه فيها فجر حتى لو الليل طول. جوزيف في ليالي تاني كتير يمكن يسردها لينا الكتاب، مش عارف او لو في حاجه لسه في مردخاي كمان.
1: لا يعني طبعا مردخاي مليان تفاصيل لكن انا عارف ان الوقت مش كبير، لكن ينفع ناخد ليله او ليلتين تانيين؟ بس عايز، انا مبسوط جدا ان الليله دي ليله اختبارات احنا فيها بنسرد امانه الله وصلاح الله، يمكن في اولها ما كناش شايفينها كده لكن في اخرها قادرين نحكي ونتحاكى عن تعاملات الله الفريده. في ليله اشرقت له الشمس، ليله تفاصيلها الصغيره مش حلوه مش مريحه، ليله فيها هو بيخمع، ليله فيها هو بيعرج، ليله فيها هو مش زي ما كان، مش بيمشي بقوه وبعنفوان زي زمان، بس الليله اللي هو فيها بيخمع الكتاب بيقول في تكوين 32 عدد 31 اشرقت له الشمس.
0: هللويا.
1: هي دي الليله اللي بقى فيها يعقوب وحده، الليله اللي فيها استسلم، الليله اللي فيها سلم للرب، الليلة اللي فيها قال للرب أنا مستعد أقوم وأعبر وأعدي مخاضة اليابوق، الليلة اللي فيها أنت هتنفرد بيا، لا لا لا وأنا كمان هنفرد بيك،
0: وأعلن فيها سيادة الرب الليلة دي.
1: بالظبط، الليلة اللي فيها أقول لك أنا مش عايز أتبارك غير منك وأخد البركة من إيدك. الكتاب يقول إنه نظر الله وجها لوجه ونجيت نفسه وأشرقت له الشمس. يعني إيه؟ يعني الليلة اللي اختلفت عن كل الليالي اللي الكتاب بيقول في تكوين 28 إن الشمس غابت. مع ان الرب جاله بسلم من رأسها السماء والرب كان واقف على رأس السلم لكن الشمس بتاعته غابت، فلم يعلم الله او لم يعلم ان الرب موجود. لكن في تكوين 32 ليلة احلى ليالي ليعقوب، انا عايز اقول ان يعقوب اتولد في الليلة دي، دي الليلة اللي اتولد فيها.

0: يعقوب وهو بيستسلم وهو بيسلم للرب. انت عارف بداية الاصحاح تقول لك ايه؟ ولقته ملائكة الله او جيوش الله
1: في محنايم.
0: يعني اول بداية رجوع يعقوب واول بداية اشراقة الشمس يشوف جيوش الله، يشوف الحماية في الوحدة، في قلة الحيرة، في عيسو اللي جاي عليه، وفي هجوم خاله اللي كان في الاصحاح اللي قبليه، يشوف نعمة الله ويشوف قوة الله ويشوف صلاح الله. فينتهي الاصحاح دوت وتنتهي الليلة دي بان اشرقت له الشمس. بس قبلها يقول لك ايه؟ وبقى يعقوب وحده وصرعه انسان.
1: عدد
0: حتى كم؟ عدد 24. فبقى يعقوب وحده وصرعه انسان حتى
1: طلوع الفجر.
0: طلوع الفجر. البركة جاية مع الفجر. البركة واشراقة الشمس جاية مع الفجر. بس فيه هنا عامل مهم جدا هو الاصرار. هو استسلم؟ نعم استسلم. قال للرب عيسو جاي يضرب الام مع البنين، يعني جاي يخلص علينا كلنا. عيسو جاي ياخد الطار بتاع 20 سنة فاتوا. وانا خلاص انا في حتة صعبة جدا. فالرب يقول انا جيشك، انا حمايتك، انا امانك، انا ليك في، انا سترك وغطاك في وقت الضيق وقت الازمة، انا ليك موجود. عشان كده هنا واحدة من ظهرات الرب يسوع المسيح ليعقوب في تكوين 32. لما يشوفه، لما يعبر عبر مخاضة يبوق. عشان كده سميت الليلة دي اسمها ليلة تغيير المسار. زي الليلة بتاعت الاشراف وليلة الاكرام وليلة تغيير المسار. ليلة الاشراف الرب فيها قدر يسود على المشهد رغم البحر والعبودية. ليلة الاكرام قدر الرب يصحي النايم، اصحى يا نايم، محدش ينام الليلة دي. الليلة دي الرب يجي بنفسه لكل المجد ويقول لي يعقوب انت ما ينفعش معاه غير انا. في جيوش جت في بداية الاصحاح، بس ينتهي الاصحاح بانه نظر الله وجها لوجه. انت شفت الرب في بير السلم وانت بتصرخ والرب بيرد على سؤالك. رضا شاف الرب في تفاصيل كتيرة جدا قبل واثناء وبعد العملية. انا بلمس وبتلامس مع الرب في تفاصيل صغيرة. الايام دي احنا محتاجين نشوف الرب وجها لوجه. افتكر إليا لما حس انه وحده، جاله الرب بنفسه، اداله الطمأنينة بنفسه، جاله في الصوت اللي فيه قدر إليا يكمل باقي الرحلة بقوة هذا الصوت. عشان كده الليلة الأغلى في حياة يعقوب هي الليلة اللي شاف فيها الرب، مش الليلة اللي امتلك فيها مع انه كان عنده أملاك كتيرة جدا، ولا الليلة اللي بقى عنده فيها أولاد كتير جدا، ولا الليلة اللي اتجوز فيها بدل الواحدة أربعة، ولا الليلة اللي كان فيها عبيد كتير جدا. الليلة اللي شاف فيها الرب هي دي أحلى الليالي. بس ليلة قبل ما يكون فيها استعلان كان فيها استسلام. وعايز أقول لكل واحد بيسمعنا، أحلى ليلة هي اللي فيها تقول للرب أنا بتكل عليك، أنا بستند عليك، أنا بلجأ ليك. يتكل عليك العارفون اسمك لأنك لن تترك طالبيك يا الله. يعقوب لما سلم واستسلم للرب، الرب تراءى لي كأن الرب عايز يقول له أخيرا أخيرا أخيرا اديتني الفرصة إن أنا أوريك أحلى ليلة. مع أني بالمفهوم البشري دي ليلة اتكسرت فيها رجله أو حق فخذه، العظماية أقوى عظماية في جسم الإنسان اتكسرت. كأن الرب يقول له يمكن رجلك اتكسرت بس قلبك استقام، رجلك اتكسرت بس أنت قدامي مستقيم، رجلك اتكسرت بس أنت شفتني. عارف في نهاية حياة أيوب يقول إيه؟ يعقوب سوري، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم. عارف اليوم ده اللي هو اتكلم عنه أشعياء في أشعياء 63 عدد 9، بمحبته فكهم ورفعهم كل الأيام القديمة. تبدأ كده بفضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم وحملهم وفكهم كل الأيام القديمة. يعقوب عاش كل الأيام الحلوة مع الرب، حتى وهو مش قادر يمشي أو هو مش عدل، بس الأيام اتعدلت. الأيام اتعدلت والفجر شقشق، والطلبة الوحيدة اللي كان عايزها من الرب قالوا لن أطلقك إن لم
1: تبارك.
0: هي دي البركة، وهو ده اليوم اللي احنا بنستناه، لما نشوف الرب كده وجها لوجه، لما نتعامل مع حضوره، لما حضوره وهيبته تغطي المشهد. انت عارف المشكلة بعديها اتحلت. مشكلة عيسو اتحلت. والليلة اللي قبليها مشكلة خاله اتحلت.
1: اتبدلت الأحوال كلها.
0: انت عارف الكتاب يقول في تكوين 31 ان الرب ظهر له في البارحة وابخك عشاني رب، لا ده ابني تكلموش، تكلمش ابن اختك.
1: أيوة
0: ويجي اخوه عيسو بدل ما ينتقم منه ياخده بالحضن. في حاجات ما نقدرش نعملها، الرب يعرف يعملها. بس اللي احنا نقدر نعمله هو ان احنا نسلم بالتمام لإله يعرف يعلن ذاته كويس لينا.
1: امين. اخ رضا، لو انت هتروح تزور واحد مر بالظروف بتاعتك، اكيد هيبقى حابب يقعد يسمعك ويعرف منك يعني انت مريت بالالم وبالتجربه قبله، ممكن تقول له ايه؟ تنصحه بايه؟ تقدم له ايه روشته صغيره عشان يجتاز الحته اللي هو فيها؟ لو فكرتين او خطوتين عمليتين يعملهم وهو في سكه الالم او في سكه الانتظار او هو لسه في الليله في الليل ده، تقول له تنصحه بايه؟
2: يعني انصحه اقول له اتمسك قوي بسلامك، عشان الوقت ده اكتر حاجه ابليس بيضربها هو السلام، وخليك متمسك لان الرب هو اللي هيحط السلام جوه قلبك، مش حد تاني يعني، مش الظروف اللي حواليك
1: ولا راي الاطباء ولا التقارير.
2: ممكن التقارير تبقى زي زفت وتكئبه وتحزنه، لكن الرب بيبقى عنده تقارير تانية خالص يعني غير اللي الدكاتره بتقوله. وعايز اقول له كمان اطمن، لان انت ليك اله عظيم جدا جدا، وله حي يعني يقدر يعني يخرج من الاكل اكلا ومن الجاف حلاوه. يعني انا شايف ان اللي حصل لي انه ده جفاف والرب طلع منه حلاوه. يعني الدكتور في بعد العمليه ما خلصت كان مسافر يعني انجلترا، كان راح يعمل عنده مؤتمر، كان راح يناقش الحاله بتاعتي لان كنت اول مره تعمل الحاله دي كلها من التدخل بالمنظار يعني. ما كانش عارف ان انا جات لي غلطه يعني، لما قلت له ان انا جات لي غلطه وبعت له الاشاعات وكده قال لي دي معجزه بكل المقاييس. يعني مستحيل حد يعني يتشفي من الغلطه دي من غير انا يعني طلعت من الغلطه من غير علاج طبيعي على فكره يعني. الرب هو اللي شفاني شفاء تام يعني منها. فقال دي معجزه، وقعد يقول دي معجزه دي معجزه دي. قال لي دي ناس بتسافر بره تدفع ملايين كتير قوي عشان يعني تتشفي من الحاله بتاعتها، فالرب عملها بشكل رهيب يعني. هو ده الكلام اللي ممكن اقوله لاي شخص تعبان يعني.
1: طب بتقول ايه ترنيمه بقى بعد الكلام الجميل؟
2: هو في ترنيم كتير في ذهني بس عايز اقول انتظر الرب يا نفسي واذكر وجوده ولا تنسي.

كل واحد بيسمعنا وبيشوفنا النهاردة عايز أقول لك انتظر الرب. الرب مش بعيد، الرب مش بيتأخر، الرب مش ضدنا، الرب مش قاسي علينا، الرب قريب منك. أرجوك تصلي معايا الترنيمة دي. احنا مش بنسمع حاجة جميلة، كان الرب بيشجعنا بالاختبارات وبالمواقف اللي احنا بنسمعها من بدري عشان الرب يزود إيمانك وعشان الرب يشجع إيمانك. صلي معايا أرجوك الترنيمة دي ما ترنمهاش كده وخلاص. شكرا.

0: انتظر الرب يا نفسي. عايز اقول يا جوزيف ان الانتظار صعب، وعايز اقول على حاجة تاني برضو، يعني عشان نكون واقعيين وعمليين واحنا بنشارك بالاختبارات وبايد الرب وبعمل الرب في شفاء اخونا رضا في القصة اللي انا حكيتها، ويمكن في قصص كتيرة، بس هل كل القصص بتنتهي كده؟ هل كل القصص بتنتهي بالصورة اللي احنا كنا نتمناها في الاخر او بالشكل ده، ولا ممكن يكون في نهايات مختلفة؟
1: انا عايز اقول حاجة بره الكتاب شجعتني امبارح برضو. اخت اسمها مريم جوزها توفى النهاردة، امبارح بكلمها بقول لها اخباره ايه، اخ غال علينا من جمعيات خلاص النفوس، بقول لها اخباره ايه، قالت لي الرب يتمجد بطريقته، الرب يتمجد بطريقته. وغالبا هي كانت عارفة انه خلاص بقيله ساعات او لحظات وهو يفارق الحياة. هو شخص مؤمن طاقي جدا، بيحب الرب، عنده 3 اولاد، شاب مش كبير من سننا، لكن الكلمة دي فرقت معايا. مش الرب يتمجد ويشفيه، الرب يتمجد بطريقته. فالنهاردة واحنا في الجنازة قلت لها كده، المرنم قال ان استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك، حتى وان لم تستجب فلك كل المجد. قناعتي وادراكي وايماني وذهني المتجدد ان الرب بيستجيب بطريقته، يعرف يعملها في الحالتين. هو يعرف يعملها في الحالتين، هو يعرف يعملها بالطريقة وبالكيفية اللي هو عايزها. حتى وإن لم تستجب فلك كل المجد. ليه؟ أصل إيماننا وماضينا وخبراتنا وعلاقتنا بالرب تخلينا عندنا رصيد نقول إن الرب هيتمجد. فمرات الرب بيتمجد بطرق بالنسبة لنا غير شرعية أو غير مألوفة، لكنه بيتمجد. ومرات الرب بيعمل حاجات مستحيلة. أنا عايز أقول لك على حاجتين، أنا عارف إن الوقت مش كبير، لكن خليني أقول لك على ليلتين انت لا تتخيل ابدا ان الرب يعرف يكون فيهم. الليلة الاولى كانت في لوقا 5، والليلة التانية كانت في اعمال 16. لوقا 5 واحد قال له في الاخر انا خاطي، وفي الاول قال له تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا. احنا تعبنا، احنا جبنا اخرنا، احنا الليل واخره، احنا الليل جاب اخره معانا، احنا جبنا اخرتنا. بس الرب يقول له طب تعالى انا هخلي الليل يتحول لنهار والنهار يجي بتسابيح. الحاجة التانية، انت تعبت؟ بس تعبك معايا راحة. عارف لما انا اقولك ايه؟ لما اقولك انا تعبتك فانت تقول لي ايه؟ تعبك راحة. وهذا ما فعله الرب مع بطرس. الرب بدل الليل، بدل الحيرة، بدل الاسئلة، بدل المخاوف، وكان التعب اللي عند بطرس اتحول لراحة. انا عايز اقولك القصة ما كانتش في السفينة او السمك الكتير اللي هو اصطاده، القصة كانت في الرب. القصة في الرب. عارف بطرس قال للرب ايه بعد طول الرحلة دي؟ قال له اخرج من سفينتي لاني
0: خاطئ.
1: بس الرب قال له، عارف ده معنى ايه؟ دي حاجة جميلة جدا على فكرة، ان الرب من بداية الرحلة، من هو بيصطاد وهو عنده اسئلة، هو موجود في السفينة، هو موجود فيها، هو في وسطها. هو موجود في الليل، موجود في النهار، موجود في وقت الحيرة والشك، موجود في وقت الاجابة، ويجاوب على

0: الاسئله بالطريقه هو يتخيلها. انا عايز اقول لك انه يعني الرب في صلاحه يعرف يعمل اي حاجه ويعرف يتمجد في اي حاجه، وممكن النهارده ما افهمش لكن بكره افهم ليه عملت كده او ليه سمحت كده. القصه الثانيه تخيل اتنين بيكرموا الرب عن كسب وبكل قوه في اعمال 16، وسبب خدمتهم اترموا في السجن، واترموا في السجن باذلال، يعني واخدين علقه محترمه واتحطوا ارجلهما في المقطره، واللي رجليه بتتحط في المقطره ده يعني اللي هو ايه متوصى عليه، يعني كانوا بيعملوا ايه؟ نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان يسبحان الله. طب الرب عمل ليه التفصيلة دي؟ ليه يا رب تسمح بكده؟ ملكوش دعوة بولس وسيلة، دول فاهميني وانا فاهمهم، وهم عارفين ان المقطرة مش هتمنع ألسنتهم عن التسبيح. طب انت عامل كده ليه؟ علشان في سجان بزلزله الدنيا عشان الليلة دي تكون مختلفة. اليوم حصل خلاص، لا في خلاص في ليله مختلفه الرب فيها يزلزل اساسات السجن والعتب وكل الحيطان دي عشان هو قلبه يتزلزل. مرات الرب بيسمح بامور عكس المألوف بالنسبه لنا، ومش هي دي الخطه اللي مترتبه لينا، عشان عايز يفهمنا هو مين، وعايز يقربنا ليه، وعايز يعلن ذاته لينا. فليله ليله مختلفه، ليله كانت متعبه لبطرس في لوقا 5:5، تعبنا الليل كله، فالرب يقول له وانا جاي عشان اريحك. وليله تاني في اعمال 16 فيها بولس وسيله تسبحهم خد عيون الناس على شخص الرب يسوع المسيح. امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت. عارف بعد القصه ما خلصت افتكر ان الزلزال ده ما كانش لبولس وسيله، ليه هو الطريقه اللي الرب فيها يرد سجان ويرد المساجين ويرد ناس محتاجه للرب. فانا عايز اقول وانا عارف ان الكلام ده ممكن ما يعجبش ناس كتيره تسمعنا، الرب له طرقه وليه تعاملاته، ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. هو يعرف يدبرها بالطريقه اللي هو عايزها، يعرف يشفي ويعرف يعالج ويعرف يداوي ويعرف يستخدم دكاتره ويعرف يستخدم الدكاتره عشان يتمجد من خلالهم، بس هو بيتمجد بطريقته. إن استجبت مسرعا أو إن أردت الانتظار في كل حال أشكره فأنت صاحب القرار. هو قال فكان، هو أمر فصار.
1: نفسي إحنا خلاص بنختم الحلقة بتاعتنا، لكن نفسي وإحنا في الختام أو قبل ما نختم عايز نصلي من أجل كل الناس اللي بتمر لسه بالليل ده.
0: أمين.
1: ربي يشدد إيمانهم، ربي يشجعهم، ربي يسندهم. هطلب من أخويا رضا أنه يصلي لهم، لو في أسماء في ذهننا، لو في أشخاص محددين إحنا فاكرينهم أو عارفينهم. إحنا أنا بشارك تاني وما زلت بصلي من أجل مريان باسم مرات سامي حبيبنا ومريان حبيبتنا، بنصلي من أجل ناس كتيرة. كنت امبارح في مكان وطلبوا صلاة من أجل أخ في أستراليا، نعرفين قوة الصلاة زي الرب بيستجيب وبيسمع.
0: أمين.
1: رب ممكن مرات يحل الأزمة ويحل المشكلة بطريقة من الطرق زي ما جوزيف كان بيقول، وممكن مرات يحل المشكلة معنا احنا، يغيرنا احنا ويغير فينا ويهيئنا ويعمل تعديلات فينا عشان حتى نعرف نتعايش مع الوضع الجديد اللي الرب سمح ان احنا نكون موجودين فيه. زي ما كان بولس عنده شوكة في الجسد والرب اداله معونة انه يقدر، تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل، قدر يتعايش مع هذا الأمر. حضرتك وانت بتسمعني، حضرتك وانت بتسمعيني، صلي من اجل نفسك، صلي من اجل حد طلب الصلاة، وانت بتثق ان الرب سيتدخل في وقته، وان الليل هيجي في نهار ايا كان شكل النهار ده، في النهاية هيكون في نهار، في اشراقة، في فجر، في فرح. شاركنا الصلاة مع اخونا رضا وهو بيصلي معانا، وهنختم كمان في النهاية بترنيمة تعلن صلاح ومجد الرب.
2: إلهنا الطيب والعظيم يا رب، احنا بنشكرك جدا لأنك سامع الصلاة وإليك يأتي كل بشر. يا رب احنا مش جايين يا رب بنضرب الهواء، لكن احنا لينا إله حي يا رب، لينا إله حي يا رب، وبنصرخ ليك يا رب. يا رب انت مكتوب عنك كده أفلا ينصف الله مختريه الصارخين إليه ليلا ونهارا. يا رب احنا بنباركك جدا يا رب عشان انت صالح، وعشان قلبك كله صلاح يا رب، وقلبك كله رحمة ومحبة يا رب. احنا جايين بنطلب من شخصك الكريم يا رب كل حد متألم، وكل حد تعبان يا رب، ولا سيما يا رب اختنا مريان يا رب لذكر

نها قدامك دلوقتي يا رب. يا رب انت مكتوب كده يا رب، انت بتسرع يا رب لمعونتي يا رب. انا بصلي انك تسرع بالمعونه لكل شخص متالم يا رب، واحنا واثقين فيك يا رب. انت مش بتخدعنا في الطريق يا رب، لكن انت قلت لنا انه في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم يا رب. احنا لينا في شخصك يا رب كل الكفايه يا رب، واحنا بنرفع عينينا عليك النهارده، واحنا واثقين جدا يا رب. مفيش حاجه بتعدي من تحت ايدك كده وخلاص يا رب، لكن انت مهيمن يا رب ومسيطر على كل الاحداث يا رب. انت اللي مكتوب عنك وعند السيد الرب للموت مخارج يا رب، حتى وان كانت الحاله وصلت للموت لكن انت عندك مخارج يا رب. انا بشكرك جدا جدا يا رب. انا بصلي انك توصل لكل حد متالم وكل حد يا رب متضايق يا رب. انا بصلي يا رب تتحنن يا رب، زي ما تحننت يا رب على ناس كتيره، تحنن يا رب. ارجوك يا رب اشكرك جدا لاجل الوقت ده، انك كنت حاضر في وسطينا بالايمان يا رب، واثقين جدا انك تكمل معانا في اسم الرب يسوع. امين يا رب يسوع.

كارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: شخصيات بتتحدانا والحقيقة نصرتها سكة وطريق بتدينا قوة نمشي نفس السكة وننتصر نفس أي. الانتصار
1: أي.
0: وبرغم أن الشخصيات دي في بداية حياتها اتأذت بعلاقات مؤذية وتعبت من علاقات مؤذية بس جه في وقت اكتشفت أن العلاقات دي لازم تقول لها باي باي وتنفصل عن العلاقات دي علشان تبدأ
1: حياة جديدة.
0: بحياة جديدة وبداية جديدة.
1: مين؟
0: عايز أسألكم، هل في الحياة في علاقات مؤذية بتأذي حياتنا ومحتاجين نوقف فيها؟
2: بكل تأكيد. ما فيش في حياته علاقات مؤذية، بس طبعا عمق العلاقة دي، يعني في علاقات مؤذية من الجيران مؤذيين لينا، في زمايل في الشغل مؤذيين لينا، الدائرة الأعمق شوية أصدقاء وصديقات مؤذيين لينا، الدائرة الأعمق التاني الأهل الأب الأم. يعني ساعات نستغرب إنه الأب والأم ممكن يكونوا مؤذيين، أيوة هما شخصيات مؤذية فبيأذونا، الإخوات الحما الزوج الحبيب بحب حد وهرتبط بيه علاقات مؤذية. هي بس الفكرة العمق، كلما زاد اقتراب الشخص وقربته مني وقربته من قلبي كلما زاد جرح الأذى اللي بيعمله فيه،
1: أو على قد ما أنا بدي مساحة
0: في عش الدبابير شوية.
2: طبعا يعني أنا بحب حد والحد ده أذاني، لما تبقى أمي أو أبويا اللي بيأذوني أنا يعني ببقى الأذى كبير، لأنه بدل ما يكونوا سند هم اللي بحاول أهرب منهم لأنهم بيأذوني.
0: في أوقات كتير بيبقوا بيتصرفوا بطريقة تلقائية جدا وشعرين إنه ده الطبيعي وده النورمال، وهما مش عارفين إنه وجودهم مؤذي، وجودهم ممكن يدمر شخصية، يفصل بيت، يصنع طلاق، يعمل أزمة مرعبة.
2: الأذى لما بقول مؤذية هو شخص أنا جربته مرة واثنين وثلاثة ومصر. يعني مثلا شخص بيأذيني بسلوك، السلوك ده ممكن يخرب بيتي، يعني أنا أسفة يعني يخرب بيتي في البيت، فأقول له خلي بالك أنت لما قلت الكلمة دي كانت نتيجتها أنا كان ممكن الدنيا عندي تبوظ، فالمرة الجاية لو عندك أي حاجة كلمني. يجي المرة الجاية مصر نقول له مرة تانية، يجي مصر. فالإصرار يعني أنها أصبحت علاقة مؤذية لأن الشخص التاني ما

0: بيتغيرش حتى لو كان عفوي وتلقائي في ردود أفعاله. ده العفوي التلقائي، لكن في شخصيات مؤذية بجد، مؤذية
1: متعمدة.
0: يعني ممكن تبقى ليا صديقة ومتعمدة أنها تأذيني في شغلي أو في المكان اللي فيه، أو تأذي العلاقة اللي بيني وبين شريك الحياة، هي متعمدة تأذيني. ففي وفي طبعا،
2: ودايما تشاور وتقول الناس بيتصرفوا بغلط، بس هي مش قادره تكتشف انه
0: هي الشخصيه المؤذيه. يعني
1: عايزه اقول خلينا نقول ايه الاذى اللي ممكن نكون بنتكلم
2: صح
1: عنه.
2: مفهوم الاذى
1: بالظبط،
2: انت اقول ان العلاقه دي مؤذيه او الشخصيه دي
1: والا هبقى
2: علاقتي بها مؤذيه
1: بالظبط، والا هبقى بحكم على كل الناس ده بيأذيني ده بيأذيني. فالاذى هو انه شخص مثلا يعمل اختلال في العيله، في ارتباط العيله ببعضها، يخلي العيله تبقى مفككه، يزرع خصومات، ده شخص مؤذي. او انه يبقى دايما بيقول كلام مش كويس على الناس، يعني يمسك هايدي يقول لها كلام سلبي على جوزها مثلا، او يقول لها كلام سلبي على اولادها، فيبقى شخص مؤذي. أو إنه يبقى شخص مستنزف، يعني هو شخص عايز طول الوقت يبقى بيمص اللي قدامه، يعني هو قاعد معاه علشان يستهلكه، إنجاز التعبير، يعني ياخد من طاقته ياخد من وقته، يبقى ما بيعملش أي حاجة، هو شخص سلبي ما عندوش استعداد يتغير مثلا، لكنه بيستمتع بإنه يمص دم اللي قدامه يعني. بس عايزة أقول كمان حاجة، إنه ربنا مدينا تمييز وحكمة، فالناس المؤذيين مش بيقولنا كده وإحنا قاعدين زي مثلا ما الدبان بيجي على الأكل، لا، دي ناس إحنا بنسمح لها بشكل أو بآخر إن هم يدخلوا في حياتنا، فإحنا لينا دور. يعني لو إحنا بنقول إنه في علاقات مؤذية، أنا ليا دور، فأنا ممكن أتخدع وأتخم واحس انه فلان ده بيبسطني لما بيقول لي كلام حلو، بس انا محتاجه ابقى عاقله انه ده كلام، لكن هو بيعمل ايه فعليا علشان يقول لي انه بيحبني؟ ولا حاجه. فانا ابقى مركز وما بقاش يعني فاتح الباب على اخره وفاتح حياتي على اخرها، لكن عندي يعني عندي خصوصيه، عندي دوائر فيها امان وفيها محبه، هي دي الدوائر اللي انا اقدر ابقى بقرب منها واتفتح فيها، وابقى دايما مركز يا ترى العلاقات دي بتبني وبتوديني السكة قدام، ولا العلاقات دي بتهد حياتي باي درجه يعني.
2: بس في اشخاص مش انا اللي فتحت لهم الباب، في اشخاص اللي هم في اوقات كتير بيزقوا الباب برجلهم ويدخلوا. فعندي برضو سؤال، يعني هنرجع للإذاء في العلاقات الفردية أو الشخصيات مش مرتبطة، لكن بما أنك في المشورة، لو وأنا عارف أنك أم وعندك نشكر رب ولد وبنت على قرب جواز، هنيجي نفرح معاك بنعمة الرب قريب، لو لقيت أن في وقت معين وجودك قريبة من بيت ابنك أو بنتك هيعمل مشكلة، يا ترى رد فعلك يبقى ايه؟
0: رد الفعل انا، لانه يعني اشكر ربنا في نضج في الشخصيه، هبقى باخد خطوه ورا، لانه اصلا انا عارفه كحما انه مش دوري اني اتدخل في حياتهم، دوري استشاري فقط. اصلا المفروض انه بدايه ان الولاد بتكبر دورنا بيبقى استشاري. فانا مدركه ده من البدايه، انا مدركه انه انا دوري استشاري من قبل ما يتجوزوا. فبعد الجواز هبقى بكمل بنفس الوتيره. لكن المشكلة هنا إن الشخصية من حيث المبدأ لما بتبقى مسيطرة مؤذية بتعمل كده وهم في بيتها، فبتكمل برضو على نفس الوتيرة. فالموضوع مش بس بعد الجواز، ده الموضوع بيبقى مكمل. من هنا بنعرف إن إحنا عندنا مشكلة في البداية. ليه أولاد بعد ما بتتجوز بتقاطع الأهل؟ في طبعا بيكونوا يعني أولاد مش كويسين وغير برين
1: بأبائهم،
0: لكن في أولاد بيبقوا مدركين إنه ما صدقنا سيبنا البيت المؤذي ده. والمؤذي الأب والأم بيبقوا أكتر حاجة موجعة، اللي هو في ضرب، في سيطرة، في إجبار على إنك تبقي بتعملي الشيء اللي أنا عايزه مش اللي أنت عايزاه، في إنك تدرسي الشيء اللي أنا عايزه مش اللي أنت عايزاه. ويوم الولاد تعترض بيبقى ضرب وإهانة وبهدلة. يمكن إني بسمع كتير من الحكاية دي، فكل ده بيخلي الولد او البنت تهرب او بيخليهم خانعين، فطبعا بيتعرضوا للاذى برضو بعد الجواز.
2: وبما انك برضو يعني نشكر الرب عندك الولدين متجوزين يا اختي فينيس، عايز اقول بجد

0: يعني لو شعرت في وقت معين انه بس شريك الحياه بتاع ابنك او بنتك شعر ان وجودك متعب للبيت وصعب للبيت، لان في اوقات كتير اباء وامهات يقولوا ده ابني ده بنتي صح. لا ده انا اروح وغصب عنه واحط رجل على رجل وابقى متواجد وابقى قريب منه، ما ينفعش دي بنت ربيتها جه واحد اخذها على الجاهز، او ابن اللي ربيته جت واحده اخذته على الجاهز.
1: هو انا يعني انا شايفه انه ده بدايته منطق مغلوط في فهم الابوه او الامومه، انه انا بمتلك ابني او انا بمتلك بنتي، والحقيقه انا مش بمتلكهم لكن انا بساعدهم علشان يوصلوا للدرجة اللي فيها يعيشوا هم الدعوة والحياة والقصد اللي ربنا خلقهم من أجله. وعند وقت معين أنا دوري بينتهي أو بيقل خالص، تظل المحبة موجودة والود موجود. فأنا عايزة أقول إنه يعني لو وقعنا في حاجة زي كده مع أولادنا اللي متجوزين ده لأنه في مفهوم خاطئ إنه دول بتوعي فأنا هفضل ممتلكاه طول الحياة مع أنه من البداية ده مش بتاعي، ده أنا مستأمن عليه من ربنا لغاية لما يوصل للمرحلة اللي فيها يقدر يبقى مستقل ومعتمد على نفسه، ساعتها أنا دوري بيبقى منتهي. الفكرة دي كمان بتحصل عند أمهات كتير أو كده، لأنه هي حاسة أنه دي كينونتها، يعني دي قيمتها. وأنا موجودة ليه؟ ما أنا موجودة عشان أبقى أم وحمى، يعني ده اللي أنا موجودة لأجله، مع أنه دي مش هي دي الحياة، يعني دي أدوار ربنا بيدهاني بتخلص وبيجي دور بدلها، بيخلص وبيجي دور بداله. وكل ما المفهوم ده يبقى واصل لابني أو بنتي كل ما العلاقة بتبقى جميلة قوي، يعني أنا بحس أن دي حدود صحية ما فيهاش يعني كبس على بعض وما فيهاش تباعد، لكن فيها أن إحنا جنب بعض، إحنا بنعضد بعض، بنحب بعض، إحنا موجودين لأجل بعض لكن بدون اقتحام. يعني
0: أحب قوي قوي قوي أنا كشخص للأمانة أني وأنا رايح أزور بيت ابن في يوم من الأيام يبقوا ويلكم هابي اهلا بيك، لكن ما يوم ما اكتشف اني الحقيقه ستيل لغايه دلوقتي لو اي بيت لو اي زياره لو اي خدمه بروح فيها وحاسس انه
1: مش مرحب بيا،
0: حتى لو مش فرحانين بوجودي، لا يعني اعتقد انه دي حاجه الهيه عظيمه. لكن خليني اتنقل معاكم من العلاقات الاسريه المؤذيه للعلاقات الشخصيه المؤذيه، لان الحقيقه أفتكر كويس قوي قوي قوي كان معايا واحد من الناس اللي كنت في وقت الجامعة لي علاقة بيهم، وكان حقيقي مؤذي جدا جدا. والأصح الصبح وراح متصل بفلانة يقول لها ألو فلانة، ده أنا الليل كله كنت بحلم بيكي، وأنا الليل كله كنت يعني ما نمتش لحق. هو كان فعلا فعلا نايم ويروح يقابلها، يرجع بعد المقابلة وشربوا مع بعض حاجة ويجي الساعة 2 فلانة ده أنا من الصبح بكتب فيك
1: شعر.
0: واحدة تاني. بس للأمانة كان بيصعب عليا قوي قوي قوي من البنات اللي بتستقبل العلاقات المؤذية دي اللي هو طول الوقت بياخد
1: بيسرح
0: منها
1: بيها.
0: بياخد منها وبيسلبها عواطفها ومشاعرها ووقتها ودنيتها. لكن اشتكوا لي قوي قوي بالذات جوه الاجتماعات وجوه الجروبات الخاصه انه الولد قعد طول الوقت بيعشمها بكلام جميل قوي، بيقولها كلام في منتهى الروعه، وهي المسكينه قعدت ترفض منتظراه لوقت طويل قوي، واذ فجأة
1: اختفى من الوجود.
0: لا يا ريت اختفى فجأة، تلقاه كان امبارح بيقول كلام جميل قوي، الاسبوع اللي كان بيقول كلام جميل قوي وخطب، خطب حد تاني. فأعتقد امتى اكتشف اني انا كبنت عندي علاقة، العلاقة دي مؤذية عايز اقول لازم تنفصل؟
2: اولا هو بيبقى مستنفذ طول طاقتي، يعني ده اللي انا هقوله ده ممكن يبقى فيه اجزاء منها ومش كل الاجزاء، بس من ضمن الحاجات مستنفذ طاقتي كلها، يعني هو بفكر فيه عايزاه دايما هو يبقى ناجح، انا اللي دايما اكون بشوفه عايز ايه. ممكن كمان تبقى العلاقه دي فيها اهتزاز ثقتي بنفسي، يعني يقول كلام ليا ياذيني، انت مش بتفهمي، يعني كلام صعب عليا، فانا احس انه ثقتي بنفسي انا كويس انا حبيتك، ده بعض الامور اللي لو انا سبتك مش هتلاقي حد تاني. مش بس كده، الشخص المؤذي في ايديه مفاتيح العلاقه،

0: فتلاقيه ما يحب يتصل يتصل، ولا ما يحبش يتصل ما يتصلش. تلاقيه ممكن ما يردش عليها، فتتصل لما تتهري ما يردش عليها، لما يخصمها او يزعل منها على الاقل حاجه هو ممكن يضايقها ومطلوب منها تسامحه، لكن هي هو لو هي ضايقته بأقل حاجة يقلب الترابيزة ويختفي ويبقى بتحاول بقى يعني تبوس حتى الإيدين والرجلين عشان يبقى بيرجع لها تاني. دي من ضمن مواصفات العلاقة المؤذية. العلاقة المؤذية من أهم صفة إنه وأنا قاعدة قدامه مش قادرة أسيبه، لكن لما ببعد وابتدي أفكر بعقلي عقلي يقول لي إن الشخص ده بيقول حاجة غلط، إن الشخص ده مش في حاجة، مش بيحب. دايماً العقل يقول في حاجة، يا هادي العلاقة دي فيها حاجة مش مظبوطة، ما تكمليش. لكن لما اروح اقابله أنسى العقل بيقوله. فبما إن العقل اداني جرس إنذار إذن العلاقة دي أصبحت مؤذية، قبول كل طلب بيطلبه بيخلي الطرف الآخر
1: دي رخيصة
0: او يعني خلاص انا يعني انا ما انا كل حاجه بطلبها بلاقيها، فياخد هو عارف الشاب ياخد خطوه ورا ويطلع لقدام. ليه بياخد خطوه ورا؟ علشان لما يطلب الطلب تنفذه جري علشان ما يبعدش. فيطلب يطلب يطلب يطلب وهو وهي تدي تدي تدي تدي، ففعلا اصبحت سهله المنال، وده بيبقى مش احسن حاجه. انا لازم اعرف انه حتى في الحب بما انه ما فيش يعني الشيء الوحيد اللي الحب فعلا بيحصل كأنه توحد بين الزوجين أو تماهي، ده بين الزوجين. لكن الحب اللي في العلاقات البدائية اللي هي البداية لازم في حدود، وده مهم جدا. الحدود في العلاقات تحميني من العلاقات المؤذية. أنا في البداية لازم الشخص ده أفهمه كويس قبل ما أدخل أخد خطوة تانية. لازم أعرفه. حدود العلاقة في الحب غير حدود العلاقة في الخطوبة غير حدود العلاقة في الجواز، لازم أبقى مدركة ده. الحب فيه حدود قوية جدا، الخطوبة فيه حدود، الجواز هو اللي العلاقة بتبقى ما فيهاش حدود. لما أعمل كل ده أنا مش هتأذي، لكن لو ما أعملش ده وكسرت كل الحدود في العلاقة ديت، وهو شخص فعلا بياخد بس، ودي من ضمن سمات العلاقات المؤذية، هو شخص يأخذ فقط ولا يعطي، النتيجة زي ما قلتها كده أنه شاف حد تاني.
1: أعتقد في القصة الكتابية العظيمة بتاعت يوحنا 4 اللي السامرية الحقيقة مش دخلت في علاقة واحدة مؤذية، لكن دخلت
2: في خمس علاقات،
1: في ست علاقات، والستة كانوا مؤذين. وكل مرة وهي المسكينة بتخرج من علاقة لعلاقة علشان تروي الجوع والعطش اللي تشبع وتروي جوع العطش اللي جواها، الرب قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، وأما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. أنا الحقيقة يعني كل الناس بتبص على السامرية أنها شريرة الكفرة الزانية اللي وللأمانة أنا ببص للسامرية كأنها شخصية مسكينة غلبانة. يا جماعة مين قال إن السامرية دي أسوأ إنسانة في الدنيا؟ السامرية إنسانة طبيعية، اتولدت بطريقة طبيعية وعاشت بطريقة طبيعية، وواضح إنها كمان كانت متعبدة، لأن الكتاب المقدس بيقول في بداية حياتها وقفت قدام الرب وقالت له أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن السجود في أورشليم. فكمان كانت في بداية حياتها ليها علاقة مع ربنا ومتدينة. بس واضح أنه في جاب جواها فجوة، جواها احتياج، جواها جوع، جواها خلاها طول الوقت محتاجة أنه الجاب ده يكملي. ودايما بقول الفكرة دي يعني ناقشوني فيها، الولد اهتمامه مع البنت الجسد، الشكل، الجمال، الجنس، والبنت احتياجها من الولد للحب والمشاعر. فكل مرة هي كانت بتشحت مشاعر وحب، وهو علشان يديها ده كان بياخد من جسدها. وده يخليني أقدر أقول جملة، أن أول كلمة قالها الرب ليها علشان يفتح الجرح قال لها أعطيني لأشرب. وأنا بعتقد أن الكلمة دي مقصودة جدا، لأن الرب لما كان بيقول لها أعطيني لأشرب
2: كان عايز يقول لها أنه
1: كان بيقول لها الستة كانوا واقفين قدامك بيقولوا لك أعطيني. فهي قالت له بالصعيد كده بالمنياوي كده، هو انت
2: كمان جاي تكمل عليا،
1: جاي تطلب مني اعطيني لاشرب. فعشان كده كمل الرب وقال لها
0: الماء اللي من
1: الماء الذي اعطيه ينبع الى حياه ابديه. فكانه القصه الجميله اللي بتتقال انه المسكينه كانت في ست علاقات مؤذيه محتاجه شفاء، وده اللي الرب كان جاي يعمله معاها.
2: ايوه يعني انا عايزه اقول انه ده اللي بيخلي العلاقه

0: تبقى مؤذية إن تبقى بدايتها هو الاحتياج. يعني أي واحدة بتدخل في علاقة والعلاقة دي هتأذيها بتبقى يعني الدافع أو عايز أقول المحرك ليها إنها محتاجة. وانس إنها دخلت حتى وهي بتفكر في الجواز، يعني مش بس العلاقات الغلط. يعني طبعا أنا عايز أقول حاجة، العلاقة المؤذية هي العلاقة اللي هي مش تحت أي مسمى. مفيش حاجة اسمها علاقة بين واحد وواحدة ملهاش اسم ملهاش عنوان، أصل إحنا صحاب، أصل إحنا بنحب بعض، أصل إحنا بنتعرف، مفيش حاجة اسمها كده. العلاقة المظبوطة اللي يبقى ليها عنوان، يعني نبقى عارفين هي إيه بالظبط، رايحة فين وجاية منين، إحنا أخوات في الكنيسة ولا إحنا قرايب ولا إحنا زملاء في الشغل، إحنا إيه، كل حاجة من دول ليها طريقة التعامل بتاعها. إنما إحنا بنحب بعض، يعني إيه؟ يعني إيه إحنا بنحب بعض؟ يعني إيه إحنا رايحين على فين؟ إحنا هنكمل إزاي؟ ما هو ما فيش علاقة ما بتكملش. فإذا ما كانش ليها يعني زي حدود وإطار واضح إنه إحنا بنفكر إنه ممكن نرتبط، فإحنا بنفكر، فإحنا مش في علاقة دلوقتي، إحنا بنفكر بنصلي، فمشاعرنا مقفولة، ومفيش حاجة اسمها إنه إحنا هنبتدي نقرب من بعض ونحب بعض، لا، المشاعر ساكتة دلوقتي. إحنا بنفكر وبنقيم وبنصلي وبنسأل ناس علشان نقدر ناخد قرار مظبوط ونفضل ماشيين بدماغنا وبربنا وبالصلاة لغاية لما نوصل للنقطة اللي فيها أيوة نقدر دلوقتي نكمل. إنما واضح إنه الأخت الجميلة دي السامرية ما فكرتش خالص، هي جريت ورا احتياجها، زي ما الكتاب بيقول إنه النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو. فدي جعانة، دي جعانة للحب، جعانة للاهتمام، جعانة للجنس، فجريت ورا العلاقات بسبب هذا الدرايف. يعني ده كان اللي بيسوقها، اللي بيسوقها هو الاحتياج، ده اللي بيخلي العلاقة تبقى مؤذية. لأنه الحقيقة مفيش حد على وجه الأرض يستطيع أن يشبع احتياج أي إنسان للحب غير بس الله. وعشان كده الجواز بينجح لما اتنين يدخلوا وهما الاتنين شبعانين وداخلين عشان يدوا مش عشان ياخدوا من بعض، داخلين عشان يدوا بعض. فلما يبقى في طبق فيه تفاحتين وانا خدت واحده وهو خد واحده، الطبق فدي. لكن لما يبقى لا خد انت، لا انت خدي، لا انا هديك، لا انا هديكي، يفضل الطبق مليان على طول ويفيد. فعشان كده اعتمادي على انه شخص يديني الحب ده اعتماد خاطئ خاطئ. لأن مفيش حد، تخيلوا لو اتنين شحاتين قرروا ان هم يتجوزوا، الاتنين بيشحتوا حب هيقطعوا بعض. لكن لما اتنين يبقوا شبعانين ويتقابلوا مع بعض يسروا حياة بعض ويضيفوا لبعض.
1: ولو وقعت و يعني خلاص المرحلة دي عدت عليها وأنا شكلا وموضوعا معروف أو مش معروف أنا سامرية وعملت علاقات وعملت حاجات وبهدلت نفسي وجرحت نفسي والدنيا متبهدلة، أنا بعتقد إنه الشخصيات اللي زي دي أكتر حاجة بتجرحها وتوجعها الشعور بالرفض، وده اللي خلى السامرية سوري إنها تطلع تستقي وقت حر النهار علشان تهرب من نظرات الناس وكلمات الناس. أجمل جملتين في البداية الرب قالهم بطريقة مهمة للسامرية، إنه مش 6 ساعات علشان يقابلها وصرف التلاميذ واتقابل معها لوحدها علشان يوصل لها أعتقد مبدأين جمال يفتحوا الحديث والكلام. الحاجة الأولانية، أنت مهمة بالنسبة لي، أنا ماشي الطريق ده كله
0: علشانك
1: مش علشان فريسي ولا متدين ولا شخص عظيم عشان أوصلك. لكن الحاجة التانية، أنا صرفت التلاميذ لأنه مش عايز أجرحك ولا عايز أكسر مشاعرك، ده أنت بالنسبة لي في منتهى الأهمية.
2: هي الشعور بالرفض من أصعب المشاعر، وأنا طبعا دي الله بيحس بيها قوي أنه بحس بالرفض، وده يوري شوية أني أنا محتاجة أحس بالقبول من الآخرين. لما الله خلق آدم قال ليس جيدا أن يكون لوحده، فأنا هجيب لي حواء. علاقتي بالله، يعني إحنا عندنا علاقات كتيرة أو علاقات متعددة، علاقتنا بالله دي العلاقة الأولانية ومحبتنا لله، بس في علاقة أفقية. العلاقة الأفقية دي لو ما شبعتش صح بنقع في حاجة مؤذية. يعني علاقتي بربنا بتشبعني كويس قوي، وده شيء لأنه سمير كانت عطشانة، وهو أول شيء يسدد.

0: العطش ده محبتي لله تملاني. لكن في البداية خالص في الخليقة الله خلق حواء، كان يقدر يقول آدم يكتفي بي، بس ما ينفعش، لأنه يعني الله نفسه كائن علاقاتي، هو الآب والابن والروح القدس، فهو كائن علاقاتي. وبالتالي هو خلق كمان الإنسان على صورته كائن علاقاتي، كائن علاقاتي بس بصورة صح. الشعور بالرفض ما كانش من ناحية الله، السامرية كانت حاسة بالرفض من البشر، فكانت محتاجة تحس بالقبول من حد، فأنا رايحة أشحت الحب من الناس. هنا بقى النقطة، يعني مش عيب السامرية أنها عايزة تحب، لكن عيب السامرية أنها بتشحت
1: حب
0: فبتتأذي
1: وبتتحب غلط.
0: يعني الكتاب المقدس ذكر لنا كتير من قصص الحب، منها يعقوب ورحيل. يعني يعقوب أحب رحيل، وعشان أحب رحيل اشتغل 14 سنة لأنه أحبها. فالحب ده هو اللي خلاه يشتغل ويقبل كل حاجات، يعني حاجات كتيرة جدا. بوعز أحب رعوث وعشان كده ارتبط بيها. فزي ما تقول فينيس، هو الحب هي الخطوة الأولى اللي تليها بعد كده الارتباط. لما أنا أحب شخص والشخص ده يحبني، ده حاجة جميلة جدا كتابيا، بس فعلا لازم أكون حاطة طب ماذا بعد الحب. وبالتالي أنا لازم أبقى حاطة الحدود، إنه مش هينفع، مش هينفع تعمل كذا، مش هينفع تتهني بالطريقة دي، مش هينفع تبقى بتعمل معايا كده. وأبقى حاطة إطار لنفسي إنه مش هينفع تكون بتتعدى الحدود إلا لما ناخد الخطوة الثانية اللي هي الخطوبة. فده اللي يخليها مش حاسة بالرفض. وطبعا طبعا طبعا الإشباع الروحي بيديني قدرة إن أعرف أقول لا، أنا غالية عند ربنا، فمش هسمح إن يبقى في حد بيوجعني حتى لو أنا عايزة أتحب من حد.
1: بس بحب الرب قوي قوي في المقابلة دي، اللي بيقدر يحتضن الشخصية دي ويملاها ويحبها ويملى مشاعرها، حتى اختار المدخل الجميل الجيد اللي يدخل بيه زي ما كنا بنقول علشان يتواصل معها. لو الرب قال لها انت خاطيه في البدايه كانت قفلت منه،
2: تنفر.
1: لكن الرائع انه كمل معاها المشوار. الجميل ان الرب ما سابش السامريه الا لما شفى اعمقها وعالج اعمقها. والدليل الحقيقه شفته فيه شيء عظيم قوي، إنها خرجت بدل ما تبقى مكسورة ومنحنية. صدقوني لا مشورة ولا مدرسة شفاء ولا قوة في الوجود تقدر تعمل اللي عمله المسيح من شفاء داخلي مع السامرية. ده خارجة وبتقول لكل المدينة هلو انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح. للأمانة ده كلام مبهج يا جماعة. حتى لو عدت بينا الأمور للكسرة وللهزيمة وإني فقدت كل شيء، الشافي موجود، المحرر موجود، اللي يقدر يديني علاقات حقيقية موجود. إن كنا بنتكلم عن علاقات مؤذية، نفسي أقول من قلبي في علاقة عمرها ما تأذي وعمرها ما تكسر، هي العلاقة مع الأب والزوج والصديق والحبيب والمتحنن والحبيب اللي اسمه يسوع. وأجمل حاجة في القضية أن الرب نقلها نقلها من أنها كمان تبقى مش بس خاطئة، أنها تبقى كارثة معقولة. هو ده التحدي، أن إزاي ربنا يخلق من الشريرة كارثة بالإنجيل.
0: هقول حتة بس، لو أنا عايز أخرج من علاقة مؤذية لازم أشوف قيمتي في الله. السامرية شافت قيمتها في الله، ده يساعد طبعا قوي أنها تخرج من علاقة مؤذية.
1: وقت جديد وتحدي جديد ونصرة جديدة.
2: أمين.
1: ربنا يبارك.
2: أمين ويباركك يا سيدي. بلا أهل، بلا أب وأم، طفلة صغيرة، لكن كان ليها عم تقي.
1: أي حد في بيته مامو كان عشان خاطر المسيح
2: طلعه.
0: فاختيار شريك الحياة كان بالنسبة له على بناء على جمال الشكل.
1: حتى المثل البلدي يقول يقطع ويوصل.
0: في حاجة اسمها دايرة راحة.
1: هل الله بيظهر في المشهد في المواقف الصعبة

عندك في الأسبوع 168 ساعة، يعني 10,080 دقيقة، يعني 604,800 ثانية. بتعمل فيهم إيه؟ وبيضيع منهم قد إيه؟ احسب حسبتك.

دايما والدوشة والكلام أنا نفسي أسكت وأسمع لك قدامك أهدى تمام والمرفا تصبح مريم مع إنه صعب كتير مش نافع بس أقرر محتاج قوة تحرير

ولا حتى خدمتي ليك ومواهبي وحب الناس. يسوع يسوع نفسك.

وأنا بسجد لجلالك كل يوم لما أفتكر الأيام اللي أنا كنت منك فيها محروم، وشريط حياتي ينعاد كان كل معنى الحياة فيها شلة ولمة وصحبة ولاد عايشين الوقت لحظته، واليوم تتحدد خطته من فكر الفرفشة اللي ساد، ولعبنا كتير وضحكنا كتير خصوصا لما تكون هناك أفيات جداد، وصحصحنا أجسادنا قوي والروح جوانا في حالة رؤاد. قد إيه ما كانت حياتي فارغة من غير يسوع، قد إيه من السنين كلها الجراد، ورغم إن حياتي ما كانش ليها لزوم تيجي في الوقت التمام تغيرني وتحطني في عملك وخطتك وتوجهني الهدف مرسوم، أنا بسجد لجلالك كل يوم.

0: تعلن إدارة السماء عن فتح الباب لقبول التائبين الذين قبلوا عمل المسيح الفدائي على الصليب، وتنبه الإدارة أنها ليست لها أي فروع أخرى، كما تحذر من انتشار شائعة أنه يمكن إعادة الامتحان في تاريخ لاحق.
1: بيقولوا ينبوع المية موسيقته الحلوة تروح لو شلنا منه الصخور. مش كل صخور في حياتنا صخور محتاجين نشيلها، مش كل الصخور دي صخور وحشة، لأن في منها اللي بيطلع منا الموسيقى الحلوة.

اتصل واحد بشركة الكمبيوتر بعد ما اشترى الجهاز بتاعه بأسبوع واحد بيشتكي إن حامل الأكواب اللي في الجهاز بتاعه باظ. استغرب المهندس وقال له إحنا ما عندناش أجهزة فيها حامل أكواب، أنت متأكد إن اشتريته من عندنا؟ قال له الراجل أنا متأكد. قرر المهندس إنه يروح يشوف المشكلة دي بنفسه. وراح المهندس فعلا وبص على الجهاز، والراجل قعد يشرح له يقول له أنا جبت الكمبيوتر ده من عندكم، وبفتح حامل الأكواب ده وبحط المج بتاعي وانا بشتغل، بشرب شاي وبشتغل كويس، بس بعد اسبوع لقيت نفسي مش عارف ادخله تاني بيعلق. ضحك مهندس الكمبيوتر وقال له على فكره ده مش حامل اكواب، دي حاجه اسمها سي دي درايفر. السي دي درايفر ده هو اللي بيشغل السوفت وير الموجود اللي ممكن تنزله على اي جهاز، وممكن كمان تخزن عليها داتا كتير. في حاجات كتير في حياتنا ممكن تكون عندنا زي الصحه او المال او الوقت، ومفكرين ان احنا عارفين نستغلها كويس. لكن اللي عايز اساله لك النهارده، يا ترى صحتك وفلوسك ووقتك انت عارف تستغلهم الاستغلال الامثل، ولا بتهيألك انه اللي انت بتستغله في حياتك ده هو ده احسن حاجه؟ يمكن تكون فاكر ان الوقت والمال اللي عندك هي دي احسن استغلال ليهم، زي ما الراجل كان مفكر ان ده حامل الاكواب. اللي انا عايز اقوله لك انه المسيح قال انه قد اتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. عيش حياتك مع المسيح، ودي وقتك ليه، ودي كل إمكانياتك ليه، صدقني هتقدر تطلع ثمر أكتر، وهتقدر تلاقي معنى لحياتك أعمق وأحسن.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم جزء من سفر الخروج إصحاح 17 ومن عدد 8. وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رافيديم، فقال موسى ليشوع: انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. وكان إذا رفع موسى يده إن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده إن عماليق يغلب. فلما صارت يد موسى ثقيلتين أخذ حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يدا ثابتتين إلى غروب الشمس. فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. الجزء ده في الكتاب بيتكلم عن قصة الحقيقة قوية جدا وجميلة جدا. بيقول الكتاب انه جم الاعداء اللي هم عماليق يحاربوا شعب ربنا، ويشوع كان هو القائد بتاع الحرب. فموسى قال يشوع: انت انتخب الرجال اللي هيروحوا معاك في الحرب، وانا هطلع فوق التلة اصلي. وفعلا وهتبقى عصا الرب في يدي، يعني العصا اللي فيها السلطان. وفعلا طلع موسى هو واثنين اسمهم حور وهارون علشان يصلي فوق. وكل ما موسى كان بيرفع ايديه في الصلاة كان يشوع والشعب اللي معاه بيكسبوا، وكل ما ايديه تتعب وتتقل وينزلها كان الاعداء عماليق هم اللي بيكسبوا. فجاء في وقت حور وهارون قالوا لموسى: مش هينفع انه ايديك تنزل، لانه الايدين المرفوعه في الصلاه هي اللي مخليه يشوع والرجاله اللي معاه يكسبوا. فجابوا كده حجر وخلوا موسى يقعد عليه، وحور وهارون كل واحد مسك ايد موسى، واحد من هنا واحد من هنا، ففضلت ايدين موسى مرفوعه

لغايه ما انتهاء المعركه، كان المعارك بتنتهي عند غروب الشمس، فلغايه ما غروب الشمس فضلت ايديه مرفوعه، وربنا ادى النصره لشعب الرب وليشوع. القصه ديت جميله انها بتبين وبتبرز حقيقه روحيه عميقه بطريقه ملموسه، بتبين قوه الصلاه ممكن تعمل ايه بطريقه ملموسه قوي. وعشان كده يعني اول تساؤل انا عايزه اساله لك واتساله، هو ايه الاسباب اللي تخلي جيش يكسب في الحرب؟ مش عدد الجيش، كل ما عدد الجيش يبقى اكتر ده بيديله فرصه انه يكسب. الخبره، كل ما الجيش ده والقاده اللي فيه يبقى عندهم خبره كبيره ده بيديلهم فرصه احسن انهم يكسبوا. اكيد المعدات اللي معاهم، كل ما المعدات بتبقى متقدمه ده بيديلهم فرصه للكسبان. اكيد كل العوامل دي مهمه جدا، العدد والخبره والمعدات، كل العوامل دي اكيد مهمه جدا علشان جيش يقدر يكسب المعركه. بس القصه دي بتقول لنا انه ايوه الحاجات دي مهمه، بس الاهم هي الايدين المرفوعه في الصلاه. هو اللي كان بيحصل فوق التله ان موسى رافع ايديه في الصلاه، انه الصلاه اللي خلت يشوع والشعب هما اللي يكسبوا. ولو ما كانش موسى بيصلي ما كانوش كسبوا، كانوا هيخسروا في المعركه، لانه كانت كل ما ايديه بتتقل وبتتعب كانوا بيخسروا في المعركه. عشان كده السؤال الثاني اللي كانه يطرح نفسه، طيب هل هي الصلاه مهمه لتتميم مشيئه ربنا على الارض؟ يعني الصلاه احنا عايزين نصلي عشان مشيئه ربنا تحصل على الارض؟ هو مش ربنا يقدر يحقق مشيئته سواء صلينا او ما صليناش؟ هو مش محتاج لصلواتنا علشان يحقق مشيئته؟ الحقيقه طبعا ربنا يقدر يعمل اللي هو عايزه اكيد، وان هو قدير ان هو يتمم المشيئه الالهيه بتاعته. بس ربنا في حكمته وفي محبته هو اللي اختار انه يتحرك على الارض من خلال صلاه المؤمنين، من خلال صلاه الكنيسه، انه المؤمنين والكنيسه مش عايزهم يبقوا ديكور، مش عايزهم يبقوا كده حاجه على الهامش. عشان كده لما التلاميذ قالوا للمسيح علمنا ان نصلي، وابتدى يعلمهم ابانا الذي في السماوات، قال لهم لما تصلوا قولوا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. صلوا انه مشيئته اللي في السماء تتحقق على الارض. هو عايز كده، هو عايز اللي يعمله يبقى تجاوب مع صلاة المؤمنين، مع صلاة الكنيسة. جون ويسلي ده كان واعظ مشهور جدا جدا، قال انه اللي ربنا بيعمله هو تجاوب للصلاة بتاعة المؤمنين، علشان هو اللي اختار الامر ده. وعشان كده المسيح قال بوضوح، قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. لان كل من يسأل، اللي هيسأل هياخد، اللي هيطلب هيجد، اللي هيقرع هيفتح له. طب لو ما سألتش وما طلبتش وما قرعتش مش هيفتح ليك، مش هتاخد. الصلاة مهمة لتتميم مشيئة ربنا على الأرض، وده اللي ناس كتير مش مدركاه، حاسين كأنه الصلاة كده يعني تأدية واجب، كأنه تكملة للموضوع. وهو الكتاب علمنا ويسوع علمنا بكل وضوح، صلوا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. عندي اختبارات كتيرة لناس بيشهدوا هي الصلاة عملت إيه في حياتهم، وعملت إيه على المستوى الشخصي في حياتهم. وطبعا ياما صلوات على مستوى الكنائس، على مستوى البلاد، على مستوى الشعوب. في أم بتحكي إنه هي وجوزها ما كانش بيبقى عندهم أولاد، وبعد فترة ربنا ادالهم طفل بطريقة معجزية. فالطفل ده لما اتولد هم صلوا قالوا له يا رب الطفل ده هيبقى ليك، عايزينه يبقى فعلا بيعرفك من هو صغير. من هو صغير كان بيروح مدارس الأحد وبيسمع قصص الكتاب المقدس، ومامته علمته انه يصلي قبل ما ينام. لكن لما كبر شويه بقى في سن المراهقه اتعرف على شله كانت بعيده خالص عن ربنا، فجروه معاهم في سكه المخدرات والعلاقات مع البنات، وبعد خالص خالص خالص عن ربنا، وبعد عن الكنيسه وعن الاجتماعات. عارفين مامته كانت بتعمل ايه؟ كل يوم لما كان هو يروح المدرسه كانت تدخل الاوضه بتاعته وتلف في الاوضه وتفضل تصلي،
وتصرخ للرب وتقول له يا رب ابني مش للمخدرات، ابني ليك، ابني مش للعلاقات، ابني علشانك، ابني مش عشان يعيش بعيد عنك، ابني علشان يكون في علاقة حقيقية معك.

معاك وفي علاقة قريبة معاك. بتقول قعدت سنتين كل يوم بدخل الأوضة بتاعته وبصلي، كل يوم بدخل الأوضة بتاعته وبصلي. بتقول بعد سنتين في يوم لقيت ابني جاي يقعد معايا ويتكلم معايا، وقال لي ماما أنا زهقت من الخطية، أنا زهقت من الخطية، أنا عايز أبعد عن الشلة ديت وعايز أرجع تاني لربنا وعايز أرجع تاني للكنيسة. هل الصلاة مهمة لتحقيق مشيئة ربنا؟ اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. صلوا عشان تشوفوا إيد ربنا بتتحرك وبتحقق الأمور اللي بتصلوا علشانها. اختبار تاني فرق معايا قوي، كنت رايحة عزا في قاعة وأنا قاعدة في القاعة واحدة ست كانت قاعدة جنبي فقالت لي انت ما تعرفينيش بس انا عارفاكي من خلال برنامج ربنا يقدر، ده اول برنامج عملناه على شاشات التلفزيون. فقالت لي شايفه اللي قاعد هناك عند الرجاله ده، ده جوزي. قالت لي عارفه جوزي ده كان شخص بعيد جدا جدا عن ربنا، وعشان كده معاملته معايا طبعا كان مليانه شتيمه ومرات بيمد ايده عليا وكان في خيانات. بتقولي كان الوضع كان صعب جدا، البيت كان جحيم كان نار. بتقولي كل يوم كنت بركع في اوضتي وانتوا بتصلوا في البرنامج كنت بصلي معاكم علشان جوزي. كل يوم كان البرنامج بيجي الساعه 9 الصبح، بتقولي كل يوم الساعه 9 الصبح انا بتابع البرنامج وبرجع بركع في اوضتي عشان اصلي لجوزي. قالت لي عارفه جوزي ده دلوقتي بقى ايه؟ مش بس رجع للمسيح، مش بس سلم حياته للمسيح، بقى خادم بيوعظ، بقى خادم كلمه. هل الصلاه مهمه لتحقيق مشيئه ربنا؟ مشيئه ربنا انه الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون، مشيئه ربنا ان جوزك يجي للمسيح، انه مراتك تيجي للمسيح، انه اولادك يجوا للمسيح. بس لازم تصلي، لازم تصلي علشان تقدر تشوف مشيئه ربنا وهي بتتحقق على الارض. فرق معايا جدا، ناس كتير ما تعرفش الخلفيه ديت بتاع طفل باباه ومامته لما جابوه سموه بيلي وصلوا انه كانوا نفسهم انه بيلي في يوم من الايام يبقى قسيس. وفعلا بيلي كبر ودخل كليه اللاهوت، وهو في كليه اللاهوت لسه طالب في كليه اللاهوت كان الكنايس اللي القسيس بتاعها هياخد اجازه صيفيه كانوا يستدعوا حد من الكليه بتاعت اللاهوت يجي كده يقضي مكانه شهر في الكنيسه حسب الاجازه اللي واخدها علشان يبقى نوع من التدريب ليه على الخدمه، هو يوعظ ويصلي وتبقى تدريب ليه. ففعلا كان في كنيسه القسيس بتاعها هياخد اجازه فدعوا بيلي ان هو يجي. بيلي كان شخصيه خجوله جدا جدا، فهو قال انا هكتب الوعظه وهتمرن عليها. وناس نصحوه قالوا له روح الغابه كده في وسط الاشجار وتخيل الاشجار كانهم ناس وقول الوعظه قدامهم عشان تتدرب على الوعظه. وفعلا عمل كده واتدرب على الوعظه وراح الغابه وفضل يكرر الوعظه كذا مره. وبعدين هو قاعد في الاجتماع، الشخص اللي كان بيقود التسبيح قال دلوقتي هنرنم اخر ترنيمه، فبيلي ابتدى يحس كده وشه بيسخن وابتدى يعرق. وبعدين بعد ما خلص اخر ترنيمه قال النهارده اللي عليه الخدمه هيبقى يعني اقدم بيلي ان هو اللي هيقل عليه الخدمه. فبيلي بيقول انا وقفت على المنبر لقيت نفسي وشي سخن قوي، العرق عمال يزيد، لساني بحاول اتكلم لساني متلعثم، ما قدرتش اقف اكتر من 5 دقايق واعتذرت للناس اللي قاعده قلت لهم انا متاسف انا مش قادر اكمل وقائد التسبيح هو اللي هيكمل معاكم. بيقول نزلت من على المنبر كان في اوضه مكتوب عليها غرفه الصلاه في الكنيسه. بيقول انا دخلت الاوضه دي وركعت وقعدت اعيط قدام ربنا قلت له معقوله انا في يوم من الايام هبقى قسيس وهبقى مسؤول عن الكنيسه وانا ما قدرتش اقف 5 دقايق. بيقول قعدت اسبوع في الاوضه ديت بصلي بصلي بصلي وبطلب ربنا من كل قلبي، وفعلا شعر بلمسات قويه من الرب وشعر بلمسات قويه من الروح القدس. بيقول انا خرجت من الاسبوع ده سوري واحد تاني مليان بشجاعه مليان بجراه مليان بثقه. المفاجاه عارفين مين الشخص ده؟ الشخص ده هو بيلي جريهم. لو ناس منكم سمعوا عنه، بيلي جريهم ده كان من اشهر الوعاظ في امريكا. لما كان بيوعظ كان بيوعظ في الاستاد لانه ما فيش قاعه في كنيسه ممكن تساعي عدد الناس اللي كانوا بيروحوا يحضروا له لانه بالالاف كانوا بيروحوا يحضروا.
تخيلوا ده بيلي جراهام اللي قال إن

الصلاة هي اللي صنعت مني الإنسان اللي أنتوا شايفين ربنا بيستخدمه دوت. الصلاة مهمة لتكميل مشيئة ربنا، هو اللي اختار في حكمته وفي محبته إن هو يتمم مشيئته على الأرض من خلال صلاة المؤمنين وصلاة الكنيسة. طيب عشان كده الكتاب بيوري لنا بوضوح إنه ربنا لما يعلن مشيئته، لما يعلن عن حاجة هو عايز يعملها، هو بيعلن عنها علشان نصلي لها فتحصل، بيعلن عنها لأولاده وللمؤمنين وللكنيسة عشان تصلي لها فتحصل، مش بتحصل بطريقة أوتوماتيك. وده اللي حصل لما ربنا قال لإيليا أنا سأرسل مطر. كانت الدنيا بقى لها 3 سنين و6 شهور ما فيش مطر، والدنيا نشفت خالص، وكان في مجاعة. فربنا قال له أنا هأرسل مطر. عارفين لما إيليا ربنا قال له أنا سأرسل مطر عمل إيه؟ طلع فوق الجبل وحط كده راسه ما بين ركبه وابتدى يصلي، وابتدى ينادي الغلام بتاعه اللي بيخدمه يقول له روح كده ناحية البحر شوف لو في أي سحب. فيروح الغلام ويرجع يقول له لا الدنيا صافية خالص، يعني السماء صافية خالص ما فيش ولا سحابة. فيعمل إيه إيليا؟ يكمل يصلي ويبعت الغلام ويرجع يقول له الدنيا صافية. 7 مرات بعت الغلام بتاعه لغاية ما الغلام جاء قال له أنا شفت سحابة قد كف. فقال له خلاص المطر جاي. وبيقول إنه من هنا إلى هناك لقى كده السماء ابتدت تسود والغيوم كترت قوي، وقال بعت لأخاب الملك قال له روح علشان مش هتعرف تروح من كتر المطر. طب هو ليه إيليا طلع يصلي لما ربنا هو اللي قال له إنه هيرسل مطر؟ إيليا فاهم الحكاية دي، ربنا قال له إنه هيرسل مطر علشان ربنا بيحقق مشيئته من خلال الصلاة، فبيعلن المشيئة بتاعته علشان نصليها فتحصل، علشان نطلبها فتحصل. عشان كده عايز أقول لكم إن كل واحد من ولاد ربنا ومن بنات ربنا، سواء أنت عمرك مع المسيح 20 سنة، سواء عمرك مع المسيح شهور، كلنا مدعوين للصلاة. في ناس كده بتفتكر تقول الصلاة دي للأسس للخدام، لكن أنا يعني أنا صلاتي تفرق. كل واحد مدعو أن هو يصلي، علشان هو اللي قال اسألوا تعطوا اقرعوا هيفتح لكم، صلوا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. سمعت عن مجموعة من السواح كانوا رايحين بلد، فلقوا راجل كبير كده قاعد قصاد البيت بتاعه، فسألوه قالوا له في حد عظيم اتولد في القرية بتاعتكم ديت؟ فالراجل رد عليهم قال لهم احنا القرية ديت مش بيتولد فيها غير أطفال، ما بيتولدش فيها عظماء. ودي الحقيقة، إنه الصلاة ما فيش حد بيتولد عظيم في الصلاة، كل الناس بتتولد أطفال، بس في واحد بيصلي ويمارس الصلاة فيكبر ويكبر ويكبر، وفي شخص يفضل طفل صغير خالص لأنه هو مش بيمارس الصلاة. القصة بتاعت النهاردة بتورينا قوة الصلاة بتعمل ايه، لانه ناس كتير مش مصدقة مش مدركة هي الصلاة ممكن تفرق قد ايه. بس مفتاح مهم في الصلاة انك ما تزهقش، انه يبقى عندك مثابرة، انه يبقى عندك مثابرة، انك ما تزهقش. لانك تقول انا صليت كتير وما فيش حاجة حصلت، في حاجات هتاخد ايام، في حاجات هتاخد شهور، وفي حاجات هتاخد سنين. عارفين جورج مولر ده كان معروف عنه انه رجل الايمان، قعد 40 سنه يصلي لصديق ليه، والناس كانت تقول له انت بتصلي ما فيش حاجه بتحصل، كان يقول لهم طول ما انا بصلي في حاجه بتحصل حتى لو انا مش شايفها. ويوم جنازته صديقه دوت سلم حياته للمسيح، كان بيبكي بدموع قدام ربنا وسلم حياته للمسيح. المهم القلب المثابر. عارفين زي حنة لما راحت بيت ربنا، لان هي كانت زهقت من ضرتها انها بتعايرها انها عاقر، وهي خلاص مع ان جوزها كان بيحبها جدا بس هي مش عايزه تكمل بلا ثمر. اما راحت بيت ربنا تلاقوا قلبها ده مصر انها مش هتسيب ربنا غير لما تنال الاستجابه، فعماله تصلي وصوتها مش طالع وبتحرك شفايفها من كتر ما طولت في الصلاه. عالي كان افتكرها سكرانه، فهي قالت له انا مش سكرانه، انا انسانه حزينه، حزينه الروح، وجايه اسكب قلبي قدام ربنا. يا عالي الست دي مش هتروح من غير ما تنال استجابه، الست دي مش هتقوم من غير ما تنال الاستجابه. انت يمكن مش عارف يعني ايه القلب المنسكب قدام ربنا، القلب اللي واقع في عرض ربنا. وفعلا حنة ما روحتش غير لما اخذت الوعد من خلال علي الكاهن انه زي الوقت دوت هيبقى معاك.

طفل، مهم القلب المثابر. عايزه اشجع كل ام عماله تصلي لعيالها ولسه ما جوش للمسيح، كل زوجه عماله تصلي لجوزها ولسه ما جاش للمسيح، كل حد عمال يصلي لامور ربنا اعلن له عنها ولسه ما حصلتش. كمل، كملي، ما تزهقش، ما تزهقش. عايزه اختم بالقصه دي، جايز حكيتها لكم قبل كده بس بتفرق معايا لانها بتعبر بطريقه ملموسه هو ايه اللي بيحصل واحنا بنصلي. زي ما جورج مولر قال، طول ما احنا بنصلي في حاجه بتحصل حتى لو احنا مش شايفينها. في خادم هندي بيحكي انه ده اللي حصل معاه بالظبط، انه راح يعمل نهضه في بلد، وكل يوم بعد النهضه اول يوم قال انه الناس اللي عايزه تسلم حياتها للمسيح تيجي قدام، تتفضل قدام. فالناس طلعت قدام وصلى معاها، وبعدين دعا المرضى ان هم يطلعوا علشان يصلي معاهم. فبيقول في ست كبيره كانت عاميه، فحفيدها مسكها من ايدها وجابها عند المنبر، وهو حط ايده عليها وصلى. الست حست انه في قوه كده بتخترقها، لكن عينيها ما فتحتش. تاني يوم برضو دعا الناس اللي عايزه تسلم حياتها وناس المرضى، والست دي طلعت قدام وصلى لها وما فيش حاجه حصلت. في اليوم السابع الست دي طلعت قدام وحط ايده عليها وصلى لها، وابتدت تصرخ تقول انا شايفه، انا شايفه، انا عينيا فتحت. وطبعا الاجتماع كله اتقلب وكانت معجزة قوية قوي. بس هو بيقول بعد ما الاجتماع خلص والناس روحت، أنا دخلت أوضتي وسجدت قدام ربنا وقلت له يا رب، الست دي اللي فتحت في اليوم السابع، ليه ما فتحتش في اليوم الأول؟ أنا كنت بصلي لها من أول يوم، كل يوم صلينا لها، مش معنى في اليوم السابع؟ فربنا ورى له صورة كده في ذهنه، إنه الست دي كأنه كان في أخطبوط موجود على عينيها. وراله كل يوم وانت بتصلي في رجلين من رجلين الاخطبوط كانت بتتقطع وتقع، اليوم التاني رجلين تانية بتقع، لغاية اخر يوم كل رجلين الاخطبوط وقعت، وعشان كده الاخطبوط نفسه وقع والست دي عينيها فتحت. طول ما انت بتصلي في حاجة بتحصل، طول ما انت بتصلي في حاجة بتحصل. موسى قال ليشوع اختار انت الرجالة اللي هيحاربوا معاك، وانا هطلع فوق التلة وعصى الرب في يدي، وفضل رافع ايديه حتى لما تعبت سندوله ايديه، فضل رافع ايديه حتى غروب الشمس، والرب ادى نصره، نصره لشعبه وليشوع. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معانا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يباركم.

0: هي عايزة ارحب بضيوفنا. اهلا بيكي يا مارجو، وحشتينا، غبتي علينا شوية المرة دي.
1: اهلا
0: اهلا
1: بيكي يا نور.
0: بيكي، اهلا بيكي يا ديفيد، انت كمان وحشتنا. انا فرحانة قوي انه انتم موجودين النهاردة معانا. عايزة ادعوك وادعوكي في المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي، غمض عينيك وصلي معانا واطلب ربنا معانا. تعالى النهاردة قدامه، تعالي النهاردة قدامه، اعترف وقول له يا رب أنا بعترف إن الصلاة ضعيفة جدا في حياتي، بعترف إن أنا بعتذر إن أنا مشغول مشغول مشغول، بس يا رب النهاردة أنا راجع وأقول لك يا رب إديني قوة من عندك يا رب. أنا عايز يا رب ركبي ترجع تاني يا رب تتشدد يا رب، وأسجد قدامك وإيدي يا رب المرتخية ترجع تتشدد تاني يا رب، وأرفعها يا رب قدامك. أنا عايز أرجع تاني يا رب، يا رب فعلا لصلوات يا رب مقتدر يا رب، اصدق انك انت بتسمع وبتستجيب يا رب. كل يا رب تعب، كل يا رب زهق، كل يا رب كسل يا رب يرفع عني النهارده، وارجع تاني يا رب للمخدع، اغلق بابي خلفي يا رب، وارفع يا رب صلوات يا رب ليك يا رب، وانت تتجاوب معاها في اسم يسوع.
1: ايوه يا رب، تعالى النهارده يا رب، شدد وشجع كل ركب مخلعه وكل ايدين مرتخيه يا رب. تعالى على كل حد كان ماشي مشوار في الصلاه لكن تعب يا رب، تعب يا رب، وعدو الخير فشله يا رب، ان الاستجابات ما جاتش يا رب. انت اله الاستجابات، انت سامع الصلاه، اليك ياتي كل بشر يا رب. عشان كده احنا في البرنامج ده بنصلي، لان متاكدين انك سامع وانك بتصنع عجب يا رب. نشكرك، تعالى تعالى تاني يا رب، لكل ام لكل اب، تعالى شددهم، تعالى قول لهم الطريق لسه موجود، الاستجابه موجوده، كملوا كملوا. تعالى للشباب، تعالى لكل حد بيقول لك انا مش بعرف اصلي، تعالى قول له انا عايزك ما تاخدش فورمه معينه في الصلاه، تعالى اتكلم معايا، تعالى اقترب الي، تعالى قرب واتكلم معايا، انا عايز اتكلم معاك. هو ده الصلاه اللي انا عايزه، مش عايز صلاه انت حافظها تقولها لي. تعالى نتكلم مع بعض، انا عايزك تبقى صديقي، تبقى ابني. تعالى النهارده جوه حضن يسوع، ما تضيعش الفرصه النهارده، استجابات موجوده عند الرب، هو عايزك تجيله، مش بس تطلبها، لكن كمان تعالى حبه، تعالى اطلب وجهه واطلب اللي انت عايزه في اسم يسوع.

0: رب احنا جايين نرفع يا رب قدامك يا رب، كل ام يا رب عماله تصلي من اجل اولادها يا رب، وكانها رب يئست يا رب لانها شايفه انه اللي بيحصل يا رب عكس اللي هي بتصليه. تعالى يا رب شدد قلبها يا رب من جديد، كل زوجه بتصلي من اجل زوجها وكانه قلبها يا رب خار يا رب. يا رب النهارده قوه جديده من الروح القدس عشان يا رب فعلا يا رب القلوب ديات اللي بتصلي تتميل يا رب بالمثابره وتتميل يا رب بالجراه وتتميل يا رب بالايمان علشان تكمل وتكمل وتكمل. يا رب انت اللي جاي تشجع يا رب فعلا يا رب قلوب يا رب عماله تصلي بقالها مدد. يا رب انت اللي بتشجع القلوب ديات انها يا رب سوف ترى استجابات مذهله لعقلها وطرقك يا رب عجيبه. انت جاي يا رب بطرق عجيبه يا رب مش متوقعه، جاي تصنع المستحيل. احنا نباركك يا رب من كل قلبنا، ليك المجد يا رب، ليك المجد.
1: ايوه يا رب انا بتحد بنور يا رب وبصلي من كل قلبي انك تبارك كل الايدين المرفوعه، كل الايدين المرفوعه قدامك يا رب، كل حد رفع ايديه وعشمان فيك، عشمان في السماء، عشمان في يسوع، عشمان انت سامع الصلاه تستجيب يا رب. ومشي مشاوير طويله يا رب، الصلوات دي ما ضاعتش ما راحتش، الصلوات دي موجوده في زق امامك وانت مستنيها تكمل وجاي بالاستجابه. تعالى شدد وشجع قلوب كتيره يا رب، تعالى اسكب صلوات جديده في القلوب، انعش انعش القلوب يا رب، انعش يا رب الناس اللي تعبت وخارت، انت السند، انت اديهم دراعك يتسندوا عليه ويكملوا يا رب لغايه لما يشوفوا، خصوصا يا رب الصلاه للنفوس اللي بعيده عنك، خصوصا اللي بيصلي من اجل ولاده وقرايبه وعيلته، كل حد لسه ما دخلش الملكوت، كل حد لسه ما عرفكش بجد يا رب، انت بتستجيب الصلاه دي بسرعه.

الطاعه، يا رب حاصر القلوب دي، حاصرها، شدد يا رب الناس اللي بتصلي، الامهات يا رب خصوصا، الدموع على اولادهم وعلى احفادهم يا رب. تعالى كمان يا رب خرج من الاعداد بتاعت الكوايت تايم. بصلي لكل حد بياخد كوايت تايم بقى بارد وبقى ملل وبقى مش عارف يصلي، انتعاش ونار جديده في الكوايت تايم يا رب. في القعده قدامك اشعل نار الصلاه، انفخ نفخات جديده على النفوس يا رب في اسم يسوع.

0: جالي كذا طلبه انه فعلا الناس عايزانا نصلي من اجل بيوتها. في كذا حد قالوا انه البيوت خربانه جدا، انه اللي حاصل فيها صعب قوي، وعشان كده لو دي المشكله اللي حاصله في بيتك، لو دي المشكله اللي حاصله في بيتك، لانه يعني في عايشين مع بعض تحت سقف واحد لكن هم مش طايقين بعض، انه عايزين نصلي فعلا للزيارات من يسوع للبيوت دي، انه الحال يتغير، انه يسوع يجي فعلا بنوره ينور في وسط كل ظلمه. عشان كده اتحد معانا واحنا بنصلي علشان بيتك وعلشان بيتك. يا رب احنا بنشكرك، يا رب احنا بنباركك يا رب، لانه يا رب لما يا رب الامر بيبان كانه يا رب فعلا ميؤوس منه يا رب، واللي حاصل يا رب خناقات خناقات خناقات. يا رب تعالى انت يا رب بزياره للبيت دوت، تعالى حط ايدك يا رب على راس كل زوج وزوجه يا رب، يا رب زي يوم ما ارتبطوا ويوم ما توحدوا يا رب مع بعض يا رب، يا رب انه يرجع تاني المحبه الاولى، ترجع تاني تضرم في القلوب يا رب، اديلها يا رب نعمه في عينيه واديله نعمه يا رب في عينيها يا رب، يرجع تاني كل واحد يشوف الاخر يا رب فعلا من خلال عينيك انت يا يسوع يا رب. كل يا رب مراره يا رب تدوب، كل عدم غفران يا رب لا يكون، كل كبرياء يتكسر يا رب. أيوة أيوة. تعالى بمعجزات يا رب، معجزات في البيوت يا رب تحصل الليلة دي في اسم يسوع المسيح. دي أيوة كلمتي يا رب.
1: كل غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك. أشكرك يا رب، فعلا مشاكل البيوت تبان إنها خلاص، وخصوصا البيوت اللي بقالها كتير وسنين طويلة، لكن أشكرك أنت ما عندكش يأس، أنت مش بتمل، أنت مش بتتعب، أنت عارف وأنت تقدر يا رب، أنت تقدر يا رب. النهاردة جايين بالبيوت دي قدامك، بنقول لك يا رب تعالى اكسر رجل الكبرياء اللي دخلت وعملت حاجز بين الراجل ومراته، اللي دخلت اللي كل واحد مش شايف غير نفسه، مش شايف غير جروحه غير ألامه غير حقوقه. تعالى يا رب على كل الكباري التواصل اللي اتكسرت يا رب، تعالى مدها من تاني، تعالى اجعل حوار ناس عاقلة يا رب تدخل، ناس مليانة حكمة، ناس مليانة مشورة يا رب تدخل وتعمل خطوات جديدة. ضيع الفرصة على عدو الخير انه ينول من البيوت دي يا رب، البيوت دي مبنية على الصخر، تعالى غير عليها غيرة رب الجنود، تعالى يا رب ادخل يا رب وزيح منها كل حاجات دخلت مش بتاعتك يا رب، كل أنانية كل ذات كل كبرياء، تعالى ولغة الحوار ترجع من ناس عاقلين يا رب، وادي بلسم للقلوب المجروحة، بلسم وشفاء يا رب، ما يفضلوش

مش يكتروا الألم، يكتروا التعب، لكن يفتكروا إن في بكرة، وفي بكرة ممكن يكون أحسن وأجمل. يا رب في اسم يسوع نصلي معجزات كتيرة تحصل في البيوت في اسم يسوع.

0: معانا تليفون. الو،
1: مساء الخير،
0: مساء النور،
1: انا منى من العاصمه.
0: اهلا بيك، اتفضلي.
1: عايزه تكتب رساله ليا.
0: ايوه، شاركي بيها، شاركي بالطلبه. الو،
1: ايوه مع حضرتك.
0: اتفضلي، شاركي بطلبة الصلاة.
1: كنت عايزه اكتب صلاه لابني جاد الصلاه عشان اللي على سفر في ايطاليا، وناس كبيره كانوا الرد وهو ما جاش الرد لحد النهارده.
0: امين، ربنا يتمم مقاصده ليه. احنا هنبقى رافعينه في الصلاه، وفعلا احنا هنصلي انه مشيئه ربنا زي ما هي في السماء تكون لحياته في اسم يسوع. معانا تليفون تاني. الو،
2: معايا الدكتورة منى.
0: ايوه انا معاك، اتفضل.
2: انا عايزه تنزل صلاه من اجل امراه اخويا عشان عندها فشل كلوي وتقسم.
0: امين امين امين. هنصلي للامراض بتاعت الكلى في اسم يسوع. بس انا عايزه اشارككم واحنا بنصلي دلوقتي، شعرت انه في واحده ست في الاربعينات من عمرها عندها كانسر في المخ، والكانسر اثر على عينيكي، مخلي عينيكي فيها يعني بلورد فيجن، النظر كانه بتحسي انه مش واضح، وبيجي لك صداع شديد. و يعني انت كلام الدكاتره تعبك جدا وخايفه جدا، وللك انت عندك اولادك

0: صغيرين وانت فعلا مرعوبه، بس الرب جاي عايز يلمسك لمسه شفاء، وانه الكانسر ده يهرب تماما من المخ وترجعي طبيعيه 100%، وتكوني شهاده عن يسوع وتشهدي كتير عن اللي الرب عمله معاكي. عشان كده احنا في اللحظات ديت هنتحد بيكي، حطي ايدك على راسك واحنا بنصلي، وهنطلب فعلا ان الرب هو اللي يتمجد معاكي في اسم يسوع. يا رب احنا بنشكرك لانه قد علمنا انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر. يا رب الكانسر يا رب في المخ لا يعصر عليك يا رب، ولا يعصر يا رب على اللي انت صنعته في الصليب، لانه مكتوب انه بجلدتك شفينا. واحنا يا رب في اللحظات دي نسال انه يمينك القديره تتحط يا رب على راس يا رب اختنا في اسم يسوع المسيح. الكانسر ينطهر في اسم يسوع، كل خليه سرطانيه لا تكون في مخك في اسم يسوع. المخ البرين يرجع طبيعي 100%، وكل المراكز بتاعت المخ ترجع طبيعيه 100%. وعشان كده عينيكي ترجع طبيعيه في اسم يسوع، والصداع لا يكون. يا رب انا بشكرك، بشكرك لانك يا رب تديها رب فعلا يا رب سنين يا رب تعيشها يا رب، واليوم اللي تنتقل فيه يا رب يكون فعلا يا رب يا رب شبعه ايام يا رب، زي ما بيتكلم كده كتاب على رجال ليك يا رب في الكتاب المقدس، انها تكون يا رب شبعه ايام يا رب، وشافت اولادها هم بيكبروا وهم بيرتبطوا وتبقى تيتا يا رب. انت جاي تصنع عمل عجيب يا رب مع بنتك يا رب، انت يا رب فعلا يا رب جاي يا رب تحاصرها يا رب، تحاصرها بعمل الروح القدس يا رب. ويا رب وانت عايز قلبها يصدق انه عصر المعجزات لم ينتهي، انك انت الصانع الايات والعجائب. مبارك اسمك يا رب، ليك المجد.
1: ايوه يا رب، انت ما بطلتش تعمل معجزات ابدا يا رب، انت ما بطلتش يا رب. نشكرك، نشكرك لاجل كلام العلم، نشكرك لاجل ايدك اللي تتحط على راس بنتك يا رب. فعلا انت الاعلى يا يسوع، انت اللي ليك الكلمه الاخيره، مش الطب. بعد ما الطب يقول خلاص وحاله صعبه، انت تقول كلمتك يا رب. اشكرك المرض يختفي من مخها، من راسها يا رب، وعينيها ترجع، وكل الوظائف بتاعت مخها ترجع زي ما كانت يا رب. انت تشفي بالتمام، بالتمام يا رب، على حساب جلدات يسوع وصليبك ودمك الكريم يا رب. اشكرك، اشكرك. املأ قلبها بالايمان، املأ قلبها بالفرح يا رب. اختم عليهم انت، اختم عليهم امتى، وتشوف تحسن ملحوظ عمال يجرى، عمال يجرى، وشفاء كامل واكيد يا رب في اسم يسوع.

0: معانا تليفون. الو الو،
1: ايوه،
0: اتفضلي. ايوه احنا سامعينك، اتفضلي.
1: انا محتاجة انا تعبانة جدا، مش قادرة امشي عليها. هي بتخف وبترجع، ايه الحل الوجعية بقى تاني كده؟
0: رجليك
1: محتاجة صلاة.
0: أمين أمين
1: رجلي اه
0: أمين، رجليك تعبانة مش قادرة تمشي عليها. أمين أمين. أنا عايزة نصلي، عايزة نصلي كمان للركب، وعايزة أصلي الحقيقة لواحدة غالية عليا قوي في أستراليا، عندها قطع في الرباط الصليبي في ركبتها، اسمها وفاء. عايزة نرفعها قدام ربنا، وانا عارفه انه في ناس كتير عندها مشاكل في رجليها ومشاكل في الركب ومشاكل في الهيب جوينت، فخلونا فعلا نصلي. حط ايدك وحط ايدك مكان التعب بتاعك، حط ايدك على ركبك، حط ايدك في الحته اللي انت فعلا بتحس فيها بألم، واحنا هنسأل انه الرب هو اللي يجي يمد ايده القديره في اسم يسوع المسيح. يا رب احنا بنشكرك، يا رب بنشكرك لانك انت رب اللي تيجي لبنتك يا رب، اللي طالباك يا رب، يا رب علشان رجليها يا رب تتشدد يا رب، وكل الم يا رب يهرب، وتلاقي نفسها يا رب بتتحرك بطريقه طبيعيه. ونحط يا رب وفاء بين ايديك يا رب. يا رب انا بصلي يا رب انه ايدك تتحط يا رب على ركبتها يا رب في اللحظات دي يا رب، في اسم يسوع الالم يهرب من ركبتك، في اسم يسوع يحصل شفاء وهيلينج للرباط الصليبي، ترجعي طبيعيه 100%. يا رب كل حد يا رب في اللحظات دي حاطط ايده يا رب على ركبته، يا رب تعالى يا رب مد ايدك القديره، ايات وعجائب، ايات وعجائب، شفاءات ومعجزات يا رب بلا حدود يا رب اللي انت تصنعها. يا رب فعلا انت جاي بالزيارات يا رب، انت جاي تزور يا رب الناس في بيوتها، انت جاي تصنع اللي انت يا رب كنت تصنعه في الكتاب المقدس يا رب، يا رب وانت على الارض، لانك انت حي، لانك موجود، لانك امس واليوم والى الابد. مبارك اسمك، ليك المجد يا رب.
2: اشكرك يا رب، انت تقول تصنع خير وما زلت تقول تصنع خير. تعالى يا رب حط ايدك على اوجاع كتيره كتيره لاولادك وبناتك، تعالى على الركب كلها يا رب. شعب في شعب مصر الناس كتير قوي قوي قوي ركبها تعبانه، تعالى حط ايديك على مامة ديفيد، تعالى حط ايديك يا رب على ناس كتيره ركبها تعبانه، تعالى اصنع عمليات هيب لناس كتيره يا رب الايام دي، تعالى على العظام التعبانه، تعالى على اختنا اللي في استراليا يا رب عندها الرباط الصليبي مقطوع يا رب. ما فيش حاجة تقف قدامك، أنت تستطيع كل شيء يا رب. تعالى أنت الرب الشافي، أنت الرب الشافي. الوجع كتير، الوجع قليل، أنت بتشفي بالتمام بالتمام. أشكرك، ده مدفوع ثمنه، ده مدفوع ثمنه في صليبك وفي جلداتك يا رب. احنا بنستلم، احنا بنستلم الشفاء يا رب من عندك. أنت يسوع الشافي، أنت ما تغيرتش، ده اسمك، أنت شافي وهتفضل يهوى رافة، يهوى ورافة. مد ايدك يا رب، مد ايدك، قول كلمتك النهارده لناس كتير في اسم يسوع.
0: امين. ربنا معاكم.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس روجر سبراردن، وسنواصل مع سلسلتنا.
1: سنواصل اليوم مع الوصايا العشر، وسنتكلم عن عدم ذكر اسم الرب باطلا.
0: هذا موضوع جيد. دعونا نشاهد الجزء الأول من مبدأ التبجيل لله.
1: إليكم الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر، عنوان هذه الحلقة مبدأ التبجيل لله. نحن في سلسلة من الرسائل حول الوصايا العشر. اليوم سنتأمل في الوصية الثالثة من هذه الوصايا، ونجدها في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 7. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. عنوان رسالة اليوم أيها الإخوة هو مبدأ التبجيل لله. بصراحة عندما تقرأ هذه الوصية التي تقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، ربما نسأل ما المشكلة في ذلك؟ ما المميز في اسم الله حتى لا ننطق باسمه باطلا؟ أعني لماذا يوضع هذا في الوصايا العشر؟ يمكننا أن نفهمه بشكل أفضل لو كان في إحدى القوائم الأقل أهمية في الكتاب المقدس، لكن هذا يدخل ضمن الوصايا الأولى في الوصايا العشر. إذن ما المشكلة الكبيرة؟ بالنسبة للشعب اليهودي كان اسم شخص ما، خصوصا اسم الله، يمثل شخصية ذلك الشخص. لذا فإن اسم الله يمثل في الحقيقة الله نفسه، فعندما نأخذ اسم الله باطلا أو نظهر احتقارنا لاسمه، فنحن بطريقة ما نهين شخص الله نفسه. كلامنا في كثير من الأحيان يعكس شخصيتنا. قال الفيلسوف سقراط إنه عندما يلتقي بشخص جديد كان يقول: تكلم لكي أراك. غالبا ما نقوله يكشف من نحن. عندما يمرض طفل صغير، أول شيء نفعله هو وضع ميزان الحرارة تحت لسانه، لأن درجة حرارته هي مؤشر على الصحة. لا أعرف طريقة أفضل لقياس حرارتنا الروحية من تحت اللسان. لساننا أو كلامنا يدل على الصحة الروحية. استمع لكلمات الرب يسوع التي قالها للفريسيين في إنجيل متى الإصحاح 12: يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. أحيانا يقول شخص ما كلاما قاسيا أو جارحا، ويدرك على الفور أن كلامه قاسيا، فيقول: لا أعرف من أين جاء ذلك. أستطيع أن أقول لك من أين جاء: من قلبك. حسب يسوع، من فضلة القلب يتكلم الفم. هناك مثل عند أهل الريف يقول: كل ما في البئر يصعد في الدلو. مهما كان في قلبك عندما تتعرض للهزيمة من الحياة يطفو وينفجر، لا يمكن أن ينسكب لو لم يكن في داخلك. الآن مبدأ هذه الوصية أيها الأحباء يتعلق بتبجيلنا لله. يقول: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. التركيز هنا على كلمة باطلا، والتي تعني فارغ أو عديم الفائدة. أريد أن أتكلم اليوم عن قضيتين، واحدة سلبية وأخرى إيجابية. سأبدأ بالسلبية. كيف نستخدم اسم الله باطلا؟ إليكم المبدأ الأول: نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه لإهانة الآخر.

آخرين. بالتأكيد هذا يشمل استخدام ألفاظ نابية، أليس كذلك؟ وكلمة preventing في اللاتينية تعني حرفياً أمام الهيكل. بعبارة أخرى، لا يجوز لك استخدام لغة معينة وأنت واقف أمام باب المعبد. بالمعنى الدقيق للكلمة اللاتينية، أي ألفاظ نابية لا تستخدمها في الكنيسة؟ أي كلمة لا تستطيع قولها في مدرسة الأحد؟ فربما يجب ألا تقولها. يعرف قاموس ويبستر كلمة دنس بأنه معاملة شيء مقدس بالإساءة أو بالاحتقار. والشيء المقدس في هذه الحالة هو اسم الله ومعاملته بالزراء أو عدم احترام. وهذا تماما هو حال ثقافتنا اليوم. أيها الإخوة، لا يمكن اليوم الاستماع إلى شخص كوميدي دون سماع الألفاظ النابية، أو دون أن يستخدم اسم الله باطلاً، أو يستخدم الرموز المقدسة بازدراء. لماذا؟ لأن هذا ما تجده ثقافتنا مضحكاً. تضحك ثقافتنا على الاستهتار وعدم الاحترام. لا يمكنك مشاهدة فيلم دون سيل من التلميحات وحتى الألفاظ النابية، حتى أن بعض الناس لا يستطيعون التحدث بدون ألفاظ نابية. هل لاحظتم أن بعض الناس لا يذهبون إلى الكنيسة أبداً ولا يصلون أبداً، وسيخبرونك أنهم لا يؤمنون بالله، ومع ذلك لا يستطيعون إجراء محادثة دون استخدام اسم الله؟ من المدهج كيف أننا في ثقافتنا نأخذ أشياء روحية أو أماكن من الكتاب المقدس ونقارنها بأشياء أخرى. وأنا لا أريد أن أخالف هذه الوصية أثناء الوعظ، لكني أريد أن أستخدم بعض التوضيحات لتساعدني في التعليم اليوم. يقول الناس أشياء مثل الجو بارد كالجحيم. حسناً، سأفهم لو قالوا الجو بارد، لكننا نستخدم هذا المصطلح من الكتاب المقدس، الجحيم. يقول الناس الجو عاصف أو ممطر أو هذا الشخص ذكي كالجحيم. لا أفهم ذلك. أن تأخذ كلمات من الكتاب المقدس ومفاهيم من الكتاب المقدس وتستخدمها بطريقة سخيفة. أحياناً يستخدم الناس أشياء من الكتاب المقدس للإهانة، وأعتقد أن السبب هو عدم الأمان. قال أحدهم: الشتائم هي ضعفاء الناس يستخدمون كلمات قوية، وعادة ما يكون ذلك دليلا على نقص في ضبط النفس العاطفي. الآن أيها الإخوة، إذا كنت تطرق مسمارا وضربت إبهامك، فعادة ما لا يكون رد فعلنا هو الأفضل، أليس كذلك؟ اسمع ماذا يقول يسوع في إنجيل متى الإصحاح 12 والعدد 36: ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. يترجم البعض كلمة بطالة أي كل كلمة غير مبالية تقولها. لا أعرف عنكم، لكني استخدمت بعض الكلمات غير المبالية من قبل. قال يسوع إن الله سيحاسبنا على ذلك. كل كلمة بطالة، كل كلمة عابرة، كل كلمة مسيئة سنعطي عنها حسابا، ليس مجرد شتائم. أحيانا حتى مصطلحاتنا العامية هي اختصار للشتائم، حتى أننا نأخذ اسم الله باطلا بتلميحات أو اختصار اسمه، معتقدين أن الله لن يلاحظ ذلك. يجب علينا أن نفكر في أصل الكلمات التي نقولها بالعامية وما تمثله وما هي اختصاراتها. أحيانا نقول: لا أعني أي شيء بالمصطلحات العامية التي استخدمتها. حسنا، هذا يعني أن نأخذ اسم الله باطلا دون أن تعني شيئا به.

ما تدور حوله الوصية التي تقول يجب أن يكون اسم الله مقدساً. أيها الأخوة، عندما كنت طفلاً نشأت في بيت مسيحي، وكانت أمي خاصة تعارض الألفاظ العامية وبالتأكيد ضد الألفاظ النابية. وكطفل صغير إذا قلت شيئا قريبا من ذكر اسم الله عبثا كانت تغسل فمي بالصابون. أنا لا أنصح بهذا النوع من التأديب اليوم، أنا فقط أخبركم أن هذا ما حدث معي، وبعضكم قد يتذكر ذلك لأن ذلك كان شائعا هناك. لكن حتى هذا اليوم أعرف تماما طعم صابون إيفوري وطعم صابون آيريش سبرينغ، وأسوأ طعم كله صابون لافا لأنه يترك خشونة في فمك. الآن أيها الأحباء، كوالدين يمكنكم أن تحاولا حماية أبنائكم من الألفاظ النابية، لكن هذا لن يصل إلى الجذور، لأن جذر المشكلة كما قال يسوع هو القلب. من فضلة القلب يتكلم الشخص، ما بداخلك يظهر في كلامك. ونحن في ثقافتنا نتعرض لوابل من الألفاظ النابية، هل تعرف لماذا؟ لأن ثقافتنا دنسة. الأفلام، الكتب، مكان العمل مليئة بالكلام الفاحش. بعض الناس يقولون هذا لا يزعجني حقا. حسنا، هذا يزعج الله. المفتاح لتجاوز الألفاظ النابية، وهذا صعب جدا عندما يصبح الشخص مؤمنا، من الصعب الأمور أن تتغلب على لغتك وألفاظك المتأصلة فيك كشخص، وهذا يتعلق بما تسمح له بالدخول إلى عقلك. قد تذهب لمشاهدة فيلم يوما ما ويجب أن تغادر، أو قد تشاهد فيلما يوما ما وتضطر لإيقافه. هل تسمح به إلى عقلك يؤثر على قلبك؟ وما في قلبك يظهر في كلامك؟ والله يقول ما يخرج من فمك هام جدا. كلما استخدمنا الألفاظ النابية فذلك يظهر احتقارا لله على مستوى معين. إذا قتل رجل شخصا قد يفكر لقد انتقمت منه، كان لديه دافع معين. أو إذا ارتكب شخص ما الزنا قد يشبع شهوته لتلك الفترة. أيها الأخوة، إليكم المبدأ الثاني، نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه لنعطي أعذارا لأنفسنا. أسمع الناس يقولون أشعر أن الله يدعوني لعدم الذهاب إلى الكنيسة هذا الأسبوع، أو لا أشعر أن الله يريدني أن أساعد، أو أعلم أن هذا خطأ لكن الله سيغفر لي، أو الله محبة ولا يمكن أن يكون هناك جحيم ولا دينونة لأن الله يحب الجميع. عندما نستخدم اسم الله لتبرير خطايانا فإننا نأخذ اسمه باطلاً. إليكم المبدأ الثالث، وهو نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه للترهيب أو التلاعب بالآخرين. وأحياناً يستخدم الناس اسم الله لدعم آرائهم. هل لاحظتم أن الناس يفعلون ذلك بشكل خاص مع الآراء السياسية؟ يحتدون ويصرخون، هذه وجهة نظري لكن الله معي. قد أتوقف عن الوعظ وأبدأ بالتدخل هنا، لكن أريد أن أكون واضحا، أنا لا أتحدث عن استخدام الناس لاسم الله لتعزيز الآراء السياسية التي تنبع من قضايا كتابية. هناك قضايا كتابية تتحول إلى قضايا سياسية. يجب على المسيح المؤمن أن يتكلم عن الظلم والإجهاض وأنماط الحياة المنحرفة، لكننا نعيش في ثقافة، ولحسن الحظ أننا نعيش في بلد نتمتع فيه بالحرية. نحن نعيش في ديمقراطية وعندنا حرية التعبير عن أي رأي نريد، لكن لا ينبغي لنا أن نربط اسم الله بأي رأي نريد.

إلا إذا كان الأمر مسألة كتابية واضحة. أحياناً ينكر اليسار أنهم يستخدمون اسم الله لتعزيز رأيهم، لكن كلا الجانبين اليمين واليسار يفعلان ذلك فعلياً. اسمحوا لي أن أعطيكم مثالاً. كثيرون الآن يأتون إلى المسيح من دول أمريكا الوسطى بنسبة أعلى بكثير من الولايات المتحدة. الله يعمل بطريقة عظيمة جداً، ولتعرف السبب عليك أن ترجع إلى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، حيث كان هناك لاهوت أصبح شائعاً جداً في معظم دول أمريكا الوسطى. في الواقع كان هناك نظامان لاهوتيان، اللاهوت العملي ولا أريد أن أخوض فيه، وهناك لاهوت التحرير. لاهوت التحرير هو لاهوت يساري متطرف يقول إن الله لا يريد أن يخلص روحياً، وهذا ليس تركيز الإنجيل، بل هو يريد تحريرك من الفقر. وفي الواقع يتضمن الإنجيل جميع أنواع قضايا العدالة الاجتماعية، لكن لاهوت التحرير يقول إن الإنجيل في الأساس يتعلق بتحريرك من الفقر ومن الاضطهاد. الأمر أشبه بالصهيونية في زمن يسوع، حيث كانوا يبحثون عن مسيح ليحررهم من الاضطهاد السياسي للرومان. جاء يسوع وقال لا، هذه ليست رسالة الإنجيل، إن رسالة الإنجيل روحية وليست سياسية. أصبح لاهوت التحرير شائع جدا في أمريكا الوسطى، وفي النهاية أنتج حركة شيوعية، ليس فقط اشتراكية بل حركة شيوعية في العديد من البلدان، لأن ما كان يبشر به هو أن الله يقف إلى جانب الشيوعية. كان ذلك رغبة في إعادة توزيع الثروة ورفع المستوى الاقتصادي للجميع، لكنها فشلت فشلا ذريعا، ونرى ذلك في أيامنا. نرى الفقر منتشر جدا، حدث رد فعل عنيف ضد ذلك، وهم الآن يعيشون في تلك المنطقة من العالم في ظل رد فعل الفلسفة الشيوعية الفاشلة، كما هو الحال في كثير من دول العالم. أيها الأحباء، اليوم كثيرون في أمريكا الوسطى يأتون إلى المسيح لأنهم أدركوا أن حاجتهم الأساسية ليست فقط التحرر من الفقر، رغم أن ذلك ضرورة، وأن حاجتهم الأساسية هي التحرر من الخطية والعلاقة الشخصية مع الله وأن يغفر لهم. إنهم يأتون إلى المسيح بعشرات الآلاف، وهذا هو جوهر الإنجيل. والنقطة التي أريد توضيحها هي أن ما كان يبشر به هو لاهوت ونظام اقتصادي يساري وضعوا عليه اسم الله، لكن ليس اليسار الوحيد الذي يفعل ذلك، اليمين غالبا ما يفعل ذلك أيضا. كل ما يمثله اليمين السياسي ليس دائما كتابيا، أحيانا يكون الأمر مجرد رأي سياسي. نحن الأمريكيون يمكن أن يكون لدينا أي رأي سياسي نريده، لكن كن حذرا في ربط اسم الله بذلك الرأي السياسي. خلال الحرب الأهلية عبر أحد مساعدي الرئيس لينكولن في حديث معه عن امتنانه وشكره لأن الله كان إلى جانب الاتحاد، وكان هناك أشخاص في الجنوب يقولون إن الله كان في صفهم. فرد لينكولن قائلا أكبر همي هو أن أكون أنا في صف الله، لأن الله دائما على حق. يميل الطرفان إلى استخدام الله للتلاعب وتعزيز أجندتهما السياسية الخاصة، ونحن نفعل ذلك عندما نتجاوز المبادئ الكتابية. الواضح نحن نأخذ اسم الله باطلا. أحيانا

يستخدم الناس اسم الله لتخويف الآخرين. وربما مررتم بهذه التجربة، لقد حصلت معي. يقولون قال الله لي أن أخبرك، ثم يتحدثون عن أخطائك. لكن أريد أن أقول لكم، لماذا لم يخبرني الله؟ لماذا قال لك أن تخبرني؟ الآن إذا وقعت اسم شخص آخر على شيك وحاولت استخدامه لغرضك الخاص فهذا تزوير. هناك العديد من المزورين الروحيين، أليس كذلك؟ تسمعهم على التلفزيون أو في الراديو يقولون قال لي الله إذا لم تعطني 10,000 دولار اليوم سنتوقف عن البث. قبل عدة سنوات كان الواعظ المفضل عندي هو أورال روبرتس، كان يعظ على التلفزيون. قال إذا لم يعطي الناس ملايين الدولارات بحلول تاريخ معين قال الله إنه سيقتلني. وقال أراني الله في رؤيا إذا لم تعطوا المال في تاريخ معين فسوف يقتلني الله. وكان هناك من يشاهدون يحبون أورال روبرتس وفكروا سيقتل الله أورال إذا لم نعطي المال. استخدام اسم الله للتلاعب أو الترهيب هو أخذ اسمه باطلا. إليكم المبدأ التالي، نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه لإبهار الآخرين. أيها الأحباء، أحيانا نريد أن نبهر الآخرين بمدى روحانيتنا، وهناك الكثير من المتفاخرين الروحيين، وبعض الناس يكادون أن يجعلوك تعد كم مرة يقولون مجدا لله في 5 دقائق. لهذا يستخدمون نمطا مستمرا من الكليشيهات الدينية. اسمعه يقول في كولوسيا الإصحاح الثالث والعدد 17، وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. أترون؟ باسم يسوع هناك قوة وسلطان. عندما توقع اسمك على شيك هذا يعني أن لديك المال في البنك لتدفع ما عليه. عندما توقع اسمك على وصل لاستخدام البطاقة الائتمانية هذه سلطة لسداد ما عليك. هناك قوة وسلطان باسم يسوع، لذا مهما فعلت في خدمته افعله باسم يسوع. إذا كنت ترنم رنم باسم يسوع، إذا عملت في مدارس الأحد افعل ذلك باسم يسوع. عندما تشارك إيمانك شاركه باسم يسوع. نقرأ في مزمور 29 والعدد الثاني، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. عندما نأتي إلى الكنيسة أو نشارك في خدمة العبادة يجب أن يكون تركيزنا على الله وليس على ملابس الآخرين. أو ما إذا كان الجو حار أو بارد، الصوت عالي أو منخفض، أو ماذا يلبس المرنم، أو ماذا يفعل القسيس. يجب أن يكون تركيزنا على الله وإعطاء المجد لإسمه. اسمع ماذا يقول أشعياء في الإصحاح 39 والعدد 13، فقال السيد لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه. هناك الكثير من الناس يعبدون الله بشفاههم وأفواههم لكن قلوبهم بعيدة. أحياناً أيها الإخوة نحن نرنم ترنيمة معروفة لنا، نرنمها وعقلنا في مكان آخر. كان ليونارد رافنهيل واعظاً أثر فيا كثيراً في بداية خدمتي. كان يقول المؤمنون لا يكذبون بل يرنمونها. نرنم كل مالي وحياتي، نرنم خذ فضتي وذهبي، لكننا نتمسك بها بكل قوتنا. لذلك فإن عبادتنا باطلة، صلواتنا أحيانا

0: أن تكون باطلة. قال يسوع في العظة على الجبل: متى صليت فلا تكن كالمرائين ولا تكرر الكلام باطلا. هناك طوائف وديانات غير المسيحية يكررون الصلاة مرارا وتكرارا. ستقول: لا، أنا لا أفعل ذلك. في الواقع نحن نفعل ذلك، نصلي قبل الأكل وأحيانا نكرر نفس الصلاة، لدرجة أننا بعد أن نصلي يقول أحد أفراد العائلة: هل صلينا؟ نعم صلينا قبل 45 ثانية، لكننا لا نتذكرها لأنها مكررة تكرارا باطلا. الرهبان في هضبة التبت يضعون صلوات على عجلات ويدورونها طوال اليوم، معتقدين أن هذه الصلوات تصل إلى السماء. نحن كمسيحيين أيها الإخوة لا نمتلك عجلات صلاة كهذه، لكنها في عقلنا. لدينا صلاة ما قبل الأكل ونكررها دائما، لدينا صلاة مدرسة الأحد، لدينا صلاة ما قبل النوم نكررها مرارا وتكرارا يوما بعد يوم. في الأسبوع القادم سأتابع معكم الوصايا العشر.
1: كان ذلك الجزء الأول من رسالتنا حول الوصية الأولى. السيس راجر، لقد قلت نقطة مهمة حول أن لساننا مؤشر على نضجنا الروحي.
0: نعم هذا صحيح. تأخذ الطفل صغير إلى الطبيب ويضع ميزان الحرارة تحت لسانه، وهذا يدل على درجة حرارة معينة من الصحة. أنا أستخدم كلمة اللسان كاستعارة في حديثنا. يقول الكتاب المقدس: من فضلة القلب يتكلم الفم. هناك مثل يقول: ما في البئر يصعد في الدلو. أعتقد أن هذا صحيح، ما في قلوبنا يظهر. لهذا السبب هذه الوصية وضعها الله ضمن الوصايا العشر.
1: صحيح، عندما كنت طفلة صغيرة كان والدي يقول لي: ما تضعه في الكوب عندما يسقط الكوب صحيح، هو ما سيخرج. لذا كان يقول: يمكنك قول الأشياء الصحيحة وفعل كل الأشياء الصحيحة وفي الوقت المناسب ما في كوبك يخرج. أعتقد أن ذلك كان مشجعاً لي. قسيس راجر، شكراً جزيلاً على هذه الرسالة الرائعة، إنها مشجعة لي أنا شخصياً. إذا كنت تشاهدنا ولديك أسئلة حول رسالتنا أو عن الكتاب المقدس، هناك الكثير من المعلومات، وهناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للإجابة على أسئلتكم والصلاة معكم. وإذا أردتم نسخة مجانية من رسالة اليوم، تابعونا على todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: صوت العابرين. حلقة النهاردة عنوانها ماذا فعل المسلمين في الشيخ أسد، ومعانا شرفنا يكون معانا النهاردة، كان معانا الأسبوع اللي فات، نشكر ربنا إن الأمر ترتب وقدر إنه يكون معانا النهاردة الشيخ أسد. أهلا بحضرتك.
1: رب يباركك يا رب، أحييكم بتحية الإيمان المباركة، نعمة وسلام السيد المخلص يسوع المسيح لقلوبنا ولوكم، نشكره دائما وأبدا أن أخرجنا من جهل الظلمات وإساءة إبليس إلى نور وخلاصه المبين. نشكرك أيها الإله العظيم يا يسوع المسيح على أن خلصتنا مما كنا فيه. صح أنه كانت الفاتورة كبيرة، لكن الرب صالح، الرب مد يده، أنقذني وأنقذ أولادي مما كنت به من الجهل المبين. فنعم وسلام لقلبك أختي المباركة وللمستمعين، يا رب يباركم جميعا.
0: أمين، أشكرك جدا. وبرضو حضرتك برضو تعتبر صليت في البداية، فأنا بشكرك جدا. فبس اسمح لي حضرتك أن قبل ما أبدأ معاك في بعض التعليقات، ويعني هبدأ مع حضرتك، اسمحوا لنا بس يعني أمر بقى غريب. أنا قلت الحلقة اللي فاتت أن المسلمين في ورطة كبيرة جدا جدا جدا، مش عايز أخد من وقت أخونا، لكن لازم نرد. أنا بصراحة بقت وضع بقى مستفز لأبعد الحدود، والغل والكراهية والحقد اللي هو الميراث الإسلامي، نتاج التعليم الإسلامي، تعليم القرآن وتعليم السنة. إله الإسلام نفسه في قرآنه هو مزدري، ده إذا كان يعني، بس هو المتكلم اللي كتب باسم إله ده شخص مزدري بكل الديانات، شخص حاقد على الجميع، عايز يكون هو اللي ظاهر بس، والقوة اللي تكون ليه عشان يثبت لنفسه أولا إن هو حق. سنة الرسول وسيرة الصحابة كلها سيرة دموية، قتل وغزو وسبي واغتصاب وسرقة، أمور يعني لازم يكون النتاج بتاعها في وقتنا الحالي هو ده. دلوقتي بعد السوشيال ميديا وبعد القنوات المسيحية وبعد وجود العابرين اللي بنتكلم عن اللي احنا كنا فيه وكانت حياتنا قبل المسيح والمعتقد اللي كنا فيه وإزاي اكتشفنا الحق، كل الناس اللي بتخرج من الإسلام وبتتكلم علنا عن عوار اللي موجود في الشريعة وفي القرآن، كل ده استشاط غضب المسلمين اللي عايزين يثبتوا ان احنا ديننا الحق. طب نثبت إزاي؟ نيجي على المسيحيين، نيجي على المسيحية، نهين الإيمان المسيحي من غير ما نفهم ولا ندرس ولا نعرف. إحنا عايزين بس نحافظ على الدين ده اللي إحنا وجدنا عليه أبقانا مكملين في نفس مش عارفة أقولها إيه يعني، بس هم يعني بدأوا بالجهل وعدم المعرفة، والأمة التي لا تقرأ، أمة صاحب مقولة ما أنا بقارئ، مكملة بنفس المسيرة وبشكل بقى عنيف، بقى الإرهاب، بقى الكراهية واضحة جدا فيه. خليني بس مع حضراتكم في البوست ده، حاجة مقززة بجد بجد، حاجة مقززة. يعني بص، واحد ده دكتور، يعني ده دكتور بيتكلم ان زميله كان واحد لسه متخرج، اللي هي النيابة اللي بيعملوها للأطباء الجدد، بيعينوهم في مكان لمدة سنة وبيهلكوهم في الشغل. ولسه برضو كانت طبيبة مسلمة كانت برضو توفت من كتب

كتر التعب الشغل عليها، فده برضو يا حرام الشاب توفى مسيحي. فبينبهوا بقى، بصوا التنبيه ازاي. وفاة زميلنا دكتور نبيل عادل طب الجراحة العامة مستشفى بنها، أمه وهي بتستلم جثته، وربنا يعزيكي يا عزيزتي، بتقول يا ريتني ما دخلته طب، يا ريته ما بقى دكتور من النتيجة اللي وصل لها. ربنا يصبر أهله، يا رب نخلص في يوم من الأيام من الضغط والشغل. المهم بيقول إيه، وجب التنبيه، الدكتور مش مسلم. يا سلام يا سلام يا سلام على التعليم، يا سلام على الفهم، يا سلام يا يا يا دكتور، وجب التنبيه مش مسلم. وبعدين بقى بيعلق، انا نبهت عشان الناس كانت بتدعي له في الكومنتس فمش اكتر، يعني زميله وبينبه ومش عايز، بيقول للناس اللي بتدعوا له خلي بالكم ده مسيحي، تدعوا له ليه؟ تدعوا له ليه يدخل الجنه ولا ربنا يرحمه؟ جنه ايه؟ جنة مين قال لكم المسيحيين عايزين جنه الكذا كذا بين قوسين نقط؟ مين قال؟ ما حد، اي حد مسيحي محترم عايز يدخل الكنيسه، ولا اي حد محترم بشكل الكنيسه سوري، اي حد مسيحي محترم عايز يدخل جنه الدعاره، جنه الدعاره سوري بقى طلعت من القوسين. ف في بقى تاني بقى بيقول له ايه، في حاجه اسمها تعاطف مع الاخرين بغض النظر عن دينه. ما شاء الله عليك يا نابغه، بيرد بقى على اللي بيقوله على التعاطف، ما شاء الله عليك يا نابغه، تبي تعرف قدر كفرك بالله وانحطاطك دفع عن شخص يسب الله ويقول ان له ولد سبحانه وما كان له من ولد. مين ولكن امثالك يحاربون الدين قدر المستطاع، تبي تدعي له بالمسيحي ادعي الجنه للمسلمين. لسه بقول لك اي حد محترم مش مسيحي ولا مسلم، اي حد محترم يرفض يدخل جنه الاسلام، جنه الكذا كذا. طيب اللي بعده مش عايز يتحرق اهو، بيقول هو المتوفي مش معترف برب المسلمين ولا برسول المسلمين عشان ربنا يرحمه، هو واحد مش خايف على نفسه، مش عارف اي كلام. وبعدين الشخص المسلم اللي بيقول ان هو بيشتم الله، عادي على فكره، اله الاسلام عادي، الرسول قال حديث من سب الله ويستتاب يغفر له، لكن اللي سب الرسول اللي هو اعلى بقى من الهك هو ده اللي يتقتل، حتى لو تاب، حتى لو تاب يتقتل لانه سب الرسول. لكن الهك سوري يعني انا اسفه في اللفظ طيشه، يعني اللي يسبه يموت، قصدي يتغفر له، خليني اركز، اللي يسب لاله الاسلام يتغفر له، لكن اللي يسب للرسول لا ما يتغفرلوش يموت. طيب نطلع بقى من دوت ومن الـ الـ الـ الـ الاشكال ديت، حقيقي ما بقاش بقى العامه ولا بقى المتشددين ولا الكلام اللي كانوا بيقولوه لحضراتكم قبل كده، لا دي بقى مذيعه طالعه، وعشان الاذان بتقول ايه؟ عشان الاذان يعني وقف. طب الاذان وقفوه في الكومباوند اللي انت فيه، مال المسيحيين؟ مالهم؟ ولما ادعت ان واحد مسيحي قال لها يعني الكلمه بادب اكيد يعني، وهي مسحت التعليق بتاعه وبتقول ده اهني، طب مسحتي التعليق بتاعه ليه؟ ما تثبتي براءتك. طيب الاستاذه دينا المصري دي بتقول ايه؟ اي حد هيدخل هنا هيخبط وهرتل هيتان مش عارف ايه دي، واي حد ما يفهمش هيقول اسمع الاذان على الموبايل، بيهرتل هيتان، معلش بقى يا استاذه، اي حد هيدخل هنا يخبط وهيهرتل هيتان، هي كاتبه هرتل بس ما علينا، واي حد ما بيفهمش هيقول اسمع الاذان في الموبايل، ناس مريضه. المهم بقى جاي هنا بقى بتقول ايه، بتقول مش حس الدين هي، واي كفتس هيدخل يحشر مناخيره وهينه هو واللي يتشدد له، واقول له خليك في اجراس الفسحه بتاعتك، وخبط الحل وخبط الحلل اللي بتقرفونا بيه، وتوكس ايه ده، وخليك بعيد، انت كده كده مش مهم بالنسبه لنا ولا انت مهمه بالنسبه لحد اصلا، وفي الاخر الحشرات دي كلها مصيرها بعد الاهانه البلوك. يعني فين الدوله المصريه اللي اي واحد مسيحي بس يعلق تعليق يقول له ان انت بتقول الله ولد والله اتجوز مريم واخذ صاحبه، قال له لا انا ما ده مش ديني، يقوم يقول له طبعا كلامها ده قله الادب اللي هي قالتها، لان احنا ما نقدرش نقولها يعني، لكن دي اخلاقها، دي اخلاقها، هي دي اللي بتدافع عن الاسلام، وعلى شكلتها كل اللي بيدافعوا عن الاسلام على فكره كل الفاظهم كده، كل تربيتهم كده، دور قدوتهم رسول الاسلام اللي قال للراجل مش عارفه ايه قعدت بكذا كذا، هي دي اخلاقه، هي دي، هو ده المقياس بتاعهم القدوه. المهم بعد
بعد كده بتقول

0: هتلاقيهم، نشوف هتلاقيهم مسيحيين اهو، هتلاقيهم مسيحيين ولاد كذا، واحده بتقول لها، فبتقول لها اكيد طبعا. انا عايزه اعرف يعني بيدخل واحد مسيحي، حد مسلم بيقول له ان الله، انتوا بتقولوا ان الله اتخذ صاحبه وخلف منها، يعني علاقه جسديه، بيقول له لا ده مش ايماني، انت مش فاهم ايماني صح. يقول له يعني القران اللي قال كده هو غلط، فانت كده بتزدري بالاسلام. طب انت قرانك ورسولك ما كانش فاهم العقيده المسيحيه؟ لا، يتسجن المسيحي علشان قال كده. وناس زي دي، واحده زي دي بتشتم وتهين المسيحيين بكل ريحيه. وانا برضو بسرعه برضو هكلمها، طبعا اتفصلت عن الشغل او وقفوها، فجت اللي بعد كده بتقول ولا فارق لي والكلام دوت، يعني ده ردها. طيب احنا بقى يعني هرد عليها، لان هي غالبا يعني زي مسلمين كتير محتاجه ده البوست بتاعها، اللي ما يهمناش طبعا، هي مش فارق لها، مش فارق لها دي حاجه، لكن اللي فارق لنا احنا ان الامن المصري للاسف ما ردش. طيب خلينا بنقول المسيحيين مالهم، خلينا نسمع عن في حد مسرب لها مكالمه او صوت هي عملته في الجروب بتاع الكومباوند بتاعها قبل ما تطلع وتكلم المسيحيين. خلينا نسمع كده الصوت ده.
1: انا متاكده ان جاي من حد مسلم هو اللي طلب الطلب ده، طلب الرخيص ده، فانا حقي ان انا ارفض القرار ده، انا مش عاجبني القرار ده، رفضته. وانا متاكده ان اللي عرض فكره الخفض الصوت ده ما كانش حد مسيحي، مفيش مسيحي يجرؤ على ان هو يخفض الصوت بتاع الاذان ولا يقول مثلا الصوت بيزعجني ولا ولا ولا ولا مسيحي، مفيش مسيحي يجرؤ على ان هو يخفض الصوت بتاع الاذان ولا يقول مثلا الصوت بيزعجني ولا ولا ولا ولا. انا متاكده ان جاي من حد مسلم هو اللي طلب الطلب ده، طلب الرخيص ده.
0: طيب خليكي مع المسلم في الرخص بتاعكم، مال المسيحي وايه الجرأة دي؟ مفيش مسيحي يجرؤ، ايه التعالي ده؟ ايه التعالي ده؟ طيب هي اولا يعني محتاجه يعني تسمع، مش هي بتسمعه للشعراوي امام الدعاه والكلام ده؟ طب ما الشعراوي نفسه كتير على فكره يعني في اعمال دراما زي رمضان كريم اتكلموا عن الامر ده ان هو مزعج. الفنانة شيرين رضا، طبعا شيرين رضا تقابلت بالسباب واللعان وكل ده، لكن اعترضت كمان الشيخ الشعراوي، وفي كتب المفروض لو هي دارسة وفاهمة حاجة اللي قاله الشعراوي ده إمام الدعاء اللي بيعلمكم. اسمعي الشعراوي يقول ايه.
2: سادت في الآونة الأخيرة أيضا عملية الأذان بصوت عالي من خلال ميكروفونات عالية وضجيج، وهناك المرضى وهناك
3: غائية وتدين. نعم، وخلى واحد قد فتح الميكروفون وهو تاجر. لا، اللي قاعد نايم طول النهار وبعدين يطلع لي قبل الفجر بساعة يهبهب، وناس عايزة تنام وناس وراها وناس مريضة وناس مش عارف ايه وبتاع. نعم.
2: لماذا؟
3: لأنه عامل ده، هيعمل صمم عند الناس. شوف الميكروفون ده أكبر نقمة منيت به الأمة الحديثة.
0: طيب أنا بقى مش هرد عليكي يعني كده، لكن هرد عليكي بلسان الشيوخ اللي بيتكلموا من الكتب الإسلامية اللي أنت محتاجة تفتحيها عشان تتعرفي على إسلامك كويس. أولا سلوكك وتصرفك وألفاظك دي مش من فراغ، دي نتيجة يعني أنك أنت اتخذتي رسول القدوة لك. شوفي الفيديو الأولاني، الرسول كان إيه؟ كان سباب ولعان زي حضرتك بالظبط. فيديو واحد.
4: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما علمت، يقول لي عائشة رضي الله عنها، أني اتخذت عند ربي عهدا لن يخلفني، إني قلت اللهم إني عبد من عبادك أخطئ كما يخطئون وأجهل كما يجهلون وأغضب كما يغضبون وإني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فأيما عبد سببته أو شتمته أو لعنته أو آذيته أي بنوع من الأذى أو بدرت مني إليه أي بادرة يعني سوء فلا تعذبني فيه، اللهم اجعلها له كفارة وطهارة وصلاة وزكاة ورحمة وقربة ورفعة ترفعه بها درجات في الدنيا والآخرة.
0: طيب يعني الشيء بيقول له، بيدعي ربنا بيقول له، مش بيقول له يا رب علمني الأدب، علمني ابقى مؤدب، علمني ما ابقاش سباب ولا شتام ولا لعان، لا بيقول له ما تاخدش عليا،

0: واي حد انا اشتمه خليها في ميزان حسناته. غريب غريب، وده رسول وخير المرسلين والكلام طيب هو بقى ليه؟ عشان تعرفي كان عامل الصلاه، لانه كان يعني خايف من فكر المؤامره برضو للمسلمين وارسينه برضو على الرسول الاسلام، وكان بيحب يجمع المسلمين عشان ما حدش منهم يروح شمال ولا يمين، فزي طابور تمام يعني، تمام انا اعمل لكم صلاه 5 مرات واللي مش هيجي هيحصل. خليني اشوف الفيديو رقم 4، شوفي بحضرتك اللي ما كانش بيجي يحضر الصلاه كان بيحصل فيه ايه. نشوف الأول فيديو رقم 4 ونرجع، اتفضل.
1: فأحرق عليهم بيوتهم.
0: ليه؟
1: وقفت وأنا عقلي تايه قدام الحديث ده، قلت النبي حكم عليه بالقتل، حكم عليه بالإعدام، ليه؟ قلت لأنه عامل زي خلية سرطانية جوه الجسم، لو اتثبت هتملى الجسم سرطان وتموته. طب النبي ما قالش يتقتل، النبي قال يتحرق، طب النبي حكم عليه بالحرق ليه؟ مش بالقتل. لأن اللي بيتقتل جثته بتد
0: تمام. هو عايز بقى ايه؟ ما يبقالوش جثه اصلا. فايه اللي بيحصل؟ اللي كان بيحصل ان اللي لما محمد ما في حد ناقص ما جاش، حد ما اداش التمام، يبعتهم يحرقوا عليه بيته، هو وبيته. يعني اولاده ذنبهم ايه؟ لا، هو وبيته. شايفين الرحمه؟ شايفين النبي الرحمه؟ ده دي حاجه. طيب لو الرسول دخل المسجد ولقى واحد هو ما يعرفوش ويسال عليه هو مين ده؟ واللي موجودين يقولوا مش عارفين ده مين، وهو بيصلي وبيقول لهم انا مسلم بقى، انا في الجامعه انا بصلي، لكن هو شك هو مين ده، يعمل فيه ايه؟ فيديو رقم 3 اسمعي اتفضلوا.
2: وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عباده فلان فلم يعرف، قالوا يا رسول الله فلان، قال لا اعرف. فبينما هم جلوس اذ دخل الرجل فقالوا هذا يا رسول الله، ثم دخل في المسجد واخذ يصلي، ثم دخل في المسجد واخذ يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر اذهب فاقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر اذهب فاقتله.
3: تامل فيما اخرج احمد وابن ابي عاصم وهو حديث صحيح عن مسلم بن أبي بكر عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل سادق وهو صلى الله عليه وسلم ينطلق إلى الصلاة، فقضى صلى الله عليه وسلم الصلاة ورجع على الرجل وهو سادق، وهو سادق لم يرفع. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يقتل هذا؟ فقام رجل فحسر عن يديه فاخترق سيفه وهزه، ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال أنا، فحسر عن ذراعيه واخترق سيفه وهزه حتى أرعدت يده، فقال يا نبي الله كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها.
0: شايفين كان بيجمعهم عشان يدوا التمام، عشان هو خايف من فكر المؤامرة، واحد لقاه بيصلي وما عرفوش قال ده هيكون أول فتنة وآخرها اقتلوه، ده بيصلي في المسجد اقتلوه عشان هو ما يعرفوش، خايف أنه يكون خاين أو جاسوس. هو ده الإسلام. وعلى الأذان وعلى اتخذ من الأذان ممكن نبقى يعني نقدمه في حلقة تانية عشان الوقت، لكن برضو بسرعة خلينا نمر على موضوع إسلام روبرتو كارلوس اللي هو بقى إيه فرحوا بيه. طبعا احنا عرفنا الموضوع بس خلينا بسرعة نمر عليه عشان برضو هنسأل فيه الشيخ أسد. الفيديو رقم 8 هنشوف مع حضراتكم اللي بيحصل. اتفضل.
4: روبرتو كارلوس اللاعب البرازيلي الاسطوري المشهور جدا اعلن اسلامه. الخبر ده بعض الناس بتشكك فيه وبتقول ان هو مش صح، لكن في حقيقه الامر لما انا بحثت لقيته ان هو في الغالب صح. صحف عالميه ومحليه موثوقه جدا في اخبارها اتكلمت عن المساله دي، وبعض الناس بيقولوا ان سبب اسلامه داعيه شهير جدا لما روبرتو كارلوس عمل حادثه، يعني هو راح زاره وعرض عليه الاسلام فتاثر اللاعب الكبير بكلامه ودخل الاسلام، وبعض الناس بيقولوا لا ده سبب اسلامه هو زوجته الجديدة لأن هي مسلمة فهو أعلن إسلامه عشانها.
5: كارلوس اللاعب البرازيلي الشهير يعتنق الإسلام عن عمر يناهز 54 عام ولله الحمد والمنة. طبعا تم تأكيد الخبر من رئيس الجالية الإسلامية في البرازيل وأيضا من أحد البرلمانيين الأتراك نشر هذا الأمر، أتوقع اسمه علي شاهين.
0: يعني هو دي فكرة التواتر الإسلامي عن رئيس الجالية عن الشيخ شاهين عن كذا عن كذا،

0: ان روبرت ده كارلوس اسلم. طب ايه ده، في صحف عالميه، في تقارير، في كله نقل نقل نقل وكلام. اذا كان ده حصل في الوقت اللي احنا فيه وكل اللخبطه دي موجوده، امال بقى اللي من زمان، من اكتر من 1400 سنه، وبيقول لك عن عن عن ازاي تثق فيه اصلا؟ طيب طبعا هي الاستاذه سهيله يعني عملت فيديو وقالت ان هي لم تتزوج، لكن خلينا برضو نشوف الفيديو اللي بعد كده لو ممكن. الفيديو اللي بعده على طول.
1: روسيا في خبر اسلامي، لكن الشيخ اكد ان كارلوس نطق بالشهادتين. المختصر المفيد: لا يجوز للمسلم التزوج من غير المسلم. وبناء على هذا الكلام اخبر الشيخ جهاد حماده كارلوس بذلك، وقام كارلوس بنطق الشهادتين وتم الزواج بشكل شرعي وصحيح، وكل هذا الكلام على ذمه الشيخ. يعني روبرتو كارلوس نطق الشهادتين ليتم عقد الزواج بشكل شرعي، ولكن ليس عن ايمان مطلق بدين الاسلام. وفي النهايه اكد كارلوس احترامه لدين الاسلام.
0: اي حاجه عايزين، المهم ان هو نطق الشهاده. طب الأستاذة قالت إيه؟ الأستاذة طلعت وقالت إن هم لم يتزوجوا. ممكن نعرف فيديو رقم 9 وبعد كده معانا الشيخ أسد، تفضل.
2: كله يقول سهيلة الطاهري تزوجت روبرتو كارلوس، هل تزوجتي أنت وروبرتو كارلوس؟
3: أنا ما نحن ما تزوجنا، نحن ما تزوجنا، نحن ما تزوجنا.
2: فقط هيك لا تزوجتوا، لا فقط هيك لا تزوجتوا.
0: يعني بيفرحوا قوي بالحد مشهور وكل الفيديوهات اللي هم أعز الإسلام والمسلمين. يعني أنا شخصيا لما عرفت المسيح، يعني أنا اللي نلت الفرحة والفخر والعزة. كتاب مقدس بيقول طوبى لأناس عزكم عزهم بك، عزنا إحنا بالرب، مش العكس اللي بيحصل في الإسلام. شيخ أسد أهلا بحضرتك، برحب بيك، ولو عند حضرتك تعليق واتفضل معاك.
4: نعم وسلام.
0: سلام.
4: نعم وسلام السيد المسيح قلبي أختي مباركة. أكيد لا تعليق، أكيد لا تعليق. أنا بعلق في ثلاث كلمات بقولون: الإسلام هو أكذوبة الماضي وأكذوبة الحاضر وليس له مستقبل. هذه أكذوبة ملعبة، تمام؟ والكل بيعرف أصلا، الكل بيعرف الحقيقة كلها، لكن هن اللي بيحرفوا ويبعدوا عنا. ما بدي أفوت بهذا الموضوع. بشكر الرب دائما على نعمة خلاص. بتمنى انه المره الماضيه انا خبرتك عن جزء من اختباري، وحاب اوصل للاخوه المباركين شيء عن اختباري. يا ريت اذا بتقبل اني انا اكفي اختي مباركه اذا عم تسمعيني.
0: طبعا.
4: الرب يباركك يا رب. انا قلت لك انه بعد ما دافعت عن رسول الاسلام وانا على المنبر، كذبت الامام البخاري، تم خطفي وتم ايذائي وقلع عيوني، وأصبت بمرض اسمه الكونسر، وهو ميلانوما، ضربني في العيون وغادرت البلد، لكن ما قدرت أني أنا أقدر أخذ زوجتي. للأسف قتلت زوجتي أمام أطفالي، وقدرت أني أنا أخذ أولادي وأهرب إلى بلد عربي آخر، وجلست في هذا البلد العربي حيث أنا موجود الآن. وظليت ملتزم ببيتي، استأجر بيت ملتزم ببيتي، طبقت الحديث الذي يقول الفرق بين المسلم والكافر ترك الصلاة، فأنا ما عدت صليت. دليت البيت، مصاب بالكونسر، مريض، وضعي سيء جدا. صرت أدخل على البثوث المسيحية ولمست أجمل أربعة آيات لمستهم بالكتاب المقدس، بخلاف ما سمعت عن القرآن بأكثر من 40 آية تأمرني بالقتل، وأربعة آيات يأمرونني بأن أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. فما اعظم هذا الاله وما اجلاه وما انقاه. دخلت على البثوث مع المسيحيين وصرت اتسمع، بيدخل المسلم بيسبهم بيقولوا له ربي يباركك الى اخره، وانا جالس صرت ارنم امدح السيد المسيح بطرق شرعيه، يعني بطرق شعريه مني انا. فحدا على البثوث عرفني، راحوا لعند والدي. والدي رجل مسن عمره 85 عام، قتلوه بأبشع الطرق، قتلوا والدي بأبشع الطرق، وتم تصوير والدي وإنزال صوره عبر التواصل الاجتماعي. وقالوا لي أسد خلصنا من الخنزير الكبير، خلي المسيحية تفيدك. الأولاد شافوا صور جدا عبر التواصل الاجتماعي عبر هذا الموبايل، صرخوا الأولاد البيت بابا بابا قتل جده. أنا

وقعت بالأرض. نادوا أولادي للجيران أخذوني على المشفى بحالي إسعافية، ما جابوا الإمبلانس، فدخلت على المشفى بحالي إسعافية ومعي التقارير الطبية. الحكيم طلب لي صورة رنين مغناطيسي، فأنا بقلب هذا الجهاز، باختصار عم بحكي بقلب هذا الجهاز، سمعت اختبار أحد الأخوة اللي أنا ما كنت صدق اختباره، ما كنت صدق اختباره أبدا، لأنه زمن المعجزات مزروع براسي أنه قد ولى. فصرت نادي يا يسوع المسيح، إذا كنت أنت فعلا أنت يسوع المسيح المخلص، خلصت أمير، خلصت فلان وعلتان، أناديك بشخصك يسوع المسيح، لا أناديك برب القرآن. طلب الوحيد منك أنك أنت تشفيني من الكونسر، بس حتى أقدر أعيش مع أولادي، لأني أنا ما بدي موت، لأنه مدة الحياة خمس سنوات ومتمكن مني من سنتين. صرت أقول له يا يسوع، نادي يا يسوع يا يسوع، وأنا غير مقتنع، يعني أنا غير مقتنع، ماني مقتنع، يعني عم نادي وماني مقتنع. بتقول يا يسوع يا يسوع يا يسوع. نمت بهذا الجهاز، وطبعا ما حدا بيقدر ينام بجهاز الرنين المغناطيسي، لكن انا نمت لا اراديا. صحيت على يد الممرض، الممرض عم يقول لي اول مره بتاريخ عمره هيدا الجهاز حدا بفوت على هذا الجهاز وبينام. اجى الحكيم يلي طلب الصوره عم يفحص الصوره على الكمبيوتر، فساله للممرض هل تحرك شيء؟ قال له كيف بده يتحرك، كان نايم. الحكيم تفاجأ، فقال لي لازم نعمل لك صورة تخطيط كهرباء مع صور ملونة. قلت له حكيم هيدي الصور أنا ما عندي القدرة أدفع حقها، غالي كثير. قال لي لا، هيدي على حساب المشفى. صار الحكيم عنده فضول يعرف شو صاير معي، وأنا ماني عارف شو الحكيم عم يخطط. دخلني على الغرفة الثانية، عطاني إبري بالوريد، عطاني لزقة هون وكذا، وصورني 20 دقيقة. بعد ما خلص 20 دقيقة قال لي أسد رح لك تنتين، أنت معك كونسر بس ما معك كونسر. قلت له عفوا كيف؟ قال لي أسد، أنت لما جيت لعندي بحالي إسعافية، قبل بنص ساعة، قبل بساعة أنت كنت ميت، كنت ميت، وأنا توقعت أنه أنت صار معك جلطة دماغية، لكن أنت دخلت على جهاز الرنين المغناطيسي مع كونسر وخرجت ما معك كونسر، كيف؟ ليش؟ أنا ما بعرف، بس راح أقول لك هو مسلم، رح لك انه الله بحبك، في سر بينك وبين الله، تمام؟ شو عامل ما حدا بيعرف، ابشرك انه في امل ترجع تشوف بعيونك، بينزرع لك شيء وبترجع بتشوف، لكن ببلد غير هذا البلد العربي. طبعا اصابني قشعريره وناديت قلت يا يسوع لا اراديا. قام قال لي عفوا شو؟ قلت له ما قلت شيء، نسيت مقتل والدي ورجعت على البيت بفرحه جديده. انا والاولاد صرنا نروح على الكنيسه كل يوم أحد، كل يوم ثلاثة نتلمذ هيك لفترة من الزمن. صاحب البيت هو بيجيب لنا أكل وشرب، طولي أنا كفيف ما بشوف وأولادي صغار. يوم من الأيام هذا صاحب البيت اللي أنا قاعد فيه هلا ما قدر يجيب لنا أكل، لأنه كان برات البيت هو وعيلته، لا جاب لنا الترويقة ولا جاب لنا الغداء ولا جاب لنا العشاء. طبعا يمكن واحد يقول لي أسد فيك تشتري ربطة خبز وقية لبني بيمشي الحال، لكن شاهد الرب ما في شيء بالبيت، لأنه نحن أنا ما فيني أشتغل وأولادي صغار، فالأولاد ناموا بلا عشاء وبلا أكل. الساعة 4 الصبح سمعت حدا من الأولاد عم يبكي، دبدبت هيك على مهلي، فتحت الباب ناديت مين فاي، ردت علي تريزيا البنت، يعني قلت لها خير بابا، فاجأت أنه الصبي الأصغر عم يبكي. ناديتون قلت له خير بابا شو ليش عم تبكي؟ قال بابا ما في شيء. قلت له بابا قولي ليش عم تبكي الساعة 4 الصبح؟ قال بابا بصراحة اليوم خالته صاحبة البيت ما جابونا لا غدا لا جابونا عشاء ولا جابونا ترويقة، ونحن جوعانين بابا. تصور أنه الأولاد جوعانين. طبعا هذا موقف كان كثير صعب أنا وقعد فيه. قلت له للأولاد خلص بابا فوتوا لجوا، وسكرت الباب على أساس أنه الأولاد فاتوا ناموا، وتالي الأولاد قفل الباب. لكن أنا قبل ما فوت بالاختبار بوصل رسالة لأخي المسلم، أخي المسلم أنت أخي بالإنسانية، أنت أخي، نحن أولاد إنسانيين، فأنا رح أوصل لك رسالة. الكفر مش أنك تطلع تكفر المسيحي وتقول له سمعني نشيد الإنشاد واعطيني ما بعرف شو والثالوث ما الثالوث. الكفر أخي المبارك اللي أنا سامحتك من قلبي، أنا سامحتك. الكفر هودي الأطفال يلي أنت زرعت فيهم الرعب، زرعت فيهم الخوف، هودي الأولاد عم يبكوا،
من الرعب، حرمت أمه، حرمت

جدهم، حرمتهم عائلتهم، حرمتهم بيهم، حرمتهم لذة المدارس، حرمتهم أجمل الحياة. أنت زرعت فيهم الرعب والخوف في هذا العصر، أولاد جوعانين. فالرب يباركك والرب يسامحك. هيك علمنا يسوع المسيح أنه نحن نسأل. فدخلت على غرفتي على أساس الأولاد راح يناموا، وأنا قاعد أصرخ. قلت له يا رب يا رب، مثل ما شفيتني من الكونسر، اليوم اليوم يا رب تأخذني لعندك أنا وولادي. يا رب دخيلك يا رب، يا رب الأولاد جوعانين، يا رب يا رب دخيلك يا رب، يا رب أنا مني أيوب.

حتى تجربني يا رب، ما في يتحمل دخيلك يا رب، يا رب خدني لعندك أنا أولاد اليوم. وأصرخ يا حسرتي الأولاد عم يسمعوا علي قبل الباب ومن يعرف. للساعة 7 الصبح، الساعة 7 الصبح ندق الباب، الأولاد ردوا على الباب قالوا لي بابا في اثنين على الباب بدهم إياه. إجا ابني صغير سحبني، صباح الخير أخونا. كلمة صباح الخير أخونا أصابني قشعريرة. دخلوا لعندي على الغرفة، لكن قبل ما يدخلوا على الغرفة جايبين معهم ثلاث أكياس كبار بما لذ وطاب، جايبين سكر، رز، برغل، سمنة، زيت، خبز للأطفال، سردين، طون، معلبات، لحم، طماطم، خضار، خبز، كل شيء، حليب، كل شيء، وجايبين قنين غاز ودخلوا لعندي على الغرفة. طبعا الأولاد واقفين على الباب عم يحكوا بدنهم، طبعا عم يحكوا بدنهم مش لأنهم جربانين، لأنه وقف شعر بدنهم أنه بينا كان عم يصرخ ليسوع. أودي منين إجوا؟ بينا مدى لحدا. قام قال لي واحد من أخوي المباركين إجوا، قال لي خير أخونا، لقيناك عم تبكي وبعدك عم تبكي. قلت له أنا عم ببكي لأني أنا أخذت جواب، أنا أخذت جواب من الرب يسوع. الرب يسوع عم يقول لي يا أسد ليش بدك تطلب الموت أنت وولادك؟ ما أنا مجبور فيه ومجبور بولادك، أنا بعت لك جنود يهودي، جنود الرب في الأرض، أنا أرسلتهم لعندك حتى طعميك وطعمي ولادك، أنك بس تناديني راح تلاقيني أنا جنبك، أنا برسل لك الملائكة، برسل لك الجنود. طبعا هذا كان من أعظم مما لمسته، أنه هذا كان ثاني اختبار إلي مع الرب يسوع. ومضت الأيام ونحن عملوه على الكنيسة، وبدي أتعمد، ما كنت قدر أتعمد، حاولت كثير أني أنا أتعمد، ما كنت قدر أتعمد. فيوم من الأيام وما صلوا زمان، هذا التاريخ تاريخ 19/4، كان يوم سبت، اجت البنت قالت لي بابا أنا، كان يوم أحد ثاني يوم أحد، قالت لي بابا أنا ما عاد بدي أروح على الكنيسة. قلت لها ليش بابا ما بدي تروح على الكنيسة؟ قالت لي بابا ما بدي أروح. قلت لها بدك تقولي ليش ما بدك تروح؟ حدا زعجك بالكنيسة قولي لي؟ قالت لي لا بالعكس بابا، بس أنا هلا إذا بقول لك بدك دغري تصرخ وتنادي ليسوع. قلت لها لا قولي لي ما رح أصرخ. قالت لي بابا أنا صار لي سنة ونص عم روح على الكنيسة، أنا صار عندي رفقة وأخوة بالكنيسة، بس أنا عم روح بنفس الثياب. بابا أنا ما عندي ثياب ألبسهم، كل مرة بدي أخسر ثياب وروح أنصت أخجل. طبعا أهرتني البنت، قلت لها روح، عصبت وعيطت صغير، قلت له شغل لي الموبايل، فوت على جروب ولقيت في حدا مسلم قاعد عم يسب على المسيحيين، طلعت سبيت عليه، بحثت علي ما بعرف شو صابني. قام قال لي احد الاخوه المباركين، قال لي اسد خلصت؟ قلت له خلصت. قال لي فشيت خلقك؟ قلت له فشيت خلقي. قال لي اسد لن يكتمل ايمانك، اسمه الغيور. قال لي لن يكتمل ايمانك. قلت له عفوا. قال لي اسد بدك تسامح. قلت له كيف بدك يعني سامح؟ قال لي بدك تسامح. قلت له بدك يعني سامح يلي قتل بيي، يلي قتل زوجتي، يلي قلع عيوني، يلي شرد اطفالي، كيف بدك يعني سامح؟ قال لي كيف بدك يعني سامح؟ قال الرب يسوع أمرنا بكتاب مقدس أن أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. قلت له ما بقدر، ما بقدر، أنا ما بقدر. قال لي أسد لما أنت كنت مصاب بالكونسر ناديت للرب لباك ولا ما لباك؟ قلت له بلى يسوع لباني. قال لي لما كنت جوعان أنت وولادك صرخت ما بعت لك جنوده؟ قلت له بلى. قال لي ناديه وطلوب أنه قل له يا رب، يا رب ساعدني حتى أنا أقدر سامح. قلت له هيني، يا رب ساعدني حتى أنا أقدر سامح. لا إراديا أنا قلت له أنا سامحت، أنا سامحتهم كلياتهم، أنا سامحتهم لأني أنا وكلت محامي عام، محامي عام بوكالة عام غير قابل للعزل، هو اللي رح يحميني ويحمي أولادي وآمر عني ونهي. فأنا يوم من الأيام رح اجتمع عنده بالمحكمة أمام الكرسي الملكوت وقدوسه وتواجهني يوم، لكن أنا سامحتهم بالدنيا، أنا سامحتهم بحقي وحق أهلي وحق رزقي وحق أولادي وحق عيوني، فأنا سامحتهم. اللحظة اللي عم قلوا أنا فيها سامحتهم، إجاني اتصال أنه أسد بكرة الصبح تيجي بكير على الكنيسة أنت وأولادك، بتجيب مناشف لأنه صدر أمر تعميدك أنت وأولادك. فهذه كانت أني أنا سنة ونص راكب المرفأ، ما قدرت أصعد على سفينة الخلاص، أمر الرب بعد ما أنا سامحت من قلبي أني أنا أصعد على سفينة الخلاص. فأنا بشكر الرب دائما على ما أنا فيه، أنا كثير مسرور بأولادي،
مسرور.

0: اني انا مولود جديد، انا واولادي. مسرور اني انا سامحت الكل، مسرور كثير بهذا الاله العظيم يلي بيناديني بخلاف ما سمعت، بيقول لي يا ابني، واله بيقول لي يا عبدي، اله بيامرني بالمحبه، واله بيامرني انه انا ضايع على غيري وقتل غيري. فما انا اجمل هذا الاله وما احلاه. بشكرك يا رب على نعمه الخلاص، بشكرك يا رب صح اني انا دفعت فاتوره والفاتوره كبيره كثير، لكن بشكرك دائما يا رب، تتقبلني عندك انا واولادي. بقول لك انت الحبيب وكل اليك اعشق، بطيب محبتك يا يسوع دائما اتشوق. حسن مني الملاحه والفصاحه كلها، حقا اذا اتيت الاعمى كمثلي يرى والابكم ينطق. يا يسوع افتح الباب، افتح الباب يا يسوع امام المظلومين، امام المضطهدين، امام العائدين، امام العابرين. فافتح الباب يا يسوع، فباب خلاصك وباب قدوسك ابدا يا يسوع لا يغلق. فنعم وسلام لكم اختي المباركين، بحييكم بتحيه مباركه. يسوع شيء جميل جدا. اذا اردت ان تتعلم اخي المبارك، حتى بنصح لاخي المسلم تطلع لعند المسيح تناقشه، قل له علمني شغلتين وبدل، وخليك مسلم، خليك مسلم، لكن تعلم شغلتين اخي المبارك، تعلم المحبه وتعلم السلام. اذا لمسوا قلبك هود اثنين فانت صرت بحضن الرب يسوع. فالرب يباركك اختي المباركه ويبارك هذا البث. شكرا لكم، وبدي من الاخوه المباركين كل حدا عم يسمعني يصلي لاجلي حتى انا اقدر اطلع من هذا المجال اللي انا فيه وروح على بر الامان انا واولادي. فصلاتكم هي شفاء لجروحي وبلسم جروحي، صلاتكم بتكفيني. اذكروني بصلاتكم، ارجوكم اذكروني بصلاتكم. اقول له يا رب فرح قلوب الامهات يا رب، يا رب ما تلوع قلب ام على ولدها، ويا رب ما تلوع قلب بي على ولده. فرح القلوب المنكسره يا رب، يا رب فرح قلب الظالم، فرح قلبه للظالم وجبور بخاطره كمان. فهن صنيعتك يا رب، معلش يا رب، انت صالح يا رب، ولك منا كل المحبه والتقدير ونعمه وسلام. وشكرا لكم، والرب يبارككم. طيب. انكم سمعتوني بكل رحب وسعه اختي المباركه. أمين. الرب يباركك يا
1: شكرا
0: رب.
1: شكرا ليك. لكن هل يعني تحب تشاركنا عن الوضع اللي حضرتك فيه من غير اي تفاصيل يعني، ولا مكان ولا اي تفاصيل ما تحبش تقولها يعني؟ لكن انت قلت تصلوا من اجلي، ممكن تقول لنا يعني عايزنا نشاركك بايه في الصلاه، او لو حد عنده طريقه عمليه ممكن يساعد حضرتك بيها؟ اتفضل.
0: انا بتمنى انه اي حدا بيقدر يعرف يقدر يساعدنا بموضوع اني انا اقدر اتعالج برا، فاكون لكم من الشاكرين. اولادي ما لهم حدا يعني غير الرب، نحن بحمل الرب يسوع، والرب يسوع صالح، وانا امل كبير بالرب يسوع انه راح يلبيني بكل طلب عم بطلب منه، راح يلبيني. الرب يسوع راح يرسل جنود انه ينقذوني انا واولادي، لانه انا في بلد غير امن، يتعرضون اولادي كثير لاساءه كثير، بيتهجموا لعندي على البيت كثير، بيأذوني كثير، عم بتعرض كثير لاضطهادات. فيا رب صلاتكم، ويا رب انه اقدر اني اقدر ارجع اعمل عمليه وارجع اشوف بعيوني لحتى اقدر اوقف مع اولادي، لانه انا ما بحب اكسر ايدي واطلب من حدا، انا بطلب من الرب يسوع، والرب يسوع هو الصالح. يا رب يفرح قلوبكم يا رب ويبارككم يا رب. شكرا كثير اختي مباركه، يا رب يفرح قلبك يا اختي مباركه.
1: امين. خليك معنا يعني، لسه معنا مكالمات ولسه هناخد من حضرتك رساله ختاميه، فحضرتك موجود معنا. لكن زي ما سمعتوا كده وشايفين الوضع اللي فيه اخونا اسد، فيعني اولا صلوا من اجله، ثانيا زي ما شايفين ان هو مش بيشتغل، هو في دوله تعتبر مسلمه ومقدم على اوراق لجوء وكده. اذا يعني حد يقدر يتكفل هو واسرته ويعمل له كفاله كنسيه في اي دوله تكون بتعمل الامر ده، امين، ربنا يباركك لو عملت كده. واللي يحب ان هو يكون بيتشارك معاه في الاحتياجات اليوميه، اكل، لبس، المأكل والملبس وايجار السكن، يعني تواصلوا معانا وهنوصلكم بيه. واهم حاجه نصلي من اجله من فضلكم. يعني شوفوا ازاي محبه الرب اللي بتغير من شده الالم، مش قادر ان هو يعني يقبل الامور اللي حصلت له، كتيره بصراحه، كتيره على احتمال اي انسان، للغفران. ومش الغفران ده، بيحس بنعمه الغفران لما تاني يوم جاله خبر تحديد المعموديه ليه ولاولاده. فدي نعمه وعمل عظيم جدا جدا من الرب مخلص.

0: نفسنا وإلهنا، وفعلا زي ما بنقول كده طوبى يا رب لأناس نعزهم بك، دي حقيقة. طيب معنا أستاذ، المكالمات من فضلكم في 30 ثانية، ومعنا أحمد الحلو، تفضل.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منورة.
0: أهلا بيك، تفضل.
1: ممكن أشارك في البرنامج؟
0: تفضل.
1: بقول لحضرتك يا أستاذة منورة، سمعت بتتكلم عن الأذان، والأذان صوته مزعج وكده.
0: أنا ما قلتش صوته مزعج. استنى استنى، أنا ما قلتش صوته مزعج. الشعراوي اللي قال. في كمان فيديو للشعراوي بيقول على اللي بيأذنوا إن أنكر الأصوات لأصوات الحمير، وقال عليهم بينهقوا.
1: ما حضرتك
0: مش أنا، مش أنا.
1: في ناس اسمعيني حتى منها، ممكن أعقب على حضرتك؟ ممكن أعقب؟
0: اتفضل.
1: طيب بتكلم عن الناس اللي صوتها غير مرغوب فيها، في لازم المؤذن يكون صوته مرغوب فيه، مش صوته يكون نشاز عشان ما يهليش الناس النايمة، لازم يكون صوته يكون عذب جميل عشان ما يأذيش الناس، فبيتكلم إن المؤذن لازم يكون صوته جميل. فهمت حضرتك؟
0: أنا مالي.
1: في الكنيسة بالجرس على
0: أنا مالي، أنا مالي، أنا مالي، أنا مالي بصوته جميل وصوته، ده مش موضوعي. أنا موضوعي، أنا موضوعي التعدي وسوري يعني قلة أدب المذيعة، مش هي وبس، حتى اللي ردوا عليها برضو إن هم مأيدينها في الشتائم وفي الأمر ده، أنا ماليش دعوة صوته عذب، صوته أيا يكون، حتى هي قالت إن مفيش مسيحي في دولة، اسمعني بس، مفيش مسيحي هيعترض، مفيش يعني مفيش في مصر الحرية دي إن مسيحي هيطلع يعترض، مفيش مسيحي هيعترض. هي اللي عملت كده وهي عارفه واعترفت ان مفيش مسيحي هيعمل كده، فده مش موضوعي. غير بقى ان موضوع الاجراس الكنائس، الكنيسه جرس الجرس بيرن قد ايه يعني، ويوم ايه؟ يوم الحد في الغالب يعني، والميعاد بيبقى امتى؟ ما بيبقاش الفجر والناس نايمه، غير ان هو بيبقى كام، مفيش دقيقه مثلا، دقيقتين قد ايه يا جماعه الجرس بيرن؟ فده بيزعج مين؟ واصلا الصوت مفيش مكبرات صوت، ده جرس يعني في المكان اللي هو فيه صوته موجود، لكن مفيش مكبرات صوت واصله لغرف النوم يعني تفزع الناس المرضى. واسمع اسمع الشيخ الشعراوي تاني، ده مش كلامنا، فده مش موضوعنا اصلا، صوته حلو مش صوته حلو. فشكرا لاتصالك عموما. طيب معنا مصطفى، اتفضل.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: بالنسبة لموضوع إنجيل لوكا 13-24،
0: يا عم يا عم مصطفى، أنت يعني يا عم روح اقرأ بس القرآن، افهم السنة، بلا لوكا بلا فيلو جماعة، فيلو، مش هضيع وقت الحلقة. طيب معانا الأخت نهال، أهلا بحضرتك.
3: سلام يا أخت نورة، برحب بحضرتك وبالشيخ أسد، ربنا يباركك حبيبتي، لأنك دايما بتباركينا بعابرين من أحلى من بعضهم، وواضح التغيير الرهيب اللي حصل في شخصية حضرتك بسبب معرفتك الحقيقية بيسوع المسيح، وأنا متأكدة أنه هيكون سبب بركة الكثيرين. عشان وقت البرنامج أنا هسأل بس حضرتك سؤال واحد، وهتقمص فيه شخصية امرأة مسلمة بتشاهدك النهاردة وسمعتك، وحضرتك بتقول عن كم المصائب اللي حلت بيك، سواء قتل زوجتك او مرض حضرتك بتاع الكانسر، بغض النظر عن الشفاء اللي كان بعده، لكن يكفي انه مرض نادر جدا جه لحضرتك، وما بيجيش الا واحد كل 10 مليون على حد كلام حضرتك في الحلقه اللي فاتت، وكمان بقيت كفيف العينين، والمصائب الفظيعه والكوارث بما فيها من قتل زوجتك ووالدك. فسؤالي لحضرتك بالتحديد، هل جالك في يوم من الايام بامانه شعور أو إحساس إن كل اللي حصل لك من المصايب دي بسبب إنك تركت الإسلام اللي هو الدين الحقيقي، وتركت الإله الحقيقي، ورحت برجليك للإله بتاع المشركين، والله كان عاوز يفوقك ويرجعك للطريق المستقيم؟ فأرجو الإجابة بصدق وأمانة، والرب يباركك.
0: سمعت السؤال يا أخي شيخ أسد؟
4: أنا رح جاوبك. أنا لما قتلوا زوجتي وقالوا عيوني، أنا بعدني مسلم، عم دافع عن رسول الإسلام،
0: صح،
4: عم دافع عن الرسول الإسلام، أنا كنت عم دافع عن الرسول، أنا ما قلع عيوني لأني أنا صرت مسيحي، أو قتلوا زوجتي لأني صرت مسيحي، لا، أنا ومسلم قلع عيوني وقتلوا زوجتي، بعدين لما صرت مسيحي قتلوا والدي. أتمنى تكون وصلتك الرسالة. أنا عم دافع عن رسول الإسلام على عيوني وقتل زوجتي، عم دافع عن رسول من البخاري اللي أساء إلى رسول الإسلام بحديث إرضاع الكبير وحديث

0: حديث أن النبي قد سحر وحاول الانتحار، والآية القرآنية مناقضة أصلا بالآية القرآنية تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا حديث مناقض. لكن عند أهل السنة المتعصبين عندهم إله الأكبر هو الإمام البخاري، مش الرسول، إله هو الإمام البخاري،
1: وقالوا إن الله يعصمك من الناس ولم يعصمه. طيب معانا دي الأخ ديفيد من مصر، أهلا بيك، تفضل.
2: ألو،
1: أهلا، تفضل حضرتك معانا.
2: أهلا بحضرتك. أنا كنت بس يعني عاوز أوصل لأخواتنا حاجة، إن هو لما عندهم آية في القرآن بتقول الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، طب هل الله بيهدي ناس ويضل ناس؟ هل الله عاوز يضل ناس؟ هل ده صح؟ هل في إله يقول كده؟ الله يضل من يشاء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء؟
1: وفي بعد كده هو عنده مشكلة. شكرا ليك. هو يعني دعوة للتفكير برضو، يعني هو بيضل من يشاء وبيهدي من يشاء، وبعد كده لا يحب الضالين ولا يحب الكافرين ويحب المهتدين. طب يعني ما، طب ما انت يعني ما انت يعني انت اللي ضليتهم وانت اللي عايزهم ضالين، وانك لا تهدي من تحب لكن الله يهدي من يشاء. طيب ما انت اللي بتهدي من تشاء ليه وبتحب المهتدين؟ طب ما تخليهم كلهم مهتدين يعني. واصلا المسلمين اللي عمالين يدافعوا ويهللوا ويتكلموا، ولو في حد مسيحي ميت حد يقول له ربنا يرحمه يقول له ما تقولش كده، هو اصلا ويقول لك الجنه المسلم، هو اصلا المسلم ضمن اصلا يدخل الجنه؟ هو رسول الاسلام اصلا قال لهم انا وانا نبي لا اضمن ان انا داخل الجنه، انتوا بتقولوا ايه؟ بس هي بجد يعني اسلام جديد بيعملوه، يعني هم عايزين يعملوا شكل هم نفسهم يقبلوه للاسلام، فعشان يلاقوا الشكل المقبول ليهم في الاسلام لازم يتاكدوا الاول ان هو دين حق. دين حق ازاي؟ نهدم بقى المسيحيه ونثبت ان المسيحيه غلط، بس ما بيعرفوش فبيعملوا ايه؟ فبيجوا على المسيحيين، يجي الامن المصري السلفي يطلع لنا ناس زي محمود ده وغيره، يجوا يلموا مسيحيين مش عايزينهم يتكلموا، حجر عليهم، ممنوع تتكلم، ممنوع تعارض، ممنوع حتى يعني تنشر بوست من غير اي تعليق ليك، ممنوع كده كده يعني تضييق على المسيحيين وكبت ليهم. فللاسف الاسلام في ورطه. طيب معانا الاخت فريال، اتفضلي يا اخت فريال.
3: الو اخت،
1: اتفضلي
3: اخت نوره،
1: اتفضلي.
3: نعم، سلام ورحمة المسيح
1: سلام الرب
3: مع الاخ اسد.
1: اتفضلي
3: أخ أسد، حصلي من أجلك وأوصي الكنيسة أن يصلوا من أجلك.
1: بعد إذنك 30 ثانية عشان وقت الحلقة، معلش عشان في تليفونات تانية.
3: وربي باركك مع أولادك. أما اللي دافعت عن دينا السيدة دينا المصري، فمحمد قال أنه أكثر من أهل النار أكثرهن نساء من النساء، وصفك بالعورة وناقصة عقل، فمبروك عليك الإسلام، وأصلي أن الرب يلمس قلبك ويفتح عيونك، لأنه إحنا مسيحنا علمنا له كل المجد، قال لا تخرج كلمة رديئة من أفواهك من فمك.
1: أمين، شكرا.
3: وأما الشتائم والمسبات للأخ لأخونا العزيز أندرو، أسأل الله القدير.
1: شكرا ليكي، شكرا ليكي. طيب هل معانا الاخت سيلة من مصر؟ اتفضلي يا اخت سيلة، اتفضلي، اهلا بيكي.
4: سلام المسيح معك ومع اخونا الغالي اسد. اختباره بالرغم انه صعب جدا ومؤلم جدا، الا ان اشراكه السيد ولمسته ليه بتغيير حياته هو ده الهنا، بيغير القلب والفكر ومش بيسيب البني ادم حتى يوصله إلى باب الأمان. ربنا يكمل معاه ولحد لما يشوف حل لمشكلته ويباركه ويحافظ عليه ويسيد عليه بملائكته. ربنا معاك.
1: شكرا لحضرتك. طيب ناخد آخر مكالمة وبنعتذر أي مكالمات تانية. الأخ إيهاب من مينيسوتا، أهلا بيك، تفضل. 30 ثانية بعد إذنك، تفضل.
5: أستاذ ربنا يحافظ عليك ويحافظ على الشيخ أسد.
1: آمين.
5: بالنسبه للعب يا استاذه نور، هم عاملين زي لما تجيب شويه اطفال وبيجيب لهم لعبه كده ان هو الملعب ده اسلم.

0: عند أطفال منتظرين لعبة تجيهم كده يلعبوا بيها عشان عقلهم لسه ما
1: بيدوروا على أي حاجة يعني تسبق يعني.
0: شكراً سنانهم.
1: شكراً. هم بيدوروا على أي حاجة يعني يعني تخليهم يفتخروا بالإسلام أو تديهم شوية ثقة ان ده في ناس مشهورين بيدخلوا يبقى الاسلام بقى صح، يبقى الناس دي اكتشفت ان الاسلام صح، يبقى احنا خلينا ايه احنا كده كويسين، ومش عارفين ان هو ان هم بقوا مكشوفين. طب خليني كده، انا في فيديو هو يعني يميل الى الكوميديا بس هو شاب ذكي حقيقي، الفيديو رقم 10 كده، خلينا نشوف الناس بقت فهماكوا عارفين انتوا وضعكوا ايه. وطبعا مع الاموال البترول واموال الخليج بقوا بتدوا، نشوف الفيديو رقم 10 تفضلوا.
2: هذا الشاب الكاميروني اللي تشوفونه في الصورة كل يومين ثلاث يروح للمسجد من المساجد في المدينة ويعلن إسلامه، فيفرحون فيه المسلمين، يعطونه فلوس ملابس ضبطون أموره، استأنس يأكل يشرب بلاش، الفترة يروح للمسجد. اكتشفوه لأنه راح المسجد كان رايح له من فترة بسيطة، فقالوا يا أخي أنت علنت إسلامك قبل فترة، إيش فيك؟ سألوا عنه طلع مار على مساجد المدينة كلها.
1: الراجل الشاب الكاميروني الذكي ده بيشر اسلامه مرتين، راح لف على كل مساجد المدينه، ومن كتر ما هو لف مساجد في مسجد نسي ان هو اعلن فيه اسلامه قبل كده فكشفوه. انتم مكشوفين، واللي بيقدر يستفاد منكم بيستفاد، هي كلمتين بيقولها وبيستفاد كتير، زي اللي كان افتخرته بيه اندرو تيت بتاع ما علينا، يعني عملنا حلقه عنه وسلوكياته، حتى المسلمين دلوقتي بيستنكروا دي، فانتوا بقيتوا مكشوفين حقيقي. اخونا الشيخ اسد، عايزه من حضرتك كلمه ختاميه تحب تقدمها لمين؟ اتفضل حضرتك، رساله ختاميه.
3: رب يباركك يا رب. انا بص الرساله الى الاخوه المباركين، لكل الاخوه خاصه المسلمين، انتوا بتعرفوا الحقيقه، بتعرفوا الحقيقه لكن الحقيقه جارحه. اذا تمعنت بحديث إرضاع الكبير وحديث أن النبي قد سحر، تمام، والأحاديث الأخرى التي تأمر بالقتل والذبح، مين أنت لتعطي أمر بتذبح فلان وتقتل فلان؟ ارجع إلى الحقيقة، باب التوبة مفتوح، يسوع بابه مفتوح، يحتاج إلى صدق النية، لكن جرب تجربة نصيحة، جرب تجربة وقول يا يسوع وأنت غير مقتنع، وشوف النتيجة لما بتوقع بمصيبة أو بتوقع ببلاء أو بتوقع بمحنة، نادي يا يسوع وأنت غير مقتنع، خذها مني وأنت غير مقتنع، قول يا يسوع، شوف الرب يسوع كيف رح يلبيك، لأنه هذا إله نراه نلمسه لمسنا، بيحضر بيحضر بمد بركته يرسل جنوده. فالرب يبارككم يا رب ويفرح قلوبكم. بالختام بقول له يا رب ما تلوع قلب أم على ولدها، يا رب ما تلوع قلب بي على ولده، فرح يا رب القلوب المنكسرة، اجبور خواطرنا يا رب باسمك المخلص يسوع المسيح. لو نحن منحس منشوف هذا الإله العظيم يلي انصلب من أجلنا، يلي اندقت البسامير بيدي كرمالنا نحن، تمام، حتى يتجسد على جسد بشر ونحن نعتبر، لكن نحن ما عم نعتبر. فالرب يبارككم ونعمي وسلام لقلبكم، وأرجوكم كل الرجاء لا تنسوني أنا وأولادي من صلاتكم، كما تذكرون أولادكم اذكروني في صلاتكم أنتم وأولادي. ربي يبارككم يا رب، نعم وسلام. شكرا لهذا البث المبارك، أختي مبارك.
1: شكرا لك شيخ أسد، ربنا يحفظك أنت وأولادك باسم يسوع. أكيد إن هنصلي، وحضرتكم بتشاهدوا حالات كتيرة جدا من يعني أمور صعبة بيمر فيها عابرين كتير، ولا سيما اللي في موضع خطر زي أخونا أسد وحالته اللي حضرتكم شفتوها بعينيكم وسمعتوه بأذانكم. فحلو قوي إن احنا نصلي، لكن الأفضل والأحلى إن احنا نمد يد العون، نساهم على قد ما نقدر، نساعده اللي يقدر يساعده في أمر سفر، اللي يقدر يساعده في مساندة معنوية، مساندة مادية. أرجوكم يعني لازم يكون في حاجة كده فيها لمسة، حاجة عملية نكون بنعملها لإخواتنا دول، زي ما بنستمتع باختباراتهم بنتشجع وبنتقوى وبنفرح، كمان يكون لنا رد فعل عملي، لأن هي دي المحبة العملية، هي دي محبة المسيح. شكرا لمتابعة حضراتكم للحلقة النهاردة، وما ننساش أبدا لكل باحث عن الحق أن الرب يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

من كنيسة القيامة من مكان القبر المقدس. رح أتكلم اليوم عن صلب المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.

0: من جبل الزيتون أريد أن أتحدث عن صلب المسيح. المكان جميل جدا، له ذكريات جميلة، ولسيما هذا الجبل محبب على قلب المسيح. مكتوب في كلمة الله: كل واحد ذهب إلى بيته، أما يسوع ذهب إلى جبل الزيتون. جبل الزيتون مثل ما شايفين شجر الزيتون حوله، والمنطقة فيها أشجار الزيتون في كل مكان. من هذا الجبل صعد يسوع إلى السماء وأعطى المأمورية العظمى للتلاميذ أن يكونوا شهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض. ومن هذا الجبل بكى على أورشليم وتنبأ على خراب الهيكل، وبحسب النبوات سوف يرجع أيضا إلى هذا الجبل. هذا جبل الزيتون يعتبر جبل مقدس في هذه المناطق رغم كل الضجيج اللي بنسمعه حوالينا، ولكن فعلا في بستان جميل جدا يطل على البلدة القديمة. مثل ما شايفين أسوار أورشليم، شايفين البوابة الشرقية أو المدخل الشرقي قديما للهيكل، وطبعا بتشوفوا أقدس كنيسة أو أهم مكان للمسيحيين في العالم هو كنيسة القيامة، حيث يوجد مكان القبر المقدس والكفن وأيضا قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. هذه البلدة القديمة الجميلة تشهد ذكريات عظيمة جدا، ولسيما عن صلب يسوع المسيح. ابقوا معي حتى أتكلم عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل.
1: فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة. حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه عن يمينه وعن يساره، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود.

0: فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريباً من المدينة. وكان مكتوباً بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل
1: إن ذاك قال أنا ملك اليهود.
2: ما كتبت قد كتبت.
0: ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسماً، وأخذوا القميص أيضاً، وكان القميص بغير خياطة منسوجاً كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. وهذا ما فعله العسكر.

0: وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية.
1: أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على المدينة الجميلة مدينة أورشليم القدس. رح أتكلم عن صلب المسيح. خلينا أقول في البداية أن صلب المسيح لم يكن صدفة، فتجد نبوات عديدة في العهد القديم تنبأت عن مجيء المسيح وعن آلام وصلب وموت يسوع المسيح. وأيضا يسوع المسيح في العهد الجديد مرارا تنبأ عن صلبه، وجاء لهذا الغرض أنه سيذهب أو ذاهب إلى أورشليم، وهناك يسلم إلى رؤساء الكهنة ويتألم، يصلب، يموت، يدفن، وفي اليوم الثالث يقوم. وتراها أيضا من أقوال كثيرة مثل يوحنا المعمدان الذي قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، أو الرموز الكثيرة مثل الحية النحاسية أو أنقض هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام، أو إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض ومت وتمت تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. أو كما قال يسوع أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فإذن منشوف صلب المسيح مذكور في صفحات الكتاب المقدس، وهذا شيء مهم جدا ندركه، أنه الموضوع مش أنه المسيح مات شهيد ولا مظلوم، لا، تخطيط ترتيب إلهي. فإذن السؤال، ما الذي يميز صلب المسيح؟ أريد أن أتكلم عن تميز صلب المسيح بثلاث أفكار أو 3 حقائق. الحقيقة الأولى أن صلب المسيح هي فكرة إلهية من الأساس، هي في فكر الله الأزلي، كان في فكر الله الأزلي. في عبرانيين إصحاح 9 مكتوب وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. وبعدين يستكمل الحديث يقول عن المقارنة بدم المسيح، فكم بالحري دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه بلا عيب. فإذن موضوع الصلب فكرة إلهية منذ الأزل. مش بس هيك، الكتاب المقدس واضح جدا في بطرس الأولى الإصحاح الأول من آية 18 مكتوب عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، لاحظ الكلام، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. في الآيتين منشوف إنه فكرة الصلب هي فكرة إلهية في فكر الله، يعني قبل خلق أي شيء في هذا الوجود. شيء ثاني، هي مش بس فكرة إلهية، هي مبادرة إلهية، يعني في مشورات الله الأزلية، فهي مبادرة إلهية. عندما أخطأ آدم وحواء لم تكن مفاجأة للرب، بل مكتوب صنع أقمصة من جلد وألبسهما، يعني غطى عورة آدم وحواء بذبيحة، وهذه الذبيحة كانت ترمز مستقبلا إلى الذبيح الكامل، شخص ربنا يسوع المسيح. مش بس إنه هي مبادرة إلهية من وقت آدم، ولكن كان تعليم إلهي لموسى في الشرائع الموسوية أو في شرائع اللاويين عن الذبائح المتعددة، فهي كانت فكر الله وأيضا مبادرة إلهية. والمسيح أيضا في التجسد، عندما تجسد المسيح جاء من أجل خلاص الإنسان. بما أنه الصلب مبادرة إلهية

فالموضوع لا دخل، لا يوجد أي دخل للإنسان بهذا الموضوع. فلا الأعمال الصالحة ولا التقوى ولا الصوم ولا الصلاة ولا أي شيء، لأنه هذا كان أول شيء قلت فكرة إلهية ثم مبادرة إلهية. شيء ثالث اللي بيميز صلب يسوع المسيح أنه إنجاز إلهي، يعني كلفت دم ابن الله، كلفت دم الرب يسوع المسيح. وهنا نرى الطبيعة الإنسانية الكاملة والإله الكامل. فإذا من هذا نستطيع أن نستشف لا يوجد أي إنسان يستطيع أن يقوم بهذا العمل الفدائي الكفاري إلا يسوع المسيح. فإذا هذا الموضوع فقط الفادي ابن الإنسان الكامل اللي استطاع أن يقوم بهذا العمل كإنجاز إلهي هو الرب يسوع المسيح. وبما أنه فكرة إلهية مبادرة إلهية وإنجاز إلهي، فإذا هذا الموضوع كان خارج عن نطاق الزمن، كان في مشورة الله المحتومة قبل الأزل. ابقوا معي سأواصل حديثي عن صلب المسيح.

أهلا أحبائنا، نواصل حديثنا عن صلب المسيح، وأنا موجود على جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة، مكان الأحداث، حدث الصلب. أريد أن أقول إنه موضوع الصلب مش بس كانت فكرة إلهية أو مبادرة إلهية أو إنجاز إلهي لا دخل للإنسان فيه إطلاقا، ولكن أريد أن أقول أيضا إنه مات المسيح حقيقة. هذا هو إيمان المسيحيين، ومات يوم الجمعة، مات ميتة شنيعة قاسية جدا. فموت المسيح يعتبر أو تعبير عن المحبة الفائقة، وهو تعبير عن أعظم مثل للصلاح والمحبة والرحمة أيضا. الصليب هو الرسالة المحورية في المسيحية، يعني بدون الصليب لا توجد مسيحية، وهذا مهم جدا إنه ندركه، إنه المركز أو المحور الرسالة والإرسالية المسيحية هو موضوع الصليب وموضوع الفداء، اللي بيصير في خط قرمزي من بداية سفر التكوين حتى سفر رؤيا وجود يسوع المسيح في السماء، بيتكلم عن خط الفداء. فهذا يعتبر المحور، المركز الرئيسي، الرسالة الرئيسية في الكتاب المقدس. ومثل ما ذكرت إنه لم تكن صدفة، كانت في فكر الله، تتميم لنبوات يسوع نفسه تنبأ عن الغرض من مجيئه، أنه رايح يموت في أورشليم. ولكن الأحداث ابتدأت أنه كان المسيح يعد، كان بيتكلم عن الساعة، وما كانش يعني ممكن باستطاعتهم أن يلقوا القبض على المسيح قبل فوات الأوان، لازم يكون في التوقيت المعين، في توقيت الفصح. وابتدأ يعني يقول الكتاب أنه يسوع ثبت وجهه نحو أورشليم، يعني عالم هو رايح لأورشليم حتى يموت على الصليب. وابتدت الأحداث ما يسمى بالأسبوع الأخير، تجهيز للحدث الأكبر، هو صلب وموت يسوع المسيح. في الليلة الأخيرة كان يسوع المسيح على جبل صهيون في العلية، وهناك أحبائي كان مزيج من الحزن والفرح، لأنه بعد ساعات قليلة سيلقى القبض عليه ويسلم إلى رؤساء الكهنة حتى يتمم مشورة الله المحتومة. نزل من جبل صهيون في الطريق الروماني القديم، وأخذ وادي قدرون، وادي قدرون اللي بيفصل جبل الزيتون عن البلدة القديمة، وجاء إلى بستان جتسماني. بستان جتسماني بتعني جاتشمنيم، معصرة الزيت. وفي البستان ألقي القبض على يسوع المسيح بالساعة المعينة، بالتوقيت المعين، وطبعا بخيانة يهوذا اللي سلم يسوع المسيح. أخذوا يسوع رجوعا إلى جبل صهيون تحت الضرب، اللطم واللكم والإهانة. فوصل إلى جبل صهيون، إلى بيت قيافة، هناك في سجن. وفي نفس الوقت كانت المحاكمة الدينية أمام حنان وقيافة صهره ومجمع السنهدرين، وكانت مهزلة المحاكم، ولكن أخيرا حكموا على يسوع المسيح. ولكن الإعدام هو من اختصاص الرومان. في الصباح الباكر في الجمعة، يوم الجمعة، أخذوا يسوع إلى دار الولاية اللي هي قلعة أنطونيا، تطل على الهيكل، وهناك بيلاطس حكم على يسوع المسيح بالجلد أولا، وضع تاج الشوك على رأس يسوع المسيح، وحمل المسيح الصليب، وصار في فيا دولوروسا، طريق أو درب الصليب أو طريق الألام، إلى خارج الأسوار. وخارج الأسوار سمروا يدي ورجلي يسوع المسيح، وهذا كان عذاب فظيع وشنيع جدا، وعلق بين السماء والأرض. وطبعا كان المسيح موجود على الصليب.
بعد ما أكمل كل شيء مات المسيح، ولكن قبل دخول السبت العظيم طلبوا رؤساء الكهنة أنه يكسروا الأرجل، فكسروا أرجل اللصين على اليمين واليسار، ولكن عندما جاءوا إلى يسوع وجدوا أنه قد مات. ولكن واحد من الجنود أخذ حربة وطعن جنب يسوع فخرج دم وماء، وهذا طبعا كله لتتميم النبوات في مزمور 34: لم تكسر عظمة. والطعن في نبوة زكريا طعنوه، يعني هذه الطعنة كانت تتميم لنبوة زكريا. وطبعا أخذوا الإذن وأنزلوا الجسد ووضعوا الكفن على جسد يسوع المسيح، ووضع في قبر ودحرج حجر كبير جدا، وكان موجود الختم الروماني والحرس الروماني. فإذا فعليا وحقيقة بالحقيقة مات يسوع المسيح من أجلنا.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، نواصل حديثنا عن صلب المسيح من المكان المحبب على قلب المسيح، جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة. وطبعا شايفين خلفي كنيسة القيامة، مكان صلب وقيامة يسوع المسيح. في صلب المسيح حدث 5 معجزات يعني عند موت المسيح. أولا الظلمة الكثيفة اللي غطت الأرض. ثانيا حدثت زلزلة عظيمة. ثالثا شيء مهم جدا، انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل. هيكل اليهود كان في مكان يسمى القدس، فيه مائدة خبز الوجوه، وفيه المنارة الذهبية، وفيه مذبح البخور أمام الحجاب. حجاب سميك جدا، تحتاج إلى 12 فيل حتى يتمزق، وعدد كبير من الرجال حتى يرفعوا هذا الحجاب. ولكن عند موت المسيح انشق من فوق إلى أسفل، وصار إلنا الدخول إلى محضر الله، صار إلنا الدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح. المعجزة الرابعة اللي حدثت عند موت المسيح، مكتوب إنه تفتحت القبور، وفي قيام

مت يسوع المسيح ظهر العديد من القديسين هنا في أورشليم. ثم خامسا المعجزة المهمة جدا في الموضوع في موضوع صلب المسيح إنه المسيح مات في الوقت المعين في الوقت المحدد بالضبط عندما قال على الصليب قد كل شيء من بعد ما أكمل كل عمل الفداء ومات بالضبط عندما قال قد أكمل أي قبل دخول السبت وبداية تقديم ذبائح الفصح قال يسوع قد أكمل ثم نكس الرأس وأسلم الروح عادة الشخص اللي بموت رأسه بينزل ولكن مكتوب عن يسوع نكس الرأس وأسلم الروح لأنه قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها ثم في صلب المسيح أحبائي نرى المبادلة أو البدلية العظمى الغرض اللي جاء من أجله يسوع المسيح أولا يسوع أخذ خطايانا وأعطانا بره في كورنثوس الثاني إصحاح 5 والآية 21 مكتوب وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله في المسيح وطبعا مأخوذة من إشعياء نبوة إشعياء 53-700 سنة قبل حدث الصلب وهو حمل خطية كثيرين في إشعياء الشيء الثاني في المبادلة العظمى إنه يسوع أخذ أسقامنا وأعطانا شفاؤه الذي هو نفسه حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم فإذا أخذ أسقامنا على الصليب أو كما يقول في إشعياء النبي وبحبره شفينا لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله مخذولا بعدين بكم الأحباء مجروح لأجل معاصينا وبحبره شفينا فإذا تتميم لنبوة إشعياء النبي شيء ثالث يسوع عمله من خلال موته على الصليب أخذ فقرنا وأعطانا غناه فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره كورنثوس الثانية إصحاح الثامن فإذا أخذ يعني خطايانا وأخذ أسقامنا وأخذ فقرنا حتى يعطينا غناه وهذا هو ما فعله يسوع المسيح الشيء الأخير أحبائي في المبادلة العظمى مكتوب أنه أخذ اللعنة بل حمل اللعنة وأعطانا البركة في رسالة غلاطيا الإصحاح الثالث مكتوب المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة لننال بركة إبراهيم وننال أيضا بالإيمان موعد الروح القدس تصوروا معي يسوع المسيح الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله أخلى نفسه أخذ صورة عبد ومات على الصليب من أجلك ومن أجلي اللي له كل الأمجاد الإلهية والصفات والطبيعة الإلهية ولكنه تجسد حتى فعلا يأخذ خطايانا يأخذ آثامنا يأخذ أسقامنا وأمراضنا يأخذ لعنتنا ويأخذ فقرنا حتى نتمتع من خلال يسوع المسيح بكل بركات الصليب
من هذا نرى أحبائي.

إن الصليب ليس ضعف بل قوة بل شفاء بل حرية بل فعلا حياة أبدية بل خلاص أبدي من خلال ما فعله يسوع المسيح من أجلك ومن أجلي.

صلب المسيح كان في مخطط الله، في مشورة الله المحتومة، مثل ما ذكرت كان في فكر الله الأزلي وفي نبوات الكتاب المقدس، يعني من مئات وآلاف السنين، بل نبوات في العهد الجديد، بل يسوع اتنبأ عن موته. وفعلا مات المسيح على الصليب فعليا مثل ما ذكرت، وأن كل هذه الأحداث في أورشليم بحسب نبوة دانيال، وأنه فعلا أنه موت المسيح كفارة بديل ولخلاص كل الجنس البشري. فإذا صلب المسيح مهم جدا، المسيح ذهب إلى الصليب بشجاعة، بيقين، بكل يعني فخر، بكل اعتزاز، رغم أنه كان آلام مبرحة وصعوبة فائقة جدا، ولكن فعل هذا الموضوع كله من أجلك ومن أجلي. والتلاميذ أحبائي آمنوا برسالة الصليب. وهنا الجدير بالذكر أنه لما قام يسوع المسيح وظهر للتلاميذ، وأنه فعلا شافوا الجراح في يدي يسوع المسيح في جسده الممجد، كان خلاص برهان ودليل ساطع أنه المسيح حي. وعندما امتلأوا من الروح القدس، بطرس بكل شجاعة قال لليهود: أنتم بأيدي أثمة صلبتموه، ولكنه قام ونحن شهود لذلك. وفعلا التلاميذ كانوا مستعدين يدفعوا أي ثمن من أجل يسوع. والجدير بالذكر أنه كانت كرازة التلاميذ وإرسالية التلاميذ مش شيء آخر سوى صلب وقيامة يسوع المسيح. وأنا يعني بنظر لأورشليم خلفي، شايفين بوابة، هذه البوابة تدعى بوابة الأصباط أو بوابة الأسد، تتغير الأسماء من فترة لفترة، ولكن بسموها أيضا بوابة استفانوس. استفانوس اللي آمن بصلب وموت يسوع المسيح، واللي بكل جرأة تكلم عن صلب وقيامة يسوع المسيح، استشهد ورجم خارج أسوار المدينة. وهذه الرسالة ما زال يحملها الأمناء من المسيحيين بكل اعتزاز وبكل افتخار، يتكلمون عن صلب المسيح لأنه فيه خلاص وفيه حياة وفيه شفاء وفيه حرية أيضا. ربنا يباركك.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الاحداث النهارده الاثنين 24 اغسطس 2026. الحقيقه الحمد لله نشكر ربنا تم الافراج عن الناشط القبطي باسم الجنوبي بعد طبعا ما قيل انه كان قبض عليه عشان بلاغ من الانبا اغاثون من المنيا. بس

الحاجه المسيحيين ما لهمش اي علاقه بيها خالص، وهي بتدافع عن ان ازاي صوت الاذان في الجامع اللي جنب بيتها، ازاي ان الناس اشتكوا ووقفوا صوت الاذان. وهي الحقيقه علشان هي متدينه جدا بالفطره وطبيعتها المتدينه العاليه قوي، هي عايزه صوت الاذان الحقيقه. طبعا دخلنا احنا في السكه كده بشكل غير طبيعي، ومنتظرين طبعا ان يكون في اجراءات غير اجراءات وقفها من القناه. بسبب ركنه عربيه تم الاعتداء على الشاب بنوب بعزبه النخل. حضراتكم الاعتداءات كانت بالعصي والضربات وبالسطور. ليه ده كله يا جماعه؟ والولد يا حرام يعني كان بينزف دمه، كانت زوجته كانت حطت فيديو وصور كتير جدا لمدخل عماره ومليانه دم والدنيا، وطبعا الداخليه اتحركت برضو في بيان من الداخليه. عندنا بالنسبه ل 12 سبتمبر اولى جلسات محاكمه المتهم بقتل اسره التجمع الخامس، اسره استاذ اسامه. عندنا كمان للاسف الشديد برضو في كل العالم للاسف المسيحيين بيعانوا اعتداء على ام 8 اطفال في الصومال بعد اعتناقها المسيحيه. يعني رغم ان انا مش قادره افهم ايه اللي بيحصل ده، نيجي بقى لحاجه اسمها قاع الهامور. لغايه دلوقتي انا عارفه في ناس مش فاهمه ايه قاع الهامور ده. ده سبونج بوب كده، في عاملين زي مدينه تحت الميه، وبعدين ما اعرفش مين اللي فكر في انه يلا نعمل جروب ونعتبر ان احنا بقى رحنا قاع الهامور دي، المدينه دي، وبنبتدي نتخيل وبنبتدي بقى كمصريين ودمهم خفيف قوي عملوا كم حاجات كده جميله قوي، وعملوا محاكاه للمجتمع المصري في هذه المدينه اللي تحت البحر او في اعماق البحر قاع الهامور. والجروب ده وصل قرب ل 2 مليون باين في نو تايم، وشاركوا فيه صحفيين وممثلين ومغنيين، وبقت الحكايه جميله قوي. لكن الدنيا تسكت؟ لا، تم اغلاق الصفحه ومش عارفين لغايه دلوقتي طب الصفحه دي يا جماعه مين اللي قفلها يعني. بس ما علينا. النيابه العامه بقى بدات تدخل على الخط، والرئيس السيسي كمان في موضوع مدرسه جلوبل اللي الرئيس مجلس ادارتها كان بياخد بطايق المواطنين واولياء امور الطلبه، وعمل 300 حصل على 321 مليون جنيه تسهيلات ائتمانيه باسماء اولياء الامور. طب يا جماعه البنك ازاي عمل ده؟ يعني في حاجه في البنك برضو، يعني هي كانت قروض بس هو البنك بيدي لشخص جايب البطاقه دي كلها قروض ازاي؟ يبقى في طبعا موظفين في البنك اكيد سهلوا له الامور. نيجي بقى نلاقي برضو بالنسبه لايران، الرئيس الامريكي النهارده وزير الخزانه كان طلع في مؤتمر وكلهم بيتكلموا عن انه الحرب الجديده على ايران هي حرب اقتصاديه شنعاء، عقوبات اقتصاديه امريكيه كبيره جدا، قال لك هتخلي ايران تضعف بشكل كبير اقتصاديا، والامل كله على ان الناس بقى هي اللي تبتدي ايه تمشي النظام الايراني. مسؤول في الحرس الثوري الايراني قال احنا بندعو قطر لنقل الطيارين المحتجزين الى المستشفى. لغايه دلوقتي طب ما قطر قالت احنا ما عندناش طيارين، بس مش عارفه بصراحه الموضوع ده مستمر كده ومش عايز يكون له نهايه ليه. لقينا بقى في هجوم سيبراني ايراني يوقف محطه طاقه بريطانيه اربع ايام ولندن توضح. لقينا كمان بغداد حسمت الموعد 30 سبتمبر انسحاب قوات التحالف الدولي، ما هياش سحب السلاح من ايد الميليشيات. عندنا كمان النهارده كان في موضوع مهم جدا خاص بالعلاقات السعوديه الفرنسيه، ولي العهد السعودي في زياره رسميه لماكرون. ولي العهد السعودي مش بيتحرك كتير في الزيارات، عشان كده تم استقباله بشكل حافل. وكمان الرحيه الماكرو اخذوا الاماكن ما بيزورهاش غير العزيز الغالي. وبدات هنا كده نتكلم بقى على الاتفاقيات والشراكه اللي بين البلدين، وبالمره برضو اتفقوا ان لازم يشوفوا حل في الحرب اللي بين امريكا وايران. عندنا بقى كمان حرب تجاريه بتلوح بين امريكا وكندا، هي الحاله فتره مش بتلوح بس الرسوم 50% بتهدد الاسر والاقتصاد. وعندنا كمان كندا برضو بتقول ان احنا مش هنعدي الموضوع ده كده بشكل سهل، ولكن هنعمل برضو اجراءات ضد الولايات المتحده الامريكيه ورئيسها ترامب طبعا ضد هذه الرسوم. الشرطة الأوكرانية بتفيد بمقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم طفل جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية استهدفت مناطق سكانية. هي الحقيقة مش بس طائرات مسيرة روسية، صواريخ باليستية روسية، والحرب الأوكرانية الحقيقة واخدة منحنى كبير جدا، وده كله وسط طبعا موضوع عيد الاستقلال في أوكرانيا، وسط كمان موضوع المطالبة بانتخابات، علشان دلوقتي بيقولوا أنه زيلينسكي مش قانوني وجوده في الرئاسة لغاية دلوقتي. اما بقى اسرائيل فيا جماعه مصعده في كذا اتجاه، مصعده بشكل كبير جدا في جنوب لبنان وغارات وتفجيرات وقصف بالفوسفور، كمان اسرائيل مصعده في سوريا وبيحاولوا ان هم يلموا الدنيا. ففي مسيره اسرائيليه استهدفت سياره في مزرعه بيت جين جنوب غربي سوريا. اسرائيل كمان مصعده في غزه،
وضربات واستهدافات، واخرهم كان استهداف لمسجد وقتلى، وطبعا يعني

ناس كتير بتطلع على طالعه على مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن ناس ليهم قتلوا. فاحنا عندنا كده برضو الامور الخاصه ب كمان المواضيع الخاصه بغزه والضفه الغربيه. لكن في موضوع كمان داخل سوريا، وهو الحقيقه انه فاكرين المفتي السوري اللي كان على علاقه احمد حسون، واللي كان على علاقه قويه قوي بالرئيس السابق بشار الاسد، دلوقتي الحقيقه محكمه الجنايات قضت بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق احمد حسون في استكمال لمحاكمه رموز نظام بشار الاسد. حماس بقى كانت بتبارك عملية الطعن البطولية بقرية العوجة شمال أريحة، وطبعا ما هو انت برضو إسرائيل بتعمل أعمال كتير قوي وعنف وتفجيرات ومنازل وكل ده، فطبعا دلوقتي بدأت يبقى في أعمال لطعن واستهدافات طبعا لمستوطنين أو جنود إسرائيليين. الجيش عثر خلال الأيام الأخيرة على 10 طائرات ورقية عبرت من غزة ولم تكن مفخخة. في عندنا قصة تاني في غزة يا عيني ليها علاقة بالأطفال، ووجعني قوي طفل قاعد بيمسك الطيارات اللي هي الورقيه اللي بيلعب بيها وقاعد يقطعها ويقولهم كده يا ريت تكونوا ارتحتوا. مره واحده اسرائيل قالت لك في حاجه كده في الطائرات الورقيه بيستخدموها وبيبعتوا بيها عبوات مفخخه، مفيش حاجه اسمها لعب بالطائرات الورقيه دي خالص في قطاع غزه. عندنا كمان بالنسبه لاوروبا مازال طبعا الحر ومازال في حرائق غابات اودت بحياه، وطبعا الحر الشديد والحرائق دمرت 9 ملايين طن محاصيل، انتهمت اكثر من 600 الف هكتار، وكمان طبعا اودت بحياه الالاف. بالنسبه للبرهان اصدر مرسوم في السودان بيقضي ب أولوية ممتلكات أولية ممتلكات حمدتي وأفراد من أسرته للقوات، يعني تتنقل الولاية لهذه الممتلكات الخاصة بحمدتي اللي هو طبعا اللي بيرأس الدعم قوات الدعم السريع، كل ممتلكاته تروح للقوات المسلحة، بتشمل بقى العقارات والسيارات والأسهم والأموال، وطبعا في انقسامات كتير وفي انشقاقات كتير من قادة مع قوات الدعم السريع بتروح للجيش، وبنتمنى ان الامور دي كلها تؤتي الى انه نهاية هذا الصراع الممتد ليه فترة طويلة. طاقم سفينة مكون من 10 أشخاص في مشهد غريب في الفلبين صعب قوي، الطاقم السفينة بيحاولوا ان هم ينطوا منها قبل ما السفينة تغرق بلحظات، ده كان قبالة سواحل الفلبين. طبعا أحداث كتير برضو حصل على مستوى الدنيا كلها والأمور، لكن هيكون إن شاء الله النهاردة في حلقتنا نحاول نقول لحضراتكم أهم وأكثر الأخبار تأثيرا على مستوى مصر والعالم. بنبارك الحياة ونقول للباسم ألف ألف مبروك الحمد لله، والأستاذ سعيد فايز كان طبعا بس الخبر وكمان كان قال يعني نشر الخبر بسعادة، ونزلت كمان صورة الأستاذ سعيد مع رامي كامل وباسم بعد خروجه وإجراءات طبعا إنهاء إجراءات خروجه، والحمد لله زي ما أنتم شايفين بصحة كويسة. وطبعا دفاع باسم الأستاذ سعيد فايز نقل هذا الخبر بأنه تم إخلاء سبيل طبعا عن باسم في قضية الإساءة والتشهير، بيان صادر من مكتب الأستاذ سعيد فايز للمحاماة والاستشارات القانونية بيقول كده طبعا بشأن السيد باسم وهبة مكاري شهرته باسم الجنوبي في القضية رقم كذا لسنة 26 جناح بولاية الدكرور، النيابة قررت إخلاء سبيل باسم وهبة، ثانيا قيد حرز الهاتف المحمول برقم أشياء وإيداعه، مش عارفة يعني إيه برقم أشياء دي بس مش مشكلتي، يعني إيداعه بخزينة القسم على ذمة القضية، طلب المدعو أغاصن. هو طبعا في ناس كتير بقى يا نهار أبيض زعلوا على المدعو أغاصن، وهو بيحاول يفهمهم يا جماعة ده البيان، ما حتى رقم أشياء دي أنتوا فاهمين يعني رقم أشياء، يعني ليه ما وقفتوش؟ أنا وقفت عند رقم أشياء، لكن ناس كتيرة جدا وقفت عند المدعو أغاصن، وإزاي يا أستاذ سعيد فايز تقول على الأنبا أغاصن وما تحترموش؟ يا جماعة ده بيان صادر من النيابة، فمش عارفة بصراحة الواحد يقول إيه. المهم كاتبين أهو بالميلاد عفت بشاي وعلشان لجلسة تحقيق عاجلة لسؤاله، ومكتب الأستاذ سعيد بيقول بيؤكد استمرارنا في مباشرة الإجراءات القانونية والدفاع عن باسم ومتابعة القضية أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة. وطبعا هو أضاف بقى مبروك باسم النهاردة بالليل مع بيته مع أسرته، يعني الأستاذ
سعيد واخد اجزاء من البيان الخاص باخلاق سبيل باسم وضايف عليه شويه حاجات، فمعرفش حصلت بقى ايه. بقت دلوقتي تحولت الموضوع من فكره انه الحمد لله وباسم طلع والدنيا دي، تحولت الموضوع بقى لانه في كده الاستاذ سعيد فاهم.

عايز وناس تانية، وجم برضو ناس اتهموني وانا بس مجرد نشرت شوية البوستات اللي الناس بتتكلم فيها. لكن انا في الحلقة قلت لكم احنا مش عايزين نروح لقصة ان احنا نتكلم على سيدنا ولا على اي حاجة، وعرضت عليكم كمان الكلام اللي بيتقال من مكاري عادل بيقول يا جماعة يعني رفقا بالانباء غاصون عشان خاطر ممكن يكونوا كمان اتفاجئ، لان الموضوع ليه سنتين ولا سنة ويعني 7 8 شهور. فالفكرة هنا بس انا حبينا البوستات دي كلها والحاجات دي كلها، ناس بقى بدأت على مواقع التواصل تحول الموضوع من فكره ايه اتهام باسم ده وايه الدنيا اللي احنا بعد سنتين بنفتكر حاجه البلاغ من محامي الانبا غاصن، للخلافات بقى، وبدات صفحات تدافع كمان على الانبا غاصن، والموضوع دخل وهو بعيد كل البعد القصه دي يا جماعه خالص. هو من البيانات بتقول كده هو اخلاء سبيل على القضيه، وانه هيستدعوا الانبا غاصن في القضيه، فيعني نخلص الموضوع بسهوله جدا جدا. ولما بدات ناس كتيره برضو تسال الاستاذ سعيد فايز عن ايه الدنيا والتطورات هتبقى ايه، فالحقيقه الراجل برضو راح منزل، طبعا هو نزل البيان وضح فيه كلمه المدعو دي مش هو اللي كاتبها، وبرضو كان بيكلم الناس ان احنا ابعدوا الموضوع عن ان احنا نبقى بنحاول ناس تدين وناس تدافع عن الاسقف. وبعدين البيان ده قال لك بعد الايام الكتيره اللي فاتت من غير نوم وضغط موضوع باسم اخيرا نمت، صحيت على كميه رسائل من زملاء الصحفيين والاعلاميين كلهم بيسالوا عن قضيه باسم وايه المكتوب فيها ووضعها ايه. وقال انا عندي مبدا دايما بحب اشتغل بيه، انا بكون لسان موكلي طول ما هو محبوس، اول ما هو يخرج بلتزم الصمت ويكون هو لسان حاله لانه يقدر يتكلم عن نفسه ويرى تفاصيل قضيته. حضراتكم عارفين صديقي باسم الجنوبي متحدث بارع فعلا، دوري على الميديا كده في قضيه باسم خلص، تركيزي هيكون في الجزء القضائي. ولقينا بعد كده بيركز طبعا على قضيه روماني غريب. فبالتالي طبعا الكلام ده هنا، هل هيطلع باسم ويقول ايه اللي حصل بالظبط والاتهامات كلها ايه بالظبط والدنيا ايه بالظبط، ولا برضو باسم يعني هيضطر انه يسكت؟ فاحنا يعني مش عارفين ايه اللي هيحصل، لكن احنا حبينا نعرض على حضراتكم كل هذه التفاصيل. وفي نفس الوقت الف مبروك وربنا يعدي الازمه دي على خير بالنسبه لباسم الجنوبي واسرته. وزي ما قلت لكم موضوع روماني غريب، خلينا بس نخلصه قبل ما ندخل في موضوع دينا، انه الحقيقه انه القصه الخاصه دلوقتي بروماني كان برضو الاستاذ سعيد كتب انه هو المفروض النهارده التجديد بالنسبه لروماني، بس احنا مش عارفين. روماني غريب طبعا من اسكندريه، وبفكركم بانه الموضوع بتاعه انا مش عارف يعني عندنا اعتقد صوره ليه ولا لا زمايلي، فكان كاتب بس كده خالص ما فيش اي حاجه غير اليوم تحديد اليوم موعد تجديد حبس روماني غريب. احنا كنا بنحاول نتواصل مع الاستاذ سعيد برضو عشان يقول لنا هل الجلسه حصلت، هل حصل تجديد؟ الحقيقه مفيش رد لغايه دلوقتي، كتر خيره يعني. عموما هنشوف. فده بالنسبه بفكركم برضو نستمر في الصلاه يا جماعه من اجل روماني غريب، ربنا يفك سجنه برضو، وهو متهم بانه بنشر اخبار كاذبه وانضمام لجماعه ارهابيه وشويه لستة كده اتهامات، ربنا يا رب يفك سجنه. نروح بقى لقصة دينا الحقيقة، لأن القصة بتاعت دينا الحقيقة احنا ما كناش نعرف مين دينا، بس احنا لقينا ان دينا دي إعلامية، وانه دينا الموضوع خالص ان هي كاتبة بوست، والبوست ده زعلانة جدا جدا الأخت دينا المصري الإعلامية. اللي حصل طبعا انه هي كانت كاتبة بوست، البوست ده عن انه زعلانة قوي علشان دلوقتي الأذان اللي هي كانت بتسمعه كل يوم جنب بيتها، الأذان ده واقف وما بقاش صوته، ما فيش صوت الاذان. وسالت قالوا لها اصل في ناس اشتكت من انه صوت الاذان بيبقى بيعمل ازعاج شويه وفي ناس مريضه وكلام زي كده، ده البوست اهو. فخلينا يعني نجيب الموضوع من اوله. انا ساكنه في كومباوند اسمه حي الاشجار كومباوند، وبالصدفه بسال ليه مش بسمع صوت الاذان زي الاول، مع ان بيتي جنب الجامع اصلا، عرفت ان السكان اشتكوا من صوته عشان مش عارفين يناموا. والله زي بقول لكم كده، في الكومباوند المحترم بيعمل ايه بقى، يقوم شايل الميكروفونات وسماعات ومخلي واحد بس بسماعه، عشان كده ما بيتسمعش تماما ولا بيتحس بيه اصلا. ده غير ان مستغربه يعني ايه بيت ربنا يتقفل، يتقفل يا بنتي هو، وما يتفتحش الا في الصلاه وبس عشان خايفين حاجه تتسرق منه، دي قصه ثانيه. انا فكرتها بتقصد بيتقفل بسبب الاذان يعني. فبتقول هي بتكلم اداره الكومباوند، وانتوا اداره فاشله عشان تسمعوا لكلام ساكن ولا اتنين شبهكم يعلقوا على اذان ربنا بحجه انه بيزعج نومهم، فتسمعوا الكلام عشان الفلوس اللي بتدفع ولا عشان هو حد تقيل حتى لو تقيل على نفسه. اما كلمتي للسكان دول فانتوا افشل منكم ما شفتش، فعلا بقينا في زمن المسخ عليه العوض ومنه العوض، كاتكو القرف، كاتكو كيف بالكيف، اوكي كاتكو القرف على الصبح. راحت طبعا
بدأنا بقى ايه، ده كان رد فعل كمان يا جماعة بعد كده، واحد كتب لها وقال لها

اكيد انا اسفه جدا، ولاد الكلب المسيحيين. راحت قالت له اه طبعا، وطبعا المسيحيين دخلوا بعد الموضوع ده، ايه اللي يا جماعه انتوا دخلتونا ليه في الموضوع اساسا واحنا ملناش دعوه؟ وفضلوا ناس مسيحيين يعلقوا عندها، هتلاقيهم مسيحيين ولاد كلب اهو. ساميه دي، ساميه مش واحد، ساميه العامر. يا ست ساميه برضو محدش ماسك فيكي مش عارفه ليه، رغم انك انت اللي فتحتي الموضوع ودخلتي بقى الدنيا. وراحت هي قالت لها اكيد طبعا، رغم انها نزل لها فيديو في صوت بس بتقول فيه انه المسيحيين لا يجرؤوا ان هم يعملوا كده، لو مسيحي ما يجرؤش. في ايه؟ في ايه بس يعني؟ وراحت قالت لك ايه، راحت قايله بقى ايه، يا زباله يا جرابيع انا اسفه جدا يعني، معذره لكل ده، بس عشان حضراتكم بس تعرفوا الست دينا هانم دي كتبت ايه. انا لو لمحت كلبي فيكم عندي هحبس امه واهين اللي جابه، يا شويه مش عارف ايه، مش كفايه ريحتكم نيتنا رخاص فاهمين، ولا مسايحه كفتس تقرف صحيح. يا نهارك، انت مذيعه، انت اعلاميه، ايه الاسلوب ده؟ ده ولا اسلوب حد بيردح في الشارع. وكملت بقى، اي حد هيدخل هنا يخبط ويهرتل هيتهان، واي حد ما بيفهمش هيقول يسمع الاذان على الموبايل وناس مريضه ومش مريضه، ده يروح يتلهي على جنب عشان ده غبي مش فاهم اصلا الاذان اتعمل ليه. ومش هنشرح الاغبياء هنا، مش حصه الدين هي. واي كفتس هيدخل، كفتس على اساس المسيحيين كفتس، هيدخل يحشر مناخيره، ههينه هو واللي يتشدد له، واقول له خليك في اجراس الفسحه بتاعتك وخبط الحلل اللي بتقرفونا بيه، وتوكس وخليك بعيد، انت كده كده مش مهم بالنسبه لنا اصلا. وفي الاخر الحشرات دي كلها مصيرها بعد الاعانه دي البلوك. اللهم بلغت. يا سلام يا ايه الجمال ده يا جماعه؟ ايه مستوى الاعلاميه الجميل ده؟ ايه المستوى الرائع المثقف العالي في اختيار الكلمات وفي التعبير وفي ضبط النفس وفي حاجات كتير قوي قوي قوي. ريحتنا نتنا كفتس اجراس الفسحه واللي مش عارف تقرفونا بيها، وكل ده على فكره مفيش طبعا الداخليه ولا بيان ولا اي حاجه، واكتفوا بانه دلوقتي اللي حصل ايه. طيب يا جماعه القناه دي سكتت ولا ايه الموضوع؟ لا، القناه نزلت بيان، والبيان ده من القناه اللي هي بتشتغل فيها، وقالت لك طبعا انه تعلن شركه وان ميديا عن وقف البرنامج الاجتماعي حواديت على المكشوف المذاعه على قناه المحور اللي بتقدمه المذيعه دينا المصري بشكل نهائي، وذلك ردا على ما تم تداوله من اساءات عبر منصات التواصل الاجتماعي. رغم عدم تجاوزها في البرنامج اللي بتقدمه عبر شاشه المحور، الا ان سلوكها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما جعلنا يعني نوقف البرنامج نهائيا والتعامل معها. وتؤكد الشركه انها تكن كل التقدير والاحترام لجميع الاديان السماويه، وتحرص دائما على تقديم محتوى يراعي القيم والثوابت المجتمعيه والدينيه. ما هو طبعا يا جماعه ما انتوا لازم تعملوا كده، لانه هي الفكره ان هي يعني ان هي يعني تعتبر محسوبه عليكم كقناه وكاعلام. فطبعا يعني ناس كتير بقوا اعتراض، يعني الحقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي كلها الناس غضب شديد جدا. طب يا جماعه باسم عشان كان في محامي قال لك ان هو كان بيهين السيدنا على مواقع التواصل الاجتماعي فانتوا قبضتوا عليه. طب الست دي اللي بتهين كلنا كمسيحيين من اول قداسه البابا لاصغر مسيحي فينا، ايه الاخبار؟ ايه انتوا شفتوا؟ وانا اسفه وان انا قريت لكم الكلام اللي هي كاتباه عشان تعرفوا منتهى الازدراء اللي هي عملته فينا كمسيحيين، وفي جراسنا وفي تعبيرات اللي هي بتنسبها لينا كفتس ومش عارف ايه وكل الكلام ده. والكلام ده كانت بتوجهه لكل المسيحيين، ما كانتش بتوجهه لحد واحد بس. وريحتكم نتنا واللي مش عارف ايه واللي قرفتونا وبتقرفونا وكل الكلام ده. كل ده برضو الداخليه ملهاش دعوه بيه، يعني هي بس بتكتفي بان قناه المحور وقفت البرنامج الخاص بيها وخلاص على كده. طب ماشي، ده البرنامج ده القناه عشان هي مش حلوه ابدا ان القناه تطلعها تاني بعد اللي عملته ده، لكن اللي عملته على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو شويه زي اللي عمله باسم وغيره وغيره. لو احنا بنتكلم عن انه في اهانه للاسقف وان في اهانه للمسيحيه والمسيحيين، ما هي هي يا جماعه، هي بامانه. طب ايه الاخبار؟ فالحقيقه مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل. طبعا بدات دعوات انه يبتدوا بقى يعملوا فكره طبعا انه ولا فريق لي، ده انت عسل بامانه، انت سكر يا استاذه دينا. ولا فريق لي، القرار مش بايديهم وانا عارفه وغصب عنهم، وليهم كل الحب والاحترام مني هذه القناه المحترمه بما فيها من قائمين بالعمل بها، هم وهم اصدقائي المحترمين، وانا عند رايي في كل حرف قلته. يا سلام يا سلام يا وزاره الداخليه، اكيد ناس برضو يعني مننا المسيحيين كانوا عاملين لكم منشن، بس الناس سابت الكلام اللي قلته كله عشان ما فيهوش غلطه، ومسكت في الكومنت اللي رديت فيه على حد تعدى على ديني بالاساءه والاستهزاء. منع صوت الاذان مرفوض، رفض تام، اذان ربنا

يعلى عن اي صوت غصب عن اي حد، ولو هيحصل ايه باللذي مش عارف، انا راضيه عن نفسي كل رضا، كل الرضا وشكرا. بدات بقى هي واعلاميين تانية بيساندوها وناس تانية بيساندوها وداخلين يدافعوا عنها. ركزوا بس على موضوع الاذان، هو انتوا زعلانين من الاذان؟ ده انا عايزه الاذان يرجع تاني. هو ده ينفع؟ ما هو في حفلات بتتعمل واصوات مزعجه تاني بتتعمل ومحدش اعترض عليها. طبعا خلوا بالكم، ناس كتير كتبت خلوا بالكم يا جماعه، هي عايزه تاخد الموضوع كله في سكه ايه؟ ان انا ماليش دعوه الحاجات اللي حصلت دي، ده اصل انا رد على واحد، لكن انا مشكلتي اللي انا هفضل ادافع عنها واللي هستقتل علشانها واخسر اي حاجه علشانها هو ان صوت اذان ربنا لازم يرجع تاني في الجامع اللي جنبي. فطبعا خلوا بالكم، لان الموضوع احنا مالناش دعوه بيه خالص. موضوع الاذان ده انت مع الكومباوند مع الدنيا، وانت برضو اهنتي الكومباوند منك ليهم برضو، اذا رفعوا عليكي دعاوى ولا ما رفعوش دي مش قصتنا احنا خالص. قصتنا احنا ردك اللي انت ردتيه. ويا استاذه يا اعلاميه يا متحضره، حضرتك اول حاجه في انك انت تبقي اعلاميه محترمه ان مهما حد استفزك ولا شتمك وما ترديش عليه غير بكل ادب واحترام. على فكره يعني ده من سيمه الاعلاميين المحترمين، انك انت ما تتجريش مع اي حد، واذا حد وانت عارفه برضو كاعلاميه ان لو حد كان اهانك ولا شتمك ولا شتم دينك ببساطه جدا بتروحي رد عليه وتقول له انت ما يصحش تعمل كده وانا هقدم ضدك بلاغ، مش كده ولا ايه؟ ايه رايك؟ دي الف ب كده في التعامل، انك واحده معروفه وبتظهري على تلفزيون وعلى قناه انك تكوني محترمه في حتى مواقع التواصل الاجتماعي. ده رأيي، بس يمكن هي عندها رأي تاني برضو، مش ده مشكلتنا خالص. فزي ما بقول لحضراتكم ادينا شفنا التعليق بتاعها والحاجات الدنيا دي كلها. جينا بقى لقينا طبعا انه رئيس قناة المحور دلوقتي بيتقدم بطلب لنقابة الاعلاميين لوقف كارنيه المذيعة دينا المصري، لانه بدأت ناس طبعا تقول انه احنا هنبتدي، والدعاوى كتيرة جدا من محامين الحياة محترمين بدأوا يطالبوا بده، ومش بس بده، بيطالبوا بانه يتم حسابها زي ما اي حد بيتحاسب على اي حاجة يكتبها على موقع التواصل الاجتماعي واي فيديوهات بتنتشر على موقع التواصل الاجتماعي، ان المفروض كمان الداخلية برضو تحاسبها على الحاجات اللي هي نشرتها وعايزة تثير فتنة، ولا ده مش إثارة فتنة؟ ايه رايكم لما تنعتنا كمسيحيين بكل اللي نعتتنا بيه ده كله، والريحه والجرس واجراس الفسحه، مش ده برضو اهانه للكنيسه ولاجراس الكنيسه وخبط الحلل اللي بتقرفونا بيه وتويكس ومش عارف ايه، والتاني اللي قالت لك ريحتنا وحشه وكفتس؟ طبعا الناس دافعوا وقالوا لها على فكره يا اخت دينا انت كفتس دي يعني جايه من كابتس والكابتك ولا كابتس، ودي كابتس دي اللي هي اصلها فرعوني، وانت على فكره اسمك دينا المصري، المصري دي يعني كفتس برضو، تخيلي تخيلي انت ممكن دي دينا الكفتس، فدينا بقى غيري اسم المصري ده وخليه اي حاجه تاني. ربنا يسامحها، بصراحه ضايقتنا كلنا مش بس مسيحيين وكمان مسلمين مثقفين معتدلين، لانه اللي عملته ده لا يليق ابدا بكونها ان هي اعلاميه والمفروض ان تتسحب منها فعلا. وانه ايه يا جماعه، وانتم معينينها بقى على ايه في القناه دي الحقيقه؟ يعني ايه الامكانيات يعني؟ وبس وخلاص يعني، مش عارفه اقول ايه تاني، بس انتم يمكن ملاحظين ان الواحد بجد متضايقين جدا، لانه لما يبقى اي حد عادي ماشي، لكن لما تبقى واحده وتتقال عليها اعلاميه ويبقى المستوى اللي بتعمله ده على موقع التواصل الاجتماعي، اعتقد محتاج وقفه من الدوله. اشكركم. هي الناس جرالها ايه يا جماعة؟ يعني خناقة ركنة عربية تستدعي ان واحد من اللي بيتخانقوا يجيب شومة وواحد تاني يجيب سطور؟ يا نهاركو ابيض، يا نهاركو ابيض، والبنت بتصرخ يا عيني وسطور. خلينا نسمع وهو على الجنب، لان معلش طبعا والسطور والدنيا، او اذا كان معرفش زميلنا هو مفيش اثار دم بس، ولا بس في السطور بقى وهو نازل على الولد يا عيني. ادي الولد اللي هو لابس التيشيرت الابيض ده وكلهم بنوب وكلهم متلمين عليه، وادي العصيان، وهيجي واحد من ورا اهو بالسطور ويروح ضارب بالسطور يا عيني الولد. اول ما هيضربه بالسطور طبعا مراته بتصرخ، اللي هو لابس غامق ده اهو دخل اهو بالسطور اهو، وطبعا يعني انا مش عارفه بصراحه ايه الموضوع. فده اللي حصل، فوجئنا بزوجته على موقع التواصل الاجتماعي. يا جماعه اعملوا شير على قد ما تقدروا، جوزي اتعرض للضرب وتعرض للضرب بالسطور ودمه غرق الدنيا. وبعد كده عرفنا طبعا انه دي كانت اعتداء على شاب اسمه ابانوب اثر خلاف على ركنه سياره، وتطور الامر الاعتداء ادى الى اصابته باصابات بالغه. بسطور اتهمت أسرة أبانوب شخصين اللي هم عرضنا صورهم، مصطفى حاتم ومحمود حاتم الشهير بكتلة بالتورط، محمود حاتم كتلة بشرية كده.

متحركة بتضرب بالساطور، غالبا هو ده الكتلة اللي كان ماسك الساطور يعني. أشارت الأسرة إلى أن أبانوب أصيب بكسر في الجمجمة وجروح متفرقة بالجسم، وأن الواقع مسوقة بمقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي. طلبت الأسرة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهمين والتحقيق طبعا في هذه الواقعة، وطبعا الأسرة أكدت ثقتها في الجهات المختصة وتطبيق القانون، مع التأكيد أن الاتهامات تظل قيد التحقيق لحين ثبوتها أمام جهات التحقيق والقضاء. الداخلية نزلت البيان الحمد لله، وقالت في إطار كشف ملابسات مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر اللي هي كانت ماريانا أو ماريانا في طبعا بالتعدي على زوجها وإحداث إصابته باستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة. تبين أنه بتاريخ 21 تبلغ الاسم شرطة المطارية من مالك محل مقيم بدائرة الاسم مصاب باشتباه كسر بالجمجمة، تم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين شخصين لقيامه باستيقاف السيارة خاصته أمام المقهى الخاص بهما. تطورت لمشاجرة تعدية خلالها عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابة إصابته المنوه عنها. أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما مالك القهوة المشار إليه، ولهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة القسم. ضبط بحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهما اعترف بالواقع. أعتقد كانوا جايبين صورهم وهم مقبوض عليهم، مش كده زمايلي؟ بالظبط كده، بشكركم جدا. وكده الواقعة، وادي السلاح اللي مستخدم. ده كان فيه سكينة بس احنا ما شفناهاش، الفيديو كان ضلمة. أنا شفت السطور ده وهو اللي كان لابس أسود، ده احتمال هو ده الكتلة ولا إيه؟ هما الاتنين كتل يعني. ربنا يرحمنا من اللي بيحصل، والواحد مش فاهم برضه بصراحة. الناس سألوا طب هو ده ليه علاقة بمسلم مسيحي؟ مفيش الكلام ده، هو كل الفكرة اهي. بس بقيت الناس برضو اللي جواها والضغينة والحقد والدنيا، وان الناس مش طايقة بعضها بالشكل ده، مش عارفة ليه بصراحة. ويمكن لما بيلاقي حد مسيحي برضو مش طايقه بزيادة، مش عارفة ايه اللي بيحصل. ربنا يرحمنا من كل الامور دي اللي بتحصل في حياتنا دلوقتي. 12 سبتمبر اللي جاي بإذن الله، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة التجمع الخامس. وأخيرا يا جماعة في ورقة رسمية لقينا فيها اسمه، بس ما لقيناش فيها موضوع إن هو على المعاش، بس مش عارفين معاش من أنهي جهة. تمام، وفي تحقيقات برضو، بالتحقيقات دي يعني طبعا برضو اتنشرت على لسان والكلام ده كله. لكن خلينا نعرض الصورة اللي فيها المعلومات الموثقة عن قاتل الأستاذ أسامة وزوجته وابنتيه. المعلومات دي زي ما انتوا شايفين، معلش نكبر الصورة زميلنا بعد إذنك، وآدي أهو الكلام الاسم بتاعه عندك، هتلاقيه انه قتل المجني علي. اهو هو المجني علي اسامه اهو اللي هنا، معلش. تتهم النيابه العامه، ده دلوقتي امر احاله عن المستشار هيثم، وامر الاحاله ده بعد الاطلاع على الاوراق وما تم فيها من تحقيقات. تتهم النيابه العامه وليد جاد، اول سطر كبير اهو، وليد جاد عطيه اول سطر بعد تتهم النيابه العامه زميلنا. لو نقدر نكبره شويه تاني، معلش انا اسفه. وليد جاد عطيه جاد الشرباجي محبوس 51 سنة، وظيفته بالمعاش، مقيم شارع مش عارف ايه الدق الجيزة، وتحقيق الرقم الشخصي بتاعه اهو. فادي كده يا جماعة اللي كنا الناس اللي بتسأل هو اسمه ايه، والناس قاعدة تقول لك ده اسمه وليد جاد عطية جاد الشرباجي، وهو محبوس طبعا. وقتل عمدا الاستاذ اسامه نصيف مع سبق الاصرار، وبعد كده ازهق روحه، وبعد كده المسدس والدنيا والبيان كده، وبعد كده راح بلغ الزوجة المجني عليه واصطحب المجني عليه وبناته لمكان تاني، واقصى وطبعا وقت دي المعلومات. بس دي كده المعلومات الرسميه. نروح بقى للاعترافات. كانوا بيقولوا ان قاتل بيقولوا ان هو بيحصل على معاش، دي بالنسبه للمعترف المتهم بقى نفسه، ان هو بيحصل على معاش، والمعاش ده تمام كده. كان في برضو انا عايزه بس قبل ما اروح لقصه المعاش، ففي بيانات كانوا بيقولوا انه بيتكتب فيها، وفي بيانات مش مكتوب فيها، فمش عارفه بصراحه يعني. كان في ناس بتشير الى انه في بعض البيانات كان بيبقى مكتوب فيها معاش من اي جهه. المهم دي بقى الاعترافات بتاعته. كنت بمر بازمه ماليه، ومصاريف مدرسة بنتي الدولية كانت 350 ألف جنيه في السنة. المعاش كنت باخد معاش حوالي 22 ألف جنيه، وده ما كانش كافي لاحتياجات أسرتي. طلبت من أسامة 350 ألف جنيه سلف، واضح إن هي نفس الرقم، رغم إنه مش عارفة. ما علينا يعني، الله أعلم دي الحقيقة. طيب الاعترافات دي حقيقة؟ ما هو أي متهم ممكن يقول أي حاجة وننشرها، بس إحنا مش عارفين لسه. بيقول أنا كنت عارف إن أسامة حالته المادية كويسة، ورفضه ضايقني، رفض
قبل كده كنت استلفت منه 150 ألف جنيه وسددتهم له بعد شهر واحد قبل

الموعد اللي اتفقنا عليه، كنت فاكر ان رد الفلوس بدري هيخليه يثق فيا ويساعدني لو احتاجته، وبعد ما رفض يديني 350 الف جنيه غضبت وحسيت اني في ازمه ومفيش قدامي حل، بدات افكر في قتله والاستيلاء على فلوسه ومشغولاته الذهبيه، فكرت ابيع المسروقات واستخدم الفلوس في سداد مصاريف مدرسه بنتي. فكره قتله وسرقته جات لي بعد ما فشلت في اني اوفر المبلغ اللي محتاجه. دي التصريحات، ولكن هيبان كله ان شاء الله في الجلسة اللي هتكون 12 ديسمبر المقبل، اللي هي اولى جلسات محاكمة 12 سبتمبر عفوا المقبل، واولى محاكمة وليد جاد الشرباكي. عندنا طبعا كل سنة حضراتكم طيبين. خلاص وعيد العذراء كان امبارح صح كده 22، احنا النهاردة انا يعني متلخبطة شوية، بس عموما كان من يومين، اول امبارح كان يوم السبت معلش تمام. فالحقيقة كان طبعا الحقيقة المشاهد اللي انتشرت في دير درونكا للملايين اللي راحت، كل الناس وكل الاعلام كانوا اتكلموا عليها، لكن ناس كتير جدا في وسط المشاهد دي وهي بتتصور كان في كل ناس كتير رافعين يافطات كتير قوي وبيطلبوا طلباتهم من العذراء، وده تقليد يعني بالنسبه للكنيسه الارثوذكسيه انه ممكن يتكتب في ورق ويتحط على المذبح او يبقى في جوه الكنيسه، انه اي حد ليه طلبه يا عذراء عايزين كذا عايزين كذا. فهي الحقيقه والده مارتن كانت كاتبه يا عذراء اشفي مارتن من السرطان، وبتعيط وماسكه مارتن اهو في ايديها، وطبعا ايه بقى انتشرت الصوره دي بشكل كبير جدا جدا. فالحقيقه انه زي ما قلت لحضراتكم كان خلال صلوات النهضه موقف مؤثر لوالده الطفل مارتن واللي بيبلغ من العمر عامين ويعاني من ورم في الرئتين، وظهرت والده مارتن وهي بترفع اللافته، وطبعا هي عبرت عن رجائها في العذراء، وبحسب ما جاء طبعا اهي شفنا اللي حصل ده، وهي بعد كده بقى الناس كلها نشرت البوست ده بشكل كبير جدا، وده الحقيقه اللي خلاني حاسه بقد ايه ايه الجمال ده يا جماعه. كل الناس بصراحه مسيحيين مسلمين وقالوا طب ممكن حد يوصلنا بوالده مارتن وعايزين نشوف ازاي نساعدها، وانتشرت الصوره دي بشكل كبير قوي قوي الحقيقه، وبداوا يسالوا قالوا انه سالوا بقى، فهي قالت ان الاطباء قالوا لها ان الورم اللي بيعاني منه نادر وبيخضع للعلاج بجرعات من الكيماوي، وان هي رفعت الورقه دي والدعاء ده من شده وجعها وجع قلبها على ابنها، وقالت دموعي مش بتشفى على ابني المريض، كما قالت انها لم تكن تعلم انها تصور ولم تتوقع رد الفعل اللي حدث عقب انتشار الصوره. فالحقيقه طبعا يعني كانت يعني بتمنى انه ربنا يستجيب لكل الطلبات الناس اللي عندهم تعب ومشاكل، والمنظر زي ما بقول لكم كان بصراحه في احتفالات العذراء اعداد بجد مش معقوله، يعني اعداد مليونيه لدرجه ان حتى لميس الحديدي اتكلمت على الاعداد، وكتير جدا اتكلموا عن الاعداد الكبيره قوي اللي كانت حرصت انها تروح دير درونكا، وحتى الانبا يؤنس كان بيقول ان الناس كانت بتقف وتحاول تستظل كده تحت اي حته ظله علشان تيجي وتشارك في الزفه الاخيره في بالنسبه لليله عيد العذراء. برضو بنتذكر مع حضراتكم جميعا مرور عام على الحادث الصعب قوي اللي راح ضحيته 3 2 من اسره واحده وابن ابونا جانا، والحقيقه كان في صلوات القداس الالهي، وكانت الحقيقه نيافه الانبا ارسانيوس اسقف كاليفورنيا وواي، وعدد كبير عدد من الاساقفه اخرين وعدد من الكهنه وشعب الكنيسه كانوا، نيافه الحبر الجلي انبا سيرابيون ونيافه الحبر الجلي انبا ابراهام، كان عيد تزامن الذكرى مع عيد اعلان اصعاد جسد السيده العذراء اللي هو كان وتذكر اللي هو كان يوم السبت. وطبعا بفكركم جاكوب لبيب ابن قدس ابونا جونا ويوستينا ثابت ومينا ثابت، والحقيقه كانت بكنيسه الشهيد العظيم مرجرجس بالفلاور، وربنا يا رب يعزي اسره زي يوستينا ومينا اخوات. والحقيقه مينا كان هو الابن الوحيد ليهم على 3 بنات، ربنا يا رب يعزي الاسره، ربنا يعزيهم جميعا ويعزي اي اسره اي حد راح له عزيز عليه سواء كان في هذه الايام او بيتذكروا ذكره. في الصومال تم الاعتداء على ام لثمان اطفال بسبب ان هي اعتنقت المسيحيه، فازاي تعتنق المسيحيه لازم نعتدي عليها ولازم نقتلها. اعتداء عنيف على صوفيا ابراهيم ام لثمان اطفال كانت في مدينه امفادو بالصومال، تعرضت لاعتداء بعد معرفه مجموعه من الاشخاص اعتنقها المسيحيه منذ عام 2022، اقتحم 4 اشخاص اجتماع لدراسه الكتاب المقدس واعتدوا على عدد من النساء بالعصية، وملاحقه صوفيا تحديدا يعني لاحقها المعتدون الى منزلها واعتدوا عليها، وطبعا الاصابات كانت

جرح عميق في الرأس، نزفت بشدة، فقدت الوعي 4 ساعات، لكن تم عثر عليها الجيران، وسط بركة من الدماء نقلوها إلى المستشفى. وهذه الواقعة حدثت يوم 15 أغسطس الماضي. ربنا يرحم بصراحة، وربنا يكون مع كل المسيحيين، وخصوصا لو أقليات في أي حتة من أفريقيا أو في أي حتة في العالم فيها اضطهادات. وصلنا بقى لقاع الهور. وصلنا لقاع الحي. زي ما قلت لكم في بداية الحلقة من في العناوين، ايه طيب فكرة يا جماعة قاع الهور، وناس لسه ما تعرفش ايه قاع الهور؟ ده جروب اتفتح على الفيسبوك، شكاوى اهالي قاع الهامور، عفوا الهامور. طيب قاع الهامور، انا اول ما برضو شفت حاجات كتيره كده، وشفت حاجات وكوميكس واغاني ومش عارف ايه وبتاع، ايه يا جماعه القاع الهامور ده في ايه؟ ناس كتير لسه لغايه دلوقتي مع الدنيا برضو المنتشره، مش كل الناس بتبقى فاهمه يعني ايه اللي بيحصل يعني على الدنيا. يعني اتضح انه الجروب ده تجاوز عدد اعضاء 1.8 مليون عضو خلال 12 يوم، واللي انشاه الحقيقه بيقول لك كده ان تم اعلن احد مسؤولي الجروب تعليق نشاط الجروب مؤقتا بدايه من 23 اغسطس ولمده 59 يوما، على ان يستأنف النشاط يوم 22 اكتوبر 2026 مع توقف النشر والتعليقات والتفاعل خلال فتره الاغلاق. الجروب بيعتمد على الكوميكس والسخريه والشكاوى لمحاكاه للي بيحصل للمصريين، والشكاوى دي في اطار ساخر مستوحيا اسم قاع الهامور. قاع الهامور اللي هي بيكيني باتوم من مسلسل سبونج بوب، يعني مسلسل، وبدأ الناس بقى اخدت، حد فكر خارج الصندوق، بدأ يشوف الـ الـ الـ يعني المدينة دي قاع الهامور بالعربي يعني بالتعريب، وبدأ بقى ايه طبعا كوميكس بقى على كل اللي انت عايزه، على التعليم وعلى المرور والنقل وعلى الحوادث اللي بتحصل وعلى غلاء الاسعار وعلى البنزين، ونعمل مسارح بقى في قاع الهامور ونعمل سينمات وكل المحاكاة للمجتمع المصري بالكامل. وبدأوا برضو عملوا كمان ايه صفحة برضو اللي هي وزارة الداخلية، زي ما مثلا حد وانتشر الفيديو بتاع مش عارف فين في قاع الهامور مين ومين ضرب مين وعمل، محاكاة تامة لكل اللي بيحصل عندنا في حياتنا في مصر، تمام؟ بس بدأت بقى التساؤل يا جماعة، ليه اتقفل؟ ليه اتقفل؟ يعني الجروب ده الناس كان لدرجة زي ما بقول لكم فنانين دخلوا على الخط، مغنيين دخلوا على الخط، طبعا الاي اي بقى داخل بفيديوهات وصور وحاجات كتير جدا بالنسبة لمدينة قاع الهامور دي. فالناس بدأت تقول خلوا بالكم، بصوا يا جماعة، طالما مكتوب انه الاغلاق لمده 59 يوم، احتمال كبير جدا يكون المسؤول عن الصفحه هو اللي عمل الاغلاق ده، الجروب المسؤول عن الجروب. ناس تانية بدات تقول لا ده في ايد عليا في الموضوع ده، ناس تانية بدات تقول لا ده شركه ميتا نفسها اللي هي الفيسبوك هي اللي قفلته. لغايه دلوقتي انا مش حاطه ايدي على على على ايه السبب بالظبط، لم يعلن المسؤولين عن الجروب سببا محددا او رسميا، يعني مش انا لوحدي، كل الناس مش قادره تعرف ايه السبب الرسمي. بينما جاء القرار بعد الانتشار الضخم للجروب وتحوله الى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. فالمجتمع ده كان عباره عن قاع الهامور، هذا الجروب كان عباره عن مجتمع مصري افتراضي، اكثر من 15,000 عضو كانوا فاعلين بيسخرون من مشكلات العمل والمال والجيران، وزي ما قلت لكم مشاهير كتير وممثلين دخلوا ومثقفين وناس كتيرة جدا. جت بعد كده كانت الحقيقة لميس الحديدي طلعت، وده فيديو هختم بيه لان معرفش هم كاتبين عنوان الفيديو بس الله اعلم، معلش عشان ده نزل النهاردة من شوية يعني، وانه السبب الحقيقي لسبب ايقاف قاع الهامور 9 الجروب يعني. وطبعا برضو كان في صفحه تاني، ما هي في صفحات بدات تتعمل وناس برضو قعدوا يقولوا يا جماعه ده ما اتقفلش، يا جماعه ده لسه مفتوح، فناس قالت لهم لا دي جروبات تانية بتحاكي قاع الهامور، وهنا اداره قاع الهامور اهي الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه بقاع الهامور، وبدات برضو مطالبات بغلقها. وبعدين لقينا برضو الأستاذة نادية هنري عضو برلماني سابق وبرضو بتتهكم وتقول لكم غير سابق لما السياسة تنزل تحت المية، واتكلمت بقى المصريين انهم دايما كتير قوي بيقرروا حل الأزمة بتاعتهم بان هم قالك الأزمة دي كلها اللي فوق المية حلوها تحت المية في أعماق البحار. ظهرت المدينة اللي اسمها قاع الهامور بيسكنها مواطنون عندهم حكومة مشاكل في كل حاجة، يعني باختصار مدينة مصرية جدا مع فارق بسيط انها مدينة كرتونية. والجروب ده والكلام ده كله، فقالت لك طبعا دخلنا بقى، فقال لك طبعا انت
طبعا بدأت

0: الحكاية لو انت شلت البحر وحطيت بدل السمك مواطنين مصريين، هتلاقي نفسك امام مدينة فعلا مش هتلاحظ الفرق بين المدينة دي. بصوا ناس كتير دخلت من الكوميديين، هل التقرير ده بالصوت زمايلي ولا مجرد موسيقى؟ لو بالصوت نعرضه الحقيقة. المهم وبعدين قال لك بقى ايه، قال لك ان هم طبعا، هي بتقول نادية هنري ان هم لقوا مساحة الحقيقة في المدينة دي عشان يقولوا اللي هم عايزينه بالاسلوب الساخر بتاع المصريين. قالت لك احيانا السياسة، الاستاذة نادية هنري، تبدأ من سؤال بسيط جدا، ليه؟ ليه الاسعار غالية؟ ليه الخدمة وحشة؟ ليه الوظيفة صعبة؟ ليه المواطن مش عارف يعيش؟ ولما الاسئلة تكتر ومفيش اجابات كفاية، المواطن المصري عنده الحل السحري، وهو طبعا انه يهزر. حل سحري قديم قوي، المصري اصلا اخترع مدرسه عالميه في تحويل المصيبه الى افيه، فان كان الواقع تقيل يلا نضحك عليه شويه، واذا كانت الشكوى حساسه نحطها في كوميك، واذا كان الكلام المباشر ممكن يجيب لنا وجع دماغ خلينا نقوله بشكل مباشر غير مباشر وبشكل ساخر. ومن زمان قوي قوي والابنودي وكتير جدا من يعني بيتكلموا عن المواضيع الساخره دي. في النهايه نعرض بس جزء، اعتقد في جزء صغير من لميس الحديدي علشان نعرف هل هي فعلا هتحل لنا اللغز ده ولا برضو هي كمان بتتساءل زينا.
1: فهذه المجموعه مؤقتا لمده 59 يوم قام احد، يعني مش عارفه ده هل ده من القائمين على الجروب ولا من حد اخر، على مؤقتا في 23 يوم، وسيتم استئناف النشاط في 22 اكتوبر الساعه 7:46. مصطفى لا انا عايز افهم دي، يعني اذا خلينا نشوف البوست على الشاشه يا جماعه، يعني اذا هناك خبر انه تم ايقاف هذه المجموعه مؤقتا مده، اشمعنى 59 يوم يا مصطفى؟
2: طالما 59 يوم يبقى دي ميتا هي اللي عاملاها.
1: يبقى في ايه؟ معلش مش سامع. ميتا؟
2: ميتا هي اللي عاملاها.
1: ميتا يعني ميتا اللي هي الفيسبوك.
2: الشركه اللي بتمتلك الفيسبوك، هو الانتشار الاساسي بتاعه كان على الفيسبوك، فاكيد ميتا هي، يعني طالما بتكلمها 59 يوم دي ارقام بتاعه ميتا. لكن انا كنت لو حطيت نفسي مكان الادمن بتاع الجروب دوت كنت بلا وجع دماغ، انا ليه يقعد يجي لي مشاكل وتحديات؟
1: طب هنا هنا بيبقى مثلا في ريبورتس على الجروب فميتا وقفته لانه يعني، ولا ده مسؤول اللي بيتكلم؟
2: لا هو لا اما حد من الحكومه اتكلم مع ميتا طلب ان هو ينزله، لا هو استبعد ذلك، لا اما حصل ريبورتنج. الريبورتنج لما بيحصل دلوقتي بيبقوا حساسين فبيقوموا مقفلين، بس طالما ان هو اخد بس عقاب 59 يوم يبقى هو عقاب خفيف جدا. دلوقتي ميتا ما بيهزرش، يعني اول لما بيحصل ريبورتنج لا اما بيقفله فوريفر لا اما بيقفله لكذا شهر.
1: اذا هذا ايقاف مؤقت لهذا الجروب.
0: تمام، زي ما قلت كده من شويه هو احتمال ميتا. نروح بقى لمدرسه جلوبال. الموضوع طبعا لما طلع ولي امر واشتكى وان هم كانوا خدوا منهم البطايق وجيه يروح يعمل معاملات بنكيه اكتشف ان في كارد باسمه وهو ما قدمش على الكارد ده، من هنا اتفجرت المشكله واتضح ان هي مش مشكله شخص واحد، اتضحت انها مشكله عدد من اولياء الامور في هذه المدرسه، وانه مالك المدرسه حصل على 321 مليون جنيه تسهيلات ائتمانيه باسماء اولياء الامور. يا نهارك ابيض، ازاي البنك سايب الموضوع ده؟ فصدر بيان رسمي عن النيابه العامه، والبيان العامه النيابه العامه وطبعا صورته برضو انه اتقبض عليه، والنيابه العامه بتقول انه استخدم بيانات عدد من اولياء الامور باحدى المدارس الدوليه في القاهره الجديده للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانيه تعليميه دون علمهم او موافقتهم. اوضحت التحقيقات ان المتهم بصفته رئيس مجلس اداره المدرسه ابرم 839 عقد للحصول على تسهيلات ائتمانيه باجمالي مبلغ 231 مليون. الواقع لما تقدم عدد من أولياء الأمور النيابة استمعت لأقوال المبلغين، فحصت المستندات والعقود وأمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات القضية. وعشان تفهموا أن ملابسات القضية دي مش عادية وأنها أكيد داخل متورط فيها ناس كبيرة، لأنه في واحد النهاردة ينفع حتى لو هو رئيس مجلس إدارة مدرسة دولية أن هو يتحصل على كل هذه الأموال، فلقينا ان الرئيس السيسي بيوجه بإحالة واقعة مدرسة جلوبال الى جهات التحقيق، وبالتالي نتمنى ومجرد معنى ان الرئيس السيسي دخل في الموضوع يبقى اكيد هيتم الكشف عن مين الجهات، مين اللي سهلوا الامور دي كلها، واكيد ان شاء الله يتكتب بكل شفافية كيف حصل هذا الشخص على 231 مليون

0: دول مليون جنيه قروض ائتمانية. نروح بقى لإيران، وطبعا التصريحات المعتادة من الرئيس ترامب ان احنا دلوقتي هنضعفهم اقتصاديا، احنا اضعفناهم عسكريا، الحرب اللي احنا بنقولها بنجيبها جايبينها دي دلوقتي هتؤتي بثمارها وبأكلها، ودلوقتي هيكون في هذا الحصار الاقتصادي اللي هيجبر إيران ان هي تدخل معانا في اتفاقية، وان هي لا تمتلك سلاح نووي، وانها موضوع مضيق هرمز. خلينا بعد شويه اقول لكم ايه اللي حصل في مضيق هرمز، بس خلينا في القصه دي ونشوف هل يا ترى فعلا ممكن الضغط الاقتصادي يؤثر بشكل كبير على ايران وكيف سيؤثر.
1: الأضخم على الإطلاق، وصف وزير الخزانة الأمريكي حملة واشنطن الجديدة ضد طهران. ليست هي الحملة الأمريكية الأولى على إيران، فقد فرضت واشنطن على مدار عقود عقوبات اقتصادية كبيرة على طهران على خلفية برنامجها النووي بالدرجة الأولى، لكن وعلى الرغم من ذلك لم تتمكن واشنطن بعد من قطع جميع قنوات إيران الاقتصادية. فما هي إذن الخيارات المطروحة في الحملة الأمريكية الجديدة؟ من أهمها وأكثرها تأثيراً هي تلك التي تستهدف العلاقة الاقتصادية بين إيران وشركتها التجارية الكبيرة الصين، ولأن هذه الأخيرة هي أكبر مشتر للنفط الإيراني وعائداته تمثل مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية التي تحتاجها طهران لتمويل اقتصادها وحربها، فإن واشنطن قد تلجأ إلى تشديد العقوبات على المصافي الصينية رغم أنها أقل ارتباطاً بالنظام المالي الأمريكي. البنوك الصينية هي الورقة الأكثر خطورة في هذه الحملة، لتشمل العقوبات بنوكا أكبر، ما قد يدفع بعضها للابتعاد عن إيران خوفا من فقدان الوصول للنظام المالي الأمريكي. من العقوبات المطروحة أيضا تلك التي تشمل قطاع الطيران لتقييد النقل الجوي للتجارة والقنوات البديلة، فضلا عن معاقبة الدول المتعاملة مع إيران اقتصاديا. أما الخيار الأمريكي الأصعب فهو الحصار البري، لأنه يتطلب تعاون الدول الحدودية لإيران، ولدى واشنطن نفوذ متفاوت على بعضها من جهة، ومن شأنه أيضا أن يؤثر مباشرة على الإيرانيين عبر تعطيل واردات الغذاء والطاقة من جهة أخرى.
0: الهيكل بعد كل التصريحات دي قالوا ان وزير الخزانه هيطلع النهارده في مؤتمر صحفي ويعلن عن ايه هي كلها الضغوط اللي هتتعمل اقتصاديا، يعني موضوع قطع مصادر تمويل اللي بتدعم بقاء النظام الايراني، الدول المتحالفه مع طهران امام خيار صعب، الدول اللي بتمول النظام، كل ده هتواجه العزله، ترامب هيرد بحزم وسرعه على اي هجوم يستهدف قوات الكويت او الدخول او دول الخليج. وزير الخزانه سكوت بيسنت في طلع النهارده في المؤتمر الصحفي وقال طبعا انه بنسعى لقطع مصادر التمويل اللي بتدعم نظام بقاء النظام الايراني، وطبعا امام خيار صعب اقتصاديا، وقال انه ترامب بيتواصل حاليا مع قاده دول العالم لحثهم على وقف جميع اشكال التواصل مع ايران، محذرا من عواقب عدم الاستجابه للمطالب الامريكيه. تاتي هذه التحركات ضمن حمله ضغط اقتصادي قصوى تهدف الى عزل ايران عن النظام المالي العالمي وعن الدولار عبر تفعيل العقوبات الثانوية، وتركز الحملة على قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. يعني كل دي طبعا أكيد فيها تفاصيل، هو يمكن تقريبا كان المؤتمر الصحفي حوالي ما بين 15 دقيقة ل 16 دقيقة اللي اتكلم فيه، بس برضو زي ما يكون كده برضو ما فيش الإجراءات بالظبط هتحصل إيه، لأنه واضح أنه لسه في تواصل كده مع قادة العالم من الرئيس ترامب عشان يبتدوا نشوفوا ايه العقوبات. في حد برضو علق وقال طب ما انتوا يا جماعه ايران طول عمرها عليها عقوبات، بس ده برضو ما اضعفش الاقتصاد بتاعها ولم يثنيها عن ان هي تبتدي تعمل سلاح نووي. فبالتالي هناك من يؤكد ان الطريقه دي هتجيب ان الحرب دي ممكن تجيب نتيجه، في اللي يعني بيضعف من تاثيرها، ولكن لغايه دلوقتي لما تدخل الامور دي حيز التنفيذ اكيد هنشوف، واكيد احنا معانا وقت اهو، لأن ترامب مش محدد مهلة ولا أي حاجة، وقال لك إحنا مفيش أي ضربات عسكرية حاليا، واللي إحنا هنعمله هي دي الحرب الجديدة على إيران. علق الرئيس طبعا وقال إن إيران بتنهار تماما، رئيس ترامب طبعا، وقال كده إيران is completely collapsed أو collapsing وبريزيدنت دونالد ترامب. فبالتالي ده كان حتى كتبها على تروس سوشيال، نشر التغريدة برضو بيقتبس تصريح لمحمد كاليباف رئيس البرلمان الإيراني، ومحمد كاليباف كان بيقول احنا جائعون ولا يمكننا البقاء على قيد الحياة، اهو we are hungry we cannot survive. يا سلام يا كاليباف، طب ما انت كده اهو ترامب بيقول لك انت نفسك من يعني شاهد من اهلها ان انت كده جعان ومش قادر تبقى على قيد الحياه. طبعا وبازش

0: كيان، وكله كان اكد ان في مشكله اقتصاديه، لكن قالوا احنا كلنا بنسعى لحل هذه المشكله الاقتصاديه. الرئيس ترامب قال ايران هي الدوله الوحيده في العالم اللي يرود التي لا يريد احد فيها ان يكون رئيسه. الوضع صعب، مين هيبقى عايز يكون رئيس على دوله صعبه جدا يعني محطمه اقتصاديا. محمد بكر كاليبوف كان قال بصراحه ورد، قال لك الولايات المتحده ليست في وضع يسمح لها بتقييد علاقتها أو علاقتنا مع الدول الأخرى، وذلك في تعليق إيراني سريع بعد أن هدد وزير الخزانة الأمريكي بفرض عقوبات جديدة تستهدف الدول اللي ليها علاقات مع إيران. قال قاليباف يعلم الأمريكيون أن لا أحد يصدق تهديداتهم اقتصاديا، ولا لا تستطيع الولايات المتحدة فرض المزيد من القيود على علاقة إيران مع الدول الأخرى. مسعود بازشكيان قال إيران لم تتحول إلى فنزويلا، واحنا اذهلنا العالم بقوتنا. الجانب الامريكي بيقول انه فرض اقصى واشد العقوبات على بلدنا، نحن صامدون بنبذل جهودنا لمواجهه هذه الحرب غير المتكافئه. وكمان قال ان احنا بناسف لوجود مشكلات، ولكن وجدنا انفسنا في حرب شامله اقتصاديه وعسكريه وامنيه، نامل ان نتمكن من تخطي الازمات اللي بنواجهها بشان معيشه المواطن. ده بازشكيان عبر عن انه هو عارف الازمه وبيحاول يعدد الناس. لقينا طبعا ان كان في انقسام شعبي برضو وتمسك رسمي بالتحدي. الحرس الثوري الايراني قال ان هو مستعد اعلن استعداده الشامل لاي تعاون ومشاركه وتكامل مع الحكومه في جميع المجالات المطلوبه، واللي بتشمل تامين الامن الاقتصادي، الدعم اللوجستي، اعمار البنى التحتيه، مكافحه الفقر والتهريب والفساد، والمساعده في اداره الازمات المعيشيه والاجتماعيه. واكد ان التكامل ده هو ضامن لاحباط عقوبات العدو وتعزيز الصمود الوطني، في اشاره الى استمرار الضغوط الاقتصاديه على ايران. لقينا بعد كده يا جماعه كان اسعار النفط تراجعت بعد طبعا قبيل اعلان الولايات المتحده عن حزمه جديده من العقوبات، بس 1%. بس جينا بقى لقينا اسعار الذهب ارتفعت في العالم وفي مصر، ولقينا انه الاسعار وصلت لمنحنى كبير قوي. وطبعا الارتفاع ده بعد برضو كانت في زياده في التعاملات 40 جنيه ده في مصر، وكده اسعار الذهب طبعا كده وصلت عيار 21 6650 جنيه للجرام. برضو العملة الإيرانية كانت سجلت أدنى مستوى ليها، ولقينا برضو تداولت عند 2.03 مليون ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد. والذهب عالميا برضو كان ارتفع بشكل كبير، وكان في توقعات بتقول برضو أن أسعار الذهب العالمية هتوصل لمنحنى كبير قوي الأونصة على نهاية هذا العام. ده بالنسبة طبعا. طيب عندنا موضوع مهم جدا يا جماعة، احنا كده الدول وفي اتصالات ما بين الرئيس ترامب والدول. دول زي مين؟ اكيد هيتواصل مع الصين، هيتواصل مع روسيا وهم اكتر دول داعمة، وهيتواصل مع تركيا، هيتواصل مع دول كتيرة جدا. فالحقيقة الخارجية الصينية كانت بتقول بنراقب التهديدات الامريكية بفرض عقوبات على ايران، وسنفعل ما هو ضروري لحماية حقوقنا ومصالحنا. والحقيقة انه كان برضو، خلينا نكمل الجزء ده من كلام المذيع.
1: زيارة تأتي فيما تستعد إدارة ترامب لتطبيق ما وصفتها بأنها أقسى عقوبات اقتصادية في التاريخ على إيران. الخارجية الإيرانية قالت إن منير سيبحث السلام والأمن الإقليميين مع كبار المسؤولين، فيما ذكرت رويترز أنه يتوقع أن يلتقي شخصيات مقربة من المرشد مجتبى خامنئي. إذن مهمة منير لن تكون سهلة، فطهران
0: ده هنا بيتكلم عن موضوع، طبعا اتكلم على الصين وبعدين قلب على موضوع منير. الحقيقة انه عاصم منير يعتبر تم الاستعانة به، وده توقيت شديد الحساسية علشان خاطر انه يحاول يعيد تاني الموضوع بالنسبة للمفاوضات بين واشنطن وبين طهران. بالنسبة لمضيق هرمز زي ما قلت لكم هقول لكم ايه الموضوع. الرئيس ترامب اكد مرة تانية، نشر منشور تاني وقال انه مضيق هرمز منطقة امريكية، تمام، وبالتالي كتب كده ارض امريكيه جديده في اشاره لتصريحاته السابقه. اهي تاني، يعني هو دي تاني مره ينشر هذا البوست، واتقال انه كمان كتب وقال احنا رافقنا اكتر من 1000 سفينه لعبور مضيق هرمز، وبيقولوا 40 ناقله نفط عبرت المضيق عبر المسار الجنوبي ليله الجمعه، وفي 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي ايضا ليله الجمعه. ايران تسمح بعبور ناقلات نفط عراقيه ايضا في مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. وهيئه اداره مضيق هرمز الايرانيه قالت السفن المنتهكه لقواعدنا لعبور المضيق قد تتعرض للغرامه او الاحتجاز او المصادره. بالنسبه للحصار، امريكا قالت ان احنا غيرنا مسار 70 سفينه وعطلنا 3 منذ استئناف الحصار البحري. الحوثيين مستمرين في استهداف ناقلات نفط سعوديه وفي استهداف مناطق سعوديه،

الشركة البحرية شركة البحر السعودي أعلنت تعرض سفينة أمزان لحادث أمني، وفي مناطق برضو تعرضت لاستهدافات في مناطق العبر والوديعة والكنيس بصواريخ باليستية ومسيرات. وفي النهاية بحب برضو أقول لحضراتكم احتفاء كبير جدا بوصول الرئيس الفرنسي بوصول ولي العهد السعودي إلى فرنسا، استقبله الرئيس إيمانويل، وبدأوا يعملوا كان في 4 اتفاقيات اتفقوا عليها في مجالات متعددة، وهذه المجالات تتضمن مجال الذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم في الاستثمار السياحي، واتفاقية مجالات التنمية والسياحة والاقتصاد. والحقيقة نكمل معاكم حلقتنا الجاية المزيد من الأحداث ومرها الأحداث. انتظرونا، إلى اللقاء.

ومنها في ايديك شايفها يوماتي غلاوتي عليك دي قصة حياتي ضامنها في ايديك يا يسوع شايفها يوماتي غلاوتي عليك

لو قدم لك شخص شيك على بياض وانت تكتب الفلوس اللي عايز تاخدها، فكم ستكتب؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة.

في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. أرجو أن تتواصلوا معنا أحبائي المشاهدين بكل الطرق. نتمنى أن تصلنا منكم رسائل، اكتب لي قصة أعجبتك، قصة حياتك، قصة من الحياة نتبارك بيها ونسجلها وتكون واحدة من قصص البرنامج. تقدر تواصل معنا على موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة بالعربي أو Your Life in a Story بالإنجليزي أو جروب حياتك في قصة. أيضا على اليوتيوب قناتنا بعنوان حياتك في قصة، تقدر تشاهد كل الحلقات السابقة وتعمل تحميل ليها كمان. قصتنا النهاردة من القصص الحقيقية، القصص الرائعة. قصتنا النهاردة بعنوان شيك مصرفي، شيك على بياض. شيك على بياض قصة حقيقية بتكلم عن الشيك الذي قدم لجون ويلبر شامبمان. ولد جون، وده خادم عظيم للمسيح، ولد جون ويلبر شامبمان يوم 17 يونيو سنة 1859 في روتشموند ولاية انديانا، ورقد في المسيح في عيد الميلاد في الغرب 25 ديسمبر 1918. هو مبشر انجيلي خدم في نهاية القرن 19، وكان يخدم ويسافر مع المرنم الشهير وقتها تشارلز الكسندر. مر دكتور جون ويلبر شامبمان بضيقة شديدة واضطر إلى السفر إلى أقصى الغرب، غرب أمريكا. جاء أحد أقاربه الشيوخ ليودعه، فترك في يده ورقة صغيرة. تطلع الدكتور شامبمان إلى الورقة فوجدها شيكا مصرفيا يحمل اسمه وموقع عليه، وقع عليه الشيخ دون أن يحدد القيمة. فالدكتور جون شامبمان سأل الشيخ اللي اداله الورقة، قال له: أتقصد أن تعطيني شيكا مصرفيا على بياض لأضع الرقم الذي أريده؟ فأجابه المليونير الأخ الشيخ ده: نعم، فإني لا أعرف ظروفك ولا ما هي احتياجاتك لتملأه حسب ما تشعر أنك محتاج للمال. منين ما تشعر أنك محتاج للمال؟ حط ألف، حط مليون. طب يا ريت، لو يعني حاجة جميلة جدا. قام الدكتور شامبمان برحلته وعاد معه الشيك، لم يكتب عليه شيئا، لكنه كان مطمئنا طوال رحلته أن بين يديه إمكانيات سحب الملايين إن احتاج. وقال: رغم أني لم أستغل هذا الشيك، لكن هذا الشيك كان سبب تشجيع كبير لي. فكل ما كنت أتعرض كنت عارف أن في إيدي شيك على بياض أقدر أكتب فيه حتى الملايين. ورجع الشيك للشخص المليونير وشكره، رغم أنه ما صرفش منه، لكن وجود شيك على بياض اداله الامان. وكان دايما الدكتور بيحكي عن هذه القصه، الدكتور شامبمان بيحكي عن قصه الشيك على بياض ويطبقها عن شيك اخر على بياض هام جدا. ساستكمل القصه معك بعدما نستمتع بترنيمه من الروائع الفها دكتور باسم رشدي حبيبنا الغالي، ولحنها اخويا بهجت عدلي المبارك، ويرنمها لنا اخويا الغالي يوسف صمويل. ابقى معي الى ما بعد الترنيمه.

0: مين ما تتغير.
1: أكيد الوعد ده ليا كان ترنيمة رائعة رنمها لينا أخونا يوسف صمويل من تأليف الدكتور باسم رشدي وتلحين أخويا بهجت عدلي في قصتنا النهاردة اللي تنطبق تماما على هذه الترنيمة، أو هذه الترنيمة تنطبق على قصتنا. شيك على بياض دكتور جون شامبمان لما اتعرض لضائقة مادية وكان في الغرب، واحد من الشيوخ مليونير هو بيسلم عليك ده بيقول له أنت رايح المشوار ده خد ده معاك، فبص فتح لقي شيك بس فاضي ممضي بس، قال المليونير حضرتك نسيت تكتب القيمة يعني، قال له لا ما أنا سايبها كده سايبها على بياض، اكتب أنت تكتب ألف تكتب مليون منين ما تلاقي نفسك محتاج لمال اسحب. قال الدكتور شامبمان خادم الرب الجميل لف كتير واحتاج كتير بس ما صرفش الشيك، لكن قال كل ما كنت أمر بأزمة ضائقة مادية كنت دايما مطمئن لأن لو هزنق فعلا عندي شيك على بياض. قصة كان دايما يوعظ بيها الدكتور شامبمان ويقول لينا شيك على بياض عند ربنا. وأنا عايز أشاركك في هذه الحلقة في ثلاث شيكات على بياض، يعني وأنا بضحك طبعا أثناء الحلقة قلت ده حاجة كويسة جدا، شيء جميل أن واحد يدي واحد شيك على بياض ويقول له اكتب اكتب مليون اكتب. ثلاث شيكات على بياض. الشيك الأول شيك الصلاة المستجابة، شيك الصلاة المستجابة، والشيك الثاني شيك الوعود فلا تنساها، والشيك

ثالث شيك الرؤية التي تراها. شيك صلاة مستجابة، شيك وعود لا تنساها، شيك رؤية سوف تراها. في صفات لشروط الصلاة المستجابة حسب كلمة الله. من أهم هذه الشروط للصلاة المستجابة، مثلا أذكرك بشروط الصلاة المستجابة اللي حسب كلمة الله. واحد، أن تكون الصلاة بثبات في المسيح. مثلا إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم، يوحنا 15:7. وأن تكون حسب مشيئة الله في يوحنا الأولى 5:14، إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها نحن. لكن الشرط الثالث من شروط الصلاة المستجابة هي الإمضاء. شيك على بياض، بص يقول إيه المسيح: مهما سألتم باسمي، يا سلام، فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. تاني هقرأ الآية: مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله، يوحنا 14:13. وكل دارسي الكتاب بيقولوا يعني ايه انت سألنا شيء باسم المسيح؟ مش بس نقول له يا رب نصلي هذا في اسم المسيح وان كان هذا حسن، لكن صلي صلاة باسمه، يعني قل له يا رب انت عايز ايه مني؟ ماذا تريد ان افعل؟ يقول لك انا عايز انت مثلا استخدمك زي يوسف صمويل في الترنيم، زي الدكتور باسم رشدي في التلحين، زي الناس اللي في الاستوديو هنا، المنتج الجميل اخويا هاني وهيب حنين واخويا ريمون ميلاد في الانتاج وهكذا، والكاميرا بيبل. كل واحد مننا ربنا عايزه في حاجه. اثناء الحاجه اللي ربنا عايزها منك، كل هو اللي قال لك اعملها، كل ما تطلب باسمه، اي كان المسيح بذاته يسال، فسوف يستجيب. يا ريت نكون واثقين في هذه الشروط للصلاة المستجابة. لكن مش بس شروط الصلاة المستجابة، شيك شروط الصلاة المستجابة، لكن شيك الوعود فلا تنساها، وحاشا إن الله ينساها. أنا أقصد، وكان دايما دكتور شامبمان في القصة دي بالذات يتكلم على فكرة الوعد. معلش إخواتي المؤمنين وأخواتي المؤمنات اللي بيشاهدون، المسيحيين الحقين، ركز معايا. في فرق بين الوعد العام في كلمة الله، كلام ده عملي على فكرة، والوعد الخاص. مثلا بطرس ربنا قال له انزل من القارب ويمشي على المية، هو قال للمسيح إن كنت أنت هو فمرني أنا أتي إليك، قال له تعال. نزل بطرس على المية، حط رجله لقيت المية بيصخر، حط رجله التانية المية بيصخر، بص على المسيح ماشي، بدأ يشك وقع. طيب الرب قال لبطرس بريمة معينة، بكلمة معينة، امشي على المية، هل معناته اني انا اكون ماشي في سفينة مثلا من فنلندا، بنسافر في السفينة دايما من فنلندا للسويد مثلا، او نايل كروز في النيل في مصر، واقول بطرس مشي على المية وروح طالع من المركب وامشي؟ لا طبعا، الا اذا قال لي. فهنا في سوء استخدام للفكرة. الوعود عامة، خصص الوعد ليك، قل له يا رب أنا عايز ريمة مخصوصة. في وعود الإسرائيليين ليهم، وعود الذين هم إسرائيليون لهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، رومية 9:4، كورنثوس الثانية 7:1، لنا المواعيد أيها الأحباء، دي مواعيد أكيدة، لنطهر ذواتنا من كل دنس الروح والجسد، وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم، غلاطية 3، وهكذا. لكن يقول حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما الوعد والقسم تكون لنا ثقة. بمعنى يعني هقول حاجة بس أرجو أني يعني ما كنتش بضايق حد من المشاهدين. قصة مكررة ومعروفة، شاب حاضر مؤتمر لمدارس أحد وعايز يتجوز، ومعه شابة برضو حاضر المؤتمر، هو بيصلي فهم غلط ان ربنا وعده ان البنت دي هتبقى مراته، كويس. فراح قال لها: على فكره انا ربنا وعدني امبارح وعد حلو. قالت له: وعدك ايه؟ قال: ربنا وعدني انه
شيك على بياض يعني، وعدني اني حضرتك

0: دي كانت مراتي. قالت له انت فهمت غلط، ده مش ممكن ربنا يكون وعدك، انا مش مناسبه ليك، صلي تاني. المهم كان المؤتمر 5 ايام، على اخر يوم صلى وصام وقال لها الرب اكد الوعد 100%. قالت له متاكد؟ قال لها اه. طب ربنا ما قالكش حاجه اعمل ايه في جوزي والتلات عيال؟ قالت لها ايه ده، انت متجوزه معاك 3 عيال؟ اه اهو ده يعني تخيل الوعد. وده اللي انا عايز اقوله، ده لا يقلل من ان الوعد ربنا لما بيقول لي حاجه وانا راكع من خلال كلمته وبيقول لي يا زكريا او يا فلانه يا فلان انا هديك الوعد ده، السماء والارض تزولان، شيك على بياض، الله ما يرجعش ابدا طالما مضى باسم المسيح. بس المهم تاكد ان ده الوعد، شيك الصلاه المستجابه، شيك الوعود، بس اوعى تنساها، شيك الرؤية لكي تراها. مكتوب بلا رؤية يجمع الشعب، أما حافظ الشريعة فطوبى. ما أروع يا أحبائي كل مرة الرب أعطى رؤية في الكتاب. مثلا إدى الرب رؤية شيك على بياض لنحمية، رؤية أنه يروح يبني أسوار أورشليم. صعوبات رهيبة، ربنا غير الملك وغير مهمة بنة الأسوار في 52 يوم. ليه؟ لأنه اداله شيك على بياض وقال له روح ابني الأسوار. ادى ربنا رؤية لنوح انه يبني الفلك، حصل تمام. ادى ربنا رؤية ليوسف اني ابوه وامه واخواته هيسجدوا لي، رؤية غريبة جدا، حصل. قل له يا رب افتح عينيا علشان اتمسك. على فكرة عكس القصة بتاعتنا دي، بختم بيها قصة تاني ما قلتهاش في حياتك، في قصة قريتها كتير، قصة حقيقية عن واحدة ست قروية من صعيد مصر، باعت كل اللي ليها وابنها راح الخارج، وقالت له يا ولدي بقى اهتم بيا، انا ما عنديش ولا حاجة، انا بعت لك الصيغة وحتة الارض وكل حاجة عشان تاخد فيزا وتروح اوروبا، وابقى بس يعني اهتم بيا. قال لها حاضر. مرت على القصة دي 3 سنين، والخادم، دي قصة حقيقية ومعروفة يعني، الخادم بيزور الست حزينة كئيبة وتبكي. تخيل يا حضرة الخادم، ابني سافر وبعت له الصيغة. قال لها ما بعتلكيش فلوس؟ قالت له لا، بيبعت جوابات وفي كل جواب حتة لونها كده، حتة صورة ملهاش طعم ولا قيمة، بس لاني بحبه بجيب حتة عجينة ولزقهم. الخادم بيبص لقى ان الأوضة مليانة شيكات، دي قصة حقيقية، شيكات تساوي آلاف الجنيهات. قال لها يا ستي ده انت غنية جدا، ده انت عندك شيكات رهيبة ما صرفتيش. قالت له لا، ما دي صور. قال لها لا، دي شيكات. مرات كتيرة ما بنبقاش عارفين إمكانيات الله لينا. يدينا رب نعمة أحبائي بعد هذه القصة شيك على بياض، ناخد وقت النهاردة. أنا بدعوك النهاردة وبدعوك النهاردة وبدعي نفسي، قل له اكشف لي يا رب، اكشف عن عيني فأرى الرؤى، رؤى القدير، وأرى ماذا تريد أن أفعل. هتلاقي كنوز ربنا كتيرة ليك، عندك بركات، عندك خيرات، عندك شيك على بياض، اكتشفه واستخدمه. وأتركك، اكتب لي أراءك، اكتب لي ما حدث معك. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

من سفر التكوين أصحاح 14 من عدد 13 لآخر الأصحاح بيكلمنا الكتاب المقدس عن أول إشارة للعطاء عامة في كلمة الله، أو أول إشارة للعشور في العهد القديم. قصة شهيرة أن إبراهيم جاته الأخبار أن لوط تم سبيه، أخذ الغلمان بتوعه وراح وانتصر في الحرب اللي قام بيها هو وغلمانه، واسترجع لوط، استرجع كل الأملاك وكل النساء وكل الشعب زي ما نفهم من تكوين 14. حاجة جميلة أنه هو وراجع استقبلوا ملك سدوم وعمورة، واستقبلوا واحد يقول عنه الكتاب اسمه ملك صادق، ملك سليم أو شليم. وبالمناسبة هذه القصة الجميلة مشروحة بالتفصيل في عبرانيين أصحاح 7، ونفهم أن ملك صادق مشبه بابن الله في عبرانيين 7 عدد 3. الحاجة الجميلة أنه يقول الكتاب المقدس أن ملك صادق مجرد ما قابل إبراهيم اداله خبز واداله خمر، وفي نفس الوقت يقول الكتاب أن ملك صادق بارك إبراهيم وباركه. وزي ما قلت مشروحة في تكوين 14 وعبرانيين 7 ليؤكد الفكرة. إيه بقى الفكرة الجميلة عن العطاء هنا اللي بيحاول الكتاب المقدس يعلمها لنا؟ أنه مجرد ما ملك

صادق الممثل لله في هذه القصة، لأنه مشبه بابن الله زي ما فهمنا من عبرانيين 7:3. مجرد ما بارك إبراهيم، إبراهيم على طول وبطريقة تلقائية وببساطة شديدة جدا من غير ما يطلب منه أو حد يحرضه على كده أو حد يهمس في أذنه إطلاقا، ما حصلش كده، لكن لوحده وبقيادة إلهية حكيمة قدم إبراهيم العشر لملك صادق. ويمكن مش واضح في تكوين 14 أن إبراهيم هو اللي قدم لملك صادق، لكن في عبرانيين 7 واضح جدا عدد 2 أن إبراهيم قسم له عشرا من كل شيء. وعشان كده إبراهيم لما فهم أن ملك صادق باركه، فهم أن ملك صادق ده أعظم منه بكتير جدا، بدليل أنه باركه، لأن العظيم هو بيبارك الأقل عظمة. وعشان كده إحنا لما نيجي نطبق الكلام ده علينا، ملك صادق إشارة إلى الرب له كل المجد. لما نتيقن وأنا نعلم جيدا ونفوسنا تعرف ذلك يقينا أن الرب عظيم بما لا يقاس وأعظم منا بما لا يقاس، وإحنا كلا شيء قدامه كتراب ومزدرى وغير موجود، وكمان مش بس كده لكن باركنا بكل بركة روحية في السماويات، وبيباركنا بكل بركة زمنية أيضا في حياتنا. فيقنيتنا لهذه الحقائق تخلينا نعطي بسخاء حق الله في ممتلكاته، لأنه هو اللي العظيم، ولأنه هو اللي باركنا. عشان كده بشجع نفسي وبشجعك عزيز المشاهد أن احنا لما نتيقن من هذه الأمور على طول، الرب ينشئ سخاء في قلوبنا وينشئ عطاء بفرح في قلوبنا لما نتيقن من عظمة الرب وبركة الرب لينا. وفي عبرانيين 7 يقول الأصغر يبارك من الأكبر، عبرانيين 7:7، وده اللي أكد الفكرة اللي بقولها لحضراتكم. فخلونا نتيقن من كل هذه الأمور ونبدأ أن نعطي للرب ولعمله المتنوع في كل المجالات. خلينا نصلي مع بعض، نتشجع أن الرب يقودنا أن احنا نتيقن من هذه الأمور ونعطي للرب ولعمله. يا رب نكرمك من أجل أنك عظيم بما لا يقاس، ونكرمك أنك باركتنا بكل بركة روحية، ونكرمك لأنك بتدينا كل خير زمني. ساعدنا نشعر بمحدوديتنا ونشعر بعظمتك الكبيرة، وساعدنا أن نقدم لك ونقدم لعملك المتنوع في كل المجالات مما باركتنا به أيها السيد العظيم، لك كل المجد. الرب معكم.

0: عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: متشجع للرب عايز يطلقه في وسطينا خلال هذا المؤتمر، لأنه مؤمن أنه 26 و 27 شكل تاني، حتة تانية، مجد تاني. فهو ونرنم الترنيمة جواه فعلا إدراك أنه 26 و 27 مستوى الاستعلان، وكلكم عارفين أنا من أول أكتوبر أو من قبل أكتوبر أكشلي من سبتمبر عمال بقول أنه إحنا بنخلص مرحلة استعداد وبنخش على استعلان، والاستعلان ده مكمل معانا 26 وطالع.

استعلان حاجات كتيرة قوي. هو يعني هنحكي يمكن في احتفال رأس السنة عن كلمة استعلان إيه اللي حاجات تستعلن، لأنها من ضمنها استعلانات من السماء التانية يعني. لكن الاستعلانات اللي هتزداد في وسط شعب الرب هتبقى قوة جدا قوية جدا من أجل الأزمنة اللي جاية. وإحنا بنعدل هذا، مش بنعدل، إحنا يعني لسه بنعد، لكن أعددنا علشان نبتدي يستعلن فينا اللي هو عايز يستعلنه للأزمنة اللي جاية. ففي استعلان استجابات صلاة، في استعلان استخدام، في استعلان سلطان، في استعلان امتلاك، وكل هذه الأمور بتستعلن بسبب أن في طبيعة أو في هوية بتتثبت جوانا، وهي هوية الملوك. هي هوية مش معتادة على الشعب أو مش معتادة على الطبيعة البشرية عامة، لأن إحنا زي ما داود قال الآية المشهورة المحفوظة اللي كلنا بنحبه، المصمص شفايفنا بالخطايا ولدتني أمي، عارفينها الآية دي؟ حد ما يعرفهاش؟ ليه كده؟ علشان إحنا بنحب ناخد الآيات الجميلة دي والمصمص شفايفنا، which is true، الآية حقيقية. فتولدنا في العبودية، تولدنا في مصر، ومصر مصنع بطبيعته بيطلع عبيد. تولدنا في العالم، والعالم بطبيعته بيطلع عبيد. تولدنا في الخطية، والخطية بطبيعتها بتطلع عبيد. اللي بيطيعوا الخطية هم عبيد للخطية، عارفين آية دي في إنجيل يوحنا. وبالتالي لأن الطبيعة اللي تعودنا عليها نشأنا عليها بتطلع هذا المشهد، لما بنيجي للرب ما بندركش كل الإمكانيات اللي الرب عملها فينا، فبنعيش على مستوى أقل من اللي هو بالفعل حسمه وبالفعل خلصه وبالفعل غيره لينا، لمجرد ان احنا تعودنا على الصورة القديمة. وانا امبارح لمست شوية على الحتة دي، على التعودات اللي انا شايف نفسي بيها والهوية المشوهة اللي انا متعود عليها اكتر من الطبيعي. بسبب التعودات، بسبب امور ما ادركناهاش، بنعيش في حقيقة اقل من الحقيقة اللي الرب عملها، فبنعيش على مستوى اختبار أقل من الاختبار اللي عرضه الرب لينا. كلنا كده بالمناسبة، أيا حتى اللي بيحصل معاه أمور كثيرة هو مازال بيعيش على مستوى أقل من القلب الرب لي. إحنا بنحاول نلحق للرب عرضه، بنحاول نلحق للرب أودعه فينا بالفعل، بنحاول نلحق للرب خلصه، بنحاول نلحق إن الرب خلصه يستعلن فينا. إحنا بندور على حاجة اوريدي خلصت جوانا في المسيح يسوع، ومش مدركين إن الهوية وإدراكنا بالهوية وفرحنا بهذه الهوية. وأنا مش حاول أتكلم عن الهوية طول الوقت، أنا بس بعمل مقدمة النهاردة، بس هذه المقدمة مهمة جدا. أو يعني أنت مش ضيعتش وقتك إنك جيت، لأن هنحكي حاجات مهمة أوي. فهذه الهوية بتطلقك للامتلاك لأمور وتثبت أرضك، فتتم أمور في حياتك. مسحة التتميم، الملوك بيتمموا الأمور. خليني أقول لك جملة وحنرجع لها تاني، الأنبياء بيتنبؤوا، الملوك بيتمموا النبوة. أقولها مرة تاني احتياطي، الأنبياء بيتنبؤوا، الملوك بياخدوا النبوة وبيتمموها. الأنبياء ما يعرفوش يتمموا النبوة اللي هما بيقولوها. أنا لسه ما قلتلكمش شت جمال، أبتدي على بدري، منظرها أبتدي على بدري. الأنبياء ما بيعرفوش يتمموا النبوة اللي هما قالوها. اللي بيتمم النبوة اللي بيقولها الأنبياء هما الملوك اللي بياخدوا النبوة بيصدقوها وبيتمموها. هجيب لكم آيات ما تقلقوش، بس ده معنى كده إيه؟ معنى كده لو أطبقوا عملي بقى، إنك لما تستقبل نبوة حاجتين، مش شرط إنك استقبلت نبوة وقالها فلان الفلاني، أيا كان فلان الفلاني اللي قالها، ماشي، النبوة مش شرط تتمم لو ما خدتهاش كملك وتممتها. فأنت الملك اللي بيتمم النبوة اللي اتقالت لك. تفضل نصلي. أنت الملك اللي بيتمم النبوة اللي النبي قالها لك. عشان كده كثير من النبوات كتير

البعض بيبقى هي حصلت هي ما حصلتش، هي فين، انا مصدق، انا مش، انا في الفضاء، انا بأسبح في بالونه من الجيلي. ورب يقول لك انا مش عايزك بالونه من الجيلي دي، لسه ما اخترعوهاش، بس لكن رب مش عايزك تسبح في هذه البالونه. رب عايز كل نبوه اتقالت عليك تتمم في ارضك، وده استعلان النبوه في ارضك. لان مره تاني لو استخدمت كلمه استعلان، او لو ادركت كلمه استعلان، هو استعلان كل كلمه خارجه من فم الرب مباشره ليك من الكلمه او من نبوه بتوصل لحضرتك، ده وقت استعلانها، وقت ما فضلش نبوه مش معاشه ومش متممه. تصوروا كل نبوه استقبلتوها، كل ايه علمتوا عليها في الكتاب المقدس، لو كل نبوة استقبلتوها حصلت. ايه الواو الجميلة دي؟ ايه الواو الجميلة دي؟ طب هو ما يمنع، خليني اقولها على بلاطة كده، ما يمنع تتميم كل نبوة انت استقبلتها مباشرة، علمت عليها في الكتاب وحسيت this is mine، دي بتاعتي، او اتقالت لك مباشرة من ايا كان الخادم النبوي، كل نبوة تتممها جاي من الملك اللي فيك والملك اللي فيك. حبصلك على آيات حالا صدقني، بس أنا بعمل لك دعاية للي الرب عايز يعمله خلال هذا المؤتمر، لأن الشفت ده، الشفت الداخلي اللي بيحصل جوانا. يمكن حنبص، يعني أنا متشجع أول بكرة، أنا قاعد النهاردة معاكم بس متشجع أول بكرة. ليه؟ لأن الشفت اللي الرب عايز ينقله ممكن يطير دماغك إنه هو شايفنا كده، وهو ده حصل بالفعل، مش بنصعد الى هذا المستوى. هو هل احنا بنصعد الى مستوى الملوك؟ هل احنا بنترقى الى مستوى الملوك، ولا ده حاجه حصلت وتمت بالفعل ومحفوظه لينا في الابناء، لان احنا ابناء وابناء الملك ملوك. بتسمعوني كتير بقولها، بس بتتقال في وسط الوعظات، فيعني في الباكج بتاع موضوع. فالنهارده حدقدق بالشاكوش على راس ام هذا المسمار لغايه لما يثبت جواك، بس مش يثبت برغم ان النهارده هيبقى فيه شويه نقاط، يعني لكن قوم انها نقاط اعلانيه في حياتنا. فمره تاني، في حاجات كتيره بتتمم بسبب الاعلان الملوكي، مش الاعلان اللي هنوصل له، الاعلان انه تم فبنقف فيه. ثلاث نص كم الأمين دي، بس ماشي. نحمية 9 عشان ما طولش عليكم. نحمية 9 آية 19. أنوار هنا جميلة. نحمية 9:19. أنت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية، ولم يزل عنهم عمود السحاب نهارا لهدايتهم في الطريق، ولا عمود النار ليلا ليضيء لهم في الطريق الذين يسيرون فيه. أعطتهم روحك الصالح لتعليمهم، لم تمنع منك عن أفواههم، أعطيتهم ماء لعطشهم، علتهم 40 سنة في البرية، علتهم 40 سنة في البرية فلم يحتاجوا، لم تبل ثيابهم ولم تتورم أرجلهم. ده وقت البرية دخل بقى. أعطيتهم ممالك وشعوب وفرقتهم إلى جهات، فامتلكوا أرض سيحون وأرض ملك حشبون وأرض عوج ملك بشان. أكثرت بنيهم كنجوم السماء، وأتيت بهم إلى الأرض التي قلت لآبائهم أن يدخلوا ويرثوها. فدخل البنون وورثوا الأرض. أخضعت لهم سكان أرض الكنعانيين، دفعتهم ليدهم مع ملوكهم وشعوب الأرض ليعملوا بهم حسب إرادتهم. أخذوا مدنا حصينة وأرضا سمينة، ورثوا بيوتا ملآنة كل خير وآبار محفورة وكروم
وزيتون وأشجار مثمرة بكثرة.

فأكلوا وشبعوا وجمعوا وتلذذوا بخيرك العظيم. ونقف هنا. طبعا نحمي بيتكلم عن آيات في العهد القديم، بس أنا باخد من هذا المشهد عشان أرى المثال الموضوع لينا في الشعب في العهد القديم. لو أنت شفت التطور، هو عدى بسرعة بمراحم الرب وبصلاح الرب في البرية، فحكى عن عمود السحاب وعمود النار بالليل، حكى عن المن النازل، حكى عن قيادته ليهم بالروح القدس، حكى عن أنه عالهم 40 سنة لم تبل ثيابهم، لم تتورم رجليهم، حكى عن كل ده، وكأم نائل على دخولهم الأرض، وقال هم طردوا ملوك الكنعانيين وأخذوا ملوك الأرض، ملوك الشعوب. فقال كده، أعطى ده لمين؟ للبنين. كلكم عارفين المعنى اللي هقوله دلوقتي. الشعب خرج من أرض مصر عبيد، بس الرب شايفه أجناد. عارفين الآية بتاعت ده من خروج 12، يقول ليلة تحفظ للرب، ليلة خرج فيها أجناد الرب من أرض مصر. فمن داي ون الشعب لما خرج من أرض مصر، أرض العبودية، 400 سنة عبودية، خارجين هم مليانين عبودية، وكملت العبودية جواهم وإحساسهم بالعبودية في البرية. والحقيقي إحساس العبودية اللي كان في البرية هو اللي لففهم، لم يصدقوا بسبب صغر النفس والعبودية القاسية، ما صدقوش موسى، ولما خرجوا من أرض مصر ما صدقوش نفسهم، ولما وصلوا عند قادش برنيع ما صدقوش أنهم خبزنا ممكن نصعد ونمتلكها. كل ده بسبب العبودية، لأن هوية العبد اللي فينا بتلففنا، برغم من رب من داي ون لما خرجوا كان شايفهم أجناد. يقول لك ليلة تحفظ، ليلة خرج فيها أجناد الرب من أرض مصر. بس هنا في الآيات كمان بيقول لك لما دخلوا أرض كنعان وطردوا الملوك، والتعبيرات دي انتوا المفروض يعني سمعتوني كتير بقولها، طردوا الملوك، هم كانوا بنين ما كانوش عبيد. فخليني أخش بقى على الجملة اللي بتتقال كتير في وسط العظات، بس بتعدي لأن الكونتكس بيبقى مختلف. إن الذين يطردون ملوك يجب أنهم يكون نفسهم ملوك، عشان أخش وأمتلك. الآيات الجميلة اللي في الآخر دي، فامتلكوا وسكنوا وأثمروا وجابوا حقول، وكل ده معاني روحية لها علاقة بالنجاح الروحي والنجاح العملي في حياتك، فتصير ناجح أمام الرب وناجح أمام الناس. ومبارح حكينا رب عايزك ناجح روحيا، وعايزك تكون ناجح في الأرض عشان الشعوب ترى صلاحه فيك فتعرف طريق الرب. الرب مش عايزك ناجح روحيا، ناجح ارضيا، علشان بس القصه الارضيه يعني. ربي اب بيحب اولاده ينجحوا، فبينجحهم في المهم الروحي، وبينجحهم في اللي حاصل في الارض في حياتهم، عشان يوري باقي الشعوب انه اب ناجح واب صالح واب رائع واب ابرع جمالا. فبيفرح اولاده، اولاده بيبقوا كده مورينين سنانهم. هو بيحب يفرح أولاده، مش بنحاول نقنعه يبقى صالح، مش بنحاول نقنعه يعمل حاجة. ولأنه يريد أنه هو إله ناجح بيحب، فبينقل حياتك. الحقيقة هو ما صنعه هو موجود جواك من أول يوم، من أول ليلة هم كانوا أجناد الرب. بس الاستعلان بعد 40 سنة، تأتي الآية اللي لن أنسى هذا اليوم اللي وقفت فيها بيها قدام الرب من سنين طويلة قوي، لما جم عند الجلجال فاكرين، وعمل سكاكين من صوان وختن الشعب اللي ما كانوش ختنوا في الخروج، فاكرين حاجة، فاكرين القصة دي. وقال الرب تعبير عجيب جدا، قال اليوم دحرجت عنكم، حافظين تصور 40 سنة حطها في حياتك، انت عارف الرب من 40 سنة، وبعد 40 سنة الرب يقولك النهاردة بس أنا ضحركت عنك العار. أنا لما لادي خبطت فيه قلت يا رب اوعى أقعد 40 سنة لغاية ما ضحرك العار من علي. أنا قربت أكمل 40 سنة، مش 40 سنة في عمري، 40 سنة ماشي معايا، سنتين ثلاثة بس. فاليوم قالهم اليوم ضحركت عنكم عار مصر. يعني ممكن أعيش في هوية مغلوطة وعلي عار ومكمل فيه لمجرد أني مصدق هويتي الأساسية.

القيمة اللي أنا اتولدت بيها بدل هويتي المعلنة فيه اللي هو بيقولها لي وعمال بيزعقها يوم ورا يوم وبيكتبها وبيقولها لي وبيحبني وبيسمعني صوته وهو بيقولها لي وطول الوقت أنا مش قادر بتتزحلق من عليا زي التفال لا يلتصق بها الطعام أبدا. فرب يقوم رامي الحق وشيك الكلمات الإيجابية ما بتلزقش عليا الكلمات السلبية بس بتلزق. في بعض الحين عندنا تمييز خلف خلاف كلمة سلبية كلمة جميلة طب روح لسفر الرؤية رؤية خمسة أنا مفروض ما طولش عشان احنا قعدنا نسبح شوية أطول من لكن أنا حريص على الإعلان النهاردة الملوك هم اللي بيخشوا أرض كنعان لأن الملوك بيطردوا ملوك كنعان ملوك الأرض فملوك الأرض بيوقف قدامهم الملوك فينا واحنا داخلين على ملوك الأرض وده مش عشان بتكلمك عن صورة سلبية عن اللي جاي نو أنا مليان بصورة غير عادية إيجابية عن مستوى النهضة والاستخدام في حياة كل واحد واحدة مننا وأن كل واحد فيكم هيستخدم بطريقة غير عادية 26-27 مستوى الاستخدام الشخصي خلينا كنا في مقطع احتفال رأس السنة مستوى الاستخدام الشخصي سيزداد في السنتين اللي جايين والإثمار الشخصي سيزداد في السنتين اللي جايين بطريقة غير عادية المولودين امبارح هيجيبوا بلاد بكرة المولودين امبارح هيجيبوا بلاد بكرة مش رب مش هيستنى هيسرع الاستخدام هيسرع الخلاص هيسرع الآيات والعجائب لأنه بتلكك علشان يعلن عن مجده ويستعلن استعلان أزمنة استعلان هو ده اللي جاي بس هؤلاء المولودين دول وهؤلاء الأبطال القدام وهؤلاء من تقدموا وهؤلاء من لسه مولودين بيتنقلوا بسرعة إلى إدراك الستارة المفتوحة اللي مليانة نور ومليانة بهاء من مجد الرب من استعلان الملك علينا فيخرج شعوب مليانة ملوك مصر اللي بطبيعتها بتطلع عبيد مصر هتطلع شرفاء كلكم عارفين الآية يأتي شرفاء من أرض مصر برغم أن الآية لسه ما زالت عمالة بتستوي في الروح بس فجأة لأن الكتلة الحرجة بتاعت الشرفاء في أرض مصر عمالة بتكبر عارفين الكتلة الحرجة كل ما تكبر الكتلة تزداد السرعة كل ما لو كرة صغيرة وتدحرجها تقف بعد خطوتين لو الكرة أكبر وتدحرجها الكتلة والسرعة أنا مش فاكر قوي أوكي بس كتلة في سرعة بيساوي كتلة في حجم يساوي السرعة كتلة في السرعة يساوي حجم حركة أكيد طبعا anyway دي مش في كتاب مقدس بس عمال في كتاب الفيزياء بس أنا فوت الحصة دي أو كانت أيام الديناصورات بالنسبة لي ما كانش في أصلا كتلة ولا المعنى ببساطة أن الكتلة كل ما الكتلة بتزداد كل ما السرعة بتاعت الشيء بتزداد ولا تقف ففي كتلة حرجة عمالة بتكبر في بلدنا من الملوك من الشرفاء لغاية لما توصل لحتة وفجأة هذه الكتلة لا يقف أمامها شيء هي في الأرض وفي السماء في حاجة بتتفتح فوق وفي حاجة بتتفتح في الأرض ما عرفش أنتم مدركين ولا لا بس في أخبار مشجعة في بلدنا all the time عن ولاد الرب بالمناسبة عن الخلاص وعن الاستخدام وعن اللي بيحصل اللي بيحصل في وسطينا جزء من اللي بيحصل في حاجات حتة تانية أمين طيب سفر الرؤية بصوا أنا للأسف مضطر أعمل حتة صغيرة النهاردة ويمكن بكرة الصبحية حتة صغيرة فيها جزء نقاط يعني مش إعلان نبوي لكن جزء نقاط علشان بس أستف حبة حاجات لأني كمثال ما أعرفش أنتوا جالكم الخبر ده ولا لأ بس أنا أنتوا بتحضروا اجتماعات عجيبة زي اللي أنتوا حاضرينها دلوقتي فبتسمعوش الكلام العجيب اللي أنا بسمعه لأن أنا بسمع كلام كمثال مثلا أنه ملوك وكهنة دي ففي حاجة بتتقال كده شر برا وبعيد أن لا هي مش ملوك وكهنة هو كهنوت فالكهنوت ده كهنوت هو كهنوت إحنا مش ملوك إحنا كهنوت كهنوت ده في مملكة فهو كهنوت جوه مملكة فإحنا مش ملوك هذا التعليم مش مظبوط احتياطي بس بقوله عشان إيه لحسن تكون سمعته في حتة أو في أي حتة

عارفين آية كهنوت ملوكي؟ في آية تقول كهنوت ملوكي، فالبعض يقول لك ده مش بتقول إن إحنا ملوك، إحنا مش ملوك، إحنا كهنوت في مملكة. هي معناها جميل، أوكي معناها جميل، that's very good. لو هم خدمتهم بتوصل هؤلاء الأشخاص يكونوا كهنة، حاجة جميلة جدا، فرائع، بنباركهم، أمين. بس في آية في رؤية 5 ما بتقولش كهنوت ملوكي. رؤية 5، أنتوا كويسين؟ أوكي، رؤية 5 وآية 10. يترنم آية 9، يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحته واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا. فدي مش كهنوت ملوكي، جعلتنا لإلهنا وحط ملوك قبل كهنة. Are you here؟ فالآية دي بتكمل الصورة. مش مع كل احترامي لإخواتي اللي بيقولوا كهنوت ملوك يعني كهنوت في مملكة، وكهنوت في مملكة ده حقيقي مظبوط، لكن هم بياخدوا خطوة شوية زيادة ويقولوا لا ربنا ما جعلناش ملوك. فالآية دي بترد عليهم بوضوح، جعلنا ملوك وحطها قبل الكهنة كمان. أوكي، جعلنا ملوكا وكهنة. معنى كده خلي بالك الآية بتقول هو غسلنا من خطايانا، صح؟ ذبحته اشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. جعلتنا ده ماضي تام. يعني إيه ماضي تام؟ يعني حصل بالتمام. إحنا مش بنصعد ونترقى إلى مصاف الملوك، إحنا بتولد فينا هوية جديدة اسمها ملوك. الجملة دي مهمة، إحنا مش بنصعد إلى حالة ملوكية. هو غسلنا اشترانا بدمه وجعلنا ملوك. انا عارف الجمله منظرها منطقي، بس انا عايزها ما تبقاش منطقيه، وعايزها تنزل ال10 سنتي دول من هنا لهنا. ان الاعلان بتاع انه انا مش هو اول يوم شايفهم اجناد، هو من أول يوم شايفهم أجناد، خرجوا أجناد من أرض مصر، بس عدم إدراكهم إن هم مش هيرتقوا لمستوى الأجناد، هم أجناد، مش هيترقوا لما يتغيروا يبقوا أجناد، هم أجناد. عدم إدراكهم إن العمل تم لففهم 40 سنة، عدم إدراكهم إن العمل تم خلاهم يعيشوا في مستوى أقل من هو شايفهم إزاي. هو اشترانا من الله، اشترانا بدمه وجعلنا ملوك، مش بنترقى إلى مصاف الملوك. مش فكرة مستقبلية، مش لما نتحسن. خلينا نروح معاك لأفسس 2. هو هو هو هو هو الملك فينا، ولدنا من فوق، والمسيح فينا. والمسيح ده ايه؟ جاء الوقت انك مش بتحاول لما تخش في صلوه او تخش في مواجهه او تخش في مواجهه مع مرض او ايا كان المواجهه اللي بتمر بيها، مش بتحاول توصل لحته سلطان. انت بتدرك انك بالفعل اللي فيك هو الملك، ولانه انت مولود من فوق، مولود منه، مش بتحاول توصل انك تبقى ملك في مواجهتك مع المرض، مش بتحاول توصل انك تبقى ملك في مواجهتك مع ارواح الشر. انتوا شايفين ايه؟ جعلتنا لالهنا. دول مين لسه مشتريهم بدمه، اللي هو من اول ليله سماهم اجناد، فمن اول ليله قال دول ملوك. لما سلمت حياتك، لو انت سلمت حياتك اول امبارح، انت من اول امبارح ملك.

أفسس، أفسس 2:6، كلكم عارفين الآية دي. ونحن أموات بالخطايا، آية 5، أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون. أقامنا معه وإيه؟ دي مش حالة مستقبلية لسنين طويلة اتعاش بأن دي حالة مستقبلية. فاهمين يعني إيه حالة مستقبلية؟ يعني إن شاء الله لما نموت هتحصل الآية دي. الآية دي ما تقولش كده خالص. لا، ولو لو أنت شايف إن الآية دي هتحصل لما نموت يبقى أنت لا تؤمن بالتجسد. لأن التجسد بيقول إن يسوع أخذ في جسده البشرية، ولأنه أخذ في جسده البشرية هو أخذك على الصليب، أخذك في القبر، أخذك في القيامة، أخذك في الصعود، وجلس عن يمين الآب وأجلسك فيه، لأنه هو التجسد بيقول كده. فإنك جالس عن يمين الآب دي مش حالة مستقبلية. إحنا في أول ليلة ما تبصوليش كده، لأنها مربوطة بالملك. البعد الملوكي مربوط بحيث الملك يكون، وأنت موجود حيث الملك يكون، وحيث الملك يكون دي دي دي هويتك، ده مكانك. بتتعامل مع اللي حاصل من منظور العرش من حيث الملك، لأنه بالفعل أجلسك. دي مش مرة تاني، مش حالة مستقبلية. فانت حالتك ملوكيه مش بتطلع لها، وحالتك في العرش مش بتحاول مش بترتقي فوق ما ينبغي ان ترتقي عشان تبقى موجود فيها. ايمانك بالتجسد هو خدك على الصليب، ولو انت مش مصدق انه خدك على الصليب من ساعتك تسلم حياتك من جديد. انت كنت على الصليب في المسيح. لو انت مش مصدق انك انت حضرتك وحضرتك كنت معاه في الصليب، محتاج تسلم حياتك من جديد. انت امنت بانجيل اخر. هو الفدا انك كنت معاه على الصليب، فالفدا انك كنت معاه في القيامه، فالفدا انك كنت معاه في الصعود وفي الجلوس عن يمين الاب. هو تجسد، هو اخذ بشريتنا. هنكرز هاليلويا. ليه بنؤمن بالشفاء؟ ليه بنؤمن بالمعجزة؟ ليه بنؤمن بالتحرير؟ إن كل حاجة فينا اتخذت بالفعل فيه. ليه بنؤمن إنه خلاص وبنرد إن ما خلاص؟ إن كل حاجة اتخذت فيه. عشان كده أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، بجلدات شفينا. دي مش جمل إحنا للأسف حفظناها. محور المسيحية اللي ما فيهاش إدراك التجسد مسيحية ضعيفة، مش مسيحية حقيقية الحقيقية. عشان كده يوحنا كان بيضرب، رسول يوحنا في رسالة يوحنا الأولى وفي الثانية كان عمال بيضرب في روح ضد المسيح اللي بينكر أو بيعمل مسافة ما بين إن المسيح في الجسد ده حقيقة فعالة في الكنيسة توداي. فالكل روح بينكر إن المسيح جاء في الجسد وأخذ البشرية فيه، وأم كانت البشرية كانت موجودة في الفدا من أول ما تجسد وهو طفل. الفدا ما ابتداش على الصليب. الفدا لما جه، لما قال واء في اول مره هو اتولد، اخذ كل بشريتنا، اخذ من اصغر حاله، من اضعف حاله، هو ده الطفل اللي فينا، وعدى بكل بشريتنا عشان هو ياخد كل مرحله من مراحل حياتك ويعدي بيها بكل. تصوروا كتير، اتصور لما كان مثلا واحد معاه في المدرسه يضربه. حد عنده عيال هنا بتضرب في المدارس؟ يسوع عدى بالمدارس، يسوع عدى بالنجارة، عدى بكل حاجة مع باباه، عدى بكل حاجة مع أصحابه في الشارع، عدى بكل حاجة. يسوع أخذ البشرية كلها مجربا في كل شيء وهو غير واقع، لم يسقط بلا خطية، عشان ياخد طبيعتنا دي ويقول أنا بعبر بيك وبعبر بيكي وباخدها للصليب. فأنت كنت معاه من وهو من وقت التجسد. الفدا ابتدى من التجسد وكمل، هو ابتدى من قبل تأسيس العالم جوه الآب والابن والروح القدس لما اتفقوا مع بعض على هذه الخطة بعلم المسبق كان

يدرك. فيسوع ابتدى الفدا فيه من من من اول التجسد، وفضل مكمل لغايه الصليب، والصليب اخذ كل حاجه في البشريه وخدها للزيرو، فداها، وقفها كل فساد البشريه، كل موت البشريه، كل لعنه البشريه، كل احزان البشريه، كل حاجه بيمر فيها اي حد فينا والناس اللي مش اللي سامعيننا في اي حته تاني. اخذ كل حاجه وعبر بيها. ده الايمان المسيحي. جود مورنينج.

ده تاني، مش مولود بالهويه القديمه، مش مولود بالخطايا ولدتني امي، مش مولود باللي مليان فسادا. عشان كده لم تدع قدوسك يرى فسادا. انت موجود في الايه بتاعت لم تدع قدوسك يرى فسادا. امال هنخش ازاي على اقامه موتى؟ بل مظاهرها كبيره. ازاي بنرى النهارده كانسر بيختفي؟ ايه اللي يخلي كانسر ده مرض بيعمل فساد في الجسد؟ ايه اللي يخلي كانسر يختفي؟ وخلي بالك الكانسر مش معضله. انا بالنسبه لي المعضله هي الامراض النفسيه اكتر من الكانسر، لان النفس بكره هنكمل على حته في النفس جميله، مش هنخور لكن هنخش في حته جميله. فمره تاني الرب قام واخد كل حاجه في البشريه، هو ده التجسد، أخذ كل حاجة في البشرية وجابها للزيرو، إيتس فينش، قد أكمل، علشان في القيامة يوم ياخد البشرية مختلفة تماما. ما عرفهوش كل قبلوه، أول ما قبلوه بعد القيامة ما عرفهوش. ما تقلقوش، ما عرفهوش لأنه صار مختلف، لأن البشرية تغيرت بالميلاد. عشان كده كل حد لسه عارف الرب تجده. قابلتوا حد لسه عارف الرب قريب؟ تجد فرحان ومتشجع ومستعجب من المؤمنين دول، مالهم مكشرين كده؟ لن أنسى كان في السويس، في سويسة هنا ولا اسماعيلوية بس؟ شفت كتير سويسية اسماعيلوية بس أنا عارف. لن أنسى هذه الفتاة من السويس، ما كانتش عمرها ما حكيت لكم قصة دي قبل كده، أنا لسه ما قلت شيء قصة عشان أنا بلعب معاك. خبطت في محبته وهي جايه من حته ما تعرفش حاجه عنه. حصل؟ بيحصل؟ طيب اوكي، ما انا نزلت اقف معاكم عشان ابقى في الهوا سوا. فكان تعليق هذه الفتاة اللي لسه جاية من الكرة البعيدة خالص، تعبير هذه الفتاة في أول مرة تحضر اجتماع في وسطينا، فقلت لها أنا فرحانة جدا مبسوطة، بس هم مالهم كده؟ ده أول رد فعلها، هم مالهم كده؟ ليه؟ لأن الحد لما بعد ما بيجي للرب شكله بيتغير، فهو متوقع كل المولودين من فوق ده شكلهم متغير، فدول شكلهم طبيعي. حد فاهم حاجه؟ اتاري احنا شكلنا اتغير بالقيامه، بس ما صدقناش ان شكلنا اتغير. موسى لما نزل من الجبل ما كانش دريان ان جلد وجهه صار يلمع، لانه ده مش ادراك خارجي، ده ادراك داخلي، ده اعلان داخلي بيحصل جواك. وده قصه لها علاقه بالفرق بين العلاقه مع المجد والعلاقه مع المسح. العلاقه مع المسح بتشعر بيها، علاقه المجد ما لا تشعر بيها، هنحكي يوم السبت. فرجوعا مرة تانية، دخلت معكم لرأس السنة ودخلت معكم للسبت أوكي. حاضر. فرجوعا مرة تانية، يسوع لما أخذنا في الصليب وقال قد أكمل البشرية القديمة تماما، وكل ما وعشان كده حصل في الأرض من 2000 سنة، بس حصل بروح أزلي في الروح، عشان ده حاصل لكل حد فينا دلوقتي، حاصل طول الوقت طول الوقت، ان هو واخدني وكل حاجه من اثاري اتحطت معاه على الصليب، لان انا كنت معاه واصحابه في الشارع بيضربوه، انا كنت فيه لما راح يشتري طماطم، والراجل اللي بيبيع له طماطم لعب في الميزان، ويسوع عارف وهو طفل كان بيميز ان ده بيسرق، وجوه روحه انقبضت. يسوع تألم مرات كتيره قبل الصليب، يسوع تألم كل مرة كان بيرى شر أو كان بيرى ظلم أو بيرى حد بيضرب حد تاني، يسوع تألم مرات كتيرة، بس إحنا كنا فيه، عشان كل ظلم في الأرض، كل أمور في الأرض، كل لعنة في الأرض، كل فساد في الأرض هو شلها، أخذ البشرية فيه. دي كل دي آيات أنا بكرس لكم بالبلدي كده،
فلما أخذ البشرية أخذ بها للزيرو وقال قد أكمل it's finished.

الشريعة القديمة خلصت، فقام قام ممجد ما عرفوش، بس قام جسد. فاكرين ليه كان القصة بتاعت قام جسد وحط صوابعك هنا وأكل معهم سمك وكل حاجات دي؟ كان بيحاول يثبت إيه أو بتثبت لينا إيه؟ إنه قام بجسد. طب قولي إيه فائدتها قام بجسد دي؟ يعني إثبات لاهوتي لقيامة المسيح في الجسد. أقولك بس لا، هو إثبات لاهوتي إن الجسد بتاعه مليان قوة قيامة لغاية دلوقتي، إن الجسد قائم، الجسد أنتو، عشان كده قام بالجسد. أنتوا عارفين المسيح دي قصة، عارفين المسيح عن يمين الآب في جسد ممجد؟ حكينا عنها، بس دي لو أنت فكرت فيها لاهوتيا دي تطير دماغك. لو انت فكرت فيها لاهوتيا دي تطير دماغك، بس لو فكرت فيها روحيا تبتهج بابتهاج غير عادي وتفرح بفرحه غير عادي، ان البشريه الممجده بقت موجوده في الثالوث، والثالوث بسبب الفدا حصل شيء في الـ في الـ في الـ في الديناميكيه في وسطيه، لان المسيح قبل الصعود كان عند الاب، الاب والابن والروح القدس. حد مسيحي هنا؟ فالمسيح بعد الصعود بقى موجود في نفس المكان بس في جسد ممجد. فحضرتك وحضرتك كنت موجود في الصليب، وده إيمانك، لو أنت مش مؤمن كده يبقى أنت لم تنال قوة الفدا. فأنت كنت موجود في الصليب، أنت كنت موجود في القيامة في الخليقة الجديدة، ده اللي بيخليك مولود من فوق. أنت موجود فيه، أصعدنا معه وأجلسنا معه في السماويات، لأنك لو ما صدقتش في دي مش لو أنت مش جزء من دي، أنت مش جزء من دي. لو أنت مش جزء من، لو أنت مش مصدق في دي فأنت مش مصدق، لو أنت مش مصدق إنه أجلسك معاه في السماويات، ودي في الحالة الروحية اللي موجودة ليك في السماويات، عشان كده بنتواجد. اصعد إلى هنا فأريك ما ينبغي أن يكون. إيه اللي خلى يوحنا اللي في الجسد في بطمس يتواجد قدام العرش؟ إيه اللي إداله الصلاحية؟ إن يسوع اللي موجود فوق ممجد ويوحنا جزء منه. Are you here؟ إيه اللي بيديك صلاحية تبقى ملك؟ إنك موجود فيه، ولأنك موجود فيه هو جعلك، دي مش حالة مستقبلية، هو جعلك ملك، مش حالة بتصعد ليها ترتقي ليها لما تبقى بترفرف بجنحة، دي حالة في الهوية بتاعة الابن، صنعها ليك وأسماكي ابنة، والأب الملك بيطلع ملوك ببساطة لأنه بيسكن فيهم، لأن جيناته فيهم، لأن جيناته فيهم فهم ملوك. تعمل ايه باللي انا عمال بقوله لك ده؟ مجرد تذكر نفسك كل مره تقف قدامه. انتوا كويسين؟ انا ما ابتديتش في المشاركه. ادراكك انه ان الامر تم، خلاصي تم. عارفين الترنيمه؟ مش هنرنمها. إدراكك بالحقيقة أنها مش حالة بتصعد لها، لكن حالة بقى اتحطت عليك، لأنها اتحطت فيك، لأنك أنت عديت الصليب في المسيح ودخلت في القيامة في المسيح، وده إيمان أي واحد مسيحي. فغسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا، اشترانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. فأمر من داي وان بيحصل، عبرت بالصليب دخلت على القيامة، القيامة أنت قمت معاه، فالقيامة ده ملك. أرجع لمكاني. بصوا أوكي، واضح أنه العدو ما يعرفش يسلب. أنا كتبت الجملة دي، لا يستطيع العدو أن يسلب ما وهبه الله ليك، لكنه يستطيع أن يعمي عينيك عنه عشان تعيش في مستوى أقل. أقولها مرة تاني، لا يستطيع العدو أن يسلب ما وهبه الله ليك، لا يستطيع العدو أن يسلب ما وهبه الله ليك، لكنه يستطيع أن يعمي عينيك عنه فتعيش في مستوى أقل.

طيب هقرأ ايه ملوك الثاني 11، ملوك الثاني 11. قلت لكم ان في مفاجاه يوم السبت، ما قلت لكمش؟ اديني قلت. فالسبت اللي جاي في المؤتمر في مفاجاه عشان ما حدش يمشي. ملوك الثاني 11، لما رأت عثاليا أم أخزية وصارت همهمة، ما هي المفاجأة؟ يوم السبت تعالى. لما رأت عثاليا أم أخزية أن ابنها قد مات، قامت فإيه؟ آية مشهورة قوي. عملت إيه؟ أبادت جميع النسل الملكي. بناخد الآية دي علشان بس نوضح صورة أن في مملكة بتقاوم الملك أن يطلع فيك، عشان لو الملك اللي طلع فيك أو أنت أدركت الملك فيك، أنت أدركت ما وهبه الله ليك، هو ما عرفش يسلب الملك، ما عرفش يغير الملك ما بقاش ملك، بس يعرف يطرمخ على الصورة فيعمي عينين الملك أنه ملك، فيعيش الملك أقل من المستوى. وده اللي حاصل. غموض أو الكونفيوجن في الهوية، أنا عشان كده مش متضايق إن طولت أو طولت في إيضاح الصورة. الكونفيوجن في هويتك بيسلب. عثاليا بتحب تعمل كونفيوجن في هويتك. عارفين إيه كونفيوجن؟ تشويش. تحب تشوشر على الهوية بتاعتك. هو إيه اللي حصل مع آدم وحواء؟ ملوك، كل أرض ملكهم، كل شجر الجنة ملكهم، كل سلطان ملكهم، اللي انت خدعوا الارض تسلطوا، ملوك. وزي ما هم ملوك على كل حاجه، هم ملوك على نفسهم، هم ملوك. بس جات الحقيقه متلعبت في الهويه. بصوا انتوا مش عارفين كل حاجه، وربنا مش قال لكم كل حاجه. فلعبت في الهويه، ولعبت في المحبه، ولعبت في حقيقه انت مين، واللي حصل بالفعل. مش هتترقي تبقي ايه، انت بالفعل ايه. فبصي في حاجه ناقصاكي، وانا هجيب لك الديب من ديله. كلي بس من الشجره اللي هو حرمك منها. التشويش على الهويه افقد ادم وحواء الجنه والسلطان. معلش انا مش بتكلم على ادم وحواء، انا بتكلم عليه. التشويش على الهويه ياما سلب مننا مواقف كان مستوى الاطلاق، مستوى السلطان، مستوى الحسم، مستوى الامتلاك، كان جاهز ليك وكان جاهز ليكي، زي ما كان جاهز ليهم في قادش برنيع انهم يعبروا قبل 40 سنه، يعبروا بعد سنتين بس من خروجهم من ارض مصر. كان حقضوا سنتين بس في البريه، يعبروا ينزلوا جبل سيناء، ياخدوا الشريعه، يطلعوا القادش برنيع، يخشوا. والمسافه من قادش برنيع لكنعان 11 يوم لاول مدينه في كنعان. جم عند قادش برنيع وما صدقوش الهويه، حصل تشويش على الهويه بتاعتهم. كنا كالجراد، بس في اعيننا الاول قبل في اعينهم، كنا جراد في اعيننا. فكنا كالجراد في اعينهم. Are you here? اوكي. هلك شعبي. فالتشويش بيطلق عبودية، الإعلان الواضح بيطلق سلطان. تشويش على ان احنا ملوك بيطلق عبودية. عشان كده إبليس بيكره جدا حاجة انك تدرك انك مش بتصارع عشان تبقى ملك. هو انت كنت فيه، ولأنك انت كنت فيه في الصليب، انت فيه في القيامة، انت فيه عن يمين الآب، ودي حالة مش مستقبلية. احنا ممكن نختم دلوقتي ونكسر الدنيا لو انت مصدق في الذال. لو ختمنا دلوقتي وانت رفعت ايدك بسلطان اللي موجود ليك في المكان بتاعك بالفعل عن يمين الآب، ورفعت ايدك على الارض، لان هو آدم في الحضور الالهي وهو ملك قبل ما يبقى عبد، وهو في الحضور الالهي ملك، قال له اخضع الارض تسلط. هنبص على، تعرفين احنا نسل ابراهيم؟

انتوا عارفين كده؟ ده مش الدين الابراهيمي بس يعني عشان اطمنكم. عارفين احنا ناس الابراهيم؟ ورب قال لابراهيم ايه؟ منك يخرج. اتفضلوا نصلي. قال منك يخرج ملوك، واحنا ناس الابراهيم. هنلعب في الناس ده بكره. هذا الإدراك لازم ينور جوانا إنه دي حلقة عسالية بتحب تقتل، مش بتقتل إنها بتاخد منك الملك، وبتقتل إنها ترمخ على الهوية، وأي تشويش على الهوية بيعيشك في مستوى أقل من حقيقة هويتك. أي تخويف بالمناسبة، الخوف هو وجه العبودية. لم ننال روح العبودية للخوف، بل لنا الروح الذي بينصرخ أبا أبا ده ملك. الذين كل حياتهم كانوا خوفا من الموت تحت العبودية، الخوف والعبودية اخوات. Are you here؟ أنا بشوف عسالية بتشتغل إزاي. عسالية ترمخ على الهوية، تشوش على الهوية بتاعتك. عسالية تخوف، عسالية تشتكي. عارفين المشتكي؟ المشتكي ده اللي هو طول الوقت عمال بيعمل إدانة فيكسر سلطانك، فطول الوقت في شكاية تصنع إدانة وذنب فتموت السلطان. قد طرح المشتكي، بنغلبه ازاي؟ تعرفوش الايه؟ تعرفوش الايه؟ هم غلبوه. اجيب لكم كتاب. هم غلبوه بدم الخروف. ليه دم الخروف؟ ليه؟ لان كل شكايه خلصت في الصليب. هم غلبوه بدم الخروف. ليه؟ لان احنا كنا فيه هناك. فهو بيشتكي. ايه اللي يخلي المشتكي ما بقاش ليه حق يشتكي؟ ان انا كنت في الصليب. حد فهم حاجه؟ مش عشان نقول بدم يسوع، بس بنقول بدم يسوع، بنقول باسم يسوع، لكن القصه مش في دم يسوع، قصه في الايمان اللي حاصل جواك. هم غلبوه لان هم كانوا في الفدا موجودين. ابليس ملوش حق. انا كنت في الصليب، انا كنت في القيامه، ملكش حق. خد بقى ده على كل حاجة، مش بس على الشكاية، خد ده على صحتك. أنا كنت في الصليب، جسدي كان في الصليب، فأنا ليا في الصليب. في اللي حصل في السماء، أنا مشفي في السماء، أنا بجيب الشفاء ده لأرض بالإيمان. النبوة بتتحول إلى إعلان من خلال الملوك، الملوك هم اللي بيجيبوا الموضوع ده. كنا هنقولها النهاردة بس مش هنقولها النهاردة، هنقولها بكرة. إزاي النبوة ما بتتمش إلا من خلال الملك؟ مهما كانت النبوة، النبوة بتتم من خلال الملك اللي بياخد هذه النبوة وبيتممها في الأرض. عشان كده حالتك السماوية دي نبوة عنك، ده المصير النبوي عنك. الملوك اللي في الأرض بياخدوا النبوة دي وبيحققوها في الأرض على حساب الملوك اللي في الأرض. ده القصد النبوي، ده المصير النبوي، ده مصير بتاعك النبوي اللي هو حصل. دي مش حالة مستقبلية، دي بالفعل موجودة في الآب والابن والروح القدس. الملوك بياخدوا هذه النبوة، المصير النبوي بتاعهم، بيتمموه في الأرض كما في السماء. طب انتوا حلوين اهو. عثاليا بترمي كل الحاجات دي علشان الملوك ما ياخدوش اللي حاصل، فترمي تشوه في الهوية، فشوهت آدم وحواء، ترمي تخويف والخوف بطلها له عبودية، ترمي شكاية، هم غلبوه بدم الخروف. أقول لكم واحدة. طيب صميل الأول 17 عشان نحاول نختم النهاردة بأي طريقة ممكنة. صميل الأول 17 أنتوا عارفينها بس أنا عايز عينيكم تشوفها. صميل الأول 17 دي نقطة في بعضها ما ناخدش بالنا منها. بتواجه الملوك فينا، بتواجه الملوك فينا. داود مسح ملك ثلاث مرات، كلكم عارفين القصة دي. هي هزت رأسها، الباقيين هزوا رأسهم ولا تهزت إيدك؟ اعتبرنا هزين رأس. حتى الهزة مش عايز تدهاني. عد علينا بكرة يعني، نهزلك رأسنا بكرة. أنا حاجي بكرة هتزيل.

الرب سامعه. داود مسح ملك ثلاث مرات. أول مرة مسح في الأوضة، مسح في البيت، في بيت يسى، فاكرين؟ لما جاء صميل ومسحه ملك لما أبوه نسيه فصميل مسح ملك قدام إخواته وأبوه فقط. دي أول مرة مسح فيها، سوري، داود مسح، صميل مسح داود ملك أول مرة في البيت قدام إخواته وقدام أبوه فقط. الموقف اللي وراه كان في شمشون، سوري، سوري، لا أنا راح حتة تانية، أنا آسف، مش هروح لحتة تانية بالمسحة التانية، هبص عليه لما الموقف اللي بعد المسحة، لما جاء موقف صميل أول 17 جوليات. فراح الحرب داود، وخلي بالك أنا بس هبص على ديناميكية معينة. داود ممسوح ملك مين عارف؟ إخواته وأبوه، مفيش حد تاني عارف، مفيش حد تاني عارف غير إخواته وأبوه. فداود راح عشان يسأل على سلامة إخواته وجايب معاه بؤجة أكل الولاد، فاكرين القصة؟ فلما شاف جوليات بيطلع وشاف الشعب بيرجع قدامه يطلع يجري 40 يوم، جوليات يطلع الشعب يرجع، يصحوا الصبح، عارفين فاكرين القصة؟ يصحوا الصبح يهتفوا للرب ولابسين ثياب الحرب، جيش يجنن جميل جدا، ويخرجوا اصطفوا اصطفافا، يطلع جوليات كلهم يطلعوا يجروا. فداود وقف، في حاجة غلط في الصورة، لأن هو جوال هوية مش متغيرة، نحن أجناد الله، من هو هذا الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ فاكرين القصة دي؟ أوكي، أنا كل ده خلفية للجملة اللي جاية دي، لأن الجملة اللي جاية دي في بعض الأحيان إحنا بنعملها أو حد بيعملها لنا. آية كام؟ آية 28. سمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال. خلي بالك، أخوه عارف أنه ممسوح ملك، أخوه عارف أن داود ملك. سمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال، فحمى غضب إلياب على داود وقال: لماذا نزلت؟ إيه اللي جابك؟ على من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ ارجع لل أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، أنت نزلت لكي ترى الحرب. ببساطة إيه اللي إلياب بيعمله؟ بيستخف باللي حصل، إنه هو ممسوح ملك. ارجع لغنمك القليل. في بعض حين الجملة دي إحنا بنبقى إلياب لنفسينا، وعسالية بتقتلنا من خلال استخفافنا بإعلان بسيط يمكن حصل في الأوضة ما حدش شافه، إنك أنت ملك. عسالية كانت محاولة لقتل الملك جوا داود. سلاه. فعسالية بتقتل بتشوه في الهوية، بتقتل بتخويف، بتقتل بشكاية، بتقبل بعبودية، عبودية مصر، عبودية لأي حاجة بتقوم قتلة، لأن عبودية بتطلع، مش ما بتطلعش ملوك مصر، ما بتطلعش ملوك. وبتقتل من خلال استخفاف بالحقيقة المعلنة لحياتك، المعلنة لحياتك إنها تمت، مش بترتقي ليها، مش هتحاول زق شوية زيادة يمكن تبقي ملكة. ده تواجد في التجسد، في سر مسيحيتك، ده تواجد في المسيح، هويتك هي يسوع الملك. ولأن هويتك هي يسوع الملك، في حاجة أرى لكم آية، أرجو أنها ما تفتحش عليها فتحة، مزمور 82. مزمور 82، خلي باقي الاجتماع لبكرة. مزمور 82، عارفين المزمور ده مزمور مشهور جدا، في آية منها استخدمها الرب يسوع في يوحنا لما قال: أنا قلت أنكم آلهة. أوكي، هاخد آية واحدة عشان ما نفتحش مواضيع كثيرة. آية 5، مزمور 82:5، لما المدعوين ملوك يعملوا الآية دي: لا يعلمون ولا يفهمون. إيه النتيجة؟ في الظلمة يتمشون. إيه النتيجة؟ بتفضلوا نصلي. لما المدعوين بالفعل رب دعاهم لملك معين، أنا باخد الآية دي من كونتكست مختلف بس هي تنطبق، وكونتكست أعلى من اللي احنا بنتكلم فيه الحقيقة، يعني كونتكس أعلى من أحمل حكي فيه، بس ببساطة رب يسوع أخذ الآية دي واستشهد بها صح،

استشهد بيها في يوحنا 10 وقال كل من يصير له كلمة الرب بيحصل فيه تغير في الهوية، بيحصل فيه تغير في الجين، بيحصل فيه تغير. ليه؟ لأنه هو كان في الصليب، كان في القيامة، كان في الصعود، كان في الجلوس. ودي حالة النبوية بتاعتك لسه ما حصلتش، بس هي حصلت روحيا، انت بتجيبها للأرض من خلال الملك. وده اللي كنت عايز أختم بيه النهاردة، بس ده هياخدنا الوقت طويل قوي. مصيرك النبوي وقصدك النبوي انت في المسيح إلى الأبد، انت عن يمين الآب إلى الأبد، انت موجود فيه وبراه طول الوقت، عشان كده بتجد مرعى تدخل وتخرج. فانت فيه وتتحرك وترسل منه وتتحرك في الأرض. وده دي الحالة يعني كمل عشان دي الحالة الروحية اللي بتأتي بها الأرض أنت كملك لإخضاع الأرض. لما تحصل معاك الآية لا يعلمون، يعني الإعلان ولا يفهمون في الظلمة يتمشون فتتزعزع كل أس الأرض. لو أنت ما خدتش مكانك كملك كل حاجة حواليك بتتلخبط. لو خدت مكانك كملك الأرض بتستقر. الملوك فقط بيفتدوا الأرض من الفوضى، عشان كده الكنيسة ملح ونور للأرض. الفوضى اللي بتحصل في الأرض، الفوضى اللي الرب كان عايز الفوضى اللي إبليس كان عايز يعملها في مصر لم توقف إلا من خلال الكنيسة وقفت الفوضى. وده مازال مازال شغال. الفوضى اللي بتحصل مش عايز انا قلت مصر، فتعالى ارجع لبيتك. الفوضى اللي بتحصل في بيتك محتاجه ملك في البيت، مش ملك بيبرم شنباته، لكن ملك في الروح. محتاجه ملك في الروح بيقف في المكان، فالارض تهدأ تستقر. امتى بتتزعزع أس الارض؟ لما لا يعلمون ولا يفهمون. مش مدعوين ان هم يبقوا في الظلمه، لكن التشوه في الهويه بيخليهم في الظلمه يتمشون فتتزعزع أس الارض.

بعد عشرة أجيال من خطية آدم الأولى، قال الله هذه الكلمات الحزينة عن حال العائلة البشرية: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. ولكن كانت هناك عائلة واحدة على الأرض تثق في الله. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب، فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكنا وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه. هذه السفينة الضخمة ذو الثلاث طبقات التي يزيد طولها عن ملعب كرة القدم بمرة ونصف، واسعة لإيواء اثنين من كل نوع من الحيوانات وسبعة أزواج من الحيوانات، تستخدم ذبائح خطية. وكانت السفينة تحوي نظاما للتهوية وبابا كبيرا واحدا فقط. استمر نوح في بناء السفينة نحو 100 سنة كاملة بمساعدة زوجته وأبنائه الثلاثة وزوجاتهم. وفيما كان نوح يبني السفينة، كان يحذر العالم من قرب مجيء دينونة الله، ولكن الناس سخروا منه. أخيرا صارت السفينة جاهزة، وقد وضع فيها نوح وعائلته ما يكفي من المؤن والطعام، وجلب الله الحيوانات والزواحف والحشرات والطيور. ويا له من مشهد بديع، وهي تدخل جميعها السفينة وتسكن في آلاف حجراتها. دخل نوح وعائلته السفينة أيضا، ولكن هل

دخل أي شخص آخر إلى ذلك المكان الآمن؟ لا. حينئذ أغلق الله الباب. تراكمت الغيوم السوداء في السماء وابتدأت البروق والرعود. في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع النمر العظيم وانفتحت طاقات السماء، وكان المطر على الأرض 40 يوما و40 ليلة. كانت تلك أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ، فقد هلك جميع البشر باستثناء الأنفس الثمانية التي احتمت في السفينة. أما الناس المتكبرون وغير المؤمنين فلن يدركوا الحقيقة إلا بعد فوات الأوان. إن الأبحاث الجيولوجية وعلم المتحجرات تبرهن على صحة هذه القصة الكتابية، فقد عثر العلماء على كائنات ماتت غرقا في جميع الأراضي الممتدة من الصحراء الكبرى إلى جبال الهيمالايا. ولأن الله رحيم فإنه طويل الأنام، ولكن لأنه عادل فإنه يدين الخطيئة.

إذن ما الذي حدث لنوح وعائلته والحيوانات التي كانت معهم في السفينة؟ لقد نجت من دينونة الله. ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. استقرت السفينة الضخمة أخيرا على جبل أرارات، وهو جبل ذو قمتين في الجزء الشرقي من تركيا. أرسل نوح حمامة 3 مرات ليرى إن كانت ستجد أرضا جافة. في المرة الأولى عادت الحمامة، وفي المرة الثانية عادت الحمامة إلى نوح وبفمها ورقة زيتون خضراء، وفي المرة الثالثة لم تعد الحمامة فقد وجدت بيتا لها. عندها عرف نوح أن الوقت قد حان لمغادرة السفينة، فقد انقضت سنة كاملة منذ أن حدث الطوفان. هل تعلم الشيء الأول الذي قام به نوح بعد أن غادرت عائلته والحيوانات السفينة؟ وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. لم تتغير عدالة الله أو رحمته، فالخطية ما زالت تستوجب عقوبة الموت. لذلك فقد سفك نوح دماء حيوانات بريئة وأحرقها على مذبح بناه لهذه الغاية بين السماء والأرض، بين الله والإنسان. وأشارت هذه الذبائح إلى المسيح الذي بلا خطية، إذ سيأتي إلى الأرض يوما ما لكي يقدم الذبيحة الحقيقية عن الخطية. بعد ذلك أوصى الله نوحا وعائلته قائلا: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. وقطع الله عهدا مع كوكب الأرض: وضعت قوسي، أي قوس قزح، في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لإهلاك العالم بأسره. ورمزا لهذا العهد وضع الله قوس قزح في السماء، ووعد أنه لن يرسل مرة أخرى طوفانا لإهلاك العالم بأسره. لذلك فإن قوس قزح يذكرنا أنه في حال أدبنا الله أو حمانا فإنه يحفظ وعده دائما دائما. مع أن الله بارك الناس وأعطاهم بداية جديدة، فإن الأغلبية منهم ابتعدوا عنه ثانية خلال بضعة أجيال واختاروا أن يفعلوا مشيئتهم. فمثلا كان الله قد أوصى الناس أن ينتشروا وأن يملأوا الأرض، ولكن ماذا فعل الإنسان؟ يقول الكتاب المقدس: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار، أي العراق، وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن

مكان الحجر، وكان لهم الحمر أي الزفت مكان الطين، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. وهكذا بدلا من أن يعظم بناؤوا المدينة اسم الرب العظيم، أرادوا أن يعظموا أسماءهم، وكما هي حال الشيطان كان يسيطر عليهم روح الكبرياء والتمرد. وكانت رغبتهم في بناء برج يصل إلى السماء تشبه حال الأشخاص المتدينين الذين يحاولون الوصول إلى السماء بجهدهم. ومثل قايين كان هؤلاء الناس متدينين، ولكنهم تغاضوا عن طريقة الله للغفران والتبرير، لم يثقوا في الله ولا في خطته. لذلك قال الرب: هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض، وعن طريق إعطاء كل عشيرة أو قبيلة لغة مختلفة أوقف الرب مشروع البناء. ولم يجد الناس بديلا عن ترك بابل وملء الأرض كما أوصاهم الله في الأصل. لم يكمل الناس البرج، ولكن خطة الله كانت تسير وفقا لجدوله الزمني.

ألف ب العلاقة الروحية مع الله، ألف ب العلاقات الأسرية، ألف ب الغفران، ألف ب التبرير، ألف ب الخطية، ألف ب الخلاص. البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف ب هنناقش ألف ب بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة راح أتحدث عن موضوع أواني للاستخدام، راح أتحدث عن حياتنا كخدام أنا وأنت كأواني يستخدمها الله حتى يتمم فيها مقاصده في هذه الحياة. وسوف نتكلم عن مثال في كلمة الله عن حياة بولس الرسول. بولس الرسول في وقت من الأوقات قال: إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. واليوم سوف نتكلم عن هذه الأواني الخزفية، كيف الله يختارها، كيف الله يعدها ويحضرها حتى تكون جاهزة للاستخدامات الإلهية في حياة كل واحد فينا. أقرأ معكم من سفر أعمال الرسل والإصحاح التاسع وابتداء من العدد الأول. كلمة الله تقول: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط

على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: الرب، أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس، والكلمة تعني صعب عليك أن ترفس قطعة مدببة من الحديد، أمر مستحيل، أنت تؤذي نفسك قبل أن تؤذي الآخرين. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد مني أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. إذا نقرأ عن حياة بولس الرسول، بولس الرسول من كتب أكثر من نصف أسفار العهد الجديد، وهو واحد من أعظم القادة في تاريخ المسيحية. كيف تحول من عدو إلى رسول ليسوع المسيح؟ كيف دعاه الله وقد قبل دعوة الله لحياته؟ قبل ما يتعرف على الرب كان بعيد عن الله، وبكل سرور كان يقتل المسيحيين، معتقد أنه يقدم خدمة لله. كان يمضي من مكان لآخر يهدد ويضطهد المؤمنين، لكن الله كان منتظره حتى يغيره وحتى يستخدمه. واليوم في هذه الحلقات سوف أنظر إليكم إلى حياة بولس الرسول، كيف أن الرب غير هذه الآنية، وكيف أنه أنهى خدمته بطريقة قوية غير الطريقة التي بدأ بها. اليوم أريد أن أتكلم إليك أن الرب يريد من كل واحد فينا كخدام للرب، كخدام للملكوت، أن ننهي جيدا، لأنه كثير من الخدام بدأوا بدايات صحيحة لكن لم ينهوا جيدا. الكتاب المقدس بيخبرنا عن القادة والخدام والملوك المذكورين في كلمة الله، فقط ثلث هؤلاء أنهوا حياتهم بطريقة جيدة. الكتاب المقدس يخبرنا أيضا أن بولس الرسول تقابل مع الرب وجها لوجه في طريقه إلى دمشق، والرب غير حياته، والرب صار معه خطوة بخطوة حتى يستطيع أن يفهم مقاصد الله لحياته. والله جعله متضع، جعله يقدر يسمع صوت الله ويعمل ما يريد الله من حياته. وهكذا إيماني أنه الرب عم يأخذ كل واحد فينا في رحلة، رحلة من التغيير، رحلة من الشفاء، رحلة الله يغيرنا فيها من الداخل قبل الخارج، حتى يحضرنا حتى نفهم مشيئته ونعمل بها في حياتنا. شارك معكم كلمة للتشجيع، أن الطريقة الأساسية التي يستخدمها الله معنا في سماع صوته لحياتنا، الطريقة الأولى والرئيسية هي كلمة الله. عشان هيك أنا بشجع كل مؤمن وكل خادم، إذا أردت أن تسمع صوت الله لحياتك اجلس أمام الكلمة، اجلس أمام كلمة الله، خذ وقت قدام الرب في الصلاة، لأن الرب سوف يتكلم إلينا من خلال كلمته. مهما كان عمرك في الإيمان، إذا كان عندك القلب اللي مشتاق أنه يعرف الرب ومشتاق أنه يسمع صوت الله، إذا بتيجي وبتفتح كلمتك وبتقعد قدام والله قادر أن يتحدث إليك من خلال الكلمة. بولس كان شخص متعلم، وبلغة أيامنا وكأنه شخص معه شهادات كثيرة، لكن كل شهاداته وكل إنجازاته وكل معرفته لم تكن مهمة أبدا بالنسبة له. أكثر شيء كان بهمه أنه يعرف الرب يسوع المسيح. بولس لم يكن يعرف الرب قبلا، بالعكس كان يضطهد الرب وكان يضطهد أولاد الرب، لكن في وقت من الأوقات قال عن كل الامتيازات اللي عنده وعن كل الأشياء اللي في حياته: أني أحسب كل الأشياء نفاية من أجل فضل معرفة الرب يسوع الذي من أجله خسرت كل الأشياء، وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وبعدين بقول في نفس الإصحاح في رسالة فيليبي، بقول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. بولس كتب رسالة فيليبي بالسجن، وهي من الرسائل اللي كتبها في أواخر حياته. وبولس بقول في هذا الوقت: لأعرفه. بولس أنت لسه ما عرفته، بولس أنت تقابلت معه وجها لوجه، أنت خدمته، أنت تعرضت للظروف الصعبة والضيقات والاضطهادات لأجله، لكن بولس كان في داخل قلبه صرخة، كان في داخل قلبه جوع وعطش: يا رب، أريد أن أعرفك، أريد أن أختبر قوة قيامتك في حياتي. بولس الرسول اجتاز في كثير من الامتحانات واجتاز في كثير من التجارب حتى يصل لهذه المرحلة من العمق ومن النضوج الروحي ومن النمو. وكثير مرات احنا بنسأل أنفسنا كخدام: ليه احنا لازم نجتاز في كل الأمور اللي بنجتاز فيها؟ نجتاز في ظروف صعبة أحيانا، نجتاز في ضيقات، نجتاز في امتحانات، وهناك امتحانات كثيرة للقيادة وامتحانات كثيرة بمر فيها كل خادم وبمر فيها كل قائد. امتحان البرية، الأوقات الصعبة، الأوقات الجافة في حياتنا، امتحان الإحباط، امتحان سوء فهم الآخرين وسوء تقدير الآخرين، أمور كثيرة وامتحانات كثيرة الله يستخدمها.

نستخدمها في حياتي وحياتك، حتى يغيرنا، حتى يعدنا، حتى يدربنا ويجهزنا لما يريد أن يصنع في حياتنا. الرب يريد أن يعمل بعمق في داخلك، ولا يريد أن يعمل بشكل سطحي، يريد أن يعمل بشكل عميق في حياة كل واحد فينا. بولس الرسول دعا نفسه في الرسائل، قال أنا عبد ليسوع المسيح. وعادة العبد لا يعمل ما يحسن في عينيه، لكن يعمل ما يرضي سيده فقط. بولس كان شخص مستخدم من قبل الله، كان مستخدم لأجل مقاصد الله. وصلاتي لنفسي ولكل واحد فينا أن نكون مستخدمين من قبل الله ومستخدمين لمجده. اليوم احنا بنتحدث عن الأواني اللي بيستخدمها الله، وبولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الرابع وعدد 7 بيقول إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. في قصة جدعون في قضاة والإصحاح 6 و7 بنشوف أنه جدعون ذهب حتى يحارب المديانيين، والله أعطى له خطة معينة، قال له خذ معك احمل الأبواق في يد واحمل المصابيح، لكن في جرار في في في في, في, في المصابيح في قلب الجرار. وهكذا عندما أخبرهم لما بتكسر الجرار النور يظهر من خلالها. وهكذا في حياة كل خادم فينا بحاجة ننكسر كخدام. وهكذا إخوتي الأحباء، الرب يريد أنه يكسرنا، يريد أن يكسر الأنا اللي فينا، يريد أن يكسر الإناء الخزفي حتى من خلاله يظهر نور المسيح في حياتنا، في حياة كل واحد فينا. وهكذا أيضا في حياة كل خادم فينا شقوق في حياتنا، في أشياء مكسورة في حياتنا، والله يسمح بأنه يستخدم هذه الأشياء المكسورة حتى يظهر نور المسيح اللي فينا. بولس الرسول أيضا في رسالة تيموثاوس الثانية يقول ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان، فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. بولس في حياته كان إناء غير نقي. الكتاب المقدس بيخبرنا أن بولس كان ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، وعادة كلمة ينفث تستخدم للدخان الخارج من أنبوب. بولس كان مليء بالغيرة، مليء بالعصبية، مليء بالذات، مليء بالأنا، وكان يذهب ويقتل المسيحيين لأجل إيمانهم. الكتاب المقدس يخبرنا أنه كان معه رسائل أن يوثق ويقتل المسيحيين. بولس كان إناء غير نقي، وفي مرة من المرات بقول ليس يسكن في أي في جسدي شيء صالح. الكتاب المقدس بخبرنا أن بولس كان مجذف، كان ضد الرب يسوع المسيح، وكان ضد الكنيسة أي ضد المؤمنين. واليوم اعرف أنه اللي ضدك هو ضد الرب. بولس كان بيعمل كل شيء حتى يدمر كنيسة الله، لكن الله كان عنده خطة لحياة بولس، وبولس لم يكن يعلم هذا. لكن أجا وقت التغيير، أجا الوقت اللي تقابل فيه مقابلة شخصية مع الله وجها لوجه. واليوم اعرف أنه الله عنده خطة لحياتك، خطة رائعة جدا. ربما أنت مش شايف هاي الخطة، ربما أنت مش فاهمها، لكن في وقت من الأوقات في الطريق الله سوف يظهر لك مشيئته، والله سوف يظهر لك خطته، كما تقابل مع بولس. وبولس تقابل مع الرب مقابلة شخصية، مقابلة وجها لوجه. وهكذا الله يريد. ربما أنت بتسمعني في هذا اليوم وأنت مش خادم، ربما أنت بعيد عن الله. كيف الله اليوم غير حياة بولس من شخص بعيد، من شخص نقله من النقيض إلى النقيض؟ هكذا الرب قادر أن يغير حياتك اليوم، ويلمسك ويعمل في حياتك ويغيرك تغيير كامل، ثم يستخدمك كما استخدم بولس الرسول. اليوم اطلب من الرب انه يتقابل معك، يتقابل مع حياتك، ويصنع معك التغيير الذي يريد ان يصنعه معك. وبولس عندما تقابل مع الرب سأل سؤالين، وأنا هدول السؤالين بسميهم أهم سؤالين في الحياة. السؤال الأول اللي سأله بولس من أنت يا سيد؟ والسؤال الثاني بيقول يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ وإخوتي الأحباء، أعتقد أنه هدول السؤالين أهم سؤالين ممكن يسألهم إنسان في حياته. السؤال الأول من أنت يا سيد؟ مين أنت يا رب؟ يا رب خليني أعرفك، خليني يكون عندي علاقة معك وشركة معك، أريد أن أعرف شخصيتك، أريد أن أعرف شخصك. والسؤال الثاني يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ ما هي دعوتي؟ ما هي رسالتي في هذه الحياة؟ وهدول السؤالين بولس من أول مقابلة مع الرب قدر يسأل أهم سؤالين في الحياة. وبصلي إحنا كل واحد فينا بيسمع هاي الكلمات فعلا
نقدر نسأل هذه الأسئلة.

نسأل لأنفسنا يا رب مين أنت، وبنفس الوقت يا رب ماذا تريد مني أن أفعل. بولس كان آنية غير نقية، كان بحاجة للروح القدس حتى الرب ينطفه، حتى الرب ينقيه، حتى الرب يعمل تغيير في حياته. وإخوتي الأحباء، التغيير لا يحصل في حياتنا فجأة، لكن التغيير يحدث في حياتنا بالتدريج وبرغبة منا. لازم يكون في عنا رغبة للتغيير، لازم يكون عنا الرغبة إنه نتغير. الكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. كثير من المؤمنين بيقولوا لو الرب عايز يغيرني خليه يغيرني، لو الرب عايز يستخدمني خليه يستخدمني. الرب عايز، لأنه الرب بيقول في كلمته أنه هو مشتاق يغيرنا ومشتاق يستخدمنا، لكن الله يريدنا أن نأخذ خطوات نحوه. رسول يعقوب يقول اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. فكر فيها، مين اللي لازم يقترب أول؟ أنا اللي لازم أقترب من الله، أنا اللي لازم أطلب التغيير، أنا اللي لازم أطلب أنه الله يعمل في حياتي. لو لم يكن لديك رغبة في التغيير فلن تتغير أبداً. في قصة عن شخص لما كان في العشرينات من عمره قرر أنه يغير العالم، بعدين لما أصبح في الثلاثينات من عمره قرر أنه يغير زوجته. قال زوجتي فيها أمور كثيرة بحاجة لتغيير، لكن لما صار في الأربعينات اكتشف أنه هو اللي لازم يتغير، وصرخ للرب من كل قلبه وقال له يا رب يغيرني، وهنا بدأ التغيير في حياته. إخوتي الأحباء، الله يريد أن يغيرنا، يريد أن يعمل فينا، يريد أن يشكلنا، لكن التغيير يبدأ بطلب منا. التغيير يبدأ بأنه أنا أطلب أني أقترب من الله حتى يصنع في حياتي. أمين.

0: أهلا بكل المشاهدين ومتابعين برنامج المسيحية حياة، حلقة جديدة مختلفة ومميزة. الحقيقة الحلقتين اللي فاتت اتكلمنا عن الروح القدس، من هو الروح القدس والامتلاء بالروح القدس. النهاردة هنتكلم عن ثمر الروح القدس. في البداية برحب بالفاضل الدكتور قس بطرس فلتاوس. زي حضرتك؟
1: اهلا بيك اختي مارتينا، واهلا بالافاضل الساده المشاهدين.
0: وزي ما تعودنا انه كل حلقه بنقرا شاهد كتابي، هنقرا مع بعض من يوحنا 14 والاعداد من 16 و17. وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه، واما انتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم. احنا عايزين نبدأ الموضوع من البداية خالص، متى حل الروح القدس؟
1: طبعا في طبعا معروف ان الروح القدس هو روح ازلي ابدي، لكن حلوله ومكوسه في الكنيسة تم بعد صعود المسيح، بعد قيامة المسيح ب50 يوم. والروح القدس غير حاجات مع التلاميذ. طبعا كانوا الاول خايفين مرتعبين، يعني خايف حد يقبض عليهم، المسيح مات، والبعض شكك في قيامة المسيح، حاجات زي كده. لكن

لما حل الروح القدس تغيرت حياتهم تماما وشار كل شيء فيهم جديد. وما أكبر الفارق ما بين قبل يوم الخمسين وبعد يوم الخمسين، حصل تغيير كلي في حياة التلاميذ اللي كانوا مرعوبين. الروح القدس أعطاهم قوة، شجاعة، جراءة، مش خايفين من

0: يوم الخمسين وغير حاجات كتير مع التلاميذ.
1: حل يوم الخمسين، تمام كده. في كتير من الناس، يعني معظمنا دايما مش راضي عن حياته الروحية، دايما بيطمح لرفعة وعمق اكتر من كده. فازاي انا اكون راضي عن حياتي الروحيه؟ ايه اللي اعمله عشان اكون في رفعه وفي حياه افضل من اللي انا فيها؟
0: ده سؤال اختباري رائع جدا. في معطلات في حياتنا نتيجه ارتكاب بعض الخطايا او استهتار في حياتنا الروحيه، لكن اذا كنا عايزين نزيل هذه المعطلات نعطي للروح القدس سيطره كامله علينا. اذا فتحنا قلبنا وامتلكنا الروح القدس يتحقق الوعد، وده حصل في الكنيسة الأولى. يعني الرب وهو طالع قال لهم يعني لا تبرحوا من أورشليم، ده هو مثال، لكن مش كل مرة هيتكرر هذا الكلام، لكن أنا باخد هذا كنموذج ينطبق على كل شخص يريد أن ياخد الروح القدس ويعيش بالروح القدس. خده في التجديد، لكن ازاي يكون حياته كلها ملء زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت. المسيح وهو في الصعود، والايه المعروفه في اعمال 1:8 قال لهم لا تبرحوا من اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالي، بان قال لهم كده ستنالون قوه. القوه متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. المسيح قال الكلام ده، قال عشان يقول لتلاميذه الروح القدس لابد أن يسيطر عليكم. من خلال الروح القدس ممكن الكرازة تمتد، من خلال الروح القدس يحصل تغيير في العالم، من خلال الروح القدس تغيير في حياتك أنت الشخصي. فحياة الإنسان الشخص المسيحي المؤمن لا يستطيع أن يكمل بحياة الرفعة إلا ما يعطي فرصة للروح القدس وسيطرة كاملة على حياته. وده حصل. فأنا ماخد نموذج عشان بس، وأنا بقول الكلام ده أعمال 1:8 على أساس مش هيتكرر أعمال 1:8 كل شوية تيجي قوة من الأعالي تمكس، لا ده نموذج يحل عليه. وأنا بقول له كل خطي بعيد، أنت محتاج تقبل المسيح عشان يحل فيك الروح القدس. وكل شخص مؤمن انت محتاج تبعد عن كل المعطلات اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت الحلقه اللي فاتت عشان يسيطر عليك الروح القدس سيطره كامله ويحصل تغيير كامل في حياته. كل ما نرفض الخطيه، كل ما نرضي الرب، وكل ما ننفذ الوصايا، الروح القدس بياخد مساحه في حياتنا وتبقى حياتنا كلها فيها، انا عايز اقول، نهضه روحيه حقيقيه، تبقى عندنا الغيره المقدسه ان نقدر من خلاله هذه الغيرة نوصل الكرازة. أهمية الكرازة، مشكلة إن الكنيسة بعدت كتير عن المسار لما يعني اللي الرب وضعه للكنيسة. والشاهد الكتابي اللي قاله الرب يسوع لتلاميذه في أعمال 1:8، إحنا محتاجين قوة حقيقية. ده مش هيتم إلا من خلال عمل الروح القدس فينا. الروح القدس موجود، ماكس ما اقراها لحضرتك، قراتيها في يوحنا 14، يكون معكم ويمكث فيكم. يعني هيكون معانا ككنيسه. طب يكون يعمل ايه؟ يعني اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. طب ودلوقتي ما فيش ليه؟ ثبت باحصائيه من عدد سكان العالم 34% من سكان العالم مسيحيين. 34% اللي خدوا ولاده جديده ومخلصين سبق، يعني في دي احصائيه حد عامل رساله فعامل الاحصائيه دي، لقى ان في 5% من عدد سكان العالم اللي هم 34% هم المجددين. يعني 5%
1: من ال 34
0: 34%. طيب خد ال 5% من سكان العالم من المسيحيين واعمليها على سكان العالم كم واحد، هتلاقي اللي خدوا حياه جديده مؤمنين ومسيحيين حقيقيين 1.5% من سكان العالم. اذا في 98.5% من سكان العالم محتاجين الى المسيح. يعني هنا طب ايه اللي وصل

0: وصلنا للضعف ده، في ضعف كامل. ايه اللي وصلنا للموضوع ده؟ هنلاقي السبب ان الكنيسه اهملت فكره الكرازه، واذا قلنا في كرازه بتبقى ضعيفه بدون سيطره الروح القدس. لو قلنا في ان الكنيسه محتاجه الى حاله تغيير، محتاج ان تدي مساحه للروح القدس ويحصل تغيير زي ما حصل مع التلاميذ. هناك فرق ما بين تلاميذ ما قبل يوم الخمسين وما بعد يوم الخمسين، برضك عشان الناس اللي بيسمعونا دلوقتي والاحباء الافاضل المؤمنين ولكل المشاهدين اللي بيحضروا ما يقولوش احنا محتاجين يوم خمسين جديد، لا، يوم خمسين جديد، الروح القدس موجود، بس محتاجين نديله مساحه يعمل تغيير في حياتنا. هو ده اللي المطلوب. عشان كده الكنيسه لما بتهمل الكرازه بنوصل للحاله اللي احنا فيها. شوف الفضائيات اللي بتحصل، النهضات اللي بتحصل في كل مكان، ده كلام متكرر، بس فين التأثير؟ قوة مؤثرة. لازم الروح القدس كل دول. عشان كده مهم جدا نشيل المعطلات عشان ندي للكرازة مكان ان احنا نقدر نوصل للناس من خلال عمل الروح القدس.
1: يعني الخلاصة ان احنا ندي مساحة للروح القدس يشتغل جوانا ويشتغل في كنايسنا وفي خدمتنا.
0: القوة المؤثرة لبطرس بعد حلول الروح القدس يوم الخمسين، عايزة واحدة يعمل خلص 3000 مثلا. وانا كنت بدرس رسالة روميا وكنت بخدم فيها الاسبوع اللي فات، في ناس اللي كنيسة روميا اللي بعت لها الرسول بولس رسالة اتجددوا، مش راح بولس عشان او بطرس عشان يثبت الكنيسة، لا، ده دول من تأثيرات ما سمعوه في يوم الخمسين. ولما حصل اضطهاد وتشتت لكنيسه اورشليم يقول الكتاب الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمه. اذا اللي راحوا روما وتشتتوا طلعوا من اورشليم وسمعوا وتاثروا بخدمه بطرس وعمل الروح القدس في يوم الخمسين وبعد ذلك، هم اللي اسسوا كنيسه ايه؟ روميا. فعايز اقول عمل الروح القدس عمل عظيم ممكن يخلي الكلمة تنتشر في كل مكان. الموضوع بس يكون مؤيد بآيات وبكلمة الله. يعني ده مهم جدا ان احنا نفهم الكنيسة تحتاج الى كرازة حقيقية ومحتاجة تشيل الشوائب. يعني لما اسمع النهاردة ان هناك كنائس تبيح المثلية، ايه ده؟ ايه الخراب ده؟ لما اسمع ان في ده ممكن كمان فكر ليبرالي وكلهم رايحين السماء، حاجات كده يعني. لا، احنا محتاجين نرجع لكلمة الله، محتاجين ندي للروح القدس مساحة حقيقية، لأن عمر الروح القدس هيشتغل في وسط جماعة يبيحوا بما رفضوا الله. وسبب كان سبب الطوفان وحريق سدوم عمورة اللي بينادوا بيه جوه الكنيسة النهاردة. ازاي؟ احنا محتاجين حالة تغيير، حالة ندي فرصة للروح القدس، نرفض كل شيء، فكر الليبرالي اللي يعني حاجات كتير، انجيل الرخاء، افكار الغريبه وبيصرفوا مبالغ ضخمه جدا وبيعطلوا عملها. انا بقول ده عمل شيطاني، لكن عمل الله مختلف بما جاء في كلمه الله.
1: اعتبر ان الرساله دي رساله قويه مباشره صريحه لكل اللي بيسمعنا دلوقتي.
0: اكيد طبعا مهم جدا ان احنا نفهم. واحد اسباب تعطيل عمل الروح القدس والكرازة والحالة اللي احنا وصلنا ليها النهاردة ايه؟ هو ان الحاجات اللي بنسمع عنها النهاردة، الضلالات اللي ظهرت، الهرطقات اللي ظهرت، الافكار الابليسية اللي موجودة وسيطرت على قادة روحيين، للأسف تحولوا الى أبلسة والى جسديين لانهم بيرفضوا كلمة الله. وانا عايز اقول لهم غضب الله معلن من السماء لما كانوش يرجعوا، لأن دول فجور، ده فجور بيتم. وأنا أقول لولا عمل المسيح ولولا النعمة لكان الله أباد كل المسكونة 100 مرة مش مرة واحدة.
1: صحيح.
0: فخلينا نرجع للكتاب المقدس ونرجع للرب تائبين ونفهم الرب عايز مننا إيه، والكنيسة تقوم بدورها. الكنيسة لو خرجت خارج خط الكرازة فهي للأسف عوجة المستقيم.
1: تفقد تأثيرها كمان. نرجع كمان للنص الكتابي، الرسول بولس بيقول وأما ثمر الروح، وما قالش ثمار وقال ثمر. معنى كده ثمر هنا جاية كمفرد مش جمع.
0: تمام.
1: زي إحنا بنقول هما تسعة، ازاي

0: نقدر نجمعهم كده كلهم مع بعض ونقول عليهم ثمر وليست ثمار.
1: هو ثمر بيدي روح وحدة، بيدي تجانس. في بعض المفسرين الراعين قالوا الصفات التسعة هما 9 حبات عنب في عنقود واحد، يعني حب يقربها لينا يعني، أو 9 لؤلؤات براقة في عقد واحد. يعني لو عندي عقد واحد في 9 لآلئ هما دول ثمر الروح. وهنا بيخلينا نتذكر قول المسيح في يوحنا 15 لما يقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر إيه أكثر. المسيح هنا ما قالش أثمار في غصن، قال ثمر. المسيح يريدنا أن نثمر ثمر أكثر، ويريد أن يدوم ثمرنا. وكلما ثبتنا في المسيح بيمتلكنا الروح القدس، ولما يمتلكنا الروح القدس يسيطر على قلوبنا ويجعلنا أن نثمر أكثر هذا الثمر. أنا بقول ثمر واحد، الواحد المتجانس. دي حاجة. وهنجد كده في حاجات كتير قوي الرب بيردها فينا دايما، حتى في لو نلاحظ في يوحنا 17 صلاة الرب، وده إصحاح، دايما الرب بيدعو إلى الوحدة والتجانس. نلاقي في يوحنا 17 صلاة من أجل كل المؤمنين، الرب يسوع نفسه بيصلي يقول ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامه، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحد فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. هنا هنقف عليه عند الحتة دي أوضحه وبعد نكمل. من ضمن نجاح الإرسالية ونجاح عمل الروح القدس أن الجميع يكونوا واحد، ودي طلبة الرب. الرب شايف قدامه، عارف إيه اللي ينمي، عارف إيه اللي يثمر، إيه اللي ينجح الإرسالية، إيه اللي يخلي العالم يؤمن. الجميع يكون واحد في مين؟
0: فينا.
1: فالله الآب والله الإبن. ويقولوا أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتني كما وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. وبيتكلم هنا عن معرفة. لاحظ القراءة اللي احنا قرناها دي بتتكلم عن الوحدانية. وحدة. الله الآب، الله الابن، إرسالية. العالم كله الرب بيطالب بوحدة، ثمر واحد، فكر واحد، رؤية واحدة، نفس واحد. حتى في حلول الروح القدس أشار الكتاب المقدس إلى روح واحد، وكان الجميع بنفس واحدة. لما كل يبقى واحد تيجي البركات، لكن انقسامات وانشقاقات وأفكار تانية البركة بتروح، بيجي عطلة. فعشان كده احنا محتاجين الحقيقة نركز نحو الوحدانية في المسيح، كلنا نكون واحد.
0: أمين أمين أمين. نرجع تاني برضو للثمر الروح، نقولها مع بعض. بيقول وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول، أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. المجموعة التسعة دول مع بعض ليهم دلالات
1: طبعا أكيد.
0: هل ليه علاقة، علاقة الإنسان المؤمن باللي حواليه؟
1: أكيد طبعا.
0: بالناس اللي حواليه، بالله، بنفسه؟ هل قسمهم الرسول بولس بهذا الشكل؟
1: هو ما قالهمش صراحة، بس الروح القدس قاد الرسول بولس انه يقول الصفات التسعة دول او الثمر التسعة والتسعة لآلئ دول في العقد الواحد أو العنقود الواحد

0: نقدر نقول أو في الغصن الواحد، كل ده نقدر نقوله ليه دلالات طبعا رائعة جدا واتكلم فيها. هو عايز يربط الأول علاقة الإنسان بالله. عشان أربط علاقتي بالله لازم يكون عندي محبة وفرح وسلام. مين اللي بيديني الكلام ده؟ الله. وده بيثبتني في محبتي لله. أنا أشكر رب من أجل البرنامج المسيحية حياة، قدمنا 15 حلقة في كورنثوس الأولى 13 عن المحبة اللي هو أول ثمرة من ثمر الروح القدس. العلاقة بين الإنسان والرب لازم يكونوا بالثلاث ثمرات دول، المحبة والفرح والسلام. علاقة الإنسان مع البشر أو مع أخوه الإنسان ليهم برضك ثلاث صفات، ثلاث ثمرات رائعين. لازم يكون في معاملتي مع أخويا أو مع البشر يكون عندي طول أنا، ولازم يكون عندي لطف، ولازم يكون عندي صلاح. خلي بالك عمل الروح القدس حاجة كبيرة، وثمر الروح القدس حاجة كبيرة قوي. وممكن أقول إن الشخص المؤمن محتاج إن هو يعيش بثمر الروح. طبعا في مواهب للروح القدس، مواهب الروح القدس طبعا هي زينة الكنيسة وفرحة الكنيسة بمواهب الروح القدس. لكن أريكم طريقا أفضل، المحبة مثلا. لما الرسول بولس اتكلم في كورنثوس الأولى 12 و 31، فعايز أقول في إلزام على الشخص المؤمن إن هو يعيش بثمر الروح.
1: يعني حضرتك تقصد إن في حاجة اسمها مواهب الروح القدس وثمر الروح القدس؟
0: طبعا.
1: نفرق بين،
0: نفرض أنا ما عنديش مواهب، مش معنى كده إن أنا مش مؤمن. لا، مؤمن بس الرب ما أعطانيش مواهب. لكن ملزم إن يكون عندي ثمر. يعني ما ينفعش شخص مؤمن يعيش بدون ثمر الروح القدس، ما ينفعش. لكن ممكن أنا يكون إن عندي موهبة، ممكن ما يكونش ما عنديش. ده مش معناه ان انا مش مؤمن. الرب ممكن يستخدم مواهبي في امور اخرى. يعني انا اعتبر اللي يعيش بثمر الروح القدس ده شخص فعلا، علامه وجود الروح القدس في الانسان المؤمن ان يعيش بثمر الروح القدس. ايضا في علاقه اخرى، علاقه الانسان بنفسه، يعني علاقه الانسان بالله بتربطه المحبه والسلام والفرح. علاقه الانسان باخوه الانسان بطول اناته ولطفه وصلاحه. علاقه الثالث ده مهم جدا للانسان المؤمن عشان ينمو في النعمه. علاقه الانسان بنفسه في الايمان والوداعه والتعفف. لازم يكون ده صراع الداخلي، ده لازم يكون عنده عشان يدي علامه. عشان كده اذا سمحنا للروح القدس يسيطر فينا هتكون علاقتنا بالله مليئة بالمحبة والفرح والسلام. وستكون صلتنا بالناس صلة نموذجية، يعني علاقتي بالآخرين. يعني أنا عايز أقول الجميع يشهد أن أنا أولاد الله أو تلاميذ المسيح، إذا كان لكم محبة بعضكم بإيه؟ ببعض. الرب يسوع قال الوصية دي. وأيضا صلتنا الشخصية بأنفسنا تكون عامرة بثقة الإيمان بي أنا، الوداع والتعفف، وأيضا يعني الإيمان، الأمانة، لازم يكون عندي أمانة. وما أسعد الإنسان الذي يعطي للروح القدس فرصة امتلاك قلبه. يعني الروح القدس لما يمتلك على القلب يبقى فيه سيطرة على حياتي، يثمر فينا هذا الثمر العظيم. وده هنا من ثمر الروح القدس التسعة. أنا عايز أقول طبعا يمكن في غلاطية 5:22 ذكر قبليها في أعمال جسد خطيرة، أعمال الجسد دي تدمر. فالرسول بولس دايما كان يوعي زي ما قلت في حلقات قبل كده، خلي بالك من كذا لأن في كذا. فديت الحقيقة من أحلى ما أحلى ثمر الروح القدس الشخص المؤمن يعيش بيه. وديت نسمع الكلام، أنا عايز أقول كلمة الله بتقول لأخي المؤمن، أخي الحبيب، كده بتضربه على الكف وقوله أخي الحبيب اسمع كلمة الله، عيش بيها، اتعلم

0: عشان ما تعملش اي حاجه تزعل الرب تاني، ما تزعلش الرب. شوف كلمة الله وعيش بثمر الروح القدس.
1: أمين أمين. هيبقى لنا حلقات تانية كتيرة جاية عن ثمر الروح القدس، بس في حتة أنا يعني افتكرتها وحضرتك بتتكلم، إنه محبة فرح سلام. ما أقصدش أبدا المحبة والفرح والسلام اللي بيديه العالم، الفرح اللي مرتبط بأشياء أو بإنجازات أو بنجاح أو السلام المؤقت، لكن سلام يفوق كل عقل. هيبقى لنا وقت جاي الحلقات الجاية نتكلم عن كل ثمرة لوحدها، لكن كلمة أخيرة من حضرتك للي بيسمعنا دلوقتي.
0: الحقيقة إحنا ممكن نلبس صفات خارجية جميلة لتظهر أمام الناس صالحين، لكن المسيح بيطالبنا النهاردة من خلال الحلقة دي بالثمر والجمال الداخلي اللي بيظهر بطريقة طبيعية، غير يعني مش محتاجه بقى تيكيت ومحتاجه يعني برستيج معين، لا ولا تكلفه، لا ده حاجه طالعه من جوانا عشان الاخرين يروا فينا المسيح. ممكن يعود نجيب كسوه يابسه ونلبسها اللون الاخضر خارجي ونعلق عليها زهور تبقى جميله، لكن سرعان الشكل ده ما يجف والخضرة دي تتساقط لأن هي يعني شكل خارجي لأنها هتدبل بسرعة. ويعود العود اليابس ده بيكون للأسف يكون شكله قبيح ويرجع كما كان. إحنا لا نحتاج لمؤمن، وأتمنى أكون أنا وأنتوا أحبائي لمؤمن يكون مكسي من الخارج جمال صناعي. نحتاج أنا وكل الأحباء اللي بيشاهدونا لمؤمن مفتوح القلب لفعالية الروح فيثمر كل ثمر الروح فينا، يكون ثمرة نابعة من امتلاك الروح القدس له. ولما أقول الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، الباقي الآية إيه؟
1: لتختبروا ما هي،
0: ما قالش لتعرفوا، لا ده قالت لتختبر، يعني أنا أختبر. فأنا محتاج أختبر ثمر الروح في حياتي يظهر قدام الأخير. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا. والاختبار هنا بيخليني أعيش ثمر الروح وأعرف في الآخر ما هي مشيئة الله كاملة وأيضا مرضية. أرضي الرب في حياتي وأعرف هذه المشيئة دي ما يتمش إلا بالتجديد الداخلي من خلال ثمر الروح القدس.
1: أمين. شكرا جدا حضرت القسيس.
0: أنا بشكرك كتير لأجل يعني الحلقة وأجل الموضوع كبير ورغم أن الوقت ضيق، لكن الكلام عن ثمر الروح القدس ويدي بهجة كده ونشاط للروح ده شيء رائع جدا. ربنا يبارك ويشكرك لأجل الاستضافة.
1: أمين. أعزائي المشاهدين، بحب أفكركم أن ثمر الروح مش حاجة مؤقتة، لكن حاجة دائمة جوايا عايشة ومستمرة معايا. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ فكرك وذهنك. نتقابل في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

رسالة أفسس الإصحاح الرابع يقول كده: فأقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم. يبقى ممكن المؤمن يسلك كسائر إيه؟ الأمم، مع أنه مؤمن المفروض يبقى نور، المفروض الناس تشوف أعماله الصالحة، المفروض أن بره يبقى بيزيد عن الكتبة والفريسيين، المفروض يبقى عايش حاجة مختلفة. لكن يقول كده أنه في النهاية شبه إيه؟ شبه الناس كما يسلك سائر الأمم. كل هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنها.

يبتدي بعد كده يتكلم ليه هم كده. يقول انه بسبب الفكر ما فهمش حياة الله جواهم، فيهم جهل وسابوا نفسيهم للدعارة والنجاسة. والآيات تكمل في عدد 20 يقول انتم بقى مختلفين ليه؟ لان انت تعلمت انك تخلع الانسان العتيق في عدد 22 وتتجدد بروح ذهنك وتلبس الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. ايه اللي بيخليك مختلف؟ انك خدت الخطوة دي. طب لو ما خدتش الخطوة دي، خلعت العتيق وعشت بالجديد وذهنك تجدد بالحق وبقيت بتخضع لكلمة الرب، لو ده ما حصلش في حياتك، حياتك من بره هتبقى ما تفرقش، ما حدش يقدر يميز الفرق بينك وبين غير المؤمن، لأنك عايش بطبيعتك القديمة، عايش بطبيعتك القديمة. تاني آية حطها قصادك في رسالة تيموساوس، المعنى اللي عايز أوصله في الجزء ده إنه في هدف، إنه عايزين نوصل للكمال. بس لو ما عشتش بالطبيعة الجديدة وما عشتش، لو تراجعت عن ده هلاقي إنه حياتنا كمؤمنين، شهادة الكنيسة بتضعف، لأنه حياتنا من برة ما تفرقش عن حياة غير المؤمنين. يقول كده رسالة تيموساوس الأولى الإصحاح الخامس وعدد 8، يقول وإن كان أحد لا يعتني بخاصته، ده بر عملي، يعني دي حاجة عملية. هو صحيح ممكن يبقى بار بالإيمان، متبرر قصاد الرب، دي مكانته، بس لما تبص على حياته العملية ما تحسش بفرق. إن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته، هو عمل إيه؟ أنكر الإيمان، مش عايش بحسب الإيمان اللي بيقوله، زي ما الكتاب بيقول كده إنه ببقه بيقول حاجة بس سلوكه بيعمل حاجة تانية. يقول فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير إيه؟ مؤمن، يعني حاجة أشر من الشخص اللي مش مؤمن. ليه بندرس الأمر ده؟ لأنه الرب مش عايز الجاب دي في حياتك، الرب عايز حياتك تبقى شهادة عنه، الرب مش عايز حياتك كأنه اللي يشوفها من بره ما يحسش أنه في فرق، ما فيش أي فرق بينك وما بين غير المؤمن، بالعكس ده أنت في أوقات كأنك ده شر أكتر من غير إيه؟ من غير المؤمن. نقرأ مع بعض في الموعظة على الجبل. في الموعظة على الجبل بقرأ معك آيات. في الموعظة على الجبل نقرأ أنه بداية الموعظة على الجبل هي أنه رأى الجموع صعد إلى الجبل، جلس، لما جلس تقدم إليه التلاميذ ففتح فاه وعلمهم قائلا. في الموعظة على الجبل بتشوف الرب يسوع المعلم. في آخر الموعظة على الجبل يأكد نفس المعنى، فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. في الموعظة على الجبل بتشوف الرب يسوع معلم، بتسمع تعليم الرب يسوع، وكلنا محتاجين تعليم الرب يسوع. عشان كده ليه بقول الكلمات دي؟ لأنك محتاج تقدر الكلمات دي، محتاج ترجع ليها، محتاج تقرأ فيها، محتاج إنه الكلمة دي تسكن جواك، لأنه ده تعليم الرب يسوع. ونفسي أربط الآية دي بآية تانية في رسالة تيموساوس الرسالة الأولى الإصحاح السادس، يقول كده آية مهمة في عدد 3، يقول إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى، وبعد كده يتكلم عنه، قد تصلف، لا يفهم شيء، متعلل بمحبحسات ممحكات الكلام، يحصل منها حسد وخصام. بس عايز أركز على الجزء الأولاني، موعظة على الجبل هو تعليم الرب يسوع، والآية هنا بتقول لك أو بتدي لك تحذير أو بتدي لك تنبيه أنه انتبه من أي تعليم مختلف لا يوافق، يعني لا يتفق مع الكلمات اللي قالها الرب يسوع. ده معناه أنه أنا وإنت محتاجين نرجع لكلمات الرب يسوع، ومحتاجين أي تعليم بنسمعه نمتحنه ونشوف هل ده بيتوافق مع كلام اللي الرب قاله ولا لا يتوافق مع كلام اللي الرب قاله. الرب يسوع معلم، والتعليم ده هو المقياس اللي بنمشي عليه. عشان كده أشجعك أنك تنتبه للكلام ده وترجع تدرس أكتر وأكتر الأيام دي في الموعظة على الجبل، وتقول ده اللي أنا هعيش بيه، هدف حياتي الكمال، هدف حياتي أنه التغيير اللي حصل جواي يظهر من بره، هدف حياتي أني أعيش كل اللي الرب عايزني أعيشه.

كل من يسمع أقوالي. متى ده في الآخر خالص، الرب ختم بالكلمات دي. يعني الرب بعد ما تكلم عن كل الأمور اللي تكلم عنها، أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، وسمعتم كل القدماء لا تقتل، وسمعتم لا تزني أن أقول لكم، سمعتم عين بعين عين سن بسن، وسمعتم قيل تحب قريبك تبغض عدوك، كل اللي الرب قاله. بعد كده الرب يتكلم عن لما تعمل صدقة، ولما تصلي، ولما تصوم، والرب يتكلم ولا تدينوا لكي لا تدانوا، اسألوا تعطوا. دي الموعظة على الجبل. الرب بعد ما قال كل الكلام ده، الرب قال تعليق مهم جدا، كل من يسمع أقوالي. هذه هذه دي بتشير إلى إيه؟ الموعظة على الجبل. كل الكلام اللي أنا قلته في الثلاث إصحاحات اللي فاتوا، اللي هيسمع أقوالي هذه ويعمل بها، أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، وقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. كل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، صدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه إيه؟ عظيما. انتبه، قدر الكلمات دي. أول نقطة، لأنه بكلمات الرب يسوع بنمتحن أي تعليم بنسمعه. تاني حاجة، بكلمات الرب يسوع أنا لما بسمع وبعمل ببني بيتي، ببني حياتي على إيه؟ على الصخر. وانتبه للكلمات دي لأنها مهمة. يتكلم عن بيتين، في حاجات شبه بعض، في حاجات مختلفة. الاتنين سمعوا، والاتنين بنوا بيت، والاتنين جت عليهم المطر والأنهار والرياح، يعني جت زوابع، جت تورنيدو، جت فلد، جت حاجات صعبة ضخمة جدا، مش مجرد حاجات بسيطة، سيول جت، تورنيدو جت، فلد جت على البيت ده. الاتنين جت عليهم ده، بس بيختلفوا في حاجة. واحد سمع وعمل اللي سمعه، واحد سمع وما عملش اللي بيسمعه. أول حاجة عايز أقولها لك، إنه في خطورة في الحياة الروحية إنك تكون بتسمع وعارف ومش بتعمل اللي بيتقال. إنك مش عارف أصلا، دي مشكلة ضخمة جدا، لأن الكتاب بيقول إنه هلك شعبي لعدم المعرفة، فينفعش ما تبقاش عارف، لأنه هلك شعبي لعدم المعرفة. بس في خطورة تانية، إنك تبقى سمعت وعارف ومش بتعمل اللي أنت تعلمته. ليه؟ لأنه النوعية اللي وقع دي، الاتنين سمعوا، مش بيقول إن واحد ما سمعش واحد سمع، لا، ده بيقول الاتنين سمعوا، بس واحد سمع وعمل، عاش اللي سمعه، وواحد ما عملش اللي سمعه. فلما جت عليه الأنهار، الفرق بقى التاني إيه؟ إنه ده بنى بيته على الصخر، والتاني بناه على الرمل. ده صمد وصاد العواصف والرياح، وده سقط وكان سقوطه عظيما. إيه اللي أنا مشغول بيه في الجزء ده؟ أنا مشغول إنه في شيكينجز بتحصل. حد عارف كده؟ بيجي أوقات بيحصل فيها هزات ضخمة جدا، بيحصل فيها زعزعة ضخمة جدا، يجي وقت يحصل زعزعة، ممكن تحصل زعزعة لحياتك، زي بطرس الرب قال له الشيطان طلبكم عشان إيه؟ يغربلكم. وقت فيه هزة، وقت فيه زعزعة، الرب حذره في وقت جاي كده. فرسالة العبرانيين، الهزة ممكن تيجي عليك كشخص، الهزة ممكن تيجي على بيتك، الهزة ممكن تيجي على كنيسة، الهزة ممكن تيجي على أمة. في شيكينج، الكتاب بيقول إنه بيحصل شيكينجز في حياتنا، بس الحاجة اللي هتحفظك هو إنه إيه؟ قد إيه أنت عامل فاونديشن، قد إيه أنت حياتك مبنية على الكلمة. يعني ممكن حد بيشعر الأيام دي إنه في هزات في حياته، أو عدى بمراحل هزات، هل حد عارف إنه ممكن الهزات تزيد كل ما الوقت النهاية بتقرب؟ لأنه في رسالة العبرانيين مثلا، وفي إصحاح 12 يقول كده، الذي صوته زعزع الأرض، أما الآن فقد وعد أيضا أني أزلزل لا الأرض فقط بل السماء، فقوله مرة أيضا. إيه المبدأ اللي ورده؟ يدل على تغير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع. فيها الزيت جاية، فيها الزيت جاية. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. إيه
ليه has

زاد بتحصل عشان الحاجات المتزعزعه اللي مش مبنيه على فاونديشن، الهزه بتيجي بتفضح انه حياتك مبنيه على فاونديشن ولا لا، حياتك مبنيه على حاجات غير متزعزعه ولا مليانه حاجات متزعزعه. فلما تحصل هزه تلاقي نفسك انه البيت ده اتهز هزه جامده وخطر. عايز اقول لك لو انت بتتهز اوقات دي بتبقى حاجه مفيده، لان اوقات ده مفيد ليك انك ترجع بقى تتعلم انه ده انا زمان كنت مهمل، ده انا زمان كنت مطنش الكلمه، مطنش، حس انه اني اسمع الكلمه واعملها ده اوبشنال في الحياه الروحيه. عارفين مؤمنين كتير بيفكروا كده، تسال كتير مؤمنين بتاخد خلوتك تلاقي انه اوبشنال، يعني لا كل فين ترجع معاه الوقت طويل، او يدوب انا بصلي صلاه صغيره كده وانا بتحرك. طب الفاونديشن فين؟ من يسمع اقوالي هذه ويعمل بها. لو انت بتتعرض لهزات الوقت ده ممكن دي تبقى حاجه كويسه، لان الرب عايز يقولك من خلالها انه ارجع ابني على فاونديشن صح، ارجع ابني على فاونديشن الكلمه، عشان لما تيجي هزات تاني بعد كده تبني على حاجه قويه. داود مره قال خير لي اني تزللت لكي اتعلم فرائضك، يعني قبل كده يقول قبلها بكام ايه قبل ان ازلل انا ضللت، يعني قبل ما اعدي بوقت صعب انا بعدت عن الكلمه، انا ضليت، بس بعديها رجع يقول كده خير لي اني تزللت، كان حاجه كويس. انا تعبت، الوقت كان صعب، بس طلعت من الوقت الصعب ده متعلم حاجه مهمه جدا، اني محتاج اقدر الكلمه، اني محتاج ابني حياتي على الكلمه، لان الفاونديشن اللي هيثبت معايا في اي هزات جايه هي علاقتي بالكلمه، واني مش بس بسمع الكلمه لكني بسمع وبعمل الكلمه. نفسي النهارده شاعر كده انه دوز من الماتوريتي كده، ودوز من الحياه الروحيه الجاده، ودوز من انه حياتنا يبقى فيها تغيير واضح وقوي. في إنجيل متى يقول كده سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. ده العهد القديم، ده ستاندر العهد القديم، وكلنا درسنا ليه هو الرب كان بيغير. الرب قال أنا ما جئت لأنقض بل أكمل، بس لما بندرس الكلمة بنفهم أنه الرب كان في العهد القديم ناموس موسى، طبعا قبليه ده مش أول حاجة، لأن كان في قبليه العهد مع إبراهيم، وعود قبليها القصة ما بتديش مع موسى، العهد القديم مش موسى بس، لكن في قبليها الرب كان بيتعامل. لكن قصد الرب، الرب قال لهم من البدء ما كانش كذا، لكن لأن في قساوة قلب، لأنه في العهد القديم ما فيش امتياز، ما حصلش التبرير، ما حصلش الناس تتغسل بالدم، ما حصلش أنه الجسد والإناء يتقدس ويتطهر من الخطية ويسكن فيه الروح القدس ويبقى خليقة جديدة، ده ما كانش في العهد القديم. لكن أنت مؤمن العهد الجديد، أنت اتغسلت بالدم، اتقدست، اتخلق فيك قلب جديد، طبيعة جديدة، أنت روح القدس ساكن جواك، فأنت هتعيش الخطة الأصلية اللي أنا عايزك تعيشها. ففي العهد القديم إمكانياتهم إيه؟ طبيعتهم تقدر تعمل إيه؟ اللي بيحبني أحبه، اللي بيسلم علي أسلم عليه، ده الطبيعة، تحب قريبك وتبغض عدوك، لأنه ما يقدرش يعمل أكتر من كده، دي طاقته. لكن الرب بعد كده قال لهم بقى إيه؟ لكن أنا أقول لكم في العهد الجديد أنا وإنت إيه الستاندردز؟ إيه اللي هعيشه بإمكانيات إلهية جوايا؟ هعيش حاجة مختلفة. يقول إيه؟ أما أنتم إيه؟ أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا، الآية اللي بنرجع لها كل شوية، كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم كامل. إمتى هتكون كامل؟ لما تعمل ده. إمتى هتكون كامل؟ في مقاييس، يعني مش كلمة فيك، لكن لما تعيش ده أنت بتقرب من الهدف، بتعمل هدف. لما تقرأ، لما تفهم البداية اللي عايز أتكلم فيها في الجزء ده، إنه
أنا بري هيزيد.

زياده عن الكتبه والفريسيين، انه الستاندرز عاليه. بس ليه؟ لان انا جوايا امكانيات الهيه، جوايا خليقه جديده وطبيعه قديمه. في ناس اعداء ليك، الرب عايز يكلمك النهارده. في ناس انت مش غافر لها، الرب عايز يكلمك النهارده. الرب عايز يقول لك احبوا اعدائكم. تقولي بالمنطق ما اقدرش. احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. يعني ده شخص ضدك، شخص عدو ليك، شخص بيلعنك، بيتكلم بيشتمك، بيتكلم ضدك، شخص بيبغضك، يعني بيكرهك، مش طايقك. ورب يقول لك انه الشخص ده اللي ضدك، اللي عدوك، اللي بيأذيك، اللي بيشتمك، انا عايزك تحبه، انا عايزك تباركه، انا عايزك تصلي للشخص ده. قدامك ثلاث اختيارات. اول حاجه تقول انه نو، انا مش هعمل كده، وتقول انه انا ما اقدرش اعمل كده لانه اللي حصل لي صعب، اللي عديت بيه صعب جدا، انا مش هقدر اسامح. وممكن الاساءه تبقى مش ناس من بره، ممكن تبقى حاجه في الحياه الزوجيه، يعني ممكن تبقى حاجه بين زوجه مش قادره تغفر لزوجها، او زوج مش قادر يسامح مراته، ما الجرح والاهانه والتجريح وتعبه من جواه. بس يقدر، يا اما هيقول اول اختيار لي انه نو، انا مش هعمل كده. تاني حل انه الشخص يقول انه عايز اعمل كده، بس ايه؟ بس انا مش قادر اعمل كده، انا عايز اعمل ده صح، وانا عايز اعمله بس ما عنديش امكانيات، انا ضعيف، انا بشر. اقول لك الحل انك تدرك انه المفتاح مش هو انت قادر ولا لا، المفتاح هو انت عندك ايمان بطبيعه جديده ولا لا، عندك ايمان انه الله محبه، الله طبيعته حب ساكن جواك ولا لا، عندك ايمان انه محبه الله انسكبت في قلبك بالروح القدس ولا لا. فاللي انت كنت بتقول عليه ما اقدرش، ما ينفعش اعمله، دلوقتي ينفع ترجع تقول اني اقدر اسامح الاهانه والذل والشتيمه واللي انا عديت بيه ده، مش لاني بطبيعتي اقدر، لكن لانه انا الرب جوايا. الكره ممكن يزداد، الخصومات ممكن تزداد، بس المؤمنين محتاجين يزداد في حياتهم الوقت ده انه احنا بنختار هنعيش بالطبيعه الجديده، وهنختار نعيش بالستاندرز الرب عايزها، اللي الرب طالبه مني. امين. فالموضوع مش انك تقدر ولا ما تقدرش، الموضوع انه انت واثق انه جواك طبيعه الله جواك ولا لا. احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. وده المفتاح بقى الجزء اللي جاي. عدد 45 يقول كده، لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات. ليه الرب بيطلب مني كده؟ عارف ليه؟ مش احمال اكتر، مش اثقال اكتر، مش الرب عايز يعقدك، مش لانه في العهد الجديد عايز يصعبها عليك. العهد القديم كان اسهل، كان اريح، تحب قريبك وتبغض ايه عدوك، كان سهل، كان اسهل، مقبول، اقدر اعمل. الرب مش عايز يعجزك، لكن الرب عنده هدف. الرب عايزك انك تكون ايه؟ تكون لكي تكونوا ابناء ابيكم. ودي بيرجعنا للناس اللي كده مركزه معايا ومصحصحه، بيرجعنا لفكره المكانه والحاله. هو انا امتى بقيت ابن؟ هو انا هبقى ابن لما اعمل الصح، ولا انا ابن لاني اتولدت الولاده الثانيه، لاني امنت بالمسيح، لان كل الذين قابلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا ابناء الله؟ انا بقيت ابن بالايمان بيسوع المسيح، مش كده؟ بقيت ابن. لكن الايه دي بتقول ايه؟ بتقول ان انت ابن، ده حقيقي، ده حصل بالايمان، انت ابن. بس ما تكتفيش عن ده، لكن الاب عايزك تبقى شبهه، عايزك تتصرف زيه، عايزك زي ما هو بيحب انت تحب، زي ما هو صالح هو انت تبقى صالح، زي ما هو بيرحم انت تكون بتتعامل برحمة. أما كان ينبغي أن ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أيضا. هدف الرب بتاعك أنه مش بس أنك بقيت ابن كمكانة كبوزيشن، لكن حياتك تظهره أنه هو ده أبوك. حياتك تظهر الآب، بتفكر زيه، بتتكلم زيه، بتتصرف زيه، كما كان هو عن يسوع الآية دي، كما كان هو في العالم هكذا نحن أيضا. في هدف إلهي أنه الناس تشوف الله فينا، الناس تشوف يسوع فينا. وده مش هيحصل غير لما تكونوا أبناء أبيكم. ففي ليفل المؤمنين يقولوا أنه نو، أنا بعتذر عن ده، أنا قبلت الرب، أنا

0: عيش في مكانتي اه وحياتي ملخبطه، مش هتغير، مش هتشكل، مش هنضج، مش هكبر روحيا وافضل في المستوى ده، او مؤمن تاني يحط جواه انه في هدف الهي انا هتحرك للهدف ده، اني هكون زي ابي اللي مليان حب. ومش بس يقول كده، بعد كده يقول ليه ابيكم بيعمل ايه؟ ابيكم صالح، بيعمل ايه؟ يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار وايه؟ والظالمين. الرب عايزك يعني الرب بيعمل acts of kindness مش للناس الكويسه ليه بس، لكن بيعمل acts of kindness دي للكل. هسالك سؤال، هل اتعلمت انك تعمل acts of kindness لكل الناس؟ تتعلم من ابوك ان ابوك بيشرق شمسه على اللي بيحبوه واللي ضده، الاشرار اللي بيكرهوا الرب الرب بيشرق شمسه عليهم، والابرار اللي بيحبوه الرب بيشرق شمسه عليهم. الرب بيمطر على الابرار وعلى الظالمين، ليه؟ لانه بيبين his kindness من الاكتس دي. هسالك سؤال، هل انت بتشبه ابوك؟ اتعلمت انك تعمل acts of kindness لكل الناس اللي تعرف الرب وما تعرفش الرب؟ هل بتعمل acts of kindness للناس اللي هي ضدك، بتأذيك، بتكرهك؟ الرب عايزنا نعمل acts of kindness. ليه؟ لأنه مش عشان حاجة، لكي تكونوا أبنائي أبيكم، لأن هو أبويا وأنا طالع له، فلأني طالع له حامل زي اللي هو بيعمله، وهو he is kind to all، فأنا بتعلم أني أعمل زي اللي أبويا بيعمله. بعد كده بيقول لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل لكم؟ أليس العشرون يفعلون ذلك؟ وده المفتاح أو ده المفرق في الدراسة اللي أنا عايز أشارك بيها. ليه بنعيش الستاندرد دي؟ ليه بنتعلم ده وبنعيشه؟ لأن ببساطة جدا حياتي لازم تفرق عن الخطاة، حياتي لازم تفرق عن العشرين، لازم شكل حياتي يبقى مختلف، وإلا زي ما كنا بنقرأ في رسالة أفسس ما تفرقش حاجة عن سائر الأمم، ما نفرقش حاجة، يعرف مؤمن بس شبه وشبه الناس زي الناس اللي من برة. عشان كده الكلام اللي بنقوله مهم جدا، لأن الرب عايزنا نشبهه، مش عايزنا نكون زي إيه؟ زي العشرين. يعني لو أنت بتقول أنا بحب بس بحب اللي بيحبوني، برافو عليك، فرقت إيه؟ العشرين الخطاب بيعملوا إيه؟ نفس الحاجة. أنا بسلم بس بسلم على القريبين مني، الإنسان الطبيعي بيعمل كده، بس اللي بيشبه أبوه الآية بتقول كده إن سلمتم على إخواتكم فقط أي فضل تصنعون أليس العشرون يفعلون أيضا هذا؟ إحنا عايزين ناخد خطوة أكتر من العشرون، عايزين حياتنا تبقى مختلفة، ما تبقاش شبه، لكن حياتنا تبقى بتظهر أبونا السماوي. بعد كده الآية الرائعة، ليه بعمل ده؟ عشان أكون ابن لكي تكونوا أبناء أبيكم. وعدد 48، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات كامل. أنا بعمل ده، كل اللي فات أحبه أعدائكم باركوا، بعمل، لأن أنا بعيش بالطبيعة الجديدة وعايز أكون شبهه وعايز أكون كامل زي ما هو إيه؟ كامل. حاجة كمان في الجزء ده بيقول كده أنه إن أحببتم الذين يحبكم يحبونكم فأي أجر لكم؟ عايز أشجعك بحاجة تانية، إنه المكافآت هي لما بتعيش مختلف، لما بتاخد خطوة غير الطبيعي اللي الناس عايشة فيه، دي الحياة اللي ليها مكافآت. عايز تعيش في الطبيعي، عيش في الطبيعي، عايز تعيش في القديم، عيش في القديم، عايز تعيش شبه الناس اللي حواليك، عيش شبه ده. بس هل دي حياة بتجيب مكافآت؟ بتفقد المكافآت. فأي أجر لكم، فأي فضل لكم، الرب مجهز لي مكافآت، دي مكافآت بس اللي هيتمتع بيها الناس اللي ماشية في السكة دي في الطريق.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الإسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع النبي رجل الله. أليشع النبي ربنا استخدمه في صنع 14 مجموعة من المعجزات، واحنا بندرس مع بعض معجزات النبي أليشع مش بس علشان فيها فوائد عظيمة جدا، لكن كمان أليشع نفسه رمز ولو باهت عن الرب يسوع المسيح. فاسم أليشع إلهي يخلص، شبيه باسم الرب يسوع المسيح اللي مكتوب عنه تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. والنهاردة هناخد أول معجزة صنعها ربنا عن طريق أليشع النبي. نقرأ بنعمة الرب من سفر الملوك الأول وأصحاح 19 ومن عدد 19. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فذهب من هناك، أي إلي النبي اللي هو كان قبل أليشع، فذهب من هناك ووجد أليشع ابن شافات يحرث واثنى عشر فدان بقر قدامه، يعني 24 بقرة، وهو مع الثاني عشر. فمر إلي به وطرح رداءه عليه، فترك البقر وركض وراء إلي وقال دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك. قال له اذهب راجعا لأني ماذا فعلت لك؟ فرجع من ورائه وأخذ فدان بقر وذبحهما زوج من البقر، وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب فأكلوا، ثم قام ومضى وراء إلي وكان يخدمه. ثم أيضا نقرأ من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 1. وكان عند إصعاد الرب إلي في العاصفة إلى السماء إن إلي وأليشع ذهبا إلى الجلجال، فقال إلي لأليشع أمكث هنا لأن الرب أرسلني إلى بيت إيل. فقال حي هو الرب إني وحية هي نفسك إني لا أتركك، ونزلا إلى بيت إيل. ثم قال إلي أمكث لأن الرب أرسلني إلى الأردن. قال حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك، وانطلقا كلاهما. فذهب 50 رجل من بني الأب